0: على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: بأكمله. يعني هذا يخلق عند الكثير من السعوديين شعور بأنهم يخدمون شيء أكبر منهم. حتى اللي ما يشتغل مباشرة في الحج اليوم نشوفه غالبا يحس أن الموسم يخصه شخصيا.
1: صحيح.
0: في متطوعين، في من يفتح بيته ويقدم خدمات لحاجته.
1: صح.
0: يعني أهل مكة، المدينة المنورة، جزاهم الله خير، معروفين ب يعني النخوة والفزع.
1: صحيح.
0: أيضا لا شك أن الموسم والمواسم السابقة والحالية الحمد لله يعني نشوف تفويج بشكل يعني غير طبيعي. شعور يعني بالمسؤولية أيضا، لأن أي تقصير ينظل له على أنه يمس راحة الحجاج، وشعير عظيمة. لذلك تسمع كثير عبارة شرف الخدمة قبل أي شيء، من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى أصحاب السمو الوزراء، إلى معالي أصحاب المعالي الوزراء، إلى رؤساء المسؤولين، وأيضا عاملين في كافة القطاعات دائما يقولون شرف الخدمة قبل أي شيء.
1: صحيح.
0: واليوم أيضا يعني كسعوديين نشوف اليوم التطور التقني والتنظيمي في السنوات الأخيرة في الحج، مثل توسعات الحرمين وإدارة الحشود، قطار المشاعر الذي اليوم نعتز ونفتخر به، يقدم أرقام خيالية خلال الساعة من انتقال من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى. وهذا يعني شعور الدولة المملكة العربية السعودية حرصت، ويعني الملك سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين قبل كل شيء.
1: نعم نعم صحيح. وهذا اللي كنت راح أسألك عنه، أن يعني إحنا ما شاء الله تبارك الله في كل عام نلاقي تطور مذهل، تطور كبير في تقديم الخدمات، في مسألة توزيع الحشود، في مسألة الحاجات المستجدة أو الجديدة اللي تضيفها حكومة المملكة العربية السعودية لمواسم الحج. فبالفعل احنا نشهد هذا الاختلاف وهذا التغير وهذا التقدم زي ما الضيوف الرحمن يشهدونه ويلمسونه في كل رحلة إيمانية لهم في سنوات الحج. انت بما انك استاذي الكريم صحفي، فبالتأكيد انك عاصرت بعض الـ خلينا نقول القصص الملهمة، القصص المعبرة، لو تروي لنا بعض القصص منها.
0: نعم، اليوم كصحفي نشوف المشاهد التي يعني لها أثر قبل كل شيء، تكون إنساني عميق يعني يرسخ في أذهاننا، في عقولنا، في قلوبنا. يعني أمس يعني في عرفة، يعني أقرب مثال معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجي المشكور كان في زيارة إلى المرضى في مستشفى عرفة، قابل شخص وهو يكلم أسرته في خارج المملكة وهو قادم ضمن الجزائر أو ذا. فهذا يعني يدل دلالة كبيرة جدا. عندك كل سنة وكل عام وكل يعني موسم الحج نرى يعني القطاع الأمني اللي نشوف الصور اليوم، الجميع يخدم الحجاج كأنه يخدم ابنه ويخدم أسرته.
1: صحيح.
0: اليوم أيضا نشوف مسعف أو متطوع يقدم خدمة بسيطة بإخلاص تحت الحرارة العالية ولساعات طويلة دون أن يعرف أحد من اللي يخدمهم.
1: صحيح.
0: أيضا أستاذ الكريم إذا تسمح لي، اختلاف الجنسيات واللغات، ولكن الجميع يتحرك نحو هدف واحد، وهذا سبحان الله يعني مشهد إنساني نادر جدا على مستوى العالم، أن تشوف كل العالم أتت لهذا المكان لهدف واحد، وهو هدف الركن، ركن الإسلام، حج من حج من استطاع إليه سبيلا.
1: نعم.
0: أيضا هناك لحظات الضعف الإنساني، أيضا حاج تائه، شخص مريض، اليوم وزارة الصحة مشكورة قدمت كثير من الخدمات الإنسانية، وزارة النقل، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية، كل على حداه قدم حاجة يعني ملموسة الصحفي يراها. في بعض الأحيان تكون اللقطات عفوية بسيطة لكنها في العمق تكون عميقة جدا، وهذا يعني ما يسعى إليه.

0: انا في يعني مشاعر ضيوف الرحمن يعني تكون كبيره جدا في مقابل ما يرونه من خدمات، مقابل ما يرونه من اهتمام، مقابل ما يرونه من اشياء تقدم لهم وتسهيلات للحج، فتلاقي اغلبهم يشعرون بالامتنان هذا. يعني في مره من المرات كنت في الحج، فقابلتني واحده مسنه كبيره في العمر، فقالت لي انا اشعر بامتنان كبير وابغى اشكر، ماني لاقي اي احد اشكره، انت امامي بما انك من فريق الاعلام ابغى اشكرك واعطيك هذه السبحه. فقلت لها احنا اللي نشكرك واحنا اللي بالمفروض نهدي لك. فبالتاكيد ان يعني قلوبهم مليانه بالامتنان للاشياء اللي تقدم لهم، للتسهيلات، للحاجات اللي اللي اللي, اللي تبهرهم وهم متواجدين في المشاعر المقدسه.
1: نعم، ما في شك أن اليوم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية يعني خدمات جليلة ومشرفة. يعني الحج يرى من طبقتين، الأولى ضخمة ومرئية للجميع، مشاريع، أرقام تتحدث، خطط يعني واضحة، تقنيات حديثة، حشود، والثانية أعمق قصص البشر خلف هذه المنظومة اللي جالسين نشوفها. يعني شفت أمس أظن حاج مغربي يقول أتمنى أن أحصل على الجنسية السعودية لمدة شهر واحد ثم يتوفاني الله،
0: لا
1: إله لكي أخدم، بس يعني أخدم مثلكم،
0: لا إله
1: إلا. فهذه المشاعر عميقة جدا. اليوم المملكة يعني تحمل وسام الشرف العظيم لخدمة المسلمين في العالم بأكمله. المملكة العربية السعودية من أكبر المنظمين للحشود على مستوى العالم، وهذا ليس بالسهل. اليوم كل القطاعات رسخت أنفسها وجميع قطاعاتها ومالها وكل ما يملكون لخدمة حجاج بيوت الله، لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، احنا كإعلاميين وأنتم أيضا كصحفيين تنقلون الصورة كما هي للناس، اللي قاعدين يسمعونا أو يشوفونا من خلال وسائل الإعلام. فيما يخص الإعلاميين اللي القادمين من خارج المملكة، كيف يشوفون هذه الخدمات؟ كيف يعبرون عنها؟ كيف يوصفونها؟ بالتأكيد أنك جلست مع الكثير منهم أو أغلب الإعلاميين، كيف نظرتهم؟
1: بلا شك أن الأول شيء أستاذ بلقيس، دور الإعلام أراه من الأهم جدا، لأنه لا يقتصر على التغطية فقط بل على تفسير ونقل الصورة. أنا أشوفها المتوازنة. يعني الحج اليوم حدث عالمي، وأي شخص يشاهد من الخارج قد يرى فقط الزحام ولقطات سريعة، بينما مهمة الصحافة والإعلام أن تشرح حجم التعقيد الحقيقي، كيف تدار حركة الملايين البشر خلال أيام محدودة، كيف تعمل القطاعات المختلفة بشكل متزامن، كيف تقدم الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية بلغات متعددة.
0: صحيح.
1: كيف تطورت البنية التحتية عاما بعد عام؟ اليوم جالسين نشوف أطول جسر يمر به العالم في الحج.
0: ما شاء الله.
1: في نفس الوقت الإعلام المهني لا يتحول إلى مجرد مادة دعائية فقط، بل يعني هو ينقل نجاحات واقعية، يتعامل مع تحديات موضوعية، وهذا تحديدا ما يعطي المصداقية لأي صورة تنقل عن موسم الحج. عندي زملاء كثيرين شغالين في يعني الإعلام من خارج المملكة العربية السعودية، وقدموا إلى يعني الحج هذه السنة. يعني وزارة الإعلام كل سنة مشكورة تقدم الخدمات الجليلة والتسهيلات الكبيرة جدا للإعلاميين والصحفيين، وهذا يدل إن دلالة واضحة على أن الدور الإعلام دور مهم، وهو يعكس الصورة الحقيقية للعالم بشكل أوسع وبشكل يعني واضح.
0: صحيح.
1: وأيضا الخدمات اللي تقدم أحيانا أستاذ الكريم، أقوى تقرير صحفي عن الحج ليس التي ليس الذي يتحدث عن الأكبر والأضخم، بل الذي يتحدث عن النجاح في إظهار معنى الخدمة الإنسانية في وسط هذا المشهد الهائل.
0: بالفعل.
1: يعني في مشاهد إنسانية عظيمة جدا اليوم نشوف في صور في ميناء، في مزدلفة، في عرفات، في يعني الحرم المكي الشريف، وهذه خدمات جليلة، لكن لابد علينا أن نقدم صورة حقيقية وصحيحة من الموقع. واليوم اللي جالسين نشوفه من الخدمات المقدمة سواء من وزارة الإعلام مشكورة ومن القطاعات الأخرى في مجال الإعلام، جهود جبارة عظيمة تقدمها للسعودية في السعودية وخارج السعودية، تنقلها للعالم بصورة واضحة وشفافة وصريحة.
0: بالفعل. الأستاذ الصحفي الأستاذ سلمان العيد، أول شيء ترى إحنا كل كلامنا هذا اللي قلناه ونسينا ما نقول لك كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وعافية، ونعاد علينا وعليكم الصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير
0: وانت بصحة وسعادة،
1: وبلادنا وقيادتنا الحكيمة بأكملها كل عام وأنتم بخير جميعا. ونسأل الله أن يجعل الحجاج حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك الأستاذ الصحفي سلمان العيد، يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.

احنا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في عيدكم مبارك، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. نبغى نعرف مشاعركم الجميلة في العيد، نبغى نعرف ايش سويتوا، ايش اكلتوا، وين رحتوا، وين جيتوا، الاشياء الحلوة والجميلة اللي تمتاز فيها مدينتكم أو قريتكم أو المكان اللي أنتم متواجدين فيه، العادات والتقاليد اللي تواكب مثل هذه الأيام الفضيلة وعيد الأضحى المبارك، كيف الاحتفالات، كيف التهاني، كيف التبريكات، كل هذه الأمور وأكثر نحتاج نسمعها منكم على هاتف البرنامج 011-40-53 في برنامجكم عيدكم مبارك.

0: الله أكبر كبيرا.
1: اللي سمعنا الآن وانتم في سياراتكم رايحين متجهين لأي مكان، اتصلوا علينا علشان نسمع مشاعركم الجميلة في مثل هذا اليوم. والحقيقة بما أن الحديث عن المشاعر، فأنا بالأمس حصل لي موقف، يعني كان تقريبا بعد الظهر بشوي كذا، طلعت من البيت قاعد أمر في الأحياء، فمريت بجنب واحد قاعد يحمل الشنط في سيارته. فيا جماعة الخير، من ابتسامته ها تعرف فرحته، تعرف انه هو حاليا مسافر رايح لأهله علشان يقضي العيد السعيد معهم. فوالله اول ما شفت ابتسامته، وهو يعني هو ما شافني، انا مريت بجنبه كذا وناظرت وشفت هالابتسامه، هو الحاله ما حد معه، ما حد عنده عشان تقول والله ممكن قاعد يكلم احد، او انه مثلا حاط سماعات في اذنه وقاعد يكلم، لا ابدا، هو الحاله يحمل الشنطة

شنطة الأغراض يحطها في شنطة السيارة، والابتسامة يعني متوزعة على ملامحه، مبسوط سعيد، عارف إنه قدامه سكة سفر. السكة هذه ما تدري كم ممكن تكون، كم ساعة، ساعتين، أربع، خمس، أكثر، أقل. هو يبغاها تمضي علشان في النهاية يكون متواجد بين أسرته، بين أحبابه، بين أهله، يقضي العيد معهم. فبالتأكيد الكثير من الناس اللي الآن قاعدين يسمعونا مروا بهالتجربة، وقريبا مو بعيد لا مروا بهالتجربة، ويمكن الآن يسمعوا البرنامج وهم يعني عند أسرتهم، سافروا من مدينة لمدينة ثانية علشان يقضوا مثل هذه الأيام السعيدة والجميلة في ما بين الأسرة، علشان ما يبغوا يفتقدوا التقاليد، يفتقدوا العادات اللي تعودوا عليها، يفتقدوا الأكلات اللي مثلا يذوقها من طبخ الوالدة أو من الأسرة، يفتقد الأجواء الجميلة اللي ممكن تكون في صباح العيد أو في مساء العيد، يفتقد الجلسات، يفتقد الناس اللي أحيانا يتقابلوا في مثل هذه الأيام. يعني مثلا تكونوا قاعدين في حي، في مكان عشتوا مع بعض، كبرتوا، كل واحد راح لمكان وراح لمدينة، فبالتالي مثل هالمناسبات، مثل هالأعياد ترجع تجمعكم مرة ثانية في نفس هذا الحي وفي نفس هذا المكان، فيكون لك فترة طويلة ما شفت بعض الأصدقاء، يكون لك فترة طويلة ما شفت بعض الأقارب. لكن في مثل هذه المناسبة ترجع تشوفهم، ترجع تستذكر بعض الحاجات والذكريات اللي جمعتكم مع بعض، الأماكن، بعض الأماكن اللي تعودت عليها، اللي عشت فيها، اللي صنعت جزء كبير من من من طفولتك. هذا المبنى له ذكرى، هذا المكان له قصة، هذا الملعب لها حركات ولها احتفالات، وياما جبت أهداف حلوة ورائعة في مثل هذه الشباك. يعني حاجات كثيرة، حاجات كثيرة الواحد يستذكرها في مثل هذه الأيام السعيدة والجميلة، واللي دائما نقول لكم فيها عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.

احنا كنا في انتظار المستمعين، لكن نقول لهم اللي ما قدر اليوم يتواصل معنا ترى البرنامج بيكون بكرة متواجد، فما لكم عذر. البرنامج راح يكون إن شاء الله لمدة 3 أيام، اليوم وبكرة وبعد بكرة راح يكون معكم في مثل هذا التوقيت من الساعة 10 للساعة 12. نقضي معكم إن شاء الله وقت جميل، نسمع منكم فرحتكم، نسمع منكم التهاني والتبريكات، نسمع منكم المواقف الطريفة. لا حد يقول لي ما في مواقف في عيد الأضحى، لا حد يقول لي. يعني مسألة إن الخروف يهرب من البيت ولا ينفتح الباب ويشرد، هذه حكايات، هذه حتى يعني

قصص أو كون قصص من خلال هذه الصورة النمطية، أن الخروف يشرد من البيت والعالم تلحقه ويلا مين فيكم أسرع، مين فيكم أسرع ومين يقدر يعني يجيبه. فكل هذه القصص راح إن شاء الله نسمعها منكم، نسمع منكم كمان بعض العادات والتقاليد اللي تخص بعض المناطق. أنا أعرف إن في أكلات معينة ما تبان ما تظهر إلا في عيد الأضحى، يعني ممكن الأكلة تكون متواجدة بس بشكل قليل، لكن في في في مثل هالأيام لا، خلاص كأنه موسم لهالأكلة. فنبغى نسمع منكم كل هذه الأشياء، فلا تنسوا إن شاء الله بكرة في نفس هذا التوقيت تكونوا معنا نسمع منكم كل المظاهر الاحتفال، مظاهر السعادة حتى عند الأطفال، لأنه بصراحة اللي يبغى يشوف الفرحة مكتملة كيف يشوفها في عيون الأطفال. إحنا ممكن أحيانا الواحد يخجل يستحي، ها مخرج خلاص. طيب كان عندي كلام كثير أبغى أقوله، لكن أقول لكم كل عام أنتم بخير وبصحة وسعادة، سعدنا معكم كثير والله يديم علينا السعادة يا رب في هذا الوطن الغالي. لكم أجمل تحية من الإعداد نوف الرخيم، رغد الحارثي، من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج للزميل المبدع الرائع عبد المحسن آل سران. نلقاكم إن شاء الله بكرة في عدكم مبارك، في أمان الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة

نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجراً فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة 7 حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي 7 في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات 7 متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار 3 على الترتيب. يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: وكالك.
1: قصة حاج.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في برنامج قصة حاج، هذا البرنامج الذي يلتقي بطلائع الحجاج القادمين لمكة المكرمة ليرصد لكم مشاعرهم الجميلة وقت وصولهم لمقر سكنهم في ظل هذه الخدمات الجليلة التي سخرت من أجلهم. معي الآن مجموعة من الحجاج من سوريا الشقيقة، نتعرف عليهم ونتعرف على انطباعاتهم ومشاعرهم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: حجة نتعرف عليك.
3: تعرف علي أماني قويدة.
2: حياك حجة أماني، ممكن ندردش معك شوي؟
3: تفضلي.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك.
2: نورتوا مكة.
3: تسلمي يا رب.
2: شو شعورك وانت قادمة للحج لهذا العام؟
3: والله شعور مبين وصف، الحمد لله. الله يكيف عمل كل مشتهي يا رب.
2: آمين.
3: الله يسلمك يا رب.
2: طيب حجة، لكل قادم لمكة المكرمة لأداء الحج أكيد هناك قصة حتى وصل إلى الأراضي المقدسة، فلو تعطينا ملامح عن هذه القصة اللي تخصك.
3: أنا طلعت عمرها من تقريبا 20 سنة، وهلأ أنا أول حجة طلعت أنا وزوجي. الحمد لله يعني الله كرمنا قدمنا ودغري، الحمد لله الله استجاب دعوتنا واجينا لهون.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: ان شاء الله ما تعبتوا بالرحلة.
3: لا الحمد لله، والله ما شاء الله، وكان كثير كثير الحمد لله تيسرت معنا امورنا بالرحلة. الحمد لله. والله يالله هلا استقبال بياخذ العقل، كثير يعني كثير انبسطنا الحمد لله.
2: ان شاء الله ما في شيء ناقصكم.
3: لا الحمد لله.
2: الحمد لله. ان شاء الله تستمتعوا بالإقامة وكذلك تؤدوا الحج، وكون بإذن الله حج مبرور. آمين. سعي مشكور.
3: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يكرم كل عباد المؤمنين بهذا.
2: إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
3: ما عم لك بتمنى لكل إنسان الله يحقق له الأمنية، أحلى أمنية الواحد بيتمناها.
2: صحيح.
3: إيه والله.
2: صحيح. الحمد لله.
3: إيه والله. أنا هاي أول سنة يعني هو دائما بيطلب من رب العالمين، وكان وضعنا نحن بسوريا يعني وضع يعني هاي السنة طلبتها من رب العالمين الحمد لله، بفضل الله دغري الله استجاب لي الحمد لله.
2: والله استجاب.
3: إيه والله الحمد لله.
2: حاجي بعد إذنك ممكن هنا شو؟ مرحبا فيكم ألف.
4: أهلا وسهلا.
2: الله يحييكم.
4: الله يسلمك. الله يا رب. الله يجبر بخاطر.
2: بدنا نتعرف عليك.
4: أنا اسمي محمد ملي من سوريا من دمشق.
2: أهلا وسهلا.
4: الله يخليك.
2: أول حجة حاجي محمد؟
4: إيه والله أول مرة بجي السعودية، ماني عامل لا حج ولا عمرة.
2: الله
4: يخليك.
2: شو شعورك؟ احكي لنا عن هذا الشعور الجميل.
4: والله يعني شعور يعني أول ما فتت مكة حسيت هيك بهدوء مو طبيعي وسلام وأمان ما شعرت فيه، مع أني زائر يمكن شي 30-40 بلد، أول مرة بحس بهالشعور.
2: شعور جميل.
4: إيه شعور جميل جدا.
2: كيف وجدت مشاعر الإخوان والأخوات الحجاج اللي معك بالرحلة؟
4: والله التنظيم كتير جيد وفي محبة يعني وتفاني بالعمل بصراحة.

0: يعني عم بيحاولوا قد ما كان يساعدونا وما يخلونا محتاجين شيء ابدا.
1: الحمد لله ان شاء الله ما تعبتوا بالرحله.
0: لا لا ابدا والله الامور كلها منظمه وما شاء الله
1: مرتاحين. الحمد لله.
0: الله يديم الامن والامان على المملكه يا رب.
1: آمين. لانه يا رب وسوريا كذلك
0: ما شاء الله التنظيم مو طبيعي.
1: الحمد لله
0: ان شاء الله.
1: حاج محمد، لكل حاج قادم لبيت الله الحرام هناك قصه خاصه فيه يحب ان يحكيها لكل شخص يقابله، فما هي قصة الحاج محمد حتى يعني حصلت له هذه الفرصة الجليلة في حصوله على موافقة للحج لهذا العام؟
0: والله هي سبحان الله اجت هيك يعني مو على البال، سبحان الله يعني هيك قدمنا وما لي كنت متوقع انه ينال القبول وسبحان الله تيسرت.
1: فضل لأنه في ناس حاج محمد ما شاء الله تبارك الله سنين بيقدموا كل
0: أنا
1: عام.
0: أول مرة بقدم ومولدي أنا يعني مولدي 85 ماني كتير كبير بس سبحان الله أنا وزوجتي فضل من الله.
1: أي أيوة والله أكيد يعني هذا له شعور جميل لديكم عندما تقدمون ويتم قبولكم من أول. أيوة
0: طبعا طبعا شعور يعني فضل من رب العالمين طبعا.
1: إيش حاب تعرف بمكة وحاب تتجول بمكة المكرمة وتتعرف على معالمها وهذه المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية؟
0: أكيد أكيد يعني أكثر شيء شدني هو منظر الجبال سبحان الله.
1: يعني
0: إيه صح يعني أنا ماشي عم طلع جبال أكيد كانت الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بجوز هالأراني مرق منا كلياتها سبحان الله يعني إلى هيك وهرة وعظمة.
1: أكيد أكيد حتى حتقفوا إن شاء الله على بعض المواقع التي لها علاقة قوية بالسيرة النبوية مثل جبل النور جبل ثور، هذه المواقع التي جهزت من قبل الجهات بالمملكة العربية السعودية لكل الزائرين لمكة للتعرف على هذا الأثر النبوي هنا في مكة المكرمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني
1: إن شاء الله
0: أكيد
1: تم الترتيب.
0: الله يسلمك يا رب. تسلم.
1: شكرا لك. يعطيك ألف عافية. شكرا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كيف حالك يا حجة؟
2: والله الحمد لله.
1: كيف تعرف عليك؟
2: يا الله يسلمك فادي حلاوي بنت أحمد.
1: حياتي.
2: يا أهلا فيك.
1: نتمنى يعني أنه تكون الرحلة بسيطة وخفيفة بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله.
1: ما
2: إن شاء الله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. مفضل الله. مفضل الله. يا رب. الله هيك يقوينا على طاعته يا رب.
1: أمين. حاجة إيش حابة تقولي بهذه المناسبة؟
2: يا رب يا رب يا رب بتقوينا يا رب على طاعة الله وهيك يا رب هيك يا ربي هيك ما يعذبنا ويقوينا على طاعته وهيك ينشرح قلبنا ويعافينا ربي ويقوينا بجاه حبيبي محمد ويجعلها يا رب علينا يا رب خير على جميع أمة محمد يا رب وفرج على جميع أمة محمد يا رب تفرج على أمتك يا رب.
1: طيب حاجة إحنا برنامج قصة حاج، كل حاج يحكي قصته التي جعلته يأتي للحج لهذا العام، أكيد عندك قصة جميلة تحكي لنا.
2: يا رب شو بدي لك كلها إن شاء الله كلها أياماتنا حلوة يا رب إن شاء الله وجميع أمة محمد يا رب. أول شيء ما وافقوا لي لبعدين حتى وافقوا لي، أول شيء وافقوا لبنتي اللي ما وافقوا لي لجوزي، بعدين الحمد لله من فضل الله جت موافقة رد استنينا الحمد لله وافقونا الحمد لله.
1: كيف ردت الفعل أول ما
2: إيه والله طار عقلي متمنيت أصلي 60 سنة أنا مقول كل سنة هالسنة كل سنة هالسنة إن شاء الله يا رب. الحمد لله الله كريم والله متى ما ربك نادى لك الله بيهيئ لك وبيسر لك أمورك، بس ربك يريد كله بيصير بإذن الله لحتى الله يريد بس. والله كله شيء حلو كله إن شاء الله ما شاء الله بسم الله والله كله بياخذ العقل. إيه والله عفواً الله يسلمك يا رب.
1: بهذا مستمعينا شكرا
2: لكم هالإيدين يا رب. شكرا شكرا الله يسلمك يا رب للجميع يا رب.
1: بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج قصة حاج التي نرصد فيها هذه الانطباعات هذه المشاعر من هنا من مكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة جديدة وحلقة جديدة من برنامج قصة حاج، لكم أطيب التحايا مني أنا سامي الشريف والإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج.

أجي بيت الله الحرام فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة، ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها، ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيد كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت

0: هذا الموقف يقشعر البدن وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة، ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر. لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة. فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين، بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج. في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي. شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنىً متعدد الأدوار مزوداً بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل. يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع لمئة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة في حج هذا العام، ونحن وإياكم في برنامج وأذن في الناس. كيف لا، وهذه الآية الكريمة والتي ينادي فيها ربنا جل وعلا بهذا المشعر العظيم وهذا الركن العظيم وهذا التجمع والذي فيه عبادة لا يمكن أن تؤدى في مكان آخر أو بطريقة أخرى أو في وقت آخر، ويجب فيها أن يحضر الإنسان إلى هذه البقاع الطاهرة لأداء هذا النسك العظيم. في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الحج وهذه الشعيرة، وكيف أن يمكن من خلالها وبهذه الصورة التي تنقل إلى العالم صوتا وصورة أن نستثمرها في تحسين وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام. كيف يمكن أن نعتبر أداء النسك بشكل فردي في عبادة يجمعها مكان واحد ووقت واحد في نقل صورة مختلفة عن هذا الدين؟ ويعني هو في هذه البسيطة في كوكب الأرض هو واحد من الأديان، وهناك شرائع وأديان مختلفة وهناك اعتقادات مختلفة عنه تنقل عن الإسلام بطريقة أو بأخرى وتؤثر عليه سلبا. لذلك الحج وصورة الإسلام هو حديث حلقتنا، ونسعد فيه بالحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي. حياكم الله شيخ أحمد.
3: الله يحييك ويا مرحبا بك.
2: لماذا يعني الحج تحديدا عن باقي العبادات له تأثير في الصورة الإنسانية ودائما ما يتداول في وسائل الإعلام بشكل مختلف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا موضوعنا موضوع الحج وصناعة الصناعة الحقيقية للإسلام. هذا لما نتكلم عن الحج نتكلم عن المؤتمر الإيماني العالمي الذي تتجلى فيه وحدة المسلمين ورحمة الإسلام وعظمة هذا الدين. فحينما ينظر العالم إلى الحج لا يرى مجرد عبادة، بل يرى صورة الإسلام حية تتحرك أمامه. ولذلك احنا نشوف ترى ملايين البشر في الحج من أعراق ولغات وألوان مختلفة، جمعهم التوحيد وضبطتهم الأخلاق ووحدتهم القبلة. ولهذا في الحج ليس عبادة فردية فقط، بل هي رسالة حضارية كبرى وصناعة عملية للصورة الحقيقية لهذا الإسلام العظيم. ليش الحج يختلف عن كثير من العبادات؟ الصلاة قد يؤديها الإنسان منفردا، الصيام عبادة قد لا يراها أحد، الصدقة قد تخفى عن الناس، أما الحج فهو عبادة ظاهرة تجسد صورة الإسلام أمام العالم. في الحج ترى وحدة الأمة ومشهد المساواة، مشهد الانضباط، مشهد الإخلاق، التجرد لله سبحانه وتعالى. لذلك كان الحج من أعظم العبادات التي تظهر أو تبين جمال الإسلام عمليا لا نظيا. يعني خليني أقول لك أنه الحج يختلف عن سائر العبادات لأنه يجمع كل العبادات. في الحج أنت تقوم الصلاة ويعني الصدقة، ممكن تزكي في الحج، تحج، وما يأتي إلا في هذا الوقت في أركان الحج إلا في هذه الأوقات. هو عبادة فردية بروح جماعية وشعيرة إيمانية تتحول إلى رسالة عالمية يرى الناس فيها حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإسلام العظيم. ولذلك الحج يختلف عن كثير من يعني العبادات، لأنه تجتمع فيه أمهات العبادة.
2: وحتى رحلة الحج وإنشاء الرحلة يعني يختلف، قد نسافر أحيانا أماكن أبعد، أو يعني يسافر الإنسان في رحلات مثلا تعليم أو سياحة لمسافات أطول ولا يستعد لها مثل الحج الذي هو له يعني رهبة وله تقدير مختلف وإحساس بأن الإنسان يقدم إلى هذه الأماكن ويؤدي شعيرة عظيمة.
3: ما في شك يا أخي الكريم أن يعني أنت لما تتكلم عن يعني مثلا في قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الحج من أعظم الصور لإظهار وحدة الأمة. يختلف عن أي سفر، يختلف عن أي رحلة، يختلف عن أي جهة. والله لأن الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج من كل فج عميق. في تصوير لاجتماع الناس من أنحاء الأرض كلهم على عبادة

0: مختلف من جميع الجهات. يكفي أن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الصورة أعظم رد على العنصرية والكراهية والتعصب. الإسلام لا يوحد الناس بالشعارات فقط، بل يصنع الأخوة واقعا يرى. وهذا هو الجانب الذي ينبغي دائما أن يفكر فيه الناس. يفكرون الناس يظنون أن رحلة الحج هي رحلة 4 أيام، الآن 5 أيام، أسبوع، 10 أيام بالنسبة للبعيد، وينتهي الأمر. لا، لها ما بعدها. لماذا؟ لأن أساسا الإنسان لما يذهب للحج فهو يذهب لأمر الله، ولما يعود من الحج يقول الله له سبحانه وتعالى: اذهب مغفور لك، يعود كيوم ولدت أمه. الناس يتهافتون وبين هذا وهذا، يتنقلون في المشاعر ويتنقلون في من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة، ويعني يجدون فيه من الأنس والراحة وتطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. تبدأ الحج أو يبدأ الحج بالإحرام، هذا اللبس المختلف عن لبس باقي أيام السنة، ويبدأ بالتلبية لفظا، وكأن الحاج يبدأ مرحلة يريد أن يكون فيها بشكل متساوي مع باقي الحجيج، فلا أماكن مخصصة ولا يعني عبادات مخصصة، وكأن في هذه الشعيرة وهذا هذه البداية رسالة يريد الله تعالى أن يستشعرها الإنسان من أول أيام الحج.
0: حقيقة سؤال جدا مهم. سبحان الله، في كل مرة حتى لما الواحد يروح يعتمر يشوف الإنسان جمال الإحرام والحكمة في الإحرام، حينما يتجرد الإنسان من كل ملابسه ويلبس فقط هاتين القطعتين اللتين على جسمه، يخلع الإنسان لباس التفاخر. هذا الثوب مصنوع من كذا، وهذا الثوب مصنوع من كذا، وهذا الثوب والغترة قيمتها كذا، والبدلة قيمتها كذا. يخلع الإنسان لباس التفاخر والتميز، يلبس الجميع لباسا واحدا. ثم ترتفع الأصوات في أماكن محددة، بدايتها من الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا مقاعد مخصصة، لا طبقات تميز بين الناس، لا شعارات إلا العبودية لله وحده. فكأن هذه الشعيرة رسالة، هذه الرسالة الربانية للعالم، أن البشر مهما اختلفت ألوانهم ومهما تعددت أوطانهم ومهما كثرت مناصبهم، فإنهم أمام الله سبحانه وتعالى سواء. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. الجميع أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الله سواء، يجمعهم التوحيد، توحدهم القبلة، ارفعهم التقوى، لا المظاهر ولا أي شيء. الإحرام حيث يخلع الناس بالفعل لباس هذا التفاخر. فلذلك البشر مهما اختلفت ألوانهم وتغيرت أوطانهم ونسبهم، فإنهم أمام الله. ففي الحج تتلاشى الفوارق كلها التي صنعتها الدنيا. الغني يقف بجوار الفقير، القوي بجوار الضعيف، الحاكم بجوار عامة الناس، في مشهد يعلن أن أعظم رابطة بين البشر هي رابطة العقيدة، رابطة التوحيد الصافية، رابطة الإيمان. يتحرك الملايين بانضباط عجيب وقلوب متجهة إلى الله الواحد الأحد، ألسنة تلهج بالذكر والدعاء. يرى العالم صورة الإسلام الحقيقية، يرى الناس دين الرحمة ونظام الوحدة والسلام. ولذلك لم يكن الحج مجرد انتقال إلى المشاعر المقدسة، في حقيقته الحج هو انتقال للنفس من الكبر إلى التواضع. إن التواضع من صفات المتقي وبه التقي للمعاني يرتقي. في حقيقتها الانتقال ليس من المشاعر المقدسة فقط، بل أن نعرف أن هناك انتقال للنفس من الكبر إلى التواضع، ومن التفرق إلى الوحدة، ومن الانشغال بالدنيا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
2: وأذن في الناس بالحجيات.

0: فجنهم وأذن في الناس.
1: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي والحاج في صورته الحقيقية للإسلام. يأتي الحاج وفي ذهنه تصور ويعود بصورة مختلفة حتى وإن كانت حجته الثانية أو الثالثة، لأن يعني في أفعال الحج شيء مختلف، تزرع كثير من القيم العظيمة في نفس الإنسان. فلو تحدثنا عن هذه القيم الشيخ أحمد.
2: كأن الرسالة تقول أن الدعوة الصادقة إذا باركها الله بلغت الآفاق. أنا من جمال سبحان الله الآية في الناس لم يقل في قومك أو في أهل بلدك، قال بل في الناس جميعا. هذه إشارة إلى عالمية هذه الشعيرة، وأن الحج ليس عبادة لفئة معينة بل دعوة مفتوحة للبشرية كلها. ولذلك يقول الله عز وجل في آخره: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتون مشاة ورخبانا يتحملون هذه المشقة. ثم قال: من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد ومن كل أنحاء الأرض. اليوم نرى تتحقق هذه الآية بصورة مهيبة، ملايين البشر من مختلف اللغات والألوان والثقافات يجتمعون في مكان واحد ويلبون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة. هذا من أعظم الشواهد على عظمة هذا الدين العظيم. ولذلك الله يجزاهم خير ولاة أمرنا على ما يبذلونه من جهد جهيد في خدمة كافة المواطنين. لما أرجع إلى سؤالك في قضية أنه يأتي الحاج عنده تصور ويرجع بصيرة أخرى، صحيح يأتي الحاج في ذهن أن الحج رحلة شعائر ومناسك، ثم يعود وقد تغيرت في داخله أشياء كثيرة، عاد بصورة إيمانية وقيمية مختلفة. يأتي وهو يحمل هموم الدنيا لكنه يرجع بقلب أقرب إلى الله عز وجل. يأتي وهو يرى الناس طبقات، يرجع وقد تعلم معنى المساواة الحقيقية. يأتي مستعجلا متوترا فيرجع وقد رباه الحج على الصبر والحلم والرحمة. يأتي متعلقا بالمظاهر لكنه يرجع وهو يدرك أن قيمة الإنسان ليست بما يملك بل بما يحمل من تقوى وأخلاق. الحج يا أخي ليس انتقالا من مشاعر، وأكرر دائما، بل هي رحلة لإعادة تشكيل النفس وصناعة الإنسان من الداخل. ولهذا كان من أعظم آثار الحج أن يعود المسلم بروح أنقى وأخلاق أرقى ونظرة أوسع للحياة والناس.
1: ولذلك يعني الحاج عندما يعود يجب أن يكون شخص مختلف وشخص آخر، وأن تستمر هذه المعاني وهذه الرسالة لفترة في حياته، وأن ينقلها، أن يكون سفيرا لهذه الشعيرة بين أهله وأقاربه وجيرانه، وأن يستشعر هذه الرسالة العظيمة في ما يحصل للناس من تعلق في الدنيا أو مظاهر. إذا لم تؤثر فيه هذه الرسالة وهذه الشعيرة وهذا الأداء، فيعني ما الذي يمكن أن يستفيده من الحج؟ هل هو يؤدي فقط ركن من أركان الإسلام فقط؟
2: الحج ليس أثرا مؤقتا، ينتهي بانتهاء الرحلة. وهذه الميزة في هذه السفرة التي تختلف عن أي سفرة أخرى، وفي حقيقتها مدرسة إيمانية ينبغي أن تستمر دروسها في حياة الحاج. الحاج الحقيقي لا يعود بالهدايا فقط، بل يعود بقيم جديدة وروح مختلفة وأخلاق أسمى. يعود أكثر رحمة، أكثر صدقا، أعظم صبرا، أقرب إلى الله والناس. ثم يصبح بعد عودته مفترض أن يكون سفيرا لما تعلمه في الحج، ينقل للناس صورة الإسلام الحقيقية بأخلاقه بتعاملاته لا بالكلام فقط. فمن رأى مشهد الوحدة في الحج ينبغي أن يدعو إلى الألفة في مجتمعه، ومن تعلم النظام والرحمة هناك ينبغي أن يزرعها في بيته وفي مجتمعه، ومن ذاق لذة الطاعة في المشاعر ينبغي أن لا يترك أثرها بعد عودته. هكذا يتحول الحج من رحلة أيام معدودة إلى أثر ممتد يصنع إنسانا صالحا، لصالحا في نفسه وصالحا في أهله ومؤثرا في مجتمعه وفي مجتمعه وفي جيران مع جيرانه في أجمل صورة مشرقة لهذا الدين العظيم. ينقل إلى أهله هذه الرحمة وحسن الخلق والصبر والتسامح وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهكذا يصبح الحاج بعد عودته رسالة تمشي على الأرض، يرى الناس في أخلاقه صورة الحج الحقيقية، ويرون من خلاله جمال الإسلام وعظمة أثر العبادة في صناعة هذا الإنسان.
1: هذه البلاد المباركة اختار الله لها أن تقوم على خدمة الحجيج ويعني تيسير أمورهم والسعي فيما يساعد في أداء هذا النسك، وكأن يعني في ذلك رسالة حول خدمة هذه البلاد العظيمة للإسلام والدفاع عن قضاياه وتحسين صورته الإسلام المعتدل تجاه الآخرين. لو كان لكم تعليق شيخ أحمد على هذه النقطة.
2: والله يا أخي الكريم أن هذه البلاد تقوم بجهد عظيم جبار. هذه البلاد العظيمة المباركة المملكة العربية السعودية شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي والله نعمة عظيمة ومسؤولية كبرى. في كل موسم حج يشهد العالم جهود استثنائية في تنظيم الحشود ورعاية الحجاج. يشهد الحجاج يقف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة في تيسير أداء المناسك بأمن وطمئنان في صورة حضارية مشرقة تعكس عناية هذه البلاد بالإسلام والمسلمين. ليس ذلك عمل إداري فحسب، هي رسالة عظيمة تؤكد خدمة الإسلام بمنهجه المعتدل والوسط من هذه الدولة المباركة القائمة على الرحمة، قائمة على تعظيم الإنسان واحترام المشاعر فيما يبذل من هالجهود. تشوف يا أخي الكريم يعني الجهود التي تبذل أمنية صحية تقنية تطوعية كشفية امتداد لرسالة هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام ونشر صورته الحقيقية السمحة أمام العالم منذ أكثر من 3 قرون، وهذه الدولة تقوم بهذا الجهد. يكفي أن يرى الناس هذا الاجتماع العظيم لملايين البشر يؤدون مناسكهم بطمأنينة وانسيابية، يدركوا حجم العناية والرسالة التي تحمل هذه البلاد تجاه الإسلام والمسلمين. والله إنه جهد عظيم، ما نستطيع أن نقول إلا الله يجزي خير ولاة أمورنا على ما يقومون به من هذا الجهد العظيم وهذا العطاء وهذا السخاء وهذا البذل وهذه التضحية لهذه البلاد وللحرمين الشريفين. فأسأل الله أن يبارك لهم وفيهم وأن يحفظهم بحفظه ويكلاهم برعايته.
1: وهذا يعني يحتم الواجب على المسلمين في مختلف أنحاء العالم أن يعني يضعوا أيديهم بأيدي المملكة في نقل الصورة الحقيقية للإسلام، نقل الصورة الحقيقية للآخر، أن يكون هناك رسالة واضحة وتكاتف في أن يعني ينقلوا الإسلام كما هو وأن يخدموا قضايا المسلمين، فلا يمكن لهذه الخدمة أن تتم لولا تكاتف الجميع فيها.
2: يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العالم اليوم بحاجة إلى أن يضع يده مع المملكة العربية السعودية في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويعزز قيم الاعتدال والسلام والتعايش. يعني الآن في آخر 100 سنة الآن تكفي شاهد على أن المملكة تصدرت منذ بداية الدولة السعودية الثالثة وحتى قبل طبعا، بس أتكلم عن الدولة السعودية الآن الثالثة، تصدت لكل القضايا بنجاح الأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين. يتخاذل الناس يمينا ويسارا وتظل ثابتة مضحية بكل ما أوتيت من عطاء وسخاء من أجل قضايا الأمة الإسلامية. في الشرق آهم، في الشمال فواجع، في الغرب جوع، في الجنوب بكاء. يا أمة الثكلى عيونك هدها شجن وعشعش عبرها الأعياء. مع هذه الأحداث التي تستجدها في العالم كله إلا أن المملكة موقفها ثابت من القضايا الإسلامية والقضايا الإنسانية والقضايا المحورية التي تخدم المصلحة الأمة بأجملها، عرب وعجم، مسلمين وغير مسلمين. فالمملكة اليوم سلمك الله هي يعني تخدم المملكة، تخدم الحرمين الشريفين والحجاج من مختلف دول العالم، لا تقدم خدمة لشعب أو قومية معينة، تحمل رسالة إسلامية إنسانية كبرى لخدمة الأمة. مر عليها في الدولة السعودية الثالثة أكثر من 80 أو 90 حجا، 90 سنة في الحج، والناس في تنظيم

0: أمان، في رحمة، في احترام للإنسان، أليس هذا كافيا إلى أن يعني أن يكون برهانا لكل العالم أن الدولة هي الدولة التي تقوم بهذا الجهد، ويدرك أن هذه الجهود ليست عملا موسميا فقط بل نموذج حضاري يعكس سماحة الإسلام ووصيته
1: والتزام ويعني خدمة ولا منة فيها ولا يعني دعاية ولا
0: بالعكس. نعم يا أخي، شوف اليوم تنتهي جميع الإجراءات التي تكون في مطار جدة أو في مطار الطائف تكون في بلادهم، يأتون فقط يدخلون بالورود وينتهي الأمر.
1: نعم.
0: لذلك أنا أقول أن التعاون مع المملكة العربية السعودية وبأجهزتها المباركة، جميع الأجهزة في وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل وكافة الوزارات الأخرى في نشر قيم الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري وخدمة الإنسان، هو تعاون على الخير والاستقرار والله أيضا على السلام العالمي أجمع. لماذا؟ لأنه ترى الحج رسالة تقول أن المملكة اليوم تحمل جانبا عظيما من مسؤولية إيصال الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام على العالم.
1: نعم، ورسالة مصغرة لما يجب أن يكون عليه العالم من يعني إسلام معتدل، ورسالة إنسانية تحفظ حق الجميع. شكرا لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد البوعلي، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونسأل الله تعالى لحجاج بيته الكريم حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعودا حميدا إن شاء الله.
0: آمين وبارك الله فيكم. شكرا أخوي صالح، الله يحفظك طول عمرك.
1: شكرا لزميلي مسجل هذه الحلقة خليل العيسى، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك وإحنا نتكلم عن هذا العنوان الجميل منهج وسلوك، إحنا نقول الطالب في أول ابتدائي لما يروح المدرسة ولا في أي مرحلة من المراحل بيعطونه يوزعون عليه كتب. الكتب هذه هي المنهج اللي رايح يدرسه ذلك الطالب. هذا المنهج أحيانا ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي. القسم النظري المعلم أو المعلمة يقومون بتوضيح ذلك المنهج للطلاب ويفهمونهم، بعدين الطلاب بدورهم والطالبات يطبقون ما تعلموه من ذلك المنهج. كذلك الحج، الحج ينقسم القسمين، عندنا منهج يتعلمه الحاج، أركان الحج، واجباته، شروطه، سننه، مبطلات الحج وغيرها من الأشياء، وعندنا شيء نسميه سلوك الحاج. كي يكتمل ذلك الحج الجميل اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس المقصود فقط في كيف أنك قمت بتلك الأركان أو الواجبات أو السنن، لا، وإنما أيضا سلوكياتك في ذلك الحج. الحج يعتمد على العبادة القلبية بشكل كبير جدا، نبدأها بالإحرام. الإحرام شيء قلبي، عقد النية في القلب في قضية الإحرام والحج. أعمال قلبية كثيرة تمر علينا في اليوم، هذه الأعمال القلبية تحتاج إلى الإخلاص، تحتاج إلى المراقبة. أيضا في عندنا سلوكيات لك أنت الحاج، ممكن بسلوكياتك تكتسب أثام وممكن بسلوكياتك أنت تكتسب حسنات تعملها، سواء من التزم بما جاء في

0: القرآن وجاءت السنة تترجم ما جاء في القرآن الكريم. عندما يعني نتكلم عن الحاج أنه ما لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه كلها أخلاق وليست عبادات يعني يتعبد بها الإنسان مثل عبادة الصلاة أو عبادة الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة. لا، الرفث والفسوق والجدال هذه كلها أخلاق للحاج. فرق بين إنسان حاج هو لا يجادل، فرق بين إنسان حاج هو لا يتكلم بألفاظ سيئة أو ألفاظ نابية أو يشتم أو يسب لا سمح الله. اللي حريص على أنه فعلا يتحقق له ذلك الأمر أنه الحج المبرور وأنه كيوم ولدته أمه يرجع من حجه، كله لما يطبق تلك الأخلاق يكون حاجا في المنهج وفي السلوك، يعني في تصرفاتك في قضية الحج. ويوم تكلمنا في الحلقة الماضية عن الغضب وما يورثه من خسارات، تكلمنا عن قصة التابعي الجليل فيروز الديلمي. ويوم قدم للمدينة وأراد أن يدخل على سيدنا عمر، فزحمه فتى من قريش من مكة لم يتجاوز 20 من عمره، فأراد أن يدخل الباب فضربه فيروز فأصاب بضربته على أنفه فأنزل منه الدم، يعني أرعث مثل ما نقول أنف ذلك الرجل. فعندما دخل على سيدنا عمر ورأى ذلك الدم قال: من فعلك بك هذا؟ قال: فيروز الديلمي. قال سيدنا عمر: ليدخل فيروز. عندما دخل فيروز سأله سيدنا عمر: أنت فعلت هذا يا فيروز؟ قال: نعم، كان دوري وزحمني عن الباب ففعلت منه ما ترى. قال: إذن هو القصاص. قال: مني أنا وأنا حاكم صنعاء باليمن. قال: العين بالعين والسن بالسن. جثى سيدنا فيروز على ركبتي وأخبر سيدنا عمر ذلك الفتى بأن يأخذ حقه. فعندما أراد أن يأخذ حقه من فيروز قال له سيدنا عمر: انتظر لحظة يا فتى العرب، تذكرت يوما كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لنا: قتل الليلة الأسود العنسي، والأسود العنسي أحد من ادعى النبوة في اليمن. قال: وقتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. ارتجف الفتى العربي وتراجع. قال له: لما لا تأخذ حقك؟ قال: لم أكن أعرف بأن هذا الرجل هو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل الصالح فيروز الديلمي، فقد عفوت عنه. فيروز قال: أعفوت عني لماذا؟ قال: لوجه الله. قال: إذن أنا أشهدكم بأن هذا السيف الذي أحمله المرصع بالذهب والياقوت والمرجان هو هدية مني إليه، وكان معه 30,000 درهما تقدر بمبلغ كبير في هذا الزمن، قد يتجاوز 500,000 ريال، رماها عليه وقال: هي هدية مني إليك أيضا، وفرسي العربية الأصيلة التي قدمت بها من اليمن إلى المدينة هي هدية مني إليك. فاز الفتى العربي بخيري الدنيا والآخرة بسبب كظم غيظه، فهذا مصداقا لما قال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهنيئا لكل حاج استطاع أن يكظم غيظه، وهنيئا لكل إنسان ممكن يسمعني الآن وهو في سيارته وفي أحد يغطي عليك وانت تتبسم وتكظم غيظك، ما تغضب وتجعل ذلك الغضب ممكن يحدث حاجات وخسائر في بدنك وخسائر ممكن تكون مادية لك. وقت البرنامج انتهى، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من الحج الذكي. إدارة موسم الحج لا تعتمد فقط على التقنيات والبنية التشغيلية، بل ترتكز أيضا على إدارة آلاف الموظفين والكوادر.

0: الكوادر الميدانية الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، ومع تعقد العمليات وكثافة المواقع وتغيير الاحتياج بشكل لحظي، أصبح الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من أهم الأدوات الحديثة لدعم إدارة القوى العاملة، من التخطيط والتوزيع وحتى التقييم واتخاذ القرار. في هذه الحلقة من الحج الذكي نناقش كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تساهم في رفع كفاءة الموظفين وتحسين إدارة العمليات الميدانية خلال موسم الحج. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
1: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين،
0: حياك الله في هذه الحلقة من الحج الذكي، ودائما الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتواجد لخدمة حياتنا بشكل عام، جودة حياتنا، وهنا بوجه الخصوص في الحج وخدمة ضيوف بيت الله الحرام. أبدأ معك بداية، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التخطيط الذكي للقوى العاملة؟ كيف ممكن أيضا أن يقدر الاحتياج الفعلي للموظفين في مواقع الحج المختلفة؟
1: نعم، حقيقة القوى العاملة والموارد البشرية يعني عنصر أساس جدا في عمليات الحج. نعم. وفي خدمة ضيوف الرحمن. لكن السؤال اللي يطرح هنا يعني، وممكن الناس المتخصصة في الموارد البشرية هي فاهمة هذه الأشياء بشكل كبير جدا، هل الموظفين اللي عندي متخصصين في عملهم؟ هل كل موظف في مكانه السليم؟ هل الاحتياج هو احتياج فعلي؟ هل هناك فائض كبير جدا؟ طيب إذا كانت إجابات هذه كلها نعم، طيب هذا قبل، لكن الآن وقت التنفيذ، هل فعلا وقت التنفيذ الكل بينفذ عمله؟ هل هناك موظفين موجودين أكثر من اللازم؟ لأن حقيقة الموظف الإضافي هذا بيتعبني أكثر من أنه يساعدني، فلذلك أنا أحتاج فقط الموظف اللي أدي عمله. أنا ممكن أحتاج 10 أخليهم 11-12، لكن مو يجب 20-30 موظف.
0: فعلاً.
1: هذه بتأثر بشكل كبير على التشغيل بشكل أساسي، بغض النظر عن المصاريف المهدرة في الموارد البشرية. أنا أحتاج تصاريح وأحتاج موافقات وأحتاج سيارات وأحتاج هذا كله،
0: وأحتاج مكان يجلسوا فيه، وأحتاج وجبات غذائية لهم
1: بالضبط، وأحتاج مكان يناموا فيه، وأحتاج وقت دخولهم وقت خروجهم. نتكلم على منطقة كثافة بشرية هائلة جدا جدا جدا. فلذلك ما هي الخطوات الذكية اللي نحن نقدر نستخدمها ونستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنه يعمل لي سيناريوهات؟ أنا كم موظف أحتاج هنا، وإيش المهارات اللي أحتاجها أنا؟ فلذلك قد يكون بعض الشركات تجيب موظفين من باب الحرص، أنه أجيب كل اللي أتوقع أنه أحتاجه. لما أقول أنا أتوقع، أنا إنسان يعني وخبرتي مهما كانت يعني موجودة، بس قد لا يسعفني الحظ إني أتذكر كل حاجة.
0: نعم.
1: لذلك يجي هنا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: فعلاً.
1: هو جامع الخبرات هذه كلها، وشايف الأشياء هذه كلها، وتم تدريبه بالأشياء هذه كلها. لذلك يقول لك أنت تحتاج 1-2-3-4، هذه الخبرات لابد تكون موجودة، ولابد يكون عملية الجدولة ديناميكية.
0: نعم.
1: ما يكون إن والله أنا جدولي من 8-4 وأمشي، لا. ترى أنت اليوم نحتاجك هنا، بعد ساعتين ترى حننقلك في مكان ثاني. ليش؟ لأنه أنا كذكاء اصطناعي عارف في احتياج هناك بعد 3 ساعات، هنا ما حد حيكون عندك احتياج. فهذه الأشياء كلها يهضمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويطلع لي منظومة إدارة موارد بشرية ديناميكية في وقت يعني ما يحتمل التأخير. والله حقيقة دقائق معدودة، مش الأيام.
0: فعلاً. نعم. ودقائق تفرق، وهذا الشيء اللي خليني أسألك، في هذه البيئة التشغيلية المتغيرة سريعة جدا الأحداث فيها مثل المشاعر المقدسة، كيف تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة توزيع الموظفين ميدانيا حسب الضغط والاحتياج الفوري؟ حضرتك أشرت إلى جزء من هذا الشيء، بس كيف ممكن هذه التقنية ترجع تعيد توزيع الموظفين حسب احتياجي؟
1: طبيعي احنا دائما نتكلم في في في حلقتنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يبحث في احتياجي الان، يبحث في احتياجي بعد 4-5 ساعات. يقول لي انت لازم الان تتصرف بالطريقه هذه وتنقل موظفين

0: ساكنه، انت الان عندك ضغط شديد وقد تعاني من امور تشغيليه اكبر في مناطق اخرى.
1: هو
0: لذلك اقتراح نقل فرق
1: هو يعطي خطط استباقيه دكتور.
0: بالضبط، خطط استباقيه. ليش؟ لانه هو شايف، هو عنده مدخلات. لذلك ترى ما يشتغل ذكاء صناعي توليد بدون ذكاء صناعي، ما يشتغل ذكاء صناعي بدون انترنت اوف ثينجز، انه في عندي حساسات وفي سنسرات وفي كاميرات بتعطي. يعني الانسان اذا لا
1: هو لي شبكه منظومه متكامله، شبكه منظومه متكامله ذكيه من اجل المدخلات التي تدخل الى هذه الاجهزه وتعطيك. هو اسمه بالانجليزي ايش؟
0: اسمه جنريتيد اي اي.
1: جنريتيد اي اي.
0: نعم نعم.
1: طيب في هذه الحالة هو بمدخلاته بيعطيك هذه الخطط الاستباقية كما ذكرنا سابقا، ويديك الحلول مسبقا قبل وقت.
0: بالضبط، بيعطيني حلول مسبقة قبل وقتها. تمام.
1: طيب دور الذكاء الاصطناعي بروفيسور وديع في متابعة الحضور، الانضباط، قياس الأداء، الإنتاجية للفرق العاملة خلال موسم الحج، هل له دور أيضا؟
0: طبيعي جدا. أنا أديك السيناريو، أنا عندي مخيم في عندي 5000 ولا 6000 حاج، ومتعاقد مع عدة شركات تقدم لي موارد بشرية في الحراسات وفي الصيانة وفي النظافة وكذا وكذا وكذا. أنا أقدر أتابع 900 عامل عندي مثلا في الموقع؟ مستحيل. فكيف الذكاء الاصطناعي بيساعدني أنه العمالة موجودة وموزعة في مواقعها؟ يعني في بعض المخيمات لو يعني صارت جات فرصة وشفتوها، الكاميرات موجودة في كل مكان. هو بيقول لي ترى في عندك عمل، في شكاوي بتجينا من بعض الشركات انه العمالة ما بتأدي عملها. طيب الذكاء الاصطناعي بيشوف تكتل مثلا من العمالة جالسين، رغم انه في اعمال. لذلك الذكاء الاصطناعي بيعطيني، مش فقط يعطيني انه العمال بيشتغل، لا بيقيس مثلا النظافة. النظافة منخفضة، لابد انك انتوا ليش جالسين هنا 6-7؟ فهو كأنه روبوت أو كأنه مشرف. لذلك هذا شيء أساسي في تقليل عدد المشرفين. كمان أنا عندي 6-7 عمال في موقع هنا، وأحتاج هناك لخدمات نظافة، أو أحتاج لخدمات صيانة، أو أحتاج لخدمات حراسات. فلذلك أنا بأعرف أنه العمالة موجودة وشغالة، مش أنه موجودة ما بتشتغل. أو أنها قد تكون ما هي موجودة، قد يكون عقد 900 عامل لكن انت معطيني 400، أنا كيف أقعد أعدهم كل شوية؟ هذه الأشياء كلها فيها إدارة دقيقة جداً وسهلة التعامل، وتعطيني تقارير آنية. يعني أنا كCEO ولا كمرئيس تنفيذي في جامعة معينة، بقول ترى العمالة عندك ناقصة 70% وناقصة 30%، وهذا حيسبب لك خطر وحيسبب لك مشكلة وحيسبب لك من يعرف إيش، وحتيجي عليه غرامات. هذه الأشياء كلها يعطيني هي الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول utilization أو تجويد الاستفادة من العمالة الموجودة.
1: واضح. يعني هذا الكلام يخلينا نشوف أنه الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ إذن بالمشكلات التشغيلية، بنقص الموارد البشرية، ممكن يعني حتى قبل لا تحدث، طالما هو هذه قراءاته سريعة جدا وتحليلية. هل نستطيع الاستفادة عمليا من ذلك، أنه يتنبأ بالمشكلات التشغيلية أو نقص الموارد البشرية؟
0: بالضبط. من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه إحنا ليش نقول الذكاء الصناعي التوليدي؟ لأنه هو بيولد لي سيناريوهات، بيعطيني سيناريو يقول لي أنت في وضعك الحالي هذا، بالعمالة الموجودة عندك، بالشغل اللي عندك هذا، أنت عندك المخيم نسبة النظافة عندك حتنخفض بالتدريج لأنك أنت توصل إلى شيء لا يطاق. لذلك أنت عندك العدد الكافي، لابد أنك تشغلهم بالطريقة. فلذلك هذه الأشياء كلها يعني من أهم أهدافه التنبؤ والسيناريوهات والأشياء المحتملة مستقبلاً، بعد ساعتين وبعد 4 ساعات وبعد 6 ساعات، على أساس أنه يعطيني خطط استباقية لي أنا كرئيس تنفيذي أو كفريق تنفيذي، أنه نأخذ الخطوات التالية 1-2-3 عشان تمر خلينا نقول الأزمة اللي احنا فيها أو الوقت اللي احنا فيه بسلام. تفويج حجاج، تفويج جمرات، استقبال حجاج. ليش؟ لأن الكل عنده هدف واحد فقط، حقيقة راحة الحاج.
1: طيب هل له دور مثلا نقول خلينا نقول لك إدارة الورديات، الإجهاد الوظيفي من أكبر التحديات في الحج، هل يمكن أن يكون له دور فيها، يدعم تحسينها، تحسين الجداول، رفع كفاءة بيئة العمل، ممكن يساعدنا في كذا؟
0: طبيعي. أنا لما أكون عارف إيش الأعمال المفروض أني أنا أتممها، وعارف الأعداد اللي عندي، وعارف جداولي، أنا أكون عارف بطبيعة. يعني كل موظف يفترض أن يكون عارف مهمته، تتحدد له التاس حقته،
1: المهام
0: تتحدد مهامه، تتحدد له ويسوي ليش، بناء على تخصصه، بناء على مكان تواجده، بناء على وقت عمله.

0: هذه الاشياء كلها. وطبعا النظام بيكون عارف انك انت اشتغلت الان 6 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات، لذلك لابد انك انت تاخذ راحه. الشخص الثاني ما وصل، اذا او الشخص الثاني بيفترض ان يصل بعد ساعه، فين الشخص الثاني هذا ما حضر الى الان؟ لذلك هذه الاشياء كلها خطوات استباقيه يقوم بها النظام. جميل. انه على اساس لا انه نوصل لمرحله انه الشخص هذا يكون عنده اجهاد في العمل او يكون عنده ارهاق وواحد ثاني ما بيداوم. هذه المشكله. يس.
1: أستاذ دكتور وديع، اليوم مع هذا التطور الكبير في تقنيات هذا الذكاء الاصطناعي، برأيك ما المهارات أو القدرات اللي يجب أن يمتلكها موظفو الحج مستقبلا للتعامل مع بيئات العمل الذكية وهذه التقنيات الحديثة في إدارة الحشود والخدمات؟ يعني بالتأكيد حضرتك بتشرح عن منظومة ذكاء حديثة جدا، فالمفترض من يشغلها أو يتعامل معها في لازم يكون عنده مهارات معينة يتصف
0: نعم.
1: بها.
0: نعم.
1: ما هي
0: نعم. برأيك؟ المستقبل ما يبغى الآن موظف منفذ نعطي له شغله روح نفذه. الآن نبغى موظف قادر على العمل جنبا إلى جنب مع الأنظمة الذكية. مهارات التعامل مع الأنظمة الرقمية، ما ينفع أنه عندنا أنظمة ما يعرف يستخدمها. صح يحتاج شوية تدريب، بس في ناس يعني ما يعرفوا مثلا يتعاملوا معاه، هذا الموظف خلينا نقول ليس له مكان في الفترة هذه. لذلك احنا ترى ما نقول انه الذكاء الاصطناعي يستبدل الانسان ويشتغل مكانه، لا، الذكاء الاصطناعي هو خلينا نقول يعمل يعني يوتيلايزيشن او يعمل إدارة افضل للموارد الموجودة عندي. القدرة على فهم البيانات، لما انا برسل بيانات انا كمنفذ اكون عارف ايش اللي بيحصل معايا. المرونة مثلا في التشغيل والتكييف، لازم يكون الموظف عنده مرونة. انت مو تقول لي انا دوامي هنا في المكتب هذا 8 ساعات وخلاص، لا، المرونة مطلوبة. فلذلك يعني التكاتف، يعني الآن الموظف مو بس يتعلم إيش يعمل، لابد يتعلم كيف يعمل، كيف يتعامل مع الأنظمة الموجودة والكوادر البشرية الموجودة حوله.
1: نعم، واضح جدا. شكرا لك الأستاذ الدكتور وديع صالح الحلبي، شكرا لوقتك، شكرا أن كنت معنا وأعطيتنا هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة القوى العاملة والعمليات التشغيلية في الحج، وكمان كيف ممكن للتقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، تسريع الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. شكرا لك وشكرا لوقتك.
0: شكرا لكم جميعا.
1: إلى الختام، وصلنا إلى هنا وإلى لقاء جديد في برنامج الحج الذكي. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد هناء الصباغ، الإخراج بنورة البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد

تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. وعلى آله وصحبه شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم دكتور.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حياكم الله. نحن اليوم يعني نستقبل أيام التشريق، أيام التشريق وهي أيام ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهنالك أعمال يقوم بها الحاج، وهنالك أيضا أمور يوصى بها أهل الأمصار. بودي حقيقة نتحدث عن هذا الأمر، ودعنا نستفتح الحديث بتعريف يعني تسمية أيام التشريق بهذا الاسم.
2: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيام التشريق سميت بذلك لأن الحجاج في السابق كانوا يشرقون اللحم، لم يكن عندهم ثلاجات يحفظ فيها اللحم، فكانوا يضعونه على حبال وحتى تصيبه الشمس عند الشروق فييبس ويأكلونه بإذن الله تعالى، فسميت أيام التشريق بهذا الاسم نسبة إلى هذا الفعل، لأنهم يذبحون الهدايا ويفعلون باللحم هذا الصنيع الذي ذكرته لكم. هذه الأيام هي كما ذكرتم هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام معدودة أي قليلة. وأمر الله تعالى عباده جميعا بأن يذكروا الله جل وعلا في هذه الأيام، وذكر الله تعالى يكون بالتكبير في هذه الأيام، التكبير المطلق والتكبير المقيد عقب الصلوات المكتوبة، التكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي كذلك، وذكر الله تعالى عموما في النهار وفي الليل وفي كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر.

0: والشكر. ولهذا قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيشكر الحجاج وغيرهم الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي امتن عليهم بها، ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى من أجل الأعمال وأعظمها. جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله. انظر إلى هذا الفضل،
1: الله أكبر.
0: أعمال جليلة هذا الذكر يفوقها، وذلك أن ذكر الله تعالى من أعظم الطاعات. ويكفي في فضل ذكر الله تعالى أن الله العظيم الجليل يذكر من يذكره: فاذكروني أذكركم. وهذا يكفي شرفا للذاكر أن الله يذكره. ولهذا جاء في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بل يخرج المؤمن بهذا الذكر من ربقة النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال: ولا يذكر الله إلا قليلا. فمن كان كثير الذكر لله تعالى فقد خرج من ربقة النفاق وصفة النفاق. أعاذني الله وإياك والمستمع الكريم من النفاق العملي والاعتقادي. والكلام على ذكر الله تعالى يطول، لكن لا بد أن نشير إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم. والحاج يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في هذا اليوم بمنى ولا ينفرون. فلا ينفرن أحد من الحجاج. بعض الحجاج يقول: عندي حجز يوم الحادي عشر طيران، ولا يعلم أنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثاني عشر، فيجب عليه أن يبيت بمنى هذه الليلة ويرمي جمار اليوم الثاني عشر. وهذا اليوم فضله يأتي بعد فضل يوم النحر، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. بالمناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا في حجته العظيمة، خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم القر. ومضامين خطبته مضامين عظيمة، فيها تجسيد لحق المسلم على أخيه، وتحريم الظلم، وتحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبيان حق المرأة في الإسلام، وكذلك وضع الربا المحرم، وكذلك وضع ما كان عليه الجاهليون من عادات وتقاليد. كل ذلك كان في خطب بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ختام كل خطبة يقول: اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم مشهد. شهد الصحابة له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن كذلك نشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه قد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، وأتم الله به النعمة على أهل الإسلام. فالشاهد من هذا أن الحجاج يبيتون هاتين ليلتين وجوبا، الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد أن يتأخر فيبيت ليلة الثالث عشر في ميناء. والمبيت بميناء هاتان الليلتان أو الثلاث واجب من واجبات الحج، لا يسقط عن الحاج إلا لعذر. لهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية والرعاية أن يتركوا المبيت لأجل سقايتهم ورعايتهم. يلحق بهذا من لم يجد مكانا بمنى، ونجد بعض الحجاج يتكلف المشقة والعناء ليبحث عن مكان بمنى وهو ليس عنده حملة يأوي إليها. فلا ينبغي للحاج أن يكلف نفسه هذا العنت، وإنما يبيت بأي مكان تيسر له بمكة. وبهذا أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: من لم يجد مكانا يناسب الإنسان ويليق به، أما الأرصفة والشوارع والطرقات فلا تعد مكانا للمبيت. نرى بعض الرجال والنساء وغيرهم يبيتون ويلتحفون الشوارع والطرقات ويضايقون على المارة، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وإنما قد وضعت حملات وهيئت. فإذا لم يتيسر لك أخي الحاج ذلك

0: المكان الذي يليق بك وتبيت به، فإنك بحمد الله تعالى تبيت بأي مكان بمكة، ويسقط عنك المبيت بمنى، وليس عليك دم بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعمال هذا اليوم رمي الجمار،
1: نعم،
0: رمي يوم الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر. ورمي الجمار إنما يكون بعد زوال الشمس، أي إذا أذن الظهر. فإذا أذن الظهر اليوم الحادي عشر يبدأ رمي الجمار ويمتد إلى فجر اليوم الثاني عشر، وقت طويل. لا بأس أن يرمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، إلى فجر اليوم الثاني عشر، كله وقت للرمي. فيرمي طبعا الصغرى وهي التي تلي منى، أي فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يميني ومكة عن يساري، ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا، ثم يدعو الله جل وعلا بما يفتح الله عليه، ولا يزاحم الحجاج، ولا يمتنع من المنظمين، لأن المنظمين قد يمنعونه من الوقوف في مكان معين، يختار مكانا بعيدا حتى لا يضايق ولا يؤثر على حركة الحجاج، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى وكذلك يرميها سبعا ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، ثم يأتي الجمرة الكبرى التي تلي مكة فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. هذا في اليوم الحادي عشر. ويبيت بمنى كذلك ليلة الثاني عشر، ويرمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال كذلك كما فعل في اليوم الحادي عشر. من أراد من الحجاج أن يجعل الرمي كله يوم الثاني عشر ولو لم يكن عنده عذر فلا بأس بذلك على الصحيح. بعض الحجاج قد يشك عليه الذهاب وتكون الحملة بعيدة أو نحو ذلك، فبحمد الله تعالى هو أن يؤخر رمي اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر. والصحيح أنه لا يرمي رمي اليوم الحادي عشر ثم يرجع، وإنما يرمي الجمرة الصغرى سبعا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمي كذلك سبعا عن اليوم الثاني عشر. ثم يأتي الوسطى كذلك ويفعل كما فعل في الصغرى وكذلك في الكبرى. هذا ما يتعلق بالرخصة في هذا. لا شك أن السنة أن يرمي كل يوم بيومه، ومن عجز أو شق عليه من النساء وكبار السن والمرضى أن يرمي يوكل بحمد الله تعالى، والوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن وكيله، وهذا من سعة الشريعة وتيسيرها بحمد الله جل وعلا.
1: دكتور، دعنا نتساءل أيضا عن قضية الأعمال التي يقوم بها أهل الأمصار من غير الحجاج في مثل هذه الأيام. هل هنالك أعمال غير قضية الأضحية لمن أراد أن يضحي فله كل تلك الأيام؟ أي الأعمال أفضل في مثل هذه الأيام؟
0: هي أيام ذكر لله تعالى، ولهذا ذكرنا الحديث الصحيح أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يشرع للحاج وغير الحاج أن يلهج بذكر الله تعالى، التكبير المطلق، التكبير المقيد عقب الصلوات، ذكر الله تعالى بدعائه بتلاوة كتابه جل وعلا، قل ما شئت من أنواع الذكر المطلق والمقيد، فإنه يأتي بها في هذه الأيام اعترافا لله تعالى بفضله وشكرا له على نعمه. كذلك ذبح الأضاحي لأهل الأمصار فإنها أيام ذبح لغير الحاج، يذبح يوم النحر، يوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، كلها أيام ذبح. من الأحكام أنه لا يحل صيام هذه الأيام إلا للمتمتع العادم الهدي. جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي التمتع، فلا يحل أن تصام هذه الأيام. يتصل بعض النساء خاصة وفي اليوم الثالث عشر وقد صامت هذا اليوم لأنه من أيام البيض، تقولها قد صمت هذا اليوم، نقول لا يحل صيام هذا اليوم ولو كان من أيام البيض، لأن النص جاء صريحا في نهي الحاج وغير الحاج أن يصوم هذه الأيام إلا الحاج الذي عدم هدي التمتع. والأولى في حق من عدم هدي التمتع أن يصومها قبل يوم عرفة، يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، لكن قبل يوم عرفة خير له حتى يتقوى يوم عرفة على

0: سؤال الله ودعائه سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة الإشارة إلى أن التعجل لا بأس به، كما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا بد أن نشير إلى معنى هذه الآية والذي رجحه الطبري وغيره، أنه ليس هناك فضل على المتأخر على المتقدم. يعني قد يقول قائل: من بات بمنى ليلة 13 ورمى الجمار في ذلك اليوم أفضل ممن تعجل. الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، يعني في اليوم 11 والثاني عشر، وفارق منى فلا إثم عليه، ومن تأخر أي جلس إلى اليوم 13 فلا إثم عليه بشرط التقوى. فالوقف هنا في الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا اتقى الله المتعجل فلا إثم عليه، وإذا اتقى الله المتأخر فلا إثم عليه. وليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر على المتقدم، لكن هناك وجه آخر للتفضيل، وهو أن المتأخر عنده أعمال تزيد على أعمال المتقدم، المبيت ببناء للثلاث عشر رمي الجمار، فهناك أعمال زائدة، فهو يفضل المتعجل من جهة العمل، لكن ليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر في هذه الأيام على المتعجل. والأمر مبني ومرده على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما يجعل الحاج وغير الحاج يجتهد اجتهادا كبيرا في تحقيق التقوى لله رب العالمين.
1: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق؟
0: وشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، كما قال الله جل وعلا: قد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسؤالك سؤال جدا في غاية الأهمية، وهذا الذي ندعو أنفسنا وإخواننا جميعا إليه، أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وفي كل وقت، وحتى نتأسى به. هو كغير من الحجاج كان يبقى في منى، ولم يكن يتكلف الذهاب إلى المسجد الحرام كما يفعل بعض الحجاج، فكان يبقى بمنى في ليلها ونهارها، لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أنهى رمي الجمار في اليوم 13 ذهب وطاف طواف الوداع، لكنه في يوم النحر، نعم، لما رمى العقبة ذهب إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة، لكنه في جميع أيام التشريق كان مقيما صلى الله عليه وسلم بمنى، ويصلي الصلوات الخمس بمنى، ويذكر الله جل وعلا، ويعلم أصحابه مناسك الحج وأعمال الحج ونحو ذلك من الأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم ينقل بالتفصيل ماذا كان برنامجه اليومي صح التعبير، وإنما هو كما ذكرت لك مما نقل أصحابه رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم.
1: قضية الصلاة أيضا في أيام التشريق للحاج، هل يكون يصلي كل صلاة في وقتها بعدد ركعاتها، أم يكون هنالك جمعا وقصرا؟
0: أحسنتم، نعم، هو الحاج في أيام التشريق يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الرباعية يقصرها، يصلي العصر الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ولا يجمع الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه جمع في منى، وإنما فقط جمع في مزدلفة وكذلك في عرفة. وهنا يشكل على بعض الناس الحجاج الذين هم من أهل مكة، هل لهم الترخص بالقصر أم لا؟ المسألة خلافية. من أهل العلم من قال إن الحكم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه بمنى ويقصر لم يقل لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، كما فعل في بعض غزواته أو بعض في غزواته التي غزاها، قال أتموا فإن قوم سفر. فهنا لم ينقل عنه أنه ذكر ذلك، فدل على عموم الرخصة، وأن أهل مكة سواء مع الآفاقيين، فيصلون الصلوات الخمس وتكون الرباعية.

0: لكن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والرأي فيها المبني على الدليل والنظر.
1: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله؟ ذكرنا قبل قليل وفسرتم وتحدثتم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث عن أكل وشرب هل هو متعلق في قضية الأضحية؟
0: أحسنت، نعم، هو كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا للإباحة. لو أن الحاج ذبح الهدي وقسمه كله صدقة أو أهداه كله أو المضحي كذلك فلا بأس عليه، لكن السنة أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. منهم من قال أثلاث، والتثليث هنا ليس يعني
1: دقيقا
0: بدقيقا كما يفعله بعض الناس، يذهب بها إلى الجزار ويزن الأضحية أو الهدي ثم يقسمها ثلاثا، وإنما هو مبني على الآية فكلوا منها ثلث وأطعموا القانع ثلث والمعتر ثلث، يعني إهداء صدقة وأكل، فأخذوا من الآية التثليث، لكن ليس هناك دليل على قصد التثليث بعينه، وإنما يأكل منها ما يشاء ويهدي منها ما يشاء ويتصدق منها ما يشاء. لو أنه أكلها كلها أجزأت، لو أنه تصدق بها كلها أجزأت، لو أنه أهداها كلها أجزأت، فالأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع.
1: نعم، نلاحظ أحيانا يكون هنالك مثلا في البيت الواحد في أكثر من مثلا شخص يريد أن يضحي، ولكن لا يستطيعون الإيفاء بكل هذه الأضاحي، وقد يكون الأمر مكلفا متعبا مجهدا، ولا توجد لديهم أصلا يعني الإمكانات الكبيرة التي تجعلهم يستطيعون يعني التضحية بمجموعة. قد يعمد بعضهم إلى شراء الأضاحي من مثلا مثل ما ذكرتم قبل قليل من قضية البنك الإسلامي، وحتى عن طريق بعض المنصات الموثوقة التي تضحي عن هذا الشخص. ما رأيكم بهذا وكيف نستطيع أن نعلق عليه؟
0: أحسنتم، وهذا العلماء والأجلاء المعاصرون رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء سئلوا عن هذا، ورأيهم في هذا أن الأولى يتولى المضحي أضحيته بنفسه،
1: نعم،
0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها شعيرة والشعيرة لابد أن تظهر، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام أنهم ذهبوا أو دفعوا أموالا لتذبح الأضحية خارج المدينة، وإنما كانت تذبح الأضاحي. قد يقول قائل كانوا أهل حاجة وأهل فقر فيقسم بينهم، نقول إذا كان عندهم وصايا كثيرة ويشق عليه تولي ذبحها فلا بأس أن يعني يضعها في المنصات الرسمية المعتبرة وتجزئ بإذن الله تعالى، لكن الأولى أن يتولى المضحي والمهدي أضحيته وهديه بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى لظهور الشعيرة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل يلزم المضحي أن يكون متواجدا في نفس المكان حتى لو لم يضحي بيده مثل المرأة على سبيل المثال؟
0: هو أيضا مسألة مهمة أن المرأة لها أن تضحي،
1: نعم،
0: وتجزئ المرأة إذا ضحت أو ذبحت فإن ذبحها مجزئ بحمد الله تعالى. ومنهم من قال أنه يسن أن تحضر أضحيتها، حديث يروى في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفاطمة احضري أضحيتك، لكن في إسناده نظر، لكن لا شك أن حضور المضحي ولو كان وقد وكل من يذبح أضحيته هذا من إظهار الشعيرة، لكن لو أنه لم يحضرها وقد وكل شخصا موثوقا وذبحها فالحمد، الأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع، لكن لا بد من قضية ذكر الله تعالى والتسمية، يجب على من يذبح ويتولى الأضاحي والهدايا أن يذكر اسم الله عليها، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويسمي من ضحى عنه، فهذا من السنة التي ينبغي ذكرها. أما التسمية فإن التسمية واجبة عند ذبح الهدايا والأضاحي.
1: نعم دكتور، أيضا نتساءل عن يعني قضية الرمي، نعود إلى قضية الرمي، هي يكون هنالك اختلاف

0: في اليوم 11 عن اليوم الأول. اليوم الأول ذكرنا أنه في يوم النحر يستطيع أو يجب على الحاج أن يرمي فقط جمرة العقبة، ولكن في اليوم الثاني اللي هو 11 و12 يرمي 3 جمرات. ما الحكمة في ذلك وما الفرق بينهم؟
1: أما بالنسبة للحكمة لم يظهر لنا والله أعلم حكمة يعني ظاهرة، وذلك ما ينقل أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل جاءه الشيطان عند الجمرة الصغرى فحصبه، ثم جاء عرض له الشيطان عند الجمرة الوسطى فحصبه إبراهيم، ثم عرض له الشيطان عند الكبرى فحصبه. هذا لا يصح، وإنما هو من الإسرائيليات، لذلك لا يبنى عليه حكم ولا تصور ولا اعتقاد، وإنما هي سنة. وقد جاء الحديث الصحيح الذي يبين الحكمة من ذلك في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعمق في هذه القضايا، لأن هناك قضايا هي مسلمات، ومهما أوتي الإنسان من عقل وحذق وذكاء وفهم وبصيرة لا يمكن أن يستوعب حكم الله وأسراره في أحكامه، فما يبقى إلا التسليم، لا يبقى إلا التسليم، وإلا لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي أبدا بما تحيله العقول. لا يمكن أن يكون بشريعة أمر العقل السليم يرده، لأنه كما تعلم لا يتعارض عقل سليم صريح مع نقل صحيح. فإذا جاء النقل الصحيح القرآن ثابت أو جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العقل السليم السالم من اللوثات والشبهات يقبل هذا، أما العقل الملوث فهذا شأن آخر. لذلك المتأمل في الحج خاصة والمشاعر والتنقلات تلمس العلماء بعض الحكم وذكروها، لكن تبقى هي اجتهادات لا نقطع بها ولا نبني عليها حكما شرعيا. الحكم غير العلل، العلل هي مناط الأحكام الشرعية عند الأصوليين، بمعنى يبني الفقيه الأحكام الشرعية على العلة المستنبطة أو المنصوصة، أما الحكم فهي اجتهاد من العلماء يجتهدون، أنت تأتي باجتهاد منك في تأمل ونظر تقول إن الحكمة كذا، وأنا أتأمل وأنظر ويظهر لي حكمة أخرى وهكذا، وهذا النظر مشروع سائغ إذا كان في حدود المقبول، ولكن لا نقطع بحكمة من الحكم لأنها لا دليل عليها، لم يأتي نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكم، فيبقى لنا التسليم. لكن ظهور الحكم والتأمل لأجل أن يطمئن القلب ويزداد الإيمان هذا مطلب شرعي لا شيء فيه.
0: وهذا أمر أعتقد أنه ينطبق بشكل عام على كل مناسك الحج، في أمور قد يتساءل عنها المرء، لماذا نرمي مثلا الجمرة، أو لماذا نفعل كذا وكذا، لماذا نبيت، لماذا أمور كثيرة قد لا تظهر فعلا حكمتها أو المقصد الحقيقي منها. فودنا حقيقة بدقيقة واحدة تقدمون نصيحة للحجاج بهذا الشأن.
1: فعلا أنا أنصح نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج بأن يشتغلوا بهذا النسك، وأن يعلموا أن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت مكلف، والوظيفة لك في هذه الدنيا هو العبادة لله جل وعلا، فقم بهذه العبادة، وهذا شرف لك أخي الحاج، فقم بهذه العبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة له جل وعلا، واشتغل بما أنت قادم إليه. أسأل الله لك التوفيق والقبول.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يبارك لنا ولهم في أعمالنا وأذكارنا وأوقاتنا. شكرا جزيلا لكم شيخنا الكريم على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وإن شاء الله تعالى اللاحقة.
1: وأنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة.
0: شكرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقة هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو توعية في الحج، والشكر موصول لكم، مقدم من طاقم العمل من الإعداد

يا السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. إلى حلقة قادمة في أمان الله. الركن الخامس.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: كسوة الكعبة.
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراماً وارتفاعها 14 متراً، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.
1: وسلم تسليما كثيرا.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
0: رمي الجمار.
4: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف ب7 حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى ب7 حصيات، ثم الأخيرة ب7 حصيات في اليوم 11 و12، وهكذا 13 لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا،

وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيرا من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعاً وقال لابنه إسماعيل: أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم؟ أنا يعني أشاركك البناء. وبدأوا يبنون الكعبة

0: حتى إذا جاء المقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال يا أبتا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
1: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش. وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
1: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها، رممها المسلمون وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
0: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء. من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 متراً طولاً،

0: يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه، أقل من متر. ليه؟ لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
1: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة، وهو مصنوع من الذهب الخالص،
0: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
1: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب، وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
0: بل إن في العادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهود سابقة كانت تغير مرتين حتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة، يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من متر يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية

0: القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
1: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن. إخراج يوسف المطيلق.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر.
0: زمزم.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد. الله أكبر.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لا إله إلا الله.
2: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع

الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام من مشعر منى، وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى ويؤكد شرف خدمة الحجاج. خادم الحرمين الشريفين: نشكر المولى أن شرفنا بخدمة الحرمين ورعاية الحجاج. أكثر من 1,700,000 حاج يستقرون في مشعر منى ويرمون جمرة العقبة. مستشفى منى يعمل بكافة طاقته التشغيلية لتقديم الرعاية اللازمة لضيوف الرحمن. وزير الداخلية يتفقد جاهزية الدفاع المدني في منى ويطلع على أنظمة التنبؤ بالمخاطر. وزارة الداخلية تشارك في حج هذا العام بمستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة. متحدث الداخلية يؤكد أن الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نفذت بأمن وسهولة. متحدث الصحة يعلن عدم تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة. متحدث الحج والعمرة يؤكد موائمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة. وزارة الحج والعمرة تدعو إلى الالتزام بخطط التفويج والتعليمات التنظيمية خلال يوم النحر. سار تعلن تفويج قطار المشاعر ل 357,000 حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. الدفاع المدني يواكب موسم الحج بطائرات درون متطورة للرصد الجوي. الصحة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين عند التحلل حفاظا على سلامتهم. التجارة توسع مشاركة العلامات التجارية للكافيات والمطاعم والشركات الكبرى لتقديم خدماتها التموينية داخل المشاعر المقدسة. الاتصالات والفضاء والتقنية تؤكد انتظام خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت في المشاعر المقدسة. تلموجز، بعد قليل نلقاكم في تغطية حية مباشرة من مشعر منى، أنا وزميلي طلال النفيسة، كونوا معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إلى هذه التغطية الحية والمباشرة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، من قلب المكان الذي تتجلى فيه أعظم الصور الإيمانية. نلتقي مع القلوب الدائمة على الطاعة، وتتوحد الألسنة في هذا المكان بالدعاء والتلبية من الخير والبركة. من رحاب المشاعر المقدسة تتواصل رحلة الحج المباركة في أجواء يسودها الأمن والتنظيم والعناية المتكاملة بضيوف الرحمن. أهلا بكم إلى هذه التغطية الإذاعية المباشرة.
1: مستمعينا الكرام، حياكم الله مستمعينا يعني في هذا البث المشترك، نصحبكم في جولة صوتية حية نتابع فيها تفاصيل موسم الحج، ونستضيف أيضا المختصين والمسؤولين والضيوف، ونقف أيضا على المبادرات والخدمات والتنظيمات التي تجسد عناية هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما. يعني نكون معكم على مدى 4 ساعات من الآن في تغطية حية مباشرة من مشعر منى. أنا محمد الموسى وزميلي طلال النفيسة،
0: ومن الإعداد بندر الهاجري ونور المطيري،
1: ومن الإخراج الزميل إبراهيم السويان،
0: ومن الإشراف فهد حساني.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم، نحن وياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير محمد.
2: وانت صح السلامة يا طلال، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال والمستمعين الكرام
1: ومن الحجاج أيضا صالح الأعمال، وأيضا هم يعني يستقبلون أول أيام التشريق ما شاء الله مستبشرين شاكرين الله سبحانه وتعالى بعد أن من عليهم بأداء نسك الحج الحمد لله في يسر وطمأنينة.
2: والحقيقة يعني المملكة العربية السعودية يعني في كل عام تثبت كفاءتها في إدارة الحشود وأيضا في الخدمات المقدمة وابتكارات أيضا الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة يعني متكاملة وتنسيق بين جميع الجهات الحكومية.
1: الحمد لله، يعني هذه منظومة كبيرة من الخدمات الأمنية والتنظيمية واللوجستية من وزارة الحج والعمرة، من وزارة الصحة، من الأمن العام، من جميع القطاعات الحقيقة الحكومية وغير الحكومية المشاركين في مناسك الحج لهذا العام، كلها الجهات المعنية التي سخرتها الدولة الله يعزها لتسهيل أداء نسك الحج والحجاج بسلام وأمان واطمئنان.
2: أيضا لا ننسى يعني شباب وشابات هذا الوطن المتطوعين، يعني سطروا أروع يعني مشاهد الإنسانية التي نشاهدها يوميا في المشاعر المقدسة من خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأيضا يعني بكل يعني بابتسامة الحقيقة نشاهدها على وجوههم أو وجوههم، يعني بكل يعني كلهم فيما يخصه من تمريض، من أيضا يعني مساعدة الحجاج على في تنقلاتهم أيضا، يعني الحقيقة هذه مشاهد نشاهدها يومية. يعني ولا ننسى أيضا رجال الأمن يعني في كل عام يعني يسطرون أروع يعني مشاهد الإنسانية من حمل كبار السن وأيضا يعني المظلات الواقية من الشمس نشاهدها، يعني أيضا نشاهد يعني رش المياه أيضا على الحجاج، يعني بالنسبة يعني لقوات الأمن يعني نشاهد يعني الحقيقة يعني خدمة عظيمة لحجاج بيت الله الحرام بكل يعني نشاهد هذه الابتسام في وجوههم، يعني ف يعني جهد يشكرون عليه يعني الشباب وشابات هذا الوطن من رجال الأمن وغيرهم.
1: ما في شك يعني هم يشرفون أيضا بخدمة هؤلاء الحجاج ضيوف الله في المشاعر المقدسة. وكما أشرت يعني محمد، الحديث عن الشباب الحقيقة والعمل التطوعي في ميدان الحج وفي المشاعر المقدسة يبرز دائما جهود جمعية الكشافة السعودية الحقيقة اللي لديها دور محوري وكبير في معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة. لما نتحدث هنا عن رقم كبير، أكثر من خمسة آلاف من الفتية، من الشباب، من القادة، من القائدات، كل هؤلاء يسهمون في منظومة عمل وطني مشرف الحقيقة، وهم يساندون هذه الجهات الحكومية والأمنية والخدمية والصحية. قدموا نماذج مضيئة في الإرشاد، في التنظيم، في مساعدة كبار السن، في خدمة الحجاج، وهذا الحقيقة كان في أدق التفاصيل من خلال هذه الرحلة الإيمانية. احنا نحاول أيضا في هذا اللقاء اليسير أن نستضيف مسؤول شؤون المعسكرات القائد الكشفي غانم الغانم حتى يتحدث بشيء بسيط فقط، مو بالكل، ما نقدر نغطي الكل، لكن في هذا اللقاء نحاول أيضا عن أشياء بسيطة عن جهود الكشافة في هذه الأيام المباركة وعن دورهم في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز كذلك القيم التربوية في نفوس الشباب. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم القائد الكشفي الأستاذ غانم الغانم.
3: أهلا وسهلا بكم أخوة مستمعين،
1: حياك الله، كل عام أنت بخير.
3: وأنت بخير وصحة وسلامة.
2: حياك الله أستاذ غانم، يعني جهود يعني تشكرون عليها يعني في هذه الأيام المباركة، في يعني تتجلى معاني الرحمة وتتعانق أيضا مشاهد الإيمان، وتبرز من بينها جهود جمعية الكشافة العربية السعودية اللي تطلع بدور محوري أيضا في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة وأيضا المشاعر المقدسة، وشبرز الجهات الحكومية يعني والخدمية اللي تتعاونون معها في موسم حج هذا العام، وكيف أيضا تتكامل أدواركم معها في الميدان.
3: حقيقة جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال أبنائها القادة والجوالة والكشافة في الميدان يعملون جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. حقيقةهم يعملون بالشراكة مع عديد من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة والأمن العام وأيضا وزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة الدفاع والإسناد أيضا المتكامل بالمدينة المنورة، إضافة إلى مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.
1: نعم أستاذ غانم، الحقيقة جهود كبيرة تقدمونها أنتم والشباب أيضا، والجهود هذه تمثلت في إبراز نماذج مضيئة في الإرشاد، يعني في تنظيم الحشود، في مساعدة كبار السن، في خدمة الحجاج، في أدق التفاصيل من خلال هذه الرحلة الإيمانية. لما نريد أن نتحدث عن هذه الجهود اللي قدمتها الجمعية سواء من الفتية، من الشباب، من القائدات، في مواقع الخدمة المختلفة.
3: نعم، جمعية الكشافة العربية السعودية تتنوع المهام التي يقدمها أبناء الكشافة والجوال والقادة، سواء بين إرشاد الحجاج التائهين أو أيضا المساندة في إدارة الحشود والتنظيم داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضا المساهمة في مراقبة الأسواق والأسعار، إضافة إلى تقديم الدعم التنظيمي والإنساني في عدد من المواقع التي تشهد كثافة عالية من ضيوف الرحمن.
2: نعم. طيب كم عدد يعني الفتية والشباب أيضا والقادة والقائدات اللي شاركوا في حج هذا العام؟
3: العدد الذي شاركون في حج هذا العام في مختلف الجهات يتجاوز الأكثر من 5000 قائد وجوال وكشاف.
2: طيب يعني في أول أيام التشريق، وش أبرز المهام اللي يعني ستولونها يعني اهتمام، وش خططكم أيضا لضمان يعني استمرار

0: جودة الخدمة حتى نهاية الموسم؟
1: نعم، حقيقة العمل يستمر خلال أيام التشريق، حقيقة من خلال معسكراتنا، سواء المعسكرات الرئيسية أو الفرعية، وهذه المعسكرات موزعة جغرافيا بما يضمن سرعة الاستجابة وتغطية المواقع التي تشهد كثافة بشرية عالية. كذلك هناك غرفة متابعة وقيادة ميدانية تشرف على سير الأعمال على مدار الساعة.
2: نعم أستاذ غانم، لديكم جهود الحقيقة واضحة في أعمالكم خلال الأيام التي مضت، في يوم التروية ويوم عرفة وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، جهود واضحة ومشاهدة قدمتم فيها الحقيقة عدد كبير من المواقف نصفق لها ولأجلها، لأنكم أنتم قدمتم الحقيقة نموذج للشاب السعودي المشرف في أعظم رسالة في العالم هي رسالة الحج. لكن بودي بالحديث أيضا عن داخل الحرم، كذلك في المشاعر المقدسة، لكن ماذا عن الحرم المكي الشريف؟ أبرز الأدوار التي تقومون بها هناك.
1: نعم، أبنائنا الكشافة وأيضا بناتنا الفتيات في الحرم الشريف يقومون بالعديد من الأدوار مع أمن الحرم، وهم يقومون أيضا بتنظيم الدخول من خلال بوابات إلى الحرم الشريف، وأيضا توجيه حجاج بيت الله الحرام إلى المسعى وإلى المطاف وإلى أماكن الصلاة، وأيضا تسيير الأماكن من الازدحام وتوجيه الحجاج إلى أماكنهم المختلفة.
0: طيب، يعني ربما لمن يستمع إلينا الآن أستاذ غانم يعني تتوق نفسه للانضمام ونيل شرف خدمة، يعني الانضمام إلى الكشافة ونيل شرف وخدمة حجاج بيت الله الحرام، يعني لمن لديه رغبة يعني في الانضمام إلى الكشافة كيف ممكن ينضم إليكم، وأيضا يعني عبر الجمعية الكشافة السعودية؟
1: حقيقة الجمعية الكشافة العربية السعودية هي المظلة الرسمية للعمل الكشفي في المملكة العربية السعودية، ولديها العديد من القطاعات التي تعمل معها، سواء وزارة التعليم العام أو وزارة التعليم العالي.

0: التعليم الفني والتقني. فالشباب من خلال أو الشباب من خلال هذه الوزارات يستطيعون أن يلتحقون بالفرق الكشفية التي تتواجد فيها. وأما المشاركة في معسكرات الخدمة فهي تكون وفق شروط وآليات مختلفة يجتاز فيها الكشاف العديد من الشروط حتى يصل إلى خدمة ضيوف الرحمن. فيكون هناك حقيقة تدريب على العديد من الأمور سواء في السلامة أو في الإنقاذ أو في الإسعافات الأولية أو في إدارة الحشود أو في قراءة الخرائط، وكذلك التدريب على التعامل مع حجاج بيت الله الحرام حتى يكون الكشاف في يعني قمة الاستعداد قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة وتقديم هذه الخدمة الجليلة لضيوف الرحمة.
1: نعم أستاذ غانم، الحقيقة خلال الأيام التي مضت يعني بودي لو تحدثنا عن شيء من المواقف من المشاهد بين الكشافة وبين الحجاج.
0: حقيقة المواقف كثيرة والمشاهد أيضا كثيرة، وكل أبنائنا الكشافين الذين في الميدان حقيقة يفخرون بأنهم يمثلون شباب هذا الوطن وأنهم يكونون يعني مرآة للشاب السعودي الذي يحرص على تقديم هذه الخدمة التطوعية ويحتسب فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون سندا لأجهزة الدولة المختلفة التي سخرتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
2: طيب الأستاذ غانم الغانم القائد الكشفي بجمعية الكشاف العربية السعودية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
2: والحمد لله كثيرا.
1: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
2: وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
1: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
2: والحمد لله.
1: في عام

1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة. تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد من مشعر منى في يوم من أعظم أيام يعني السنة عند الله سبحانه وتعالى بعد يوم النحر. نحييكم من جديد، أنا محمد الموسى وزميلي طلال النفيسة في تغطية حية مباشرة من مشعر منى. شرف الله سبحانه وتعالى هذه البلاد وأهلها بخدمة ضيوف الرحمن على مر العقود، حيث أن زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج ومناسك العمرة هي أمنية كل مسلم، فقد أظهرت القيادة الرشيدة أيدها الله اهتمامها البالغ بخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين على أكمل وجه. ولتعزيز دور المملكة العربية

0: حقيقة كان من ضمن مستهدفاتها إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء النسك والزيارة على أكمل وجه. هناك عمل حقيقة على إثراء وتعميق هذه التجربة من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، تهيئة الحرمين الشريفين، تحقيق رسالة الإسلام العالمية، بالإضافة إلى تطوير المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية. وهذا مشاهد وملاحظ، الخدمات المقدمة لهم يعني كانت أفضل من السابق، وهذا يجب أن يكون ويحدث التطوير عملية مستمرة ودائمة. كما أشار أيضا معالي وزير الإعلام في مؤتمر الصحفي، يقول نحن نستعد لموسم الحج بعد انتهاء موسم الحج الحالي. بعد ما ينتهي موسم الحج الحالي يفكرون ويستعدون لموسم الحج القادم. فهذه أيضا خدمة أن تقدمها المملكة العربية السعودية في كل عام، الخدمات هذه لهم قبل وأثناء وبعد زيارات من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. يجب أن نعكس الصورة المشرفة، الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
1: نعم، وتقييم أيضا مستمر لحج، يعني الحج هذا العام والحج العوام أو العام السابق، وبناء عليه يعني يوجدون يعني مبادرات جديدة وابتكارات جديدة للحج. وأيضا يعني عامل التقنية طلال يعني صحيح. ساهم بشكل كبير في نجاح يعني حج هذا العام. يعني شاهدنا خدمات تقنية يعني في متمثلة في وزارة الاتصالات والفضاء، يعني ساهمت بشكل كبير في يعني تسخير التقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، طبعا في كافة المجالات وبالتنسيق يعني الحقيقة المنظم بين الجهات الحكومية كافة.
0: يعني حتى الذكاء الاصطناعي ما شاء الله صار موجود الآن في الحج، يعني في كل عام لابد من حدث تقني جديد حقيقي ينضم إلى بقية الجهود. والجميل في هذا الأمر أنك تشاهد مثل السباق بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان. يعني هذا مشاهد وملاحظ، يعني في خدمة ضيوف الرحمن هناك سباق بين الجهات، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خص هذه البلاد وشرفنا أيضا بخدمة ضيوف الرحمن في كل عام وزيارة أيضا بيته ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحجاج والزائرين والمعتمرين.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. أمس شفنا ما شاء الله الاحتفاء من قبل ضيوف الرحمن في مشعر ميناء الطاهر، يعني كان في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم بأداء هذه الفريضة. وشفناهم يعني هذه المخيمات ما شاء الله في مشعر ميناء تحولت إلى ساحات نابضة بالحياة والفرح، نظير أداء مناسك الحج ولله الحمد. يعني خلعوا الحجاج ملابس الإحرام البيضاء وارتدوا أيضا ملابسهم بعد تحلل الأصغر، وهذا الحقيقة أعطانا انطباع ولله الحمد أن الشعور هذا عظيم جدا. نحن الذين نشرف بخدمة هؤلاء الحجاج، يعني نتلقى منهم هذه الدعوات وهذه الإشادة، ونحن نشعر سبحانه وتعالى هذه المسؤولية العظيمة التي خص الله بنا أن نقوم بحمل هذه الرسالة
1: أيضا. وبعد يعني يوم النحر وما يحمله يعني من مشاهد إيمانية عظيمة، يعيش الحجاج أيام مباركة تعرف بأيام التشريق، تلك الأيام يعني اللي تكتمل فيها بقية مناسك الحج، وأيضا تمتزج فيها طمأنينة بالذكر والدعاء وشكر الله على تمام النعمة. وهي أيام طبعا عظيمة، لها مكانة في الإسلام، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب.

0: وذكر لله تعالى، وفيها أيضا يواصل الحجاج أداء عدد من الشعائر والسنن المرتبطة بخاتمة الرحلة الإيمانية المباركة.
1: يعني هم بعد مضي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، هم الآن يستقبلون ثاني أيام عيد الأضحى، وهو أول أيام التشريق الحقيقة مع ارتفاع التكبيرات في الساحات وفي الخيام تحديدا. يعني هم الآن سيرحلون من هذه المشاعر المقدسة، لكنهم سيحملون معهم أجمل القصص التي لا تنسى، سينقلون هذه اللوحات إلى بلدانهم وأهاليهم، ولا شك المشاعر مختلطة ما بين دموع الفرح بإتمام المناسك وبالعودة إلى أهلهم بقلوب مطمئنة، وفي ذات الوقت أيضا دموع البكاء يعني على فراق هذه الأماكن المقدسة.
0: وأيضا في هذا اليوم يحتاج الحاج طبعا إلى يعني التوعية فيما يخص بأعمال هذا اليوم، وعشان كذا نستضيف الشيخ عبد الله النجمي عضو التوعية الإسلامية للحديث عن هذا اليوم وأيضا أثر التوعية في توعية الحاج في هذا اليوم. حياك الله الشيخ عبد الله.
2: حياكم الله ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، حياكم الله وكل عام أنتم بخير.
2: تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير.
1: نحن في أيام التشريق في أولها، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. لما نسأل سؤال يعني مباشر عن أيام التشريق، ما المقصود بها؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم النحر، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحوم أي ينشرونها من أجل أن تجف وتطيب. وأيام التشريق هي أيام عيد، فعيد الأضحى أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام عيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل، والحديث صحيح. واليوم الحادي عشر الذي نحن فيه اليوم يسمى بيوم القر، وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وسمي بيوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى. واليوم الذي بعده اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، ثم اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. نعم.
0: لكن يعني الشيخ عبد الله، لماذا يعني بالعودة إلى أيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم؟
2: مثل ما ذكرت أنه سميت أيام التشريق لعدة معاني، منها أنهم كانوا أولا يشرقون اللحم أي ينشرونه ليجف ويطيب، ليس هناك أشياء تحفظ اللحوم مثل الآن، ولله الحمد والمنة دولتنا المباركة هيئت مجازر وأماكن مهيئة لمثل هذه الأمور. وقال بعض العلماء سميت لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، في النفر من مزدلفة إلى منى كانوا لا ينفرون بعد طلوع الشمس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الجاهلية بأن ينفروا قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. والمعنى الأول هو المشهور عند أهل العلم.
1: طيب. نعم فضيلة الشيخ، أيضا عبد الله، لما نتحدث نحن عن الأعمال أو العبادات التي يستحب للحاج الإكثار منها خلال أيام التشريق،
2: أيام التشريق أيام مباركة، ولهذا يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي الأيام الأيام المعدودات هي أيام التشريق، ومن فضائلها الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيجتمع في هذه الأيام المباركة أيام التشريق الذكر المقيد والذكر المطلق. الذكر المقيد في أدبار الصلوات، ويبدأ من صلاة الظهر للحاج، يبدأ للحاج من صلاة الظهر من يوم النحر، ولغير الحاج من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. هذا الذكر المقيد. وأما الذكر المطلق فهو في كل وقت، وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا يحرم صوم أيام التشريق، يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يجوز له صومها. وصيغ التكبير كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، إن شاء شفع وإن شاء ثلث، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء ثلث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك الإكثار من التهليل والتحميد. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في أيام منى حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما يخرجان فيكبر الناس بتكبيرهما لأجل أن يسمع الناس التكبير.
0: وهل التكبير هنا يا شيخ مطلق أو مقيد؟
2: هذا تكبير مطلق، هذا تكبير مطلق. وتكبير مقيد هذا أدبار الصلوات، التكبير المقيد أدبار الصلوات، والتكبير المطلق في كل وقت. وكذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذبح الأضاحي والهدي، ذبح الأضاحي والهدي، ويبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي وقت ذبح الأضاحي والهدي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، أي رابع أيام التشريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح، حديث صحيح. وكذلك من أحكام أيام التشريق مما ذكرت أنه يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، والأفضل صيامها قبل يوم عرفة حتى للحاج. كذلك من أحكام أيام التشريق رمي الجمار، رمي الجمار في اليوم الحادي عشر، يرمي الحجاج الجمار، فيبدأ الحاج رمي الجمار الجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ويكبر على إثر كل حصاة، ولا بد أن يقع في الحوض، فإن لم يقع في الحوض لم يجز. ثم يتقدم حتى يسهل بعدما يرمي الجمرة الأولى، يسهل في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم، فيستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو في الجمرة الثالثة، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. ومن عجز عن الرمي كالكبير والمريض والصغير والمرأة والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، ورمي وزمن الرمي قد يفوت ولا يشرع قضاؤهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غير ذلك من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن من وكله عند كل جمرة في موقف واحد، فيرمي عن نفسه وعن من وكله، وهكذا. وهذا كله من يسر الشريعة الإسلامية. وكذلك الصبيان، الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه، وقد قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والأفضل الرمي يعني قبل غروب الشمس في أيام التشريق، ويجوز الرمي بعد غروب الشمس إن احتاج إلى ذلك الحاج، كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. نعم.
0: فيما يتعلق برمي الجمرات الشيخ عبد الله، يعني وش الأفضل يعني للحاج؟ من أين يأتي بالحصيات؟ يعني من مزدلفة أو من ميناء؟
2: الأمر في هذا واسع ولله الحمد، من سواء كانت الحصى من مزدلفة أو كانت من الطريق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في طريقه من مزدلفة إلى ميناء لمن معه قال له: ألقط لي حصى، أو كان من يعني من حول الجمرات. الأمر في هذا سعة ولله الحمد، والمنة دولتنا المباركة وفرت. حتى الحصيات الآن تأتي في المخيمات أو في الحملات، وقد هيئت وبطريقة نظيفة ومعقمة أو مهيئة في كيس. هذا من النعم العظيمة التي ومن محاسن هذه الدولة المباركة التي تبذل قصارى جهدها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، خدمات مشرفة، أعمال جليلة يشكرون عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فلهم منا الشكر والدعاء على ما يقدمون ويبذلون من جهود عظيم.
1: ولكم كذلك الشكر فضيلة الشيخ عبد الله محمد النجمي، وأنتم عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة، على الجهود التي تقدمونها في هذا المجال. ونحن نشاهد أيضا في كل عام نشاهد في موسم الحج هذا التنوع الثقافي الكبير، يعني على مستوى اللغات والأعراق والجنسيات والأحوال، كل هذا الأمر مختلف لكنه في مكان واحد في زمن واحد، هذا التجمع الإسلامي الكبير وكأنه ملتقى العالم. أنا أريد فقط أن تحدثني عن برامج التوعية الإسلامية في تبسيط الأحكام الشرعية في تقديم الإرشاد المناسب للحجاج.
2: الحمد لله والله الحمد والمنة، جهود التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة جهود مباركة، وهذا كله بفضل الله تعالى، ثم بدعم ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. هناك الهاتف المجاني، هذه من النعم العظيمة الذي يسرها الله تعالى للحجاج، هاتف مجاني ما على الحاج إلا أن يتصل من أي مكان كان، ويجد من العلماء وطلبة العلم من يرابط على هذا الهاتف الليل والنهار ويجيب على الأسئلة. وكذلك الكبائن أو الأماكن المهيئة للإجابة على الأسئلة، كذلك حملات الحج فيها دعاة ممن يفسح لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كذلك اللجان الشرعية التي هيئت مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كذلك الكلمات والمحاضرات في المساجد التي في ميناء كمسجد الخيف ومسجد حجاج البر وغير مسجد نميرة وغيرها من المساجد التي هيئت ولله الحمد بالدعاة، وهذه من نعم الله، إضافة إلى البرامج الإعلامية والكتب التي تطبع والتراجم والمترجمة والمترجمين مع الدعاة، كل هذه من النعم العظيمة التي هيئها ويسرها قبل ذلك التوفيق من الله عز وجل وعون، ثم بدعم ولاة الأمر.
0: نعم. كيف أيضا يعني تسهم التوعية الإسلامية في يعني تقليل أيضا الازدحامات والمخالفات لدى الحجاج؟
2: نعم، هذه من الأمور المهمة، توعية الحجاج حتى يعرفوا يسر الشريعة وسماحة الإسلام، فالإسلام دين السماحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. وسماحة الإسلام ويسره واضح، يتجلى ذلك في منسك الحج غاية الوضوح ولله الحمد والمنة. ونحن دائما ننبه الحجاج على مثل هذه الأمور، فمثلا في مزدلفة، أذن للضعفاء بالنفر بعد منتصف الليل، ومن معهم من المرافقين، كل هذا من نصف الشريعة. كذلك في يوم النحر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كذلك المبيت في منى ليالي التشريق، إذا لم يجد مكان في داخل منى فقد أفتى هيئة كبار العلماء فله أن يبيت في العزية أو في أي مكان في مكة، والأفضل أن يكون بجوار منى. كذلك من كان به أذى في رأسه أو به مرض له أن يرتكب المحذور ويفدي، ولا شيء عليه له في ذلك. كل هذا من يسوء الشريعة. يجوز له تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وينوي به الإفاضة والوداع ويسعى بعده، ولا حرج عليه في ذلك. المرأة الحائض والنفساء إذا لم يبقى عليها إلا طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع. كل هذا من يسر الشريعة الإسلامية، فنحن ننبه على مثل هذه الأمور التي هي من تيسير الله عز وجل للعباد.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما هي رسالتكم للحجاج الذين أكرمهم الله بأداء هذه الفريضة لهذا العام من استثمار أيام التشريق، وكذلك المحافظة على أثر هذه الرحلة الإيمانية بعد العودة إلى أوطانهم؟
2: نعم، الحج مدرسة عظيمة وتربوية مباركة وجليلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحاج في هذا الموسم العظيم ينبغي له أن يستفيد الفوائد العظيمة، لأن حكمة الحج الكبرى تقوى الله عز وجل. ولهذا آيات التقوى في الحج كثيرة، ومنها قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن أعظم حكم الحج أن تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يرجع الحاج أفضل مما كان في أخلاقه في تعامله في استقامته على طاعة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيد الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين مغفورا لهم موفقين. نعم،
1: الحقيقة حديثكم يعني متواصل و الثري بالمعلومات الدينية حول الحج، وإن تحدثنا أيضا عن ملتقى العالم في الحج وهم يجتمعون لا فرق بين غني ولا فقير ولا عربي ولا عجمي، إلا أنهم الجميع متساوون وهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن للحاج أن يستشعر عظمة هذه الأيام المباركة؟
2: هذه الأيام هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهي أيام عيد، وهي أيام يجتمع فيها الحجاج في مشعر منى، يرمون فيها الجمرات ويبيتون فيها في على صعيد منى، ومنهم من يذهب لطواف الإفاضة والسعي وهكذا. فهي أيام مباركة، وهي أيام معدودات كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ففيها من الألفة وفيها من المحبة وفيها من الاجتماع وفيها من التآلف، وهذا يبين عظمة الإسلام ويبين سماحة الإسلام ويبين ما بين أهل الإسلام من التآلف، وأنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فتجد حقيقة شيء عظيم قد لا يحسه ولا يستشعره إلا من كان في هذه المواقف العظيمة. فتجد الابتسامات وتجد التآلف والمحبة، وشيء يعني يثلج الصدر، نسأل الله تعالى. ومما يسر كذلك ما نسمعه من الدعاء والثناء على هذه البلاد المباركة وعلى جهود ولاة الأمر وفقهم الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذا شرف عظيم. فنسمع والله ما يثلج الصدر من الدعاء والثناء على ولاة الأمر وعلى جهود جميع الجهات الحكومية في هذه الدولة المباركة التي تسعى في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: طيب يعني شيخ عبد الله، بحكم معايشتك يعني للحجاج، هناك اختلاف يعني في المذاهب الفقهية، هل سبب لكم يعني إشكال لدى بعض الحجاج؟
2: لا أبدا، ما رأينا إشكال في هذا الباب، بل تجدهم يأتون ويسألون وتجد عندهم الثقة ولله الحمد في علماء هذه البلاد وفي دعاتها، وهم ولله الحمد عندهم الحرص الكبير على الاستفادة وعلى الخير، والحمد لله الأمور على خير ولله الحمد.
0: طيب الشيخ عبد الله النجمي، عضو التوعية الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات شيخ عبد الله.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بجهودكم أنتم كذلك.
0: آمين، وبكم أيضا،
2: حياكم الله.
3: مقام إبراهيم،
4: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم. نحن وياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، وبين هذه المشاهد الإيمانية والروحانية نواصل هذه التغطية الميدانية من المشاعر المقدسة، ونحن نشاهد حركة الحجيج مع هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات، من التنظيم، من الجهود الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن من قلب الحدث، من التفاصيل الحية، من الصورة الأقرب للموسم الروحاني. هذه جولة ميدانية مع الزميل جماح دغريري. أهلا وسهلا يا جماح، كل عام وانت بخير.
2: صباح الخير طلال، كل عام وانت بخير. وصباح الخير محمد أيضا، كل عام والجميع بخير.
3: صباح النور،
2: إذا المملكة العربية السعودية من منى بخير وبصحة والسلامة يا رب العالمين.
1: أهلا وسهلا يا جماح، حياك الله. وأنت يعني في القرب بين الحجيج وهذه الخدمات المقدم لضيوف الرحمن، نريد فقط وصف عام عن المشهد في المشاعر المقدسة.
2: نعم طلال، طبعا كما تعلم اليوم هو يوم القر، هو اليوم يعني هذه أول أيام التشريق.
1: نعم.
2: يعني الآن في هذه اللحظات وهذه الوقت ربما مشعر منى يبدو هادئا، خاصة يعني في ظل التوجيهات الكبيرة التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وأيضا وزارة الداخلية وقوات أمن الحج والعمرة للحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام. درجة الحرارة الآن 29 درجة، الجو والأجواء صافية جدا، درجات الحرارة سترتفع في منتصف الظهيرة، قد تتجاوز 45 درجة مئوية. لذلك يعني هابت وزارة الصحة وبتوجيه الكثير من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام لكي يتجنبوا الخروج في أوقات الظهيرة والابتعاد عن أماكن الازدحام. طبعا الموجود الآن حقيقة في مسجد أو المسجد الخيف، ويعني ما بين مسجد الخيف وما بين مستشفى من الطوارئ في مشعر منى، أشاهد أمامي هذه المنشأة العظيمة، منشأة جسر الجمرات. هذه المنشأة التي تستعد اليوم كما استعدت أمس لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لكن يعني كما هو معروف اليوم ربما يوم جميل ورائع بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، سيستمتعون بالأجواء الليلية على هذه المنشأة العظيمة التي يبلغ ارتفاعها 950 متر وعرضها 80 مترا، تتكون من 5 طوابق، وأيضا يعني سعتها وطاقتها الاستيعابية تصل إلى أكثر من 300 ألف حاج في الساعة، يدخلون إلى هذه المنشأة من خلال 11 مدخلا، وأيضا هناك 12 مخرجا لتنظيم حركة حجاج بيت الله الحرام. هذه المنشأة طلال مزودة بأكثر من 1500 كاميرا مراقبة لتراقب حركة حجاج بيت الله الحرام من خلال مركز التحكم والسيطرة الموجود في قلب هذه المنشأة. كما ذكرت لك طلال بأن وزارة الصحة دائما تهيب وتحذر الحجاج عبر الرسائل الإلكترونية وتحذرهم من الخروج في أوقات النهار لشدة الحر من خلال إرسال العديد من الرسائل التوعوية للحجاج. أيضا وزارة الحج والعمرة هناك مراقبة لحظية، مراقبة أيضا رقمية وتقنية لرحلة ضيوف الرحمن، وتقوم بأيضا الجولات الميدانية والرقابية على كافة مخيمات حجاج بيت الله الحرام، تؤكد على الالتزام التام بجدول التفويج وأيضا المسارات المحددة لمسؤولي الحملات. قوات أمن الحج والعمرة أيضا، قوات أمن المنشآت، الطوارئ، كافة الجهات الأمنية تؤكد جاهزيتها وأيضا تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية، هذه تسخر بالكامل من أجل أولا تعزيز إدارة الحشود، منع التكتلات البشرية في طرقات المؤدية إلى جسر إلى منشأة جسر الجمرات، وأيضا إلى باحات وساحات المسجد الحرام. منشأة الجمرات أيضا هناك تنظيم كبير لحركة السير بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأيضا سهولة تنقلاتهم ودخولهم وخروجهم إلى مخيماتهم للوصول بكل يسر وسهولة. حركة من الآن تبدو هادئة في هذه اللحظات استعدادا لرمي الجمرات في هذا المساء، خاصة سيبدأ الحجاج في الحركة والتنقل من بعد صلاة العصر تحديدا، نظرا ل يعني ارتفاع شدة الحرارة. حجاج بيت الله الحرام حالتهم الأمنية، حالتهم الصحية بفضل الله عز وجل ينعمون بالأمن بالصحة بهذه الجهود الطيبة كما تفضلت في بداية هذه الرسالة وذكرت بأنهم ينعمون بهذه الراحة بفضل الله أولا، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رعاه الله، الذين يتابعون لحظة بلحظة وثانية بثانية هذه الحركة وهذه التجمعات البشرية التي جاءت من كل بقاع الدنيا لأداء هذا النسك العظيم. طلال كلنا فخر واعتزاز
1: بشباب
2: هذا الوطن برجال المتطوعين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40,000 متطوع هنا في المشاعر المقدسة، يعني شباب في يعني في ريعان شبابهم لا يتجاوز أعمارهم 20 عاما وهم يأتون من كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ويجتمعون هنا على هذا الصعيد الطاهر لخدمة ضيوف الرحمن، متدربون على كل صغيرة وكبيرة. يعني مساء البارحة يعني أعتبرني كشاهد عيان،
1: نعم،
2: كنت أتجول في مشعر ميناء، سألت يعني في موقف جميل ورائع، كنت أريد أن أذهب إلى يعني كسؤال كاستشرافي إعلامي، يعني أحد أبنائنا من الرجال من الشباب الكشافة يخرج تلك الخريطة، والله يا طلال يعني يدرسها بالتفصيل، أنت موجود هنا اتجه يمينا ثم اذهب يسارا ثم يعني كأنه يرسمها لك على
1: مرشد. نعم نعم
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني
1: والحقيقة جهودهم كبيرة. نعم جهودهم كبيرة حتى في مسألة مساعدة كبار السن، إرشاد التائهين وغير، الحقيقة حتى يشاركون المسعفين المرضى
2: طبعا، وتنظيم أيضا الدخول والخروج. تعرف بأن المراجعات المستشفيات في مشاعر ميناء هناك يعني 4 مستشفيات موجودة وأكثر من 50 نقطة أو مركز إسعاف موجود، فلذلك هم الذين ينظمون الدخول وخروج المراجعين للمستشفيات وأيضا للمراكز.
3: كم عدد الكادر الصحي؟
2: الكادر الصحي اليوم وصل إلى أكثر من 40,000 كادر صحي موجود ينتشرون في مناطق وفي كافة مشاعر ميناء. هناك أيضا أكثر من 3,000 مسعف موجود في الهيئة العامة للهلال الأحمر بأكثر من 350 مركبة إسعاف صغيرة لا قدر الله في حدوث أي حالة طارئة فإنها ستصل.
3: هل شهد يعني حج هذا العام جماح يعني عمليات قلب مفتوح مثلا؟
2: طبعا عمليات القلب المفتوح إلى مساء البارحة، إلى مساء البارحة في الإحصائيات الموجودة التابعة لوزارة الصحة أظلم يعني هناك أكثر من 25 عملية قلب مفتوح تمت في مستشفيات مكة المكرمة، مدينة الملك عبد الله الطبية أيضا في مكة المكرمة، وأيضا هنا كل المستشفيات مجهزة تماما. يعني في إحدى السنوات يعني أظن العام الماضي أو الذي قبله كنت في قلب هذه الغرف وشاهدت تلك الإمكانات الموجودة والتي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة حجاج بيت الله الحرام. طبعا هناك كبار السن كما ذكر طلال، وهناك أيضا من يأتي بالأمراض المزمنة المصابين بأمراض القلب، السكر، الضغط وغيرها، كل الإمكانات في المستشفيات متوفرة لمتابعة حالتهم الصحية بكل دقة، وأيضا حتى في حال لا قدر الله أنه انتهى العلاج لديه فإن العلاج سيصل إليه. كان يعني في الماضي ربما نقل العلاج من مكان إلى مكان قد يستغرق ساعة أو ساعة ونصف، الآن عن طريق طائرة الدرون 6 دقائق فقط لكي يصل العلاج إلى موقع المريض أو يقوم في من مستشفى إلى مستشفى بفضل الله عز وجل. فالجميل في هذه الخدمات أنها تتكامل وأنها تتناغم وأنها تكون دائما قريبة من الحاج أينما كان. لكن كل ما يريده فقط المسؤولون هنا والمتابعون لحركة الحجاج هو الالتزام من قبل حملات الحج بالجداول التي وضعت لتفويج حجاج بيت الله الحرام سواء إلى منشأة جسر الجمرات أو إلى الحرم المكي. طبعا يوم غد يوم النفرة يوم يعني يوم سيكون صعب كثير، لكنه لن يكون صعبا على رجال أمننا البواسل خاصة في المسجد الحرام، لأنه ستكون هناك مناسبتين عظيمتين في يوم الجمعة، هناك من يأتي ليؤدي صلاة الجمعة وهناك أيضا حجاج بيت الله الحرام
1: متعجلين
2: المتعجلين بعد أن ينهوا رمي الجمرات سيتجهون إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع، فهناك استعدادات كبيرة ليوم الغد لأنه سيجمع هاتين المناسبتين. طلال، كلنا فخر واعتزاز كما ذكرت لك بهؤلاء رجال أمننا، رجال الصحة، رجال الكشافة، رجال الإعلام الذين في الميدان ينقلون الصورة والصوت لكل المستمعين في كل بقاع الدنيا لإيضاح هذه
1: الجهود. وأنت أحدهم لا شك، يعني جماع حضورك في الميادين وفي المشاعر المقدسة، وذكرت الحقيقة مجموعة من المعلومات الحقيقة حول الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الجهات الحكومية وغير الحكومية وسط المنظومة الكبيرة، لكن أريد أن ترصد لنا شيئا من انطباعات الحجاج حول المشاعر أو حول أداء النسك يعني في الأيام التي مضت.
2: طبعا طلال مساء البارحة يعني في جولة كان يعني كنا لأن الموقع هذا العام اختلف، ليس في الموقع الذي كنت وأنت لسه بغريب عن هذه المشاعر المقدسة وهذه الأماكن، كنا قريبين في داخل منى تحديدا، الموقع هو داخل مخيمات منى، فعندما تذهب وترى تلك الابتسامات الجميلة سواء من حجاج دول مجلس التعاون أو الحجاج القادمون من الدول العربية أو حتى من يتحدث بلغات أخرى، أحيانا يعني زي ما يقولوا تلطش كلمة كذا وتفهم، فتشاهد تلك الابتسامات الجميلة وتلك الابتسامات الرائعة تقرأها في عين المستفيد من الخدمات التقنية، الخدمات أيضا المتوفرة في مخيمات الحجاج، النظافة الموجودة في مشعر من أكثر من 12 ألف عامل يعملون على تنظيف المشعر وأيضا حتى داخل المخيمات، فعندما تلمس هذه المشاعر وتقرأ تلك الابتسامات أنت تشعر بالرضا.
1: هذا غير الدموع، البكاء كفاء الفرح،
2: البكاء والفرح. يعني أنت في كنت معنا على مشهد جسر الجمرات في إحدى السنوات ورأيت بعينك،
1: نعم،
2: خاصة بعد أن ينتهي الحاج من رمي الجمار ويصلي تلك الركعتين على متجها للقبلة ويحمد الله صغارا وكبارا، يعني ينهجون بالدعاء يعني دموع الفرح، دموع البهجة، دموع أنه قد أنهى هذا النسك بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الجهود الطيبة المباركة بكل يسر وسهولة. عندما تستمع إلى بعض الحجاج وهو يقول بأني كنت أسمع من آبائي وأجدادي بأن الحج كان مشقة، طب الحج مشقة، لا بد من التعب، يعني الجنة محفوفة بالمكاره، فلا بد أن يتعب الحاج يعني، لكن ليس التعب الذي يذكر، يقول عندما أسمع هذه القصص وهذه الروايات وأتي إلى الحج يعني أتخيل بأني يعني سوف يعني ما لا تدري ما هذه المشقة كيف ستكون، لكنه عندما يجد يعني هذه السهولة وهذه الانسيابية في حركة الحجاج وهذه التنقلات بكل يسر وسهولة يعني يقول بأن كل الذي
1: هي مشقة لكن فيها لذة
2: كلها يعني من ضرب الخيال كانت،
1: نعم، لكن هذه المشقة هي محمودة لأن فيها لذة، فيها يعني مكافأة في نهاية الحج إلهية، هذا هو الهدف الرئيسي يعني من إتمام نسك الحج على أكمل وجه،
2: لأن الحج هو قصة
1: صحيح.
2: قصة جميلة ورواية تروى للأجيال جيلا بعد جيل، يعني الآن نشاهد عربات الجولف يا طلال وهي تنقل حجاج بيت الله الحرام، يعني هل أنا أو أنت أو أحد كان يتخيل بأن يكون هناك عربات جولف تنقل حجاج بيت الله الحرام وتسهل انتقالهم إلى المشاعر المقدسة أو حتى في الطواف على المسجد الحرام؟ صحيح. هذا كان ضربا من الخيال.
1: الحمد لله. يعني
2: توقعات لم تكن موجودة لكنها وجدت وفق رؤية السعودية 2030 بإذن الله عز وجل.
1: الحمد لله. هذه
2: شكل المخيمات يعني اختلف كثيرا، عدد كبير من المخيمات داخل ميناء أصبحت يعني اليوم من الداخل. طبعا ميناء كما تعلم طلال وتعلم محمد بأنها هي أكبر مدينة بيضاء موجودة في العالم، أكبر تجمع
1: صحيح.
2: بشري موجود
1: الخيام. نعم أحسنت.
2: ميناء هي مدينة الخيام في العالم، لكن داخل المخيم الخدمات الرعاية الصحية كل مخيم
1: الحمد لله الصحية. كل هذه الجهود الحقيقة المقدمة. نعم
2: بالمناسبة طلال مساء البارح كانت أول حالة ولادة في موسم الحج في هذا
1: ما شاء الله
2: العالم.
1: نعم صحيح.
2: وهذا خبر خبر جدا رائع بفضل الله عز وجل للجميع. يعني سيدة تأتي وهي يعني لا تدري كيف ستكون، لكن مع الإجهاد ربما جاءها المخاض، جاءت حالة الولادة مباشرة، انتقلت إلى أحد المستشفيات وبفضل الله عز وجل تمت عملية الولادة بكل يسر وسهولة، وجاءت وهي تحمل طفلها ورضيعها وتدخل إلى المخيم.
1: الحمد لله. الحمد جهود متكاملة. وكما أشرت أنا في ثنايا الحلقة أن هناك تسابق الحقيقة بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل خدمات لحجاج بيت الله الحرام، هم يتبعون بذلك أيضا توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي العهد بمتابعته المباشرة لمناسك الحج حول التوجيهات السديدة يحفظه الله، وكل الحقيقة وأفراد الكشافة والمتطوعين وكذلك أيضا رجال الإعلام الذين ينقلون الصورة الحية والمباشرة الصوتية منها وكذلك المرئية والمكتوبة، كل هذه جهود عظيمة الحقيقة في خدمة مناسك الحج وخدمة ضيوف الرحمن، وهذا شرف خصه الله بنا في هذه البلاد.
2: هذا هو التنافس المحمود كما ذكرت.
1: نعم.
2: وهذا هو التسابق من أجل الابتغاء المثوبة. طلال من يأتي إلى هنا والله لا يفكر في الانتداب ولا يفكر في المال، لكن
3: أيضا جماح يعني في رقم مهول هنا صراحة. نعم. الحقيقة يعني مليون، تتحدث عن حجاج عددهم 1,707,000 حاج. نعم. يعني مقابل قوى عاملة ومتطوعين كما ذكرت يعني من رجال أمن وأيضا كشافة ومتطوعين، يعني مقابل 467,000 متطوع و750 يعني حوالي نصف مليون شخص في خدمة 1,700,000 حاج.
2: الحمد لله رب العالمين. لذلك من يأتي هنا لا يفكر في ماذا في كم سأخذ، لكنه يفكر كيف ينافس من أجل أن يقدم الخدمة. تخيل أنك في هذا المكان، الكهرباء، المياه، الاتصالات لا تنقطع ليلا ولا نهارا بفضل الله عز وجل. هناك إمكانات بشرية، هناك توجيهات من سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، هناك توجيهات عليا من سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله رئيس لجنة الحج العليا بتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومراقبة هذه المنظومة المتكاملة التي يجب أن تعمل في تناغم وأن تعمل في سلاسة لكي تقدم هذه الخدمة. أنت تقدم هذه الخدمة بكل أريحية، أنت تقدم هذه الخدمة يعني لا تفكر لا في تعب ولا تفكر في إجهاد ولا تفكر في إرهاق. نعم. إنما تفكر. نعم. كيف تقدمه.
1: نعم بارك الله هذه الجهود. نعم. وشاكرين. سم سم سم فضل.
2: السعوديون يصنعون الحج،
1: يصنعون الحج وهي لا شكل
3: شعار حج هذا العام.
1: هي العناية السعودية دائما تتجلى في خدمة ضيوف الرحمن. شاكرين.
2: أتواصل معكم في رسائل أخرى بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. تحياتنا لك. شكرا لزميلنا جماح دغريري من المشاعر المقدسة.
3: شكرا جماح.
0: مسجد الخيف
4: في مشعر منى وبالقرب من الجمرة الصغرى يقع مسجد الخيف، أحد المساجد التي ارتبطت بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج.
5: الله أكبر كبيرا.
4: سمي بالخيف لأنه يقع عند سفح جبل في منطقة بين الانحدار والارتفاع، وهي هيئة تعرف عند العرب بالخيف. هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأصبح المكان بعد ذلك مقصدا للحجاج عبر العصور. شهد المسجد توسعات كبرى في العهد السعودي ليتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن ضمن مشاريع تطوير المشاعر المقدسة. ولكن قيمة المكان لا تقاس بالحجم وحده، بل بالأثر الذي بقي فيه، فتشعر داخله أن ملايين العابرين مروا من هنا، صلوا ودعوا ثم أكملوا رحلتهم. ومع كل موسم حج يعود المسجد ليحمل المشهد نفسه، أناس جاءوا من كل مكان، يجمعهم اتجاه واحد ونية

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من مشعر ميناء، نحييكم من جديد في موسم الحج. مستمعينا الكرام، تتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية، وهي تدير واحدة من أكبر التجمعات البشرية على وجه الأرض، والحقيقة بمنظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية الصحية. هدفها طبعا تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفي قلب هذه المنظومة يبرز الدور الحيوي للقطاع الصحي غير الربحي، الذي أصبح شريك مهم في دعم الجهود الوطنية عبر المبادرات الصحية والبرامج الوقائية وأيضا الخدمات العلاجية والتطوعية. وهذا يعكس يعني أو يعكس روح التكافل المجتمعي، ويجسد أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز أسهام القطاع غير الربحي في التنمية وخدمة الإنسان. جمعية زمزم الصحية يعني تأتي كأحدى النماذج البارزة في المجال من خلال مبادراتها النوعية وشركاتها المجتمعية والصحية، اللي تسهم أو تسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوسيع أيضا نطاق الاستفادة من الخدمات والمستلزمات الطبية، خاصة في المواسم ذات الكثافة العالية كموسم الحج. مستمعين الكرام، يعني الحديث عن هذا الموضوع نستضيف الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي باسم جمعية زمزم الصحية، متحدثا عن جهود أيضا الجمعية ومبادراتها الصحية في موسم الحج ودورها أيضا في خدمة ضيوف الرحمن. حياك الله أستاذ أحمد، كل عام وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
2: وأنتم بكل خير وسعادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الجهود المباركة.
1: آمين. دكتور، يعني أولا حدثنا عن مشروع الأسورة الذكية، وش أهداف هذا المشروع، أيضا الخدمات اللي يقدمها للحجاج، ومنهم أبرز المستفيدين من هذا المشروع؟
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم أما بعد، نتقدم لكم إذاعة الرياض بالشكر والتقدير، ولبقية الإذاعات بالشكر والتقدير. أخي الكريم، نحن ولله الحمد نفخر بأننا ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الغالي 2030 في أحد برامجها برنامج خدمة ضيف الرحمن، حيث ولله الحمد أطلقنا مبادرة الأسورة الذكية للرعاية الاستباقية للحجاج بهدف تعزيز سلامة ضيف الرحمن من ذوي الاحتياج الصحي عبر متابعة مؤشراتهم الحيوية بشكل لحظي وربطهم حقيقة بمنظومة طبية متكاملة. أخي الكريم، حقيقة تأتي هذه المبادرة تكاملا مع جهود حكومتنا الرشيدة وما تسخره من إمكانات وخدمات عالية لضمان راحة ضيف الرحمن وسلامته، أيضا تحسين تجربة أداء المناسك، أيضا تعزيز حقيقة لما أطلقه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد آلية العمل بها أخي الكريم على هذه الأسورة بأن يرتديها الحاج، ثم تلتقط مؤشراته الصحية وترسل إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ثم إلى فريق طبي استشاري في مركز التحكم أو غرفة التحكم، تسهم هذه المعلومات في اتخاذ القرار الطبي وتمكن الفريق الميداني سواء الإسعافي أو الإنقاذي من التدخل السريع في دائرة قطرها لا يتجاوز 10 متر، يعني حقيقة إذا كان هناك انخفاض في ضغط الدم، ارتفاع في السكر، إجهاد حراري، نسبة أكسجين، فيكون هناك تدخل استباقي لهذا الحاج والإطمئنان على صحته حتى لا يتضاعف لا سمح الله الأثر أو الضرر لديه ويكون عبء لا سمح الله لاحقا. هذا العمل حقيقة يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة ويعزز من الرعاية الاستباقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: طيب الفئات يا دكتور يعني المستفيدة من هذه الأسرة الذكية، هل هم الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يعني ممكن أن تعطى لجميع الحجاج؟
2: حقيقة نحن بدأنا بالفئات الأكثر احتياجا صحيا كما تفضلتم، كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو من لديهم احتياجات صحية، فنحن بدأنا بمثل هذه الحالات مع بعض البعثات الحج، وهناك تكامل إن شاء الله لاحقا في أن تكون تتوسع بشكل أكبر، حتى مع ضمن فرقنا الميدانية وضعنا لهم لكي نطمئن على صحتهم ولله الحمد.
1: يعني لديكم أيضا يا دكتور مبادرة جهازك حياة، يعني دعمت الجمعية من خلاله تجمع مكة المكرمة الصحي، وأيضا يعني عدد من الجهات ذات العلاقة بمستلزمات وأجهزة طبية، يعني حدثنا عن هذه المبادرة أولا، وش طبيعة هذا الدعم وأثره أيضا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
2: أحسنتم أخي الكريم، هذا الدعم يأتي تكاملا مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تعظيم مسؤوليتنا المجتمعية مع شركائنا من خلال حقيقة الدعم بالمستلزمات الطبية، وعلى رأسهم تجمع مكة المكرمة الصحي وجهات أخرى ذات علاقة تقدم خدمة ضيف الرحمن. لله الحمد والمنة أخي المبارك، دعمنا بأكثر من 4800 مستلزم طبي، منها الكراسي الطبية المتحركة التي تسلم للحاج بالمجان إذا صار لديه ضرر لا سمح الله أو لديه مشكلة لا يستطيع الحركة، يسلم هذا الكرسي بالمجان حتى يكمل حقيقة تأدية فريضة الحاج. أيضا أجهزة قياس السكر، أيضا أجهزة قياس الضغط، وكذلك بعض المستلزمات الضرورية التي يحتاجها حقيقة الحاج وكذلك الكادر الصحي للحفاظ على سلامة هذا الحاج. أخي الكريم، هذه المبادرة ولله الحمد هي مبادرة مستدامة، نحن ولله الحمد في كل موسم حج مساهم بمثل هذه المستلزمات الطبية التي تحقق أثرا عظيما في خدمة ضيوف الرحمن من خلال شركائنا، وبدعم كريم حقيقة من داعمينا من الجهات المانحة والداعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: أيضا كيف يعني تسهم هذه المبادرات يعني القطاع الصحي غير الربحي ومنها جهود أيضا جمعيتكم جمعية زمزم في يعني دعم المنظومة الصحية خلال موسم الحج، وأيضا تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والصحية؟
2: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد نحرص دائما على بناء منظومة عمل تكاملية قائمة حقيقة على الشراكة والتنسيق المستمر مع الجهات الصحية والرسمية والقطاع الغير ربحي، بما يضمن حقيقة توحيد الجهود وتسريع الوصول إلى المستفيدين بكفاءة عالية من ضيوف الرحمن، وخاصة خلال هذا الموسم الذي يشهد كثافة بشرية كبيرة مثل موسم الحج. يتم التنسيق أخي المبارك عبر عدة مسارات رئيسية، المسار الشراكات الاستراتيجية مع هذه الجهات الصحية والتنظيمية، المشاركة حقيقة مع اللجان وغرف العمليات المشتركة بما يسهم في سرعة الإجابة، التكامل مع الفرق الطبية والتطوعية لتغطية المواقع المستهدفة، الاستفادة حقيقة من البيانات والتقنيات الحديثة وتحديد الأولويات ورفع الكفاءات، توحيد الرسائل التوعوية بحيث يكون هناك رسائل توعوية موحدة بلغة واحدة بهوية واحدة بصرية بأن تصل إلى ضيف الرحمن. نؤمن حقيقة في المبارك أن نجاح المبادرات الصحية لا يعتمد فقط على تقديم الخدمة، بل على قوة الشراكات وجودة التنسيق المستدام حقيقة بين جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو الغير ربحي، والذي ولله الحمد نحن في هذا الوطن الغالي نعتبره قصة نجاح تكتب بماء الذهب في هذا التكامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع بإذن الله.
1: أيضا يعني ربما عمل التقنية دكتور كان حاضر بقوة في حج هذا العام، هل أيضا يعني كان للذكاء الاصطناعي نصيب في جمعيتكم؟
2: أحسنتم أخي المبارك، كما ذكرت لك سابقا حسب توجهات قيادتنا الغالية وما أصدره رئيس مجلس الوزراء وكذلك مجلس الوزراء في أن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، أطلقنا هذه المبادرة، مبادرة الأسورة الذكية التي تعتمد حقيقة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإيصال المعلومات بشكل نوعي وسريع وفريق.

0: الاستشارات الطبية وتقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل هذه الجهود التي تعتبر جهود رائعة ومميزة، أن يكملها بالنجاح والتوفيق بإذن الله.
1: كل مشروع يا دكتور يعني له أرقام وإنجازات، يعني هل ممكن أن تطلعنا على الأرقام والإنجازات اللي حققتها جمعية زمزم الصحية حتى الآن في موسم الحج الحالي؟
0: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد نفخر بأننا إلى هذه اللحظة قدمنا أكثر من 8000 ضيف شاركنا حقيقة في تعظيم هذا الأثر، أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من أبناء هذا الوطن الغالي، بساعات تطوعية تربو عن 2000 ساعة تطوعية بمواقع حقيقة أخي المبارك متعددة، سواء من خلال المنافذ، من خلال المواقيت، أثناء دخولهم للحرم المكي الشريف، في ساحات الحرم المكي الشريف، في المشاعر المقدسة، أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة، حتى هذه اللحظة أطفالنا من المتطوعون والمتطوعات من هذا الوطن الغالي يقدمون الغالي والنفيس لخدمة ضيف الرحمن. فهناك حقيقة قدوة في هذا المجتمع هي قيادتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لخدمة ضيف الرحمن.
1: أخيرا يعني دكتور، رسالة اللي تودون توجيهها بشأن يعني بشأن أهمية العمل الصحي غير الربحي، وأيضا دوره في دعم جودة الحياة وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص يعني خلال موسم الحج.
0: أحسنتم أخي الحبيب، رسالتنا لضيوف الرحمن أن المملكة العربية السعودية سخرت ولله الحمد كافة إمكانياتها لخدمتهم والعناية بصحتهم وسلامتهم، ونؤكد حقيقة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والتعاون حقيقة مع الفرق الطبية وكذلك التطوعية، لما يحقق حقيقة من دور كبير في الحفاظ على سلامة الجميع وتمكين الحاج وحجاج بيت الله من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. كما نوجه حقيقة من خلال منبركم هذا الإعلامي رسالة شكر واعتزاز وفخر لكل متطوع ولكل عامل في خدمة ضيف الرحمن، سواء في القطاع الصحي أو الجهات المشتركة الأخرى، الذين يجسدون حقيقة قيمة العطاء والمسؤولية الوطنية والإنسانية في خدمة ضيف الرحمن. فالمبادرات أخي الكريم الصحية والتطوعية أصبحت ركيزة أساسية في دعم منظومة الحج، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات بل عبر نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والعمل بروح الفريق الواحد الذي هو انموذجا رائدا ولله الحمد في هذا الوطن الغالي. لله الحمد والمنة أخي المبارك، في كل موسم حج نرى نماذج مشرفة من التكامل والتفاني تعكس حقيقة الصورة الحضارية المشرقة والمكرفة لهذه المملكة العربية السعودية وطننا الغالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يكلل نجاح حج عام 1447 بكل خير ويسر واطمئنان لضيوف الرحمن.
1: آمين، وأن يعز بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، يعني وجهود الحقيقة يا دكتور يعني تذكر فتشكر. جزاكم الله خير على ما تقدمونه من خدمة ضيوف الرحمن. دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم ونراكم على خير.
2: الله أكبر.
3: زمزم.
4: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
2: ولله الحمد. الله أكبر.
4: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
2: على سيدنا محمد.
4: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل

0: إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: أكبر لا إله إلا الله.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء الطاهر. كنا في خطبة يوم عرفة السماء الحقيقة إلى هذه الخطبة، ولكن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترجم هذه الخطبة إلى 50 لغة عالمية، منظومة رقمية متكاملة الهدف منها إيصال مضامين هذه الخطبة وإيصال رسالتها الوسطية إلى المسلمين حول العالم بمختلف اللغات. هذه الترجمة كانت امتداد لحرص الهيئة على تعزيز هذه التجربة، على إثراء رحلة الحجاج الإيمانية، على تمكين أكبر شريحة ممكنة من المسلمين للاستفادة من معاني خطبة يوم عرفة، مقاصدها الشرعية. كل هذا يسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة، كل هذا يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح. نحن نتحدث عن هذا المشروع الكبير، مشروع الترجمة، على كوادر متخصصة كان يعتمد على تقنيات حديثة. كل هذا سهل لنقل مضامين الخطبة بدقة باحترافية، بثت عبر المنصات الرقمية الرسمية والقنوات الإلكترونية. هذا الذي جعلها أن تصل هذه الخطبة إلى المستفيدين في داخل المملكة وخارجها. هذا مشروع مهم وكبير، وهو يجسد الحقيقة اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تسخير أحدث التقنيات لإثراء هذه التجربة التعبدية. هذا يعكس المكانة الريادية للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا الموسم، موسم الحج، دائما ولله الحمد تتجلى فيه معاني الوحدة الإسلامية، تتجاوز رسالة الحج حدود المكان، حدود اللغة، تصل إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم بلغاتهم، بثقافتهم، بأجناسهم، بأعراقهم، باختلاف أحوالهم. كل هذا يحدث، كل هذه جهود كبيرة. في هذه الدقائق يسعدنا أن نستضيف الدكتور ناصر الأنصاري من جمهورية الهند، الذي شارك في ترجمة خطبة عرفة لهذا العام إلى اللغة الملبارية. نتحدث معه عن هذه التجربة المهمة وعن أثرها في إيصال رسالة الحج إلى ملايين الناطقين بهذه اللغة. أهلا وسهلا بكم الدكتور ناصر الأنصاري.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: الله يبارك، ربنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين، حياكم الله.
2: الله يسلمك.
1: هذه الحجة الأولى لكم؟
2: ما هذا؟
1: هذه الحجة الأولى لكم؟
2: حقيقة يا أستاذ الفاضل، هذا أنا ترجمت عن بعد حقيقة.
1: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أنتم شاركتم الحقيقة في ترجمة خطبة عرفة.
2: نعم، خطبة عرفة عن بعد.
1: عن بعد، نعم.
2: صحيح.
1: نعم، ما شاء الله. هي كانت هي كانت التجربة الأولى لكم؟
2: تمام، نعم، التجربة الأولى.
1: الأولى، نعم،
2: ولله الحمد.
1: الخطبة عرفة ترجمت إلى 50 لغة.
2: نعم، لا 50، نعم، تقريبا 35 لغة.
1: 35 لغة، نعم. وهي خاصة للناطقين باللغة التي ترجمتموها.
2: نعم، من بينها اللغة الملايبارية، يعني لغة الملايالة.
1: أي نعم، وهي في الهند ومختلف دول العالم.
2: في جنوب الهند، هذا اللغة الناطقون في جنوب الهند.
1: أي نعم، أي نعم. وكيف كانت الترجمة؟ وأنتم تترجمون مضامين هذه الخطبة؟
2: نعم صحيح، ولله الحمد، وهذه مشاركتي في هذه الترجمة خطبة عرفة العربية. أنا لغة الملايبارية أنا أعتبرها الحمد لله شرف كبير مرة، وسنفتخر في كثير، يعني خطبة عرفة لها مكانة عظيمة بكل المسلمين.
1: ما شاء الله.
2: لهذه باللغة الملايبارية هذا عمل كبير، يعني كل من أنا بالنسبة لي عمل كبير، لازم عظيم بإذن الله إن شاء الله.
1: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. في العام الماضي ترجمتم، شاركتم في الترجمة؟
2: لا، هذا أول مرة.
1: هذه أول مرة، ما شاء الله، ما شاء الله. وش يعني الصعوبات التي واجهتم أثناء الترجمة؟
2: يعني حقيقة في الترجمة أول شيء يعني بصراحة من أقبل الأشياء التنقل روح الخطبة مثل كمادية،
1: نعم،
2: مو بس كلمات ومعاني،
1: أحسنتم،
2: بعض التعابير الشرعية والإيمانية،
1: أحسنتم، نعم،
2: وتأثير كبير باللغة العربية، فالمترجم لازم يلتقي الكلمات بعناية،
1: أحسنتم،
2: عشان الرسالة توصل بنفس الحيبة والجمال بدون ما يفقد المعنى. كما تعرفون أن اللغة العربية معروفة ببلاغتها وأمت معانيها، أحيانا الكلمة الواحدة باللغة العربية تحمل معاني كثيرة، وبينما ترجمتها يعني للغة غير العربية، يعني لغة الماليزارية مثلا، تحتاج جملة كاملة عشان توصل نفس المقصود. وهنا يجي تحدي أحيانا في مسألة التزامن أثناء الترجمة مباشرة، يعني لأن المترجم يحاول يعني ينقل معنى كامل بدون ما يختصر،
1: وهي مباشرة على الهواء لحظة بلحظة.
2: تمام، أوكي،
1: ترجمة يعني فورية.
2: نعم،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: لكن في بعض الترجمة مسجلة عيلا في يعني أرسلت يعني مسجلة عيلا بسبب هناك ربما هناك تقنيات، مشكلة تقنيات يعني فيه موجود.
1: أي نعم. طيب المترجم كيف يحقق التوازن يعني بين الدقة اللغوية وبين كما أشرتم الحفاظ على المعاني الشرعية والروحانية للنص الأصلي للخطبة؟ يعني وأنتم يعني لاحظ أنت على الهواء في ترجمة فورية،
2: يعني الموضوع هنا يحتاج دقة وتركيز كبير.
1: نعم،
2: يعني المترجم لازم يكون فاهم اللغة العربية والشريعة الإسلامية بنفس الوقت، مو مجرد يعني ترجمة حرفية فقط. المطلوب يعني إنه يحافظ المعنى الشرعي والروح الإيمانية، وبنفس الوقت يقدم النص بأسلوب سهل وسلس يعني يدخل للقلوب المستمعين.
1: يعني نعم، أحسنتم، يعني ينتقي الترجمة ذات المعاني الشرعية والروحانية للنص.
2: تمام،
1: أي هذا هو المضمون الأساسي للخطبة.
2: تمام.
1: طيب بعد الترجمة يعني ما الأثر الذي لاحظتموه عند من استمع إلى هذه الخطبة؟
2: والله أثرها كبير جدا، لأن بلا شك أنا أقول

0: يعني الترجمة تكذب يعني رسالة الإسلام للناس يعني في العالم وتجعلهم يعيشون مع أجواء الحج بشكل واضح. يعني مثلا يعني كثيرا من غير العرب يتعثرون بالخطبة, حتى خطبة العرب أكثر إذا سمعوها بلغتهم الأم, ويحسون يعني بمعاني الوحدة والتسامح والرحمة بطريق واضح بشكل واضح.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله, يعني هذا الأثر كان واضحا عند مستمعي هذه الخطبة.
0: الناس يعني يحبون أن يستمعون اللغة بلغتهم الأم.
1: أحسنتم, نعم
0: الله يبارك فيكم.
1: نعم, وهناك أيضا جهود كبيرة ربما شاهدتموها دكتور ناصر في حضور التقنية, توظيف الترجمة لخدمة ضيوف الرحمن, إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم, هذه جهود المملكة العربية السعودية.
0: صحيح, بصراحة المملكة العربية السعودية تسدي جهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن, ما قصرت أبدا في هذا المجال, ويعني وجهودها ظالم للجميع حقيقة.
1: نعم,
0: اليوم نشوف اهتمام كبير باستخدام يعني باستخدام الترجمات والتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وإيصال رسالة الحرمين الشريفين لكل عالم بلغات كثيرة مع بجودة عالية, وهذا شيء نفتخر فيه المسلمون, وهذا يدل على حرص المملكة العربية السعودية الله يحفظها, هذا البلد الطيب بلد التوحيد, وعلى خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الرسالة الوحدية والاعتدال لكل عالم.
1: نعم دكتور ناصر, أنا سألقي يعني شيئا من الأبيات وأنت ترجمها على الهواء الآن, ترجمة فورية.
0: نجرب إن شاء الله.
1: يلا. مرحبا بالوفود من كل طائفي.
0: تمام, لا يعني جملة جملة صح؟
1: اي نعم, إيه؟
0: مرة واحدة ممكن
1: اعيد؟
0: ممكن مرة واحدة.
1: يلا. مرحبا. نعم. مرحبا بالوفود من كل طائفي.
0: يلا ببعضة نبيرنا عليك لكم إلا بركم صغلهم سيجنو
1: الله الله, هذه كلها ترجمة فقط عن مرحبا بالوفود من كل طائفي.
0: نعم.
1: طيب, والملبين بين باد وعاكفي. مرحبا بالإخاء في ألق الشمس. مرحبا بالإخاء في ألق الشمس.
0: حلق الشمس ما أعرف
1: ألق يعني. أي نعم, لكن ما شاء الله يعني ترجمتكم كانت سريعة وفورية ورائعة, وهذا كما أثبتتم يعني دكتور ناصر يعني حضوركم اللغوي الكبير والدقة في اختيار المعاني والحفاظ عليها, هذه ترى مهارة وأنتم تمتازون بها لا شك.
0: الله يبارك فيكم
1: حفظكم الله. إذا لديكم رسالة أخيرة.
0: لا الحمد لله, اليوم نحن عندنا عيد.
1: ما شاء الله ما شاء الله, تقبل الله
0: تقبل الله منا ومنكم صالح
1: الأعمال. نعم حفظكم الله, شكرا لكم. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور ناصر الأنصاري, مترجم خطبة عرفة إلى اللغة الملبارية, وهذه الحقيقة حفظكم الله وإياكم, شاكرين ومقدرين. أهلا وسهلا بكم, أهلا وسهلا بكم. مرحبا بالوفود من كل طائفي, والملبين بين باد وعاكفي, مرحبا بالإخاء في ألق الشمس وبالطهر في نقي المعاطف. هذه جهود كبيرة الحقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن, منها ترجمة, ترجمة خطبة عرفة إلى 50 لغة حول العالم, حول العالم, جهود عظيمة كبيرة, موسم من العطاء تجلت فيه العناية السعودية بضيوف الرحمن, تيسير نجاح بفضل الله ثم بفضل

جهود القيادة الرشيدة وأبناء الوطن المخلصين من مختلف القطاعات، كفاءة في التنظيم، جودة في الخدمات، تحقيق أعلى معايير السلامة. هذه إشادات واسعة واسعة من داخل المملكة وحتى من خارجها، من هذه الجهود التي بذلت في تسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان، خدمات متنوعة راقية، جهود تنظيمية، رعاية شاملة، كلها ساهمت في تيسير سلاسة الحجاج وانسيابية الحركة. المملكة اليوم أصبحت قدوة عالمية، كانت وما زالت قدوة عالمية، عندها قدرة فائقة في إدارة الحشود، في تنظيم هذا التدفق الكبير بكل أمان بكل يسر، إشراف متابعة لهذا الكم الهائل من البشر تعجز عن إدارته دول عظمى، في مكان واحد، في زمن واحد، في مسار واحد. كيف يتم هالحشود؟ كيف يتم إدارة هؤلاء البشر؟ المملكة أدارتها باقتدار، بكفاءة عالية، ولهذا حظيت بتقدير وإعجاب واهتمام من جميع الحجاج سواء على المستوى المحلي والدولي. وهناك دراسات ومراكز أبحاث تجري دراسات كيف يتم إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية. كيف احنا ما يمكن نغفل هذا الجانب، جهود كبيرة في إدارة وتنظيم الحج في خدمة الحجاج. الموضوع ترى ما نتكلم احنا عن جانب أو جانبين، الموضوع صار اليوم نظام متكامل فيه البعد الأمني، الخدمي، اللوجستي. المملكة سخرت جميع الإمكانات المتاحة اليوم بفضل الخبرات المتراكمة، بفضل القدرات البشرية المؤهلة، التوظيف الفعال، التخطيط الاستراتيجي، التقنية، تمكنت بتوفيق الله من تحقيق حج آمن مطمئن، تجربة دينية غنية عاشها الحجاج في رحلتهم الروحانية. فضل كبير لله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، كانت واضحة، كانت صارمة في توفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة الحجاج. جهود مباركة حتى في انطلاق رؤية المملكة 2030، أحد مستهدفات الرؤية تسعى إلى تقديم أفضل خدمات لضيوف الرحمن، تحسين البنية التحتية، المرافق الخاصة بالحج. فالجهود عظيمة، جهود جبارة كبيرة لكل من ساهم في تيسير وتنظيم هذا الحدث الإسلامي العظيم. مختلف الجهات الحكومية وكذلك الخاصة كلهم عملوا بتنسيق تام، تكامل أدوار لضمان نجاح موسم الحج، من وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الدفاع المدني، الأمن العام، الجميع يساهم ويعمل على مدار الساعة بفاعلية عالية في تنظيم الحشود، في تقديم الرعاية الصحية، في ضمان سلامة الحجاج في كل خطوة من خطوات رحلتهم. حتى المتطوعين لهم دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن، قدموا جهود بكل تفان وإخلاص. ولا يمكن ننسى دور العاملين في الميدان، السائقين أو حتى مقدمي الخدمات اللوجستية، هم يعملون اليوم بجد لضمان راحة الحجاج ولضمان سلامتهم. الإعلام كذلك يلعب دور مهم ورئيسي في توعية الحجاج، في توجيههم. هناك تغطية إعلامية واسعة مستمرة، توجيهات عبر مختلف المنصات الإعلامية، كل هذا يساعد في نشر الوعي بين الحجاج حول كيفية أداء المناسك بأمان وسلامة. شكر جزيل حقيقة لكل من ساهم في عمل وتنظيم هذا الحدث الإسلامي العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسنات كل من ساهم فيه.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في تغطية حية مباشرة من مشعر منى. مستمعينا الكرام، يعني موسم الحج أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، وهذا يضع النظام الصحي أمام تحدي استثنائي يتطلب تخطيط واستعداد عالي المستوى. في هذا العام يعني سخرت وزارة الصحة السعودية كافة طاقاتها البشرية والتقنية لضمان سلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق نموذج صحي متكامل يركز على الوقاية الاستباقية والعلاج السريع وأيضا التوظيف الذكي للتقنية. نجحت الحقيقة الوزارة في تقديم خدمات طبية شاملة تضمن للحجاج أداء مناسكهم أو مناسكهم بصحة وطمأنينة. يعني طمأنينة. للتحدث بإسهاب عن هذا الموضوع ولتفاصيل أشمل ينضم معنا مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي في فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد العتيبي. حياك الله أستاذ حمد، وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
1: يا هلا أخوي محمد، حياكم الله وكل عام وأنت بخير والسادة المستمعين الكرام.
0: يعني موسم الحج يعد كما ذكرت أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، كيف تصفون يعني جاهزية وزارة الصحة وخطتها الصحية لموسم حج هذا العام؟
1: نعم أخي محمد، حقيقة المنظومة الصحية يعني هذا العام تتمتع بجاهزية حقيقة عالية واستعدادات استباقية منذ وقت مبكر. بدأت حقيقة منذ انتهاء موسم حج العام الماضي وشرعت في وضع الخطط والخطط الاستراتيجية بشكل عام بهدف تقديم الخدمات الصحية الآمنة والشاملة لضيوف بيت الله الحرام في جميع مراحل رحلتهم. حقيقة يعني ابتداء برفع الطاقة السريرية لأكثر من 20,000 سرير، منها 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، إضافة إلى التوسع في خدمات الرعاية العاجلة ورفعها إلى 25 مركز رعاية عاجل، وهو يعني مقارنة بالعام الماضي يعني تضاعف إلى 3 أضعاف، بما يسهم بمشيئة الله أخي محمد في سرعة الوصول للخدمة وتعزيز التدخل الميداني للحالات الطارئة. كما تدعم حقيقة المنظومة الصحية هذا العام أكثر من 52,000 ممارس صحي ومنظومة إسعافية تضم أكثر من 3,000 مركبة وآلية إسعافية بواقع حقيقة 7,700 مسعف، إضافة إلى تواجد 11 طائرة إسعاف جوي، إلى جانب حقيقة أخي محمد التكامل بين يعني 10 جهات صحية تعمل ضمن إطار موحد لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس حقيقة حجم الجاهزية والاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن.
0: طيب يعني وزارة الصحة اعتمدت يعني هذا الموسم نموذج صحي متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج والتقنيات يعني الحديثة، وش أبرز ملامح هذا النموذج وكيف أيضا يعني انعكس على سلامة ضيوف الرحمن؟
1: حقيقة محمد، بالنسبة للتقنيات الحديثة حقيقة التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتسريع الاستجابة للحالات خلال موسم الحج من خلال حقيقة توظيف المنظومة الصحية للعديد من الحلول التقنية المتقدمة. يعني لعلنا نذكر على سبيل المثال الحصر الجراحات الروبوتية في استخدام الأيادي الذكية، حقيقة الأيادي الروبوتية في العمليات النوعية والمعقدة كعمليات القلب حقيقة تم استخدامها هذا العام، وهذا الأمر يعني بمشيئة الله يعني يسهم بشكل كبير في التشافي المبكر لضيوف بيت الله الحرام، ومن ثم حقيقة يعني مضاعفات وآلام أقل، ويستكمل بمشيئة الله أدائهم للنسك حتى بعد إجرائهم لهذه العملية التي كانت في السابق تأخذ وقت طويل في موضوع

0: الاستشفاء، وقد يعني تمنع ضيف الرحمن من معاودة أدائه للنسك. وحقيقة يعني أيضا من الحلول التقنية المتقدمة الرعاية الصحية الافتراضية يا أخي محمد، عبر مستشفى الصحة الافتراضي الذي يشارك هذا الموسم، أيضا دعما لمستشفيات المشاعر المقدسة من خلال إتاحته لتقديم الاستشارات الطبية ومتابعة الحالات عن بعد من خلال حقيقة نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة. أيضا يعني جرى استخدام طائرات الدرونز لنقل العينات الطبية والأدوية بين المواقع، الأمر الذي يعني حقيقة يوفر وقت ويعني بكفاءة عالية، ويختصر حقيقة زمن الوصول الذي كان يعني يتم خلال الأعوام السابقة بالطرق التقليدية. بالإضافة أخي محمد إلى استخدام وتوظيف الساعات الذكية حقيقة التي يتم تزويد ضيوف الرحمن
1: للصورة الذكية،
0: المؤشرات. نعم صحيح، لمتابعة مؤشراتهم الحيوية لضيوف الرحمن عن بعد، مما يساعد في سرعة التدخل المبكر وتقليل زمن الاستجابة. وحقيقة يعني هذه التقنيات تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي في تحسين بمشيئة الله جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.
1: وش أبرز المؤشرات والنتائج اللي يعني اللي يمكن الوقوف عندها حتى الآن فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للحجاج، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو جودة الرعاية وسرعة الاستجابة؟
0: حقيقة يعني المنظومة الصحية أخي محمد قدمت يعني خدماتها الصحية لأكثر من 1,200,000 خدمة صحية خلال هذا الموسم منذ بداية الموسم. حقيقة استقبلت منها، طبعا استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من 41,000 زائر، وأجريت 29 عملية قلب مفتوح، وعدد 251 عملية قسطرة قلبية، منها حقيقة 337 عملية جراحية متنوعة. يعني تم تنويم أكثر من 4,900 حالة، أكثر من 14,000 حقيقة مستفيد للعيادات الخارجية. تم التعامل حقيقة مع عدد 466 حالة إجهاد حراري من خلال البروتوكولات الصحية المعتمدة طبعا. وهذا الأمر يعني كنا في البداية قد يعني أعلنا عن أنه أكبر تحدي هو ارتفاع درجات الحرارة حقيقة المتوقع، والتي بنستقي أرقام من الزملاء في المركز يعني في مركز الأرصاد الوطني. وأيضا استفاد نحو 50,000 حاج من خدمات المراكز الرعاية الصحية. أيضا أخي محمد يعني نطمن الجميع بأن الحالة الصحية بشكل عام، ونحن في أول أيام التشريق يعني لضيوف بيت الله الحرام، مستقرة وآمنة ومطمئنة، ولم نسجل حقيقة خلال الموسم أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة أو أمراض تؤثر على الصحة العامة، في ظل حقيقة منظومة صحية متقدمة تعمل حقيقة بكفاءة عالية.
1: يعني دائما تعودنا أستاذ حمد يعني في موسم الحج يعني وجود تكامل وتنسيق شامل مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية، يعني كيف تعمل وزارة الصحة على تعزيز هذا التكامل لضمان تقديم يعني رعاية صحية شاملة وآمنة في المشاعر المقدسة؟
0: حقيقة ما أخفي كثير أخي محمد، الجهات الصحية العشرة اللي ذكرتها كالهلال الأحمر والصحة القابضة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة التخصصات الصحية، أيضا الشركة السعودية للشراء الموحد نوبكو وغيرها حقيقة من الجهات الصحية، تعمل هذا العام في منظومة تكاملية موحدة تقودها حقيقة وزارة الصحة بمشاركة يعني عدد من هذه الجهات الصحية والخدمية، وتهدف هذا التكامل كما ذكرت إلى توحيد هذه الجهود وتعزيز حقيقة سرعة الاستجابة والتنسيق الميداني داخل المشاعر المقدسة. ويعني لعلنا نذكر على سبيل المثال أنه مثلا هيئة الهلال الأحمر تؤدي دورا محوريا في تقديم الخدمات الإسعافية الميدانية عبر الانتشار الواسع للفرق الإسعافية والمدعومة حقيقة بقدرات تشغيلية عالية بما يضمن سرعة الوصول للحالات والتعامل معها بكفاءة وبشكل لحظي، خاصة في المواقع الكثافة العالية وأوقات الذروة. وحقيقة يعني يجري الربط المباشر بين الفرق الإسعافية وبين المستشفيات والمراكز الصحية لضمان حقيقة انسيابية الخدمة الصحية ونقل الحالات. وأيضا هناك تنسيق عال وكبير ومشترك بين المنظومة الصحية ومنظومة الحج والعمرة ومنظومة النقل وجميع الجهات حقيقة التي تقدم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام من أجل تيسير رحلة الحج و يعني مرافقة ضيوف بيت الله الحرام منذ دخولهم حقيقة أخي محمد عبر المنافذ مرورا بالمنطقة المركزية للحرم المكي وأيضا المشاعر المقدسة وأثناء تنقلاتهم وأثناء مقار سكنهم. وأيضا حقيقة أخي محمد يعني تم تصميم حملات توعوية مسبقة وتزويدهم بالإرشادات الصحية. وأيضا يعني الرقم الموحد 937 الذي يسعد باستقبال يعني مكالمات ضيوف بيت الله الحرام وبلغات حقيقة عدة. نعم محمد.
1: طيب ذكرت أنه يعني ربما لأول مرة يعني تشارك طائرات الدرون في نقل الأدوية في المشاعر المقدسة، كيف تقيمون يعني هذه الخدمة حتى اللحظة؟
0: حقيقة يعني الوزارة حرصت يعني من خلال هذا العام على الاستثمار في التقنيات الحديثة، وطائرات الدرونز كانت يعني أحد هذه التقنيات اللي أسهمت حقيقة في تقليل الوقت والجهد. يعني كنا في السابق أخي محمد إذا ما أردنا إيصال مستلزمات حسب ما يعني حسب الحاجة ونقلها من موقع لموقع، وبطبيعة حقيقة الموسم والكثافة البشرية والمواقع الجغرافية وبالطرق التقليدية حقيقة أخي محمد
1: يعني. لكن هي مخصصة لنقل الأدوية فقط أستاذ حمد؟
0: نقل المستلزمات الدوائية كافة سواء كانت أدوية أو محاليل أو يعني ليست فقط الأدوية بشكل عام، يعني إذا ما أردنا نقل بعض المستلزمات الدوائية أو حتى المحاليل أو حتى طبعا حسب ما يتم اتخاذ قراره من قبل متخذ القرار من خلال غرف القيادة والسيطرة وتقديم المعونة. فكان في السابق أخي محمد يعني تستغرق بعض
1: ياخذ وقت
0: من ساعة إلى نصف ساعة، أصبحنا الآن في أقل من 6 دقائق من خلال استخدام هذه التقنية حقيقة. ووفرت على ضيوف بيت الله الحرام يعني أوقات وانتظار، أسهمت بشكل كبير في رفع وجودة تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
1: المتحدث الرسمي لفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حمد العتيبي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم أخي محمد، وأنتم شركاء لنا حقيقة في إيصال رسائلنا التوعوية. نؤكد مرة أخرى قبل أن نختم على ضرورة استخدام المظلة الشمسية وشرب المياه يعني كميات كافية، وكذلك ارتداء الكمامة أثناء الازدحام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم وأن يعودوا سالمين وغانمين. شكرا لكم.
1: آمين، شكرا جزيلا لك.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى الطاهر وبين مشاهد الإيمان وروحانية المكان التي نشاهدها الآن في هذا المشعر المبارك. رحلتنا مستمرة في هذه التغطية المباشرة من مشاعر المقدسة، نرى تناغم في حركة الحجيج مع هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات ومن التنظيم والجهود الميدانية اللي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن من قلب الحدث، من التفاصيل الحية، من الصورة الأقرب لأجواء الموسم الروحاني. نصحبكم الآن في هذه الجولة الميدانية مع زميلنا سامي الشبرمي. أهلا وسهلا يا سامي، كل عام وانت بخير.
1: أهلا وسهلا طلال، كل عام وانت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم أمين. ومن السامعين أهلا وسهلا يا سامي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: صباح أول أيام التشريق من هنا من مشعر منى، صباح يوم الحادي عشر والذي يسمى بيوم القر، حيث يستقر الحاج بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر. بالتأكيد طلال، يمكن بما أننا نتحدث عن منى ومن هنا ومن قلب منى، خلنا نتحدث بداية عن الأجواء. طبعا طلال، الأجواء لطيفة نوعا ما في الظل بحكم أن ما زلنا في بداية الصباح.
0: ما شاء الله
1: درجة الحرارة تتجاوز 30 تقريبا، أكيد ترتفع درجة الحرارة تدريجيا مع الوقت. الأجواء العامة هنا نتحدث دائما ومن بداية المناسك حتى في ظل العدد المليوني واللي يفوق 1,700,000 حاج، مع ذلك نشاهد انسيابية تامة، عملية إدارة حشود محترفة من قبل رجال الأمن هنا في الميدان، تكامل تناغم لكل الجهات، جهات أمنية نتحدث عن جهات أمنية، نتحدث عن جهات خدمية حتى تطوعية. أبناء المملكة طلال هنا في الميدان يقدمون نموذج مشرف يعكس ما تقدم قيادتهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله لضيوف الرحمن. بس تسمح لي طلال
0: سام، تفضل.
1: أرحب بأحد الحجاج الموجودين معي هنا واللي نرحب فيهم نقول حياك الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحجا مبرور، وكل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة وجزاكم الله خير، وكل عام والجميع والزملاء اللي موجودين معاك طيبين وبخير وبنعمة.
1: ما تعرفنا عليكم.
2: معاك عبد الله أبو محمد من الخبر المنطقة الشرقية.
1: حياك الله حياك الله. يلا تحدثنا عن رحلة الحاج، كيف رحلة الحاج معك، التنقل بين المناسك؟
2: طول عمرنا نسمع بإدارة الحشود، تنظيم الحج، أول حج صراحة لي أنا هالسنة، انبهرت كمية التطبيق لإدارة الحشود المبدعة من قبل الجهات الأمنية، الجهات الخدمية، الكشافة، كل القطاعات كأنهم يد واحدة، وهذا شيء جدا جميل. بالإضافة للابتسامة اللي تقابلك سواء في عز الحر أو سواء في الليل، الكل كأنه لسه بادي دوام، تحس إن الكل يد واحدة وقلب واحد، وهذا الجميل في وطننا الغالي اللي نشوفه ودائما نبهر العالم بكمية المليونية اللي قاعدين نشوفها تمشي في خط واحد وتؤدي مناسكها بكل روحانية وبكل جمال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب كيف منى وليالي منى؟
2: جميلة، صادف ناس ما تعرفهم، تحس انهم كأنهم اهل، تسولف معاهم، تقضي لياليك يعني الدردشات، اشياء مفيدة، يعني كل واحد يعطيك ودك ما تخلص.
1: جميلة اجواء الحج.
2: الجميلة جدا جدا جدا، الحمد لله اللي رزقنا اننا نحج ونشوف الناس هذه كلها ونتعرف عليها، وفي منهم بيبقى معاك اثرهم وحتى تواصلك معاهم الى ما بعد الحج وانت ما قابلت الا 5 ايام.
1: ما شاء الله. طيب التحل الاول ما شاء الله، متى تحللت التحل الاول؟ متى امس رميت الجمرات؟
2: امس تحللت التحلل الاول ورميت الجمرات تقريبا الساعه 3 العصر، والامور كانت جدا سلسه وانسيابيه ولله الحمد، والله هم لك الحمد يعني. وبعدها تبدأ تتفرغ انك ترتاح شوي، والحج لازم يكون فيه شوية عناء. طبعا كثيرين منا مش متعودين على المشي، على يعني شوية اللياقة نازلة شوي، لكن الحمد لله الحمد لله اليوم قمنا وحنا في نشاط وحيوية الحمد
1: لله. ما شاء الله اليوم متى إن شاء الله جدول الرمي؟
2: جدول الرمي إن شاء الله الساعة 3 العصر نبدأ بالجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى إلى نهاية أيام التشريق 13. بعدها بإذن الله راح نتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة مع طواف الوداع والسعي، وبإذن الله بعدها نكون متوجهين إلى المنطقة الشرقية.
1: الله يتقبل منكم يجعله إن شاء الله حجا مبروك موفق يا رب لك الخير. شكرا لك أيضا حاج جاهر، نقول حياك الله نتعرف عليك.
3: معك بدر النعمي من الرياض.
1: كل عام أنت بخير.
3: بخير
1: حج مبروك.
3: الله يسلمك.
1: كيف رحلة الحج معك؟
3: والله اللهم لك الحمد يسرها الله من عنده. أول حاجة أحب أشكر حكومة رشيدة على كل شيء قدموه وبذلوه لنا من راحة، مهما كانوا يقولون زحمة قدامنا والله نلقى كل شيء متوفر ومتيسر من ناحية المشاعر والقطار والباصات الترددية. يا الله لك الحمد، مهما كانت الزحمة ربي يسرها. ونشكر كل القائمين من عسكر من متطوعين من كل الناس خدمونا بكل شيء يقدرون عليه، اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
1: شكرا لك. شكرا لك أيضا حاج آخر، نقول حياك الله كل عام تبخير، تقبل الله منك وصال عمال. تعرف عليك
4: محمد المفدى.
1: كل عام تبخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: كل المستمعين ما اسمعوا
4: إيه. وانت بخير وصحة وسلامة.
1: كيف المناسك معك؟
4: والله الحمد لله الحمد لله، كل شيء سهلات صراحة، سهلات مرة. الله يعز الدولة، تنظيم، كل واحد فوج يمشي الوحدة. صراحة ما توقعت، أنا جاي هنا متوقعها أصعب من كذا بكثير، بس الحمد لله الحمد لله تسهل كل شيء
1: الحمد لله. طيب يمكن تدرجت في النسك، انتقلت من مشعر إلى مشعر، الحرم مسجد الحرام، عرفة، مزدلفة، منى. لو قلت لك وش المشهد اللي يبقى أو بيبقى ببالك؟
4: والله الوقوف بعرفة صراحة، هذا الشعور اللي يجيك ما أتوقع في أي أحد يقدر يوصفه صراحة. يعني الوقوف بعرفة يجيك شعور سبحان الله، سكينة وراحة، تنسى كل شيء، بس همك الدعاء سبحان الله. يعني والله شعور ما يوصف أبد.
1: والتوصيات بالدعاء لنا لا تنسانا.
4: أنا كلهم قلت لهم بلغوني قبل عرفة، عرفة من ماسك جوالي، صلت عرفة والله ما مسك جوالي لين أذن المغرب وانا ادعي الحمد لله.
1: الله يقبل منك.
4: اللهم امين.
1: كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة.
1: حج مبرور ان شاء الله.
4: الله يجزاك خير.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا. اذا طلال،
0: نعم،
1: كل ما سمعت كانت هذه مشاعر
0: ما شاء الله
1: لبعض الحجاج الموجودين معنا هنا. طلال
0: سم.
1: الجميل في الموضوع طلال،
0: نعم،
1: في بعض الصور الجميله طلال اللي بكل امانه يجب ان ننقلها ونذكرها، يعني تحديدا صور بعض والنماذج ل أبناء هذا الوطن من الكشافة الصغار في السن.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، صغار في السن لكن كبار في العقل وفي القدر، تعامل أكثر من رائع. رغم صغر سنهم احترافية كبيرة في الميدان، تجاوب، مرونة مع الحجيج رغم اختلاف أجناسهم ولغاتهم. حتى طلال الجميل بالموضوع، بعض الشباب هذول الصغار اللي يعملون بالكشافة تجد ما شاء الله تبارك الله المخزون الثقافي اللي يتمتعون فيه، تجده يتكلم بأكثر من لغة ما شاء الله تبارك الله، يتعامل مع الحجيج بكل مرونة، يساعد، يبادر، يعمل بكل جد واجتهاد. وهذا أكيد يعكس ما تقدمه المملكة العربية السعودية مثلما ذكرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لخدمة ضيوف الرحمن.
0: لا شك يعني هم كانوا جزء مهم يعني في مساهمتهم في منظومة العمل، قدموا صورة حضارية وطنية مشرفة، وهم يساندون الجهات الأمنية والخدمية والصحية، وفي ذات الوقت أيضا يا سامي قدموا نماذج مضيئة في الإرشاد، يعني قدموا صورة طيبة عن الشباب السعودي الذي يشرف بخدمة هؤلاء الحجاج في تنظيم الحشود، في مساعدة كبار السن، في خدمة الحجاج حتى في أدق التفاصيل خلال هذه الرحلة الإيمانية. وهذا لا شك تجلى معاني الرحمة وتعانقت أيضا مشاهد الإيمان في تكامل الأدوار مع جميع القطاعات والجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.
1: صحيح صحيح، التكامل والتناغم.
0: نعم.
1: يمكن سمعنا قبل شوي طلال كلام بعض الحجيج اللي كانوا موجودين معانا، كانوا يتكلمون عن الأعداد الكبيرة، لكن رغم هذه الأعداد الكبيرة واللي مثل ما ذكرنا عدد يفوق 1,700,000 حاج، لكنك تمشي هنا في شوارع ميناء بسلاسة تامة وانسيابية تامة رغم هذه الأعداد المليونية.
0: نعم، وهذا ملاحظ ومشاهد، وإحنا شفناهم ما شاء الله هم يستقبلون أول أيام التشريق اللي هو ثاني أيام عيد الأضحى مستبشرين وشاكرين الله سبحانه وتعالى على ما نعم عليهم به من أداء مناسك الحج، ووصلوا الحقيقة هم إلى مشعر منى، وكأنهم الحقيقة يعني يحتفلون يعني بين ممرات الخيام، الساحات أصبحت نابضة بالحياة بالفرح بعد أن خلع الحجاج ملابس الإحرام البيضاء تزامنا مع التحلل الأصغر، وارتدوا أيضا أثواب من البهجة والامتنان وهم يحتفون بتمام الجزء الأكبر من مناسكهم. هذا مشاهد وملاحظ في مشاهد في مشعر منى.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. حتى الجميل طلال يمكن كل شوية تفتح لي باب أنت في هذا الجانب، في جانب جميل يعني هنا في شوارع منى. أمس يوم العيد بعد التحلل الأول الجميل، تعرف يوم عيد وبعد التحلل الأول تشوف الجميل في الموضوع، يمكن في بالنسبة للحجيج من مختلف البلدان تشاهد أزياء مختلفة وثقافات متنوعة، شيء جميل يعني. فلذلك احنا في الميدان نجلس نسولف مع بعض الحجيج، ندردش معهم ثقافتهم الجميل، يحتفون بزيهم. فلذلك تزينت أمس شوارع ميناء بأزياء مختلفة وثقافات مختلفة.
0: أحسنت، كان هذا واضح ومشاهد. نعم أحسنت، باللباس المختلف يعني. نعم
1: كان يوم عيد وأكيد يوم حج جميل جدا. أيام الحج وأيام ميناء
0: هي أيام معدودات يا سامي، لكن صدقني يعني راح تحمل ذكرى وقصة ما تنسى للحجاج. هم سينقلون هذه اللوحات الإنسانية المشرقة إلى ديارهم بعد العودة إلى ديارهم وإلى أوطانهم وإلى أهاليهم، يحملون معهم أجمل ذكريات العمر. صحيح أن في دموع المغادرة لهذه الأماكن المقدسة، لكن هناك أيضا يخلطها شيء من دموع الفرح، الفرح وهم أدوا مناسك الحج بكل يسر وأمان ثم عادوا إلى بلادهم وأوطانهم.
1: صحيح صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا منا ومنهم صالح الأعمال إن شاء الله، وأن يجعله حج مبرور يا رب يا كريم.
0: آمين يا كريم. وحنستمع أيضا إلى التكبيرات الآن من الخيام في مشعر منى. ما شاء الله، شكرا لك زميلنا سامي الشبرمي من مشعر منى ومن قلب الحدث.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: مجر الكبش.
5: لا إله إلا الله.
7: يقع مجر الكبش في منى، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان.
5: وسبحان الله بكرة.
7: إبراهيم عليه السلام امتثل وإسماعيل سلم فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله، فليس كل اختبار مفهوم ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في تغطية حية مباشرة ونقل الصورة كما هي من مشعر منى من المشاعر المقدسة في

0: هذا اليوم العظيم بعد يوم النحر عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مستمعي الكرام، لا تقتصر عناية المملكة العربية السعودية في موسم الحج على تيسير المناسك والخدمات أيضا اللوجستية والصحية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تعكس عمق الاهتمام بضيوف الرحمن وأسرهم. ومن بين هذه الجهود تبرز المبادرات الموجهة للأطفال أيضا باعتبارهم جزءا من تجربة الحج العائلية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة وطمأنينة للوالدين وتجربة آمنة ومثرية للأطفال. في هذا الإطار شهد موسم حج هذا العام مبادرات نوعية تعنى بضيافة أطفال الحجاج داخل عدد من المراكز المخصصة في مكة المكرمة وأيضا المدينة المنورة، بما يعزز مفهوم الرعاية المتكاملة ويمنح الأسر مساحة أكبر لأداء المناسك والعبادات بطمأنينة وراحة بال. للحديث عن هذه الجهود الإنسانية في دعم تجربة الحاج والأسرة والطفل أيضا خلال الموسم، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر هذه المداخلة الهاتفية سمو الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الطفولة. حياك الله سمو الأميرة.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، وكل عام وأنت بخير وتقبل الله طاعتكم.
1: اللهم آمين، كل عام وأنتم بخير والعيد مبارك، وشكرا لكم على الاستضافة في هذا اليوم الغالي علينا إن شاء الله.
0: الله يحييك. بداية سمو الأميرة، يعني كيف يعني تنظرون إلى اهتمام المملكة بالجانب الإنساني وأيضا الأسري ضمن منظومة الحج، وخاصة يعني ما يتعلق برعاية الأطفال وضيافتهم يعني خلال الموسم؟
1: كلنا يعرف أن المملكة العربية السعودية تقوم منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بخدمة ضيوف الرحمن وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية. وأظهرت الإحصائيات والمؤشرات أن حج هذا العام 1447 الموافق 2026 نجاحا باهرا كعادة المملكة، وذلك كان عن طريق خطط تنظيمية وأمنية وصحية وتقنية عالية تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسهل أداء المناسك بأمان وراحة. وتم ذلك عن طريق عدة نقاط هامة جدا، منها تعزيز الخدمات الرقمية عبر تطبيق نسك اللي وفر 30 خدمة إلكترونية جديدة للحجاج تشمل التنقل والإرشاد والتصاريح وإلى ذلك، بالإضافة إلى 3 ملايين رسالة توعوية بعشر لغات، أو إدارة الحشود وخدمات التنقل وتوفر المتطوعين. وبالتأكيد طبعا تأتي هذه الجهود ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن اللي بيهدف إلى تحسين تجربة الحجاج ورفع جودة الخدمات ل يعني أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة داخل المملكة وخارجها. ومن الفئات اللي تم الاهتمام بها على أعلى مستوى كانت فئة الأطفال عن طريق تخصيص مراكز لرعاية الأطفال المفقودين داخل المشاعر المقدسة، توفير فرق تطوعية وكشفية، تقديم خدمات صحية، استخدام الأساور الذكية، إطلاق رسائل توعية بمختلف اللغات. وكان من المهم طبعا مشاركة جهات حكومية وإنسانية مثل الهلال الأحمر السعودي، وزارة الصحة السعودية، وزارة الحج والعمرة في خطط الحماية والرعاية الميدانية للأطفال خلال الموسم، بالإضافة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللي وفرت أكثر من 30 مركز ضيافة أطفال مرخص في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وكان ذلك بطاقة استيعابية تصل نحو 900 طفل، وهذه جهود جبارة يشكر عليها. وهذه الطاقات الاستيعابية كانت لمراحل عمرية مختلفة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، فيعكس هذا التوجه مستوى التكامل بين الجهات المعنية في تقديم خدمات نوعية تسهم بفاعلية وكفاءة بتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الخدمات وجودة الحياة، بالإضافة طبعا إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى دائما ومن خلال قيادتنا الرشيدة إلى الاهتمام بالمواطن والمقيم وتقديم الأفضل عملا بمبدأ الإنسان أولا، واللي بيعتبر ركيزة أساسية في سياسة المملكة العربية السعودية.

0: كانوا تائهين أو مفقودين، بالإضافة إلى أنها بتقدم الخدمات للأطفال، الخدمات الترفيهية والخدمات التعليمية للأطفال خلال موسم الحج، فهي بتقوم بالدورين بشكل متكامل.
1: طيب كيف يمكن يعني لمراكز ضيافة الأطفال أيضا أن تسهم في تعزيز شعور الطمأنينة لدى الوالدين وتمكينهم أو تمكينهم من أداء المناسك براحة وتركيز أكبر؟
0: بالتأكيد أن تجربة ضيافة الأطفال في الحج ممكن أن تمثل نموذج يعني نقدر نبني عليه تجارب عملية وتطويرية في المستقبل، عن طريق يعني احنا من خلال خبرتنا في هذا المجال من اكثر من 20 سنة في العمل في مجال الأطفال، وضعنا يعني عدة استراتيجيات عملية تجمع بين السلامة والتقنية والدعم النفسي ورفع جودة التجربة للأطفال وأسرهم. نذكر أهمها: مراعاة لوقت البرنامج، منها التوسع الذكي في المراكز عن طريق زيادة عدد المراكز من خلال دراسة الاحتياج في المناطق الأكثر كثافة داخل مكة المكرمة ومنى، إيجاد أو إنشاء مراكز متنقلة أو وحدات مؤقتة قرب أماكن تجمع الحجاج، ومن المهم ربط الطاقة الاستيعابية بعدد الحجاج المتوقع لكل بعثة أو دولة. ومن الأمور الهامة جدا التحول الرقمي الكامل عن طريق تطوير منصة موحدة مرتبطة بتطبيق نسك لحجز الخدمة وتتبع الطفل لحظيا، ويكون استخدام الأساور الذكية للأطفال محتويا على بيانات ولي الأمر والموقع اللي فيه المركز، وتوفير إشعارات فورية للأهل عن حالة الطفل والأنشطة اليومية اللي بتقوم فيها. من المهم تصميم بيئة آمنة وصديقة للطفل عن طريق اعتماد معايير عالمية للسلامة داخل المركز، وتخصيص مساحات مناسبة للأطفال من ذوي الحساسية الحسية، لأن هذا مهم جدا لأمان الطفل النفسي، وعمل برامج تربوية وثقافية مرتبطة بالحج كفريضة أو نسخ أو نسك، يعني تتضمن قصص تفاعلية عن مناسك الحج وتقيم التسامح والتعاون، وضروري جدا توفير الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص عن طريق توفير أخصائيين لإعداد برامج للأطفال من ذوي الإعاقة والأطفال اضطرابات التوحد وفرط الحركة، رفع كفاءة الكوادر للتعامل بشكل يعني عالي الكفاءة مع الأطفال. ومن المهم جدا الشراكات مع الجامعات والقطاع الربحي، لأنه أنا من الناس اللي أشجع على الشراكات المجتمعية لما لها من أثر واسع في الاستفادة بشكل عام، وده بيكون عن طريق إشراك أقسام الطفولة المبكرة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية من الجامعات السعودية، دعم المبادرات التطوعية المتخصصة بالأطفال لأهمية التطوع والتركيز عليه، التعاون مثلا مع اليونيسيف للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في حماية الطفل أثناء التجمعات الكبرى، والأهم من هذا وكله في النهاية التقييم المستمر بعد كل موسم لقياس الأثر عن رضا الأسر والحجاج عبر استبيانات رقمية، إصدار تقارير سنوية عن الأداء والتحديات لتطوير الخدمة في المستقبل، بناء قاعدة بيانات للحوادث والملاحظات للتحسين في إدارة المخاطر. نجد أستاذ محمد أن هذه الاستراتيجيات يمكنها صنع نموذج عالمي في إدارة رعاية الطفل أثناء التجمعات البشرية الكبرى، خاصة مع الخبرة التنظيمية وإمكانيات المملكة الرقمية، وهي بالتأكيد فرصة للتعريف بإمكانيات المملكة في المجال التعليمي والتربوي في محفل عالمي مثل موسم الحج.
1: فيما يتعلق سمو الأميرة بالمستقبل يعني ورؤيتكم لهذا المستقبل، هل ترون يعني أن تجربة ضيافة الأطفال في الحج يعني تمثل نموذج يمكن البناء عليه وتطويره مستقبلا يعني ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
0: بالتأكيد، ويمكن الاستفادة من هذه الاستراتيجيات اللي تم ذكرها، لأنها بتعطي يعني قاعدة للعمل في المستقبل عن طريق ما تم يعني ما تم العمل فيه هذه السنة والسنوات الماضية. فبالتالي اعتمادا على هذه البيانات واعتمادا على هذه الخبرات وتطويرها وتحسينها عن طريق الاستراتيجيات اللي ذكرتها لك، ممكن انه هذا يكون يعني تطويرا مستقبلا.

0: مستقبليا لمنظومه الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن والتجمعات البشريه بشكل عام.
1: طيب كيف تقيمون ايضا تجربه الاطفال؟ عساهم راضين علينا.
0: والله ما شاء الله يعني كانوا الأطفال راضيين وتم الاستفادة من وقتهم واستثمار وقتهم في النفع لهم عن طريق الـ يعني كإحساسهم بوجودهم في موسم الحج والتعامل في هذا الموسم، لأن مثل ما نعرف الموسم الحج هو فرصة للالتقاء جميع أو عديد من الجنسيات والعديد من اللهجات واللغات، فبالتالي هذه فرصة قيمة جدا لإثراء الطفل بشكل عام في المعلومات وفي الخبرات وفي التعامل مع الآخر.
1: طيب يعني وش الرسالة اللي يعني تودين سمو الأميرة توجيهها حول أهمية الاستثمار في الطفل والاهتمام أيضا باحتياجاته، يعني حتى في المناسبات والمواسم الكبرى مثل موسم الحج؟
0: الرسالة هي أكيد لازم أن يكون فيه دور يقدم القطاع الغير ربحي والجمعيات المتخصصة بالطفولة في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية المرتبطة بموسم الحج. وبالتأكيد طبعا جمعيتنا جمعية دعم الطفولة وضعت العديد من الخطط المستقبلية لهذا الشأن، والقطاع الغير ربحي يمكن هو والجمعيات المتخصصة ممكن ان هم يعني يتكاتفوا، لان العمل بعمل الفريق من الاعمال اللي بتؤدي الغرض وتصل الى الهدف، فممكن هم يؤدوا دور مشوري في تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي لموسم الحج، وهذا بيعزز صورة المملكة العربية السعودية باعتبارها نموذج عالمي في إدارة التجمعات الإنسانية الكبرى، وبيبرز البعد الحضاري والإنساني للحج بإدارة المملكة للحج كرحلة إيمانية وإنسانية متكاملة، لأن القطاع الربحي بإمكانه أنه يتحول في موسم مثل موسم الحج من دور تشغيلي محدود إلى شريك استراتيجي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 خاصة في تنمية هذا القطاع، واللي بعتبره شخصيا من أهم القطاعات اللي هو تنمية العمل التطوعي ورفع الوعي بالعمل التطوعي. بالتأكيد أن التشغيل ودعم مراكز ضيافة الأطفال هذه إمكانية يعني يمكن العمل عليها بخطط مستقبلية إن شاء الله في بشكل أكبر وبشكل أكثر فاعلية. حماية الأطفال أثناء الزحام هذا من الأشياء المهمة جدا، لأن يعني في التجمعات البشرية العالية مثل موسم الحج بتكون في يعني إمكانية لحدوث هذه الأحداث، فبالتالي لابد من عمل استراتيجية لهذا الموضوع، تصميم أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، دعم نفسي واجتماعي، عمل تطوعي منتظم، شراكات دولية، توعية وتثقيف. لأن أستاذ محمد نجد أن الطفل في موسم الحج هو ليس مجرد مرافق في رحلة الحج، بل هو أمانة ومسؤولية. صح. والاهتمام به اليوم هو بناء لإنسان الغد، خاصة في محفل مثل موسم الحج. فالاستثمار في الطفل خلال المواسم الكبرى وفي مقدمتها موسم الحج هو استثمار في الإنسان ومستقبل المجتمعات. بالتأكيد أن الطفل اللي بيجد الرعاية والأمان والاهتمام باحتياجاته النفسية والصحية والتعليمية بينشأ أكثر ثقة وطمأنينة وانتماء للقيم الإنسانية والتي يجسدها الحج، فليش ما نستفيد بهذه المناسبة لتجسيد هذه المفاهيم والمبادئ عند الطفل. وبالتأكيد أن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والمتطوعين، وهم جدا مهمين المتطوعين، لأن قيمة التطوع قيمة جدا جدا عالية ومهمة، ولابد أن تغرس في الشباب وفي النشأ في مملكتنا. فهذه الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والمتطوعين في رعاية الأطفال تؤثر وتسهم بشكل جدا كبير في بناء نموذج عالمي يحتذى به في إدارة التجمعات الإنسانية الكبرى، وبتجسد قيم العطاء والرحمة اللي قامت عليها رسالة الإسلام، وبالتالي هو ما تقوم فيه المملكة العربية السعودية ومنذ عقود.
1: طيب يعني بالتأكيد سمو الأميرة يعني الحجاج ما بينهم يعني ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، كيف

0: تعاملتم مع موضوع اللغة؟ يعني هل لديكم مترجمين يعني في جمعية دعم الطفل أو الطفل؟
1: تم الحرص على استقطاب متطوعين لهم يعني عندهم مهارات من مختلف اللغات، تقريبا 10 لغات. المتطوعين كان طبعا تم تدريبهم بشكل مكثف، فكيف أنهم يتعاملوا مع الطفل، لأن الطفل مهما كان هو طفل يعني بيحتاج الأمان، وهذه من أهم الاحتياجات الأطفال والاستقرار النفسي. ومثل ما حكيت لك، الطفل بيظل طفل بحاجة إلى اللعب والترفيه وإشباع احتياجاته النفسية والبدنية والعقلية. فلما يكون الشخص اللي بيتعامل معه شخص مدرب وواعي بكيفية التعامل مع هذا الطفل، وخصوصا في هذه البيئات المنصمية، فبيكون العمل يعني خلينا نقول واسع وبعيد المدى ومؤثر في الطفل، ممكن إلى يعني سنوات عديدة من عمره.
0: طيب، يعني بالنسبة ل يعني تعودنا في الحج اسمه الأميرة، يعني تكامل والتنسيق ما بين الجهات الحكومية كافة والجمعيات، يعني كيف يعني هل هناك تنسيق طبعا مع بعض الجهات الحكومية؟ وش الجهات اللي تنسقون معها عادة؟
1: بالتأكيد في موسم الحج لابد أن يكون في تضافر في الجهود، لأن في جوانب متعددة، فبالتالي لازم يكون في تنسيق مع جهات أمنية وجهات صحية وجهات تعليمية وجهات ترفيهية. لذلك كان في مشاركة الجهات الحكومية مثل ما حكيت لك، في مثل الجهات الأحمر السعودي، وزارة الصحة السعودية، وزارة الحج والعمرة، كلها وضعت خطط حماية ورعاية ميدانية للأطفال خلال موسم الحج. وجاءت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة المراكز ضيافة الأطفال، أكثر من 30 مركز ضيافة أطفال. هذا عمل يعني يشكر عليه، وما شاء الله يعني بكفاءة وفاعلية لطاقة استيعابية وصلت ل 900 طفل
0: ما شاء الله.
1: والقادم بإذن الله أجمل وأفضل.
0: جهود تشكرون عليها سمو الأميرة دعاء بنت محمد، رئيس جمعية دعم الطفولة، وكتب الله أجركم.
1: اللهم آمين الجميع يا رب، وشكرا لكم على برنامجكم الشيق الممتع، ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يحييك دكتورة، شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا وسهلا.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
3: جبل الرحمة.
2: لا إله إلا الله.
3: يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف. الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم. نحن وياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، وفي هذا الموسم تتكامل الجهود المختلفة من الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، منظومة عمل تستهدف التيسير والسرعة وجودة الأداء. من ضمن الجهات الحقيقة المشاركة والفاعلة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تطلع الحقيقة بدور مهم في تقديم العديد من الخدمات المدنية، وهذه الحقيقة تسهم في تسهيل إجراءات وفي خدمة الحجاج والعاملين، إضافة إلى إنجاز المعاملات بكفاءة عالية. هذا يعكس مستوى التطور في الخدمات الحكومية في المملكة. هذه الجهود هي امتداد لنهج المملكة في تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والموثوقية. كل هذا يأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. سنتحدث في هذه اللحظات عن أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية خلال موسم الحج، وعن الإجراءات كذلك المتبعة لخدمة المستفيدين في المشاعر المقدسة مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية. أهلا بكم أستاذ محمد، كل عام أنتم بخير.
1: حياك الله أخي طلال، وكل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا. الحقيقة جهود كبيرة وعظيمة ومتفانية تقدمونها خلال موسم حج هذا العام، بودي نتعرف على أبرز الخدمات.
1: نعم، طبعا الأحوال المدنية تتشرف أن تكون أحد القطاعات العاملة في موسم الحج ضمن قطاعات وزارة الداخلية. الحقيقة هذا شرف كبير أن نكون في خدمة ضيوف الرحمن. الأحوال المدنية طبعا تتقدم خدماتها للعاملين في موسم الحج من الجهات الحكومية وأيضا للحجاج. بما يخص العاملين، الأحوال المدنية تقدم خدماتها لهم في عربة متنقلة متواجدة في مجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي بشكل مستمر، إنهاء إجراءاتهم بحيث أنهم يعني تكون العربة قريبة منهم وتوفر لهم جميع خدمات الأحوال المدنية عبر هذه العربة المتنقلة. أيضا الخدمات الإلكترونية متوفرة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل مستمر، ويتم توصيل الوثائق إلى العنوان الوطني المستفيد. أيضا الأحوال المدنية هي المسؤولة عن تسجيل الواقعات المدنية للحجاج القادمين من خارج المملكة. وأيضا في قبل بداية الحج كانت الأحوال المدنية يعني جزء مشارك في عملية إصدار تصاريح الحج.
0: الحقيقة جهود كبيرة، وأنتم تسهلون هذه الإجراءات وإنجاز المعاملات بسرعة وبكفاءة عالية في موسم يشهد كثافة بشرية وتشغيلية كبيرة.
1: الحمد لله. طبعا الأحوال المدنية الحمد لله العربة المتنقلة الموجودة الآن فيها مكاتب للأحوال المدنية تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية. أيضا هناك الحقائب المتنقلة تكون يعني تذهب لأماكن يعني لا تصل إليها العربات، وتكون تقدم أيضا جميع الخدمات عبر هذه الحقيبة المتنقلة.
0: ممتاز. والحديث كذلك عن الاستعدادات والخطط التشغيلية المعتمدة، أنا بودي تحدثني عن طريقتكم في الاستعداد لمثل موسم كبير مثل موسم الحج، وكيف تضمنون أيضا استمرار هذا النجاح وهذه الخدمة وجودة الأداء.
1: الحمد لله. طبعا بعد ما ينتهي الموسم الآن الأحوال المدنية تبدأ طبعا من ضمن قطاعات وزارة الداخلية في الاستعداد للموسم القادم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأيضا ابتكار ما يسهل على تقديم هذه الخدمات بشكل أفضل. والأحوال المدنية تبدأ من يعني مثل ما قلت لك من بداية إصدار التصاريح الحج للمواطنين، تشارك في هذه العملية، أيضا تقوم بالاستعداد مبكرا في تسهيل وصول العربات المتنقلة للأماكن التي تواجد فيها موظفي الدوائر الحكومية وأيضا المواطنين، يعني حتى المواطنين المتواجدين في هذه المناطق يتم خدمتهم في هذه العربات المتنقلة.
0: التحول الرقمي، التقنيات الحديثة، هذه موجودة بعد في خدمات الأحوال المدنية المقدمة خلال موسم الحج.
1: نعم، هذه الخدمات متوفرة 24 ساعة، في أي وقت بإمكانك الآن الدخول على حسابك في أبشر وطلب أي خدمة إلكترونية مقدمة من الأحوال المدنية، من تجديد بطاقات الهوية الوطنية، إصدار بدل تالف، بدل فاقد، تسجيل واقعات الميلاد والوفاة، أيضا إصدار سجلات الأسرة للزوج وللأمهات، هذه كلها متوفرة خلال إجازة الحج ولمدة وخلال 24 ساعة في أي وقت، ويتم إيصال هذه الوثائق إلى عنوان المستفيد.
0: هناك أيضا احتياجات العاملين أو الحالات العاجلة عفوا، هذه تحتاج إلى حلول استثنائية، خدمات ميدانية.
1: طبعا هناك دعم فني ودعم لوجستي للعاملين من موظفين الأحوال المدنية في هذه المناطق، أي عائق يتم أو يحدث أو أي معاملة مستعجلة أو إجراء مستعجل يتم إنهائها بشكل سريع وضمن فريق عمل متكامل ينهي هذه الحالات الطارئة.
0: ومكيد يعني الأحوال المدنية لديها تعاون وتنسيق وتكامل مع بقية الجهات الحكومية العاملة في الحج حتى تضمنون يعني سرعة الإنجاز وتوحيد الجهود.
1: صحيح، طبعا هذه المنظومة متكاملة ولله الحمد، والأحوال المدنية من ضمن قطاعات وزارة الداخلية العاملة في الحج، ونعمل كفريق واحد لإنجاح هذا الموسم إن شاء الله، وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وأيضا للعاملين في موسم الحج.
0: نعم، هناك رسالة ممكن تصل إلى المستفيدين، إلى العاملين في موسم الحج؟
1: طبعا الأحوال المدنية دائما يعني تنبه إلى المحافظة على الوثائق وعدم الإهمال في مثلا التعامل معها، أيضا في حال فقد أي وثيقة يتم التقدم عبر منصة أبشر بالإبلاغ عنها وإصدار بدل مفقود عنها، أيضا الأحوال المدنية تدعو إلى تسجيل أي واقعة مدنية فور حدوثها حتى يتم توثيقها وتسجيلها في النظام.
0: بارك الله هذه الجهود، وشاكرين الحقيقة حضوركم وحديثكم حول جهود الأحوال المدنية وهذه الخدمة وهذا الدور المحوري والمهم الذي تقدمونه خلال موسم الحج.
1: حياك الله.
0: شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية. شكرا لكم، والحقيقة يعني الجهود الكبيرة اللي تحدثنا عنها في مستوى الأحوال المدنية والخدمات والإنجاز، لا يمكن كذلك أن نغفل عن الهيئة العامة للطيران المدني الحقيقة اللي أطلقت خدمة تشغيلية نوعية تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار. كيف ولماذا؟ ولماذا كانوا يستخدمونها في توصيل الأدوية والإمدادات اللوجستية داخل مشاعر المقدسة خلال موسم الحج وما زالت تستخدم وما زالت؟ هنا أنت تقدر تعزز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. هذه خطوة مهمة جدا. الخدمة هذه وظفت التقنيات الحديثة في دعم هذه المنظومة التشغيلية خلال موسم الحج، هذا يسهم في تسريع إيصال الاحتياجات الطبية واللوجستية للمواقع المستهدفة داخل المشاعر، أعلى معايير السلامة، أعلى معايير الموثوقية. نتكلم إحنا عن تشغيل الطائرات بدون طيار في هذا المجال، هو ترى يعني امتداد لتجارب تشغيلية اللي نفذت في مواسم الحج السابقة، لكن تستهدف استخدام التقنيات الحديثة في الأعمال الطبية واللوجستية، الهدف منها رفع مستوى الكفاءة التشغيلية داخل بيئة الحج. هذا توجيه مهم، لكن لما نتكلم احنا عن الحلول الابتكارية نقول هذا التوجه يدعمها، يدعمها. ليش؟ لأنه راح تحسن عندنا سرعة الاستجابة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل مشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
3: حجر إسماعيل.
4: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلاً أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماماً، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات.
2: على سيدنا محمد.
4: في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور. هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب.
2: أكبر الله أكبر الله.
4: حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاح.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال بن عبد المحسن الشلهوب، الحقيقة سعادة العميد طلال رسم ملامح الرسالة الأمنية والإعلامية المصاحبة لموسم الحج. أمن الحج منظومة عمل متكاملة تبدأ بالتخطيط المبكر بالوعي وتنتهي بتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وسلامة وطمأنينة. دائما ما يتحدث في المؤتمرات الصحفية للحج عن الرحلة الإيمانية للحج، هي رحلة أمن تتكامل فيها جهود مختلف الجهات، منظومة موحدة محورها الأول حماية الحجاج، المحافظة على سلامتهم. ضيوف الرحمن خط أحمر، أمن الحج أولوية تسخر لها جميع الإمكانات الأمنية والتنظيمية والخدمية. الرسالة الأمنية في الحج تقوم على بعدين عام وخاص، لكنها تعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات. الهدف منها توحيد الرسائل، تعزيز أثرها التوعوي والتنظيمي. العمل الإعلامي في الحج ما يقتصر على صناعة الرسالة، هو امتداد لعمل السباقي متواصل يواكب مختلف مراحل الموسم. لذلك وزارة الداخلية تبني الخطة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، هذا الذي يعطيها صياغة رسائل أكثر تأثير تصل إلى ضيوف الرحمن بلغاتهم المختلفة. حديث طويل والحقيقة مفصل خاص لإذاعة المملكة العربية السعودية أجراه زميلنا جماح دغريري مع سعادة العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.
2: شكرا للزملاء في الاستوديو، مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في أول أيام التشريق. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم يتابعون حركة حجاج بيت الله الحرام لحظة بلحظة، خطوة بخطوة، شبرا بشبر. رجال أمننا البواسل يقفون هنا تنظيميا وإنسانيا من أجل تلبية نداء خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي سعادة العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب وهو المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية. وسعادة العميد أهلا ومرحبا بك، كل عام وانت بخير وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
3: شكرا لك وكل عام وانت بخير وجميع مستمعي إذاعة الرياض.
2: إذاعات المملكة العربية السعودية، نحن اليوم في البث المباشر طال عمرك لكي ننقل بالصوت وأيضا زملائنا بالصورة هذه الجهود الطيبة المباركة. أولا، كيف هو الوضع الأمني لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق؟
3: بفضل الله تعالى اليوم تستمر قوات أمن الحج بتنفيذ خططها الأمنية والتشغيلية كافة حتى نهاية بإذن الله تعالى أداء نسكهم بكل أمن وأمان وطمأنينة. كذلك اليوم تستعد مدير العام للجوازة تنفيذ خطتها في مرحلة المغادرة، وهي تهيئة كافة منافذ المملكة ومنصات الجوازات استقبال ضيوف الرحمن المغادرين بعد أن من الله عليهم بإذن الله تعالى بأداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة. ذكرت لي قبل قليل، قلت لي إذاعات المملكة اليوم العمل الأمني كذلك على مستوى المملكة اليوم خدمة ضيوف الرحمن المملكة العربية السعودية، خدم الضيوف الرحمن هم خارج المملكة من خلال مبادرة مكة، مبادرة وزارة الداخلية اطلقتها ضم رؤية المملكة 2030 مع برنامج ضيوف الرحمن بمشاركة عديد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الحج. اليوم نتكلم عن حملة لا حد بتصريح، يوم بذي أكدت المؤشرات بظل انخفاض في مخالفة أنظمة تعليمات الحج بشكل أثر على كذلك العمل الأمني حتى حجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن حملة الحج بلا تصريح الميدانية من قبل قوات أمن الحج وتطبيقهم الأنظمة والتعليمات كافة وضبط من يخالف هذه التعليمات. كذلك حملة الحج بتصريح حملة الإعلامية التي تتم بمشاركة وزارة الإعلام كذلك وكذلك وزارات أخرى مثل وزارة الصلاة، وزارة الحج. العمل متكامل، العمل الأمني مع العمل التنسيقي وفق منظومة لجنة الحج العليا برئاسة سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، ومنظومة الحج بأصحاب السمو ومراء المناطق وأصحاب المعالي الوزراء، ومنظومة متكاملة من القطاعات الأمنية والخدمية والتشغيلية. جميل. شاهدنا جميعا كيف سلاسة وانسيابية والعمل على استكمال الخطط المرورية انتقال، وذلك من لم يأتي إلا بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.
2: سعادة العميد، اليوم المملكة العربية السعودية تضرب أروع الأمثلة في إدارة الحشود والتوجه مباشرة عندما يكون هناك تكتل لكتل بشرية، كيف تعملون على هذا الجانب بالتناغم والتناسق والتنسيق مع كافة الجهات التي تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؟
3: صناعة إدارة الحشود صناعة سعودية بدعم وتوجيهات القيادة ومتابعة سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. اليوم العمل يتم التخطيط المسبق لإدارة الحشود من قبل نهاية الموسم، ويستمر العمل بشكل مستمر. كذلك يتم التنفيذ المباشرة لإدارة الحشود من خلال دراسة حركة الحشود والكثافات البشرية وتمريرها وتوزيعها على مداخل العاصمة المقدسة، كذلك على مداخل المشاعر وفي الجمرات حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتدخل الفوري والتنفيذ الفوري يعني في حال وجود أي كثافة بشرية يتم مباشرتها وتعزيز هذا العمل لسلامة أمن حجاج بيت الحرام.
2: سعادة العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لكم، حجا مبرورا وسعيا مشكورا نتمناه لحجاج بيت الله الحرام. الكلمة الأخيرة لكم سعادة العميد في ختام هذا اللقاء.
3: شكرا لجهودكم الإعلامية لليوم نفخر فيها كمواطنين لتبرز هذه الجهود. دائما نقول قصة الحج، نقول الحج تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل يروى من قبل رجال الإعلام.
2: ذكرت كلمة جميلة سعادة العميد، واسمح لي يعني السعوديون يصنعون الحج دائما وأبدا ويصنعون الإنجاز
3: بدعم قيادتنا وتوجيهاتهم بالفعل،
2: وقائدنا الملهم سيدي سمو ولي العهد حفظهم الله جميعا يا رب العالمين. شكرا لكم سعادة العميد.
3: يعطيك العافية.
2: إذن مستمعينا الكرام، جهود أمنية وتنظيمية تبذل من أجل خدمة ضيوف الرحمن، من أجل أن يواصلوا مسيرتهم في أداء نسكهم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم ونسكهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. هذه أطيب التحايا لكم وأجملها من محدثكم جماح دغريري، عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
1: شكرا للزميل جماح دغريري، وهذا اللقاء مع سعادة العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، الذي أكد في حديثه الخاص لإذاعة المملكة العربية السعودية ونحن في مشعر منى أن العمل الإعلامي في الحج ما يقتصر فقط على صناعة الرسالة، هو امتداد لعمل استباقي متواصل يواكب مختلف مراحل الموسم. والحقيقة شدد على حملة لا حج بلا تصريح، يعني هذه الحملة جاءت لتنظيم الحج وتمكين الحجاج النظاميين من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة. كما أكد أيضا سعادة العميد حول موضوع إدارة الحشود وقال بأنها صناعة سعودية، إدارة الحشود صناعة سعودية، وما في شك أنه كما أشار العميد طلال أن النجاح في الحج يعني ما يمكن أن يقاس فقط بإدارة اليوم الميداني، لا، هو عمل يسبق استعداد تنسيق توعية بناء رسائل دقيقة. هذا الذي يرسخ المكان التي توليها المملكة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. ولا شك أن التواجد الأمني المشاهد في مختلف مواقع الحج يعكس الجاهزية التامة والمتكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. هذه نجاحات تحققها المملكة في كل موسم، في كل موسم ثمرة تخطيط مستمر تكامل مؤسسي ودعم كريم من القيادة الرشيدة حفظها الله.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، متواصلين معكم في تغطية مباشرة من مشعر منى، حيث تتجلى الصور أو أبهى الصور الإيمانية والروحانية لضيوف الرحمن، تعلوها السكينة والطمأنينة ولله الحمد والمنة. يعني في هذه الأيام مستمعينا الكرام المباركة، تتحول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى لوحة عظيمة عنوانها ضيف الرحمن أولا. حجاج من كل أنحاء العالم، اختلفت لغاتهم وتعددت ثقافاتهم، وجاءوا أيضا من بلدان بعيدة، لكنهم اجتمعوا على نداء واحد وغاية واحدة ومشهد واحد يختصر معنى الوحدة الإسلامية في أبهى صورها. وما يعني يلفت النظر في موسم حج هذا العام هو حجم الجهد المبذول حقيقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله في إدارة هذه الرحلة الإيمانية بكل تفاصيلها، من لحظة وصول الحاج مرورا بتنقله بين المشاعر وحتى أدائه للمناسك في أجواء يغلب عليها التنظيم والطمأنينة وأيضا السلامة. نرى ذلك في الطرق والمسارات، في التفويج، في الخدمات الصحيحة، أيضا في أعمال النظافة، في الإرشاد، في الترجمة، في النقل، في المياه، أيضا في المتطوعين في الكشافة. الحقيقة لهم دور كبير في تنظيم هذه الحشود، وفي كل يد تمتد لخدمة حاج أو مساعدته أو توجيهه. وهذا ما يعكسه حقيقة جدول التغطية نفسه، تتنوع المحاور بين الكشافة والصحة والتوعية الإسلامية، أيضا حاضرة بقوة، والترجمة والسقيا والعمل التطوعي والوقف الصحي والخدمات الحكومية المختلفة. لكن خلف هذه المنظومة الكبيرة هناك مواقف أيضا إنسانية صغيرة لكنها عميقة جدا. حاج كبير في السن يبحث عن طريقه، فيقترب منه أحد رجال الأمن أو المتطوعين بهدوء، يطمئنه ويمسك بيده ويدله على وجهته. حاجة أيضا أنهكها التعب، فتجد من يقدم لها الماء أو يفسح لها الطريق أو يساعدها على الجلوس في مكان آمن. حاج أيضا لا يتحدث العربية لكنه يجد من يرشده بلغته أو بإشارة واضحة، فيبتسم شاكرا، وكأن هذه الابتسامة يعني تختصر كل معاني الامتنان. في مثل هذه اللحظات يعني ندرك أن خدمة الحاج ليست فقط مشاريع وخطط وأرقام، بل هي قبل ذلك رحمة في الميدان ورفق في التعامل، ووعي بأن هذا الإنسان جاء لأداء عبادة عظيمة ويستحق أن يجد يعني كل عون وتيسير. وأيضا عندما نستمع إلى آراء الحجاج نجد عبارات تتكرر كثيرا: التنظيم واضح، الخدمات قريبة، رجال الأمن متعاونون، الفرق الصحية حاضرة، نشعر بالأمان والطمأنينة. بعض الحجاج يتحدث عن سهولة أيضا التنقل، وآخرون يشيدون بتوفر المياه والخدمات، وآخرون أيضا يذكرون أثر الإرشاد والتوعية، وخاصة لمن جاء للمرة الأولى ولا يعرف تفاصيل المشاعر والمناسك. وهناك من يعبر ببساطة عن شعوره قائلا: لم نشعر أننا وحدنا، في كل مكان نجد من يساعدنا. وهنا تحديدا يعني تظهر قيمة الجهد السعودي في الحج، فالمملكة لا تدير موسما فقط، بل ترعى رحلة عمر لملايين المسلمين. وهذه الرعاية لا تقف عند حدود التنظيم الأمني والخدمي، بل تمتد إلى الجانب الصحي والإنساني والتوعوي والتقني أيضا والاجتماعي. في موسم حج هذا العام
يعني نرى التقنية حاضرة في خدمة الإنسان، ونرى أيضا المتطوع يعمل بجانب رجل الأمن، والطبيب بجانب المرشد، والكشاف أيضا بجانب فرق الخدمات، وكل جهة يعني تؤدي دورها ضمن منظومة واحدة متكاملة. والنتيجة أن الحاج يعيش يعني تجربته أو تجربته الإيمانية بأكبر قدر ممكن من اليسر والطمأنينة. ولعل من أجمل ما يمكن أن نقوله يعني في هذه اللحظات أن الحج يختبر قدرة الدول على الإدارة، لكنه في المملكة يكشف أيضا عن قيمة راسخة، وهي أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية ورسالة، رسالة حملتها هذه البلاد منذ تأسيسها حقيقة، وتواصل اليوم تطويرها عاما بعد عام عبر مشاريع كبرى وخطط دقيقة وكفاءات ميدانية وجهود لا تتوقف على مدار الساعة. ما يحدث في المشاعر المقدسة ليس مجرد حركة حشود، بل حركة قلوب، قلوب جاءت ملبية، وقلوب تعمل لخدمتها أيضا. حاج يرفع يديه بالدعاء، ورجل أمن ينظم المسار، طبيب يطمئن مريضا، ومتطوع يوزع الماء، كشاف يرشد تائها، وموظف أيضا ينجز خدمة، وعامل نظافة يحافظ على المكان، وكلهم يشتركون في صناعة مشهد واحد، أن يكون ضيف الرحمن في أمن وراحة وطمأنينة.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: في موسم الحج تتعدد صور العطاء وتتسع مساحات العمل المجتمعي والإنساني لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز المبادرات النوعية التي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للحجاج، في مقدمتها المياه باعتبارها عنصرا حيويا يرتبط براحة الحاج وسلامته، خاصة في أجواء المشاعر المقدسة وما تشهده من كثافة بشرية عالية. في هذا الإطار تؤدي مؤسسات القطاع غير الربحي دورا مهما في دعم الجهود الوطنية عبر مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز ثقافة السقيا والمشاركة المجتمعية، وأيضا تقديم خدمات تسهم في خدمة الحجاج والتخفيف عنهم خلال أداء مناسكهم. وبالحديث عن جهود جمعية سقيا الماء ومبادرتها وأنشطتها المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، يسعدنا أن نستضيف عبر يعني أثير إذاعة الرياض الأستاذ عايض بن درهم، رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة. حياك الله أستاذ عايض، وكل عام وأنت بخير وتقبل الله طاعتك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أولا أستاذ محمد، أولا شكرا لكم على الاتصال، شكرا لكم على المتابعة الأعمال الميدانية للحج والحجاج. ودعني في البداية أن أشيد بهذه الجهود الرائعة التي أراها التكامل ما بين الجهات الحكومية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، وأيضا مبادرات المواطن السعودي التي نراها في أجمل صورها ترحيبا وتهيئة وخدمة للحاج، حتى نقدم الرسالة الإنسانية التي يستحقها هذا الوطن وتستحقها قيادتنا أيضا كذلك. فشكرا لمن قام على هذه الأعمال، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. أما فيما يتعلق بجمعية سقيا،
1: يعني الحديث هنا يعني عن البرامج لديكم أستاذ عايض والمبادرات التي تقدمها جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة طبعا خلال موسم

0: الحج لخدمة ضيوف الرحمن.
1: تقدم جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، وهي تشمل المنطقة كاملة، ولكنها تركز على هذا الموسم لأنه من ضمن المشاريع الرئيسية في البرامج والمبادرات خلال هذا الموسم، ومن أبرزها توزيع العبوات الباردة والمياه الباردة في المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة وفي مداخل الحجاج، سواء من المواقيت أو من مطار الملك عبد العزيز أو من الميناء جدة الإسلامي، أينما تواجد الحاج فتجد المياه الباردة من خلال المتطوعين الذين يوزعون هذه المياه. وكمية المبادرة التي قدمتها جمعية سقيا 10 ملايين عبوة ماء باردة إن شاء الله تعالى ستوزع في هذه الأيام على من يستحقها من المحتاجين، وكذلك أيضا الضيوف الرحمن.
0: جميل. يعني مثل ما تعلم يعني ويعلم الجميع، الماء يمثل حاجة أساسية للحاج، خاصة يعني مع الحركة والتنقل بين المشاعر وسط درجات الحرارة المرتفعة. يعني كيف تخطط الجمعية لتقديم خدمات السقيا بكفاءة وأيضا الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين؟
1: الجمعية تعمل من خلال خطط أولاً استراتيجية بعيدة المدى، وأيضاً خطط تشغيلية ميدانية متكاملة تركز على سرعة الوصول للحاج في أماكن تواجدهم، ومن خلال فرق ميدانية ومتطوعين ونقاط توزيع مدروسة، مع متابعة مباشرة من العملية الاستمرارية في التوزيع وتوفير المياه الباردة خاصة في الأوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.
0: جميل. تفضل.
1: الخطط التي رسمت هي تنفذ وتتابع من خلال مسؤولين الجهة التنفيذية في الجمعية.
0: طيب، يعني بالحديث عن الأرقام، يعني هل يمكن أن تطلعون عن حجم الجهود اللي نفذتها الجمعية هذا الموسم من حيث عدد المبادرات أو المتطوعين أو المستفيدين؟
1: نعم طال عمرك. بالنسبة للمبادرة في هذا العام أو في هذا الموسم بالذات 10 ملايين عبوة مياه باردة، وهناك احتياط 5 ملايين إن شاء الله تعالى في حالة الضرورة لها أو الاحتياج لها أو التوجيه من قبل السقاية والرفادة من إمارة منطقة مكة المكرمة. فهناك لجان تشرف على كل الجمعيات في هذا الموسم من خلال إمارة المنطقة وأيضا من خلال وزارة الحج وجميع القطاعات الإدارية. أما بالنسبة لعدد المتطوعين، طبعا تحت سقف جمعية سقيا ما يقارب 12,000 متطوع المشاركين في هذا العام إن شاء الله تعالى من أبنائنا وبناتنا، ما يقارب 1,000 متطوع متطوعة يقومون بعمليات التوزيع، وهم أيضا يعني يستفيدون من ساعات التطوع وترصد لهم في سجلاتهم المهنية. كذلك هذه بالنسبة للكميات اللي طبعا مستمرة، لكن على طول العام طبعا نقدم الخدمة للحجاج والمعتمرين وفي كل مناطق المملكة، لأن مشروع سقيا هو مشروع تخصصي في المياه بالذات، وبالتالي نصل إلى أكبر قدر ممكن في منطقة مكة المكرمة، سواء كانت في الأطراف أو سواء كانت في المنطقة المركزية في اللي عبارة عن مكة بالضبط، نعتبرها منطقة مركزية كاملة للإشراف الجمعي.
0: طيب كيف يعني استطعتم التكامل يعني جهود الجمعية، جمعية سقيا الماء، مع الجهات الحكومية وأيضا القطاع غير الربحي والشركاء المجتمعيين طبعا في خدمة الحجاج؟
1: أكيد. طبعا تعلم أن الجمعية لديها جهاز متكامل ولديها شركات مجتمعية مع القطاعات الحكومية وأيضا الجمعيات الأخرى فيما بما يسهم بتنفيذ هذه الجهود، ولعل أول من دعمنا في هذا الجانب هو صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عندما دشن هذه الجمعية في عام 1440، ودعمنا بكلماته وذكر بأنه داعم لهذه الجمعية وداعم لجهودها واستمراريتها، وبفضل من الله عز وجل انطلقت الجمعية في تكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الجمعيات الخيرية وأيضا كذلك أهل المبادرات والمتطوعين والمهتمين بهذا الجانب.
0: طيب يعني من خلال تجربتكم الميدانية، وش أبرز المواقف الإنسانية أو المشاهد يعني التي تعكس؟
1: والله إنها مواقف تثلج الصدر، فعندما تجد هناك الحاج جاي من أحدى الدول ثم يشرب الماء البارد ويرفع يديه ويدعو للدولة ويدعو لقيادتنا ويدعو للمجتمع ويدعو لمن يقدم لها الخدمة، نراها رسالة إنسانية وصلت من فضل الله عز وجل، وليس هناك أغلى منها. لو خيرت الإنسان في تلك المواقف بين المال وبين الماء لاختار الماء، لأنه في حاجة ماسة له، ويجد أنه في ساعة يعني دائما يعني يجدها في الوقت المناسب. فهذه من المواقف التي نراها، استقبال الحجاج ودعواتهم والرسالة الإنسانية اللي نراها في عيونهم، والشكر والثناء لما يقدمه وطننا وحكومتنا، هذا يثلج صدورنا ويقلل من التعب والعناء والمشقة. ولكن نرى أنها رسالتنا وصلت، وأن أجرنا ثبت بإذن الله عز وجل، وأجر المحسنين وأجر كل من ساهم في هذا العمل الخيري.
0: هل يعني هناك رسالات يعني تودون توجيهها يعني حول أهمية وقيمة سقي الماء كعمل إنساني وإيماني خصوصا في موسم الحج؟
1: نعم، إنها رسالة إنسانية قبل أن تكون أي رسالة، رسالة إنسانية من وطن الإنسانية، من بلدنا، من رسالة مواطن سعودي لضيوف الرحمن الذين نعتبرهم ضيوفا لنا جميعا. وبالتالي هذه أكبر يعني رسالة نستطيع أن نقدمها لهم، كرم الضيافة اللي تعود عليها المواطن السعودي، أيضا الحفاوة والاستقبال وحسن التعامل الذي نراه في عيون أبنائنا المتطوعين الذين يقومون بتلك الخدمة، الرغبة في تقديم العطاء، العطاء كقيمة إنسانية نفخر بها ونفخر بمن يقدمها.
0: طيب، لمن أراد التطوع يعني التبرع لجمعية سقي الماء بمنطقة مكة المكرمة، هل لديكم يعني وسائل تواصل لمن أراد التبرع؟
1: جمعية سقي الماء طبعا مشتركة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حساباتها الإلكترونية، وكل برنامج وكل مشروع له حساب معين يستطيع من خلاله يختار سقي الحاج ويتبرع فيها، من خلاله يختار سقي المعتمر، سقي المساجد، سقي العمال، أي برنامج من البرامج. لدينا ما يقارب حوالي 12 برنامج تنفذ على مستوى العام، أهمها اللي هو مشروع سقي الحجاج الذي نقوم عليه في هذه الأيام.
0: جميل. الأستاذ عايض بن درهم رئيس جمعية،
1: اسمح لي أن أقدم شكر للفريق الميداني بقيادة المدير التنفيذي وفريقه الذين يشرفون على هذه الأعمال، والإشراف الميداني على المتابعة ورصد كل الملاحظات وتعديلها والمساهمة بتنفيذ رسالة الجمعية. وأيضا من خلال إذاعتكم الكريمة أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولجميع الجهات المشاركة في هذا الحج التبريكات والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح هذا الحج. أسأل الله العلي القدير أن يديم هذه الدولة، أن يحفظها، وأن إن شاء الله يسهل أمورها، وأن يجزى كل المحسنين والمتبرعين والمتصدقين والمانحين جزاء الخير فيما قدموه في هذا الموسم وفي المواسم الماضية وفي كل المشاريع. وشكرا لكم أنتم إذاعة الرياض.
0: الشكر لك أيضا يعني الأستاذ عايض بن درهم، أيضا بارك الله جهودكم وكتب أجركم على ما تقومون به من سقي الماء في هذا الموسم العظيم، موسم حج هذا العام.
1: شكرا لكم جميعا. شكرا.
0: الأستاذ عايض بن درهم رئيس جمعية سقي الماء بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
1: أحفظك. شكرا.

ليس مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة. فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين، بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج. في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام.

لم يشهدها المسعى من قبل. يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع لمئة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
1: أهلا بكم من جديد. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء الطاهر، والحديث الحقيقة عن تجربة الحاج ونحن في هذه المشاعر المقدسة. والتقينا بعدد من الحجاج، وكذلك إذا استمعتم إلى المراسلين وهم في المشاعر وفي الميدان وبين الحجيج يتحدثون عن تجربة الحج وتجربة الحاج وعن شعوره وعن مشاعره في المشاعر. يتملك شعور ما يمكن أحد يفهم ذلك الشعور إلا من عاش هذه التجربة، إلا من حج ومر في هذه الرحلة الإيمانية، الرحلة الروحانية، في مزيج من المشاعر، مشاعر روحانية عميقة تعجز الكلمات عن وصفها، عن التعبير. لا يمكن، هي لحظات يشعر الإنسان فيها بقربة من الخالق سبحانه، بقربة من ربه، يشعر بالطمأنينة، الزهد في روحه. هذه كلها مشاعر لا يمكن أن نصفها إلا من عاش هذه التجربة، إلا من عاش منذ اللحظات الأولى، اللحظة الأولى فقط يقرر فيها أداء فريضة الحج. قلبه في شيء من الترقب، من الحماس، فيه رحلة روحية، رحلة إيمانية عميقة. وين بروح وكيف بروح والمين أروح؟ المين شيء من الحماس، من الترقب لهذه الرحلة، لأن المعاني والدلالات هي عميقة. وفي هذه الرحلة يريد أن يطهر النفس، يريد أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرحلة أشبه برحلة تصفية القلوب، رحلة إعادة ترتيب الأولويات. هذه رحلة الحج، هذه رحلة الحج. الله الحاج إذا وصل إلى مكة المكرمة أول لحظة، وتخيل إن كان هذا الحاج هي حجته الأولى في عمره، وهو الآن في عمر 50، وهي هذه الحجة الأولى وأول مرة يصل إلى مكة المكرمة وهذه الأماكن المقدسة. كيف لحظة الشعور؟ كيف شعوره وهو في هذا المكان؟ شعوره بالانتماء لهذه الأمة، أمة واحدة تتوحد في عبادة الله، الجموع التي تطوف حول الكعبة تتحدث لغة واحدة، لغة الإيمان، لغة التواضع، لغة المحبة. كيف يكون الفرد بين هؤلاء الجموع؟ يذوب في هذه الجموع، يذوب، يشعر بأنه جزء من هذا النسيج الإنساني الواحد تجمعه الروحانية والتوجه نحو الخالق. يتخيل هذا الحاج أثناء الطواف يتداخل عنده شعور بالعظمة مع التواضع. هو الحاج يرى نفسه صغير أمام هذا المشهد المهيب،

0: لكن في نفس الوقت يشعر بقيمة كبيرة، قيمة روحانية كبيرة. ليه؟ لأنه جزء من هذا الحدث الإسلامي العظيم، أصبح جزء من هذا النسيج البشري. استمع يا أخي للأدعية، إلى التسابيح، تتعمق المشاعر كلما اقترب الحاج من الكعبة أكثر فأكثر. تأتي السكينة والطمأنينة، يصل إلى ذروة مشاعر الروحانية، يدعو، يبكي، يستغفر، يطلب الرحمة. هذا اليوم كأنه لقاء خاص بين العبد وربه، تتجلى الرحمة الإلهية، يشعر الحاج بقربه من الله سبحانه وتعالى. هذه لحظات تتجاوز الوصف، تتجاوز الوصف، تبقى محفورة في الذاكرة كأعظم تجربة روحية يمكن أن يعيشها الإنسان. عظيمة هذه التجربة، عظيمة. الحاج واصل هذه المسيرة حتى يجسد القيمة الروحانية لهذه الفريضة. هو يجسد لحظات، لحظات، يعني كأنه يختبر، يختبر هذه اللحظات شيء من الفرح، من الانتصار. يتذكر كل لحظة في حياته، كل لحظة في حياته يتذكرها، يشعر بأنه قد ولد من جديد، طاهر القلب، نقي السريرة. لا يسأل الله إلا القبول والمغفرة. رحلة عظيمة يا أخي، رحلة عظيمة. غدا المتعجلين، وربما تكون أو تنتهي هذه الرحلة بطواف الوداع، يحمل الحاج في قلبه ذكريات لا تنسى، لا تنسى، مشاعر روحانية ستظل معه طوال حياته، طوال حياته. هذه الرحلة الإيمانية كان يشعر هذا هو الطواف الأخير، هذا هو تجديد العهد مع الله، هذا هو تأكيد على العزم بالاستمرار على الطريق الصحيح. هنا الحاج يشعر بفيض هذه المشاعر المتداخلة، مشاعر متداخلة، مزيج من الحزن على وداع الأماكن المقدسة، والفرح بالعودة إلى الأهل والأحباب بنفس مطمئنة. الله، ما أعظم ذلك الشعور، ما بين دموع الفرح والخشوع، نداءات التلبية والدعاء، عاشها الحاج في هذه الرحلة الروحانية الفريدة. رحلة تبدأ بالنية وتنتهي بالصفاء الروحي. في هذه الرحلة عمق الحاج الإيمان، وصف القلب، وترك أثر لا يمحوه الزمن أبدا أبدا. ثم يعود الحاج إلى حياته اليومية بروح جديدة، محملة بالسكينة وبالإيمان، قادرة هذه الروح على مواجهة الحياة برؤية مختلفة، مختلفة، ملأها فيها صبر، وفيها يقين، وفيها أمل. يا أخي كأنها متناقضات، شيء من الحب والرهبة، حب أن تزور هذه الأماكن المقدسة، وهناك رهبة في هذا المشهد المهيب وفي هذه الجموع، والوقوف بين يدي الله، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا عربي ولا عجمي، تواضع وعظمة، أمل وخشوع. هذه مشاعر الحاج في تجربة تتجاوز الحدود المادية، تصل هذه التجربة إلى أعمق أعماق الروح، تبقى محفورة في القلب، ليس مجرد فريضة، هذه رحلة، رحلة عمر تتجدد فيها الروح. حج مبرور وسعي مشكور. ومعنا من جديد زميلنا سامي الشبرمي، أيضا يؤكد ويزيد من الوصف على رحلة الحاج. أهلا وسهلا يا سامي.
1: أهلا وسهلا طلال، استمر طلال، والله بدي أقولك استمر يا طلال، كلام من القلب إلى القلب.
0: الله يطول عمرك، باقي الآن
1: كلامك، كلامك فيه سكينة، كلامك فيه عمق كبير من الروح إلى الروح.
0: وأنت في الميدان يعني، وبين الحجيج وحركة الحجيج، ولا شك يعني المشاعر تتجاوز الكلمات.

0: يمكن أن نصف هذه الرحلة الإيمانية، وذكرت أنه لا يفهم هذه المشاعر إلا الحاج أو إلا من عاش تجربة الحج.
1: أنا أول شيء أعتذر للمستمع الكريم، يمكنني أنا بجولتي هذه قطعت عليهم كلامك.
0: لا أبدا، الله يسلمك، أنت مكمل، الله يسلمك، امتداد أنت، الله يسلمك.
1: أنا أتمنى أني مستمع بصراحة، وأتمنى أنك تستمر بكل أمانة، يعني
0: الله يحفظ طول
1: عمرك. من القلب للقلب، الله يحييكم مجددا من هنا من مشعري منى، وأول أيام التشريق، ومثل ما ذكر الزميل طلال في هذا الحديث أجواء روحانية، مشاهد لا تنقطع أبدا هنا في كل جزء داخل هذا المشعر الطاهر، أجناس، لهجات، أعراف مختلفة اجتمعت لهدف واحد وهو أداء هذه النسك ابتغاء ما عند الله. نسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمهم مرادهم ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اليوم مثل ما تعلمون الحجاج يرمون الجمرات الثلاث بعد أن رموا أمس يوم العيد جمرة العقبة بكل سلاسة وانسيابية، رغم ما ذكرنا من الأعداد الكبيرة، وما ذلك إلا نتاج عمل دؤوب، عمل منظم يسير أكيد وفق خطط ممنهجة، وهذا ما نلمسه وما نشاهده داخل المشاعر المقدسة. يدعم ذلك بنية تحتية منشاة عملاقة، ولعل يمكن جسر الجمرات أحد النماذج اللي شاهد على ذلك واللي نتحدث عنه. طبعا جسر الجمرات مثل ما يعلم الأغلبية هذا الجسر اللي يبلغ طوله 950 متر وعرضه 80 متر من 5 أدوار، يوفر 11 مدخل للجمرات و12 مخرج في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهابط لطائرات مروحية لحالة الطوارئ ونظام تبريد متطور. ومثل ما يعني ذكرت ومثل ما تحدث عن هذا، هو نموذج فريد يشرف عليه ويعمل على تنظيمه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عملوا وفق توجيه قيادتهم التي دائما ما تعطي ضيوف الرحمن أولوية واهتمام تام، ساهم في ذلك على راحة ضيوف الرحمن وأداء النسك بكل يسر وسهولة. معي أحد حجاج المتواجدين معي هنا، واللي نقول له حياك الله أستاذ صبحي شبان، حياك الله وتقبل الله منه منكم صالح الأعمال، حج مبرور وكل عام وأنتم بخير.
2: أهلا بك يا أستاذ سامي، وكل عام وحضرك بخير. في البداية لابد أن أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالنجاح المنقطع النظير لموسم الحج هذا العام، كما أهنئه وأهنئهما والشعب السعودي الكريم بعيد الأضحى المبارك. يهمني أن أقول أن موسم الحج هذا العام يعد موسم استثنائيا بكل الخدمات التي تم تقديمها على كل المستويات، من خلال رعاية صحية فائقة، من خلال خدمات أمنية، خدمات صحية، خدمات لوجستية في كل مكان تراها، كما أنت ذكرت في كلامك تبريد متطور تجد في خفض بدرجة الحرارة إلى أكثر من 15 درجة مئوية أو أكثر، يعني تمشي في الشارع لا تشعر بالحرارة من خلال منظومة تبريد فائقة التطور، لم أرى لها مثيلا في العالم. حج هذا العام يعد بالفعل استثنائيا، تم الاستعداد له منذ آخر يوم في حج العام الماضي، كما قال وزير الحج نحن نستعد من آخر يوم إلى أول يوم للعام المقبل، وهكذا من حج إلى حج تعمل كل القيادات وكل من مسؤولين كخلية نحل لنجاح ولإنجاح هذه الشعيرة المقدسة التي يفد إليها من كل دول العالم أكثر من 2 مليون مسلم، يكونون أو يستوطنون أو يجلسون أو يقيمون في مقعة أرض محدودة وفي وقت زمني محدود. ما كل هذه الخدمات، يعني ما كل هذه الخدمات التي تكفيها كل هؤلاء البشر في الذين يعني ليل نهار يقيمون ليل نهار في مدة زمنية قصيرة، إلا إذا كانت هناك استعدادات قصوى، هناك إمكانيات ضخمة تم ضغطها، هناك يعني كل شيء يسير وفق منظومة هندسية فائقة الإتقان، كل شيء يدور أو يمشي أو يسير بإتقان شديد، لا مجال لخطأ بشري ولا مجال لشيء. العناصر البشرية تتحرك كأنها روبوتات حقيقة، يعني يكفينا فخرا أن هذا المكان لم يشهد مخالفة واحدة رغم التحديات التي سبقت موسم الحج، التحديات التي سبقت في المنطقة قبل موسم الحج. هذا الحج آمن، ما ليس فيه مشكلة واحدة، حج بلا تصريح أسهم في

0: أن يكون أن يقضي على ظاهرة الافتراش ويقضي على ظاهرة المتخلفين أو المخالفين، كل هذا ساهم في أن يظهر هذا الموسم بمظهر حضاري، مظهر يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 التي هندسها ولي العهد منذ 10 سنوات في 2016، والآن نجني ثمارها في مكة المكرمة كما نجني ثمارها في كل بقعة من بقاع المملكة العربية السعودية في كل القطاعات والمجالات. الذين قاموا على نجاح هذا الموسم، موسم الحج، هم الذين يقومون على متابعة التطورات الحضارية في المملكة. هم شباب في يعملون بجد، شباب من الفتيات والرجال يعملون وفق منظومة عمل متحركة متقدة النشاط، لديهم وعي حضاري بالدور الذي ينبغي على المملكة أن تقوم به في قيادة العالم الإسلامي. فإن المملكة التي بفضل رؤية 2030 وبفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده قفزت من دولة من دول العالم الثالث إلى الآن هي تتربع على عرش مجموعة 20 الاقتصادية، المجموعة الأقوى، يعني أقوى دول العالم. وهي الآن المملكة تلعب دورا حيويا في بسط الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتقوم بدورها في دورها المنوط بها الذي اختصها به الله في توعية العالم الإسلامي، في قيادة العالم الإسلامي. فيعني عودة إلى موسم الحج، موسم الحج يعكس وعي الشعب السعودي، قدرة الشعب السعودي، عطاءات الشعب السعودي، يعكس أن هذا الشعب الذي تراكمت خبراته على مدار أكثر من 1400 عام في إدارة الحدود ينفرد في هذه الخاصية في العالم كله. ليس هناك شعب في العالم لديه هذه القدرة وهذه الخبرة الذي يدير بها هذا الجمع الغفير في وقت قصير وزمن قصير ومكان محدود أو جغرافيا محدودة، صعبة التضاريس، المناخ استطاع المملكة العربية السعودية تطويعه ليكون سهلا ميسرا بفضل منظومة التبريد كما قلنا آنفا. كل شيء يسير وفق الخطط التي تم الاستعداد لها. لقد حضرت قبل موسم الحج المؤتمرات التي عقدتها كل الجهات المختصة على موسم الحج، كلها كانت تؤكد على أن الأمور خاضعة لكل الفرضيات والسيناريوهات، وتم الاستعداد لها بشكل دقيق وشكل هندسي ومنظم، خدمات لوجستية، خدمات صحية، تكامل بين كل الخدمات وتكامل بين أجهزة الدولة لإنجاح هذا الموسم الحج الذي مرة أخرى أؤكد أنه استثنائي في كل شيء، استثنائي في نظامه، استثنائي في أريحيته، استثنائي في خلوه من المخالفات، خلوه من أي شيء يعكر صفو الحج، مش الحج، حتى كل الناس، يعني كل الناس اللي ألتقيهم في الشارع في المشاعر المقدسة، الكل يشيد حقيقة بقدرة الإنسان السعودي على أنه يستطيع أن ينجز شيء بهذا المستوى من التنظيم، هذا المستوى من التنظيم الرائع الذي يعني دول، هناك دول في على مستوى العالم تفشل في تنظيم مباراة كرة قدم على سبيل المثال، يحضرها 50,000 أو 30,000 أو 70,000، هنا في المملكة العربية السعودية أنت تنظم عدد من مليون 2 مليون في مكان واحد، في مساحة واحدة، في بقعة جغرافية واحدة، في زمن واحد. ما هذه العبقرية؟ هذه العبقرية التي تولدت والتي جعلت الإنسان هنا في هذه الأرض المباركة، هذه الأرض الطيبة، أن يفسع عنها، أن يستخرجها، أن يستخرج مكامينها في لحظة ما لتنعكس في كل مكان، تنعكس على المواطن، على الحاج، على المقيم، على الشارع، على المركبة، على كل شيء من المنظومة المتكاملة التي تسير وفق آلية واحدة تم الاستعداد لها بشكل دقيق ومنظم.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر، بتأكيد هذا ما تم من خلال عمل دؤوب وبإشراف من قبل قيادة حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. أستاذ صبحي، يمكن أنت أحد الحجيج واللي تتنقل بين المناسك من مشعر إلى مشعر، وهذه الأعداد المليونية وهذا التنقل السلس، رغم هذه الأعداد الكبيرة لكن تفويج وتصعيد سلس جدا.
0: لم نشعر بأي عائق، لم يشعر أي حاج بأي عائق، ليست هناك الأمور تمشي بانسيابية وسلاسة وسهولة فائقة، حتى لم نشعر الازدحامات

0: التي كانت موجودة في سابق العهود. كل المرور متدفق، حركة السيارات منضبطة، رجال الأمن في كل مكان ينظمون، وليس فقط يقومون بعملهم بل يمدون المياه والعصائر لكل الحجاج في مشهد حضاري في يعني غير مسموح. يعني زجاج قوارير المياه وقوارير العصائر موجودة في كل مكان، في كل أرجاء الشارع، في كل مكان تنزل تهبش على بعد أمتار، كل ده متوفر. فبالتالي حركة نفر الحجاج من منى، من مزدلفة إلى منى، أو من عرفات إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ورمي الجمرات كلها تسير بسلاسة ويسر وبسهولة منقطعة النظير. هذا كله برضو تم وفق آليات منظمة منضبطة،
1: نعم.
0: وفق عناصر توعوية تم الإعداد لها وتم التنسيق إليها وتم الترتيب لها وتم الإعلان عنها بشكل دائم ومستمر، حتى باتت في وعي الحاج أنه جاء إلى هنا وفق سوف يكون وفق آليات، وفق نظام، وفق سيستم لا ينبغي الخروج عنه.
2: يعطيك العافية وتقبل الله منه منكم صالح أعمال وحج مبرور.
0: شكرا لك يا فندم.
2: إذن كان هذا حديث الأستاذ صبحي شبانة متحدثا عن رحلة هذا الحج والتنقل بين المسالك بل من بين المناسك، وهذه العملية السلسة للتنقل بين المناسك والروحانية داخل المناسك وداخل المشاعر.
1: شكرا لك زميلنا سامي شبرمي ولضيفك الكريم الحقيقة متحدثا عن هذه الرحلة. ولا شك يعني الحمد لله في هذا العهد الزاهر الميمون ما كان يواجهه الحاج الحقيقة من معاناة وتحديات اختفت. كل المشاهد اليوم أصبحت سلسة ويسيرة وسهلة أيضا للوصول إلى الديار المقدسة في ظل الإمكانات المقدمة من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. عشرات الآلاف من رجال الأمن، أجهزة الدولة يقفون على خدمة الحاج على مدى أيام، مشاريع عملاقة، كل هذه الحقيقة سهلت الحركة وأزالت المعوقات وقضت على كل ما كان موضع ملاحظة من قبل. ميزانية ضخمة تنفق على الحج، يعني ما في انتظار حتى لمردود غير رضا الله سبحانه وتعالى. ارتياح الحاج، أداء الحجاج لهذه الشعيرة بيسر وسهولة. كل الدولة بكامل أجهزات الحقيقة يعني وعلى مدى العام تعمل أن يكون الحج نموذج في التنظيم رغم قصر المدة وضيق المساحة. بارك الله هذه الجهود.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. صندوق الوقف الصحي جهة وقفية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء لتمكين المجتمع من الإسهام في دعم الرعاية الصحية وبناء أوقاف صحية مستدامة، ويعد أول صندوق وقفي صحي مستقل في المملكة، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير الصحة. وتأتي مشاركة صندوق الوقف الصحي في موسم حج هذا العام دعما للجاهزية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تمكين ودعم الوحدات الصحية العاجلة بالتعاون مع الجمعيات الصحية الأهلية. وأسهم الصندوق في دعم 26 وحدة صحية ميدانية بالشراكة مع 9 جهات أو جمعيات صحية، مستهدفا خدمة قرابة 5000 حاج، ويعزز سرعة الاستجابة وجودة الخدمات الصحية في مواقع الكثافة العالية. الحديث حول هذا الموضوع، حول صندوق الوقف الصحي، معنا الأستاذ سلمان الزميع مدير إدارة المشاريع والمنح في صندوق الوقف. حياك الله أستاذ سلمان، وكل عام وأنت بخير وتقبل الله طاعتك.
2: حياك الله أخي محمد، وأنتم بخير وصحة وسلامة وشهادة المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين. حدثنا عن صندوق الوقف الصحي، وش دوره الوطني؟
2: صندوق الوقف الصحي أخي محمد، مثل ما تفضلت، هو أول جهة وقفية صحية أنشئت بقرار مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارة وزير الصحة. هذا الكيان أحد كيانات المنظومة الصحية، يسعى إلى استدامة تقديم الرعاية الصحية، وأحد أهم برامجه هو علاج المرضى المحتاجين بالشراكة مع الجمعيات.

0: الأهلية، ومن خلال المساهمات اللي قدمها صندوق الوقف الصحي ونظرته لتوجه القيادة رعاها الله في تقديم أفضل الخدمات للحجاج وضيوف الرحمن، لابد أن يكون لصندوق الوقف الصحي إسهام في هذه الجهود المباركة. كانت سنة 1447 هي أول مشاركة لصندوق الوقف الصحي في تقديم خدمات صحية عاجلة لضيوف الرحمن، وذلك من خلال دمع الجمعيات الصحية المشغلة لهذه المراكز الموجودة على خط المشاه ما بين مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. خط المشاه اللي يشهد كثافة عالية من الحجاج القادمين والنافرين إلى مشعر مزدلفة مشيا على الأقدام. هذا الممشى يشهد صعوبة لوصول سيارات الإسعاف، فتوجه القيادة حتى وإن كان هذه الملحوبة موجودة بتوفير أفضل الخدمات. توزعت 73 مركز رعاية صحية ما بينها هذه 26 مركز رعاية عاجلة لتقديم الخدمة بشكل سريع للحجاج. هذه المراكز اليوم يبعد كل مركز عن الآخر 300 متر تقريبا، فالحاج اليوم حتى وإن كان بحاجة إلى خدمة طارئة هو على بعد 150 متر فقط عن أقرب مركز طوارئ لتقديم الخدمة. مراكز الطوارئ مجهزة بغرفة الجهاز الحراري وغرف الإنعاش القلبي والرئوي. اللهم لك الحمد، متوسط الخدمة خلال النفرة من عرفة إلى مزدلفة في هذه المراكز كانت 200 إلى 250 حاج. ونتكلم اليوم أن الخدمة المقدمة ليست خدمة رعاية أولية، هو حاج بحاجة إلى إسعافات وخدمة طارئة، فبتوجيه من القيادة أيدها الله كانت هذه الخدمات قريبة من الحجاج أثناء عدة مناسكهم.
1: طيب حدثنا أيضا عن طبيعة الدعم المقدم للوحدات الصحية العاجلة واللي ذكرتها، وأيضا الجمعيات الصحية خلال موسم حج هذا العام.
0: مكونات المنظومة عدة مكونات، إما مكون مشرف ومخطط استراتيجي أو منظم أو مقدم للخدمة أو رافد مالي. الجمعيات هي أحد الكيانات المقدمة للخدمات الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة، وصندوق الوقف الصحي بدوره الممكن المالي في المنظومة الصحية كان دعمه مالي، وتسخير عوائد أوقاف الصندوق لدعم استدامة الخدمات، فكانت مشاركة هذا العام بدعم أكثر تجاوز مليون ريال ل 26 مركز.
1: هل لديكم متطوعون يعني في يقدمون الخدمة الصحية أو ممارسين صحيين؟
0: نعم، وجود متطوعين من الجمعيات من قبل المشغل في الجمعيات الصحية. اليوم الشريك الاستراتيجي لصندوق الوقف الصحي هم الجمعيات المشغلة. الصندوق لا يدخل عادة في تشغيل الخدمات، بينما دعم وتمكين استدامتها.
1: طيب وش الأثر المباشر لأعمال وبرامج صندوق الوقف الصحي على الحاج وعلى جودة أيضا الخدمات الصحية المقدمة؟
0: الحاج اليوم بوجود صندوق مالي ممكن يضمن استدامة تقديم الخدمة من قبل الجمعيات. مثل ما تفضلت أخوي محمد، الحاج على بعد 150 متر لتلقي خدمة طارئة. 250 حاج اليوم في أحد المراكز اللي تلقوا خدمات طوارئ هو كان على خط المشاه المكتظ واللي يشهد كثافة عالية. الخدمات كانت قريبة منه جدا، فالإجهاد الحراري اللي حصل لأحد الحجاج كان قرب الخدمات المدعومة من قبل صندوق الوقف الصحي أسهم في حفظ وسلامة هذه الأرواح القادمة لتأدية مناسكها.
1: طيب رسالة الصندوق الوقف يعني الصحي للمجتمع، وأيضا يعني أهمية الوقف الصحي المستدام. أيضا
0: الوقف أخوي محمد، يمكن رسالتنا إحنا بالصندوق أن التبرع للوقف وليس تبرع لحظي أو عطاء لحظي فقط. التبرع للوقف هو أثر مستدام. الدعم اللي صار اليوم للجمعيات المشغلة في موسم حج عام 1447 هو نتائج عوائد أوقاف المجتمع خلال السنوات الماضية منذ انطلاقة صندوق الوقف الصحي. فهذا التبرع وهذه العوائد الموقفة من سنوات تخدم وتضخ في مشاريع صحية سنويا أثرها مستدام إلى أجل غير مسمى. هذه رسالتنا اليوم، الاستثمار في الوقف هو استثمار مستدام وليس تبرع.

0: على اللحظي.
1: الأستاذ سلمان الزميع مدير إدارة المشاريع والمنح بصندوق الوقف الصحي، كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم.
0: جزاكم الله خير أخوي محمد، ونسأل الله لنا ولكم القبول.
1: شكرا جزيلا،
0: استودعناكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،

0: نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وأن يجزي كل من عمل وسهر وخدم وشارك في هذا الموسم خير الجزاء. كنا معكم مستمعي الكرام على مدى 4 ساعات في تغطية حية مباشرة من مشعر منى. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، هذه تحية مني محمد الموسى
1: ومحدثكم طلال النفيسة،
0: ومن الأخراج الزميل المبدع صراحة إبراهيم الصويان،
1: ومن الإعداد نور المطيري وبندر الهاجري، ومن الإشراف فهد حساني.
0: شكرا جزيلا على حسن استماعكم مستمعي الكرام، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: والتغطية إن شاء الله متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية برفقة عدد كبير من الزملاء من المخرجين والمراسلين والمذيعين، وكذلك المخرجين، كل هؤلاء موجودون هم في المشاعر المقدسة لنقل الصورة الحية والمباشرة عبر الأثير.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من هنا من مشعر منى في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية الرياض وجدة ونداء الإسلام في أول أيام التشريق في يوم القر كما سماه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم إن من أفضل أيامكم يوم النحر ثم يوم القر، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم مكانة عظيمة مستمعينا الكرام عند الله جل وعلا، أيام ذكر وعبادة ومغفرة ورحمة. حجاج بيت الله الحرام وقد انتظمت صفوفهم وتوجهت مراكبهم ومواكبهم لهذا المشعر المبارك، مشعر منى في أول أيام التشريق، وقد غمرتهم هذه السعادة العظيمة وهم يؤدون مناسك الحج ما بين أركان وواجبات وسنن، مقتدين بذلك بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وسط هذه البيئة الإيمانية العظيمة والخدمات المتكاملة التي أسهمت بعد توفيق الله عز وجل في توجههم وتفرغهم لعبادة الله عز وجل في هذا المشعر المبارك في مشعر منى، وكذلك في رحلة تاريخية لا تنسى وهم يرصدون هذه الأجواء الإيمانية والصور التي تنبض بحب الله جل وعلا وبالإخبات إليه وبتوحيده سبحانه وبحمده. فنسأل الله عز وجل أن يعيدهم بإذن الله جل وعلا إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين، وأيضا نشاهدهم ما شاء الله تبارك الله أيضا يواصلون أداء هذه المناسك العظيمة. ربما يعني أخي أبا أحمد قد تكون حرارة الطقس وكذلك الأجواء، ومع ذلك حينما تشاهد الحاج ترى على وجهه علامات البشر والسعادة والحبور وهو في هذا المكان العظيم، فنسأل الله يعني أن يعينهم على إتمام هذا النسك المبارك.
1: اللهم أمين. أخي عبد الرزاق، الحقيقة ونحن والحقيقة ونحن نرى هذه المشاهد من هنا من أمام جسر الجمرات في منى، نسعد الحقيقة بهذه اللقطات التي نشاهدها وهذه المناظر التي نشهدها لهذه الأريحية وهذه الانسيابية وهذه الخدمات المتكاملة الحقيقة التي ينعم بها ضيوف الرحمن هنا ومن قبل في أماكن أخرى في أرجاء منى، وقبلها أيضا الساعات التي تسبقها والتي نأمل إن شاء الله بهذه الصورة النموذجية حتى الآن، أقول حتى الآن، التي تبشر بإتمام الخدمات وإتمام كل ما من شأنه الرعاية التامة والعناية الكاملة لحجاج بيت الله ضيوف الرحمن في أداء كل مناسكهم ومشاعرهم في هذه اللحظات. هذه الجهوزية التي تشعرك الحقيقة بتمام العناية بضيوف الرحمن وسط الحقيقة هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله. الحقيقة في اللحظة أذكركم مستمعينا بطاقم العمل في هذه في هذا البث المباشر من منى، من الإعداد لكم تحايا زميل جمال العتيبي، ومن التقديم زميل عبد الرزاق العليوي، سبقني إلى تحياتكم والسلام عليكم، وأنا عبد الله الحارثي، ومن الإخراج زملاء حسين بحة ومعتز بخش، ولكم التحايا أيضا في بداية هذه الساعات من النقل المباشر لما نشهده هنا في منى من صيانة الاستوديوهات الإذاعية ممدوح بخاري، المهندس ممدوح بخاري والمهندس ممدوح السفري وزميل إبراهيم الناشري وزميل حسام المالكي والمهندس شرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد والمهندس رامي، ومن الإعلام الرقمي الزملاء سمعت صبياني ووائل الأحمدي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا من مشعر منى الطاهر وسط هذه الأجواء الإيمانية العظيمة لضيوف الرحمن، وهم يتوجهون إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرة اقتداء بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش وإياكم أجواء هذا اليوم المبارك، يوم الخميس 11 من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام الفاضلة العظيمة أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيام معدودات. وأيضا كما قلنا في مستهل هذه الحلقة حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهي حقيقة أيام فاضلة. الحجاج كما نراهم أخي عبد الله يكملون حجهم، وكذلك غير الحجاج يختمونها بالتقرب إلى الله تعالى بالأضحيات بعد عمل صالح في أيام العشر. وما أجمل حقيقة أن يتواصل ذكر الله عز وجل في هذه العرصات المباركة وهذه البقاع المقدسة. وأيضا أخي أبا أحمد سبحان الله العظيم الملاحظ في موسم الحج في كل عام، ونقول دائما مما يحمد لهذه القيادة العظيمة قيادة المملكة العربية السعودية تفريغ المشاعر من كل شيء من مماحكات سياسية ومن شعارات وغيرها إلا توحيد الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر، فتجد الحاج يأتي مطمئنا آمنا بفضل من الله عز وجل. ثم هذه الجهود المتوالية والمتواصلة من قيادة هذا الوطن العظيم تجدهم يتفرغون لعبادة الله عز وجل، آمن على نفسه، آمن على أمواله، آمن على أهله، يعني مباشرة فقط ما يوجد إلا التفرغ لعبادة الله عز وجل وطاعته سبحانه وبحمده. وجود هذا الأمن والاطمئنان والأمان وهذه الخطط المحكمة، يعني رأينا بعض الصور الجوية يعني تستعجب ما شاء الله من انتظام الحافلات وانتظام الناس، وكذلك ما شاء الله جسور المشاة وسيرهم وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة، مع أنك تتكلم هنا كما رأينا بالإحصائيات الرسمية أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة في هذا المكان ربما نقول المحدود، والتنقلات كذلك في زمن وآن واحد، ومع ذلك ما شاء الله تسير بكل اطمئنان ويسر. فهذا يعني ترى ينعكس على الحاج إيجابا في تفرغه لذكر الله عز وجل وعبادته وأدائه كذلك لمناسكه.
1: لا شك أنه هذه ما ذكرتها أخي عبد الرزاق لا شك أنها من ما وفر لتفرغ الحجاج لأداء عباداتهم واغتنام هذه الفرصة التي من الله عز وجل بها عليهم أن يتواجدوا وأن يكونوا من حجاج بيت الله الحرام في هذا العام. هذه الخدمات التي أو الخدمات التي قدمت وتقدم وستقدم تواليا عاما بعد عام تطويرا وأيضا إبداعا الحقيقة استجداد الأمور أو البحث عن الجديد فيها من خدمات تقدم لأجل أن يتفرغ الحجاج بالتمام لعبادتهم وأدائها بأكمل وجه. للحديث أكثر الحقيقة عن فضل هذه الأيام وهذه الأوقات المباركة أول أيام التشريق وفضلها وما يجب علينا فيها الحقيقة من حاج وغير حاج، يسعدنا أن نستضيف في هذه اللحظات فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور ناصر في هذه الأيام المباركة، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونسألكم فضيلة الشيخ عن فضل هذه الأيام.

0: أيام التشريق نحن نعيش أولها، لكم الحديث منتظرين الإفاضة فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخي عبد الله، وحيا أخي كذلك الأستاذ الكريم عبد الرزاق العلاوي.
2: حياكم الله.
1: واستفدت كثيرا من هذه المقدمة التي كانت قبل هذه المداخلة، من هذه المعلومات الوافرة التي نتعلمها من أستاذين كريمين وعلمين بارزين في هذه الإذاعات المباركة.
0: الله يجزاك، رفع الله قدرك.
1: هذه الأيام هي أيام التشريق، وسميت بذلك لأن الناس في القدم لم يكن عندهم ما يحفظون به اللحم، فكانوا يشرقون اللحم وينشرونه ويضعون عليه الملح خشية أن يفسد، وهي لحوم الأضاحي ولحوم الهدي. فاستقر هذا الأمر على تسمية هذه الأيام بأيام التشريق، وهذا هو أقرب الأقوال، وقيل غير ذلك، أن يعني ما جاء عن قولهم أشرق ثبير كيما نغير، و يعني ما قيل أن ذبح الهدي لا يكون إلا بعد شروق الشمس، ولكن أقرب الأقوال هو ما يتعلق بتقديد اللحم وبسطه في الشمس. وهذه الأيام أيام فاضلة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وأجمع جمهور المفسرين على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر، فقال الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقد جاء ذلك في رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. هذه الأيام تحوي أيام التشريق، أولها وهو ما يلي يوم النحر، وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. فأعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر، هو هذا اليوم، هذا اليوم المبارك هو يوم القر، وهو الذي يلي يوم النحر يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يلي يوم عيد الأضحى المبارك. وجاء في فضلها ومكانتها ذكرها في الحديث، حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وكذلك النهي عن صومها لمن لم يجد الهدي، فيحرم صومها، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر كما في الحديث المتفق عليه. وجاء في رواية في صحيح البخاري من حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي. فالذي لم يجد الهدي ممن كان متمتعا أو قارنا جمع بين النسكين في سفرة واحدة، فإنه من لم يجد قيمة الهدي ليدفعه ويشتري به الهدي ليذبحه، فإن له أن يصوم هذه الأيام ثم يكمل البقية سبعة أيام عند ما يرجع إلى أهله، كما قال سبحانه: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كذلك مما يشرع في هذه الأيام المبيت بالنسبة للحجاج، المبيت بمنى، فإن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا لمن لم يكن له سكن يحتويه في منى، فإن من لم يكن له سكن أو كان من أهل الخدمات، خدمات الحج، ممن لا يوجد لهم مقر ثابت في منى أو يستدعي انتقالهم من مكان إلى مكان، فلا بأس أن لا يبيت بمنى. كذلك ما يتعلق بالمشروع في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، وقد رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد زوال الشمس، رمى جمرة العقبة، الجمرة الصغرى، بسبع حصيات، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصات ويقول الله أكبر. فلما رمى السبع حصيات أخذ اتجاه اليمين وترك الجمرة الصغرى عن يساره، واستقبل القبلة.

0: دعا طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصات، ثم أخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ودعا طويلا، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ولم يقف عندها، لم يقف عند جمرة العقبة. ولنا الأسوة والقدوة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبيه على ما يتعلق بموضوع الرمي، وأن السنة أن يكون الحصى الذي يجمع كحصى الخذف، وأن من يرمي بالنعال أو يرمي بالخشب أو يرمي بالحجارة الكبيرة التي ربما سقطت على رؤوس إخوانه خاصة في وقت الزحام، أن هذا لا يجوز، وهو محرم شرعا ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم الحاج أنه مأمور بالامتثال في هذا الموضع برمي هذه الجمار في هذه المواضع، وأنه لا يرمي الشيطان حقيقة.
1: دكتور ناصر سم. تفضل تستكمل أعمال
0: لا تفضل
1: ودي بس نختم دكتور ناصر الله يحفظك بنصيحتك لحجاج بيت الله الحرام الذي من الله عليهم بأداء فريضة الحج واصطفاهم واختارهم من بين ملايين المسلمين.
0: نعم، وهذا سؤال مهم جدا، ونصيحتي لمن من الله عز وجل عليه بإتمام الحج وذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت الآن مطهر من الذنوب صغيرها وكبيرها. كذلك أوصيه بالإكثار من الاستغفار بعد الطاعة، وقد كان هذا هو هدي السلف الصالح أنهم بعد كل عمل صالح يستغفرون، قد قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخشون من نقص العمل. كذلك الحرص على قبول العمل وعدم الاغترار به، الثبات على الطاعة بعد الحج، فالحاج مأمور بأن يستمر على الطاعة، وهذا سبب من أسباب قبول العمل. كذلك المداومة على الطاعات، حفظ الجوارح واللسان، صدق التوبة، وكذلك أن يحذر كل الحذر من الرياء والسمعة وإخبار الناس بأنه قد حج إلى بيت الله الحرام وأكثر من الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الإحرام قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، كما جاء في حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه. فيا من أكرمك الله عز وجل بإتمام الحج، احمد ربك على هذه النعمة وأكثر من سؤال الله القبول، ولا تجعل أيام الطاعة تنقضي بانقضاء الموسم، فإن رب الحج هو رب سائر الشهور. ومن علامات الحج المبرور أن ترى أثره في عبادتك وأخلاقك واستقامتك وتعاملك مع أهل بيتك وتعاملك مع إخوانك وتعاملك في مجتمعك. فاثبت على الخير، وأكثر من الذكر والاستغفار، وسل الله عز وجل أن يجعل حجك مبرورا وذنبك مغفورا وسعيك مشكورا. ولا تنسى أن تدعو لمن كان سببا في نجاح حجك في هذا العام من جميع العاملين، ممن ساهموا في خدمتك وتيسير سبل الراحة لأداء هذا الحج. فالحج عبادة عظيمة ومكلفة، ولكنها بفضل الجهود التي تبذل في كل عام بفضل الله أولا، ثم بفضل هذه الجهود العظيمة كانت رحلة الحج رحلة ميسرة لا تجد فيها المصاعب التي كانت لمن كانوا يحجون في السنوات الماضية، حيث كانت رحلة الحج إلى بيت الله الحرام هي الوداع، ربما كانت الوداع لهذه الحياة.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مذكرا بفضل هذه الأيام وبفضل الأعمال فيها المقربة لله عز وجل. شكر الله لكم شيخ الدكتور ناصر.
0: وأنا كذلك أشكرك وأشكر أخي عبد الرزاق، وأسأل لكم التوفيق والرعاية.
1: حفظكم الله شيخ.
0: الله يحفظك.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من هنا من هذا البث المباشر المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية الرياض وجدة ونداء الإسلام من مشعر منى الطاهر، وأسعد كثيرا بالترحيب بكم مستمعينا الكرام، ومعي أخي الفاضل عبد الله الحارثي. أبو أحمد، يمكن نعرف أن المنطقة الغربية بطبيعتها ومكة المكرمة على وجه الخصوص ربما يعني ترتفع فيها درجات الحرارة ربما درجات استثنائية على مستوى العالم، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله هناك جهود عظيمة، جهود حثيثة لا تكتفي فقط بتنظيم الجانب الطبي والتنظيمي لضيوف الرحمن، بل هناك ما شاء الله أيضا جهود من الجهات المعنية في توفير بيئة مريحة لضيوف الرحمن وملائمة لهم، لأن نعرف بعد الوقوف بعرفة وكذلك النفرة إلى مزدلفة والمبيت بها يتوجه يعني كثير من ضيوف الرحمن إلى المنطقة المركزية وتحديدا إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة اقتداء بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله تبارك الله تجد هذه النسمات الباردة التي تستقبلهم في صحن المطاف وكذلك في المسعى، بل في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لها نصيب من هذه النسمات الجميلة المنعشة لهذه الأفئدة والقلوب المؤمنة التي جاءت من كل فج عميق لتشهد هذه المنافع الدنيوية وكذلك الدينية في إتمام هذا النسك، وبالتالي هذا ينعكس إيجابا على تفرغهم لعبادة الله عز وجل، على إخباتهم له سبحانه وبحمده، وعلى طرح هذه الأمنيات ورفعها في هذا الموسم العظيم في رحلة الحج التي لا تنسى حقيقة لكل مسلم وهو يعيش هذه الأجواء المفعمة بالروحانية في هذه البقعة المقدسة المباركة.
3: لا شك عبد الرزاق، وأنت تتحدث عن هذه المشاهد التي تستذكرها عن المنطقة المركزية تحديدا المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام وجنباته، ونحن لدينا هنا ونحن نتابع أمامنا جسر الجمرات في منى، ونتابع أيضا عبر الشاشة أمامنا هنا في الاستوديو متوفرة اللقطات أيضا المباشرة للمنطقة المحيطة للحرم المكي وأيضا لصحن المطاف، وهذه المشاهد التي تؤكد وتزكي ما ذكرته أخي عبد الرزاق أبو عبد الله، يعني ما توفر، وأيضا هذه العناية الكاملة المتكاملة الحقيقة التي نرجو أن يجزي الله عنها خيرا قيادة هذه البلد الطيب في ما يقدم لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وزوار بيت رسوله مسجد رسوله، هذه العناية بالناحية تلطيف الأجواء عبد الرزاق الحقيقة لعلها أيضا هي داعي كثيرا من آمني المسجد الحرام أنه حتى بعد أدائهم مناسك العمرة، بعد أدائهم صلواتهم، أن يبقوا أطول مدة ممكنة حتى وهم في بعدما يخرجوا من المسجد الحرام يبقوا في ساحات الحرم المكي في حالة تفكر الحقيقة، والبعض حتى في أحاديث جانبية، لكن لا يخلو الأمر من أنه في غالبها، نقول في غالبها، هي حمد لله عز وجل أن سخر لهذا البيت الحرام هذه الخدمات عبر هذه القيادة، وما قدم من خدمات حولها ما يتعلق بخدمة آمني المسجد الحرام وقاصديه، هذه العناية بتفاصيل وبأشياء قد يراها البعض حديثا من غير المشاهدة أنها أمور ثانوية، لكنها تعني الكثير لقاصدي بيت الله الحرام، تعني الكثير راحة ومساعدة على الشعور بالرغبة في البقاء أطول فترة ممكنة بما قد يشعر به البشر من مضايقات الأجواء، لكنها أمام ما يتوفر بفضل الله

0: المناظر الروحانية ليست نظرة عادية وإنما نظرة فاحصة ودقيقة جدا لهذه المشاهد. يعني تابعنا بالأمس هذا الاستقبال العظيم، وأيضا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأيضا سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وكذلك أصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشتركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في هذا الحج. يعني حقيقة تابعنا هذه الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وهي قليلة في كلماتها عظيمة في مضمونها. وحينما يعني المشاركين أو المشاركون في الحج يتلقون مثل هذه الكلمات التي فيها من التقدير ومن الشكر ومن الاعتزاز بما قدموا في موسم الحج، ترى هذه أثرها عظيم جدا على قلوبهم على أفئدتهم كذلك على عطاءاتهم داخل الميدان وهم يقدمون هذه الخدمات لضيوف الرحمن. الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا من شرف العناية بالحرمين الشريفين ومشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، وإنما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية كما قال سمو ولي العهد والعاملين كذلك في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين على ما يقومون به من أعمال خدمة حجاج بيت الله الحرام حرصا على أمنهم وسلامتهم. وختمها أيضا بهذه التهنئة وكل عام وأنتم بخير، وختمها أيضا بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة التي نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ما شاء الله تبارك الله، حقيقة كلمة ضافية جميلة، ويعني نشكر لولي العهد لمسة الوفاء والتقدير، وليست مستغربة حقيقة على قادة هذه البلاد المباركة لكافة العاملين والمتشرفين بخدمة ضيوف الرحمن.
1: لا شك هذه العناية التي الحقيقة هي أمر راسخ في قيادة هذه البلد الطيب في العناية بالحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وكذلك بكل أمر وكل شأن يقدم لحجاج بيت الله. لا أدل على ذلك من هذه المتابعة الدائمة والحرص والتقدير لكل ما يقدم وسط هذه المنظومة العظيمة الحقيقة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام التي تتابعها القيادة لحظة بلحظة عبر قطاعات متعددة الحقيقة، لجنة الحج العليا ثم وأيضا لجنة الحج المركزية. هذه العناية الدائمة بحجاج بيت الله الحرام، ولا أدل من ذلك مثل ما ذكرت أخي عبد الرزاق من هذه اللقطات وهذا الحقيقة الذكر لما كان في الساعات الماضية من سمو ولي العهد وتقديره لما يقدم والتي نشهدها في هذه اللحظات عبر ما نشاهده الآن من هنا من منى، وكذلك عبر ما ذكرت لك عبر شاشات التلفزة التي تنقل لنا لحظة بلحظة ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البث المشترك من مشعر منى الطاهر لإذاعات المملكة العربية السعودية الرياض وجدة ونداء الإسلام، ونحن معكم لحظة بلحظة في رصد هذه المشاعر الإيمانية لضيوف الرحمن وهم ينعمون بأداء هذا النسك العظيم في مشعر منى الطاهر. نسعد كثيرا بأن يكون معنا الزميل سامي الشبرمي من مشعر منى لهذا المشعر العظيم لينقل لنا هذه الصور الإيمانية التي تنبض بمحبة الله عز وجل وبالراحة والطمأنينة وأيضا الأنس والسعادة لضيوف الرحمن وهم يواصلون رحلتهم لإتمام هذا النسك المبارك. حياك الله أخي سامي، وكيف هي الصورة لديك في أول أيام التشريق؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من هنا من مشعري مينا في أول أيام التشريق

0: يوم القرو الذي يقر فيه الحاج هنا في ميناء بعد النحر وطواف الإفاضة. في هذه الجولة إن شاء الله بناخذكم من أحد معسكرات وزارة الرياضة، أحد الجهات العاملة والمتواجدة هنا على أرض الميدان، واللي تكمل التناغم والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن. والحديث أكثر وأكثر معي الأستاذ عقيل بن صالح صعابي، أخصائي الأنشطة والفعاليات في وزارة الرياضة، واللي نقول حياك الله. بداية نقول كل عام بخير وعيدك مبارك.
1: أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: خلينا نتحدث عن عملكم في معسكر من أحد معسكرات وزارة الرياضة. أولا، متى كانت البداية؟ متى كان التواجد هنا؟ أعلم بأن التواجد كان من وقت مبكر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منذ أن وصل إلينا خطاب التجهيز للاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن، وصل إلينا في خلال شهر ذو القعدة، ونحن نعمل على قدم وساق في استضافة أو حشد عدد من المشاركين من المتطوعين على مستوى المملكة مختلف مناطقها. استعدينا منذ 15 من ذي الحج، من ذي القعدة ونحن نعمل، تم تهيئة الشباب، تجميعهم، حصر الأعداد، حصر عدد المشاركين، حصر عدد القيادات، حصر عدد الجوالة ككشافة، أيضا تم عمل الفحوصات اللازمة لهم، عمل تهيئتهم النفسية، تهيئتهم البدنية، وأيضا تم عمل قيام أو قمنا عدة دورات تأهيلية في الإجراءات الإسعافات الأولية، وكذلك الإجراءات البدنية والرياضية مدى وللوقوف على مدى استعدادهم في هذا العمل الجليل اللي حقيقة يعني أوكلنا به.
0: جميل. أيضا كان لكم جولات هنا داخل المشاعر المقدسة قبل بداية الحج، التعرف على المشاعر، التعرف على الطرقات من خلال الشباب المشاركين معكم.
1: منذ وصلنا من بداية شهر ذي الحجة، واحد ذي الحجة تماما، وصلنا إلى مقراتنا كمعسكرات. احنا نشرف على 4 معسكرات، معسكر المعيصم 1 ومعيصم 2 والمنطقة 4، معسكر الربوة اللي احنا فيه الآن، وأيضا وادي محسر. دائما عندما تكون العدد كبير ولديهم من الشغف ما يحتاجه انه يبغى ينفذ المهمة الموكلة له بكل أريحية، تم إعداد جدول زيارات صباحية وزيارات مسائية لجميع فريق العمل المتطوعين. نقوم بمسح المناطق قبل وصول الحجاج لهذه المناطق حتى الوقوف على الأماكن ومعرفتها، لملاحظة الشواخص، أسماء الشوارع، المعرفة على التعرف على أماكن الدفاع المدني، مراكز الرعاية الأولية، معرفة المداخل والمخارج والمستشفيات، كل ما يحتاجه الحاج في أثناء تأديتنا لهذه الخدمة. لدينا زيارتين، زيارة صباحية لكل المخيمات من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 يوميا، وأيضا الفترة الثانية من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 6 مساء أيضا يوميا لجميع أفراد المخيمين أو المتطوعين.
0: جميل. بالنسبة لعدد المعسكرات، عدد المشاركين معكم داخل هذه المعسكرات،
1: عدد المعسكرات كما أسلفت هي 4 معسكرات، أهمها المعيصم 1 والمعيصم 2 والربوة، وكذلك وادي محسر، وفي إدارة العمليات، إدارة عمليات كل الفرق المشاركة. أيضا هناك لدينا فريق عمل يعمل في عرفات، عندما كان لدينا مهمة بما يعادل 113 شاب اتجهوا إلى مشعر عرفات، يوم عرفات تحديدا، لتفويج والوقوف على جاهزية الأماكن وتسهيل مهمة الحجاج. هنا لدينا ما يقارب 600 أو أكثر من 660 شاب، بما يعادل أن هناك عدد 777 شاب مشارك في كلا المخيمين، مخيم عرفات ومخيمات منى.
0: يعني ما شاء الله تبارك الله، من خلال تواجدنا في الميدان، رصدنا في الميدان، ما شاء الله تبارك الله، نشاهد الابتسامة، حب التواصل مع الحاج، السلاسة، المرونة، عدم الكلل، عدم الملل عند شباب الموجودين معكم. ما شاء الله تبارك الله، عندكم دورات تأهيلية تدريبية قبل القدوم للحج.
1: هذا من الطبيعي، أنت راح تقابل كتلة بشرية وكلٌ

0: يعني له ميوله وله تصرفاته وله، فبالتالي تحتاج أن تؤهل مثل هؤلاء الشباب أن يكون متهيئ نفسيا لأي مداخلات، لأي تعرضات. فبالتالي إحنا أقمنا في كل مناطق المملكة كلها هيئت أبنائها المشاركين والمتطوعين بإقامة دورات تهيئة النفس، وأيضا كما أسلفت دورات إسعافات أولية، كذلك التعامل. أصلا هم في الأساس هم قادة كشافين، يعني من الكشافة، فهذه الأشياء تأتي مع استمرار والمشاركة في عدة معسكرات كشفية، سواء على الصعيد الكشفي أو حتى على المجال الشبابي والتطوعي والخدمي أيضا.
1: ما شاء الله، طبيعة العمل طبعا العمل الأساسي هو التفويج.
0: احنا طبعا تم تهيئة أو تم توجيه إدارة الحج من وزارة الحج، لدينا جدول لجميع مخيمات منطقة أو مشعر منى ومشعر عرفات بأرقام المخيمات وأسماء المطوفين في التوجه لهم، وعمل آلية التفويج من وإلى الجمرات. كل شبابنا يعملون بالأتمتة بالأجهزة اللوحية الإلكترونية تم تسليمها لنا. كل شاب يخرج من المعسكر لديه جهاز لوحي موثق فيه اسم المخيم ومقر المخيم واسم المطوف وجوال المطوف، ويذهب ويوجه له بأن هناك لديك الآن خروج للرمي أو التفويج. وهناك تجاوب حقيقة كبير من مدراء مسؤولين الطوافة.
1: الأستاذ عقيل صالح صعابي، أخصائي الأنشطة والفعاليات في وزارة الرياضة، شكرا لك، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، وكل عام وانتم بخير.
0: الله يسعدك. أنا حقيقة والله من هذا المقام أحب أشكر صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على إتاحة هذه الفرصة لنا نحن كشباب طموحين نرغب أن نقدم مثل ما تقدم باقي القطاعات الحكومية. أيضا لا أنسى أن أشكر سعادة مساعد وزير الرياضة وكذلك مدير وكيل الوزارة الأستاذ عبد العزيز المسعد، وكذلك مدير عام الأنشطة الشبابية، ولا أنسى حقيقة أنسى قادة المعسكر هنا في قادة المعسكر في كل المشاعر منى وعرفات. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية. إذا مثل ما سمعتوا عمل بلا كلل ولا ملل، نماذج مشرفة لعمل منظم يساهم أكيد في نجاح إدارة الحشود، يصنع التكامل للجهات العاملة هنا في المشاعر المقدسة، والذي يثمر أكيد في راحة الحجيج وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وإحنا بكل تأكيد يعني ما شاء الله تبارك الله قدمنا هذا النموذج لمنظومة متكاملة تعمل أكيد باحترافية وإتقان.
2: أشكرك زميل العزيز سامي الشبرمي في هذه اللقطة الحقيقة، التقاطة لتواجد ومشاركة وزارة الرياضة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لك سامي، نعود لك في أوقات لاحقة بإذن الله.
1: بإذن الله، حياكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الحقيقة هذا اللقاء اللي أجرى زميلنا سامي الشبرمي أخي عبد الرزاق مع في قطاع لعله في لحظات يمكن أقرب المشاهدات وتساؤلات أنه ما هو شكل ما تقدمه وزارة الرياضة مثلا في موسم الحج. هالتساؤل الذي يترك الحقيقة أشياء كثيرة، يعني ربما قطاعات أخرى مختلفة يحللها الإنسان البسيط ويقول بأن

0: أنه من الممكن أن يكون لها دور في تقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام، ولكن يتساءل في داخله لو ذكر له بدون أن يستمع لما ما أضاف فيه أو أفاض فيه أو تحدث عنه الضيف قبل قليل زميلنا سامي، أنه ما هو نوع الخدمات التي من الممكن أن تقدمها أو يقدمها منسوبي وزارة الرياضة في موسم كموسم الحج. هذه إجابات الحقيقة لافتة، أنه هذا القطاع أيضا له مساهمة، لا يمكن، أعتقد أنه لم يتبقى قطاع في من قطاعات الدولة لا تجد له خدمة يقدمها ويحرص على تقديمها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: ما شاء الله، بالفعل يعني ما يسمى باللوجستيك أو الخدمات المساندة التي تقدم لضيوف الرحمن، حتى هناك وزارات كما تفضلت في مسمياتها ربما لا تعنى مباشرة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، ومع ذلك لهم إسهامات بارزة كوزارة التعليم مثلا، وزارة الرياضة كما تفضلت قبل قليل. يعني جميع الوزارات تنتظم كالعقد الفريد والمضي في تقديم مثل هذه الخدمات لضيوف الرحمن، ترجمة لهذه التوجيهات السديدة والمباركة من قيادة هذا الوطن العظيم. لأنه جميعا تابعنا يعني تصريح سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، حقيقة استوقفني هذا المضمون العظيم في هذه الكلمة الضافية، حينما قال طموحنا لا حد له نهائيا، لن نتوقف عند حد معين، وإنما حتى لو كانت الخدمات يعني مقدمة لضيوف الرحمن في أعلى درجاتها سنواصل المضي قدما في تجويدها أكثر وأكثر وأكثر في كل عام وفي كل عام. طموحنا كما تفضل أيضا سمو ولي عهد لا حد له يعني يعانق ويلامس عنان السماء في هذه الرؤية المباركة والطموحة. وأيضا أبا أحمد، يعني ما شاء الله تبارك الله، تنظيم مثل هذه الخدمات وكذلك إدارة مثل هذه الحشود العظيمة، أن تتكلم عن أعراق مختلفة، أجناس جاءت من كل فج عميق، ثقافات كذلك متنوعة،
0: وهذا تحدي كبير.
1: نعم كما تفضلت هو تحدي كبير، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله يعني الجميع ما شاء الله ينعم بهذه الخدمات وأيضا يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وأيضا ما شاء الله تبارك الله يعني هناك رسائل توعوية تأتي لهواتف المحمولة لضيوف الرحمن من لغات مختلفة، كلها تسهم في زيادة الوعي، سواء وعيا صحيا أو أمنيا أو حتى توعويا في قضية تجويد أداء المناسك بالنسبة يعني الجانب الفقهي، ما هو فقط الأمور اقتصرت على الجانب التنظيمي، وإنما توجيهات فيما يتعلق بالجانب الفقهي، متى مغادرة مشعر عرفة، متى الوصول كذلك لمشعر مزدلفة، متى يكون الرمي، أيضا طواف الإفاضة وغير ذلك من هذه التوجيهات المباركة والسديدة. ليس فقط كما قلنا الجانب الخدمي وهو جانب عظيم مهم، أيضا الجانب الفقهي والتوعوي كان له حضور كبير جدا في هذه الجهات التي تنظم أعمال الحج.
0: لا شك أنه هذه المشاركة من مختلف القطاعات مثل ما ذكرت أبو عبد الله، يعني وحتى هذه النقطة تتعلق بما تقدمه هذه القطاعات، هي ليست فقط في هذه اللحظة التي نعيشها في داخل في ثنايا الموسم، موسم الحج. هناك أعمال يمكن حتى من المتابعة تشاركني فيها أخ عبد الرزاق، تسبق وأثناء وما بعد، هذه القطاعات تشارك بكل إمكانياتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام في إنجاح موسم الحج. مثل ما ذكرت لك، ليس فقط في هذه اللحظة، هي هناك أعمال استباقية لها، هناك أيضا أوراق تقدمها تتعلق بتطوير أعمالها ما قبل انطلاقة أو موسم الحج وأثناء وما بعد، تتعلق بقياس مدى الرضا عما قدم، حتى أنه هذا القياس اللي كان الموسم الماضي 91%، هذا الموسم كان الطموح والعمل على أن يتجاوز هذا الرقم. نتكلم عن تحقيق هذه النسبة من الرضا، نتكلم من المستفيدين من هذه الخدمات 91%، أنا أعتقد أنها ليست أمر بسيط لهذا العدد المليوني من حجاج بيت الله الحرام. العمل على الوصول مستهدفا رقميا، حتى الوصول هذا الموسم إلى على ما أذكره إن شاء الله ماني غلطان 95% من نسبة رضا الحجاج حجاج بيت الله الحرام، ولا تهاون في الحصول على هذه النسب المصادقة عليها بهذا الرضا اللي نشاهده، ويمكن حتى إن لم ينقل عبر وسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع، لكنه مشاهد محكيا عبر ألسنة الحجاج، يقولونها يذكرونها ويشكرون عبرها الحقيقة كل من قدم لهم خدمات في موسم حج هذا العام.
1: نعم بالفعل، وأيضا كلنا تابعنا ما شاء الله تبارك الله هذه الجهود المباركة لكافة الجهات المعنية في تنظيم أعمال الحج، وأيضا مشاركة المديرية العامة للجوازات المسافرين فرحة حلول عيد الأضحى المبارك في مختلف المنافذ الجوية والبرية وكذلك البحرية، حرصا منها على تقديم تجربة سفر تعزز أواصر التواصل المجتمعي وتجسد كذلك كرم الضيافة. الجوازات بدورها أكدت جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة خلال إجازة عيد الأضحى من خلال دعم جميع المنافذ بكوادر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة لتقديم أعلى مستويات الخدمة وتسهيل كذلك حركة السفر وانسيابيتها على مدار الساعة. ونعرف أنه كل عام هناك هوية للحج، نذكر قبل أعوام بسلام آمنين، ونعرف أنه ما شاء الله في هذا العام حياكم الله ضيوف الرحمن، هو ليست فقط عبارة تكتب تقليدية أو توضع كما يقول على كليشة الأوراق وغير ذلك أو ترويسة، وإنما هو واقع يقوم به جميع المشاركين في أعمال تنظيم الحج، بل جميع المواطنين ما شاء الله تبارك الله في المملكة العربية السعودية. للبعض ربما يأتي عن طريق البر ويمر مثلا جديدة عرعر، يمر الجوف، يمر جازان، يمر المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، كل مناطق ومحافظات المملكة تجد الترحيب، أصلا الترحيب بكل من يطأ هذه البلاد المباركة يجد ترحيب عظيم، فما بالك إذا كان ضيوف الرحمن. فالجميع يتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، فحينما نقول حياكم الله ضيوف الرحمن كما قلنا ليس شعارا تقليديا، وإنما شعار واقع يمارسه أبناء هذا الوطن تجاه ضيوف الرحمن، تجاه هذه المواكب الإيمانية التي جاءت من كل فج عميق وتجمعنا ولله الحمد والمنة رابطة الإسلام العظيمة. فأنت يعني أبا أحمد حينما تقدم هذه المساعدة لضيف الرحمن، حينما ترحب به، حينما تبتسم بوجهه وتبسمك بوجه أخيك الصدقة، فإنك أن تشعر بهذا الفخر والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك تترجم هذه التوجيهات من قيادة هذا الوطن العظيم بالترحيب بهم. فنقول حياكم الله ضيوف الرحمن.
0: أشك حياكم الله، وهي شعور الحقيقة تلمسه في شعور المرحب به، تلمسه لا شك في ابتسامات الحجاج، في سعادتهم الحقيقة بهذه اللحظات التي يعيشونها في موسمهم وفي ثنايا موسمهم، منذ اللحظة الحقيقة أو الحقيقة التي وطأت فيها أقدامهم المملكة العربية السعودية عبر المنافذ المتعددة كما ذكرت، أصدق أو اللحظة التي تصادق على هذا الترحيب حياكم الله هي ذلك الشعور الذي تشعر بأنه وصل إلى الحاج في داخله، هو يشعر بأنه مرحب به كحاج وكواحد من أهل هذه البلد. لا شك ما في أجمل من أن يكون هذا القاصد قاصد هذه البلاد هو ضيف الرحمن، فكيف بك وأنت تضيف ضيفك وترحب به، كيف فما بالك بضيف الرحمن؟ ألا يستحق كل هذا الترحيب؟ ألا يستحق كل هذه التحايا؟ ألا يستحق أن يقدم له كل ما يمكن تقديمه، بل وأكثر من ذلك أن تتفانى ويتفانى أهل هذه البلاد في تقديم كل الخدمات؟ مثل ما ذكرت أخي عبد الرزاق، من المنافذ من اللحظة الأولى أن يدخل فيها وأن تطأ أقدامهم هذه البلاد، حتى اللحظة التي يغادر فيها مصحوبا بسلامة الله إلى بلاده مغفور الذنب بإذن الله، وهو الحقيقة يشعر بتلك المشاعر تصاحبه طوال فترة تواجده في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، وبالفعل بأحمد يعني مغادرتهم بالارتواء وارتواء ضلوعهم بهذه المشاعر العظيمة من هذه البقاع الطاهرة من جانب، وأيضا ارتوائهم بماء زمزم حينما يقدم لهم ضيافة من قيادة هذا الوطن الكبير، وكذلك بنسخة من طباعة المصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أيضا هذه خير حقيقة هدية يغادر بها بها ضيوف الرحمن عائدين لبلدانهم سالمين غانمين. ونذكر أيضا من المشاهدات أبا أحمد في موسم الحج، أحد ضيوف الرحمن قد تاه عن حملته وضاع وكان كبيرا وطاعنا في السن، فجاء أحد رجال الكشافة يريد أن يرشده إلى حملته

0: وبالفعل والحمد لله ذهب به إلى الحملة. فتخيل من شخص يعني ربما لا يوجد العربية وتاه في هذه المشاعر المقدسة حتى وصل لله الحمد والمنة إلى مقر حملته، فكان يشكره بلغته، ويعني يعني لم كما يقولون يبلغ الطموح في تقديم الشكر لهذا الكشاف، فأصر على أن يزوجه ابنته. فقال فشكره الكشاف وقال جزاك الله خيرا. ويعني مثل هذه المشاعر العفوية، ترى هذه مشاعر كما يقال الحب لا يشترى، إنما مشاعر عفوية نابعة وصادقة من هذا الحج.
1: لا شك أنه مواقف متعددة تحصل في موسم الحقيقة، موسم الحج، مع مختلف أو في لحظات كثيرة. ولا شك أنه صدق المشاعر الحقيقة اللي يكون، وحميمية اللحظات التي تقدم فيها الخدمات بمحبة وبصدق ليس لها علاقة بأنه واجب فقط، لكن هي منبعها القلب، تصدر من القلب قولا وعملا. فلذلك أنت تشعر الحاج أخ عبد الرزاق، لا شك أنه يعني أكثر ما يستشعر من قبل الحاج الذي يتلقى هذه الخدمات أنه يشعر بأنها من القلب قبل أن تكون من بالفعل للحاج. طيب، لازلنا نعيش معكم هذه اللحظات مستمعينا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، واصفين وناقلين لكم في هذه الأيام المباركة، في أول أيام التشريق، من هنا من منى ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى وفي مختلف أرجاء منى. الحقيقة نحن هنا من أمام مشعر، من أمام منشأة جسر الجمرات، ونحن نلحظ هذه الإنسيابية في كل الخدمات التي تقدم سواء للحجاج في المنشأة أو ما حولها الحقيقة. وما يظهر لنا من هذه المكان الذي يقع فيه الاستوديو، ونحن نشاهد أيضا الطرق الفرعية القريبة منا على الأقل، الانسيابية في الحركة وسط تواجد لكل القطاعات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، القطاع الأمني وتنظيم الحشود، وأيضا بعض القطاعات الأخرى الحقيقة التي أرى أيضا تمايزها بأزيائها في التي تعرفهم الحقيقة، سواء بعض القطاعات الصحية، بعض القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات في كل مربع من مربعات مشعر منها.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من هنا من مشعر منى الطاهر في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، ولدينا والله الحمد والمنة شبكة المراسلين الذين يطلعون على كل جديد في هذه المشاعر المقدسة ويسلطون الضوء كذلك على هذه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن من جميع النواحي، النواحي الأمنية وكذلك الصحية وغيرها من الجوانب المتعلقة بتقديم هذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. نبقى وإياكم مستمعينا الكرام مع هذا اللقاء الذي أجراه الزميل جماح دغريري مع العميد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية.
1: شكرا للزملاء في الاستوديو. مستمعينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم معنا في اول ايام التشريق. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم يتابعون حركه حجاج بيت الله الحرام لحظه بلحظه، خطوه بخطوه، شبرا بشبر. رجال امننا البواسل يقفون هنا تنظيميا وانسانيا من اجل تلبيه نداء خادم الحرمين الشريفين في خدمه ضيوف الرحمن. اسعد كثيرا في هذه الدقائق ان يكون معي سعاده العميد

0: طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وسعادة العميد. أهلا ومرحبا بك، كل عام وانت بخير، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: شكرا لك وكل عام وانت بخير وجميع مستمعي إذاعة الرياض.
0: إذاعة المملكة العربية السعودية، نحن اليوم في البث المباشر طال عمرك لكي ننقل بالصوت وأيضا زملائنا بالصورة هذه الجهود الطيبة المباركة. أولا، كيف هو الوضع الأمني لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق؟
1: بفضل الله تعالى اليوم تستمر قوات أمن الحج بتنفيذ خططها الأمنية والتشغيلية كافة حتى نهاية بإذن الله تعالى أداء نسكهم بكل أمن وأمان وطمأنينة. كذلك اليوم تستعد المدير العام للجوازة تنفيذ خطتها في مرحلة المغادرة، وهي تهيئة كافة منافذ المملكة ومنصات الجوازات استقبال ضيوف الرحمن المغادرين بعد أن من الله عليهم بإذن الله تعالى بأداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة. ذكرت لي قبل قليل، قلت لي إذاعات المملكة اليوم، العمل الأمني كذلك على مستوى المملكة اليوم، خدمة ضيوف الرحمن المملكة العربية السعودية، خدم الضيوف الرحمن هم خارج المملكة من خلال مبادرة مكة، مبادرة وزارة الداخلية اطلقتها ضمن رؤية المملكة 2030 مع برنامج ضيوف الرحمن بمشاركة عديد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الحج. اليوم نتكلم عن حملة لا حد بتصريح، اليوم أكدت مؤشرات بظل انخفاض في مخالفة أنظمة تعليمات الحج بشكل أثر على كذلك العمل الأمني حتى حجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن حملة لا حد بلا تصريح الميدانية من قبل قوات أمن الحج وتطبيقهم الأنظمة والتعليمات كافة وضبط من يخالف هذه التعليمات، كذلك حملة لا حد بتصريح حملة الإعلامية التي تتم بمشاركة وزارة الإعلام كذلك، وكذلك وزارات أخرى مثل وزارة الصلاة، وزارة الحج. العمل متكامل، العمل الأمني مع العمل التنسيقي وفق منظومة لجنة الحج العليا برئاسة سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، ومنظومة الحج بأصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب المعالي الوزراء، ومنظومة متكاملة من القطاعات الأمنية والخدمية والتشغيلية. شاهدنا جميعا كيف سلاسة وانسيابية والعمل على استكمال الخطط المرورية انتقاله، وذلك من لم يأتي إلا بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.
0: سعادة العميد، اليوم المملكة العربية السعودية تضرب أروع الأمثلة في إدارة الحشود والتوجه مباشرة عندما يكون هناك تكتل لكتل بشرية، كيف تعملون على هذا الجانب بالتناغم والتناسق والتنسيق مع كافة الجهات التي تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؟
1: إدارة الحشود صناعة سعودية بدعم وتوجيهات القيادة ومتابعة سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. اليوم العمل تم التخطيط المسبق لإدارة الحشود من قبل نهاية الموسم، ويستمر العمل بشكل مستمر. كذلك يتم تنفيذ المباشرة لإدارة الحشود من خلال دراسة حركة الحشود والكثافات البشرية وتمريرها وتوزيعها على مداخل العاصمة المقدسة، كذلك على مداخل المشاعر وفي الجمرات حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتدخل الفوري والتنفيذ الفوري يعني في حال وجود أي كثافة بشرية يتم مباشرتها وتعزيز هذا العمل لسلامة أمن حجاج بيت الحرام.
0: سعادة العميد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لكم، حجا مبرورا وسعيا مشكورا نتمناه لحجاج بيت الله الحرام. الكلمة الأخيرة لكم سعادة العميد في ختام هذا اللقاء.
1: شكرا لجهودكم الإعلامية لليوم نفخر فيها كمواطنين لتبرز هذه الجهود. دائما نقول قصة الحج، نقول الحج تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل يروى من قبل رجال الإعلام.
0: ذكرت كلمة جميلة سعادة العميد، واسمح لي يعني السعوديون يصنعون الحج دائما وأبدا ويصنعون الإنجاز
1: بدعم قيادتنا وتوجيهاتهم بالفعل،
0: وقائدنا الملهم سيدي سمو ولي العهد حفظهم الله جميعا يا رب العالمين. شكرا لكم سعادة العميد.
1: يعطيك العافية.
0: إذن مستمعينا الكرام، جهود أمنية وتنظيمية تبذل من أجل خدمة ضيوف الرحمن، من أجل أن يواصلوا مسيرتهم في أداء نسكهم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم ونسكهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. هذه أطيب التحايا لكم وأجملها من محدثكم جماح دغريري، عودة إلى الزملاء في الأستوديو.

لازلنا معكم مستمعين الكرام من هنا من أمامي جسر مشروع جسر الجمرات من مشعر منى. ننقل لكم لحظة بلحظة من هذا الاستوديو، استوديو إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعات المملكة العربية السعودية من منى، كلما نشاهده وما يعيشه الحاج الحقيقة في هذه اللحظات وما يتلقاه من خدمات في موسم حج هذا العام، في وهو يرفل في مجموعة خدمات متكاملة يعيش هذه الأوقات المباركة وهو متمتع براحة وطمأنينة، مستشعرا فضل الله عليه عز وجل، وهو في طريقه لإتمام كامل موسم أو كامل تعبدات موسم الحج، ونحن نعيش في أول أيام التشريق هنا في مكة المكرمة في

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من مشعر منى الطاهر في أول أيام التشريق في يوم القر، كما وصفه بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعد يوم النحر. وما شاء الله هذه الجهود المتواصلة، وأيضا أبا أحمد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث امتدت جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في حج هذا العام إلى تشغيل ودعم 75 موقعا في المشاعر المقدسة و14 موقعا للفرز ومراكز الضبط الأمني من خلال توفير الأنظمة والخدمات التقنية، وكذلك الإشراف على البنية التحتية وغرف الاتصالات وتجهيز محطات العمل وربطها بشبكة سدايا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن. هذه الأعمال مستمعينا الكرام تضمنت تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية واستقبال البلاغات الفنية ومعالجتها بشكل فوري، إلى جانب تدريب الكوادر المشاركة على استخدام الأنظمة والمنصات الحديثة، بما يسهم بإذن الله في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جاهزية المواقع الميدانية خلال موسم حج هذا العام 1447 من الهجرة.
1: أيضا الحقيقة عبد الرزاق في لقطة أخرى، وأنا أتابع أيضا يعني معك للمستمعين ما تأتي به الأخبار أيضا من تحديثات لأعمال قطاعات مختلفة من الخدمات التي تقدم. ولا شك أنه في اللحظة وأيضا في أيام التشريق، سواء للحاج أو لغير الحاج، التفكير في مسألة الأضاحي والفدية، كان هناك أيضا تجاوز، خبر يتعلق بتجاوز مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حدود الشعيرة الدينية، ليصبح منظومة تشغيلية وغذائية متكاملة تعد من أكبر أنظمة إدارة الغذاء الموسمية في العالم، إذ تدار ملايين الكيلوغرامات من اللحوم عبر سلاسل توريد دقيقة تبدأ من المشاعر المقدسة الساعات الماضية لتصل إلى المستفيدين داخل المملكة وخارجها، وفق نموذج سعودي متقدم يجمع بين الأبعاد الشرعية والإنسانية واللوجستية، وذلك مع تدفق الحجاج الحقيقة منذ لحظة البدء في هذه الشعيرة إلى وصولا إلى هذه اللحظة وإلى آخر أيام التشريق. لا شك أنها خلية تشغيل ضخمة الحقيقة لإدارة هذا المشروع، تتحرك فيها خطوط الإنتاج وفق إشراف كامل متكامل، سواء كان البيطري منها، سواء في مسألة النقل والتبريد ومراكز التعبئة والتغليف، دورة زمنية أو كل هذه الأعمال ضمن دورة زمنية دقيقة تنفذ خلالها كل أجزاء العمليات هذه، حتى وصول هذه اللحوم إلى المستفيدين سواء داخل المملكة أو خارجها. أخي عبد الرزاق،

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المباشر من مشعر ميناء الطاهر لإذاعات المملكة العربية السعودية، ونتواصل معكم في نقل هذه الصور المباشرة عبر الأثير لضيوف الرحمن في هذا المشعر المبارك، وهم يؤدون هذا النسك بكل يسر وطمأنينة، حيث بعد الإبداع والتميز والابتكار والذي يعد أحد أهم مستهدفات وزارة الحج والعمرة، حيث تعمل على حث مقدمي الخدمة ومراكز الضيافة التابعة لها على ابتكار مبادرات وبرامج بالمنهجية الصحيحة بهدف رفع جودة الخدمات والارتقاء بها. من أبرز هذه البرامج حقيقة والمبادرات مبادرة الميدان، الذي يعنى بابتكار المبادرات الميدانية النوعية في خدمة ضيوف الرحمن وإبرازها بقالب إنساني خلال موسم الحج. عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام نسعد كثيرا بأن يلتحق بنا هاتفيا المهندس محمد بادغيش، الرئيس التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله مهندس محمد، وكل عام وأنتم وجميع ضيوف الرحمن بخير والمستمعين وصحة وعافية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية يمكن انتهز الفرصة هذه أرفع باسم واسم كافة عاملين في خدمة ضيوف الرحمن أسمات التهنئة والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم والأمة السعودية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيدوا على الجميع بالخير واليمن والبركات.
0: بداية المهندس محمد، يعني استوقفتني حقيقة مبادرة الميدان، كيف جاءت هذه الفكرة وما أبرز أهدافها؟
1: طب الحقيقة فكرة مبادرة ميدان انطلقت من أهمية تعزيز الجانب الإنساني والإبداعي في خدمة ضيوف الرحمن، بحيث أن نوجد مساحة كافية لأبطال الميدان من تحويل الأفكار المبتكرة منهم إلى ممارسات واقعية تلامس الحاج بشكل مباشر. لو لخصنا أهدافها في ثلاثة نقاط بسيطة، اللي هي دعم ثقافة الابتكار عند أبطال الميدان، كذلك تحفيز أبطال الميدان على تقديم حلول ومبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بجودة خدمات الحاج، وثالثا إثراء تجربة الحجاج بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية في خدمة ضيف الرحمن.
2: جميل. الحقيقة مهندس محمد، عن هذه المبادرة، يعني بحكم الخبرة التراكمية لديكم ولا شك الأعمال التي كانت المواسم السابقة وصولا إلى هذه اللحظة التي أو هذا الموسم الذي انشأتم فيه أو كان خلق مبادرة ميدان كما وصفت، يعني أتساءل عن آثار هذه المبادرة، سواء كان على مقدمي الخدمة أو على مكاتب شؤون الحجاج، الآثار المختلفة، ودنا لو تفصل في هذه الجزئيات المتعلقة بأثر هذه المبادرة المرجو والمستهدف.
1: طيب حقيقة أول شيء نحمد الله على أو نهنئ الشعب السعودي كاملا على نجاح النفرة من عرفات إلى مزدلفة، والحمد لله وأداء الحجاج استقرارهم في ميناء وأداهم رمي الجمرات العقبة بكل سلاسة ويسر، وهذا يمكن يعود للمبادرة. يعني الحج الحمد لله كإجراءات تشغيلية الحمد لله وصلنا إلى مستوى عالي من النضوج في التعاون مع الشركات والوزارة تحت إشراف اللجان المختصة في نجاحات متتالية ولله الحمد. فاليوم نبحث من خلال المبادرة إلى التركيز على التجربة الإنسانية المتكاملة التي تبني على الاهتمام، رعاية، الاحتواء، من خلال إبراز المبادرات التي تحدث مؤثر مباشر في تجربة الحاج وراحته، سواء تحسين تواصل، تسهيل إجراءات في الحج، أو تقديم مبادرات تعكس قيم الكرم والعناية السعودية التي تميز في خدمة ضيوف الرحمن. ويمكن لو لخصناها هي تعتبر عملناها على ثلاثة مسارات، وهي ميدان الريادة وهو للمبادرات والابتكارات النوعية، ميدان العطاء لأي قصص مؤثرة إنسانية وتطوعية تمت خلال الحج، وميدان الأثر لتوثيق ونقل التجارب. يمكن لو ذكرنا على ملخص الهدف من أو من الأهداف المبادرات تأثيرها عليه.

0: أولاً حيكون في رفع قيمة وجودة الخدمات، خلق التنافس الإيجابي بين مقدمي الخدمة المكاتب لتقديم الخدمة الأفضل، وكذلك تعزز العلاقة بيننا وبين مكاتب شؤون الحجاج عندما يلمسوا تطور مستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة للحاج، وكذلك رفع الجاهزية العاملين ميدانيا والتفكير بطريقة أكثر مرونة وابتكار لمواجهة التحديات. يمكن الحاجة الأخيرة اللي لو ذكرتها هي اللي حنركز عليها من خلال هذه المبادرة نخرج فيها، إنه تدريب أبطال الميدان على قياس الأثر لكل، وكما تعلم ما لا يمكن قياسه ولا يمكن تطويره، وهنا يكمن الدور الرئيسي في المبادرة، تطوير هذه المبادرات إلى وتعميمها على المكاتب الأخرى مكاتب الضيافة في السنوات القادمة.
1: طيب اعذرني الحقيقة في خلال حديثك أنا أتساءل، وأيضا إضافة إلى بعض اللقاءات اللي أجريناها بخصوص مبادرات أخرى في قطاعات أخرى مهندس محمد، أتساءل أنا عن انعكاس مستهدفات رؤية 2030، هذه الرؤية المباركة، على طبيعة المبادرات اللي تتبنونها أنتم في ميدان.
0: نحن اليوم نبحث عن تطوير تقديم خدمة أساسية ومحورية تتماشى مع الرؤية، تجميد الخدمة، الوصول إلى رضا مستوى رضا الحاج، تحسين جودة الحياة، فهذه كلها بتمكن العاملين بالاستماع لأفكارهم، تحفيزهم على تقديم المبادرات، تقديم توفير بيئة تشجع التطوير المستمر، وهذا ممكن ما نبحث عنه. تم تجهيز منصة لتقديم المبادرات بشكل آلي، تحقيق تكافؤ الفرص فيها حيكون، كذلك لجان متخصصة للتقييم، خلال هذا التقييم نحن ممكن الهدف الأساسي ليس التقييم أو الفوز أو الخسارة، بل تدريب العاملين وتمكينهم من إبراز مبادراتهم لإن شاء الله التوسع في تطوير الخدمة المقدمة للحجاج.
2: الله يعطيكم العافية، وبحكم خبرتكم دكتور محمد، لو تكلمنا عن دور مقدمي الخدمة في حث العاملين في خدمة الحجاج على تبني ثقافة الإبداع والابتكار التي تعد أحد مستهدفات وزارة الحج والعمرة.
0: حقيقة دور مقدمي الخدمة هو محوري وأساسي، لأن بناء ثقافة الإبداع يبدأ من البيئة نفسها، منهم تمكين العاملين، الاستماع لأفكارهم، إعطاهم الفرصة، التحفيز على تقديم هذه المبادرات النوعية عبر جوائز، عبر مسابقات، والتحفيز فيها التقدير الجهود بالجوائز والمكافآت، كذلك توفير بيئة تشجع التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بالحلول خلينا نقول التقليدية اللي تعودنا عليها، لكن إن شاء الله. وشبابنا حقيقة فاجأونا، نحن في أول يوم في الإطلاق وصلنا يمكن قد تم تسجيل أكثر من 20 مبادرة.
1: هذا يسألني أو يقودني السؤال عن يعني تفاعل الشباب مهندس محمد، من خلال الخبرات المتراكمة لديك والتعامل مع هذه الفئة من الشباب في هذه الجزئية من العمل، أنت كيف رأيت يعني مدى الإقبال، مدى الشغف، كيف تقيسه في عمل مثل العمل في موسم الحج؟
0: حقيقة إطلاق المبادرة لكن تتخيل تم في أول أيام ذو الحجة وهو تعتبر ذروة الحج، حضر أكثر من 100 مكتب خدمة سواء أونلاين أو حضوري لإطلاق المبادرة، فهذا يؤكد حرصهم على إبراز الجهود. الحمد لله كل عام نحن بننزل بنوصل جهود، من هنا جاءت فكرة المبادرة، توثيق هذه الجهود قالب عملها في قالب علمي حتى يتم قياس الأثر من خلفه ومن ثم تطويره إلى مكاتب أخرى، هذا يمكن من الهدف.
1: واضح أنه العمل على تحويله من أو جزئية العمل التطوعي كما تعرف مهندس محمد إلى تحويله إلى ما يمكن وصفه بأنه خبرة احترافية مستدامة.
0: حقيقة يعطيك العافية أكثر.
1: نعم، شاكر ومقدر لك مهندس محمد بادغيش، الرئيس التنفيذي لمطوفي حجاج الدول العربية، متحدثا ومفصلا في جزئية عمل أو البرامج والمبادرات، مبادرة ميدان كما ذكر المهندس محمد، واللي تعنى بابتكار المبادرات الميدانية النوعية في خدمة ضيوف الرحمن. شاكر ومقدر لك مهندس محمد.
0: شكرا لكم ومستمعينكم الكرام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفع نداء الحق مباشرا من جنبات البيت العتيق في مكة المكرمة. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: لازلنا معكم مستمعين الكرام من هنا من منى، ونحن نتابع معكم هذه اللحظات من أول أيام التشريق من أمام مشروع جسر الجمرات. لازلنا نعيش معكم وإياكم، ونقدم لكم وصفا وتعليقا ومتابعة لهذه اللحظات من أول أيام التشريق لما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل الأوقات، وما ينعمون به بإذن الله من خدمات من كل القطاعات وكل الخدمات التي تقدم لحجاج وضيوف بيت الله الحرام. لازلنا في هذه اللحظات، أنا عبد الحارثي والزملاء أيضا معي هنا في الاستوديو الزميل عبد الرزاق العليوي، نسعد بصحبتكم في هذه اللحظات، واصفين ومعلقين ومتابعين معكم ولأجلكم كل ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام.
3: أيضا مستمعينا الكرام، من بين الصور التي طالعناها في هذه المشاعر المقدسة، تلك الحاجة المصرية التي أنجبت مولودا في مشعر عرفات الطاهر، وحينما ولها الحمد والمنة حظيت بهذه العناية العظيمة في هذه المستشفيات المنتشرة في هذه في هذا المشعر الطيب، عادت إلى منى واستقبلت استقبالا حافلا من منسوبي الحملة التي كانت معهم، وكان حقيقة لقاء جميلا عظيما يجسد عظمة هذا الدين العظيم وهذه الرابطة العظيمة التي تجمع بين المسلمين. وما أجمل حقيقة يعني أن يكسب الحاج هذه المنافع الدينية والدنيوية من خلال تلقي هذه الرعاية الصحية التامة، وأيضا الحرص من الجهات المعنية والتي ترجم هذه التوجيهات السامية الكريمة على الرغم من الظروف الصحية التي تنتاب كل حاج، إلا أن هناك توجيها ساميا كريما بالحرص كذلك على إتمام نسكه، وقد جمع ما شاء الله بين الحسنيين، بين إتمام هذا النسك وبين تلقي هذه الرعاية الصحية الراقية.
2: لا شك أخي عبد الرزاق، بالأمس ونحن في ذات اللحظة ربما في بث سابق كنا تابعنا عبر اللقطات، وقتها كنا نتابع عبر اللحظة مستغربين مما نشاهده، كانت لأول مرة يتم إيصال الأدوية عبر الطائرات بدون طيار في مشعر منى. كانت لقطة الحقيقة لافتة، كانت لأول مرة استخدام والتطوير أو استخدام أقصى أو آخر التطورات أو التطويرات للخدمات المقدمة عبر الناحية الصحية. حديثك ما تفضلت به قبل قليل وهذه الرعاية الصحية كانت لقطة الحقيقة توقفنا أمامها، وهي أول استخدام للطائرات بدون طيار لإيصال هذه الأدوية في نقطة من نقاط منها كانت قريبة جدا، وفي حرم جسر الجمرات. كانت الحقيقة أكبر دليل، نحن نشاهد في ذات اللحظة تلك اللقطة عبد الرزاق.
3: ما شاء الله تبارك الله، بالفعل يعني مثل هذه الخدمات الراقية التي تقدم لضيوف الرحمن. أيضا أبو أحمد، من بين المشاهد التي استوقفتني كثيرا، نعرف أن دولة شقيقة بجوارنا سوريا ما

0: على أرضها، وأيضا احتضن الأخوان نفسيهما في هذه المشاعر المقدسة، فهي حقيقة يعني مشاعر عظيمة جدا في أرض المشاعر.
1: صحيح، وهما يؤديان ركن عظيما من أركان الإسلام الحقيقة. لا شك أنه هذه اللقطة فضلا عن أصحابها أو طرفيها ستكون لقطة لا تنسى لمن شاهدوا تلك اللحظة في لقاء الأخوين.
0: صحيح.

0: والحمد لله.
1: والساعة تشير هنا أمامنا في استوديو منى، ونحن ننقل لكم عبر إذاعات المملكة العربية السعودية هذا الوصف والتعليق. ونحن نعيش هذا التوقيت عندما نتحدث عن 12:30 تقريبا، يتبادر للذهن أخي عبد الرزاق الحديث أو التفكير في درجة الحرارة. في هاللحظة نستضيف للحديث عن حالة الطقس والمناخ في المشاعر المقدسة. يسعدنا أن ينضم لنا الآن الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أحييك أستاذ حسين ورحب بك وأقول لك كل عام وأنت بخير. والحديث مهم جدا في هذا التوقيت، لعله أكثر توقيت أهمية في الحديث عن حالة الطقس وما يمكن أن يقال أيضا، ومن تنبيهات ومن إرشادات ومن توصيات لحجاج بيت الله الحرام، سواء في المشاعر المقدسة تحديدا في منى أو أولئك الذين أيضا يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام والجميع بخير وعيدكم سعيد. نسأل الله العلي القدير أن يسهل لحجاج بيت الله أداء ما تبقى من مناسكهم في ظل هذه الخدمات الكبيرة والأعمال الجليلة التي يقوم بها أبناء هذا الوطن بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة. اليوم في هذه الساعة درجة الحرارة تقترب من أن تلامس 40 درجة مئوية. نتوقع خلال الساعتين المقبلة قد نسجل ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية في فترة الظهيرة، وكما ذكرت أن هذه الفترة هي فترة الذروة التي تتعامد معها أشعة الشمس على الأرض ونسجل فيها أعلى درجات حرارة. نلاحظ أن الرطوبة منخفضة نسبيا والسماء صافية، مما يعطي شعور بأن درجات الحرارة عالية. هناك تنسيق حقيقة كبير مع القطاعات المعنية التي تعمل على تسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة على اتخاذ الأوقات المناسبة، خاصة لكبار السن وأيضا للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو القادمين من دول باردة لا يعني يتحملون حرارة الشمس في هذه الفترة. أيضا استخدام المظلات كعنصر رئيسي سواء كان لحجاج بيت الله أو للعاملين على تسيير حركة الحجاج. الجانب الوقائي الآن مهم جدا، ولاحظنا في الأيام المقبلة أن خطط التعامل مع عناصر الطقس وخاصة ارتفاع درجة الحرارة كانت ناجحة ولله الحمد. التقليل من الجهد الحراري كان واضح، ونسأل الله العلي القدير أن يكتمل أيضا يوم غد بما تم لأمس واليوم لحجاج بيت الله. وتعلمون أن يوم غد هو يوم مهم جدا، أغلب الحجاج يقومون بالتعجل وبرمي الجمرات ثم الاتجاه إلى طواف الوداع. نحن نتعامل مع عناصر الطقس في المشاعر المقدسة من خلال منظومة متكاملة من التقنيات تغطي سماء المشاعر ولله الحمد بنسبة تصل إلى 100%، سواء كان في الحرم المكي أو في مشعر منى أو حتى كان في عرفات ومزدلفة. هناك مراقبة آنية لعناصر الطقس في هذه المواقع وتمرير هذه المعلومات للجهات المختصة لوضعها ضمن الخطط المناسبة لتسيير حركة الحجاج.
3: نعم أستاذ حسين، لو تحدثنا هنا، هل هناك احتمال تقلبات جوية أو نسبة هطول أمطار في سماء المشاعر المقدسة؟
2: حقيقة المركز يراقب فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف، لكن المؤثرات بسيطة أو المؤشرات بسيطة على تأثيرها على المشاعر المقدسة، لكن هي تحت المراقبة في حالة وجود ما يستدعي التنبيه أو التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في أي ظاهرة جوية تستدعي ذلك. المركز حقيقة يعمل على مدار الساعة في هذا الإطار من خلال كوادر بشرية موجودة في غرف العمليات وموجودة في منى لمراقبة.

0: طبت هذه الأجواء، لكن حقيقة الفرص ضعيفة حتى الآن، ولا يوجد مؤشرات إلى تقلبات جوية حادة على المشاعر.
1: نعم، الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: شكرا لكم.

وجه القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من مشعر منى الطاهر في هذا البث المشترك والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية الرياض وجدة ونداء الإسلام في رصد لهذه المشاعر الإيمانية من أرض المشاعر المقدسة لضيوف الرحمن في أول أيام التشريق، وقد ينعمون ولله الحمد والمنة في هذا المكان الطيب بروحانية هذه المشاعر وهذه الأجواء الإيمانية، وهم يواصلون أداء نسكهم ولله الحمد والمنة بكل يسر وسهولة. معي زميلي عبد الله الحارثي. أبو أحمد، ما شاء الله تبارك الله، ونحن نشاهد يعني هذه المناظر الإيمانية وهذه المناظر الطيبة لضيوف الرحمن في هذه المشاعر المقدسة لن تمحى من ذاكرتهم بسهولة، وهم يعيشون هذه الرحلة، وكثير من خلال ما يعني نتحاور معهم في يعني تغطياتنا المباشرة هم يقولون الوقت يمضي سريعا، ويعني في لمحة بصر، لأنهم يستمتعون ما شاء الله بهذه الرحلة الإيمانية، يتفرغون لدعاء الله عز وجل وعبادته. بل أنك يعني تتساءل، بعض الذين أخروا الحج لسنوات عديدة لظروف مختلفة وربما تسويف كذلك، لكن يقول ليتني بكرت بسبب يعني ما عاشه من لذة الإيمان العظيمة وما يشعر به أيضا في المشاعر المقدسة. وأيضا يعني الحج ليس هو انتقال من مكان إلى مكان فقط وأداء شعائر وعبادات سواء قولية أو بدنية، أيضا ما شاء الله تبارك الله في حلاوة تعلم الأخلاق الإسلامية، هناك الرأفة، المحبة، كذلك الصبر. يعني لو مثلا جاءك كما يقول في عرف الرياضيين كتف قانوني، يعني تحمل ذلك وأشعر أن هذا الحاج هو أخوك المسلم، وأنا صبرك أيضا على الحجاج وتعاملك مع بالأخلاق الإسلامية، أنت تؤجر عليه أجرا على أجر، يعني أجرا على أدائك لهذا النسك العظيم.
1: لا شك عبد الرزاق، وأنت تتحدث عن هذه اللقطات وهذه المشاهدات وتذكرها، في يقيني بأنه جزء من المتعة، أو إن لم تكن المتعة الإضافية لأداء هذا الركن العظيم الحقيقة، وتيسر هذا الأمر بفضل الله لهؤلاء الحجاج بمختلف اللغات من كل البقاع في العالم، جزء من المتعة المتحققة في ظني واعتقادي هو الالتزام بالتعليمات. أتساءل في مشاهدات، لأنه لن تتحقق، أعتقد أنه لن تتحقق لك المتعة بسلاسة أو بشكل كبير إن لم تكن ملتزما بالتنظيمات. أرى التزام الحجاج الحقيقة على اختلاف هذه اللغات واختلاف المشارب، التزام بالتعليمات التي تقدم وتطلب من هؤلاء الحجاج سواء على مستوى مضيهم في هذه البقع المختلفة من أرجاء منى، وتحديدا أمامي هنا وأمامك في جسر الجمرات، تلك المخارج المحددة، تلك المداخل المحددة، جزء منها لا شك أعتقد إضافة إلى روحانية اللحظة والمتعة الخاصة بكل حاج من هؤلاء وكل حاجة، هو التزامه، وبالتالي

0: سلاسة أدائه، تفاصيل ومراحل هذا الركن العظيم، الزمانية والمكانية، وكذلك أيضا أثناء تواجده في المسجد الحرام وتنقلاته والتزامه بالتعليمات في التواقيت، وكذلك في ما على الأقل في تنقلاته، وكذلك أيضا أبسطها، تخيل، هو التزامه أو على الأقل أخذه بتلك الإرشادات، مسألة المظلة الشمسية في مثل هذا التوقيت. والأستاذ حسين قبل قليل المتحدث الرسمي للمركز الوطني يتحدث عن ارتفاع الحرارة، التزام هؤلاء الحجاج في مشهد يصنع جمالا على جمال. تخيل قبل قليل كنا نشاهد عبر هذه الشاشة أمامنا المسجد الحرام قبل أن يرفع أذان صلاة الظهر، والتزام الحجاج بمسألة أخذهم بنصائح وزارة الصحة، وكذلك التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بهذه المظلات التي صنعت جمالا آخر لأدائهم الطواف في المسجد الحرام. هذا جزء الحقيقة ربما يكون تخيلي بالنسبة لي عبد الرزاق، لكنني أعتقد بأنه جزء من جمال هذا الأمر والمتعة التي تتحقق للحاج والحاجة هو التزامه بالتعليمات الحقيقة. ولعله قبلها كلها أنه لا حج بلا تصريح، هذا جزء من هذا المشهد العظيم الذي نراه، هذه الانسيابية للخدمات، توافر كل ما يحتاجه الحجاج، السهولة والمرونة في كل مراحل ولقطات الحج.
1: وأيضا لله الحمد والمنة، يعني خلى موسم الحج أو مشهد الحج من هذه الظواهر السلبية التي كنا نراها في سنوات مضت، ما يتعلق بالافتراش ومخالفة أيضا أوامر التفويج وتعليمات التفويج التي كانت تفضي إلى نوع من التكتلات البشرية والازدحامات، هذه الحمد لله والتي لا غير رجعة بإذن الله عز وجل بفضل من الله عز وجل، ثم هذه التوجيهات الكريمة والسديدة وهذا التنفيذ المحكم من كافة القوات المعنية بتنظيم أعمال الحج. وأيضا من الجانب الآخر، وأيضا نتكلم هنا عن هذا المنظر كما كنا نشاهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، أنه يشع كالجوهرة المضيئة، كالجوهرة البيضاء، حينما يعني لبس حجاج بيت الله الحرام هذه الملابس البيضاء، ثم بعد ذلك أحلوا منها كما جاء بتوجيهات من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن التحلل الأول يكون في يوم النحر، فكان هذه الملابس البيضاء التي لبسوها من الإحرام وكذلك في يوم عرفة تذكرهم بأهمية العودة بقلوب بيضاء. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكان هذا الرداء الأبيض يذكرك بأخي المسلم بأنك تعود أو أخت المسلمة تعود إلى بلدك سالما غانما، قد غسلت قلبك من كل الأدران ومن كل الأمراض التي يعني يكون الشيطان قد يزينها لقلب المسلم والمسلمة، أن تفيض محبة لإخوانك المسلمين، أن تطهر قلبك من الغل ومن الحسد ومن الضغينة إن كان بينك وبين أحد يعني إشكالات أو ربما نقول اختلاف في وجهات النظر، أن تعود إلى بلدك يعني نقيا سليما ترجو الفضل من الله عز وجل حتى تعود يعني إن شاء الله كيوم ولدتك أمك. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فوجود مثل هذه المعاني في قلب وفؤاد الحاج يجعله بإذن الله يؤدي هذه الشعيرة على أتم وجه.
0: لا شك أن الحجاج بيت الله الذين تعنوا الوصول إلى هنا لأداء هذا الحج، وذلك البياض الذي تحدثت عنه أخي عبد الرزاق، ارتداء الإحرام الأبيض، لا شك أنه مطمعه في نهاية هذه الرحلة الإيمانية العظيمة أن يكون من داخله بالكامل مصداقا للآية الكريمة والآيات الكريمة والأحاديث النبوية، أن يعود أبيضا أيضا من داخله، وذلك النقاء المنشود بعد هذه الرحلة الحقيقة رحلة العمر، التي لا شك أن هذه الملايين التي قصدت التواجد وأداء هذا الحج أن تعود كما ارتدت البياض، أن تعود من داخلها أيضا بذلك النقاء الأبيض. الله أكبر كبيراً.
2: والحمد لله كثيرا وسبحان الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المباشر المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر منى الطاهر، ونسعد مستمعينا الكرام كثيرا بتسليط هذه الجهود المضيئة والمتقنة في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن، حيث في يوم النحر يوم الأمس يؤدي ملايين الحجاج نسك الهدي والأضاحي وسط منظومة تشغيلية متكاملة تسخرها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن بإذن الله تنفيذ النسك وفق أعلى المعايير الشرعية وكذلك الصحية والتنظيمية. يعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أحد أبرز المشاريع التي تجسد هذا التنظيم الدقيق والعدل والعمل الإنساني المتكامل. للحديث عن جهود المشروع وآليات العمل خلال موسم الحج، نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد بن عبد الرحمن الوابل، الرئيس التنفيذي للبرامج بالهيئة الملكية والمشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أستاذ سعد.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخي.
1: بداية حدثنا عن كيف يتم إدارة وتنظيم عمليات الهدي والأضاحي خلال يوم النحر في ظل هذه الأعداد والأفواج الكبيرة من ضيوف الرحمن.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشروع حقيقة من أعقد المشاريع اللي محكومة بزمن ضيق وبتعامل حساس. على سبيل المثال 84 ساعة يتم فيها تنفيذ النسك بكل دقة وسلامة. طبعا استباقا قبل الموسم نبدأ في يوم 8 بالتجربة لكافة المنظومة بتنفيذ قرابة 10,000 صدقة تنفذ لتأكد من الجاهزية. أما يوم العيد تنطلق الأعمال بعد الإشراق بثلث ساعة بتنفيذ الطلبات التي ترد المشروع. الحمد لله السنة هذه المشروع تجاوز أرقام قياسية، تعدينا 1,220,000 من المبيعات المشروع. حتى اللحظة هذه وإحنا نتكلم تجاوزنا تقريبا 600,000 نفذت، وهذا شيء حقيقة نفخر به، سرعة الإنجاز والأداء في وقت قصير وبصفر حوادث ولله الحمد حتى الآن، والله يديمها حتى ينتهي المشروع. السلسلة طبعا تمتد على 7 مرافق، والمرافق مقسمة إلى عدة نقاط تنفيذ، والنقاط هذه تمر على المراحل من الذبح إلى الصلخ إلى التشفية والتنظيف والتعقيم، بعد ذلك تدخل إلى المبردات بغض النظر عن نوع التقنية المستخدمة. المشروع يستخدم تقنيات فريدة على مستوى العالم. إحنا لدينا في المرافق أكبر منظومة تبريد في مكان واحد في العالم موجودة عندنا، وكذلك نستخدم تقنيات التبريد بالثلج الجاف، وهذه للتوزيع الآني. اليوم لا يخرج من المشروع أي لحمة غير مجمدة، فنجمد اللحوم بالثلج الجاف، خلال 40 دقيقة تكون اللحمة من ذبيحة مقطعة كاملة إلى منتج مغلف درجة حرارته 20 درجة تحت الصفر في خلال 40 دقيقة، ومن ثم يوزع المستفيدين في مدينة مكة والمناطق المجاورة لها.
0: نعم، امام هذا الحقيقه انتم في سباق مع الزمن قياسا بما ذكرت استاذ سعد، وانا يعني الحقيقه توافق معك في توصيفك بان اعقد عمليه. انتم في سباق مع الزمن، والحديث عن 84 ساعه، وامام ايضا الحقيقه تحية لكم على هالعدد اللي حققتوه 600,000 التي نفذتوها حتى الآن، أقول والمستهدف أكبر من هذا الرقم. هذا يجعلني أتساءل أيضا عن جزئية مهمة وتتداخل بالنسبة لي على الأقل، وأريد منك توضيح ما أبرز المعايير الشرعية والصحية. نتكلم عن مجموعة من المعايير بالنسبة لكم تسبق هذا السباق مع الزمن. أبرز المعايير بالنسبة لكم التي تحرصون وتدققون وتشترطون الحصول عليها واللي يلتزم بها المشروع أثناء تنفيذ كل هالعملية المتشابكة من العمل بالنسبة لتجهيز اللحوم، لحوم الهدي والأضاحي.
3: إحنا ولله الحمد بعد ما نقل المشروع تحت إشراف الهيئة الملكية منذ عامين، الهيئة وضعت خطة استراتيجية للتحول بالمشروع من مشروع موسمي إلى مشروع مستدام طوال العام، وكذلك

0: نتحول باستخدام التقنيات وإيجاد الاستدامة المالية والاستدامة البيئية حتى نتأكد فعلا أن المشروع جزء من منظومة تتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم إحنا على سبيل المثال عندما ترد المواشي إلى المواني تفحص طبعا قبل أن تصل تغادر المواني السابقة، يكون هناك فحص شرعي وفحص بيطري وتوضع في الحجر لمدة 40 يوم، الحجر الصحي 14 يوم معذرة في الحجر الصحي، بعدها تشحن إلى ميناء الملك عبدالعزيز ومن ثم تستقبل ويجرى لها فحص شرعي تأكد من سلامتها ومطابقتها للشريعة الإسلامية ومواصفاتها الأدوية والوضعية، سلامتها من العيوب، الهزال، الأمراض، الكسور، العرج وما إلى ذلك.
1: الفحص أستاذ سعد أكثر من مرة، الفحص يتم استباقي وثم إلحاقي.
0: الفحص يمر على مراحل ثلاثة، آخر مرحلة قبل ما تدخل خطوط التنفيذ هناك قياطرة وأخصائيين شرعيين يطابقون ويتأكدون من سلامتها. ومع ذلك ولله الحمد اليوم إحنا نطبق التقنيات باستخدام الذكاء الصناعي، أدخلنا هذه السنة تجارب لتحقيق على سبيل المثال متابعة المؤشرات الحيوية للمواشي نتأكد من سلامتها صحيا وبيطريا، وتستبعد قبل أن تدخل حتى للحظائر وتتابع إلى أن دخولها إلى مرافق التنفيذ. كذلك الشرعي بالذكاء الصناعي اليوم ولله الحمد نقدر نفرز نوع الذبيحة، نوع الهدي الذبيحة، ونتأكد من مواءمتها إذا هي سالمة من العيوب الظاهرة. وهذا ولله الحمد يدعم التحول وسياسة المملكة في التحول الرقمي بشكل شامل. الذكاء الصناعي لا يقف على هذا، حتى بعد الذبح هناك استخدام للذكاء في العد والوزن واستخدام الوخزات لفحص اللحوم. لم نقف عند فحصها حية، ولكن بعد الذبح نتأكد أن اللحوم فعلا ليس فيها عيوب داخلية غير ظاهرة للعيان.
2: نعم أستاذ سعد، ربما أعداد هائلة وكبيرة من الهدي والأضاحي تنحر في يوم النحر، وقد يكون هناك تساؤل من الجميع بعد إتمام الذبح كيف تتم عمليات حفظ وتجهيز وكذلك توزيع اللحوم حتى تصل لمستحقيها بجودة عالية.
0: طبعا إحنا لو جينا للتوزيع الزمني عندنا في خلال الموسم هناك التوزيع الداخلي، وهذا نعالجه باستخدام تقنيات الثلج الجاف زي ما ذكرت لك سابقا، وتوزع كعبوات 2.5 كيلو 3 كيلو توزع في الوقت الآني لكل المستفيدين سواء من الحجاج أو من المحتاجين في الحرم في منطقة الحرم. هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني بعد انتهاء الموسم تبدأ المرحلة الأخرى وهي
2: توزيع
0: نأخذ اللحوم كلحوم ونقطعها ونجزئها ونضعها في عبوات وتوزع داخل وخارج المملكة. يوزع على 27 دولة خارج المملكة ما يقارب 40% من المنتج، وهذا المحتاجين من الإخوة المسلمين في جميع أنحاء العالم. ولا الحمد وجدنا له أثر وصدى جيد. اليوم إحنا نوزع كمغلفات باردة، لكن بعض الجهات وبعض الدول ليس لديها البنية التحتية للمرافق المبردة، فاستخدمنا وأدخلنا تقنيات جديدة وهي التعليب والتغليف العبوات الآن المطبوخة، وهذه العبوات توزع ما تحتاج إلى أن تكون في ثلاجات، إنما في غرفة درجة حرارة الغرفة.
1: طيب أستاذ سعد، أمام الجهات وأتكلم عن الجهات والدول المستفيدة منها، وأما ما ذكرت أيضا بعض التحديات التي تتعلق بالدول المستفيدة خارجية من هذا ما تقدمونه في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، هل لك أن تذكر يعني لهذه القائمة من الدول الحديثة التي ضممتموها حديثا لقائمة الدول المستفيدة؟
0: احنا الان يعني التوزيع يكون من ضمن منظومه متكامله مع كافه الجهات. على سبيل المثال احنا نعمل من خلال بعد الترتيب المسبق مع سفارات مولاي خادم الحرمين الشريفين في الدول المستهدفه، لكن لا نذهب الى الدول الا بناء على ترتيب ونسبه الاحتياج الاعلى حسب اللي هي المؤشرات العالميه لمستوى الحاجه، فليست اجتهادا من المشروع. وكذلك لا نقف على فقط أن نوزعها في البلد، لا، إحنا ولله الحمد مع السفارات قادم الحرمين الشريفين في الدول المستهدفة نذهب إلى جهات معتمدة من قبل الحكومة وعندها مصداقية، فالموضوع محوكم بشكل كامل، ويصاحب التوزيعات يكون مع فريق من المشروع يتأكد أن فعلا رصدت الأصداء وسلمت المستفيدين بشكل يتناسب مع الوضع الإنساني وكرامة المستفيد منها.
2: نعم، لو تكلمنا أيضا الخدمات والوسائل المتاحة أمام الحجاج للاستفادة من هذا المشروع، وهل أسهمت الخدمات الإلكترونية كذلك والتطبيقات الرقمية خصوصا بعد التوسع بها في تسهيل أداء هذا النسك؟
0: بفضل الله والله الحمد، المملكة في مصاف الدول، إن لم تكن في قيادات الدول قائمة قيادة الدول التحول الرقمي، اليوم إحنا لدينا قنوات بيع وتوزيع، عندنا المواقع، عندنا الشركاء الممكنين، عندنا التطبيقات، هذه للوصول إلى المستفيد. وهذه السنة والله الحمد تم تفعيل المسار الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بشكل جيد، تم من خلاله تسجيل رغبات الحجيج مسبقا قبل أن يأتوا إلى المملكة في أوقات تسجيل الحج ورغبتهم في الحج وترتيباتهم الإجرائية. هذا والله الحمد أعطانا استباقية السنة هذه، يعني توسعنا في حتى هندسة الإجراءات لدينا تستوعب الزيادة. العام الماضي كنا نتكلم عن 820,000، اليوم نتكلم عن 1,220,000، فالرقم من 800 إلى 1,200,000 زيادة قوية استدعت أنه نتعامل معها بدقة واحترافية، وهذا بفضل الله ثم ما أتاحته لنا حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين.
1: كل التوفيق لكم أستاذ سعد بن عبد الرحمن الوابل، الرئيس التنفيذي للبرامج بالهيئة الملكية والمشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، في حديثك عن جهودكم في هذا المشروع وسباقكم مع الزمن. كل التوفيق لكم أستاذ سعد.
0: شكرا لك، شكرا لك أخوي.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى، ونحن وإياكم لحظة بلحظة في رصد هذه الأجواء الإيمانية لضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق اختلفت أجناسهم وأعراقهم وجنسياتهم، لكن اتحدت قلوبهم في التوجه والمضي لهذه المشاعر المقدسة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام طلبا لمرضاة الله عز وجل. ونحن نتحدث مستمعينا الكرام عن هذا التنوع الثقافي بين الحجاج من مختلف دول العالم، ونقف وإياكم ونستمع لهذا التقرير الذي عده الزميل حسين عباس وبصوت الزميل جماح دغريري وإخراج يوسف المطيليق. نستمع ثم نعود مستمعينا الكرام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام، ومن المشاعر المقدسة ألتقي بالأستاذ الإعلامي القدير نشوان بن حسين الشمري، حياك الله ضيفا من ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية. حدثنا ماذا رأيت وكيف رأيت وحتى وصلت إلى المشاعر المقدسة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أشكرك أخي الكريم على هذا اللقاء. سمعت أحدهم يقول في هذا المقام ونحن في عرفات إنه أفضل أيام حياتي، ولا ألومه، فإن غفر الله للعبد في هذا المقام فماذا يبتغي بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج لهذا العام وبكل عام، وندعو لجميع المسلمين الأحياء والأموات بالرحمة وبالمغفرة، ولا سيما لوالدينا طبعا، ولا سيما بالعتق من النيران. المشاهد في مكة في الحرم لها أبعاد متنوعة. البعد التاريخي، أنا أول ما دخلت الحرم تذكرت العبادة الذين كانوا يتمسكون بأستار الكعبة، فمنهم منشد ينشد شعرا يبتهل فيه إلى الله سبحانه ليغفر ذنبه ويغسل حوبته ويتجاوز عنه، ومنهم من يطوف ساعيا وباكيا ومسرورا بهذه الزيارة الكريمة. الحالة الروحانية في مكة المكرمة ولا سيما في الحرم حالة نادرة يصعب وصفها إلا لمن زارها، ولذلك نعذر كل من بالغ في الوصف من القدماء ومن المحدثين، وأنا أحدهم.
1: تنظيم المساعدة من قبل يعني منسوبو الدولة، كيف رأيتها وكيف رأيت بشكل عام تعاون الحجاج أيضا مع التوجيهات والتعليمات في الحج؟
2: أولا، الحديث عن التنظيم، تنظيم الحجاج، هو حديث عن إدارة الوفود والحشود، لكنها أعظم الحشود أعدادا، وبالتالي نتحدث عن عملية بالغة التعقيد من حيث الإدارة بأبعاد أمنية صحية غذائية، وأنتم أعلم أهل مكة أدرى بشعابها، فهي أعظم يعني أفعال التفضيل حاضرة عندكم هنا ما شاء الله، مثلما أن منى هي أكبر مخيم دائم في العالم، فإن عملية إدارة الحشود هي قد لا أبالغ إن قلت إنها من أنجح، إن لم تكن أنجح عملية إدارة حشود في العالم، وهذا ليس مدحا بل وصف، إنه وصف لحالة إدارة الحشود، لأنها عملية معقدة ويفهم أهل التخصص ما أتحدث عنه. فبارك الله فيكم وفي القائمين على هذه العمليات المعقدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون التوسعة الأخيرة للحرم بداية مرحلة أيضا جديدة، وسمعت أنها أيضا التوسعة الكبرى، وأنا زرتها بنفسي ورأيت الأماكن الجديدة، ما شاء الله أماكن واسعة لعشرات الآلاف من الحجاج، وبالتالي فتح مجال أوسع للطائفين في الحرم، وتقليل الضغط من قبل المصلين وتوجيههم باتجاه هذه الأروقة الجديدة بهذه المباني ما شاء الله المترفة في ما شاء الله في الخير، ولا سيما هذه الأبواب العملاقة التي يتم التحكم بها عن بعد، وهذه ما شاء الله البنايات الجميلة والتي تليق بالمقام نفسه.
1: حقيقة هذا واجبنا، والله شرفنا بهذا العمل والله يا أستاذ نشوان، لكي نكون خداما لبيت الله الحرام ولضيوفه الكرام. نسأل الله أن يكون حجا مبرورا لك وسعيا مشكورا ومقبولا، ونراك بإذن الله تعالى في مناسبات قادمة وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله.
2: جزاك الله خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة وبالمغفرة لنا ولكم ولأمواتنا ولآبائنا وأمهاتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر: إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

كنا معكم مستمعينا في نستمع إلى ذلك التقرير الذي قدمه الزميل سعيد مشهور عن التنوع الثقافي بين الحجاج من مختلف دول العالم في موسم حج هذا العام.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، كما استمعنا قبل قليل حياكم الله ضيوف الرحمن، هذه الهوية الترحيبية لضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل أصقاع المعمورة. وأيضا أسعد كثيرا في هذا البث والمشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء الطاهر أن أرحب بكم مستمعينا الكرام، ورحب بأيضا زميلي عبد الله الحارثي أبو أحمد. حقيقة الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأذنف في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول المفسرون أن المنافع دينية وكذلك دنيوية. استوقفني حقيقة هذا الخبر الجميل حول هذا التدخل الطبي العاجل في طبية مكة، وأنقذ بعد عناية الله عز وجل بصر حاج مصري وكذلك حاجة مغربية من فقدان تام ودائم للبصر، وتم تمكينهم بفضل من الله عز وجل من استكمال مناسك الحج. يعني انظر ما شاء الله، ربما وفدوا إلى هذا الوطن بمشكلة طبية في أبصارهم وعادوا قد يعني أكملوا هذا النسك العظيم وفازوا برضوان الله عز وجل إن شاء الله، وعادوا كذلك ببصر ما شاء الله سليم يعينهم بإذن الله جل وعلا على عبادته سبحانه وبحمده.
3: تحقيقا الحقيقة ومصادقة على ما تليت من هذه الآية الكريمة، مواقف متعددة الحقيقة، وربما بعض هؤلاء الحجاج أخي عبد الرزاق أبو عبد الله يأتون، وأذكر حتى في مواسم سابقة البعض كان يأتي صحيحا سليما ويتعرض لوعكة صحية ليكتشف مصادفة أنه يعاني من أمر ما،
2: سبحان الله.
3: وكانت متابعة الحقيقة، أتحدث عن على الأقل المواسم الماضية، ويكتشف فجأة ويتم بعد توفيق الله التعامل مع هذا الأمر، مع هذا العارض الصحي الذي يمر به، ومع ذلك ونلحظها ونشاهدها موسما بعد آخر، منها ما ذكرت، بحيث لا يختل أو لا يفقد الحاج الحقيقة فرصة إتمام حجه، عناية تامة. وكما ذكرت لك في بعضهم يكتشف هذا الأمر أنه هذا العارض الصحي مصادفة يكون يكتشف هنا ويتم التعامل معه في لحظته. لكن عموما هي مثل ما ذكرت أخي أبو عبد الله، أنه تحقيقا أو تحققا واقعيا مشاهدا ومصادقة على الآية الكريمة ليشهدوا لهم منافع
2: ليشهدوا منافع
3: يشهدوا منافع. نعم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى الطاهر. ننقل لكم هذه الأجواء الإيمانية وهذه التحركات المباركة لضيوف الرحمن في هذا المشعر وهم يؤدون هذا النسك العظيم، حيث تقوم جمعية هدية الحاج والمعتمر مشكورة بجهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن انطلاقا برسالتها الإنسانية والإيمانية الهادفة إلى إثراء تجربة الحجيج وتعزيز قيم الترحيب والضيافة والعناية بهم. في كل موسم حج تبذل الجمعية جهودا كبيرة عبر برامجها المتنوعة وكذلك مبادراتها النوعية. نسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر المهندس تركي الحتيرشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مهندس تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، شكرا على الاستضافة، الله يبارك فيكم.
0: حقيقة مهندس تركي، جمعية هدية الحاج والمعتمر عبر تاريخها الطويل أصبحت منارة سامقة وكذلك من الجهات البارزة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. كيف تصفون رسالة الجمعية وكذلك أبرز أدوارها خلال موسم الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني جمعية هدية الحاج المعتمر هي أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، تأسست منذ 17 عاما، وخلال هذه الفترة من السنوات خدمت أكثر من 250 مليون مستفيد من ضيوف الرحمن.
0: ربع مليار ما شاء الله.
1: نعم ما شاء الله. الحمد لله، يعني الجمعية في هذا العام ساهمت في خدمة أكثر من 3 مليون مستفيد في الحج هذا، الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: ويعني تسعى الجمعية من خلال رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن والريادة والابتكار في الخدمات المقدمة وتحسين وتطوير الخدمات ومساندة الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين التجربة في أداء النسك.
2: يعني كان عندنا تساؤل أيضا مهندس تركي عن استعداداتكم أنتم في الجمعية واستعداداتكم بطواقمكم بأعمالكم لموسم حج هذا العام، كيف كان وما حجم الجاهزية الميدانية لكوادركم وأفرادكم في تقديم خدماتكم؟
1: نعم، الحمد لله، الجمعية استعدت مبكرا لهذا الموسم وأعدت التسجيل المتطوعين والعاملين والخطط التنظيمية والتشغيلية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وخصوصا وزارة الحج والعمرة كجهة مشرفة على الجمعية والمركز الوطني كجهة يعني مشرفة إداريا على الجمعية. الحمد لله، الجمعية كان لديها أكثر من 170 نقطة اتصال في المشاعر المقدسة فقط، بالإضافة إلى بجوار الحرمين الشريفين ومواقع وصول الحجاج في المنافذ الحدودية والمطارات ومراكز التفويج ووصول ودخول الحجاج في مداخل مكة وكذلك طبعا المدينة.
2: جميل. لدينا أيضا تساؤل عن مهندس تركي عن أبرز هذه المشاريع التي تقومون عليها، الخدمات التي تقدمها الجمعية خلال موسم الحج.
1: نعم، البرامج الرئيسية برنامج الرعاية والعناية الشاملة لضيوف الرحمن، وهي تعني بالإطعام والسقيا والخدمات الإرشاد والتوجيه والترجمة ورعاية الكبار السن والمعاقين ودفع العربات، وهذه مجموعة من الخدمات التي تساهم في تسهيل أداء النسك وتيسيره إن شاء الله لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى برامج الإثراء التجربة من خلال المعارض المتنوعة التي تقدمها الجمعية في مواقع متعددة، سواء في بعض المخيمات أو في مواقع الجمعية ومكاتبها ومعارضها الدائمة، بالإضافة إلى برنامج الكفارات يعني واستكمال أداء النسك. مثل بعض الحجاج يكون عليه بعض الكفارات، في الجمعية وكيل لتنفيذ هذه الأعمال، من ضمنها الهدي والأضاحي والفدية والدم، الجمعية وكيل تنفذ عنهم وتسهل أداء النسك وتكمله بإذن الله لضيوف الرحمن.
2: مهندس تركي، يعني من خلال يعني على الأقل محاولة الإلمام بما تقدمونه في الجمعية ويعني وبعض المطالعات، يعني لاحظنا حضور واضح الحقيقة لا يمكن تجاوز للتقنية والابتكار في أعمالكم في أعمال الجمعية. أنتم في الجمعية كيف توظفون ذلك في خدمة الحجاج تحديدا؟
1: نعم، الحمد لله، رؤية الجمعية خلال 3 سنوات الحالية هي قيادة والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن لتحسين التجربة، والحمد لله من خلال هذه الرؤية انطلقت يعني الجمعية بقطاع متخصص في الجمعية للابتكار وتطوير الأعمال. عدد من الخدمات الحمد لله التي تقدمها الجمعية هي خدمات مبتكرة، مثل لدينا برنامج أو خدمة مقدمة وهي عربة السوقية المتنقلة، هي عبارة عن عربة مبردة تنتقل لمواقع التي يقل فيها الإمدادات، ويستغنى من خلال هذه العربة عن أكثر من 40,000 عبوة بلاستيكية، تعرفون البلاستيك وأثره على البيئة. فإن شاء الله من خلال هذا البرنامج وهذه الفكرة تكون الجمعية صديقة للبيئة وتقلل من استخدام البلاستيك. كذلك الجمعية لديها مبادرة لتخفيف آثار الحرارة من خلال دفع الرذاذ، جهاز دفع الرذاذ الذي يبرد أكثر من 90 متر مسافة على مدى 360 درجة، يعني في مواقع ارتفاع الحرارة والحشود الكبيرة. الحمد لله يعني نفذت هذه المبادرتين بالتنسيق مع مقام أمارة مكة المكرمة والجهات الأمنية في عدة مواقع في مكة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى بعض المبتكرات والهدايا التي تقدم لضيوف الرحمن وتساعدهم في أداء النسك بيسر وسهولة بإذن الله.
2: جميل. مهندس تركي، يعني أمام هالمجموعة الخدمات والحديث عن هذا الكم الكبير من الأعمال التي تقومون بها، أيضا يطرح تساؤل عن القوة البشرية، تحدثنا عن المتطوعين، أنتم في الجمعية كيف تنظرون إلى دورهم في خدمة أو في تقديم خدمات الجمعية وتحديدا خدمة ضيوف الرحمن؟
1: نعم، الحمد لله، يعني التطوع أصبح أيقونة في الشعب السعودي الحمد لله وفي المملكة، وأصبحت مستهدفاته ما شاء الله محققة بنطاقات كبيرة ما شاء الله تبارك الله، والحمد لله الجمعية استثمرت هذه الروح التطوعية في المجتمع. نعم. والحمد لله تطوع معنا في هذا الحج فقط أكثر من 2400 متطوع، وساهموا في تقديم الخدمات بتنوعها باختلافها، سواء الخدمات الإرشادية والترجمة وتوزيع المياه والسقيا والإطعام،
2: ما شاء الله،
1: وعدد من البرامج التي ساهم المتطوعين باختلاف تخصصاتهم ومجالاتهم ومساهماتهم. الحمد لله، يعني حقيقة المتطوعين هم حجر الأساس في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن ما شاء الله تبارك الله، يعني بأعداد كبيرة نجدهم موجودين في الميدان، والجمعية من ضمن الجهات التي استثمرت هذه الطاقة البشرية المتميزة من المتطوعين.
2: جميل. أمام هذا الحديث عن وإجلالكم لما يقوم به المتطوعون وتقديرنا أيضا لكم العمل الذي تقوم به في الجمعية، إذا كان من تساؤل عن الرسالة التي تودون توجيهها ولمن مهندس تركي؟
1: والله الحقيقة يعني الحمد لله، بداية نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تبذلها في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، والحقيقة يعني رأينا من الجهود الكبيرة من جميع الجهات الحكومية والأمنية والجهات الخاصة والجهات الخيرية التي تساهم في تقديم الخدمة وتحسن وتسهل للحاج أداء نسكه، والحمد لله يعني نسأل الله تعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتهم جميعا.
2: اللهم
1: وفعلا يعني أجر وشرف أن خص هذه البلاد الحمد لله بهذه الخدمة وبهذا العمل، وكذلك هو مسؤولية نستشعرها بين أيدينا نحن في المملكة العربية السعودية في تقديم هذه الخدمات. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا وأن يعين الحجاج وييسر لهم عودتهم إلى بلادهم سالمين.
2: المهندس تركي الحتيرشي، الرئيس التنفيذي للجمعية.

0: هدية الحاج والمعتمر، متحدثا عن أعمال الجمعية، جمعية هدية، هدية الحاج والمعتمر، والرسالة التي يقدمونها، تلك الرسالة الإيمانية الإنسانية الهادفة إلى إثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وتعزيز أمور كثير فيها الكثير الكثير الكثير من الإيجابية الحقيقة. شكرا جزيلا مهندس تركي.
1: الله يحييك.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا من هنا من منى من أمام منشأة الجمرات، ونحن نتابع معكم هذه الأوقات حجاج بيت الله الحرام وسط ما يتمتعون به من خدمات من كل القطاعات، وسط أريحية والحقيقة انسيابية للحركة وطمأنينة واطمئنان. الحقيقة ما نشاهده أمامنا هنا في ميناء، كذلك ما ننقله أو نراه أيضا داخل الاستوديو عبر هذه الشاشة، فيما تلك اللقطات التي نشاهدها لأمي المسجد الحرام هناك في صحن الطواف في المسجد الحرام، الحقيقة مشاهد إيمانية ومشاهد تمتع البصر وتسعد الروح. هذه الراحة وهذا الاطمئنان وهذه الإيمانيات التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام في كل البقاع هنا في ميناء، وهناك أيضا في مكة المكرمة وفي مختلف الأوقات. نرحب في مستمعينا بكم في هذه اللحظات، ونتحدث أيضا عن قطاع آخر وجهة أخرى، عن جمعية أخرى، جمعية مداد للخدمات الإنسانية، واحدة من الجمعيات التي تعد من الجمعيات الأهلية الرائدة في منطقة مكة المكرمة، وتسعى رفقة شقيقاتها إلى تقديم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تخدم الأسر المحتاجة والزوار والمعتمرين والحجاج. للحديث أكثر عن ما تقدمه جمعية مداد للخدمات الإنسانية حول أعمالها الخيرية والأعمال التي تقدمها الجمعية، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد عبد الله بركوت، الرئيس التنفيذي لجمعية مداد للخدمات الإنسانية. أهلا بك أستاذ محمد، ورحب بك في هذه اللحظة من استوديو إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى. وبعد أن أبارك لك عيد الأضحى المبارك، أسألك عن أو أطلب منك الحديث عن جهود جمعيتكم، جمعية مداد، في موسم حج هذا العام.
1: أهلا بك، وأنا سعيد جدا بهذا الأثير الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعة البث المشترك، لإذاعة المملكة عبر المنبر الوطني المتميز الذي يواكب موسم

0: الحج لحظة بلحظة، وينقل للعالم الصور المشرقة لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بكل احترافية واقتدار. كما نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسموه وليه ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله، بمناسبة نجاح موسم الحج، ذلك النجاح الذي يتكرر عاما بعد عام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما تواليه القيادة الرشيدة من عناية عظيمة واهتمام استثنائي بخدمة ضيوف الرحمن. أما فيما يتعلق بهذا السؤال أخي الكريم
1: عن جهود جمعيتكم، نعم،
0: بجهود جمعية مداد في موسم الحج، فالحقيقة أننا لا نتحدث عن مجرد مبادرات موسمية، بل عن رسالة إنسانية متكاملة تترجم معنى العطاء السعودي الأصيل في أبهى صوره. جمعية مداد تحضر في هذه المشاعر المقدسة بروح تؤمن أن خدمة الحجاج ليست عملا تطوعيا فقط، بل شرف ومسؤولية وأثر يبقى في ذاكرة ضيوف الرحمن طوال العمر. في كل موقع تتواجد فيه جمعية مداد هناك قصة إنسانية تكتب على يد حاج أنهكه التعب فيجد يدا تمتد إليه بالماء والابتسامة، ومسن يشعر أن هناك من يعتني براحته بمحبة واحتساب، وحشود هائلة تتكرر وتتحرك بينما خلف المشهد فريق يعمل بصمت وإخلاص لتجعل رحلة الحاج أكثر طمأنينة وسكينة.
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب أنا بالمناسبة الحديث عن جهودكم في الجمعية وتقديرنا أيضا لهذه المشاعر المواكبة في حديثك لما تقدمونه، يهمني أيضا ويهم المستمعين أستاذ محمد الحديث عن جديدكم أنتم في الجمعيات عموما وتحديدا في جمعية مداد، تجددون في مبادراتكم، ما الجديد، ما جديد مبادرات جمعية مداد هذا موسم حج هذا العام؟
0: أما جديد مبادرات جمعية مداد في موسم حج هذا العام فقد كان هناك تطور ملحوظ في المبادرات الميدانية والإنسانية من خلال التوسع في برامج السقيا والرفادة والخدمات المساندة مع رفع جهازية الفريق التطوعي وتكثيف نقاط التوزيع في المواقع ذات الكثافة العالية، إضافة إلى التركيز على سرعة الاستجابة وجودة الخدمة بما يعكس احترافية العمل التطوعي في هذه المملكة الكريمة. والأجمل في هذا العام أن جمعية مداد لم تكن تبحث فقط عن عدد الخدمات المقدمة بل على عمق الأثر الإنساني في قلب الحاج، لأن القيمة الحقيقية ليست هي في عبوة ما تقدم بل في الشعور الذي يصل إلى الحاج بأن هذه البلاد تخدمه بمحبة قبل الإمكانيات قبل الإمكانات. نعم.
1: نعم. هذا الأعمال أو وهذا الجهد الذي تقومون به في جمعية مداد أستاذ محمد، كم عدد القائمين على هذه الأعمال من منسوبين الجمعية العاملين تحديدا في موسم حج هذا العام؟
0: عدد العاملين والمتطوعين في جمعية مداد خلال موسم الحج، فهناك عشرات الكوادر المتطوعين الذين يعملون ميدانيا بروح الفريق الواحد وعلى المدار الساعة يحملون شغف الخدمة قبل أي شيء آخر. وهؤلاء المتطوعين يتم إعدادهم وتأهيلهم مسبقا عبر برامج تدريبية وتنظيمية متخصصة تشمل مهارات إدارة الحشود وآلية العمل الميداني والتعامل الإنساني مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى ترسيخ قيم الإتقان والاحتساب والانضباط، لأن من يقف في خدمة الحاج لا يمثل نفسه فقط بل يمثل وطنا كاملا شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين.
1: لا شك، أكيد. أنا شاكر ومقدر لك الأستاذ محمد عبد الله بركوت الرئيس التنفيذي لجمعية مداد للخدمات الإنسانية متحدثا عن ما تقدمه جمعية مداد في موسم حج هذا العام، كل التوفيق لكم أستاذ محمد.
0: كل التقدير لكم، جزاكم الله خير الجزاء.

0: مباشرة على جسر الجمرات كما ذكرت لكم سابقا. مشاهدات الحقيقة وأشرككم فيها ووجه حديثي هنا لزميلي عبد الرزاق العليوي، يعني هذه المشاهدات الحقيقة تجعلك تسرح عبد الرزاق، تسرح في يعني أشياء كثيرة، تذهب لأمور كثيرة، هؤلاء الخلق حجاج بيت الله ومسيرهم بهذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، أقصد أمامي وأمامك الآن، ويعني أشياء كثيرة تتعلق بهذه الروحانية وهذه المشاهد التي تتجاوز، مجرد أن تفكر في فكرة واحدة تجدك تتشعب في أفكار كثيرة وتتساءل وتندهش من هذا المشهد أمامك. متى فكروا في القدوم؟ وعن حديث اللقاءات الصدفة التي سبق وأن تحدثت عنها لبعض الحجاج بعد سنوات من انقطاع، هذه الأشياء الكثيرة الحقيقة التي نشاهدها وسط الحقيقة إيمان عالي من هؤلاء الحجاج الحقيقة، وسط راحة، وسط أمور كثيرة الحقيقة. المشهد أمامي خليط أو خن يعني دعنا نقول لوحة جميلة من الجمال الإيماني الذي يتجاوز ما يمكن أن يوصف.
1: صحيح، بالفعل هؤلاء جاءوا حقيقة من بلدان متنوعة متعددة ليظفروا ويحظوا بإكمال هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس الحج، وأيضا رحلة إيمانية ستؤلف من خلالها الكتب، ستترجم هذه المشاعر حقيقة إلى أشياء واقعية. ربما أيضا حين عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين قد يلتف حولهم الأقارب. احكي لنا مظاهر الحج، ماذا رأيت هناك، ماذا رأيت من مشاهد روحانية إيمانية عظيمة، فتجد الجميع مسرور ويشعر بالحبور حتى ولم لو يصل إلى هذه البقاع الطاهرة، لكن من خلال حكاية الحاج قريب له يعني، أو حتى من أبناء حارتهم أو من أبناء منطقتهم يعيش اللحظة كما تفضلت، يعيش السعادة، يعيش الفضل. لكن الحمد لله يعني في شريعتنا الإسلامية الغراء، متى ما كانت هناك النية الصادقة، النية العازمة لأداء العبادة، تؤجر تماما كأنك وفدت إلى هذه المشاعر المقدسة، وهذا من فضل الله علينا العظيم والكبير. وأيضا من الأخبار الجميلة يعني قرابة تقريبا 7 مليون متر مكعب من المياه وصلت لضيوف الرحمن، وأيضا وزعت في مكة المكرمة وكذلك المشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة. ونحن نعيش وإياكم مستمعينا الكرام في أعظم مواسم الخير، مع توافد ملايين ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة، تتكاتف الجهات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات وكذلك تحقيق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة. من أبرز هذه الجهود ما يقدمه المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من مبادرات وبرامج تسهم حقيقة في المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها خلال موسم الحج. للمزيد حول هذه الجهود المائية المقدمة لضيوف الرحمن، نسعد بأن يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد محمد الزهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ظهيرتك بكل خير أستاذ سعيد.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم طيبين والسادة المشاهدين.
1: حياك الله وبياك وحيا الله مستمعين الكرام. بداية أستاذ سعيد، عرفنا أكثر عن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
2: في البداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه هو جهة وطنية اليوم أنشأت بقرار من مجلس الوزراء عام 2021 بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها في المملكة بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه. يعمل المركز اليوم على تنظيم وتمكين الجهود المتعلقة بكفاءة المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والمركز يعد من المراكز الأولى على مستوى العالم الذي يعمل في 3 القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، ويأتي عمله من خلال تطوير الأنظمة والمعايير ورفع كفاءة الوعي ورفع الوعي وتمكين التقنيات والحلول المبتكرة، إلى جانب قياس الأثر اليوم اللي يتحقق من البطورات المائية وتحقيق

0: الاستدامة المائية في المملكة. نحن ننظر في المركز الوطني اليوم إلى كفاءة المياه باعتبارها مسؤولية وطنية وقيمة اقتصادية وسلوك يومي نسهم في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة بإذن الله.
1: لا شك الجهود اللي تفضلت في الحديث عنها أستاذ سعيد تتعلق بالعمل العام للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه. أتحدث عن هذه اللحظة التي نعيشها في موسم الحج، ما أبرز جهودكم واستعداداتكم في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه فيما يتعلق بموسم الحج تحديدا؟
0: صحيح طال عمرك، المركز عمل أو كان له استعداد عظيم خلال الفترة الماضية قبل موسم الحج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع كذلك غير الربحي، وشارك خلال هذا الموسم في أو عبر حزمة من المبادرات التوعوية ضمن حملة بالماء نحيا وبحفظه نؤجر، وركزت هذه الجهود على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه لدى ضيوف الرحمن، وخاصة كما تعلم أن موسم الحج يشهد كثافة تشغيلية واستهلاكية عالية جدا للمياه. ومن أبرز الأعمال اللي نفذها المركز بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، نظم ورشتي عمل لمكاتب وشركات ومؤسسات الحج في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تعاوني مع شركة كدانا للتنمية والتطوير بنشر أكثر من 3000 رسالة في مواقع أو داخل مجمعات المواضي في المشاعر المقدسة. كل هذه الرسائل قدمت بأكثر من 11 لغة عالمية لضمان وصول رسائل مختلف الحجاج. جميل. بالإضافة إلى المركز نفذ مبادرة توعوية هذا العام بالتعاون مع جمعية سقيا في مكة المكرمة وكذلك جمعية سقيا في المدينة المنورة، استهدفت أكثر من 17,000 وحدة ضيافة في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع غرفة مكة وغرفة المدينة المنورة، كذلك نشر رسائل توعوية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل منظومة النقل في المطارات و وسائل النقل الحافلات وكذلك في قطار الحرمين، بالإضافة إلى نشر الرسائل توعوية داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. هذه الجهود اليوم مجتمعة تعمل أو تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمياه خلال رحلة الحج.
2: جميل أستاذ سعيد، لو تكلمنا هنا عن هذا الهاجس الكبير الذي حقيقة عند الجهات المعنية فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة المالية، لو تكلمنا عن أبرز المبادرات التي يقودها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
0: جميل، المركز يسعى إلى تحقيق استدامة مائية في كافة القطاعات اللي تكلمنا عنها الثلاثة، القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. من أبرز اليوم العمل أو من أبرز جهود المركز اليوم التي يعمل عليها لتحقيق هذه الاستدامة تأتي من خلال عدة مبادرات. من المبادرات هذه مثل مبادرة الصافي الإيجابي على سبيل المثال، بالتعاون مع قطاع غير الربحي وبعض الجهات والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير اللوائح والتنظيمات الخاصة بكفاءة ترشيد المياه. كذلك المركز عمل خلال الفترة الماضية على إطلاق منصة مائي للتراخيص لتنظيم قطاع مقدمي خدمات الكفاءة والمياه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج قياس وترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية والمرافق المختلفة. ممكن أشير لشيء أو إنجاز عظيم حققه المركز خلال العام 2025. في نهاية عام 2025 حقق المركز وفرا مائيا يتجاوز 51 مليار متر في القطاعات الحضرية والحكومية، أو القطاعات الحضرية اللي هي نتكلم عن القطاع السكني والقطاع الحكومي. كذلك هذه الجهود اليوم جميعها مجتمعة بالشراكة مع شركائنا في القطاعات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص تعمل إلى تحقيق وفرات مائية ملموسة، ونسعى إن شاء الله خلال الفترة القادمة بإذن الله إلى دعم هذه الجهود بشكل أكبر، هذه المبادرات بشكل أكبر، لنصل إلى الاستدامة المائية في كافة القطاعات الثلاثة.
1: جميل أستاذ سعيد، أما ما ذكرت من تحقيقكم في المركز الوفرة المائية التي ذكرتها، أنت كيف تقيم أو كيف تقيمون في المركز مدى مساهمة الفرد في حماية الموارد المائية؟
0: سؤالك مرة جميل، لأنه اليوم الوعي هو من أصعب الأهداف اللي ممكن تسعى إلى تحقيقها، لأن الفرد هو عنصر أساسي اليوم في تحقيق كفاءة المياه. اليوم إذا ما كان في تعاون من، لأن الفرد المسؤول هو الأول عن استهلاكها اليومي، فالممارسات اليومية اليوم البسيطة مثل إغلاق المياه مثلا أثناء تفريش الأسنان على سبيل المثال. كما تعلم أنه يمكن هذه معلومة الكثير لو استوعبها لساهم معنا مساهمة فعلية في في في الفرات المائية. بعطيك على سبيل المثال، أنا وأنت والسادة المشاهدين دائما كل صباح على سبيل المثال سلوكنا في تفريش الأسنان، تبدأ بتفريش الأسنان ونترك الحنفية أو السنبور مفتوح خلال تفريش الأسنان في هذه المدة التي لا تتجاوز 3 دقائق على سبيل المثال. هذه 3 دقائق تحقق هدر مائي يصل إلى 12 لتر خلال تفريش الأسنان فقط. فلو ساهم كل فرد اليوم معنا بوعيه لحققنا الكفاءة وحققنا ترشيد استهلاك المياه. فهذه من الأشياء البسيطة جدا. كذلك من أهم الممارسات اللي نراها اليوم أنه كيف نعالج التسربات بشكل سريع، كيف نستخدم الأدوات المرشدة للمياه، الاعتدال في استهلاك المياه أثناء الوضوء أثناء الاستخدامات اليومية كما ذكرنا في تفريش الأسنان على سبيل المثال، كيف نرفع الوعي داخل الأسرة بأهمية المحافظة على هذه المياه. ومدى المهم جدا أن ندرك أن ترشيد المياه لا يعني التقليل من جودة الحياة، ترشيد المياه يعني استخدامك الأمثل للماء لتحقيق الكفاءة بكل مسؤولية.
2: جميل جميل. أستاذ سعيد، يعني لو تكلمنا أيضا عن التقنيات الحديثة التي تسهم بإذن الله في رفع كفاءة استخدام المياه الاستخدام الأمثل.
0: جميل، لكن خلينا نقول يعني نؤكد دائما أن الفرد هو المسؤول الأول عن تحقيق الكفاءة المياه وترشيد استهلاكه. التقنيات الحديثة كثيرة، اليوم المركز سعى إلى إلى إلى إلى إطلاق منصة مائي للتراخيص، كذلك منصة مائي لكشف التسربات على سبيل المثال. من التقنيات الكثيرة مثلا استخدام الأدوات المرشدة، واليوم القطاع الخاص يقدم هذه الأدوات ونجدها كثيرا في الـ في الـ في, الـ في القطاع الخاص. نتمنى من كل فرد عند شراء لهذه الأدوات أن يتأكد أن هذه الأدوات تحمل بطاقة ترشيد المياه. كذلك اليوم عندنا أنظمة الري الذكية في القطاع الزراعي، كذلك فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية مثل ما قلنا تطبيق كشف التسربات. نتمنى من كل فرد ومواطن ومقيم عندما يلاحظ ارتفاع عالي لاستهلاكه في المياه أن يلجأ أو يلجأ للجهات المرخصة من المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه لمعالجة هذه المشكلة، لأنه هذه التقنيات لا ترفع الكفاءة فقط بل تسهم أيضا في تقليل الهدر والفقد وتحسين الاستدامة التشغيلية داخل منازلنا بشكل عام.
1: مهندس سعيد، بالنسبة لكم أنتم في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، رسالة تتعلق بالمستخدمين، وإذا كان هناك من تخصيص بالنسبة لكم أنتم في المركز، هل تخصصون الحجاج برسائل متعلقة بموسم الحج فضلا عن الرسائل العامة للمستفيدين من خدمات المياه؟
0: المركز يستهدف كافة شرائح المجتمع. مثل ما تكلمنا لديه 3 قطاعات، القطاع الحضري ويتضمن القطاع الحضري السكني الأفراد والمقيمين، والقطاعات الحكومية بالإضافة للقطاع الزراعي بشكل عام والقطاعات الصناعية. رسالتنا اليوم أن الماء نعمة وأساس للحياة، الماء اليوم أساس كل شيء،
1: لا شك،
0: أساس التنمية، أساس الزراعة، أساس الصناعة، والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة تبدأ من السلوك اليومي والسلوك اليومي للفرد، وتبدأ مني أنا، منك أنت، من السادة المشاهدين، من كل فرد يجب أن يحافظ على هذا السلوك اليومي وطريقة استهلاكه للمياه. ما تبذلها اليوم المملكة من جهود عظيمة في إنتاج المياه ونقلها ومعالجتها وتوفيرها بجودة عالية يستدعي منا جميعا أن نستدرك ونعي أهمية الاستخدام الواعي لهذه النعمة العظيمة التي وفرتها المملكة. عملنا لا يقتصر فقط في موسم الحج، عملنا على مدار العام أو على بهدف رفع الوعي لكل شرائح المجتمع، لأن في موسم الحج تحديدا ركزنا هذا العام لأننا نرى أن الماء أن قيمة الماء تأتي بشكل أكبر لدى الحجاج وأهميته، وما تسعى المملكة اليوم لخدمة ضيوف الرحمن، ونؤكد دائما أنه بالماء نحيا وبحفظه نؤجر. وكما لاحظنا الفترة الماضية أطلق المركز حملة كانت هدفها أن أوصل لمشاعر كل مواطن وكل مقيم أن الله لا يبين غلاء هذه النعمة التي وفرتها المملكة، واليوم تصل إلى كل منزل بجودة عالية، ونتمنى من كل فرد أن يستخدمها لاستخدام الأمثل.
1: كلنا ثقة وكلنا الحمد لله عز وجل على هذه النعم التي ننعم فيها في هذا البلد الطيب. أشكرك شكر جزيل الأستاذ سعيد الزهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، متحدثا عن معرفا بخدمات المركز الوطني وبمهامه واستهدافاته ورسائله. شكرا جزيلا أستاذ سعيد الزهراني.
0: شكرا لكم.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد من هنا من مشعر منى الطاهر في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية الرياض وجدة ونداء الإسلام، وضيوف الرحمن في هذا المشعر يتمتعون بهذه الخدمات المباركة وبهذا المناخ التعبدي الآمن، يرفعون أكف الضراعة لله عز وجل بأن يتقبل حجهم بأن يحقق أمانيهم. مولاي قد لبسوا البياض وأحرموا واستقبلوا البيت الحرام وعظموا، وأنا البعيد عن العيون وأنت من يدري مكاني في الوجود ويعلم، فاجعل خشوعي من جلالك حجة فأنا المحب المستجير المغرم، ما لي سوى حبي لذاتك سيدي، فالروح مكة والمحبة زمزم، فالروح مكة والمحبة زمزم. إذن مستمعينا الكرام في هذه المشاعر التي تسكب من ضيوف الرحمن في هذه المشاعر المقدسة، نتحدث في هذا اليوم العظيم في يوم القر في أول أيام التشريق، نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين. مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن هذه الجهود المباركة المقدمة لضيوف الرحمن لسلامتهم وأمنهم، حيث تقوم مشكورة قوات أمن الطرق بجهود كبيرة خلال موسم الحج بمساندة فاعلة من القطاعات الأمنية المختلفة. وللمزيد حول هذه الجهود مستمعينا الكرام يلتحق بنا عبر الهاتف العقيد عادل عزام وهو المتحدث الرسمي لأمن الطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عادل عزام.
1: حياكم الله أخوي عبد الرزاق، وأحيي السادة المستمعين جميعا، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
0: نعم سعادة العقيد، بداية لو تحدثنا عن استعدادات القوات الخاصة لأمن الطرق لمغادرة ضيوف الرحمن بإذن الله جل وعلا بعد اليوم 12 و13.
1: بكل تأكيد القوات الخاصة لأمن الطرق تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطط، والتي تبدأ غدا إن شاء الله في التشريق، تبدأ بمغادرة ضيوف الرحمن لمكة المكرمة ومشاعر المقدسة، سواء أثناء اتجاههم للمدينة المنورة أو اتجاههم لبقية مناطق المملكة ومنافذ الخروج البرية في طريق العودة. خطط القوات الخاصة لأمن الطرق في هذه المرحلة حقيقة ترتكز على تعزيز الأمن والسلامة على على على تلك الطرق، أيضا تحسين مستوى تقديم الخدمات الإنسانية. كل هذه حقيقة تتم من خلال تكثيف تواجدنا الميداني في على الطرق، إقامة العديد من نقاط المفاجأة، نقاط التحكم، نقاط التمركز، اللي حقيقة تساهم في سرعة الاستجابة ورفع الجاهزية وتعزيز الأمن والسلامة على الطريق.
0: نعم. أيضا ما رسالتكم لمرتادي الطرق من حجاج بيت الله الحرام وهم شركاء لكم من خلال ما تبثونه من جهود توعوية؟
1: بكل تأكيد في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ونؤكد على العائدين منهم برا بأهمية الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة، مثل فحص المركبة قبل السفر، التأكد من الأحوال الجوية، مراعاة الالتزام بالأنظمة المرورية، كل هذه حفاظا حقيقة على أمنهم وسلامتهم.
0: نعم الله يعطيكم العافية ونشكر لكم هذه الجهود المباركة أنتم وكافة العاملين في قوات أمن الطرق. سعادة العقيد عادل عزام المتحدث الرسمي لأمن الطرق، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
1: حياكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك والمباشر من مشعر منى لإذاعات المملكة العربية السعودية، حيث ما شاء الله تبارك الله كما نشاهد منشأة الجمرات حاليا تشهد كثافة من الحجاج وكذلك القاصدين لهذه المشاعر المقدسة وسط تنظيم دقيق وانسيابية واضحة في الحركة، ولله الحمد والمنة. وكلنا تابعنا حقيقة هذا التصريح المبارك لأمين هيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، الذي تحدث عن أن أهمية الالتزام كذلك بالتعليمات وأنه سبب مهم بعد توفيق الله جل وعلا في نجاح الحج، وأن التوعية لها ثمر كبير في أداء المناسك بيسر وطمأنينة. وأيضا هناك في المقابل من ضيوف الرحمن من توجهوا للمنطقة المركزية في المسجد الحرام تحديدا، وهناك ما شاء الله جهود وخدمات مقدمة لضيوف الرحمن، وكذلك انسيابية واضحة في حركة الحجيج في حول المسجد الحرام. وأيضا ما شاء الله يعني قرابة 45 خدمة مقدمة لضيوف الرحمن من أمانة العاصمة المقدسة، وكان التركيز واضحا على رفع مستوى النظافة وكذلك التأكد من سلامة ومأمونية المواد الغذائية. هناك مطابخ مؤهلة تجاوزت طاقتها الاستيعابية 3 ملايين حاج في المشاعر، وفي مكة 5 ملايين حاج، وهناك أيضا 28 مركز خدمة بلدي تشرف وتتأكد من تقديم هذه الخدمات بشكل صحيح وسليم لضيوف الرحمن، بمعنى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المطابخ تتجاوز أيضا أعداد ضيوف الرحمن، وكل ذلك من الإجراءات الاحترازية المقدمة من أمانة العاصمة المقدسة. هناك أيضا 8000 حاوية استخدمت يوم عرفة، إضافة لوجود كوادر لمتابعة الامتثال للتعليمات وكذلك خدمة ضيوف الرحمن حرصا على نظافة المشاعر المقدسة. وهناك ما شاء الله أيضا مشاهد رصدناها ورأيناها توثق امتثال الحجاج جزاهم الله خيرا للتعليمات والإرشادات أثناء رمي الجمرات، البعد عن التزاحم وكذلك الحرص على سلامة إخوانهم ضيوف الرحمن. وأيضا رصدنا لقطات للحجيج وهم يؤدون النسك وسط هذه الأجواء الإيمانية في المشاعر المقدسة. بشكل عام نتكلم عن مشعر عرفات وكذلك مزدلفة ومنى وكذلك المسجد الحرام، وكم سررنا حقيقة ونحن نرى فتياتنا من المتطوعات في هيئة الهلال الأحمر السعودي وهن يقدمن الخدمات الإسعافية داخل المسجد الحرام لحاجة أوزبكستانية أصيبت ببعض الأعياء، وتم تقديم هذه الخدمات الإسعافية وتمهيدا لنقلها كذلك للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فالحمد لله يعني على وجود مثل هذه الخدمات. مستمعينا الكرام، بجهازية عالية تشارك وزارة الدفاع بكافة وحداتها المختلفة في موسم الحج في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن، وهي تمثل استكمالا للجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى. للمزيد حول هذه الجهود المباركة لوزارة الدفاع يلتحق بنا سعادة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور مسفر وأنتم المشرفون على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة.
1: حياكم الله ومرحبا بحسن.
0: لو تحدثنا سعادة اللواء حول الجهود التي قدمتها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في موسم حج هذا العام.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحقيقة أن الإدارة العامة للشؤون الدينية هي تعمل ضمن منظومة عمل تقوم به وزارة الدفاع لمساندة جميع قطاعات الدولة أيدها الله في تقديم الخدمات للحجاج، سواء كانت تقديم الخدمات الدينية أو الصحية أو غيرها من الخدمات الموزعة. والحقيقة الإدارة العامة للشؤون الدينية هي تعنى بتوعية وإرشاد وتسهيل مهمة حجاج وزارة الدفاع الذين تستضيفهم الوزارة، والبالغ عددهم 10600 حاج ما بين حجاج سعوديين وبين حجاج أيضا من الأخوة الأشقاء اليمنيين والشهداء والمصابين، وأيضا الشهداء والمصابين السودانيين، وأيضا ذوي الشهداء والمصابين السعوديين، وأيضا زملاؤنا الأبطال المرابطون على الثغور، وأيضا عدد من المستضافين من الدول الشقيقة والصديقة الذين جاءوا من وزارات الدفاع المختلفة.
2: نعم. سعادة اللواء، لطبيعة المشاركة التي ذكرتها، كيف أسهم أو أسهمت البرامج في خدمة الحجاج وتوعيتهم؟
1: حقيقة أن طبيعة المشاركة أولا تسهيل موضوع الحج قبل بدء الحج بأشهر حقيقة، وعمل التنسيقات اللازمة وعمل إجراءات التي لا تخفى عليكم أنها متعددة ومتنوعة وتحتاج إلى جهد. وأثناء التنفيذ في موسم الحج يكون هناك يعني برامج منوعة، سواء كان برامج دينية أو برامج توعوية أو حتى برامج تثقيف الحجاج بالحفاظ على الأنظمة ومساعدة الجهات الأمنية فيما يقومون به من عمل عظيم. والغالب في الموضوع هو توجيه الحجاج ودينيا وتمكينهم من أداء فريضة الحج كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم: حجوا كما خذوا عني مناسككم.
0: نعم. سعادة اللواء، كذلك لو تحدثنا عن توظيف هذه التقنية الحديثة في أعمال التوعية المقدمة لضيوف الرحمن من قبل الشؤون الدينية بالقوات المسلحة.
1: حقيقة التقنية يعني بدأت معنا منذ قبول يعني الذين تم قبولهم ووفقوا لأن يكونوا معنا، بالتواصل معهم من خلال الرسائل التفاعلية، أيضا لدينا برنامج إلكتروني يتم فيه التواصل مع جميع الحجاج وهم في منازلهم حقيقة لإرشادهم وتوعيتهم. وعند وصول الحجاج إلى المشاعر الحرام أو عند المشاعر المقدسة يكون هناك تواصل بعدة، أولا من خلال الرسائل الإلكترونية، من خلال الوسائل يعني المتاحة لدينا، أيضا البرامج التفاعلية، أيضا الرد الآلي على استفسارات الحجاج على مدار الساعة، فأيضا المسابقات الثقافية التي تثري الحاج علميا ودينيا فيما يتعلق بالمنسك. فالحقيقة وهناك أيضا تقييم للأداء من خلال البرامج الإلكترونية لجميع من يخدمون حجاج بيت الله، تقييم الأداء يومي من خلال التفاعل الحجاج ومن خلال تواصلهم. أيضا برنامج إلكتروني هو برنامج تفاعلي، بحيث أن الحاج الذي لديه إشكالية معينة صحية أو غيرها يستطيع أن يسجل فيؤمن لها الجانب الطبي، يؤمن لها الإسعاف. لدينا السنة هذه عدد من الذين، والعام الماضي عدد من الذين عندهم يغسلون الكلى، يعني يقدم الخدمة على أحسن صورة. أيضا حتى نوعية الأطعمة، الذين عندهم تحسس من أطعمة معينة ممكن يسجل في النظام ويعطانا طعام معين. فهذه حقيقة توظيف التقنية في بصورة شاملة وصورة واضحة. والحقيقة أخي الكريم أن هذه الأمور كلها التي ذكرناها وذكرت وتذكر بجميع البرامج التي تقدمونها هي عبارة عن تمكين من ولاة الأمر حفظهم الله، وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الله يحفظه وسمو وزير الدفاع وجميع القيادات العسكرية الذين بذلوا ومكنوا وأعطوا وأرشدوا ووجهوا. فكل ما نراه من جهود هو حقيقة دعم وبذل من هذه الحكومة المباركة التي منحها الله وحباها الله سبحانه وتعالى وفضلها الله على خلقه بأن تكون راعية لضيوف الرحمن ومستضيفة لوفد الرحمن.
2: جميل. سعادة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى، سعادة اللواء الدكتور، متحدثا عن جهود وزارة الدفاع، المشرف العام على مخيمات وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، متحدثا عن جهودكم في هذه المخيمات وما تقدمونه. شكرا جزيلا لكم سعادة اللواء.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير يا أخي.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى من هنا من منى من استوديو إذاعة المملكة العربية السعودية، ونحن نتابع لكم أداء حجاج بيت الله ضيوف الرحمن، أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وسط مشاهد تمتع العين. هذه الراحة وهذه الطمأنينة التي يعيشها حجاج بيت الله في هذه اللحظات في منى. التحق بنا الآن زميل سعيد بن مشهور من أحد المواقع من هنا من مشعر منى، وهو يأخذنا في جولة ميدانية من منى. أهلا بك زميل سعيد، ورحب بك، كل عام بخير، ما الجديد لديك؟
1: حياك الله أخي عبد الله وعبد الرزاق وإخوان المخرج الكريم. نعم، أتواجد في إحدى المواقع هنا في مشعر منى الطاهر، حيث هذا يوم القر، وهذا اليوم الذي بصراحة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير أيام الله يوم النحر ثم يوم القر، فهذا يوم القر الذي يرتاحون فيه الحجاج، يأخذون قسطا من الراحة و

0: يحددون الوقت المناسب لرمي الجمرات. ونعم أتواجد في موقع ومع الحجاج الكرام، واسمح لي أن أخذ هذه الدقائق ثم أعود إليكم أخي عبد الله، وحياكم الله المستمعين الكرام. ضيفي الكريم من ليبيا، أتعرف عليك الله يحفظك.
1: أنا اسمي محمد كودير من ليبيا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله محمد. أول حجة لك هذه يا أخي محمد.
1: هذه ثاني حجة لي يا أخي.
0: عام كم الأولى؟
1: الأولى كانت في عام 2019، قبل 7 سنين. الحمد لله عملنا يعني عمرة وحج، وكانت أظني أزحم سنة.
0: صحيح
1: حتى كانت سخنة الحمد لله، لكن
0: طيب
1: والله
0: الفرق بين 2026 ما شاء الله و2019، تحدث لي عن تجربتك في الحج وعن تنقلات.
1: أكيد أكيد. طبعا في تقدمات كثيرة يعني في المواصلات وفي المباني وكل شيء ما شاء الله، يعني
0: في عدد الحجاج، في التنظيم،
1: الحجاج في التنظيم في كل شيء. يعني السعودية ما شاء الله الشغل اللي عملته معانا والكرامة اللي عند الناس والمتطوعين اللي ساعدونا، يعني فرحان ما أقدر أقول شيء ثاني. الله يخليكم والله.
0: نسأل الله يقبل منكم والله يا أخي محمد. العائلة معك أم لوحدك؟
1: العائلة معايا، أمي وأخي وزوج أختي. يعني هو مستسلم من بلغاريا وكانت لأول حجة، ونحن فرحانين به وهو فرحان بكم، حتى هو ما يحكي إلا كلام كويس عليكم السعودية.
0: نسأل الله والله. نحن ننقل الصورة أخي محمد منكم حجاج بيت الله الحرام، وكيف رأيتم هذه ونحن على الهواء مباشرة الآن؟ كيف شفت التنظيم هنا في رمي الجمرات وفي منشأة رمي الجمرات وخدمات ضيوف الرحمن، يعني خدمات رجال الأمن لضيوف الرحمن؟
1: طبعا أنا مستقيم في ألمانيا، وفي ألمانيا طبعا حيكون في مرات يعني يعني بنقول حفلات وهيك، ومرات بس تكون 5000 يعني شخص ويكونوا يعني تعبانين.
0: يعني في ألمانيا أنه 5000 أو الأعداد هذه صعب صعب في توزيعها وفي تفويجها وفي تنقلاتها. نحن الآن كم تعرف العدد يا محمد؟
1: سامع 1,700,000.
0: مليون وسبعمائة ألف. مليون وسبعمائة ألف. مليون وسبعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وحج واحد، هذا حسب هيئة الإحصاء العامة في السعودية. وهذا طبعا السنة هذه بتنظيم، ولا لا يدخل مشاعر إلا من لديه تصريح. كيف رأيت هذا العدد مقارنة بهذا الوقت وهذا التوفيج الحجاج من موقع من مشعر إلى مشعر؟
1: زي ما قلت لك أنا فرحان بكل شيء ما شاء الله، حتى النظام يعني ما تعبنا. يعني سنة 2019 تعبنا كثير،
0: كان زحمة وكان الجو حار،
1: كان زحمة والجو حار، بس حتى النظام في 2019 كان يعني منيح جدا، لكن
0: الأعداد الهائلة تضغط يعني أيضا على بعض
1: بالضبط. لكن التقدم حتى اللي شايفينه يعني ما شاء الله، حتى لما رحنا يعني نرجم كانت يعني كل سهولة عملنا.
0: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. يعني التقدمات انت بتشوف حتكون احسن واحسن مع الوقت.
0: نسأل الله ان يقبل حجكم وان يوفقكم، وسعيدين ان نقدم هذه الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
1: سعيدين نكون هنا. الله يخليكم على كل شيء، وانت في دعاء الله يخليك.
0: الله يحفظك. شكرا يا محمد. شكرا لكم مستمعين الكرام من مشعر منى، ونحن ننقل هذه الصورة المباشرة وهذا التنقل. وسواء رجال الأمن أو الرجال المدنيين من كل القطاعات يقومون بأعمالهم على أكمل وجه. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يقبل من الحجاج حجهم ودعواتهم.
2: اللهم أمين. شاكر ومقدر جهودك زميل سعيد بن مشهور، متحدثا مع حجاج قبل قليل في مشاعر صادقة وفي حديث الحقيقة يشكر عليه. شكرا جزيلا زميل سعيد بن مشهور من منى، متحدثا مع عدد من الضيوف.
0: شكرا لك. شكرا عبد الله، في أمان الله.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك والمباشر لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى، ونتحدث أيضا عن هذه الجهود العظيمة الذي يقوم بها حقيقة هؤلاء الجنود. نتحدث هنا عن حراس الهواء في هذه الأنفاق الممتدة نحو المشاعر المقدسة، يراقبون الهواء، يراقبون حركته ونسبة الأكسجين فيه، وهي فرق ميدانية من ضباط وأفراد الدفاع المدني. كذلك مستمعينا الكرام نتحدث هنا عن غاسلي التعب، وهم في الطرقات المفتوحة يتطاير رذاذ الماء بمراقبة فنيين لستة آلاف عمود رذاذ منتشرة ومتوزعة في المشاعر المقدسة، وهي كوادر منظومة السقيا والتلطيف من شركة كيدانا للتنمية والتطوير. نتكلم كذلك مستمعينا الكرام عن مكافحي الخلل، وهي عيون تراقب وترصد كثافة الحشود وتتابع بدقة كل حركة حتى لا تتعثر الرحلة بخطأ واحد، وهم منسوبو مركز العمليات الأمنية الموحدة 911. كذلك مستمعينا الكرام نتكلم هنا عن صناع النقاء، وهم عند مواضع الوضوء وكذلك الاغتسال يصل الماء نقيا باردا بعد أن نشرف عليه 2400 كادر، وهم كوادر شركة المياه الوطنية. نتكلم كذلك مستمعينا الكرام عن منقي الأثر، وهم حيث يصلي الحجاج على 33 ألف سجادة بالمسجد الحرام، يجري تنظيفها مرارا بهدوء لا يكاد يلحظ، وهي أيضا فرقة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام وكذلك بالمسجد النبوي. ملايين الحجاج يؤدون المناسك آمنين مطمئنين، لأن هناك بفضل من الله عز وجل من يظل مستيقظا منتبها لأجلهم، فشكر الله لهذه الجهود المباركة. ومن بينها كذلك مستمعينا الكرام ما تقوم به هذه أيضا فرق الكشافة، وهي من الفتيات المكيات، وهي تابعة لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، يقدمون مبادرة للتعاون مع جمعية البيئة هي الحياة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام. هذه المبادرة مستمعين الكرام تشمل العديد من الخدمات الإرشادية والتوجيهية وكذلك توزيع الأغذية على ضيوف الرحمن. للمزيد تلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذة القديرة عبير بعلوشة، وهي قائدة فريق كشافة الفتيات المكيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبير.
1: حياك الله أستاذ.
0: لو تحدثنا عن الخدمات التي يقدمونها مركز حي الملك فهد بمكة المكرمة لحجاج بيت الله الحرام.
1: الحقيقة أنا ما الحمد لله هذه السنة مديرة مركز حي الملك فهد بمكة، وإحنا كمركز حي الملك فهد أطراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بيقدم العديد من الخدمات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية والتطوعية لخدمة الضيوف، لخدمة ضيوف الرحمن خلال الترحيب بهم، نقدم لهم الهدايا والضيافة إضافة إلى الإرشاد والتوجيه والمشاركة في المبادرات اللي تهدف لمساعدة الحجاج في توفير المستلزمات الضرورية لهم اللي يحتاجها الحجاج، المظلات، السجاجيد، السبح، ولنا مبادرات كمان يعني زي الترجمة والإرشاد، التوجيه، التنظيم، كمان الإسعافات الأولية، مو بس كده، توعية دينية، توعية صحية، كل هذا بإشراف من رئيس مركز هو الدكتور أحمد بقى.
2: جميل. أستاذ عبير، يعني أمام هالحديث العام لك قبل قليل عما تقدمونه، لو نحدد هذا الأمر في دوركم في مقر سكن الحجاج من جانب، وأيضا الجانب الآخر الذي تقدمون فيه خدمات، أقصد ما يتعلق بدوركم في المشاعر، واضح أنه في أدوار لكم في أماكن متعددة.
1: صحيح. نعم. نحاول أن نقدم مبادرات في

0: مختلف الأماكن.
1: نعم.
0: زي مثلا في الفنادق بنقدم مبادرة اسمها هدايا لضيوف الرحمن، بنروح الفنادق وبنقدم الهدايا والمستلزمات الأساسية، إضافة لمساعدة كبار السن مثلا والإجابة عن استفساراتهم. أما في المشاعر المقدسة نحن كمان عندنا مبادرات، بنوزع مظلات وسجاجيد وصباح وتوزيع الحلويات، زي دحين في العيد نحن بنوزع حلويات العيد والمعمول والغريبة، يعني هذه ثقافتنا هنا في مكة.
1: إشعارا ببهجة العيد أستاذة.
0: كيف؟
1: إشعارا ببهجة العيد يعني مع الحجاج، عظم المناسبة. صحيح. طيب أنتم الآن في هالدور الذي تقومون فيه، لا شك أنه في من هالتحديات اللي قد تواجهوها، أقول هي مسألة أنه تتعاملوا مع حجاج بمختلف اللغات. اللغات اللي تتعاملون فيها من خلال دوركم أنتم في الكشافة مع الحجاج، كيف تتجاوزون؟ عندكم حصيلة يعني خلينا نقول تعامل مع هالتحدي، تحدي اللغات؟
0: صحيح. مركز حي الملك فهد عندنا إضافة لفريق كشافة الفتيات المكيات، كمان في فريق تطوعي اللي هو مركز حي فهد، بنستعين بمتطوعات يزيدوا لغات مختلفة زي الإنجليزية والفرنسية والجهوية، هي اللي عندهم دراسات في هذه اللغات أو عندهم إلمام بهذه اللغات. نحن مكونين فريق اسمه فريق الترجمة.
2: نعم، الله يعطيكم العافية. وبالفعل يعني قد يشكل هذا تحدي اختلاف ألسنة الحجاج وثقافاتهم، لكن ما شاء الله تبارك الله أنتم في مركز حي الملك فهد قد انتبهتوا لهذا الأمر. لو تحدثنا أستاذ عبير يعني عن المبادرات التي يقدمها فريق كشافة الفتيات المكيات بالتعاون مع مركز حي الملك فهد بمكة المكرمة لضيوف وضيفات الرحمن.
0: شارك الفريق الفتيات المكيات بالتعاون مع مركز حي الملك فهد إدراك جمعية مراكز الكافر على العاصمة المقدسة. عندنا عديد من المبادرات التطوعية، لكن أنا حابة أقول إنه الفريق فيه مجموعة كبيرة من فتيات الكافة اللي تم تدريبهم على الإسعافات الأولية، بالإضافة إنه في مجموعة من الفريق هم خريجات اللغة زي ما قلت لك ترجمة إنجليزي، ومجموعة كمان من الفتيات للتصاميم، يعني هم متوزعين كمجموعات وشاركوا في مبادرة توزيع هدايا الرحمن في الفنادق. نحن كمركز حي الملك فهد حريصين على إدراج مبادرات تساعد في نشر ثقافة التطوع وتعكس طبعا رؤية ورسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: جميل. التساؤل، يمكن ذكرتي أستاذ عبير عن جانب واحد أو جانب مهم، تقديم الحلويات لحجاج بيت الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هل هي فقط هذا الأمر بالنسبة لعيد الأضحى المبارك؟ هل هي هذا الجانب وحده؟ وكيف ترين أو كيف تقرأين ردود الفعل من الحجاج من خلال هذه المبادرة التي تقوم بها في فتيات الكشاف؟
0: والله نحن تجهيز عديد من الفعاليات وبرامج طبعي المبارك لمعايدة الحجاج، ونحن يعني هدفنا كله إنه ندخل البهجة والسرور في نفس الحجاج من خلال توزيع الهدايا والمعمول والغريبة، نحاول نشرح لهم ثقافتنا زي مثلا ننقص لهم الحنة. دحين نحن عندنا في العصر هذه المبادرة قاعدين نحن بنجهز لها.
1: وكيف ردود فعلهم أستاذ عبير عليها؟ على هل اللفتة اللي تقدمونها أنتم؟
0: بيشعروا بسعادة، بيحسوا إنه هذه طبعا هذا شيء غير مستغرب. نحن كرم الضيافة السعودية نحن بنحاول إنه يحس الحاج بإنه بين أهله ووطنه الثاني المملكة العربية السعودية، فعلا ده كله بيترك أثر كبير في نفس الحاج. هم يعني بيكونوا مرة سعيدين مبسوطين، بيعود عليهم تعب الحج والحر والأشياء هذه، بالعكس بيحسوا بألفة، بيحسوا إننا نحن يعني مهتمين فيهم، ويعني صدقني مرة بيكونوا فرحان.
1: جميل. أستاذ عبير بعلوشة مديرة مركز حي الملك فهد وقائدة فريق كشافة الفتيات المكيات، متحدثة عن ما يقوم به أو ما تقوم به فرقة كشافة الفتيات المكيات من مبادرات ومن خدمات ومن عمل حقيقة مقدم كله وجله لخدمة حجاج بيت الله الحرام في هذه المناسبة العظيمة. شكرا جزيلا لك يا أستاذ عبير.
0: حقيقة نحن مركز حي الملك فهد والفرق التطوعية التابعة له، نحن بنشكر الإذاعة، نشكر حضرتك يا أستاذي أنكم أنتم سلطتوا الضوء على مركزنا وعلى فتيات الكشافة وأعمالك الجليلة في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: ألقي إليك مقالتي وحوائجي، لن نبرح الأعتاب حتى نجبرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا النقل والبث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى الطاهر، ونسعد وإياكم في هذه التغطية المباشرة في هذا الرصد المتوالي لهذه اللحظات الإيمانية لضيوف الرحمن معي زميلي عبد الله الحارثي. أبو أحمد، يعني شاهدنا كثير من هذه المشاهد الإيمانية التي تنبض بالطهر والنقاء وبإحسان الظن بالله جل وعلا، فإن يعود هؤلاء الحجاج ذوي الرحمن إلى بلدانهم سالمين مأجورين غانمين وقد تحققت أمنياتهم في الدنيا وكذلك إن شاء الله في الآخرة
3: بإذن الله. الحقيقة وسط فخر كبير، الحقيقة وسعادة غامرة ب هذا القدر العالي من الجهوزية ومن وسط هذه ما نشاهده من منظومة متكاملة من الخدمات الشاملة والوافية لخدمة ضيوف الرحمن في كل المواقع، ليس فقط ما هو أمامنا الآن رأي العين في منى، بل في كل المواقع وما يذكره أيضا ضيوفنا طوال هذه الساعات التي نقضيها في رصدها للمستمعين الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من منى. لعله أبو عبد الله زميل عبد الرزاق، هذا من المتابعات أيضا تواليا ما ذكر أو ما ذكر قبل قليل عبر أيضا المواقع الرسمية لأمانة العاصمة المقدسة من ما يحدث من معلومات إشرافهم على 45 خدمة مقدمة لضيوف الرحمن بالتكاتف مع الجهات كافة. تركيز أمانة العاصمة المقدسة عبر أذرعها على رفع مستوى النظافة والتأكد من سلامة المواد الغذائية لحظة بلحظة، الحديث عن استدامة تامة ومتابعة لحظية لهذا الأمر. حديثهم أيضا وعبر موقعهم الرسمي من المطابخ المؤهلة تجاوزت طاقتها الاستيعابية 3 ملايين حاج في المشاعر، وفي مكة 5 ملايين حاج. هذه الأرقام أخي عبد الرزاق تعطينا انطباع بأنه العمل بما يفوق حتى الرقم المعلن، هذه الاستعدادية العالية لكافة القطاعات. ولعله هنا مثال أحد الأمثلة دعنا نقول لأعمال الأمانة العامة أو أمانة العاصمة المقدسة، والحديث عن 28 مركز خدمة بلدي يشرفون ويتأكدون من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل والصحيح لحجاج بيت الله.
2: أنا يعني أخذت تجربة

0: جميلة وطيبة، وكان انعكاسها على روحي عظيما حينما انتقلت من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة في إطار تغطيتنا الإعلامية. كان حقيقة الطريق منار وكذلك مذلل ومعبد لضيوف الرحمن، وهو خاص فقط بالمشاة. وأيضا شعرت بنوع من الجوع، تفاجأت بوجود ما شاء الله تبارك الله، ولم أتفاجأ حقيقة، لكنني يعني تفاجأت من جانب وجودها في هذا المكان. لكن الواحد لا يتفاجأ بهذا الخدمات الراقية المقدمة لضيوف الرحمن حينما وجدته شاحنة تابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وهي توزع هذه الوجبات النظيفة، هذه الوجبات الراقية، هذه الوجبات المنوعة لضيوف الرحمن. وقد نالني يعني شطر منها، استمتعت بتناول هذه الوجبة في هذا المسار الأنيق الجميل المؤدي إلى مشعر مزدلفة، وكانت حقيقة تجربة جميلة ورائعة. وأيضا لمست عن قرب هذه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
1: شكلنا حتى إن جاز توصيفها بالمفاجأة، فيه مفاجأة سعيدة. صحيح. ولا احتمال ولا يسمح بغير المفاجآت السعيدة إن جاز التوصيف الحقيقة أمام هذه الخدمات أو الخدمات التي تقدمها كافة القطاعات على اختلافها، على تنوعها، وعلى الحرص الواحد والمستهدف الواحد هو أن يشعر حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بكل الراحة، وفي إنجاز التوصيف ولا ألام في حديثي بأن يكون فوق المتوقع أيضا من هذه الخدمات في شتى مجالاتها.
0: نعم مسمعينا الكرام، نواصل الحديث عن هذه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وكذلك عن هذه الحزم المتنوعة من أعمال الخير وأطياف العطاء في موسم الحج، حيث تتميز جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وهي جمعية رائدة متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، تعمل على مدار الساعة في تقديم برامج ومبادرات نوعية تثري تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتجمع كذلك بين الأصالة المكية وروح الكرم والعطاء السعودي الوطني، لتسليط الضوء أكثر عن جمعية حفاوة لخدمة الحجاج والمعتمرين. يسعد كثيرا بأن يلتحق بنا هاتفيا الأستاذ أحمد محمد السلمي، رئيس مجلس الإدارة في هذه الجمعية المباركة، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ أحمد، وكل عام وأنتم بخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وكل عام وانت بخير، الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا في هذا اليوم الكريم أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حالي حر الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: أستاذ أحمد السلمي، لو تحدثنا بعد يوم عرفة العظيم ودخول كذلك أيام التشريق، كيف تواصل جمعية حفاوة أعمالها الميدانية لخدمة الحجاج في منى وكذلك في مختلف المشاعر المقدسة؟
2: أول شيء الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. بالنسبة لعرفة الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى عدى، والحجاج الآن مكملين مناسكهم في أيام التشريق في منى، وبرضهم بعضهم كمان ذاهب إلى الحرم لأداء باقي النسك الحج. بالنسبة لحفاوة مستمرة هذه الأيام عن طريق عندنا خيمة في الجمرات، وكذلك عندنا برادات موجودة في الطريق إلى الحرم للسوقية، وخيمة الجمرات تتميز عن باقي الخدمات اللي نقدمها أنه فيها إطعام وسوقية، وفيها وجبات اللي هي الجافة، وفيها برضو كمان فواكه للحجاج للمارة في المكان، تكون هي بجانب الجمرات، وموجود فيها وانت بكرامة للفاقدين الأحذية برضو بدلهم والمظلات.
1: جميل. أعمالكم إذا كان أستاذ أحمد التي تقدمونها الآن في مشعر منى، وسط مشاهدتنا الحقيقة إلى جهود أخرى لشركاء لكم في ذات المستهدفات، خدمة الحاج بأرقى صورة وبأجمل صورة، ونشاهد استمرار مشاريع السقيا والإطعام والخدمات الميدانية للحجاج كما ذكرت لك، لو تحدثنا عن أبرز الجهود التي تعملون عليها خلال هذه اللحظات، خلال هذه الأيام المباركة في منى.
2: هي صراحة الجميع يعني متكاتف والجميع متعاون في خدمة الحجاج، وهذا لخدمة ضيوف الرحمن، الله سبحانه وتعالى يعني فضلهم عن غيرهم، وجو فضل الله سبحانه وتعالى حج السنة دي الله يتقبل منهم، وهم ضيوف الله سبحانه وتعالى. فخدمتهم شرف لنا. احنا في هذه الايام نعمل زي ما ذكرت اللي هو عندنا الخيمه وعندنا برضه مشاريع السقيا والاطعام في الطريق.

0: موجودة من أول من يوم 9 موجودة ومجهزة، من يوم 10 في بدأت العمل فيها. موجود فيها الماء البارد زي ما ذكرت، الأشياء الفواكه الخضار على قولهم الأشياء دي كلها.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني البعض يعتقد أن فرص الأجر تنتهي بانتهاء يوم عرفة، كيف ترون أهمية استمرار دعم مشاريع خدمة الحجاج خلال أيام التشريق؟
0: حقيقة الأجر عند الله سبحانه وتعالى يعني ولا ينتهي بانتهاء يوم عرفة، بل في خدمة الحجاج احنا مستمرين، والداعمين يستطيعون كذلك خلال هذه الأيام أن يستمرون في الدعم، لأنه في النهاية احنا هذول الحجاج نخدمهم وخدمتهم شرف لنا
2: لا شك. طيب في ظل العمل اللي تقوم بالعمل الحقيقة الخيري إنجاز التوصيف، كيف يمكن للمجتمع ولأهل الخير أنه يساهموا معكم في دعم مشاريع الجمعية، خصوصا وأنتم تخدمون ضيوف الرحمن خلال على الأقل ما تبقى من الموسم هذا العام أو المواسم المقبلة؟
0: طبعا زي ما ذكرتم باب الخير مفتوح دائما وممتد الى نهايه الحجاج وما بعدها كذلك. وفي جميع حفاوة احنا نستعد بالعكس نتيح هذه الفرصه لكل من يريد ان يتبرع عن طريق المتجر الرسمي للجمعيه او عن طريق الراجح المباشر، وتكون خالات الجمعيات الخيريه جمعيه حفاوة فيتبرع في المشروع اللي على قولهم يلقاه يعني اللي يحتاجه فيه، ان كان كسقيا او اطعام الى غيره.
2: الأستاذ أحمد محمد السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، متحدثا عن أعمالهم وجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى وكذلك قبلها أيضا في يوم عرفة وسائر أيام العام. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
0: عفوا عفوا الله يرضى عليك.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: لازلنا معكم مستمعينا في هذا الرصد للخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام هنا في ميناء. والحقيقة من خلال حديث ضيوفنا ولعل آخرهم هذه الحديث عن جمعية حفاوة وغيرها من القطاعات الحقيقة الحكومية وغير الحكومية والأهلية، والملاحظ فيها أبو عبد الله يعني هذه القيمة العالية المتنامية الحقيقة للتطوع. عندما نتحدث عن قطاعات كثيرة تلحظ الحديث عن جزء مهم وأصيل فيها، بات أصيلا في كل القطاعات تقريبا الحديث عن متطوعين لخدمة حجاج بيت الله. الحقيقة يعني أقف يعني أمام هذه النقطة، مسألة التطوع ومن مختلف التخصصات أبو عبد الله.
1: صحيح، هو بالفعل يعني من يرصد كذلك أعداد العاملين من موظفي الجهات المعنية بتقديم الأعمال الحج، نتكلم هنا أبو أحمد عن أكثر من 400,000 موظف وموظفة جندوا لخدمة ضيوف الرحمن. ونتكلم عن طبعا هم سيقومون بالأدوار المناطة بهم في أعمالهم وفي كذلك جهاتهم الرسمية، لكن ما شاء الله أيضا يقومون بجانب

0: يعني بآخر جانب التطوع. نعرف أن رجل الأمن مهمة ضبط الأمن، ومع ذلك تجد الابتسامة، تجد أيضا سكم الماء البارد على الحجاج وكذلك الزوار لتلطيف الأجواء وتخفيف وقتة الحرارة عليهم، نجد البسمة الحانية، نجد الكلمة الطيبة التي توجه لضيوف الرحمن. ونتحدث هنا عن أكثر من 26 ألف متطوع ومتطوعة خلال موسم الحجة، وكلهم رغبة في الأجر والثواب من الله جل وعلا، ويترجمون كذلك رؤية هذا الوطن العظيم، رؤية 2030 التي تستهدف وجود مليون متطوع ومتطوعة على امتداد هذا الوطن الكبير.
1: مثل ما ذكرت، يعني حتى الملاحظ أخوي عبد الرزاق أنهم من مختلف مناطق المملكة ومن قراها، يعني قد يظن البعض بأنهم متواجدون في المنطقة الغربية وفي مكة المكرمة. من خلال الحديث ومن خلال المعايشة قبل ساعات في الخارج، وجدت أناس من المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، من مدن متعددة من مملكتنا الحبيبة، كلهم قصدوا التواجد في هذه اللحظة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف القطاعات، حتى من يعني ساعدنا خلال الأوقات الماضية، سواء في فترتنا هذه وما قبلها من فترات، بتواجدهم وحتى تعرفهم من لهجاتهم، لأنه حتى لم يصرح يظهر أنه من منطقة مختلفة عن الآخر، أقصد المتطوع أو المتطوع حتى.
0: نعم بالفعل كما تفضلت أبو أحمد، وأيضا في فرق بين أن تقدم الخدمة المجردة التي تنبع من رسالة الجهة التي أنت بها، وبين تقديم هذه الخدمة بحب، وهي ما حقيقة ما تنادي به قيادة هذه البلاد المباركة. وهذه التوجيهات السامية والكريمة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد حفظهم الله لكافة أبنائهم من وبناتهم من العاملين في هذه القطاعات المختلفة في تقديم أعلى وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن. نتحدث هنا عن هذه الجهود أيضا المتواصلة على قضية الإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة، عن رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات خلال موسم الحج بالمشاعر المقدسة، حتى ينعم ضيوف الرحمن بهذه المناخات التعبدية الملائمة حينما يرى هذا المشعر نظيفا، وحينما يرى أيضا قد توزع رجال النظافة في أرجاء المشاعر المقدسة. هذا ترى يعطي انعكاس طيب ورائع جدا في تجويد حتى العبادة في نفس هذا الحاج أو تلك الحاجة، وبالتالي تكون ما شاء الله مناخات ملائمة لدعاء الله جل وعلا وعبادته العبادة المثلى. ونقول هنيئا لكل العاملين والعاملات الذين يهيئون مثل هذه المناخات التعبدية.
1: لا شك من حديثك أعود لتلك النقطة التي تحدثنا فيها قبل ساعات قليلة، هي مسألة الالتزام. جزء من هذا النجاح الحقيقة هو تكاتف وإصرار منظومة الخدمات بمختلف قطاعاتها على الالتزام بالأنظمة، وبالتالي أيضا من هؤلاء الحجاج كلما التزموا بهذه التعليمات وبهذه الإرشادات، كل ما كان المشهد حضريا، كل ما كان يعني سهولة في الخدمات، كل ما توافرت بأفضل صورة. وعن التنوع الثقافي الحقيقة زميل عبد الرزاق، هذا التنوع الثقافي بين الحجاج من مختلف دول العالم رصده لنا زملاء الزميل حسين عباس بصوت الزميل جماح تغريري ومن إخراج الزميل يوسف المطليق. نستمع إليه ومن ثم نعود لكم.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: الحج هو أعظم وأقدس التجمعات البشرية في العالم، حيث يجتمع ملايين المسلمين من مختلف الجنسيات والثقافات واللغات في مكان واحد، تجمعهم عقيدة واحدة وغاية سامية توحدهم رغم التنوع الثقافي الكبير بين الحجاج في العادات والتقاليد والملابس واللغات، مما يجعل موسم الحج لوحة إنسانية فريدة تعكس جمال التعدد والتعايش بين الشعوب.
2: والنعمة لك والملك لا شريك.
3: رغم أن الإحرام الأبيض للرجال يوحد الجميع في مظهر التواضع والمساواة الإنسانية الكاملة، إلا أن الحجاج يأتون

إلى البقاع المقدسة من قارات العالم كافة باختلاف طرق تواصلهم، لكن هذه الاختلافات لا تمنعهم من التعاون والتآلف، بل تزيد من روح الأخوة والمحبة بينهم، ويصبح الحج مصدر قوتهم ووحدتهم. ففي المشاعر المقدسة يتبادل الحجاج الخبرات والتجارب، ويتعرفون على عادات شعوب أخرى، مما يسهم في نشر الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كما يتعلم الحاج قيم الصبر والتسامح والتعاون أثناء أداء المناسك، حيث يساعد القوي الضعيف ويشارك الجميع في تنظيم الحشود وخدمة بعضهم البعض. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أبرز مظاهر التنوع الثقافي في الحج وأكثرها وضوحا هو اختلاف المطبخ وما يحضر من طعام، لكن بعثات الحج وشركات الطوافة تحرص على توفير الأطعمة التي تناسب ثقافة كل شعب للحفاظ على سلامتهم وصحتهم. وفي غرف المخيمات وأماكن الجلوس يتحول الطعام إلى أداة للتعارف فيما بين الحجاج باختلاف جنسياتهم، ليتحول هذا التبادل البسيط إلى جسر ثقافي ممتد يكسر جمود العلاقة بينهم، ويتذكرون تفاصيلها حتى رجوعهم إلى بلدانهم. إن التنوع الثقافي بين الحجاج يمثل صورة مشرقة لوحدة المسلمين رغم اختلاف أوطانهم وأعراقهم، فالحج ليس مجرد عبادة دينية، بل رسالة إنسانية تؤكد أن التعايش والتعاون والاحترام المتبادل قيم قادرة على جمع البشر تحت مظلة السلام والإيمان.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر ميناء الطاهر، وأسعد بصحبة زميلي القدير عبد الله الحارثي أبو أحمد، ونحن نعيش هذا اليوم، اليوم 11 يوم القر كما تصفه العرب، وهو اليوم الذي يستقر فيه حجاج بيت الله الحرام بمشعر ميناء بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء أعمال يوم النحر، حيث يقضونه في ذكر الله عز وجل ورمي الجمرات والمبيت بميناء اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن مشعر ميناء في يوم القر يشهد كثافة من حركة الحجيج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تسهم بإذن الله عز وجل في انسيابية الحركة في وتوزيع كذلك الحشود. أنا ما أسميها منشأة، أنا أسميها مفخرة الجمرات حقيقة،
1: وهي
0: مفخرة والله الحمد لهذا والله لهذا الوطن العظيم، من خلال انسيابية الحركة توزيع الحشود على مختلف المسارات والطوابق بما يضمن أعلى معايير الراحة لضيوف الرحمن. وهناك أيضا سخرت الجهات المعنية مختلف الإمكانات البشرية والتقنية والخدمية لخدمة الحجاج، يعني هناك التبريد وتوفير المياه والرعاية الصحية، وما شاء الله جعلت الحجاج بفضل من الله عز وجل يتفرغون للاكثار من الذكر والتلبية والدعاء امتثالا لقول الله عز وجل واذكروا الله.

0: في أيام معدودات، إذ تعد أيام التشريق من أعظم أيام الذكر والطاعة، فيها يواصل الحجاج نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع. ونعرف كذلك أبو أحمد أن هذه الأيام هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وبحمده، ولذا ما شاء الله حملات الحج تتسابق وتتبارى في هذا الميدان الغذائي في تجهيز الوجبات المفضلة لضيوف الرحمن. وعجبتني يعني بعض الحملات جزاهم الله خير في تقديم الأطباق السعودية مثل الجريش والقرصان والأرز والكبسة واللحوم والفرموزة والمنتو والكبيبة وغيرها من يعني الأكلات الشعبية في المملكة العربية السعودية.
1: لا شك أنه أحد المفاخر الحقيقة تقديم أعلى درجات الرعاية لحجاج بيت الله الحرام. أخوي عبد الرزاق، وسط مثل على ما ذكرت يعني رغم هالكثافة العالية التي نشاهدها أمامنا، إلا أنه الحمد لله الأمور بحسب ما نشاهد وسط انسيابية عالية ومطمئنة، ولله الحمد لحجاج بيت الله في مفخرة كما اسميتها، وهي تستحق الحقيقة مفخرة جسر الجمرات كمشروع الحقيقة. نشاهد الحقيقة هذه النجاحات لكل استخدامات أو كل تفاصيل هذا المشروع. يلتحق بنا الآن الزميل فيصل القحطاني من أحد النقاط أو أحد المواقع في مشعر منى. جدها فرصة الحقيقة لأنه أول ظهور مع الزميل فيصل. أقول لك كل عام بخير زميل فيصل أبو خالد، ماذا لديك، ما هي المشاهد التي تستطيع نقلها الآن للمستمعين عبر استوديو إذاعات المملكة العربية السعودية من منى؟
2: كل عام وانت بألف خير أخوي عبد الله، أسلم عليك وأعيد عليك وعلى الزملاء معك في داخل الاستوديو.
1: أنا أبو عبد الله عبد الرزاق.
2: والنعم كلكم تكملون بعض وكلكم في عين في راس.
1: طول عمرك جميعا.
2: الله يبارك فيك. وحنا في نتواجد الآن أنا وزملائي في منشأة جسر الجمرات. أنا بعدت عنهم قليلا لأرصد الأجواء كما هي وأنقل الصورة الحية من خلال مشاهداتي لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1447 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأول أيام التشريق يوم القر، هذا اليوم الذي تعرفون أن حجاج بيت الله الحرام يمكثون ويستقرون في هذا المشعر الطاهر ويؤدون أعمال الحج، يؤدون مناسك الحج، رمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى تأسيا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن دعوني أرحب بأحد الإخوة من الحجاج من تونس الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حجا مبرور وذنبا مغفور وسعيا مشكور إن شاء الله يا حاج.
3: إن شاء الله الشكر. شكرا شكرا.
2: كيف البشاعر الآن وأنت في أول أيام التشريق وتؤدي مناسك الحج، وإن شاء الله نسأل لك القبول وتعود إلى ديارك إن شاء الله وقد أديت هذا الركن العظيم ركن الحج؟
3: والله الحمد لله يعني ربي أكرمنا وأنا زرنا بيت ربي كما يقول في تونس، وإنه يعني أتمنى الحج إن شاء الله اليوم باش نكملوا الحج إن شاء الله، يعني واجب من ولا ركن من أركان الحج، والحمد لله الحمد لله يعني أحساس عظيم الحمد لله.
2: هذه أول مرة تقدم فيها إلى المشاعر المقدسة أم قد أديت الفريضة قبل ذلك؟
3: لا هذه أول مرة يعني ولا سبق حتى عمره، لا يعني الحمد لله أول مرة يعني نجي للمشاعر المقدسة كان بنية الحج الحمد لله وكانت أول حاجة.
2: صف لنا يعني لو تكرمت وأنت في منشأة جسر الجمرات، كيف شاهدت الحجاج، تحرك الحجاج كذلك، كيف كانت تنقلاتهم، متى ذهبت لأداء المناسك العظيمة مناسك الحج، في هذا اليوم أول أيام التشريق؟
3: والله موضوع خاصة، خليني نحكي على موضوع تحرك الحجاج، وللأمانة قسما عظما وأنا حاج توا ولا رياء ولا يعني لا جزاء ولا شكورا، قسما بالله يعني تنظيم محكم بطريقة خرافية. أنا البارح نحكي مع أصدقاء وفي يعني في دول أخرى يعني مش سعوديين، قلت لهم للأمانة يعني تنظيم كأس العالم سنة 2034 للسعوديين مش يكون عبارة على تمرين صغير جدا تحضيرا للحج المقبل. للأمانة يعني إدارة متاع حشود يعني خرافية، يعني وهذا قسما عظما مرة أخرى لا رياء ولا شيء، يعني مش تبدأ الأمور واضحة. وأنا البارح مشيت يعني رمي الجمرات البارح عملت طواف الإفاضة، والحمد لله يعني الحجاج يتحركوا بطريقة سلسة والحمد لله، وأنا أتممت يعني ركن من أركان الحج إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى، وتعود إن شاء الله إلى تونس الشقيقة وتحكي هذه الرحلة الإيمانية. هذه القصة الإيمانية التي ستظل عالقة في ذهنك مدى الحياة ولن تستطيع أن تنساها، كيف هي أو كيف لها أن تنسى وهي رحلة الحج؟ نقول لك من العايدين وكل عام وانت بألف خير، كلمة أخيرة قبل أن نختم معك.
3: كلمة أخيرة، نتمنى أنه أي إنسان، والله للأمانة أي إنسان يتمنى أنه يحج إن شاء الله يكتب له ربي الحجة، لأنه من أفضل ممكن ما ينجم يعيشه الإنسان المسلم في حياته.
1: لا شك.
2: زملائي داخل الاستديو، هذا كل ما لدي الآن حتى هذه اللحظة، أعود بالميكروفون إليكم.
1: شكرا وتقدير لك زميل فيصل القحطاني من جسر أو من منشأة الجمرات، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية، في أمان الله.

إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى، حيث يعد قطار المشاعر المقدسة أحد أبرز المشاريع التنموية التي سخرتها قيادة هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل. القطار يعمل وفق منظومة تشغيل متطورة تعتمد على أعلى معايير السلامة والكفاءة، إذ يتم تنظيم حركة القطارات وفق جداول دقيقة تستوعب هذه الأعداد الغفيرة من الحجاج خلال أوقات الذروة، مع توفير خدمات رشادية وتنظيمية متكاملة. للمزيد يلتحق بنا هاتفيا الأستاذ خالد الفرحان المتحدث الرسمي لسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ خالد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بداية كل عام وأنتم بخير جميعا.
0: وانت بخير وبصحة وسلامة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. بداية أستاذ خالد، استعداداتكم وجهودكم كذلك لموسم حج هذا العام.
1: بحمد الله، كما تعلمون أطلق قطار المشاعر المقدسة يوم السابع من ذي الحجة رحلاته لموسم الحج لهذا العام، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تم نقل ما يزيد على 961 ألف راكب في 4 حركات، انتهت آخرها يوم أمس، في حين انطلقت الحركة الخامسة يوم أمس، وهي التي تربط محطات منى الثلاث بمحطة مزدلفة ومحطة عرفات، وصولا طبعا من هذه المحطات إلى محطة الجمرات. هذه الحركات الخمس نتوقع أن يتم خلالها نقل ما يزيد على 2 مليون راكب بقطار المشاعر المقدسة خلال 7 أيام، وذلك عبر أكثر من 2000 رحلة.
2: رقم الحقيقة 2 مليون راكب خلال هذا العدد المحدود من الأيام. أنا أسألك أيضا أستاذ خالد عن أعمال الصيانة، هذا الكم الكبير الذي ينقل عبر القطار، هل هناك جدول لأعمال الصيانة بالنسبة لكم حتى لضمان استمرارية العمل بدون أي مخاطر أو مشاكل بالنسبة أو أي عقبات تواجهكم؟
1: صحيح، أعمال الصيانة وأعمال استعداد لموسم الحج انطلقت منذ نهاية موسم الحج الماضي، في يوم 13 مع عودة آخر قطار إلى المهجع تبدأ أعمال دراسة الخطط التي تم تنفيذها والاستفادة من الأخطاء والدروس، ثم تبدأ تنطلق أعمال الصيانة فورا لتستمر طوال العام، أعمال صيانة والاختبارات وتحديث الأنظمة، ثم بعد ذلك يتم إجراء 3 عمليات محاكاة كاملة قبل موسم الحج لما يتم إجراءه في موسم الحج. إحدى هذه الحركات وهي الحركة الثالثة يتم العمل عليها من خلال التكامل مع كافة الجهات، سواء جهات أمنية أو وزارة الحج أو حتى شركات الطواف التي تكون حاضرة في عمليات المحاكاة لمعرفة آلية الدخول والخروج وآلية تحركات القطار والطريقة الأنسب لنقل ضيوف الرحمن من خلاله. كل ذلك يتم بآلية دقيقة ومدروسة يتم العمل عليها طوال العام، وصولا لأفضل عملية تشغيلية خلال 7 أيام الخاصة بموسم الحج.
0: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله في الجهود أستاذ خالد. أيضا عدد الحجاج المتوقع نقلهم بإذن الله جل وعلا خلال موسم حج هذا العام؟
1: كما ذكرنا سابقا حتى صباح يوم أمس تم نقل ما يزيد على 961 ألف منذ صباح الأمس حتى يوم 13 نتوقع نقل ما يقارب 1 مليون راكب من خلال هذا القطار، فنتحدث عن خلال 4 أيام يتم خلالها نقلهم بين محطات عرفات 3 ومنى ومزدلفة 3 وصولا إلى محطة منى 3 وآخرها محطة الجمرات المرتبطة بجسر الجمرات. كل هذه الأعداد يتم العمل عليها بتنسيق وتكامل كبير في أرض الميدان ما بين فرق سار الموجودة في مركز التشغيل والتحكم والموجودة في المحطات، وأيضا فرق الخاصة بإدارة الحشود التي تعاقدت معها الخطة الحجية السعودية، بالإضافة إلى الزملاء في قوات أمن المنشآت ووزارة الحج وشركات الطوافة، حتى الجهات الصحية لها تواجد كبير في الموقع، بالإضافة إلى قيام سار أيضا لتوفير أحد الشركات الصحية المتعاقد معها لخدمة ضيوف الرحمن تدعيما لهذه الأدوار بما يضمن أعلى معايير النقل الآمن والسليم لضيوف الرحمن بإذن الله تعالى.
2: جميل، نتساءل للمستمعين أيضا عن نتحدث عن كم عدد القطارات أستاذ خالد، وعن عدد الموظفين، إن تسعفك الذاكرة عن عدد الموظفين الذين العاملين في قطار المشاعر.
1: في فيما يخص عدد القطارات، فعدد القطارات يبلغ سوق قطار المشاعر ما يزيد على ما يبلغ 17 قطارا. هذه القطارات تعمل على 9 محطات مرتبطة بخط حديد يبلغ طوله 18 كيلومتر، وسرعة القطار الواحد تبلغ 80 كيلومتر في الساعة. القطار الواحد يتسع لقرابة 3000 راكب، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية 72,000 راكب في الساعة لمجموع القطارات. فيما يخص عدد الموظفين، فالخطوط الحديدية السعودية وفرت كافة الإمكانيات والكوادر البشرية من موظفيها المباشرين لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا لتدعيم ذلك قامت بالتعاقد مع ما يزيد على 7500 موظف موسمي لإدارة الحشود. وهؤلاء الموظفين حرصنا من خلال التعاقد معهم على أن يكونوا قد تلقوا تدريبا وعملا في قطار المشاعر خلال السنوات الماضية، وأيضا حرصنا على التعاقد ممن يجيد أكثر من لغة. فالآن نتحدث في قطار المشاعر يوجد عدد من الموظفين يستطيع الحديث بما يزيد على 7 لغات. هذا العمل يسهم في تسهيل تلقي ضيوف الرحمن منذ دخولهم المحطة، حيث يتلقى الحاج التعليمات الخاصة بتحركاته في المحطة منذ دخوله لها وحتى خروجه منها بلغته الأساسية دون الحاجة للحديث باللغة العربية أو الإنجليزية، بما يسهم في عملية سلسة وآمنة أكثر في تحركات الحجاج في محطات قطار المشاعر المقدس.
2: جميل. الأستاذ خالد الفرحان المتحدث الرسمي لسار، متحدثا عن قطار المشاعر وهذا العمل الذي وهذه الخدمة، هذا المشروع العظيم الذي يقدم خدمة لحجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد.
1: شكرا جزيلا لك.

0: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة.
1: إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى الطاهر. كنا وإياكم في لقاءات مع مسؤولي الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج وما بين كذلك تقارير ميدانية وكذلك جولات لشبكة مراسلين المنتشرين في أرجاء المشاعر المقدسة، وسنكون معكم إن شاء الله في الساعات القادمة نرصد لحظة بلحظة تحركات ضيوف الرحمن وهذه المشاعر العظيمة من المشاعر المقدسة. تقبلوا مستمعينا الكرام في ختام هذا النقل الحي والمباشر الزملاء

0: من الإعداد الزميل جمال العتيبي، ومن التقديم أخي وزميلي عبد الله الحارثي، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي.
1: كان معكم أيضا لكم التحايا من الزميل حسين بحى إخراجا، ومن صيانة الاستديوهات الإذاعية المهندس ممدوح بخاري والمهندس ممدوح السفري والأستاذ إبراهيم الناشري والأستاذ حسام المالكي والمهندس الشرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد والمهندس رامي.
0: أيضا هذه تحية من مدير الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني، وكذلك وائل الأحمري، وكذلك من التقارير الزميل ياسر الجهني،
1: ومن الماستر كنترول عصام حلواني.
0: وتقبلوا أجمل وأرق التحايا مستمعينا الكرام من المشرف على البث المشترك للإذاعات السعودية الأستاذ فيصل العيافي، ومساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة. دمتم بحفظ الله ورعايته، أعاد الله ضيوف الرحمن لبلدانهم سالمين غانمين مأجورين.
1: اللهم أمين.

0: إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في إذاعة المملكة العربية السعودية. إليكم نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد الغانم، والبداية بعناوينها: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبد رب هادي. ولي العهد يؤكد أن خدمة رجال الأمن للحجاج امتداد لحماية سيادة المملكة. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تكثف رقابتها الميدانية لضمان موثوقية الخدمة بالمشاعر المقدسة. الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج الدعوي والإرشادي بمسجد الخيف في مشعر منى. إلى التفاصيل. في بيان من الديوان الملكي، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبد رب منصور هادي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأعرب أيدهم الله عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب اليمن الشقيق. وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله وقوف المملكة وشعبها مع اليمن وشعبه، ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم عائلة الفقيد والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر منى مساء أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك من الأمراء والمفتي العام للمملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج. وقد ألقى ولي العهد كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الحضور والمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم، وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا من شرف العناية بالحرمين.

0: الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قصديها، وإنما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين في مختلف القطاعات الدولة والمتطوعين على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حرصا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتداد لما تم بذله من جهود للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة. نسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من جانبه أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج أسهم في زيادة جودة مشيرات خطط الحج الأمنية والخدمية، وأحدث تحسنا واضحا في مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الحج.
2: إنما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة يعكس مشهدا تتكامل فيه المسؤوليات وتتوحد فيه الجهود في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ودعم سموكم الكريم غير المحدود وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لتنفيذ خطط أمنية محكمة طورت أدواتها التشغيلية وعززت قدراتها التقنية فرفعت كفاءة أداء القوات الميدانية، حيث شملت تطوير أنظمة الرقابة الذكية والتحليل الذكي واللحظي للبيانات يتابعها مركز عمليات متطور أسهم في سرعة اتخاذ القرار وزاد كفاءة الاستجابة والتعامل الاستباقي مع مختلف المتغيرات الميدانية.
1: بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية، وقد شهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود وعملية تفويج منظمة وفق جداول زمنية متعددة. هذا ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق بمشعر منى، كما يواصل ضيوف الرحمن المكوث في مخيمات مشعر منى لقضاء أيام التشريق، حيث يكمل المتعجلون منهم رمي الجمرات والمغادرة، بينما يستمر الحجاج غير المتعجلين في المبيت واستكمال مناسكهم. تواصل فرق الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية على محطات ومرافق الكهرباء في المشاعر المقدسة لضمان جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية على مدار الساعة، بما يكفل سلامة واستمرارية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام. وأكدت الهيئة أنها تتابع بشكل مستمر أحمال النظام الكهربائي للتأكد من بقائها ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والمشاركة في ضبط أي حالات قد تؤثر على أداء الشبكة الكهربائية العامة. أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، ضمن خططها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام. وأكدت الشركة استقرار الأوضاع التشغيلية واستمرارية ضخ المياه على مدار الساعة عبر شبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع جرت بكفاءة عالية دون تسجيل انقطاعات مؤثرة. خصصت المديرية العامة للجوازات فرقا ميدانية مزودة بتقنيات حديثة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، وذلك للتعرف على هويات المنومين في المستشفيات والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحديد هويات التائهين بالتنسيق مع مبادرة نسك عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة. يعد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أضاحي برنامجا حكوميا رائدا تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يهدف المشروع إلى تيسير أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة نيابة عن الحجاج وعموم المسلمين، مع ضمان الذبح وفق أعلى الضوابط الشرعية والصحية وتوزيع اللحوم على مستحقيها.
3: يشكل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي نموذجا عالميا متقدما في إدارة الشعائر الموسمية وتحويلها إلى منظومة غذائية وإنسانية متكاملة، ويتجاوز المشروع البعد الديني ليصبح أحد أكبر أنظمة إدارة الغذاء الموسمية في العالم، من خلال تشغيل سلاسل متكاملة تشمل الذبح والتجهيز والتبريد والتوزيع وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية. وتعمل المنظومة خلال موسم الحج بطاقة تشغيلية ضخمة تضم مسالخ حديثة وفرقا بيطرية ورقابية وشاحنات نقل مبردة وخطوط تعبئة وتغليف متطورة تدار بأنظمة تقنية متقدمة، كما توزع اللحوم محليا على الجمعيات والجهات المستفيدة، إضافة إلى إرسالها إلى عشرات الدول المحتاجة ضمن برامج إنسانية وإغاثية منظمة. ويبرز المشروع كأحد النماذج الرائدة عالميا في الحد من الهدر الغذائي عبر الاستفادة الكاملة من لحوم الهدي والأضاحي ضمن خطة زمنية دقيقة تضمن سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، مدعومة ببنية تحتية حديثة تشمل سلاسل تبريد وأنظمة تتبع إلكترونية تعمل على مدار الساعة. وتعكس هذه الجهود حجم التطور الذي تشهده المملكة في إدارة موسم الحج، ليس فقط في خدمة الحجاج ميدانيا، بل أيضا في بناء منظومات تشغيلية وإنسانية متقدمة ذات أثر عالمي. وقد نفذ المشروع أكثر من 320 ألف نسك في يومه الأول، ما يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة العالية في إدارة أعمال موسم الحج. للأخبار محمد المالكي.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت الشقيقة، وشددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم خلال لقائه نظيره الفرنسي جان أنويل بارو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بقبرص، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار. كما بحث وزير الخارجية مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. امتدادا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعما عاجلا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأفادت الرئاسة أن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبد رب هادي. ولي العهد يؤكد أن خدمة رجال الأمن للحجاج امتداد لحماية سيادة المملكة. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

كهرباء تكثف رقابتها الميدانية لضمان موثوقية الخدمة بالمشاعر المقدسة. الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج الدعوي والإرشادي بمسجد الخيف في مشعر منى. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، نحييكم ونقول لكم في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم أحبتنا الكرام عبر هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نرحب بكم مستمعينا الكرام، نحن فريق العمل، في التقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإعداد عبد الله الزهراني وعمر السبيعي وسعد الشبلان وأنفال علي، في استقبال اتصالات سلطان العنزي وياسر معدي، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مستمعي اذاعات المملكه العربيه السعوديه اينما كان يصلكم هذا الاثير وهذا الصدى. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كل عام وانتم بفرح وسرور وبهجه وحبور. كل عام وانتم الى الله اقرب. كل عام وانتم اسعد. كل عام ونحن في امن وايمان وسلامة وإحسان. كل عام وهذه المملكة الطيبة الطاهرة في عز واستقرار ورخاء وسؤدد بإذن الله تعالى. حياكم الله وحيا الله ضيوف الرحمن، حيا الله قاصدي الحرمين الشريفين، حيا الله من جاءوا وأقبلوا إلى ربهم وتوجهوا إلى هذه المشاعر المقدسة يبتغون رحمة من الله ورضوانا. فنسأل الله ألا يخيب لهم رجاء، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يوفق القائمين على الحج من أي جهة ومن أي قطاع كانوا، وأن يجزيهم خيرا على هذه الجهود الطيبة التي تشرفنا وترفع رأسنا. معكم أيها الكرام في تغطية خاصة وفي بث حي مشترك مع إذاعات المملكة العربية السعودية في تغطية ولقاءات ومقابلات بإذن الله تعالى وضيوف معكم حتى قريب الساعة 6 مساء. نسعد بصحبتكم أنا وزميلي سبيت سبيت إن شاء الله على هذا الصدى وعلى هذا الأثير. نرجو أن تقضوا معنا إن شاء الله وقتا ماتعا ومفيدا. هدى للناس.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية، وما زلنا معكم أيضا مستمعينا الكرام في نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى للحاج ولغير الحاج، وهي أيام يستمر فيها التكبير المطلق في كل وقت وفي كل حين. ينبغي الإنسان يرفع صوته بهذه الشعيرة العظيمة وبهذا الذكر الطيب المبارك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الآن مستمعينا الكرام نسعد بني أنضم معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبد العزيز الكثير الداعي في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بداية نرحب بكم شيخ فهد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا مرحبا أهلا وسهلا بالشيخ سبيت، حيا الله المستمعين والمستمعات جميعا.
0: حياكم الله شيخ فهد ومرحبا بكم. يعني مثل ما قلت شيخ فهد قبل شوي أننا في أيام التشريق، لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق حفظكم الله؟
1: نعم، أولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إني أحمد الله جل وعلا إليكم أن يسر مثل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أخي الشيخ سبيت وعلى هذه الاستضافة، وأجدها فرصة مناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سلمه الله ووفقه، وهنئهم بنجاح موسم هذا الحج وتيسر أعماله، وهذا من توفيق الله عز وجل. والشكر كذلك لكافة القطاعات على مستوياتها جميعا، الأمنية والخدمية والشرعية، على هذه الرعاية وهذه العناية بحجاج بيت الله الحرام، أمر نشهده ونعيشه واقعا ولله الحمد والمنة. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يقبل من الحجاج حجهم، وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين خارجين من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم.
0: اللهم آمين. الله يجزاكم خير.
1: ثم أجيب على ما تفضلت به وسألت فيما يتعلق بأيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسبب تسميتها بأيام التشريق ذكر في ذلك عدة أسباب. قيل أن سبب التسمية في ذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، قد كانوا في قديم الزمان يقطعون لحوم الأضاحي ويقددونها، ينشرون عليها الملح ثم ينشرونها في الشمس ليحافظوا عليها، قد كان هذا قديما قبل أن توجد الثلاجات ونحوها التي تحفظ فيه الأطعمة، كانت تلك الوسيلة هي الوسيلة المثالية لحفظ اللحوم، تقديدها وتشريقها ثم وضع الملح عليها ونشرها في الشمس حتى تحفظ. وذكر بعض أهل العلم أن من أسباب تسمية أيام التشريق بذلك قالوا لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر. نعم،
0: جميل، بارك الله فيكم. لكن يمكن على التسمية الثانية تكون كل في كل شهر، يعني
1: تسمى. نعم ذكروا هذا، قالوا لكن لا يلزم اضطرادها، يعني لا يلزم اضطرادها، لكن سبب التسمية المشهور هو السبب الأول، لكن جميل. هذا ذكره بعض أهل العلم أيضا.
0: بارك الله فيكم على هذه الفائدة الجميلة شيخ فهد. طيب هل لهذه الأيام يعني فضل يختلف عن بقية الأيام؟
1: نعم، هذه الأيام الحقيقة يعني أيام التشريق 11 و12 و13 واليوم هو اليوم 11 يسمى بيوم القر، وذلك أن الحجاج يقرون فيه بمنى، واليوم 12 يسمى بيوم النفر الأول، لأنه يجوز للحاج المتعجل النفر في هذا اليوم، واليوم 13 يسمى بيوم النفر الثاني. الله جل وعلا يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق ولا يدخل فيها يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل،

0: مما يدل على فضل هذه الأيام. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر. فهذه كلها مما يدل على فضيلة هذه الأيام.
1: جميل. طيب حينما يعني قررتم حفظكم الله شيخ، فهذا يعني فضيلة هذه الأيام، يعني هل لها أعمال تخصها مثلا، أو ما هي الأعمال التي يستحب أن يعملها الإنسان في هذه الأيام؟ نعم، سواء كان ذاك الحج أو لغيره شيخ فهد.
0: نعم، هذه الأيام أيام التشريق تتعلق بها جملة من الأحكام، من ذلك أن المبيت بمنى فيها واجب من واجبات الحج، والمقدار الواجب أن يبيت بمنى أكثر من نصف الليل، والأفضل أن يبقى بمنى ليلا ونهارا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج عليه الصلاة والسلام. ويشرع كذلك للحاج أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الفجر فإنها في الأصل ركعتان، وأما المغرب فإنها لا تقصر بل تصلى ثلاث ركعات. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه الأيام أنه يشرع فيها الرمي، رمي الجمار، ويكون الرمي في هذه الأيام للجمرات الثلاث، يرمي الأولى وهي الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يأخذ ذات اليمين فيدعو الله جل وعلا، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو الله جل وعلا، فهو من مواطن إجابة الدعاء، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ولا يقف بعدها للدعاء. فهذه من أحكام هذه الأيام. هذه الأيام أيضا مما يشرع فيها أنه يشرع فيها التكبير، سواء التكبير المطلق وهو أن يكبر في سائر هذه الأيام إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من أيام التشريق، وكذلك يشرع فيها التكبير المقيد، وهذا العمل لا يختص بالحاج بل يشترك فيه الحاج وغيره. فيشرع فيها التكبير المقيد وهو الذي يكون أدبار الصلوات، فإذا سلم الإنسان وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يشرع بعد ذلك في التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه من الأعمال والأحكام التي تشرع في مثل هذه الأيام. كذلك مما ينبغي أن يعنى به في مثل هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى رب العزة والجلال. هذه بعض الأعمال التي تشرع في مثل هذه الأيام، مما يمتد كذلك ويمكن أن يفعل في مثل هذه الأيام من أراد أن يضحي، والأضحية عبادة جليلة من العبادات العظيمة، فمن لم يضحي يوم العيد له أن يستدرك، فلا زال وقت الأضحية متاحا إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، فهذه أيضا من الأعمال الصالحة التي يمكن أن تفعل بمثل هذه الأيام. هذه بعض الأحكام أو بعض العبادات التي تشرع في أيام التشريق.
1: ما شاء الله، الله يجزاكم خير شيخ فهد وبارك في علمكم. يعني كنت تريد أن تختم هذا اللقاء بوصية ونصيحة للمستمعين الكرام؟
0: نعم، الحقيقة يعني خير ما أوصي به يعني نفسي وإخواني المستمعين والمستمعات في مثل هذه المواسم أن نستغلها في طاعة الله جل وعلا، وأن يعمر الإنسان أوقاته بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأيام أيام عظيمة، والمرء إن كان حاجا فينبغي أن يرجع بغير القلب الذي أتى به، يرجع قد تحدثت أحواله وتحسنت أموره وأقبل على طاعة الله. كذلك من لم يكن حاجا ينبغي أن تؤثر فيه مثل هذه المواسم العظيمة فيتبدل حاله إلى الأفضل بإذن الله عز وجل، وأن يداوم على ما كان يعمله من أعمال صالحة. إنما يروض الإنسان نفسه على العبادة وعلى الطاعة فهو في الحقيقة يعودها على أمر عظيم،

0: من الأمور التي أوصي بها في الحقيقة أن المرء يتذكر إخوانه في مثل هذه الأيام فيدعو لهم ويدعو لمن كان سببا في عونه على الطاعة وعلى العبادة، سواء من القائمين على حجاج بيت الله الحرام، يدعو لولاة أمره، يدعو للمسؤولين، يدعو لرجال الأمن، أيضا يتعاون معهم فيما يوجهون به ويقومون به، يتعاون مع إخوانه المسلمين، يدل ضائعهم ويرشدهم ويعلمهم حتى ينفع الله جل وعلا به ويكون له الأثر البالغ. هذه بعض الوصايا التي أوصي نفسي وإخواني بها، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم فضل الشيخ الدكتور فهد بن عبد العزيز الكثيري الداعية في وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، ونفع الله بما طرحتم شيخنا الكريم.
0: اللهم أمين، وإياكم الله يحفظكم، وأشكر لكم هذه الاستضافة، والشكر موصول لجميع الإخوة العاملين في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الإذاعة، إذاعتنا المباركة، إذاعة القرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم شيخ.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نحن معكم أيها الكرام في هذه الأيام الفضيلة، في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام التي نستشعر فيها فضل الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفرحة التي تأتي في مواسم الطاعات، تأتي في مواسم القربات. نفرح بعيد الفطر بعد شهر رمضان، موسم من مواسم الطاعة، ونفرح بعيد الأضحى في الحج في موسم من مواسم الطاعة، ليخبرنا الله تبارك وتعالى ولنعلم مقاصد الشريعة وفهمها بشكل أوضح وأقرب، أن الفرح هو الفرح برضوان الله، أن الفرح هو بأن تقترب إلى الله أكثر، هو الفرح أن تزيد من رصيد طاعاتك وحسناتك، الفرح أن تعلم أن الدين في أصله فيه فرح وفيه سرور، وليعلموا أن في ديننا فسحة، لنعلم أن ديننا فيه بهجة وفيه فرح وفيه أنس وفيه اجتماع وفيه ضحكة وفيه بسمة، لنعلم أن ديننا ليس دين حزن وليس دين مآتم وليس دين كآبة، بل هو دين فرح، دين جاء لينقل المسلم إلى رضوان الله. الآن ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لرفع أذان صلاة العصر.

0: مواطن الطاعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك، نقلنا لكم أذان صلاة العصر حيا على الهواء من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام صالح الأعمال، وأن يعينهم على أداء بقية أنساكهم بيسر وسهولة وطمأنينة، وأن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام من المقبولين المغفور لهم، إنه سميع مجيب الدعاء. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك عبر إذاعات المملكة العربية السعودية، في هذا النقل وهذا البث الإذاعي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بثا مباركا، ويتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، إنه سميع مجيب الدعاء. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، ويحسن بالمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك. الآن يسعد أو نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محسن الحارثي الأمين العام للتوعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. دكتور محسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم
0: وأوقاتكم. تقبل الله طاعتكم دكتور، وبارك الله في جهودكم.
1: تقبل الله من الجميع.
0: اللهم آمين. دكتور حفظكم الله، كيف تخدم برامج الهاتف المجاني للحجاج ب 14 لغة ما شاء الله؟
1: الحمد لله أخي الكريم، ولله الحمد والمنة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة هيدها الله من عناية فائقة بخدمة ضيوف الرحمن، تحظى وزارة الشؤون الإسلامية

0: ممثلها بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية أخي الكريم، بإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، الذي وجه بتسخير الإمكانات البشرية والتوعوية والرقمية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يحقق لهم أداء هذه المناسك في هذه الأماكن المباركة بكل يسر وطمأنينة وفق المنهج الشرعي الوسطي المعتدل. ومن هذه الخدمات، الوزارة تقوم بمنظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية والتوعوية، من ضمنها أخي الكريم ما ذكرت، الهاتف المجاني الذي يعمل على مدار الساعة، يتم تعيين الدعاة المتميزين وطلبة العلم من قبل الوزارة، وكذلك المترجمين باللغات العالمية لاستقبال المكالمات ب14 لغة عالمية، وهذا الرقم هو 800-245-1000. هذا الرقم ولله الحمد ولمنه يتلقى مئات الاتصالات في هذه الأيام المباركة لخدمة ضيوف الرحمن. كذلك من الخدمات أخي الكريم التوعية الشرعية عبر أجهزة الآيبادات، التي هذه الخدمة مرئية بحيث أنه يستطيع السائل أو الحاج أن يرى الداعية مشاهدة، ويتم الحديث بينهما فيما يحتاجه هؤلاء الضيوف وفقهم الله عز وجل، ب40 لغة متعددة هذه الخدمة.
1: ما شاء الله، هذه خدمة اللي هي الشاشات الإلكترونية؟
0: لا،
1: هذه الآيبادات.
0: الاتصال المرئي.
1: ما شاء الله. طيب وش ماذا عن الشاشات الإلكترونية دكتور؟
0: الشاشات الرقمية أكثر من 350 شاشة تم تشغيلها هذا العام في مصليات المنطقة المركزية المجاورة لبيت الله الحرام، وكذلك في مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل. هذه الشاشات بها يتم بث رسائل توعوية وإرشادية مترجمة باللغات بأكثر من 10 لغات عالمية، فيها نصح وإرشاد، وأيضا فيها يعني توجيه لهؤلاء الضيوف بأن يلتزموا بالتعليمات التي يتم توجيه رجال الأمن لها، حتى يكون هناك نظام وانتظام لأداء هذه المناسك بكل يسر وسهولة.
1: ما شاء الله تبارك الله. برأيكم دكتور محسن، يعني كيف تسهم هذه الخدمات الرقمية في تسهيل رحلة الحج؟
0: الحمد لله، الخدمات هذه يعني الوزارة وظفت التقنية، والتقنية أخي الكريم يعني فيها تطوير لمنظومة التوعية الشرعية، وذلك بناء مواكبة لرؤية 2030 التي فيها أن يتم تطوير التوعية الشرعية الرقمية ليتمكن الحاج من الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت ممكن.
1: جميل، ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية، بارك في جهودكم. إن كنتم تريدون ختم هذه المداخلة بشيء دكتور محسن؟
0: أدعو الله عز وجل في هذه الأيام من مشعر منى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذه الخدمات الكبيرة العظيمة التي نشاهدها بأعيننا المقدمة لضيوف الرحمن، وهذا التنظيم الرائع، تنظيم الحشود. نسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء.
1: آمين. اللهم آمين. الله يبارك في جهودكم دكتور محسن الحارثي الأمين العام للتوعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزاكم الله خير، بارك الله في جهودكم.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير، عاد عيدكم، ونسأل الله أن يجعلكم من العائدين الفائزين المقبولين، إنه على ذلك قدير. إن شاء الله تكون أجواءكم في العيد جميلة، وإن شاء الله تكونون أيضا التقيتم بأهليكم وأصدقائكم وأحبابكم، وما زال في العيد عيد، احنا ما زلنا في اليوم الثاني، وكلها ايام عيد وكلها ايام فرح وبهجة وسرور ولمة واجتماع وائتلاف. جميل جدا نستثمر الحقيقة ايام العيد واوقات العيد بالاجتماع بالجمعة. ما العيد ما يسوى شيء من دون جمعة الاهل، من دون جمعة الاحباب الاصحاب، وحتى الشخص اللي يعني البعيد أو المغترب عن أهله أيضا له عزاء بهذه الوسائل الجديدة، بأن يصلهم ويراهم ويرونه، ولا يمنع هذا أيضا أن يرسل لهم الهدايا وأن يدخل على قلبهم الفرح والسرور في مثل هذه الأيام، حتى يعني لا يشعروا بفقده في أيام العيد. الحمد لله كل الوسائل توفرت، ينبقى علينا فقط أن نحقق الوصل والصلة ونحتسب الأجر في هذا، فهي طعم العيد ونكهته.
1: اي والله، ويمكن جربنا هذا زميلي سلطان والمستمع الكرام، عفانا الله وياكم أيام كورونا، يعني كنا عيدنا عيد الفطر في كلهم في بيته، فلابسين ومشخصين وبشوت وكذا، لكن تسلم بس على أهلك والله المستعان. كان يعني الطعم فعلا مختلف، الحمد لله على ما نحن فيه من سعة وخير واجتماع، لكن أيضا اجتماع الأجساد كذلك أحيانا ربما لا يكون له طعم إذا لم تجتمع القلوب. أحيانا لما يجتمع مثلا إخوة ولا أقارب وكذا وقلوبهم فيها ما فيها، فيكون الاجتماع يعني برضو ما له طعم يعني. لكن ما أجمل والله أن نصفي يعني دائما علاقاتنا من الداخل بداية، يعني إذا كان بيني وبين أخوي شيء أي شيء لا بد أن نسعى في حله، يعني لا ينبغي أن نلقى الله سبحانه وتعالى وقلوبنا مهب سليمة تجاه بعض، يعني خاصة الأقرب. كل ما كان الإنسان أقرب كل ما كان أولى بالتصافي والتحاب والتواد. ودائما سبحان الله أحيانا تكون أحيانا على أسباب تافهة، يعني تكون مثل هذه الخلافات، وكل الدنيا كلها ما تساوي صوت في الجنة. الله أكبر. يعني أنت دائما يمكن يعني يقال هذا المثل، أحيانا يختلف اثنين على مثلا قطعة أرض، يكون بينهم قطيعة لين ربما يعني لين يعني يغادر الدنيا،
0: أو قد تمتد القطيعة إلى أبنائهم
1: ومن أسرة لأسرة وهكذا. وهذا يعني وهذا الأمر يعني يبعد مغفرة الله سبحانه وتعالى، ويبعد ربما أحيانا الإنسان يبعده أنه يعني قد يعرض نفسه العقوبة. القطيعة تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، الله يعافينا وإياكم. ثم إذا قلنا صوت يعني مقدار صوت في الجنة خير من الدنيا كلها، وما إحنا اختلفوا على أرض يمكن 400 متر، صوت في الجنة خير من الدنيا كلها، مع أنه آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا 10 مرات، يعني وش تسوى الدنيا؟ والله من الدنيا يعني في الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا كما يضع أحدكم في اليم أصبعه في اليم ثم في البحر. شوف بس أنت اللي يطلع أصبعك. يعني فعلا ينبغي أن نعطي الدنيا قدرها، ننبسط فيها مثل ما تفضلت، كلام كان جميل قبل شوي أبو تركي، يعني أن الإنسان يستانس فيها ويفرح ويسعد ويفرح يعني بنعم الله، ويأكل ويشرب وينبسط ويستانس ويطلب العيشة ويدور العيشة ويسافر يروح ويجي، لكن عطها قدرها. إياك يعني أن تخلط بين الدنيا والآخرة، الآخرة مختلفة تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وهذا من الدعاء الذي ورد في آيات الحج، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني وأيضا يمكن قبل شوي كان الشيخ فهد جزاه الله خير تكلم على مثلا أعمال الحاج، أنه يرمي الجمرات ويطوف ويسعى. حنا الآن اللي يسمعون يمكن من غير الحجاج كثير، فشلون يحصلون على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أن تستطيع أنك وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان أن تأتي بالغاية التي هم يفعلونها من أجلها، اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تقيم ذكر الله، وخاصة في ذلك الأيام اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر الله. حتى أكل وشرب ننعم، يعني ترى الكريم يحب أنك لما يقدم لك ضيافة أنك تأكل منها تستانس وتنبسط. ربنا أكرم الأكرمين، الله جعل قال هي أيام أكل فناكل وننبسط ونشرب وننبسط ونستشعر ذلك ونفرح بفرح الله، ونستشعر كذلك انها مثل ما تفضلت ابو تركي قبل شوي قلت رمضان ثم بعدها عيد وفرح، يعني هي عباده وبعدها عيد وفرح. الايام هذه ايام عشر وعباده ثم بعدها عيد وفرح. انت ترى هذه نموذج مصغر لان شاء الله الفرح الاعظم الله اللي سيكون بعده ان شاء الله. يعني معاناه المرء في الدنيا يعني حينما يغادر الدنيا ان شاء الله ويلقى رحمه الله وسعه الاخره والجنه. ويمكن ايضا قبل شيء قبل امس كنا نتكلم عن موضوع انه ياكل يعني الناس الان يفرحون ثم يذبحون ضحاياهم وياكلون الكبده. اهل الجنه اول ما يقدم لهم كبده.
0: اي صح.
1: نعم. زياده كبد الحوت. وجاء يهودي يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له فما تحفتهم، يقصد اهل الجنه، قال زياده كبد الحوت. ثم قال ماذا يقدم لهم؟ قال ثور الان قاعد يرعى في الجنه، ياكل من اطراف الجنه، ينحر لاهل الجنه بعد ما ياكلون زياده كبد الحوت، يقلطون على ذا الثور. يا مالا العافية، نسأل الله لا يحرمنا فضله. آمين. يا رب كرامة.
0: آمين يا رب، اللهم آمين، نسأل الله الكريم من فضله. وجميلة الإشارات الطيبة أبو إبراهيم منك. المهم أنه نسعد ونفرح في هذه الأيام الطيبة معكم جميعا ومع من نحب من الأهل، ونتذكر أن حتى فرحتنا هذه هي عبادة، صلة الرحم عبادة، إدخال السرور على المسلم عبادة، الابتهاج والفرح ولبس الجديد في العيد أيضا عبادة وتقرب إلى الله، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم

0: من جديد معكم مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من الضيوف والوفود القادمين هنا من ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وجزاه الله خير. شاهدنا ضيوف جمهورية السودان الشقيقة الغالين والعزيزين علينا جدا، وايضا شاهدنا في هذه السنة ضم أكثر أيضا زيادة ضم أكثر من 1000 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية السودان، من ذوي الشهداء وممن كان لهم علاقة وطيدة بالأحداث السابقة. فجميل جدا أن أيضا نسمع منهم صوت ونسمع منهم رأي وانطباع. معنا الآن مستمعين الأعزاء الزميل خالد المصري، التقى بمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، وكان هذا اللقاء.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه اللحظات، أسعد بمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية السودان الأستاذ بشير بن هارون عبد الكريم. حياكم الله معالي الوزير في هذا الموسم العظيم، موسم أعظم المواسم، موسم الطاعات في رحلة الحج العظيمة، الركن الخامس من أركان الإسلام. بداية، كيف ترون اجتماع المسلمين ومظاهر توحيد الله عز وجل في هذه البقعة الطيبة المباركة؟
2: الحمد لله بتوفيقه، اليوم اكتمل، نحن وصلنا إلى الركن العظم من أركان الإيمان في صعيد عرفة، والحمد لله كل حجاج السودانيين وصلوا بالسلامة، وكذلك كل المسلمين على مستوى العالم وضيوف الرحمن. 1447 الهجرية هي نسخة فريدة حقيقة على مستوى كل الخدمات، حقيقة نسخة فريدة، وكانت لقاء بهيج حقيقة، وكل الذين ساهموا لهذا الحفل الكبير الإسلامي العالمي نسأل الله في البدء، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ملكا وولي عهده الأمين قيادة وحكومة وشعبا، وكذلك نتوجه بخالص الشكر والتقدير وزارة الحج والعمرة على رأسها القائد الرق الأخ الكريم دكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفريقه العامل وكل المزودي الخدمات السكن والإطعام وكذلك في النقل ومن التزامات الحجاج، كل الذين ساهموا حقيقة نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير، ليس هناك قصور. نفتكر على مدى أكثر من كم عام مضى، ولأول مرة 1447 نسخة بهذا المحفل الجميل البهيج، وكل الحجاج الحمد لله يعني هم على أتم الصحة والعافية بدون أي كوارث وأي تحديات، ولذلك نحن راضين كل الرضا، وكذلك الحجاج، حجاج السودان وحجاج العالم كلهم راضين كل الرضا على هذا الأداء الرائع الجميل. نتمنى أن هذا الصفة التي خص الله بها إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هذه الصفة تكون وهذه الخدمة الجليلة تكون خاصة بأهلنا في المملكة العربية السعودية، تستمر هذا الثراء المعرفي والخدمي لضيوف الرحمن جيل عن جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويعيدنا دوما سنين عديدة وأزمنة مديدة تكرارا مرارا إن شاء الله. يعيدنا دوما في هذا المحفل العالمي الإسلامي، يتجدد محبة المسلمين، محبة ضيوف الرحمن، وكذلك الترابط الإسلامي. وهذا نحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من حجاج هذا العام. كذلك نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير إخوة في عزاء القرآن الكريم، كل الفريق العامل معكم، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتطور الماضي قدما، دوما نجدكم إن شاء الله في خدمة ضيوف الرحمن.
1: بارك الله فيكم،
2: الله يكرمكم.
1: نعم. شكر الله لكم معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، بارك الله فيكم.
2: جزاكم الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيكم، صدد الله خطاكم في كل مراحل القادمة إن شاء الله، نكمل ما تبقى من الساعات والأيام الرحلة هي من أصعب المراحل ما تبقى من السعادة. نسأل الله أن يجعله ختامه مسك، وإن شاء الله ثمراته يكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شكرا لي يا زميل خالد المصري الله يعطيه العافية الذي سجل هذا اللقاء مع معالي وزير الشؤون الدينية في جمهورية السودان الشقيقة. هو الحقيقة أنه يعني من المبادرات الطيبة المباركة ما يعني تقوم به وزارة الإسلامية من استضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين حفظ الله تعالى. وأنا أذكر أني مرة يعني ذهبت تغطية لهؤلاء الضيوف، كانوا يعني ما شاء الله نخب حقيقة طيبة من دول مختلفة، ويقدم لهم كافة الخدمات في الحرمين سواء كان في المدينة ولا في مكة المكرمة، ويكون هناك أيضا يعني لقاءات ثقافية ومجالس علمية، ويعني فيها من المنافع يعني ما لا يحصى. فنسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك له في صحته وعمله وعمره، وأن يعني يديم علينا في هذا الأمن في هذا البلد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء.
1: اللهم آمين. الحقيقة عندما نذكر الحج يا أبو إبراهيم ونذكر الجهود والقطاعات المشاركة في الحج، لا يمكن أبدا أن نغفل القطاعات الأمنية، لا يمكن أبدا أن نغفل الجانب الأمني للحج، بل إنها عادة سنوية

قبل بدء الحج. في كل سنة هناك استعراض عسكري في المملكة العربية السعودية لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في الحج. دائما يكون هناك استعراض مهيب لكل القطاعات أمام معالي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي وفقه الله عبد العزيز بن سعود. هي إشارة واضحة جدا من المملكة العربية السعودية لكل المسلمين ولكل العالم أنكم في أمن وأمان، وأننا يعني نرفع أقصى درجات الجاهزية لهذا الموسم، وأنكم تأتون في أيدي أمينة، ورسالة لكل من قد تسول لها نفسه بالتشويش أو استغلال بعض الشعارات السياسية أو الحزبية وأيا كانت، بأن هذا ليس مكانك، وأن هذا الحديث وهذه المناوشات التي قد تحدث في دولكم أنتم ليس هذا مكانه، هذا مكان طاعة وهذا مكان عبادة، وهذا مكان راية واحدة فقط ترفع، وهي راية التوحيد وراية لا إله إلا الله وراية التوجه إلى الله سبحانه وبحمده. ليس هذا مكان لا مناوشات ولا أخذ ولا رد، مكان أن تقبل بقلبك وبعقلك وروحك وجوارحك على الله تبارك وتعالى، تعلم أنك آمن ومطمئن. أي مساعدة تريدها صغرت أو كبرت، سهلت أو صعبت، ستجدها بإذن الله موفرة. هذه القطاعات الأمنية الحقيقة نفخر بها كثيرا ونعتز بها كثيرا، ويمكن أشرنا في حديثنا البارح أبو إبراهيم إلى مسألة الإنسانية في تعامل القطاعات الأمنية مع الحجاج ومع غيرهم. يعني يمكن إحنا كمواطنين متعودين الحمد لله على هذا الجانب، ولكن أيضا فكرة الإنسانية وفكرة أنك تتعامل مع شخص لا تنسى أنه بشر مهما لبس وتجهز بشكله العسكري، إلا أنه يبقى إنسان قد تغلبه دمعته عندما يرى محتاج، وقد يبادر إلى مساعدتك حتى في أشياء ليست من مهامة. نفخر بأبنائنا، نقول لهم أنتم شرفنا وفخرنا، قواكم الله والله حافظكم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نسعد معكم معنا الآن عبر الهاتف الزميل فيصل القحطاني من الميدان. زميلي فيصل، السلام عليكم ورحمة الله. زميلي فيصل،
1: أيوة نعم أنا معكم. الصوت كان ضعيف، ما أسمع صوتكم واضح، لكن الآن يبدو أن الأمور تحسنت.
0: حياك الله.
1: ناحية الاتصال، أنا الآن في مشعر منى بالتأكيد، يعني قريب من منشأة جسر الجمرات، ونتواصل نحن في التغطية منذ الصباح الباكر عن المشاعر الإيمانية والأجواء الإيمانية في مشعر منى، حيث حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمار الثلاث، جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وأنا أتجول هنا في هذا المشعر الطاهر، ألتقي بأحد حجاج بيت الله الحرام. دعوني في البداية أرحب فيه، وتعرفنا باسمك في البداية.
2: ياسر الشيخي.
1: أخو ياسر، حدثنا عن رحلة الحج اليوم في مشعر منى، كيف أديت مناسك الحج فيما يخص هذا اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. نحمد الله اليوم أن أتم علينا مناسكنا في رحلة الحج، فقد قمنا برمي الجمار، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في كل سهولة ويسر. ونحمد الله أن أتم علينا مناسكنا في رحلة الحج. ورحلة الحج ليس مجرد رحلة جغرافية يقطع فيها الإنسان المسافات، بل هي رحلة أرواح عائدة إلى بارئها.

0: قلبية لذاك النداء، نداء يتردد في أعماق القلوب منذ أذن الخليل إبراهيم عليه السلام للناس بالحج. والحج رحلة الأرواح وتجرد القلوب، وهو المشهد الذي تتجلى فيه وحدة الأمة الإسلامية بأبهى صورها. في هذه الرحلة المباركة تتلاشى الفوارق بين البشر، فلا غني ولا فقير ولا عربي ولا أعجمي، بل عباد الله إخوانا يرتدون لباسا أبيض في إعلان صريح للتجرد من الدنيا وزينتها، والإقبال على الله بقلوب خاشعة وأكف ممدودة بالرجاء. وأسرار المناسك هي محطات للتطهير وتجديد الولاء لله رب العالمين. وتنقلنا مناسك الحج بين مشاهد إيمانية عجيبة، لكل مشهد منها سر وبصمة في نفس الحاج. فالإحرام والتلبية تبدأ الرحلة بلبيك اللهم لبيك، وهي ليست مجرد كلمة بل هي إعلان الاستجابة الفورية لأمر الله، واللجوء التام إلى حماه. والطواف بالبيت العتيق هو طواف الجسد حول الكعبة، وهو رمز لدوران القلب حول مرضاة الله، حيث يندمج الحاج في منظومة الكون التي تسبح بحمد ربها. والسعي بين الصفا والمروة هو استحضار لليقين وحسن الظن بالله، وتمثيل للسعي الدؤوب في الحياة مع التعلق التام بمسبب الأسباب، تماما كما فعلت السيدة هاجر. والوقوف بعرفة، الحج عرفة هو جوهر الرحلة وصورة مصغرة ليوم الحشر على ذاك الصعيد الطاهر.
1: جميل، جميل جدا. قبل أن نختم معك، يعني تعطينا المعايدة، اليوم هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، تعطينا المعايدة تبعثها لمن في هذا اليوم المبارك.
0: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وعلى الشعب السعودي الكريم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447. ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وحكومتهما الرشيدة، وأن يجزيهما خير الجزاء لخدمة الإسلام والمسلمين ورفعة هذا الوطن الشامخ، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه أمنه واستقراره كل عام، وقيادتنا ووطننا وأهلنا وأحبتنا في أصقاع المعمورة بخير وأمان. وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة. وزملائي في الاستوديو، هذا كل ما لدي الآن، عودة بالميكروفون إلى الاستوديو.
2: شكرا لك، الله يعطيك العافية زميلي فيصل القحطاني، زميلنا من الميدان مشعر ميناء. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. وشكرا أيضا لضيفك الكريم، كان كلام الحقيقة كلام جميل، نسأل الله يتقبل منه ومنكم صالح القول والعمل.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك، نحييكم وزلنا معكم، أسعد الله مساءكم وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. ونحن في أول أيام التشريق، يوم الحادي عشر الذي يسمى كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سماه يوم القرح، فقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فهو من الأيام المعظمة في الإسلام. وسمي يوم القر لأن الحجاج يقرون فيه في منى، هم يرمون الجمرات ثم يبقون في منى حتى يوم غد بمشيئة الله تعالى. وأيضا مما ورد في تسمية هذا اليوم أنه يسمى يوم الرؤوس، وقد جاء في حديث ولكنه ضعيف إسنادا أن إحدى الصحابيات تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال هذا أول أيام التشريق. ولكن اشتهر هذا الاسم باسم يوم الرؤوس لأن الحجاج كانوا قديما يذبحون هداياهم وضاحيهم يوم العيد ثم يأكلون الرؤوس يوم الحادي عشر، فلذلك سمي بهذا الاسم. وهكذا في كل يوم من أيام الحج له اسم، وهكذا العرب كثيرا ما يسمون مقتنياتهم وأشياءهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ناقة اسمها القصواء، وله حمار اسمه عفير، وله حصان اسمه السكب، وهكذا. وحتى سيوفهم وملابسهم أحيانا يسمونها، وكذلك الأيام تسمى عندهم. فيوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني ويوم عاشوراء مثلا الذي سيكون إن شاء الله في شهر الله المحرم. فهذه أيام تسميها، ورد تسميتها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المهم أن ننتبه لأن هذه أيام معظمة، وهي أيام ذكر لله تعالى، فينبغي الإنسان أن يحافظ على ذكر الله في قيامه وقعوده وعلى جنبه وفي بيته وفي عمله وفي سيارته، يكثر من ذكر الله جل وعلا فيكبر الله ويوحده ويحمد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فذكر الله جل وعلا يعني هو من أعظم ما يثقل الموازين، ومن أعظم ما ينجي من عذاب الله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا. بل ورد في أثر أن أهل الجنة لا يندمون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى، لأنهم علموا أن ذكر الله هو الذي يرفع درجاتهم ويعلي منازلهم ويكثر خيراتهم ونعم الله عليهم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم أحبتنا الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. وينبغي كذلك أيضا ما ذكر وأشار إليه ضيفنا قبل قليل الدكتور فهد وفقه الله، أن نكثر الدعاء لأنفسنا والدعاء لأحبابنا والدعاء لولاة أمرنا والدعاء لعلمائنا والدعاء لأمتنا والدعاء لبلدان المسلمين عامة. ينبغي أن ننشر المحبة والإخاء والتآخي بين المسلمين، وأن ننبذ كل ما يخالف ذلك، فكلنا إخوة، وكما قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فنسأل الله يديم بيننا ما نشعر به نحن كلما يعني استمعنا إلى لقاء من أحد من إخواننا المسلمين الذي جاءوا للحج، هو يشكر ويدعو لولاة أمرنا، وهو حق الحقيقة يعني أن يدعى لهم، لأن من جاء إلى هذه البلاد ورأى هذه الخدمات التي تقدم والتنظيم، ورغم كثرة الحجاج وأعدادهم الهائلة إلا أن هناك تنظيما، مثل ما ذكرته بالأمس يعني أبو تركي، موضوع اللي هو التنسيق الحج قبل يسمونه مبادرة طريق مكة.
1: نعم صحيح،
0: طريق مكة. نعم، فيعني لا يكاد يشعر بأي تعب ولا بأي، منذ أن ينوي الحج وهو يسجل في هذه المبادرة، ثم بعد ذلك إذا وصل وجد الخدمة.

0: المقدمة الجليلة والعظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا هذه الألفة والمحبة، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وكل القائمين من كافة القطاعات على خدمة ضيوف الله وعلى خدمة حجاج بيت الله الحرم.
1: اللهم آمين.

0: مرحبا بكم يا كرام، يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان، الأستاذ بجامعة الإمام سابقا وداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخيرات عليك وعلى المستمعين الكرام والمستمعات.
0: الله يحييك يا دكتور ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال، سعيدين بتجديد العهد معك. اليوم نحن في عيد وفي هذا الموسم المبارك، موسم الحج، وتحدثنا يمكن قبل اللقاء عن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه المناسك والفرائض كلها فرضت لغاية واحدة، وهي إقامة ذكر الله وإعلاء ذكر الله. فحديثنا معك في هذه الدقائق العجلة عن ذكر الله في الحج، وخلنا نبدأ بفضله ومكانته في الحج.
1: استعين بالله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نثني على الله جل وعلا بما هو أهله جل وعلا على ما من به ويسر من لحجاج بيت الله الحرام وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وغاية في التنظيم، يشهد بها القاصي والداني لما تبذله جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وكافة القطاعات العسكرية والمدنية من جهود عظيمة حثيثة لتنظيم وترتيب أعمال الحجيج حتى يؤدوا ذكر الله جل وعلا مطمئنة به قلوبهم منشرحة به صدورهم. هذه الغاية الكبرى التي يلمسها الحاج عندما يقدم إلى بيت الله الحرام، وقد هيئت له كل الأسباب التي تعينه على أن يقيم ذكر الله جل وعلا على أحسن حال وأكمل هيئة، والطواف والسعي والرمي الجمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكل هذه المشاعر التي يقدم عليها الحجاج من الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو رمي الجمار قد هيئت فيها الأسباب التي تعين على الذكر على أكمل وجه. يعني ما يجد الحاج والمعتمر مشقة في ذكر الله جل وعلا في هذه المواطن الثلاث العظيمة التي من مواطن الحج، وكذلك في عرفة وغيرها. فنحمد الله جل وعلا ونسأله أن يجزي حكومة هذه الدولة المباركة خير الجزاء وأوفاه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. ذكر الله جل وعلا لا شك أنه من أجل القربات، والله جل وعلا أمر عباده بذكره: فاذكروني أذكركم، ورتب على هذا الذكر ثوابا عظيما، ودعانا جل وعلا إلى أن نكون مكثرين من ذكره في الليل والنهار وفي السر والجهار: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر أخي الكريم والمستمعين والمستمعات لا شك أنه أعظم القربات إلى الله جل وعلا، وأعظم الطاعات التي رتب عليها الأجر ورتب عليها الثواب العظيم. وهذا الذكر يكون بالقول ويكون بالفعل. الصلوات ذكر لله جل وعلا، الحج ذكر لله جل وعلا، الصوم ذكر لله جل وعلا، وهكذا الصدقات وغيرها كلها ذكر لله جل وعلا. ولا شك أن ذكر الله جل وعلا باللسان من القربات العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام قال لصحابته رضي الله عنهم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يعني معنى أن هذه الأيام الفاضلة التي نعيشها أول أيامها، وهو هذا اليوم 11 ثم 12 ثم 13، هذا اليوم هو يوم ذكر لله جل وعلا. يذكر المسلمون في أنحاء الأرض كلها، يذكرون ربهم بالتكبير دبر الصلوات، والحجاج في منى يلهجون بذكر الله جل وعلا وهم يرمون الجمار، يكبرون الله جل وعلا مع كل حصاة يرمونها للجمرات الثلاث، ثم يدعون بعد الجمرة الأولى ويدعون بعد الجمرة الثانية. هذا شأن المسلمون اليوم، شأن المسلمين اليوم، سواء كان في هذه المشاعر المقدسة أو في أنحاء الأرض كلها، يدبرون دبر كل صلاة يذكرون الله جل وعلا ويعلمون فضل هذا الذكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لذلك الذكر من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما أهنى عيشة من أكثر من ذكر الله جل وعلا، وكان لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا، يذكره أناء الليل والنهار، يذكره سرا وجهرا، يكون لسانه رطبا بذكر الله، ويكون من السابقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. الذكر حياة للقلب وحياة للروح وحياة وانشراح للصدر واطمئنان للقلب وبهجة للنفوس. لا شك أن من قعد مقعدا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الله تعالى فيه، كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه، كانت عليه من الله ترة. يعني كل مجلس يجلس فيها الإنسان أو مكان يذهب إليه يكون حاله ذاكرا لله جل وعلا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولنا، في خروجنا، في ذهابنا ومجيئنا، في كافة أحوالنا، أكلنا وشربنا، نومنا، استيقاظنا، يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني فضل الذكر مما أفرد له العلماء قديما وحديثا الكتب التي فيها بيان فضل الذكر وبيان ما عد الله جل وعلا للذاكرين له كثيرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي الآية المتقدمة: فاذكروني أذكركم. يكفي أن يكون هذا الجزاء العظيم للذاكر لله جل وعلا، وهو من أيسر الأعمال وأسهلها على النفس لمن يسر الله جل وعلا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كما جاء في الحديث الصحيح. يعني معنى أن هذه الكلمات يعني هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، وهن الباقيات الصاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك يعني هذه الأذكار اليسيرة هي سهلة على من سهل الله جل وعلا عليه، يكون لسانه يلهج بذكر الله جل وعلا، يكثر من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم أنها أعظم ما يكتنزه لحياته، وأعظم ما يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى ويدخره عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كنز من كنوز الجنة. فلا شك أن الذاكر لله جل وعلا ينعم بعيشة هنيئة، والغافل عن ذكره لا شك أنه يخسر في حياته، وتتقطع به الأسباب، وتتجاذبه الهموم والغموم. فذكر الله جل وعلا مما يتواصى به أهل الإيمان ويتعاونون عليه، ويذكر بعضهم بعضا به، ويدل بعضهم عليه وعلى فضله وعلى منزلته، ويكون لهم من الأجر ما عده الله جل وعلا لعباده. كلمتان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني سهولة هذه الكلمات العظيمة وفضلها الذي جاء ذكره وبيان منزلتها، لا شك أن المسلم عليه أن يبادر إلى ذكر الله ويغتنم المواسم التي جاء فيها الحث على الذكر، كما جاء في الأيام العشر التي انتهت بالأمس، أيام العشر بالحجة. لكن المسلم كل وقته خير، وذكر الله جل وعلا لا ينقطع عنه بحال، بمعنى أنه يعلم أن ذكر الله جل وعلا في حياته كلها، وأن حياته كلها وقف لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيعبد الله جل وعلا حقا وصدقا، ويذكره حقا وصدقا، يذكره آناء الليل والنهار، وينعم بإذن الله جل وعلا بما عده الله جل وعلا للذاكرين له، ويحصل له الأثر العظيم في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي حياته كلها.
0: نعم، أسأل الله أن يجعلنا ممن اهتدى إلى هذا الهدى. طيب، يعني الذكر وأثره على نفس الذاكر، على نفس الشخص، وعودة يعني خيره ويعني ثماره الإيجابية على نفس الذاكر.
1: من ذكرني يقول فاذكروني، يقول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذاكر ينعم بهذه الفضيلة، وينعم بما عد الله جل وعلا لعباده الذاكرين، كما جاء في قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، لقوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهو له أثره على المرء في آخرته، وله أثره على المرء في دنياه، يعني معنى أن السكينة تتنزل على قلبه والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أعظم ذكر لله جل وعلا أن يكون للمرء وردا من كتاب الله جل وعلا يقرأه ويحافظ عليه، معنى أنه يختم كتاب الله جل وعلا ولا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ من كتاب الله، إما يختم في أسبوع أو يختم في عشرة أيام أو يختم في شهر، بمعنى أنه لا يغفل عن ذكر الله جل وعلا ليحصل له هذه المزية وهذه الفضيلة، وهي طمأنينة قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك تحصل الذاكر لله جل وعلا على هذه الطمأنينة وعلى هذه السكينة، وتنجلي عنه كل الهموم، وتأتيه الحياة المستقرة، والتخلص يتخلص فيه من كافة الوساوس التي قد ترد على نفسه، أو الوحشة التي قد ترد على نفسه، أو الضيق الذي قد يصيبه. كل هذا مما يحققه المرء إذا كان ذاكرا لله جل وعلا ومكثرا من ذكر الله جل وعلا. ولا شك أن من أعظم ما ينبغي أن يتحصن به المسلم في هذا أن يكون مواظبا ومداوما على الأوراد الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا شك أنها تكون مفتاح خير وباب هدى للمرء. إذا خرج من بيته قال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو

0: ما نقول إن الذكر فقط يكتفي المرء فقط بأن يذكر الله جل وعلا بلسانه ويكون حاله مع صلاته أو حاله مع أعماله الأخرى من صلته ببره لوالديه أو بره لوالديه ذكر لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي أمره بذلك، صلته لرحمه كذلك، وكافة الأعمال التي يقوم بها تقربا إلى الله جل وعلا هي من ذكر الله جل وعلا. وذلك الذكر هو الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وخير الذكر ذكر المرء بلسانه ما تواطأ عليه الذكر بالقلب واللسان، بأن لا يكون ذكره بلسانه دون قلبه، يكون قلبه غافل أو قلبه لاهي أو ذاهل، فتكون كلمات لا يعي معناها، بل ينبغي أن يستحضر معانيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه عندما قال له قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، فيكون المرء حاضرا في نفسه أنه يستحضر معاني هذا الذكر الذي يتلفظ به وينطق به. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
1: اللهم أمين. أسأل الله أن يجعلنا من ذاكرين الله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إنك باقي معنا دقيقة شيخ، إن وددت أن تختم بشيء.
0: لا شك أن مما ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، امتثالا لأمر الله جل وعلا الذي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في يوم الجمعة إذا المسلم قد أدى الصلاة وحضر الخطبة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يحرص أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني معنى أنه يحافظ على طاعة الله جل وعلا ورسوله ويترك ما حرم الله جل وعلا، كل هذا من الذكر لله جل وعلا، يحافظ على الطاعة ويبتعد عن المعاصي ويشغل نفسه بذكر الله جل وعلا، فيكون قد تواطأ لسانه وقلبه وجوارحه كلها في ذكر الله جل وعلا، يلزم الأذكار الصباحية والمسائية ويتعلمها، ويكون له ورد لا يخل به، يكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكره في من الأذكار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، إلى غير ذلك، ويعلم فضل الذكر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة، وأن يجزي القائمين على خدمة الحجيج خير الجزاء وأوفاء، وأن يعيد الحجاج سالمين غانمين ذاكرين شاكرين لفضل الله جل وعلا على ما أنعم به عليهم.
1: اللهم أمين. اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان، الأستاذ بجامعة الإمام سابقا والداعي بوزارة الشؤون الإسلامية، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
0: شكر الله لكم أخي الكريم والمستمعين والمستمعات.
1: رعاك الله، في أمان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في هذا البث الإذاعي المشترك عبر إذاعات المملكة العربية السعودية، ونحن في أول أيام التشريق، اليوم 11 من شهر ذي الحجة.

0: عام 47 و400 وألف للهجرة النبوية المباركة. على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. ينبغي للمسلم حينما يكبر الله جل وعلا أن يستشعر معنى التكبير، وأن يستحضر أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر وأكبر جل وعلا من همه، الله أكبر من غمه، الله أكبر من مكايد الشيطان، الله أكبر من كل شيء جل وعلا. فإذا استقر هذا المعنى في قلب المؤمن اطمأن إلى ربه جل وعلا، واطمأن بحفظه، وأن الله معه، وأن الله لن يخذله إذا رجاه ودعاه وفزع إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم مستمعينا الكرام ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام المباركة وهذه الساعات الطيبة فيما يرضيه جل وعلا. ما أجمل شعور الحجاج هذا اليوم وهم يقرون في مشعر منى في هذا اليوم، يوم القر، اليوم 11، يذكرون الله ويتواصلون مع أهلهم وذويهم، ويكبرون الله جل وعلا ويحمدونه على ما هم فيه من نعم وأمن وأمان ورخاء، مخيمات ولله الحمد مكيفة، ويعني خدمات جليلة. نحن نتذكر أننا أحيانا في أيام الحج يعني يجد الإنسان من الحقيقة الرفاهية أحيانا ما لا يمكن يجده حتى في بيته، يود أنه تطول أيام الحج من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه جل وعلا. فينبغي الإنسان أنه ينعم بهذه الخيرات، ويعني يظهر نعمة الله عليه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره البؤس والتباؤس، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني يفرح ويسعد ويأكل ما أفاء الله عليه ويشرب، أهم شيء أن يحمد الله، وأن يقر في قلبه أن ما به من نعمة فمن الله عز وجل، وأن الفضل فضله، والكرم كرمه، والجود جوده، والعطاء عطاؤه، والملك ملكه جل وعلا. فيعني تتخيل مشهد اليوم، الحجاج هم مستقرون، هو اليوم عادة يوم راحة، يوم 11، يعني الناس بعد كان اليوم اللي قبله يوم النحر كان في كثير من الأعمال، ربما أيضا ذهبوا الحرم وطافوا وسعوا ونحروا وحلقوا ورموا الجمرة، ثم يوم أيضا يوم 12 في الغالب أن الناس يغادرون منها، يعني يذهبوا لطاف، لكن يوم 11 هو يوم راحة وطمأنينة وسكينة وذكر، ويعني وأنس بالخيرات والنعم التي تفضل الله بها عليهم. فيعني ما أجمل هذه الأيام. وفي الغالب أن الحجاج، يعني أنا أقول لمن لم يحج، وكان يمكن أنت ذكرت بتركيا أظن في إحدى مدخلاتك يعني أن بعض الناس يتهيب من الحج ويخاف ربما أحيانا مما يراه من شدة الزحام أو يسمع بعض السوالف ونحو ذلك، لكن في الغالب الذي يحج يود أنه يحج كل سنة،
1: صحيح،
0: وده أنه ما يمر عليه سنة إلا وهو يقف هذه المواقف ويشهد هذه المشاهد العظيمة من يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر، وفيها والله من الأنس والراحة والطمأنينة. حتى وإن كان صاحبها بعض المشقة فإنها مشقة لا بد منها، وهو جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، على النساء جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة، لكنها فيها من الراحة والطمأنينة والسكينة، للقرب من الله سبحانه وتعالى ما لا يشعر به إلا من جربه. فالحقيقة أنه ينبغي الإنسان أن يهتم في هذه الشعيرة لمن أخرها، أو لمن لم يعني ما يعني مضى عليه سنوات وهو مقتدر ولم يحج، يعلم أولا أنه قد يأثم، بل هو يأثم بتأخير الحج، لأن الحج واجب على الفور كما يقول العلماء. ثم كذلك سيندم أنه لم يحج في حال نشاطه وقدرته وسعة أموره، والإنسان ما لا يدري ما يعرض له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يمكن الحج سابقا يعني قبل سنوات طوال كان فيه نوع من المشقة، والذهب مفقود والعائد مولود، اليوم الحمد لله طريق الحاج مؤمن كأحسن ما يكون، الخدمات موفرة كأجمل ما يمكن أن يكون من توفرها، و يعني وجودها في الطرق، وفي هناك في مكة وفي المسجد الحرام وما حوله، وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة. فمع الإنسان بس لأنه يعزم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحصل على التصريح إن شاء الله المطلوب والأمور المطلوبة. وهذا هو أيضا أمر مهم، لا يعني يقدم الإنسان على هذه العبادة إلا وهو مكتمل شروطها، يعني من حيث توفر التصريح ويعني مطابقة وكذلك توفر جميع الأمور المطلوبة نظاميا، لأنها ستتيسر أموره حتى الحاج إذا ذهب وهو بهذه الطريقة سيجد أن الحج ميسر وسهل. وأما إذا ذهب بطرق مختلفة سيجد أولا يعني من يرده بقوة، ربما يعرض نفسه لعقوبات ونحو ذلك، قبل ذلك قد أيضا يعرض نفسه لمعصية الله سبحانه وتعالى لمخالفته لهذه الأوامر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يبارك في أوقاتهم وأن يعينهم على إتمام أنساكهم ويتقبل منهم إنه سميع مجيب.

0: معكم من جديد مستمعينا الكرام، وينضم معنا الآن سعادة النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: وعليكم السلام، حياك الله.
0: الله يحييك سعادة النقيب، وكل سنة وانت طيب، والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
1: اللهم أمين وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: اللهم أمين. حديثنا اليوم عنكم، عن مركز العمليات الأمنية. ما هو هذا المركز وكيف يدير المركز خطط الحج؟
1: بداية، مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 تتبع للمركز الوطني للعمليات الأمنية. تعتبر هذه المراكز إحدى مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، واللي تنفذ بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. أنشأت هذه المراكز لعدة أهداف، من أهمها هو توحيد أرقام الطوارئ في كل منطقة، بالإضافة إلى توحيد غرف العمليات. على سبيل المثال، مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقة مكة المكرمة وحد عمل 47 غرفة عمليات. الهدف من هذه المراكز هو استقبال المكالمات الأمنية والخدمية والإنسانية اللي ترد عن طريق رقم طوارئ الموحد 911.
0: ما شاء الله، الله يقويكم يا رب. المركز وخطط الحج كيف تديرونها؟
1: سخر المركز كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، ويضع المركز في كل عام خطة خاصة لهذا الموسم. تبدأ هذه الخطة من تحليل أعداد المكالمات خلال أعوام الحج في السنوات الماضية. بناء على هذه الأرقام يتم زيادة أعداد العاملين في صالة استقبال المكالمات، بالإضافة إلى تعزيز دور صالة المراقبة التلفزيونية، واللي تقوم بتكثيف المتابعة الأمنية خلال موسم الحج من خلال الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة وأيضا الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى نقاط الدخول إلى العاصمة المقدسة.
0: ما شاء الله. طيب، كيف تتعاملون مع البلاغات الأمنية؟ إذا وردكم بلاغ، وش آليتكم؟
1: يتم الرد على كافة المكالمات اللي ترد للمركز في أقل من ثانيتين. بعد ذلك يتم ترحيل البلاغ إن وجد إلى صالة الترحيل، وليتواجد فيها أكثر من 20 جهة، ما بين جهات أمنية وحكومية وخدمية، كلها تعمل جنبا إلى جنب تحت سقف واحد، تستخدم نفس النظام التقني الموحد، مما سهل عملية تبادل المعلومات وأيضا التنسيق بين هذه الجهات. الجدير بالذكر أن 70% من المكالمات اللي ترد للمركز هي مكالمات تسمى مكالمات منتهية هاتفيا، بمعنى أنها تنتهي في الصالة الأولى ولا يستدعي الأمر أن ترحل للجهات المعنية، تكون مكالمات غالبيتها استفسارية.
0: ممتاز ممتاز، وهذا أمر لافت الحقيقة، أنه 911 يعني يقدم كذا خدمة، في تنوع في الخدمات لدرجة مثل ما قلت أنت، في بعض الأحيان تكون مجرد استشارية.
1: صحيح.
0: طيب، كيف يكون التنسيق بين الجهات الميدانية مع اختلاف أنواع البلاغات؟
1: يتم طبعا وجود الجهات، سواء كانت هذه الجهات هي جهات أمنية أو حكومية أو خدمية، في مكان واحد سهل وانعكس بشكل كبير على زيادة سرعة الاستجابة، وأيضا سهل عملية التنسيق بين هذه الجهات. في حال وجود بلاغ وتم ترحيله إلى صالة ترحيل البلاغات، يتم وبشكل فوري تمريره للزملاء في الميدان حسب الحالة، إذا كانت الحالة تستدعي تدخل قطاع واحد.

0: واحد أو عدة قطاعات يتم تمرير البلاغ بشكل لحظي لكافة الجهات المعنية، وبعد ذلك يتم تمرير الميدان لمباشرتها ومعالجة البلاغ.
1: ما شاء الله. والله الحقيقة احنا يعني موضوع البلاغات الأمنية نسمع كثيرا عنكم عن الآلية وعن سرعة الآلية، والحقيقة يمكن كشخصيا جربت مسألة البلاغات الأمنية يمكن 3 مرات تقريبا، في كل مرة نفس ما قلت بالضبط بصراحة، يعني نفس السرعة نفس الإجراءات، ما يمديني قفل الخط إلا على طول جايني اتصال، المسألة لم تعد دقائق أصبحت ثواني، شيء الصراحة تشكرون عليه. وودي بعد لو نوصل سلامنا الصراحة لكل العاملين في مركز العمليات واستقبال اتصالات، كلهم الله كفو ويستاهلون الشكر.
0: الله يسلمك، وهذا واجبنا.
1: الله يرضى عليك سيادة النقيب، سعدنا بك وشكرا جزيلا لك وقواكم الله.
0: الله يحفظك، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نحييكم في أول أيام التشريق، اليوم 11 من شهر ذي الحجة. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، الأمين العام لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج والعمرة والزيارة. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم حياكم الله شيخ أحمد وبارك الله فيكم. شيخ حفظكم الله، لو حدثتمونا عن جهود الرئاسة ويعني في المشاعر المقدسة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على نجاح موسم الحج لهذا العام 1447 هجرية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما يوليه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، واسمه ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وسدده، من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة، وتشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا لأعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الله السند وفقه الله، من خلال خطة معتمدة لعملها ومهامها في المشاعر المقدسة وفي نقاطها الميدانية التوعوية بمشعر منى ومشعر عرفة ومشعر مزدلفة. والرئاسة العامة هيئت تلك المواقع لتحقيق خدمة أفضل بتكليف الموظفين مقدمي الخدمة والمترجمين إلى اللغات ولغة الإشارة لمخاطبة الحجاج غير الناطقين بالعربية بلغاتهم وبلغة الإشارة، وتحقيق متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن لأداء المناسك بكل يسر وسهولة. وفرت الرئاسة العامة لتحقيق خدمة أفضل محتوى توعوي مؤصل يضم مواد مرئية ومسموعة ومقروءة مترجم إلى 15 لغة عالمية، ومن خلال الترحيب

0: ضيوف الرحمن، يتم التعريف بالخدمات من خلال بطاقات مزودة برمز الاستجابة السريع QR كود. وفي مشأر مزدلفة خصصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعات ومبادرات الأولى من نوعها بتفعيل 5 مصليات متنقلة ومجهزة بأحدث الوسائل لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في هذا المشعر المبارك.
1: جميل، الله يبارك فيكم شيخ أحمد. وش الوسائل والقوالب التي يعني الهيئة تقدم من خلالها رسالتها للحجاج؟
0: نعم، الرئاسة العامة وامتداد لسلسلة الخطط والمشاريع التي تنفذها في موسم حج هذا العام تفعل منظومة متكاملة من الخدمات التقنية تجاوزت 15 لغة 15 خدمة تقنية، منها صفحة الحج والعمرة والزيارة وتطبيق مبرور والمرشد التوعوي الرقمي وتقنية الـ NFC وأيضا الخرائط التوعوية التفاعلية وأيضا تقنية الواقع المعزز 3D ومن خلال أيضا الشاشات التفاعلية والشاشات التوعوية الكبرى والوسائل التوعوية المتنقلة وأيضا الشاشات البصرية وأيضا التوعية التفاعلية المستدامة مبرور من خلال جهاز بث واي فاي المجاني وأيضا النقل الحي وعدد من المشروعات التقنية التي تساعد وتيسر وتخدم ضيوف الرحمن وتقدم الرئاسة العامة خدماتها بجودة عالية وأداء مميز.
1: جميل، الله يعطيكم العافية شيخ أحمد. كلمة أخيرة في ختام هذه المداخلة.
0: نعم، أشكركم على إتاحة هذه الدقائق في هذا اللقاء للحديث عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المشاعر المقدسة، وأدعو الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يجعل هذه الجهود الكبيرة والمبذولة من قيادتنا الحكيمة أن يجعلها في موازين وحسنات موحد هذه الدولة المباركة، الملك العادل الصالح الملك عبد العزيز رحمه الله وأسكنه في سيح جناته، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته وفي موازين حسنات أبنائه الملوك البررة جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وفي موازين حسنات قائد مسيرتنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وعمله وأجزل له العطاء والمثوبة، وفي موازين حسنات ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وأعانه وسدده وبارك في عمره وعمله.
1: اللهم آمين. الله يعطيكم العافية شيخ أحمد بن محمد بلعوص الأمين العام لأعمال الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج والعمرة والزيارة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله، جزاكم خير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله لنا ولكم القبول. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرى. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا. نحن نقول لبيك حتى وإن لم نكن حجاجا، ونقول لبيك بقلوبنا وبإقبالنا وإخباتنا على الله تبارك وتعالى. لبيك لك خاشعين، لبيك طائعين لأمرك، لبيك خاشين عقابك وعذابك، لبيك حبا وقربا لك يا الله. نحن نلبي بقلوبنا وبأفواهنا وجوارحنا لله تبارك وتعالى، استجابة بعد استجابة، واستقرارا على طاعة الله بعد استقرار. يقولون في اللغة لبى الرجل في المكان، أي استقر فيه. فأصل الكلمة في لغتها بمعنى الاستقرار والقر في مكان معين أو على فعل معين، لذا جاءت هذه التلبية بمعناها الأعظم والأفضل والأمثل للاستجابة، وأفضل ما تكون لله تبارك وتعالى
1: سبحانه وتعالى. ويعني ما أجمل الحقيقة فعلا أن نكون دائما ملبين لنداءات الشارع سبحانه وتعالى. يعني ربنا جل وعلا يأمرنا بإقامة الصلاة، يأمرنا جل وعلا بالصيام، يأمرنا بالزكاة، يأمرنا بطاعته سبحانه وتعالى. فكلما استمع المسلم في كتاب الله إلى قول يا أيها الذين آمنوا، فينبغي أن نكون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت أمرا من أوامر الله جل وعلا أو أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لك من الأمر شيء. هنا يجب على كل مسلم أن يسلم أمره لله، وأن يقول سمعنا وأطعنا، كما جاء في قصة الآيتين الأخيرتين العظيمتين المباركتين من سورة البقرة، حينما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق، فقلنا يعني امتثلنا، فكيف نؤمر بما لا نطيق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآيتان اللتان بعدها بعد هذا التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، نزلت يعني الآيتان المخففتان والآيتان التي ورد فيها من النصوص ما يدل على عظمها. مما ورد في ذلك، وقبل ذلك أكمل هذا الحديث، حينما فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله نعم إلى تتمت هذه الآيات. فهاتان الآيتان فيها من التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان لها من الشأن العظيم ما ورد في نصوص كثيرة، ومنها أنه جاء جبريل ومعه ملك، فقال: إنه فتح باب من السماء لم يفتح قبل قط، ونزل هذا الملك لم ينزل قبل قط. فقال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أوتيت نورين لن تتلو بآية منهما إلا أوتيته، سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. وقال أيضا عنها عليه الصلاة والسلام: إنه لما عرج به وصل إلى سدرة المنتهى، وكان عند السماء السادسة، وكان مكان ينزل منه ما يريد ينزل من العلو، ويستلم فيه كذلك ما يريد أن يعرج به إلى السماء السابعة وما فوقه إلى الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ثلاثة أمور، أوتيت الصلوات الخمس في ذلك المكان العظيم، في تلك الرحلة العظيمة أوتيت الصلوات الخمس، أوتيت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وأن يغفر الله لكل من لا يشرك به المقحمات، يعني الذنوب، هذا من تخفيف الله وتيسيره علينا. فدائما ينبغي أن نكون إذا سمعنا أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نستغفر الله جل وعلا من تقصيرنا ومن تفريطنا في حق الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا علانية وسرا. معكم مستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجعل أيامكم أعياد وأفراح بإذنه سبحانه. لعل في هذه اللحظات ينضم معنا إن شاء الله زميل عبد الرزاق العليوي من الميدان، من هناك من المشاعر المقدسة، لينقل لنا صورة حية و ينقل لنا أيضا مشاهداته من خلال الميدان. السلام عليكم، حياك الله أبو عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سلطان، وحيا الله مستمعين الكرام. نحدثكم من هنا من مكة المكرمة، حيث المشاعر المقدسة، وحيث هذه الأجواء الإيمانية التبعودية لضيوف الرحمن، وهم ينعمون بهذه السكينة وكذلك التوجه لله عز وجل في رحلة عمر لا تنسى حقيقة من خلال هذه المشاعر الإيمانية العظيمة.
0: احنا نسينا نعايدك يا ابو عبد الله، كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. معي زميلي سبيت، عيدكم مبارك يا ابو عبد الله.
1: الله يحييك يا هلا والله ابو ابراهيم، وحيا الله مستمعين الكرام جميعا.
0: الله يرضى عليك. اذا لاقط معك تنقل لنا الصوره والمشاهدات.
1: نعم، بداية حيث يعد هذا اليوم المبارك مع إشراقة شمسه، وهو اليوم 11 من شهر ذي الحجة، أول أيام التشريق، ويعرف عند العرب بيوم القر، وهو اليوم الذي يستقر فيه حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء معظم أعمال يوم النحر، يقبضونه ويكبونه كذلك في ذكر الله تعالى وفي رمي الجمرات والمبيت بمنى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من خلال رصدنا لهذه المشاهد الإيمانية العظيمة في يوم القر، اليوم 11 الذي نعيشه اليوم، وربما يعني دقائق أو ساعة ونصف تقريبا أو ساعتين وتخفو شمسه إلى المغيب، ويبدأ إن شاء الله يوم آخر من أيام شهر ذي الحجة ومن أيام الحج تحديدا، حيث يشهد مشعر منى خلال هذا اليوم كثافة في حركة الحجيج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، بدءا بالجمرة الصغرى ثم بعد ذلك الوسطى وانتهاء بجمرة العقبة. وسط هذه المنظومة التنظيمية المتكاملة التي تسهم بإذن الله في انسيابية الحركة وكذلك توزيع الحشود على مختلف المسارات والطوابق بما

0: تحقق بإذن الله عز وجل أعلى معايير السلامة والراحة كذلك لضيوف الرحمن. سخرت الجهات المعنية حقيقة مختلف إمكاناتها البشرية وكذلك التقنية والخدمية لخدمة الحجاج خلال أيام التشريق من خلال خطة تشغيلية متكاملة تشمل خدمات النقل وكذلك الرعاية الصحية والإرشاد والتبريد وتوفير المياه، إضافة إلى الجهود الأمنية والتنظيمية التي تضمن أداء المناسك بيسر وطمأنينة. الحقيقة من خلال أيضا رؤيتنا لضيوف الرحمن في هذه المواكب الإيمانية العظيمة المتجهة في هذا اليوم المشهود والمستقر في ذاكرة ضيوف الرحمن الذي لا ينسى حقيقة، يحرص الحجاج في يوم القر على الإكثار من الذكر والتلبية والدعاء امتثالا لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، إذ تعد أيام التشريق من أعظم أيام الذكر والطاعة، وفيها يواصل الحجاج نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، ويستمر الحجاج في المبيت بمشعر منى خلال أيام التشريق، يعني مع جواز التعجل لمن أراد مغادرة منى بعد رمي الجمرات في يوم الغد إن شاء الله ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، فيما يفضل حقيقة كثير من الحجاج إكمال نسكهم المبيت والرمي في اليوم 13 تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أخي سلطان وأخي سبيت والمستمع الكريم، هناك جهود لمسناها متواصلة تبذلها قيادة هذا الوطن العظيم عبر مختلف القطاعات، العناية الفائقة بضيوف الرحمن وتوفير كل ما من شأنه حقيقة تمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وسلامة وطمأنينة ضمن هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات المتنوعة التي تتطور عاما بعد آخر لخدمة الإسلام والمسلمين. وكلنا حقيقة سعدنا واستمعنا لهذه الكلمة الضافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في استقبال القطاعات الأمنية وأصحاب المعالي والسعادة في قصر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك في الأمس، حينما قال يعني كان توجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين من كل مختلف الجهات والقطاعات المشاركة وكذلك الجهات التطوعية من خلال تقديم الشكر والتقدير واستشعار كذلك أدوارهم العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن. ونعرف أخي سبيت وأخي سلطان، إذا جاء الشكر من رجل بحجم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فإنه يمثل دافعا معنويا عظيما لكل المشاركين في هذه الجهات والقوات الداعمة والمنظمة لأعمال الحج. ورأينا ضيوف الرحمن وهم يتفرغون لعبادة الله عز وجل وسط هذه المناخات التعبدية، يعني حقيقة المشاعر فرغت من كل الشعارات ومن كل الأمور، يعني حتى يعني يظفر وينعم ضيوف الرحمن بتحقيق شعار التوحيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا بفضل من الله عز وجل ثم بهذه الجهود المتوالية المتواصلة تفرغوا لعبادة الله عز وجل لدعائه آمنين سالمين مطمئنين. وكانت هذه الهوية الترحيبية التي اعتمدتها قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، حياكم الله ضيوف الرحمن.
1: اللهم آمين، نسأل الله القبول، نسأل الله للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. شكر الله لك أبو عبد الله على هذه المشاهد وعلى هذه اللفتات الجميلة، وإن شاء الله ربي يعينكم ونلتقيك إن شاء الله في رسائل أخرى وترجعوا بالسلامة
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك،
1: في أمان الله.

0: يا اهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله. ما زلنا معكم وما زلنا مع هذا البث الحي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، هذه العادة السنوية التي تكون معكم نوافيكم بها في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، وفي هذا العيد البهيج الذي نسعد به، وبلا شك لا تكتم سعادتنا إلا معكم وبمشاركتكم. فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير، معكم زميلي إبراهيم سبيت بن إبراهيم سبيت، ومعكم محدثكم سلطان بربيع أربيع. ينضم معنا الآن الشيخ سالم بن محمد بطرفي، الداعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
1: آمين، عيدكم مبارك وعلينا وعليكم، إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أخي الفاضل.
0: اللهم آمين، حياك الله. احنا ما زلنا في ايام الحج، وما زلنا في هذه الشعيره العظيمه، وما زلنا في هذا اليوم المبارك من ايام التشريق. نعم. فهي فرصه جميله ايضا يعني نتامل ونلقي نظرات الى هذه الشعيره العظيمه واحد اركان الاسلام، شعيره الحج. خلنا في البدايه نتحدث عن يعني ملامح الاسلام في الحج، او ملامح التي يظهرها الحج عن الاسلام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأحييك وأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات، وفي مقدمة ذلك أقدم شكري بعد شكر الله عز وجل لولاة أمري هذه البلاد على ما أنعمنا عليه، ما أنعم الله عليهم بقيادة هذه البلاد، وأيضا بما بنجاح هذا الحج المبارك، فجزاهم الله منا كل خير. أما سؤالك أخي الفاضل، الملامح التي في هذا الحج، لا شك أن الملامح كثيرة، ومن تأمل وجد من ضمن الملامح التي عندما يتأملها المسلم المساواة، المساواة بين المسلمين في المظاهر والتفاخر الدنيوي، ارتداءهم ملابس الإحرام تجدها مساواة، رميهم للجمرات، طوافهم بالسعي، يرسخ عندنا مبدأ عظيم، وهو مبدأ لا فرق بين الناس إلا بالتقوى. وهذه الملامح العظيمة تظهر ولله الحمد في هذا الركن العظيم وركن الحج. ومن ضمن الملامح أيضا الوحدة بين المسلمين، تجد ما تقدر تميز هذا من بلد لبلد، لأنهم لبس واحد وما شاء الله دعاهم واحد، وإن اختلفت يعني اللغات والألوان لكن لونهم واحد، تجسدهم بهذا الركن يجعل الأمة تتجسد بأمة واحدة. من ضمن الملامح أخي الحبيب الالتزام بهذه الطاعة، ما يمكن أحد منهم إلا وتجدهم في نسق واحد، إن ذهبوا إلى منى، إن ذهبوا إلى عرفات، إن ذهبوا إلى مزدلفة، فهم في نسق واحد وانقياد واحد لأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى، عبادة ليس فيها تمييز وليس فيها تأخير وتقديم في ذهابهم بأول الشعائر، وإنما ذهابهم في وقوف بعرفة وحدة متكاملة، تجد الذكر والدعاء. من ضمن الأمور أيضا التهذيب الروحي والأخلاقي، تجدهم كل يرفع يديه بالدعاء لنفسه ولإخوانه، وكل ما يدعو لإخوانه في كل مكان، يتأمل لا ننسى تعايش مع بعضهم البعض بهذا الروح وبهذه الأخلاق العظيمة، يجعلهم وصبرهم في عرفة ومزدلفة ومنى يدل على ولله الحمد إلى قوتهم و حبهم لله عز وجل، وأدائهم لهذه العبادة بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الملامح أيضا العنصرية، ما في عنصرية، الحجاج ما يمكن تقول هذا عنصري وهذا، وإنما تذوب ذلك في رحاب المشاعر المقدسة، كل الفوارق الطبقية والعنصرية تذوب في هذه هذا الموقف العظيم الذي الإنسان سبحان الله يستشعر أمام هذا الموقف منازل الآخرة، الناس كلها واحدة يؤدون هذا النسك بشغف ومحبة ونبذة لهذه الفرقة. ولله الحمد هذه من المظاهر أو الملامح التي تتجسد في هذا الحج المبارك.
0: نعم. جانب آخر أيضا نود الإشارة إليه وهي معاني الحج، مقاصد الحج، ما يغرسه الحج في وجدان المسلم وفي نفس المسلم.
1: والله كثير من المعاني التي يعني لو أتينا عليها على محاضرة، لكن أستخلصها في عدة أمور وهي خمس، يعني توحيد الله عز وجل يغرسها أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أعظم كلمة تجرد الله عز وجل بالتوحيد، وهي أعظم كلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يوقن بوحدانية الله عز وجل في لحظة الإهلال، لبيك اللهم لبيك، كل يلبي بهذه التلبية، متجردين من زينة الدنيا وملابسها، مستشعرين الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن ضمنها، من ضمن المعاني أيضا التي يغرسها الحج في نفسنا أو نفس المسلم، المساواة ووحدة الأمة، وكما قلنا سابقا تذوب في الحج الفوارق الطبقية واللغوية والاجتماعية، فجميع الحجاج يرتدون لباس واحد ويؤدون المناسك في زمن واحد وفي مكان واحد، مما يعزز شعور الأخوة، يعني يعزز الانتماء لله عز وجل ويعزز الأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية. من ضمنها التواضع كما ذكرنا سابقا، وتذكر الآخرة بلباس الإحرام، كلهم يلبسون ليس في ملابسهم، ليس هناك ملابس داخلية وإنما لباس واحد، قد تجردوا بملابسهم السابقة ولبسوا الإحرام، فيغرس عند المسلم التزام والطاعة لله عز وجل، وهو والانقياد لنبينا صلى الله عليه وسلم في مشافي سواء في صعيد عرفات. ومما يورث ذلك يحسب الزهد في الدنيا، أن خلاص ما أخذ اللباس واحد، وهذا الذي سأكون في قبري بلباس واحد. مما يغرسه الحج الصبر والمجاهدة، ترى الحج هذا يعني في كل سنة ولله الحمد يتعب الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء هل عليهن جهاد؟ قال عليهن جهاد ولا قتال فيه. فالحج يحتاج منه صبر ومجاهدة، يعتاد الحج على الصبر وتحمل المشاق في السفر والزحام والالتزام بضوابط الحج كالابتعاد عن الجدال والفسوق، يعني يبغى له كما في في حج هذا من لم حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، ويحتاج مننا أن نصبر على بعضنا البعض سواء في الطواف سواء في مشينا إلى عرفات ومزدلفة، تأتي هناك أمور يبين للإنسان التحكم في صبره، التحكم في شهواته، التحكم في لسانه. من الأمور أيها الأحبة التسليم والطاعة، كلنا أيها الأحبة ننقاد لله عز وجل في أوامر الله عز وجل، فأداؤنا للطواف والسعي والرم يغرس في نفس المسلم الرضا بحكم الله عز وجل والتسليم، أن تؤدي العبادة كما وصاك النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، وهذا أعظم أمر أيها الأحبة لقبول هذا الحج العظيم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأداه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل نعم. وسلم على رسول الله. طيب لعلنا نختم حديثنا عن تأملاتنا في هذه الشعيرة بجانب أيضا هو له مردود على نفس المسلم، هو لماذا يسعد الحجاج بأداء الشعيرة رغم التعب والمشقة، وهذا ما نشاهده وما نسمعه في لقاءاتهم وما نجده على يعني على تعابير وتقاسيم وجوههم.
1: التعب والمشقة لا بد منه في كل أمر من الأمور، والتعب له ضريبة وله أجر. فالمسلم عندما يعلم أن من حج فلم يرفس ولم يفسق رجعك يومي ولدت أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا شك أنه سيصبر من أجل الفوز بالمغفرة والرضوان. كل الحجاج الآن يتطلعون لنيل الوعد النبوي من حج من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحرص المسلم ويسابق، بل يأتون من جميع البلدان. لماذا؟ لأن لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حج الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، والحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. كل حريص في أن يؤدي هذا الحج كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لينال الثواب، من ضمنها إخلاص العبادة لله عز وجل، أداء هذا الركن من أركان الإسلام. كل الناس يتمنى أن يؤدي هذا الركن، وكم من أناس رأيناهم يبكون لأداء هذا الركن وتلبية لنداء الله عز وجل أن يحجوا. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد قد مكننا ومكنوا كثير من، فعندما يمكن العبد لا شك أنه يذهب التعب وتذهب المشقة، لأنه يعلم ما يناله من الله عز وجل. من ضمنها أيضا أيها الأنس والطمأنينة، زيارة الأماكن المقدسة والوقوف في عرفة. لا شك أن الوقوف في عرفة من أعظم، وهو الحج كما قال سلم قال عليه الصلاة والسلام، قال الحج عرفة. وأداء هذه الفريضة العظيمة التي كل الناس يتمناها يشعر الحاج بقربه من الخالق سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا سابقا المساواة في عرفة، كل الناس واحدة في مشهد عظيم، يتجرد المسلمون من الفوارق ويلبسون لباسا واحد، وتتجسد تلك الأسرار في قلوب الناس من محبتهم لله عز وجل واتيانهم هذه الفريضة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوف في ذلك مما يغرس كما ونعيد على ذلك الأخوة والمحبة. أتحدى أنك في الحاجة أن تعرف أن هؤلاء إلا جسد واحد ومحبة واحد وتنافس واحد في هذه الشعيرة المباركة. من ذلك مما يخفف التعب والمشقة حلاوة الصبر، يوقن الحاج أن كل خطوة ومجهود في هذه الرحلة ما جون عليها، التعب في طاعة الله راحة، لأن سينال بعد ذلك بإذن الله عز وجل من الأجور والثواب العظيم من الله عز وجل. ولذلك يحرص المسلم أن هذا التعب لن يذهب سدى، وإنما سيناله بإذن الله عز وجل من الأجور العظيمة والقربة من الله عز وجل. ولذلك إذا أداه كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول وأوصي لكثير من الحجاج أن يحرص أن يؤدي هذا الحج في طمأنينة وسكون، وأن يبتعد عن الجدال وعن كل ما ينقص ذلك الحج، وأن يحرص على أداء الأركان والواجبات في هذا الحج المبارك، ويكون بإذن الله عز وجل وصل أو قد نال فضل الحج الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى الحجاج بالثواب والأجر والمثوبة، وأن يوفق ولاة أمور هذه البلاد على ما قدموه من تيسير لأداء هذا الركن العظيم الذي كل يلهج بالثناء والذكر لهذه البلاد المباركة، ما على ما قدموه من كل من شارك من جميع الجهات المشاركة في الحج، من جهات أمنية أو جهات صحية أو دينية أو غيرها، إذا من إذاعة وإعلام أن يجزيهم خير الجزاء، فكل في موقعه قد سد مسدا عظيما لهذه الفريضة المباركة، كل قد قدم ولله الحمد، والناس تلهج لكم بالدعاء وعلى ما قدم على ما قدم في هذه البلاد المباركة من تسهيلات وتيسير، وجعل الحج ولله الحمد ميسرا لجميع الناس من أقطاب العالم. فلهم منا ولولاة أمرنا أعيد وأكرر الشكر والتوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه نفع الإسلام والمسلمين.
2: اللهم آمين. جزاك الله خير، وشكر الله لك فضيلة الشيخ سالم بن محمد بن طرفي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
1: آمين. ونحن نشكركم على ما تقدمونه من هذه البرامج الطيبة وإيصالها للناس، ونسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم،
2: بارك الله
1: بهذه الإذاعة المباركة التي نسمعها ونحن نسافر إلى أقطاب العالم. نسمع إذاعة القرآن ولله الحمد، يسمعها كل الناس ولله الحمد، ويسمع لعلمائنا ولدعاتنا، وهذا توفيق من الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ورضاه، وأن يجعلنا ننشر الخير للناس إن شاء الله على هدى من الله عز وجل.
2: بارك الله فيك، في أمل الله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم، وزلنا معكم في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحبكم وأسعد الله مساءكم، وكل عام وأنتم بخير. فما زلنا معكم مستمعينا الكرام، والحقيقة أن يعني مثل ما تفضل ضيفنا قبل قليل، أن مشاهد الحجاج في تلك المشاعر تشعر بالفخر وبالفرح والابتهاج، ويثلج الصدر لله الحمد. ولما فيها من مثل ما ذكر ضيفنا جزاه الله خير، له ذوب هذه الفوارق. تجد الناس في عرفة، وتجد الناس في مزدلفة، وتجد الناس في منى يلبسون لباس

يجي الإنسان بعد رحمة الله إلا عمله. فذلك المشهد العظيم حينما تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل فيغرق الناس في عرقهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامة. فهنا يتميز المؤمنون، لا يتميز العربي عن العجمي، ولا يتميز الأصفر عن الأحمر، ولا يتميز الرجل عن المرأة، وإنما يتميز الإيمان الإنسان بإيمانه وبصالح عمله. فتجد ذلك الذي أصبح بينه وبين أخيه محبة صادقة في الله تحت ظل عرش الله. تجد ذلك الذي أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تحت ظل عرش الله. فتجد ذلك الذي فتجد الملك العادل تحت ظل عرش الله جل وعلا. وتجد كذلك ذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله تحت ظل عرش الله جل وعلا. وتجد المتحابين في الله كما أشرنا وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فلا يبقى إلا العمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أيضا أشار ضيفنا قبل قليل جزاه الله خيرا إلى موضوع الإخلاص في الحج، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حينما أراد أن يحرم فقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولذلك ينبغي للمسلم إذا حج أو أتى بأي عبادة أن يكون مقصده الأول رضا الله جل وعلا. فالله جل وعلا قد قال كما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أتركته وشركه. فينبغي الإنسان يكون حجه لله وعمرته لله وزيارته لله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون القصد رضا الله جل وعلا، والطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم. ولذلك تجد الناس يأتسون ويقتدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون فعله، فيبقون في يوم التاسع في عرفة، وفي الليل في مزدلفة، وفي يوم النحر في منى، ثم يطوفون ويسعون، ويوم الحادي عشر وهو اليوم يبقون في منى. كل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. فلما يحصل في هذه الرحلة العظيمة من إيمان وتقوى واتباع واهتداء بهدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مع وجود شيء من المشقة والتعب، يكون الأجر العظيم لهذه العبادة العظيمة والجزاء العظيم، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج إذا جاء به الحاج وهو حج مبرور كما يريده الله جل وعلا وكما فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليس له جزاء أعظم من الجنة، ليس له جزاء يوافيه ويجازيه إلا الجنة، وهي التي يسعى الساعون لنيلها، ويجاهد المجاهدون لنيلها، ويصبر الصابرون لنيلها، ويتعب العباد لنيلها. فهي جزاء ذلك الذي حج حجا مبرورا تقيا نقيا مخلصا فيه لله جل وعلا، مقتديا مهتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. انضم معنا الآن الأستاذ عادل الغامدي، المشرف على أعمال الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. السلام عليكم أستاذ عادل ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير وكل عام وأنتم بخير والمستمعين.

0: حياكم الله.
1: الله يحييك سعادة المهندس، وقواكم الله على هالجهود الطيبة المباركة والالتزام البيئي ومسألة وكل ما يتعلق به، سواء من نظافة أو سواء من مخلفات أو سواء من تلوث أو غيره، أو حتى مشهد يعني بصري بشكل عام. سنة ورا سنة الحمد لله جالسين نشوف فيه تطور واضح وكبير. خلنا نبدأ معك يعني مع قرب نهاية الموسم، كم وصلت عدد جولات الرقابية والبلاغات؟
0: حياك الله وبياك. يمكن أكد أنا ما ذكرته، فعلا بتكاتف الجهود ورؤية المملكة 2030 واللي أخذت في الاعتبار كذلك خدمة ضيوف الرحمن، ومنها ما يتعلق بالاستدامة البيئية. يمكن بداية منذ بداية خطة المركز لأعماله ميدانية حتى نهاية هذا اليوم يوم 11، نفذ المركز أكثر من 935 جولة رقابية ميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كذلك، وكانت على المنشآت والأنشطة ذات الأثر البيئي، واللي يكون هناك أي احتماليات أثر بيئية تنتج من هذا النشاط. منها تقريبا أكثر من 45 جولة كانت على الأنشطة ذات الأثر البيئي العالي والمخاطر المرتفعة، مثل يمكن على سبيل المثال محطات أكرمكم الله الصرف الصحي، منشآت كذلك المسالخ والأضاحي بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، إضافة إلى ذلك المرادم. يمكن هذه الجولات تأتي طبعا ضمن خطة تشغيلية يتم عمل عليها بالمركز قبل موسم الحج بوقت الكافي، بعد انتهاء مباشرة موسم رمضان. تعتمد هذه الخطة وفق تصنيف للمخاطر مصفوفة للمخاطر في المركز لخطورة الأنشطة ذات الأثر البيئي، وتضع الأولوية لهذه الأنشطة في عمليات الرقابية سواء قبل موسم الحج أو في أثناء اللي إحنا الآن فيه موسم الحج، وكذلك تقييمها بعد انتهاء موسم الحج. والهدف منها طال عمرك اللي هو رفع مستوى الالتزام البيئي، ومنها ومنع أي ممارسات قد تؤثر على مسارحة الحاج والمشاعر المقدسة وعلى كذلك سلامة جودة الأوساط البيئية.
1: ما شاء الله. طيب حدثنا عن تعاملكم مع البلاغات، استقبال البلاغات وطريقة معالجتها.
0: طيب يمكن هذا السؤال جدا مهم خصوصا فيما يتعلق بالبلاغات البيئية. المركز يستقبل جميع البلاغات البيئية، واستقبلنا إلى هذا اليوم أكثر من 60 بلاغ بيئي، وذلك تم التعامل معها بشكل فوري ومباشر بحسب طبعا طبيعة الحالة وتصنيف البيئي. طبعا مباشرة فيه ولله الحمد البلاغات بشكل كامل نعمل مع جهتين رسمية، يعني عندك مركز عمليات الحج وكذلك في 911. يعمل المركز منذ إنشاء المركز في استقبال هذه البلاغات والتعامل معها، وبحيث أنه يباشر المراقب الميداني بعد استلام البلاغ، وطبعا كانت وفق إجراءات وآليات لعمليات الاستجابة الميدانية لتلك البلاغات منذ استقبال البلاغ وحتى إغلاق الحالة بشكل كامل، حيث يتم استقبال البلاغ والبدء في عمليات التحليل وتقييم هذا البلاغ وتحديد مستوى الخطورة البيئية. مباشرة الموقع الميدانية من قبل طبعا مختصين وفنيين بيئيين مزودين بأجهزة محمولة، يمكن عندنا كذا جهاز منها جودة قياس جودة الهواء، وكذلك قياس التلوث الضوضائي، وقياس جودة المياه. إضافة إلى ذلك لدينا في حال هناك أي مؤشرات في القياس الأجهزة المحمولة الأولية لجودة المياه، مثال يأخذ مباشرة عينات وتحليلها في مختبرات متخصصة لدى المركز لتقييم الأثر البيئي للحالة وتحديد مصدر التلوث والتجاوز، وبعد ذلك العمل مع الجهة المتسببة والجهة الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ المعالجة مباشرة والمناسبة لذلك، وإعداد الخطط التصحيحية وإعادة تأهيل المواقع المتضررة. كما يعمل المركز على التكامل مع الجهات الحكومية، كما تعلم الجهات وعملها في خلال موسم الحج، ولله الحمد. يعني أنا أؤكد أن المركز لن يعمل مفردا بل مع الجهات الحكومية المعنية بالحج، وكذلك المسؤول على جميع الأنشطة المتواجدة في خلال موسم الحج. للأمانة رفعت التزامها واستدامتها البيئية، والتي ساهمت في تحقيق ولله الحمد الاستقرار، عدم التأثيرات البيئية وسلامة الأوساط في رحلة مسار الحج، سواء في منذ قدومه للمملكة من جميع المنافذ، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، حتى وصوله لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك أثناء وجوده في عرفة في قياس جميع هذه الأوساط، سواء الهواء أو المياه أو التربة.
1: ما شاء الله، الله يقويكم. على ذكر المياه والتربة، يعني شو واضح خصوصا في الجولات الرقابية وغيرها، مسألة العناية بعينات التربة والمياه، ماذا يعني تفعلون بها، وما إجراءاتكم، وكيف طريقة يعني تقييمكم لوضعها؟
0: ممتاز. يمكن ذكرت قبل قليل، يعني خلينا ناخذ حالة انه كان طبعا الأجهزة المحمولة هذه تعطيك مؤشر أولي، ولكن بعدها يكون هناك عينات تؤخذ وترسل، هذه طبعا ترسل العينات إلى مختبر متخصص. يمكن هذا الموسم إلى الآن تم أخذ أكثر من 45 عينة بيئية لمواقع عدة في خلال المراحل الثلاث اللي هي قبل وأثناء وبعد، باستمرار إلى انتهاء الموسم، منها تقريبا حدود 20 عينة مياه، وكذلك إلى حد الآن 25 عينة تربة. تأخذ هذه العينات كما ذكرت لك خلال هذه المراحل من مواقع مختلفة وفق التقييمات الميدانية للمخاطر والمصفوفة المخاطر اللي ذكرتها في بناء الخطة. بعد ذلك هدف التأكد من سلامة جودة الأوساط البيئية وكشف المبكر عن أي مؤشرات تلوث أو تأثيرات بيئية محتملة على مسار رحلة الحاج منذ قدوم إلى أداء الفريضة. يتم تحليل العينات داخل مختبرات متخصصة وفق معايير علمية دقيقة، ومقارنة النتائج بالمعايير البيئية المعتمدة في المملكة. إضافة إلى ذلك، وهي التي تساعد الأمانة على في بناء صورة دقيقة عن الوضع البيئي خلال موسم الحج، إضافة إلى الدعم في اتخاذ القرارات ورفع مستوى الوقاية وتطبيق طبعا الإجراءات النظامية وفقا لنظام البيئة واللوائح التنفيذية. طبعا يواصل المركز حتى بعد انتهاء الموسم تنفيذ عمليات الرصد والتحليل بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة، وكذلك أي متغيرات بيئية في حال رصد أي تأثيرات بيئية يقوم المركز مباشرة مع المتسبب، سواء كان متسبب نشاط معروف وفي أثناء موسم الحج، وكذلك مع الجهة ذات العلاقة المشرفة على هذا النشاط لإلزام هذا المتسبب بإعادة التأهيل البيئي للموقع وضمان سلامة الأوساط البيئية. طبعا هذه فيما يتعلق بتحليل العينات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
1: نعم، الله يقويكم، وجميل جدا الحقيقة. يعني
0: يمكن أذكر لك على ما يتعلق،
1: يمكن على أقل من دقيقة. نعم تفضل.
0: طيب، على ما يتعلق برصد تحليل جودة الهواء، يمكن أشير برضو كمركز رقابة جانبي عندنا رقابة مستمرة على جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، طبعا بشكل آني وعلى مدار الساعة من خلال محطات رصد متقدمة لجودة الهواء مرتبطة بأنظمة تحليل متابعة وننتجة مركزية في المركز الرئيسي، حيث نعتمد على تقريبا 5 محطات جودة الهواء، منها موزعة على مشعر عرفة ومزدلفة، وكذلك في منى وفي محيط الحرم المكي، وفي المنطقة المركزية محطة 5. إلى الآن ولله الحمد أصدرنا أكثر من 25 تقرير فني متخصص للجهات ذات العلاقة بالتعاون مع مركز عمليات الحج. يعني جودة الهواء وكذلك قياس مستوى الضوضاء داخل المشاعر المقدسة من خلال الأجهزة المحمولة، وكذلك في الأنفاق المؤدية المؤدي للحرم من مشعر ميناء. هذه كلها تصدر عليها تقارير بشكل مستمر لمركز عمليات الحج وللدفاع المدني. يمكن رسالة أخيرة أود أن أشير لها، يعني ما نشهد اليوم في موسم الحج يعكس حجم التكامل الكبير بين الجهات الحكومية المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن، وبدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وتولي اهتمام كبير بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة ورحلة الضيوف الرحمن منذ قدومه للمملكة لأداء الفريضة حتى عودته لدولته وهو بأمن واستقرار. ونسأل الله أن يحفظ هذا البلاد وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك مهندس عادل الغامدي، المشرف على أعمال الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. بارك الله فيك.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك. نحييكم كما نرحب كذلك معنا عبر الهاتف بالأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. حسين السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يحييكم بارك فيكم. شلون الأجواء اليوم في المشاعر أستاذ حسين؟
1: بشكل عام كما توقع المركز الوطني للأرصاد بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خلال فترة الظهيرة. أعلى درجة سجلت اليوم بلغت 42 درجة مئوية، وهي في المعدل المعلن من قبل المركز الوطني للأرصاد. لا يوجد ظواهر جوية حادة على المشاعر. مراقبة فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف وما مدى تأثيرها على المشاعر المقدسة. حتى الآن الفرص قليلة نسبيا، انخفاض في مستوى الرطوبة. بشكل عام هناك انخفاض تدريجي أيضا في درجات الحرارة إذا ما قارنا بالأيام الماضية. أعلى درجة حرارة سجلتها المشاعر كان 48 درجة مئوية، اليوم نسجل المعدلات العليا 42 درجة مئوية، وهذا يعطي مؤشر أن هناك يعني انخفاض نسبي في درجات الحرارة. نتوقع أن تبقى درجات الحرارة في هذا المعدل حتى يوم الغد، وهو حقيقة يوم مهم للمتعجلين. يبدأ المركز الوطني للأرصاد بإصدار التقارير الأرصادية المتعلقة بالطرق المؤدية لخارج العاصمة المقدسة، سواء كان للمدينة المنورة أو للطائف أو للطرق الأخرى لمطارات المملكة، للمتعجلين أو المسافرين من المشاعر المقدسة بأمر الله تعالى.
0: جميل، أعطيكم العافية أستاذ حسين. كيف ترصد التغيرات؟
1: نعم،
0: أقول كيف ترصد هذه التغيرات؟
1: بلا شك أن المركز الوطني للأرصاد لديه منظومة متكاملة في المشاعر المقدسة، ما بين محطات أوتوماتيكية ومحطات مأهولة، صور أقمار صناعية، رادارات، متنبئين جويين يعملون في غرف العمليات على مدار الساعة. نحن لدينا بيانات للطقس على رأس كل ساعة في المشاعر المقدسة يتم قراءتها من قبل المختصين، ومراقبة فرص أي ظواهر جوية يمكن أن تتكون، أو قراءات لحالة الطقس وعناصره وإشعار الجهات المعنية التي تتعامل مباشرة مع حجاج بيت الله لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
0: جميل. يمكن مثل ما تفضلت أستاذ حسين، يعني بكرة ربما يعني يكثر المتعجلون، خاصة يمكن مع يمكن أقصى درجة يعني أعلى درجات الحرارة، فكيف ممكن يتجنب الشخص الإجهاد الحراري؟
1: نعم، حقيقة يعني المركز الوطني للأرصاد يعمل بشكل يومي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتسيير حركة الحجاج في المشاعر بشكل واضح. في حالة وجود ما يستدعي أن يتم تعديل مواعيد الرمي لبعض الحجاج، أو إعطاء فرص لمثلا كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أوقات تكون نسب الظل أو في أماكن مغلقة، أو استخدام المظلات بشكل كبير بهدف تخفيف الأثر المتوقع بعون الله تعالى.
0: جميل، الله يعطيكم العافية ويحفظ حجاج بيت الله الحرام. شكرا لكم الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي.
1: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وسرور، كل عام وهذه الأعياد تنعاد علينا وعليكم، على الأمة الإسلامية جمعاء، وعلى هذا البلد الطيب المبارك خاصة بالرخاء والازدهار والأمن وبكل ما ينعم به هذا الشعب المبارك بهذه القيادة المباركة الرشيدة من خير ونماء. نحن نسعد كثيرا في مثل هذه المواسم التي نستقبل فيها ما نسميهم الضيوف، لأننا فعلا نستشعر أنهم ضيوف، ونستشعر كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ومن التزام بحق الضيف كما نعرفه في شرعنا وكما نعرفه أيضا في عادات العرب وتقاليدهم، بالضيف الذي يجب علينا خدمته، وبالضيف الذي يجب علينا تقديره واحترامه ومراعاة خاطره قبل حوائجه. أهلا بضيوف الحرمين، أهلا بضيوف المملكة، أهلا بكل القادمين من أكثر من 160 دولة إلى هنا، إلى هذه البلاد وهذه البقاع الطيبة المباركة وهذه المشاعر المقدسة. نسعد بكم كثيرا ونرفع شعار حج هذا العام حياكم الله، ونقول حياكم الله من القلب قبل اللسان، حياكم الله في صدورنا قبل بيوتنا وقبل أماكننا وبقاعنا، ونسعد بكم كثيرا، ونرجو أن تكونوا قد لقيتم ما تستحقونه بإذن الله تعالى.
1: وضيف الرحمن دائما يستحق مثل ما تفضلت أبو تركي، يعني هذه الحفاوة وهذا الإكرام. وإذا كان يعني ضيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما احتفى به الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة، فكيف بضيف الله وضيف الرحمن وفد الله الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فدعواتهم مستجابة والله الحمد. نجد يعني كثيرا من الخيرات تتوالى على هذه البلد، وكثير من النكبات يعني تصد وترد عن هذا البلد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأياد البيضاء التي تقدم هنا وهناك من قبل هذا البلد ومن قيادته جزاهم الله خيرا، ومن رعايتهم لهذين الحرمين الشريفين وتحكيمهم لشرع الله واهتمامهم بكتابه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الأمن والأمان والرخاء والرزق الوافر والخير الكثير، وأن ينشر رحمته وأمنه وعافيته على سائر بلاد المسلمين، وأن ينزل لهم بركات السماء ويخرج لهم خيرات الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. لأن المستمعين الكرام أبو تركي، يمكن وصلنا إلى ختم هذه التغطية في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعة المملكة العربية السعودية.
0: أظن وصلنا إلى الختام فعلا يا أبو إبراهيم، وشكرا جزيلا لكم، ومعايدة طيبة قضيناها معكم على مدى يومين. اللي لفت نظري إن ما عايدنا على بعض يا أبو إبراهيم، ولا صح؟
1: في الواتساب كان عام بخير، إن شاء الله يجعلنا مقبولين يا رب. وأيضا نقول لخالد المالك وياسر معدي الله يعطيهم العافية.
0: الله يعطيهم العافية.
1: إذن هذه معايدة يعني ختامية لكم مستمعين الكرام، وما زال العيد الحمد لله مستمرا. هذه أيضا معايدة من فريق العمل في التقديم، أخي سلطان بن ربيع الله يعطي العافية، ومحدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإعداد عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني وعمر السبيعي وسعد الشبلان وانفال علي، في استقبال الصلاة الزميلان سلطان العنيزي وياسر المعدي، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. استودعكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متنازقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. المملكة تدين وتستنكر بأن

شد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليمسول بجمهورية قبرص. حجاج بيت الله يرمون الجمرات الثلاث في ميناء مع أول أيام التشريق. وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر ميناء. رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات وتشغيل 88 ألف وحدة نظافة في المشاعر المقدسة. ضخ أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى. فحص أكثر من 5000 عينة غذائية وتنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن. الموارد البشرية تقدم خدماتها لأكثر من 160 ألف مستفيد من كبار السن بالحج. مبادرة الحج المستدام تسهم في تحويل آلاف الأطنان من الطعام المهدر خلال موسم الحج. سدايا تشغل وتدعم 75 موقعاً في المشاعر المقدسة و14 موقعاً للفرز والضبط الأمني. عناية شؤون الحرمين تطلق حلولاً ذكية لقياس رضا المستفيدين في الحرمين الشريفين. البلديات تدفع بأكثر من 17 ألف متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج. وفي الخبر الأخير، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل توزيع المساعدات في قطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة من مشعر منى.
1: نحييكم أيها الإخوة والأخوات من بين جموع حجاج بيت الله الحرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. نحن نتواصل بكم ومعكم بمشيئة الله تعالى في هذه الفترة من الآن وحتى الساعة 9 من مساء هذا اليوم. نتنقل بكم ومعكم وأيضا نقترب أكثر لتتضح لكم الصورة من خلال الأخبار وكذلك المراسلين المتواجدين في الميدان، بالإضافة إلى اللقاء مع المسؤولين في الجهات المشاركة في هذه الخدمة وهذا الشرف الكبير الذي يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام. وسبحان الله
0: بكرة وأصيلا. مستمعين الكرام، فريق العمل في هذا اليوم في الإعداد محمد الشمري، في التقديم زميلي ضيف الله الزهراني، محدثكم سلطان الحارثي، وفي الإخراج معتز بخش.
1: بداية أخوي سلطان أقول لك كل عام وأنت بخير ولكافة الزملاء وأيضا للمستمعين الكرام.
0: كل عام وأنتم بخير، والزملاء في الكنترول موجودين معنا كل عام وأنتم بخير. حجاج بيت الله الحرام كل عام وأنتم بخير. الأخوة العاملين في الحج كل عام وأنتم بخير. رجال الأمن المنتدبين العاملين من يقومون بدورهم بواجبهم لإنجاح هذا الموسم وحج بيت الله الحرام ومساعدة حجاج بيت الله الحرام، نقول لكم قبل المعايدة شكرا لكم على كل هذه الجهود التي تبذل، شكرا على هذه المشاعر الجميلة والطيبة التي تسبق كل أداء. تحية لكم، وإن شاء الله أنه توفيق ونجاح هذا الحج يتم بفضل الله تعالى ثم بفضلكم. لن ينسى حجاج بيت الله الحرام ولن ننسى كل هذه المواقف الجميلة. الجميع نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعني كل أيامنا وأيامكم عيد ومباركة وناجحة
1: بمشيئة الله تعالى. طبعا من السهل ربما أن نصف الصورة التي نشاهدها من هذا المكان المرتفع حيث استوديو إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، ولكن المشاعر تحتاج إلى عمق أكبر، إلى نتجاوز هذه الصور الإيمانية الجميلة المهيبة. بالتأكيد أنه المشاعر هنا مختلفة من العاملين ونحن من ضمنهم كطاقم عمل إعلامي نتبع للإذاعة، بالإضافة إلى بقية الزملاء في قطاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون، كذلك الكل هنا زملاء من القطاعات المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. نتبادل التهنئة منذ يوم أمس مع بقية الزملاء من كافة القطاعات، وهنا أقول الزملاء وأنا أعنيها لأننا جميعا نتعاضد ونتكاتف في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ونحن نحمل شعار خدمة الحاج شرف لنا. هي ليست عبارة فقط مكتوبة وليست قول يردده اللسان، بل هو فعل في الحقيقة على أرض الواقع نلمسه ونشاهده في كل عام. فالفرحة هنا مختلفة، العيد هنا مختلف، لأننا نتشاركه مع حجاج بيت الله الحرام بعد أمن الله عليهم بالوقوف بعرفة، وكانوا في يوم أمس في يوم النحر يوم العيد، واليوم هم في يوم القر، وهو كما ورد في الحديث من أعظم أو أعظم الأيام عند الله بعد يوم النحر، وهو فيه يستقر حجاج بيت الله الحرام في منى بعد أن انتقلوا في يوم بالتروية من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى مرة أخرى في يوم النحر، ومن منى ذهبوا إلى طواف الإفاضة وكذلك السعي، واليوم بمشيئة الله تعالى يستقرون في أول أيام التشريق، وهذه الأيام تمتد لثلاثة أيام لغير المتعجل، وليومين اليوم وغدا إن شاء الله للمتعجلين، فالفرحة كبيرة جدا ونحن نعيشها من خلال ما نلمسه في حجاج بيت الله الحرام، يتبادلون التهاني فيما بينهم، وبعد أن تحللوا من الإحرام هناك حلة قشيبة تعدد الألوان ترسمها بشكل فيه الكثير من النسق الجميل، هذه الأعراق المتعددة، هذه اللغات المختلفة من كافة أصقاع الأرض أتوا بخلفيات مختلفة ثقافية، ولكن الدين واحد، الرب واحد، القبلة واحدة، والاتجاه واحد، والمقصد واحد، هم أن يعودوا إلى ديارهم بمشيئة الله سالمين غانمين مغفوري الذنب، كلهم يتمنى أن يعود كيوم ولدته أمه، وهذا ما يتمناه كل حاج. نسأل الله أن كما يسر لهم ما تقدم من مناسك الحج أن يسر لهم هذا اليوم والأيام التي تليها بمشيئة الله.

0: الصورة الواقعية مستمعينا الكرام في مشعر ميناء هي مختلفة اختلافا كبيرا عن الصورة التي تنقل. الصورة الواقعية بمشاعرها بدعوات حجاج بيت الله الحرام لا شك أنها تغمرنا وتغمر من يتواجد في هذا الموقع. ولنقل الصورة بشكل أوضح خلونا نستهل مشوار هذا اليوم سواء باللقاءات أو بالرسائل، ونبدأ بهذه الرسائل الميدانية. ومعنا من الميدان نبدأ اليوم بزميلنا سعيد مشهور. حياك الله سعيد، أهلا وسهلا. حياك
1: حياك الله سلطان، وحيا الله مستمعين الكرام وضيف الله وأيضا مخرجنا الحبيب. حقيقة مثل ما ذكر ضيف الله قبل قليل، إن والله لا نرجو في هذا النقل وهذه التغطية الإعلامية إلا وجه الله تعالى، من الملك حفظه الله وولي عهده إلى أصغر مشارك من الكشافة. فحقيقة قابلت كثير من الحجاج ومن المتنقلين في مشعر ميناء لأداء ورمي الجمرات، والله إنهم بسعادة غامرة. أحيانا هناك مسافات أو من الجو، ولكن يقولون نحن سعداء، التنظيم رائع ومساحات واسعة في الشوارع ومنع السيارات لانتقال ضيوف الرحمن بين المواقع في مشعر ميناء بين المخيمات وأيضا منشآت الجمرات، فأعيش معهم. والبعض في لقاءات سابقة يعني يثني الثناء ونشكره ونسأل الله أن يقبل دعائهم، فيقول والله أنا لا أجامل، أنا أقول ما عشته. وما طبعا من جميع الدول العربية والإسلامية، حتى من أمريكا كثير منها

0: قابلتهم من الحجاج البعض لا يعرف اللغة العربية، ولكن كلمات قصيرة تعبر عما يكنونه من فخر بفضل الله تعالى ثم بفضل حكومة الرشيدة، لما الله كلفنا به أن نقوم على خدمتهم. أن نقول والله حتى المخيمات أخي سلطان، أن حتى المخيمات يقومون واقفون على أبواب المخيمات كثير من المشاركين وأصحابها يوزعون المياه والعصيرات وما يحتاج الحاج، حتى بعض المظلات، حتى بعض ما يحتاجه حقيقة الحاج الكريم. قابلت العديد طبعا من اختلاف الفئات العمرية، ولا ينقصنا حقيقة إلا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم وما نحن عليه. وأيضا يرافقني أخي سلطان في هذا النقل المباشر من هنا من منشاة الجمرات وما نشاهده من تعاون رجال الأمن وجميع القطاعات الحكومية والخاصة والمتطوعين، لا ننسى حتى المتطوعين في جميع المرافق، نشاهد هذا التنقل وهذه الانسيابية وهذا التعامل بحد ذاته، تعامل الفرحة والغبطة علينا نحن كمشاركين في الحج بما نقدمه لحجاج بيت الله الحرام. وهذا يرافقني هذا جماح يرافقني في هذا التقرير وينقل لكم أيضا هذه الصورة المشرفة لنا هنا في خدمة ضيوف الرحمة.
1: أهلا سعيد، مساء الخير سلطان، مساء الخير ضيف الله،
2: مساء الخير جماح
1: المستمعين والمستمعات. ويعني كما ذكرتما في الاستوديو بأن هذه الجهود الطيبة المباركة، هنا السعوديون يصنعون الحج، هنا السعوديون أتوا من كل منطقة ومن كل قرية ومن كل هجرة ومن كل مدينة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهم في سعادة غامرة تهيأوا واستعدوا وتدربوا، وخبرات السنين قد تجمعت لتتناغم هذه الخدمات وتتكامل في هذه المشاعر الطيبة المباركة. سعيد، ونحن في الطريق إلى جسر الجمرات، مشى جسر الجمرات، يعني نحن واقفون الآن تحديدا على يميننا مستشفى من الطوارئ، وأيضا على يميننا كذلك مسجد الخيف، ونشاهد هذه الجموع الطيبة المباركة، هذه الابتسامات التي لا تفارق محياهم، كلها تشعر بالسعادة. المكان سيدعك شاعرا وسيدغدغ مشاعر الفرحة والغبطة في نفسك، كيف لا وأنت تقف في أطهر بقاع الدنيا. هنا اكتملت الخدمات في هذا اليوم لحجاج بيت الله الحرام على منشاة جسر الجمرات منذ الصباح الباكر، انسيابية ثلاثة لحركة المرور لحركة السير، وربما هو الاستعداد الأكبر سيكون غدا بإذن الله عز وجل، لأن هناك مناسبتين ستكون في المسجد الحرام، نفرة حجاج بيت الله الحرام وأيضا صلاة الجمعة للقادمين من صلاة الجمعة. ومساء البارحة كنا في لقاء مع سعادة العميد الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أكد على الجاهزية الكاملة لرجال أمننا البواسل ولكافة منسوبي وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة. أيضا سعيد، يعني عندما كنا نتجول مساء البارحة في المخيمات القريبة من مخيم ضيوف وزارة الإعلام، المخيمات القريبة كانت خاصة بحجاج دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الكويت والإمارات، وعندما يعني استوقفت أنت أحدهم معه بكل أريحية وهو يقول يعني نحن لسنا غرباء عن المملكة، نحن في بلدنا، واليوم نحن في قمة السعادة ونحن نشاهد المملكة العربية السعودية وهي تنجح وتبهر العالم بهذه التنظيمات وهذه أيضا التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، وهم يتنقلون في مشاعرهم، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الكشفية، الخدمات التنظيمية، وأكبر شيء هو الخدمات الإنسانية التي تشارك دائما وأبدا وترافق المواطن السعودي أيا كان مكان عمله وما كانت نسبته، سواء كان سموه أمير أو كان وزيرا أو كان لواء أو كان مواطنا عاديا أو كان حتى من صغار السن من أبنائنا في الكشافة الذين يفخرون ويعتزون و

0: أيضا يباهون العالم بأنهم في هذا المكان الطاهر من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: صحيح جماح، يعني فعلا كما رأينا حتى الآن، ولو أطلت عليكم مستمعين الكرام، نرى الطائرات التي تقل المحتاجين للإسعافات السريعة هنا فوق مستشفى منى، نراهم أيضا لهم مواقع على منشآت الجمرات. فحقيقة ننقل هذه الصورة كما هي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أكملنا أو بعضا مما نتمنى أن نكون قدمنا لضيوف الرحمن في هذا الحج.
2: نعم، اسمح لي سعيد وجماح، استغل تواجدكم ونحن نشاهد من هذا المكان بحيث استوديو إذاعة المملكة العربية السعودية من منى الانسيابية على منشأة الجمرات في طبقاتها المختلفة، وهنالك أيضا عملية التفويج بكل تأكيد، أيضا تواجد رجال الأمن من كافة القطاعات الأمنية في حالة تدخل لا سمح الله لتفكيك أي تجمع بشري حتى لا يكون هنالك تزاحم. أنتم أقرب من خلال ما لمستم في هذه اللحظات أو ما قبلها منذ ما بعد الزوال، كيف هي الحركة؟
1: حقيقة من بعد الظهر وبعد زوال الشمس تابعت الحركة وخرجت إلى الاتجاهات التي تؤدي إلى منشأة الجمرات. حقيقة هناك بعض المسلمين من بعض الدول غير العربية يمكن لا يقرؤون ولا يعني يستطيعون، ترى رجال الأمن يساعدونهم في الاتجاهات، ترى أيضا الكشافة الصغار بارك الله فيهم ويعرفون يعني كيف يتعاملون معهم اللي ما يقرأ ولا يكتب، كبار السن ونساء. حقيقة والله إنه منظر يثلج الصدر ويدعمنا نفسيا، مهما كان هناك من تعب علينا إلا أننا نسعى أن نساعد وأن نوجه وأن نقوم بهذه المهمة بإذن الله خير
2: قيام. نعم، إذن نشكركما الزميلان سعيد مشهور جماح دغريري على هذه الرسالة التي وضعتمونا والمستمع في الصورة بشكل أكبر وأكثر أقرب وأكثر تفصيل، ونلتقي بكم إن شاء الله في رسائل قادمة
1: بإذن الله تعالى، وجاهزون في أتم استعداد لما نراه ونشاهده على أرض الواقع.
2: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية.

0: مستمعينا الكرام، تعتمد المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام على منظومة تقنية غير مسبوقة تتجاوز 15 نظاما ذكيا مرتبطا لإدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن، ويتركز هذا التحول الرقمي على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأنظمة الجديدة. وربما أعتقد أنه بطاقة نسك إدارة الحشود عدد من المبادرات هي ضمن هذه التقنية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الآن الدكتور عبد الرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا، أحييك دكتور عبد الرحمن، كل عام وانت بخير. نبغى نتحدث معك عن التقنية في الحج، كيف غيرت من مسار وجودت الخدمة في هذا العام.
1: دعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة العالمين، ثم أكرر الشكر والثناء على الاستضافة، وأقول كل عام وأنت والمستمعين بخير وصحة وسلامة، وأعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية في خير حال دائما. اللهم لك الحمد ما تطالعنا به القنوات الإعلام ومنصات الأخبار من نجاحات منقطعة النظير في جزئية وجوانب استخدام التقنية وتطبيقاتها، أمر له يدعو لي حمد الله أولا، ثم شكر جميع القائمين على مثل هذه المنصات وهذه الخدمات الرقمية، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وشكرا لكل من له أثر ولو بسيط في دعم هذا التوجه وجعل منظومة التحول الرقمي عمود فقري وعنصر داعم لأهم يعني التطبيقات ذات الصلة وعلاقة بركب من أركان الإسلام وهو الحج، فلله الحمد دائما وابدا.
0: نعم، طيب إذا بغينا نتكلم عن التقنية وتوظيفها، أبرز مظاهر توظيف التقنية في حج هذا العام.
1: ولله الحمد منها، المتابع للشأن الرقمي يعلم يقينا أن المملكة رسمت استراتيجية وضعت خطط وبنت مشروعات كلها تدعم توجه يعني أصيل، وهو خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات بشكل ميسر. فكل عام نرى بفضل الله تعالى فرق شاسع بين العام والعام الذي قبله والأعوام التي سبقت، فهذا دليل مؤشر على نضج التوجه ونضج أيضا يعني الرغبة وأيضا الدعم اللامحدود الذي نراه في كافة على كافة المستويات، هو خير شاهد وخير دليل على ذلك. فيما يخص الخدمات الرقمية التي تقدم اليوم، الحاج والمعتمر والزائر بمجرد يعني تحقيق رغبة الدخول المملكة من خلال منافذ الحصول على الموافقات والتأشيرات، هي رحلة رقمية متكاملة، فتبدأ من تقديم الطلب إلى حصول على الموافقة إلى حجوزات الطيران إلى حجوزات الفنادق إلى الدخول إلى المملكة ثم الانتقال إلى المشاعر. كل هذا مدعوم بمنظومة التحول الرقمي التي عمودها ولبها هو الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يعني يدهشنا بكافة الخدمات التي يعني تتمحور حوله. لذلك تطبيقات مثل نسك هي من أبرز وأشهر ما نستطيع أن نقول إنه تجربة عميل ناجحة بفضل الله تعالى، وأيضا موعودين كل مرة أن نرى تحسين بناء على التجربة التي يعيشها ويقوم بها الزائر والمعتمر أو ضيوف الرحمن بالجملة. فأعتقد أنه هذا الجهد المبذول وهذا هذه الكوادر التي تم تخصيصها والعمل على فرق عمل وأيضا استراتيجية وأيضا استفادة من تجارب الآخرين والوقوف على أبرز النجاحات المحلية والدولية والعالمية، أعتقد أن هذه سمة من سمات الرغبة في تحقيق النجاح. نعم. فلله الحمد والمنة.
2: الحمد لله. دكتور عبد الرحمن، ونحن نتحدث عن التقنية نتذكر ما قاله سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عندما قال من ضمن كلمة شهيرة: نريد أن تكون مكة أذكى من ذكية. نحن نتحدث عن مفهوم الحج الذكي، وهنا نتوقف عند الكثير من الجوانب التقنية من ضمنها طريق مكة وكيف يسرع الحجاج أن يقوموا بالتأشيرات، وكذلك وصول الأمتعة إلى أماكنهم في الفنادق وهم من بلدانهم، بالإضافة إلى الإسوار الذكي فيما يتعلق بالقراءات الحيوية في الجوانب الصحية. هي جوانب كثيرة أعتقد أنها لا تتوقف دكتور عبد الرحمن في هذا الجانب تحديدا وجوانب أخرى.
1: اللهم لك الحمد. أعتقد النماذج التي ذكرتها وأيضا نماذج أخرى لا تعد ولا تحصى، لأن هناك يعني ما يسمى بالمرئي وهناك بالمعمول. المرئي لا يشكل ولا 10% من جبل الخدمات أو قمة الخدمات الرقمية التي تقدم. نتكلم عن أمثلة بسيطة جدا مثل تطبيق نسك، بطاقة نسك الذكية، الروبوتات الإرشادية، الذكاء الاصطناعي لتنظيم وإدارة الحشود، الكاميرات والتحليلات الذكية، الترجمة متعددة اللغات، شبكات جيل خامس، اتصالات ذكية، بالإضافة إلى استخدام ما يسمى بالطائرات ذاتية القيادة للاطلاع على واقع المشاعر وأيضا توجه وإدارة الحشود. فهذه كلها أصبحت جزء أساسي من منظومة الحج. فالذكاء الاصطناعي يساعد في قراءة حركة الحشود والتنبؤ بمناطق الازدحام قبل حدوثها. هذا أمر مؤكد يرفع مستوى السلامة والتنظيم. أعتقد أن أيضا الروبوتات اليوم تقدم خدمات إرشادية وتوعية بعدة لغات. يعني اليوم نسمع عن تباهي عدد من شركات الطيران أنها تقدم 9، 8، 7، 10 لغات في طائرتها. اليوم المشاعر لا نكاد نحصي اللغات التي تقدم بها الخدمات. هذا بحد ذاته يعتبر يعني ركيزة أساسية من الركائز التي يعني بنت المملكة وتمحورت في خدمتها لضيوف الرحمن حولها. ولا أدل من ذلك يعني أن يتسمى رأس الهرم في المملكة السعودية بخادم الحرمين. فبناء عليه جميعنا وظفنا ويعني وجهنا أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن رغبة فيها أولا رضا الله سبحانه وتعالى، ثم تقديم الخدمات التي تليق بنا يعني كدولة ضيافة واستضافة وإكرام وتكريم، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب ويتقبل منهم دعواتهم

0: ويردهم سالمين غانمين، ونحظى أيضا ببركات الدعوات وبركات خدمة المكان التي دعا بها إبراهيم عليه السلام. لذلك أعتقد أن أمام مشهد رائع جدا، مشهد يعني إيماني، مشهد تتجلى في قدرة الإله أولا في تسخير العباد، وأيضا تسخير الدول لخدمة هذا المكان وخدمة أهله.
1: نعم دكتور، المتابع لحركة وسير حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم من منى إلى عرفات، مزدلفة، عودة مرة أخرى إلى منى، رمي الجمرات، يرى أن المسافة أو الفوارق هي كبيرة جدا ما بين موسم وموسم. يمكن هذا الموسم من خلال هذه التقنية، تقنية المعلومات والتوظيف والريبوتات، وأيضا إدارة الحشود مثل ما ذكرت، وجود منصات ذكية متطورة مثل بصير وسواهر وغيرها، أسماء صراحة أن الواحد أنه يعني يعجز صدقا عن حفظها، يشوف أنها فعلا ساهمت في أنه المتواجد يعني، واللي شاف الحركة شاف أنه الشوارع إلى حد كبير يعني كأنه الحج والأعداد صراحة شبه خالية. ليش؟ لأنه نتيجة هذا التنظيم الرائع. برأيك هذا مشجع إن شاء الله في قادم الأيام، في السنوات، في المواسم المقبلة بارتفاع، وأنه نصل إن شاء الله يعني إلى أعداد يعني 40-50% في المواسم القادمة، أنه هذا العدد أكبر. تعرف أنه كثير من الناس يجلس سنوات طويلة جدا على أساس أنه يحصل على هذه الفرصة.
0: نقول أولا لله الحمد من قبل ومن بعد. فيعني دعني أعرج أولا على دور التقنية فيما ذكرت قبل قليل من تيسير وتسهيل أمور الحجيج. اليوم التقنية أصبح شريك أساسي في خدمة ضيوف الرحمن، ساهمت في جعل رحلة الحج أكثر سهولة وأمان وتنظيم، بدءا من استخراج التصاريح وحتى إدارة الحشود والخدمات الصحية والتنقل بين المشاعر. دعني أعطيك بعض اللمحات التي لها علاقة بالتقنية في الحج. لك أن تتخيل تسهيل الإجراءات، تقليل انتظار والزحام، المساعدة في الوصول للمواقع بسهولة، توفير خدمات صحية وإرشادية فورية، مساعدة الحجاج باللغات المختلفة كما ذكرنا قبل قليل. التقنية اليوم اختصرت الجهد والوقت ورفعت جودة تجربة الحاج بشكل كبير، وأعتقد أننا أمام هذا التنظيم لعله يكون أيضا من ضمن الدراسات الاستشرافية التي قد تقوم بها الجهات المختصة. مدام الأمر بإذن الله تعالى أصبح أكثر يسر وسهولة، كيف لا نستطيع أو نستطيع إضافة نسب معينة أو زيادة عدد الحجاج بناء على واقع ملموس، دراسة ميدانية، مسح كامل، أيضا استشراف مستقبل باستخدام أيضا أنظمة الذكاء الصناعي ومحاور التقنية الرئيسية.
1: نعم، وبضيف يعني لما ذكرت دكتور يعني لا ننسى بعد أنه التقنيات البيئية والصحية، لو تشوف أنه التوسع الآن في تطبيق تقنية تبريد الطرق مثل الطلاء الأبيض اللي احنا شفناها الآن، وهو خافض للحرارة لحماية الحجاج من الإجهاد الحراري، أيضا من خلال برضه أيضا ربط الحافلات نقل الحجاج بنظام تحديد المواقع الجي بي اس لمراقبة الحركة، ومثل ما ذكرنا إدارة الحشود من خلال أنه الاستشعار، يعني صراحة أشياء كثيرة جدا يعني فعلا بينت الفوارق الكبرى.
0: اللهم لك الحمد، والقادم أجمل وأجمل. لا ما دام هناك من يقول أعطوني أفكار، أعطوني مقترحات، وهناك فرق تدرس وهناك جهات تعمل للتأكد أولا من كل فكرة أنها تطبيقية وأيضا ذات جدوى، فبناء عليه رأينا ما تكلمت عنه من أيضا تبريد الطرق وتبريد البيئة وأيضا تسهيل الأمور صحيا وأيضا بيئيا. فأعتقد أن الأمور تؤول دائما إلى الأفضل إذا وجد القيادة التي تسمح بهذه الأفكار الخلاقة وتدرسها وتحللها وتجربها في مناطق صغيرة ثم تتوسع بناء عليك. أعتقد أننا أمام تجربة ثرية جدا. المملكة ليست حديثة عهد بقضايا إدارة الحشود بفضل الله تعالى، منذ تأسيس المملكة ونحن نشرف على وندير وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بإدارة هذا المشعر الذي هو قبلة المسلمين بفضل الله تعالى. فأعتقد أننا أمام كل ما هو جديد مفيد سوف يطبق، وأعتقد أننا لن نألو جهدا لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجهات التنظيمية ولا على مستوى القيادة أن نقدم الجديد المفيد الذي معه الحاج يرفع يديه ويقول اللهم لك الحمد أتينا سالمين وعدنا غانمين، فلله الحمد من قبل ومن بعد.
2: دكتور عبد الرحمن، حقيقة وأنت تتحدث مع زميلي بجانب سلطان الحارثي أشعر بالكثير من الفخر، بالكثير من السعادة، يقشعر بدني لدرجة أنه يقشعر بدني حقيقة.

0: من داخل المملكة ومن خارجها من أجل أن تتم الخدمة بالشكل الأمثل والأجمل في تنافس بين المواسم. موسم الحج ينافس موسم الحج من العام إلى هذا العام إلى العام القادم بمشيئة الله منذ اليوم 15، وهنالك من يبدأ منذ اليوم 13 في إجراء الأبحاث لتجويد الخدمة المقدمة تحديدا في الجوانب التقنية. حقيقة أين كنا وأين أصبحنا وإلى أين سنمضي؟ هنا السؤال الذي نستشرف من خلاله بسعادة، برؤية ثاقبة، بوضوح تام، بشرف وتشريف لنا نحن في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب تحديدا.
1: اللهم لك الحمد. ما ذكرته أستاذ الفاضل والأخ العزيز هو عبارة عن شعور أعتقد كل مواطن بل حتى كل مقيم يستشعره عندما يراها وعندما يرى اللقطات الجميلة الانسيابية وأيضا السهولة في تنقل الحجاج وضيوف الرحمن في مسارات ممهدة في طرق مرتبة تحت مظلات وفي رذاذ يجعل الإنسان أحيانا يغبط. هؤلاء في مكانهم ندعو لهم الله يتقبل منهم، ونتمنى أن نكون في يوم من الأيام من ضمن هذه الحشود التي تلبي لرضا الله عز وجل. وأنا أعتقد أن ذكرت نقطة مهمة جدا، وهي قضية أننا يعني نتيح عبر قنوات رسمية وجهات ذات صلة بالبحث والتطوير والإدارة أن تستقبل كافة الطلبات وأن تقدم ما يسمى بالمقترحات ذات الجدوى والجودة. أعتقد أننا أمام أيضا تنافس في قطاعات أخرى مختلفة كلها تصب في خدمة ضيوف الرحمن وأيضا استراتيجية المملكة في هذا التوجه. اللهم لك الحمد على ما قدمت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت، وأرجو الله عز وجل أن يعني يثيب ويشكر كل من له ولو بالدعوة لنجاح مثل هذه المواسم وتقديم يعني ما هو ميسر ومتاح. الأمر الذي لعلنا يعني ينبغي أن نلفت النظر له، المملكة اليوم تعمل من نهاية وختام موسم حج لمدة 11 شهر خلينا نقول وعشرة أيام وزيادة. لماذا كل هذا العمل؟ فقط لنجاح موسم مدة لا تتجاوز 10 أيام. الإنفاق، تسخير الكوادر، البحث عن الجديد، التطوير، وزارات متخصصة، مراكز متخصصة، هذا الكم الهائل من العمل الدؤوب طيلة العام لضمان نجاح الموسم في هذه المشاعر وهذه الأيام الفضيلة عند الله عز وجل. أعتقد أن المتأمل يقول أنه لن تتسرع جهة من الجهات أن تنفق كل هذا مقابل 10 أيام في العام، لكن لله في كل أمر حكمة، اختصنا بخدمة بيته الحرام وأيضا جعلنا من خدم ضيوف الرحمن، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما يعني أهدانا إياه وأعطانا إياه خيرا لنا في موازين أعمالنا، وأن يثيب خادم الحرمين، وأن يشكر ولي عهد الأمين، وأن أيضا الشكر موصول للأخوة الوزراء وأيضا المسؤولين وكل من هو يمشي في هذا الشارع لخدمة هذا الضيف العزيز.
2: نعم دكتور، معلش سؤالي الأخير، يعني أن أطلنا عليك وأنت المتخصص في حبيبي وأنت المتخصص في تقنية المعلومات، دائما ما نسمع أنه المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني تتبوأ مركز عالمي في مؤشر الجاهزية الرقمية من خلال مراتب عالمية في مجموعة من القطاعات، قطاعة التقنية والاتصالات، وتتصدر مجموعة من المؤشرات، يعني ليت أنت كمتخصص تؤكد لنا هذا الشيء وإلى وين وصلت المملكة، لأنه الواحد صراحة أنه في زيارات، في روحات، في من خلال برضو مواقع التواصل الاجتماعي يسمع، يعني إحنا ما نقول إلا نريد الحقيقة، يعني أنه الموقع العالمي في هذه التقنية نشوف الفوارق صراحة كبيرة جدا ما بيننا وما بين دول كثيرة على مستوى العالم.
1: اللهم لك الحمد دائما وأبدا. أولا ينبغي أن نتيقن أننا في المقدمة ودائما في المقدمة. الأمر الآخر، المملكة ليست حديثة عهد بالتقنية ولا بتطبيقات التقنية ولا بمسارات ومجالات التحول الرقمي. المملكة لها أكثر من 50 عام تستثمر وتعلم وتدرب وتطور كل ما له علاقة بخدمة هذا التوجه. الذي نراه اليوم هو حصيلة جهد لعقود لعشرات السنوات. فعندما يأتي شباب ويعني مسؤولين على هذا القدر من الجاهزية، هم لم يأتوا من فراغ، هم تخرجوا من مؤسسات التعليمية، من معاهدنا التدريبية، من أيضا مناهجنا الدراسية التي طورت هذا الإنسان وجعلته يتبوى هذا المنصب وهذا ويجد هذا الخيار. الأمر الآخر، أيضا السيادة الرقمية.

لا تأتي من فراغ. السيادة الرقمية تأتي بماذا؟ بقرار، بتوجه، باستراتيجية، بدعم لا محدود، بالإضافة إلى التجريب والتعرف على الأخطاء وإصلاحها، ثم أيضا الانتقال لدرجة أعلى من ذلك. أعتقد أن ما ذكرته أستاذ الفاضل، نعم نحن نتبوأ أعلى المناصب وأعلى المراتب على مستوى العالم في قضايا التحول الرقمي، في قضايا الأمن السبراني.

0: الإلكتروني في الصحة الرقمية. وأعتقد أنه مرة أخرى هذا لم يأتي من فراغ، هذا جهد بذل، هذه دماء يعني وأموال انفقت وشباب جرب وأهل، فأصبحنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله تعالى ومنته. المملكة اليوم تصنف من أفضل 10 دول في العالم بمسارات متعددة ذكرناها قبل قليل، التحول الرقمي، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي. المملكة اليوم في هذا الجانب بالذات تسعى أن تكون من من من أفضل دول العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، ونراه الآن في أرض الواقع كأحد الأمور المطبقة في موسم هذا الحج. أسأل الله القبول والتيسير. لله الحمد، نعم نشعر بالغبطة، نشعر بالسرور، نشعر بالفخر بفضل الله تعالى ومنته، وأيضا نرفع سقف توقعاتنا دائما أننا ننتظر المزيد وننتظر الأفضل، وندعو للقائمين والمسؤول أن الله ييسر لهم كل ما هو فيه خير لخدمة هذا البلد.
1: نعم، شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، تحياتنا لك، شكرا، في أمان الله.
0: شكرا لكم حبيبي، مع السلامة.
1: حياك
2: أكبر ولله الحمد، الله أكبر.
1: حياكم متواصلين وياكم مستمعينا في هذا البث عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة من ميناء. أخوي ضيف الله، إحنا قبل شوي قاعدين نمجد ونتكلم ونعطي التقنية، صحيح فيها أشياء كثيرة جدا وسخرت ووظفت، لكن ما تخاف على بعض المهن انها تروح مع التقنية. يعني مخرج يعني ولا مذيع؟ ها
3: لا، المخرج ممكن ابتسم معتز.
1: لا والله
3: برضو والمعد
1: الان برضو الرد الآلي مش عارف ايه برضو، يعني حتى اعتقد انه يمكن في يوم من الايام هذه المهنة تكون.
3: والله سمعت انه برضو في الصين فيها الان في مذيع روبوت.
1: أنا لو أخذ الصوت وأرسله للعمل كل فترة، ما تتوقع أنها تمشي هذه ولا لا؟ أنه مداوم والأمور تمام.
3: الزملاء هنا في الإعلام الرقمي ترى عندهم محاولات يعني، ويشكرون عليها طبعا عشان لا يزعلون، لكن لا صعب. شوف سلطان، يعني الكلام لنا جميعا منذ أن اخترع الإنسان بالبخار القاطرة، قالوا أصحاب الخيول بأن مهننا ستذهب، لكن الإنسان المتطور هو من يواكب التقنية. التقنية هي وسيلة مساعدة للإنسان، يعني تطمن إحنا موجودين إن شاء الله.
1: لكن والله شوف، يعني ما ودنا نطول لأنه مخرجين يقول خلاص خلصوها، لكن أنا أشوف يعني من خلال شيء من المعلومات ومن خلال الشركات المتخصصة برضه حتى خارجيا يعني الرائدة في هذا المجال، يعني لا هي لا تهدد المذيع الحال، المذيع يعني سهل يعني ممكن يلاقي أي شغلة ثانية أو حاجة شيء، لكن برضه تهدد الأطباء، تهدد المختصين، تهدد الجراحين، تهدد يعني أشياء كثيرة، يعني طبعا بمساعدة ربما الروبوتات. لكن
3: لا إن شاء الله أنا في خير، بس نستخدم هذه التقنية في خدمة الإنسان وليس وليس وليس العكس.
1: طمنتني
3: صراحة. لا أبدا.
2: الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
3: نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منها، وللجامعات أيضا إسهامات عديدة فيما يتعلق بالخدمة للحجاج وكذلك لمن يحجون من منسوبيهم وطلابهم. ونسعد في هذه الأثناء أن يكون معنا المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ماهر ابن عبد الرحيم خوجة. دكتور ماهر أهلا بك معنا.
4: اهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم وبالاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات، واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وان يتقبل من الحجيج حجهم، آمين. وان يجزي كل من سعى في راحتهم.
3: امين امين. دكتور ماهر، تم تحجيج 700 طالب من مختلف الجنسيات من هم في الجامعه الاسلاميه، تحدثنا كيف أسهمت الجامعة الإسلامية في حجهم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فحياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات جميعا. الجامعة الإسلامية في الحقيقة هي تشارك في الحج في تقريبا جميع الأعمال التي تشارك فيها الجهات الرسمية، هي ليس فقط تشارك في حج الطلاب، بل هي تشارك في جميع

0: جميع الأعمال التي يحتاج إليها الحجيج، بدءا بمشروع الهدي والأضاحي، فيشارك عدد كبير جدا من الطلاب في هذا المشروع وأعماله، وكذلك في الأعمال التطوعية تشارك الجامعة بعدد كبير من الطلاب في الأعمال التطوعية في موسم الحج، وكذلك تشارك في أعمال الترجمة، لأنه كما لا يخفى عليك أن الجامعة الإسلامية درس فيها طلاب من أكثر أو ما يقرب من 180 جنسية، فغالب لغات العالم موجودة داخل الجامعة الإسلامية، والجهات تحتاج إلى من يترجم في خاصة بعض اللغات غير المشهورة، تحتاج من يترجم. الجامعة تشارك بمترجمين من طلابها، الطلاب المتميزين، وهم يعني عندهم مهارة كبيرة جدا في الترجمة. ففي كل يعني تقريبا الأعمال التي موجودة في الحج، الجامعة الإسلامية تشارك بطلابها وتشارك مشاركة فاعلة. من المشاركات هي تحجيج الطلاب الذين لم يسبق لهم الحج، لأن الطالب يأتي إلى الجامعة يدرس فيها سنوات معدودة، الجامعة حريصة جدا على أن لا يتخرج الطالب إلا قد أدى فريضة الحج، فهي تساعده على أداء فريضة الحج، وهذه في الحقيقة هي توجيهات قيادتنا الرشيدة ولاة أمرنا وفقهم الله وحفظهم، أن يعني يكرم الطالب في دراسته أثناء دراسته، ومن إكرامه أنه يتم حجه، وهناك وسائل كثيرة لتسهيل الحج. هذا العام يعني تم تقريبا حج أكثر من هذا العدد، يعني حج تقريبا ما يقرب من 800 طالب شاركوا وحجوا لم يسبق لهم الحج، هذا حج الفريضة لهم، سهلت لهم الجامعة الحج. هؤلاء الطلاب من 65 جنسية، 800 طالب من 65 جنسية سهلت لهم الجامعة سبل الحج، وهم الآن في المشاعر المقدسة يؤدون فريضة الحج.
1: نسأل الله لهم ولكافة الحجاج تمام حجهم والقبول بمشيئة الله. طيب دكتور ماهر، أنت تحدثت عن جوانب عديدة ذكرتها في ثنايا حديثك، عن إسهامات الجامعة الإسلامية كبقية أخواتها من الجامعات وكافة القطاعات المقدمة لخدمة الحجاج في هذا التنافس الجميل في التشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، من ضمن ما ذكرت مساهمتكم فيما يتعلق بمشروع الهدي والأضاحي، توضح لنا إسهامكم في هذا الجانب.
0: طيب أحسن الله عليك. لا شك المشروع الهدي والأضاحي مشروع كبير جدا، يعني كثير من الأضاحي والهدي التي تتم، تعرف الآن الحجاج تقريبا أكثر من 1,500,000 حاج، أكثر من العدد هذا، الهدي والأضاحي كله يتم من خلال هذا المشروع. المشروع يحتاج إلى من يعمل فيه، من يعمل فيه يتأكد من الأوقات، يتأكد من بعض الأمور الشرعية المتعلقة بالهدي والأضاحي، هو يحتاج إلى يعني متخصصين في هذا المجال، متخصصين طبعا في الأمور الشرعية المتعلقة بالهدي والأضاحي، متخصصين بالأمور الأخرى المتعلقة بالهدي والأضاحي. الجامعة الإسلامية ترى أن من واجبها تقديم الخدمة المجتمعية هذه، سواء في الهدي والأضاحي أو في غيرها من الأعمال في الحج، فذلك تزود هذا المشروع بعدد كبير من الطلاب الذين يساهمون في الأعمال التي يحتاج إليها هذا المشروع.
1: نعم. بالنسبة للأعمال التطوعية الأخرى، وأنت ذكرت هنالك العديد من الجوانب تحدثنا عنها.
0: نعم، الأعمال كما ذكرت من أبرزها الترجمة، خاصة في اللغات غير المشهورة التي لا يتوفر بها مترجمون. تعرف الجهات اليوم الرسمية قد يأتيك حاج لا يتكلم اللغة العربية ولا يتكلم اللغة الإنجليزية ولا يتكلم اللغات المشهورة. فأحيانا قد يصعب توجيهه. الجامعة توفر مترجمين، يعني مع غالب الجهات التي تطلب توفير مترجمين توفر مترجمين يكونون في الأماكن المشهورة، في المشاعر، في الحرم، في غيرها، لتوجيه الحجاج وبيان لهم. كذلك بعضهم يشارك مع حملاتها، الحملات التي تقدم من بلاده يشارك معهم للتوجيه، تفهيمهم الأنظمة، كيف يكون التفويج، كيف يكون انتقال من مشعر إلى مشعر، هذا كله أحيانا قد لا يتصورونه جيدا. وجود طالب من يتكلم بلغتهم ويوصل لهم الرسالة المرادة، لا شك أنه يسهل عليهم حجهم، وهذا ما ترى الجامعة أنه واجب عليها أن تقدمه في خدمة الحجيج ووفق توجيهات قيادتنا الرشيدة ولاة أمرنا وفقهم الله.
1: نعم دكتور ماهر، بالنسبة لهذه الأعمال التطوعية فيما يتعلق بالترجمة وخلافها، بالتأكيد أن هنالك تنسيق مسبق وهنالك خطط معدة، وهناك ربما دورات كذلك للطلاب المتواجدين لديكم لتقديم الخدمة، هذه جميعها تتم من عام إلى عام، هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح، هو كما يعني معلوم أن الدولة وفقها الله من القيادة الرشيدة

0: وإلى جميع العاملين في ما يتعلق بمصلحة الحجاج، يعملون من اليوم للعام القادم، استعدون من اليوم للعام القادم لتجهيز الخطط والأمور التي يحتاج إليها الحجاج. ومن ذلك الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية تقيم دورات مكثفة على طوال السنة، حتى أصبحت اليوم الجامعة الإسلامية بيت خبرة. يعني الآن لو تأخذ طالب من الطلاب الذين شاركوا ستجد أنه أخذ دورات وشارك أكثر من مرة، وأصبح هو الآن يستطيع أن ينقل هذه الخبرة لغيره، لأنه يعني مر على مراحل من التطوير، وكذلك مر على مرحلة من الممارسة. تعرف الممارسة يتعلم منها يعني التطبيق العملي، كيف يتعامل مع الحجاج، كيف، ما هي الصعوبات التي يواجهها الحجاج، ما هي الإشكالات اللي يسألون عنها دائما، سواء المتعلقة بالأنظمة أو المتعلقة بالانتقال، لأن يعني الانتقال من مكان إلى مكان إذا ما ضبط الحاج كيف يسير وفق التفويج المنظم، قد يعرض نفسه للخطر وقد يعرض غيره للخطر. هنا الطلاب لله الحمد من الممارسة أصبحوا يعني خبراء في هذا المجال، ويساهمون بشكل بارز جدا في يعني الأعمال التي يعني تطلب منهم أو تساهم فيها الجامعة.
1: دكتور ماهر، هذا يقودنا للتساؤل، كيف يتم اختيار هؤلاء الطلاب الملتحقين بهذه الأعمال التطوعية في الحج؟
0: طبعا الاختيار يتم أولا عبر يعني النظر في المتميزين من الطلاب، ثم بعد ذلك بعد النظر في المتميزين تقدم دورات وورش عمل لمن يريد المشاركة في مثل هذه الأعمال. ثم بعد هذا، بعد تقديم الورش العمل والأعمال والدورات التدريبية، ينظر في الاحتياج، ما هو الاحتياج الموجود مع الجهات المختصة المشاركة الأخرى. إذا كان احتياج مثلا في مشروع الهدي والأضاحي يقدم لهم ما يتعلق بالهدي والأضاحي، إذا كان الترجمة يقدم لهم ما يتعلق بالترجمة. ينتخب الطلاب المتميزين، يعني ننتقي أفضل الطلاب الذين يمكن أن يوصلوا الرسالة المطلوبة في أداء شعائر الحج، وكذلك التي تتناسب مع الحجاج، سواء كانوا حجاج من خارج المملكة أو من المتحدثين بلغات غير مشهورة وغير ذلك. فيتم انتقاء الطلاب يعني من خلال هذه المهارات، من يتقن المهارات أكثر ويكون عنده فن في التعامل أكثر وإيصال المعلومة بشكل أسهل أكثر، يتم انتخابه واختياره من بين الطلاب.
1: نعم. دكتور ماهر، بالنسبة لمشاعرهم وردود فعلهم بعد عودتهم من موسم الحج من خلال تجاربكم السابقة، ما هل تلمسونها؟ بماذا يشعرون؟
0: في الحقيقة أن مشاعرهم لا توصف، يعني أنا كان بودي حتى لو ممكن يعني يتم اللقاء ببعض الطلاب، مشاعرهم لا توصف أبدا مما يرونه من الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ولاة الأمر وجميع العاملين في هذه المشاعر. فهم ينزلون إلى الميدان ويرون يعني على أرض الواقع دون أن يخبرهم أحد، يعني هم يسمعون أن هناك عناية بالحجاج، يسمعون أن هناك اهتمام، يسمعون أن هناك رفاهية في الحج، ولكن لما ينزلوا إلى الميدان يرون هذا بأعينهم، يرون كيف أن رجال الأمن يتعاملون بكل أريحية وسلاسة وابتسامة، يرون كيف يقوم الإخوة في وزارة الصحة بعملهم بكل أريحية وسلاسة وابتسامة، يرون وزارة الحج، يرون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الرشاد كيف تقدم الدعوة، ويرون كافة الجهات كيف أنها تساهم في خدمة الحجيج. في الحقيقة أنهم يرجعون بعد الحج منبهرين بما رأوهم، مع أن بعضهم شارك أكثر من مرة، ولكن يعني حتى ذكره لي بعض الزملاء يقول نحن كل سنة نرى تطور أكثر من السنة الماضية، كل سنة نرى تنظيم أفضل من التنظيم السابق. فيرجعون يعني بمشاعر أولا الامتنان لهذه البلاد المباركة على خدمة الحجيج، ثم كذلك هذا ينعكس عليهم أنهم يرغبون. يعني نحن في الحقيقة لا نستطيع أن نشرك كل الطلاب في الأعمال، فهناك منافسة كبيرة جدا، الطلاب يعني يتنافسون يريدون أن يشاركوا في خدمة الحجيج، منافسة شديدة. يعني أحيانا تأتي طلبات وإلحاح من بعض الطلاب لما رأوه من يعني الآثار والعمل المنظم الكبير الذي يقدم للحجيج. أسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا على هذه الجهود.
1: نعم. دكتور ماهر، أنا دائما أقول في العطاء سعادة حقيقة، فما بالك هذا العطاء في هذه الأيام الفضيلة، في هذه الأماكن الفضيلة، ولمن لضيوف الرحمن حقيقة دعوة من حاج بصدق تخرج من القلب تصعد إلى السماء، تسعد هذا الإنسان في حياته وما بعدها بمشيئة الله. يعني ترى أشياء لا تقدر بثمن حقيقة ونحن نلمسها، ومن خلالك دكتور ماهر نسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وفعلا هي مضمار للسباق والمنافسة ما بين كافة القطاعات التي تقدم الخدمات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام. ما ذكرته الآن دكتور ماهر عن تنافس العديد من الطلاب والأعداد بالتأكيد ستكون محدودة بطبيعة الحال، وهنالك في الكشافة وفي أماكن أخرى تطوعية الكثير يتنافس من أجل أن ينال هذا الشرف وهذا الأجر حقيقة. دكتور ماهر، في جانب آخر 800 طالب كما ذكرت أنت يحجون هذا الموسم من 65 جنسية، هذا يجعلني أتساءل كيف تعزز الجامعة قيم التعايش والتنوع بين طلابها في رحلة الحج تحديدا للحجاج؟
0: نعم، يعني هنا كما لا يخفى عليك أصلا في المشاعر المقدسة تجتمع غالب الجنسيات من جميع أنحاء العالم ممن وفدوا تلبية لدعوة الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجالة، فهم جاءوا هنا في مكان واحد وفي صعيد واحد يلبون تلبية واحدة وشعارهم واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، جمعهم دين واحد فاجتمعوا في هذا المكان بدون شعارات سياسية ولا نداءات حزبية ولا غير ذلك، وإنما جاءوا ليجتمعوا في هذا المكان لرضاء الله سبحانه وتعالى ويلبوا دعوة ربهم سبحانه وتعالى. فهنا يظهر هنا الاجتماع والتعايش، أننا ولله الحمد كلنا على دين واحد وعلى ملة واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤدي هذه الشعائر سويا. الحاج لا شك أنه يخرج من هذا بأنه قادر على يعني تلافي كل الخلافات الموجودة وعلى الاجتماع مع إخوانه المسلمين، وعلى أن الاجتماع خير للمسلمين من تفرقهم واختلافهم. هذه الرسالة نفسها هي تنتقل للطلاب، لأن من الرسائل الأساسية في الجامعة الإسلامية هي إيصال رسالة الوسطية والاعتدال والسلم والسلام والتعايش مع كافة المجتمعات بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. فهذه الرسالة هم يدرسونها في الجامعة في المقررات الدراسية وكذلك في الفعاليات والأنشطة، والآن يأتون إلى الحج هو نموذج تطبيقي لما درسوه، أنه يواجه جنسيات مختلفة، يواجه ثقافات مختلفة، يواجه أشكال متغيرة، ولكنه الرسالة واحدة وهي رسالة الوسطية والاعتدال والاجتماع ونبذ التفرق والفرقة بجميع أشكاله.
1: على العموم نسأل الله تعالى للمساهمين في تقديم الخدمات الجليلة والفضيلة للحجاج من طلاب الجامعة الإسلامية الأجر والمثوبة، ونسأل الله للحجاج من طلابكم أن يتم عليهم حجهم أن يعودوا مغفوري الذنب بمشيئة الله. الأستاذ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم خوجة المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: شكرا لكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع الحجيج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة، وأن يجزي كل من عمل في هذا الحج من ولاة أمرنا ومن قيادتنا ومن من عملوا في راحة الحجيج أن يجزيهم أجر الحجيج، وأن يكتب لهم أجر الحجيج، وأن يضاعف لهم حسناتهم، فما رأيناه جهود جدا جبارة، أسأل الله لا يحرمهم الأجر.
1: اللهم أمين، اللهم أمين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، الله يحفظكم ويرعاكم.
2: ولله الحمد، الله.

ما زلنا وياكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. الآن نتحول وإياكم متابعينا الأعزاء إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مستمعينا الكرام، من المسجد الحرام بمكة المكرمة نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب.

0: ومتواصلين وياكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر ميناء. ندخل الآن هذه الساعة الثانية من هذا البث الذي يستمر 3 ساعات، بدأناه وإياكم في الساعة الماضية. الآن ندخل هذه الساعة الثانية، فريق العمل في الإعداد محمد الشمري، في التقديم زميلي ضيف الله الزهراني ومحدثكم سلطان الحارثي، وفي الإخراج معتز بخشة. الله أكبر ولله الحمد. متابعينا الأعزاء، تبدأ إن شاء الله الجهات الحكومية والخدمية في المملكة تنفيذ خططها الميدانية لإدارة وتفويج حجاج بيت الله الحرام بعد انتهائهم إن شاء الله من المناسك، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم أو مغادرتهم باتجاه المدينة المنورة. وتتركز هذه الاستعدادات على تنظيم حركة الحشود عبر منظومة نقل برية وجوية متكاملة لضمان سلامة الحجيج وسلاسة المغادرة. خلونا معنا الآن الشيخ محمد بن حريب الذكري، الباحث الشرعي والمختص بالدراسات الإسلامية. يمكن حياك الله أولا الشيخ محمد، سعداء باستضافتك وبوجودك معنا في هذا اللقاء. تحدثنا عن هذه العودة وتمهيدها من قبل الجهات المنظمة لهذا الحج المتشاركة في إخراج هذه الصورة الرائعة وإنجاح هذا الموسم، لكن عن استعدادات العودة وآخر أعمال الحج بالنسبة لهذا الحج.
1: حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين جميعا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والله أسأل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل حجهم وأن يجزي كل من ساهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وجميع رجال أمننا ومن قاموا بخدمة الحجاج. الحجاج في أيام عظيمة تقربوا ويتقربون بها إلى الله عز وجل، قاموا بعبادات متنوعة من الدعاء ومن التلبية ومن عقد النسك في الحج والعمرة، من المبيت بمنى ومن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، في أعمال متنوعة. وما يوم النحر إلا جامعة طاعات وعبادات، من ذبح الهدي ومن رمي الجمار ومن الطواف والسعي. الحاج اليوم، ونحن في اليوم 11، اقترب من انتهاء أيام رحلته الإيمانية فيما يتعلق بالحج، فإن الحاج اليوم في اليوم 11 وهو يوم القر يؤدي عبادة ذكر الله برمي الجمار. وذكرت هنا ذكر الله برمي الجمار لأن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. والحاج كذلك يبيت هذه الليلة في منى وجوبا، وهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم من الغد في اليوم 12 يشاهد أهل الإسلام، بل حتى غير أهل الإسلام، مظهرا من مظاهر اسم الله عز وجل العليم الحكيم الرحيم. فإن قلت كيف ذلك؟ إن هذا الدين العظيم الإسلام هو صالح لكل زمان ومكان، فإنك تلاحظ هذه الأعداد العظمى الكثيرة بانسيابية تدخل هذه المشاعر وبانسيابية تخرج. تلاحظ أن فيه من يتعجل في يومين، ومنهم من يتأخر إلى اليوم 13 وهو الأفضل، وذلك لكثرة الأعمال واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمجمل ما يفعله الحاج. فإن تعجل في الغد فإنه يرمي الجمار ثم يكمل ما بقي من عبادته، فإن كان قد انتهى من طواف الإفاضة وسعي الحج فإنه يوادع البيت وجوبا بطواف الوداع، ثم بعد ذلك يخرج من مكة. ومن لم يتعجل فإنه يبقى في منى اليوم 12 ويفعل من الأعمال ما فعل في اليوم الحادي عشر من رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يبيت بمنى، ثم من الغد أي في اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاثة، ثم بعد ذلك يخرج من منى، فإن كان من غير أهل مكة فإنه يوادع البيت بطواف الوداع.
0: نعم شيخنا الفاضل، تحدثت عن هذا الجدول، جدول أعمال الحاج حسب خيار المغادرة، التعجل أو التأخر في اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، ولا شك أن هذه هي الرحلة الإيمانية، رحلة الحج سوف تبقى عالقة في ذكريات هذا الحاج وتستمر معه إن شاء الله يمكن بقية عمره، وهو يحدث أبنائه وأقاربه وأحفاده إذا كان من خارج المملكة، ولا شك أنه الكثير منهم يحرص كذلك على أن يكون ماء زمزم والتمور واحدة من الهدايا التي لا شك أنه الحاج يحرص حاج بيت الله الحرام على اقتنائها قبل المغادرة. الحمد لله نقول أنه الجهات الرسمية وفرت أعتقد أنه هذه المنتجات وأيضا سهلت حتى شحنها مع الحجاج. اختصار ووجود هذه الهدايا لابد أن تكون ضمن هدايا الحاج لأهله، كيف يكون ربما وقعها على مستقبلها؟
1: طبعا الوقع الحجي عظيم على الحاج وعلى غير الحاج، فإنك إذا تأملت الحاج من الوقع العظيم عليه استمرار الفرح والسعادة بهذه العبادة، وهذا من دروس الحج التي عليه أن يتنبه لها، ولعلها أن تكون يعني إجابة لسؤال بعد مسألة الهدية لزمزم والعجوة والتمر. أقول إن الحاج في أعظم رحلة تاريخية وهي رحلة الحج، فإن رجوعه إلى أهله وهو يقدم لهم هدايا من ماء زمزم ومن التمر وخاصة عجوة المدينة، إن هذا فيه زيادة رابطة أخوة ومشاعر جياشة بربطهم بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. والهدية عموما من مسافر قدم إلى أهله هذه من المستحبات ومن الخير الذي يفعله، ولذلك قالوا إذا سفرت ورجعت إلى أهلك فاحرص أن تقدم لهم هدية ولو أي هدية، فإن لها أثرا خاصة من انقطع عنهم أياما.
0: أعتقد أنه يعني مثل ما ذكرنا أنه الماء والتمر الكثير صراحة أنه يحرص على أن تكون ضمن مقتنياته وضمن هدايا هذه العودة. استقبال الحاج، الشعوب واستقبال الحاج، لا شك أنه يمكن ربما تم الكتابة في أدب رحلات الحج الكثير عن استقبال الحاج والحجاج عند الوصول والعودة إلى بلدانهم. هل ما تزال مثل هذه الطقوس، مثل هذه ربما حفلات الاستقبال هي ما تزال موجودة بكل مضامينها؟
1: طبعا الحاج الذي يذهب من بلده إلى الحج فإنك تجد على اختلاف البلدان، سواء من كانوا قريبا من مكة ومن كانوا بعيد، تجد أن المشاعر جياشة في استقبالهم، ولذلك فإن بعض الجهات من أدى الحج يصبح له لقب الحاج، وذلك من التشريف ومن التكريم، وليس هذا له فضل في زيادة عمل أو دونه، لكن الأمر متعلق بأن القلوب متشوقة إلى البيت الحرام، ومن ذهب إليه ورجع إليهم فإنك تجد أن الأسئلة ماذا حصل في الحج من تطور، وماذا حصل وما هو وضع المشاعر، هذه الأسئلة التي يستقبل بها الحاج هي من تباشير الفرح بالحج. وهذا يدفعني إلى أمر مهم، وهو أن الحجاج سفراء لنقل ما في الحرمين الشريفين، وأقول وبعد حقيقة يعني معايشة لأكثر من سنة في أحوال الحجاج وأحوال تطور بلادنا حفظها الله في خدمة الحجاج والمعتمرين، أن الجهود أعلى بدرجات عالية من المضاعفة، مجهود مضاعفة

0: حتى إنني في هذه السنة يقول لي أحد من معي في الحملة، يقول: هل نحن فقط الذين فوجنا إلى عرفة؟ وأصدقك أن هذا كان شعورا في بالي قبل أن يسألني. تجد أن فيه ترتيبا دقيقا منظما مرتبا، ليس وليد عمل يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، بل هو عمل أسابيع وأشهر. نسأل الله أن يبارك في جهود ولاة أمرنا وجميع من يقوم بخدمة الحجاج والمعتمرين.
1: نعم شيخنا الكريم، يعني تأكيدا لما ذكرت، أنا يعني لا أريد أن أحلف أو أقسم في أنه من يوم عرفة إلى الآن وأنا أتساءل مثل ما ذكرت، هل فقط حنا اللي تم تفويجنا ولا في معانا حجاجي؟ لأنه كان المشهد العام، ولو ذكرت لي أو تكلمت أنا وياك قبل حوالي 8 سنوات 10 سنوات مثلا أنه تتوقع أنه بيكون كذا، قلت لك أنه شيء من الخيال يعني ومستحيل وصعب، فلا تتعب نفسك بكثرة التفكير لأنه هو شيء أعتقد أنه كان من الاستحالة. يوم عرفة بالذات لما شفت الشوارع إلى حد كبير هي شبه خالية، عملية التفويج كأنه كل واحد، والله إحنا أنا أقول هذا ما رأته عيني صراحة، كأنه التفويج عكس كان في السابق، السيارة لما تطلع والباص الحافلة لما تجي وتطلع من من من عرفات إلى مزدلفة، صعوبة من كثرة الناس التي تقطع هذا الطريق بسبب الكثرة يعني، ورغم كل الجهد اللي تبذل، لكن مثل ما ذكرت يا شيخنا الكريم أنه كان فعلا هذا والله ليس فقط أنه صار تساؤلي، بل هو تساؤلك وتساؤل الغير.
0: نعم صدقت، يعني من ناحية ولله الحمد يعني التطور هو واضح ومشهود، وأثره على الحاج ملاحظ، وهو أنه يؤدي عبادته باهتمام. وهناك نقطة أخرى، ما دام أن يعني مداخلتك الرائعة جدا في إضافة ما كان من شيء ذكرته من الحجاج، أقول إن الجانب الديني والجانب التعليمي لم يغفل عنه بفضل الله عز وجل، فإنك تجد في الحملات من المفتين ومن المرشدين ومن الموجهين. هنا نقطة أنا أريد أن أجعلها في ذهن كل حاج قصد البيت الحرام، وهو أنه سفير قدوة إلى بلده. الآن هو أخذ مدرسة عظيمة، مدرسة الحج، مدرسة متكاملة من التوحيد لله عز وجل، من ذكر الله عز وجل. أليس الله عز وجل قد قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ما له، ثم بين الله عز وجل أنه من دعائه وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. امتدح من كان دعاؤه لحسنة الدنيا والآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. وبالجملة فيما ذكرت من الآية أن من دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنه محمود فعله في كسبه، ومن كان دعاؤه ربنا آتنا في الدنيا حسنة فقط وأما الآخرة فإنه لا خلاق له لفقد ما يستحقه من القبول، فإن هذه من المشكلات. أنا وصيتي للحجاج بعد هذه المدرسة العظمى كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله، الاستغفار، الثبات بعد الحج على ما كنت عليه في أيام الحج، كذلك ما يتعلق بالاستمرار بأعمال الخير. ثم هنا نقطة أريد أن ننتبه لها كثيرا وقولها لحجاج بيت الله الحرام: التفاؤل بما عند الله عز وجل، فإن الذي يسر لك قصد البيت الحرام سيكتب لك التوفيق بالقبول بإذنه إذا تحققت أسبابه، فتفاءل برحمة الله وبمغفرة الله وبالجود من الله، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
1: نعم شيخ محمد، بس إضافة أخيرة، يعني إذا ولا شك أنه الشخص عندما أو على مستوى الشخصي شيخنا محمد، يعني أعتقد أنه هذه ليست لك التجربة الأولى بالنسبة للحاج، أعتقد أنه سبقها مرات ماضية، فالاختلافات والمسافة هي كبيرة جدا يمكن ما بين هذه

0: هذا العام والأعوام السابقة. كذلك نحن في هذا العمل من خلال الاطلاع على تجارب وأيضا مشاركات الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، الجامعات. عندما تستضيف أي شخص عامل في هذا الحج في أي مجال من المجالات، تجد أن هناك إضافة. أي وزارة تجد أن هناك، أحيانا واحد يقول ما يعني ما هو الدور الذي سوف تقوم به هذه الجهة، ثم ينتقل للجهة، فيستغرب أنه كل جهة كان لها دور كبير جدا في إنجاح موسم الحج. وكأننا نقول أنه هذه الدولة يعني سخرها الله وأوجدها لخدمة هذا الحج من خلال مؤسساتها، وكأن العاملين أبناء هذا الوطن وجدوا لخدمة هذا الحج، وهي عملية تكاملية.
1: هذا بفضل الله عز وجل، ولذلك الطريق إلى الجودة في أي شيء الشمولية في جميع جوانبه، واختيار من كان كفء في هذه المهمة، وهذا ما نشاهده حقيقة في الحج. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وجميع العاملين. وفي الحقيقة أن من الخواطر التي جاءت يعني حقيقة في البال، يعني وهي دوما في البال بفضل الله عز وجل، لكن يعني لما شاهدت الحجاج وكان في إحدى الكلمات في المخيم، تذكرت رجلا عليه له بعد الله عز وجل فضل علينا، وهو المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. إننا حينما نتذكر مسألة الحج والتكامل في الحج والأمن في الحج، فإنه بعد توفيق الله عز وجل لنرجع إلى حال الناس قبل توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، تجد أن البون شاسعا. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يصب عليه الرحمات صبا صبا، وأن يغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات.
0: نعم، شكرا جزيلا الشيخ محمد بن حريب ذكري، الباحث الشرعي والمختص بالدراسات الإسلامية. شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير على ما ذكرت وتفضلت.
1: حياكم الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتواصل معكم ونحييكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء، ونحن من بين جموع حجاج بيت الله الحرام من هذا المكان المرتفع من استوديو الإذاعات السعودية في ميناء الموازي لمنشأة الجمرات. أنظر عن يميني في هذه الأثناء وأشاهد الإنسيابية التامة في حركة حجاج بيت الله الحرام، وهم في مختلف الأدوار في منشأة الجمرات، وهم يرمون الجمرات الثلاث ابتداء بالصغرى فالوسطى فالكبرى. تستوقفني الكثير من الملامح والمشاهد الإيمانية في هذه الصورة المهيبة التي يعكسها حجاج بيت الله الحرام، وكل فرد وكل شخص وكل مؤمن ومسلم يؤدي فريضة الحج هو جزء من هذه الصورة المهيبة والجميلة التي تعكس حقيقة الإسلام القائم على السلام.

فيما بين المسلم وكافة الخلق، بالإضافة إلى السلام فيما بين المسلمين وكافة من يعيشون على هذه الأرض بكافة أصقاعها. تستوقفني كثيرا وقفات من يتوجهون بالدعاء إلى الله بعد الجمرة الصغرى والوسطى، يتوقفون بعد التكبير ورمي الجمرات وهم يلهجون بالدعاء لله عز وجل، تصعد أدعيتهم وأعناقهم مشرئبة وأيديهم ممدودة إلى الخالق عز وجل، يسألونه أن يجيب دعواتهم وهم يذكرون قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ها هم الحاجون الداعون لله عز وجل في أفراد وجماعات بعد أن يتموا رمي الجمرتين الصغرى والوسطى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتوقفون بالدعاء لله عز وجل كل بأمنياته ورجائه ودعواته الخاصة. هناك من يلهج بالذكر والشكر والثناء لله عز وجل، أمنا عليه بالوصول إلى هذه الأرض المباركة والطيبة، وقد أتى في رحلة العمر. هنالك المسن الكبير وقد فاضت عيناه بالدموع، تحكي ما عجز لسانه أن يقوله في هذه اللحظات الإيمانية، يناجي ربه بلغة ربما ولهجة لا يفهمها من هو بجواره، ولكن يفهمها ويعلمها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم تقبل منهم دعواتهم، اللهم أنت القريب أنت المجيب فأجب دعواتهم يا الله. نسأل الله أن يتم لهم حجهم في يمن وسهولة ويسر وأمن وأمان بمشيئة الله تعالى. في هذا المساء المختلف مستمعين الكرام، نتواصل معكم من بين هذه الجموع الغفيرة من حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق، وقد دنا الليل، ومع دخول ساعات المساء تبدأ منا في ارتداء ثوب مختلف من السكينة، تخف طبعا حرارة النهار، وتنساب الجموع بين المخيمات بهدوء وإيمان كما ألاحظ أمامي بين الطرقات الضيقة والواسعة في ذات الوقت، الضيقة مكانا ولكن الواسعة بهذه المشاعر الجميلة، هذه المشاعر الإيمانية. هنا في المشاعر المقدسة وفي ميناء تحديدا بالتأكيد تختلف مشاعر الحجاج، تنساب الجموع بين المخيمات بهدوء وإيمان بعد أن أتم الكثير من الحجاج رمي الجمرات الثلاث في هذه اللحظات، مستشعرين معاني الاتباع والطاعة ومتلذذين بالعبادة، وهم يؤدون مناسك الركن الخامس تغمرهم السعادة بعد أن من الله عليهم واصطفاهم ليحجوا في هذا العام.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. الحج مدرسة، وبالتأكيد أن فيها الكثير من الدروس والكثير من العبر للمسلمين جميعا، والكثير من الرسائل كذلك لغير المسلمين، لمن يشاهدون عبر وسائل النقل وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة الإسلام في هذه الأيام تنعكس الصورة الحقيقية، والمسلمون يجتمعون كالجسد الواحد في هذه البقاع الطاهرة. في هذا الجانب التربوي للحج يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد ابن عبد الحميد الجهاني، التربوي والمتخصص بالدراسات الإسلامية. أستاذ خالد، أهلا بك معنا.
1: الله يحييكم يا أخي، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. أستاذ خالد، عندما نتحدث عن الحج نستذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بالتأكيد أن هنالك دروس في الجوانب التربوية لحجة الوداع، من خلالكم بدنا أن تحدثنا عن أبرز الدروس التربوية من حجة الوداع، التي بالتأكيد فيها رسائل لنا ونحن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء نقدم التهنئة لمقام خادم الحرمين ولسمو ولي عهد الأمين بمناسبة

0: عيد الأضحى السعيد، وبمناسبة أيضا نجاح موسم الحج، هذا النجاح الباهر الذي لا يستغرب على حكومة هذه البلاد وأهلها وشعبها. حجة الوداع أيها الإخوة هي من أعظم المحطات في تاريخ الأمة، حيث أرسخ وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وثوابته، وأكدها بإشهاد الله على تبليغها إياه على تبليغ إياها للأمة. بل إن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجة الوداع كانت حجة مشاعر وشعائر ودموع واقتداء به عليه الصلاة والسلام. ذاك الشاعر المبارك يقول: كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، نور وعن جانبيه من صحابته فيالق، وألوف الناس بالأثر ساروا برفقة أذكى مهجة درجت، وخير مشتمل ثوبا ومؤتزه. الدروس التربوية في حجة الوداع لا تعد ولا تحصى. من هذه الدروس تطيب الخواطر، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة إذ جاءها الحيض وهي في سرف قريبة من مكة، وظنت أنها ستعود بالحج فقط دون العمرة، وسائر أزواجه عليه الصلاة والسلام يعودون بالحج والعمرة. فلما دخل عليها وإذا هي تبكي فقال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. وهذا من تأدبها رضي الله عنها معه عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل
0: وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لها: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم لما طهرت في يوم النحر، طبعا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكمل مناسك الحج دون أن تطوف بالبيت، فلما طهرت في اليوم العاشر وقبل أن ينفروا إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم حتى تأتي بالعمرة، وقال: إني أنتظركم ها هنا. وهذا من تطيب خاطر عائشة زوجته رضي الله عنها وأرضاه. وهذا درس تربوي نحتاجه في حياتنا الزوجية، يحتاجه الزوجان، تحتاجه الأسرة في قضية تطيب الخواطر مع الأبناء، مع ذوي الرحم، مع القرابات. أيضا من من من من دروس الدروس التربوية في حجة الوداع تأكيده عليه الصلاة والسلام أن القدوة العملية أعظم وسائل التعليم. لما يرى الناس أو الأبناء أن أباهم أو أمهم يمثلون العمل قبل الكلام، فيكون هذا أبلغ في التأثير وأبلغ في الاقتداء. ها هو عليه الصلاة والسلام في كل منسك من مناسك الحج يقول: خذوا عني خذوا عني، أو خذوا عني مناسككم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يعني لما نفر من عرفة إلى مزدلفة كان يمسك بخطام ناقته حتى لا تسرع في السير، وكان يقول للناس: عليكم السكينة فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. كذلك من الدروس ما فعله عليه الصلاة والسلام من ترسيخ قيم التواضع وإظهار المحبة. ها هو صلى الله عليه وسلم بتواضعه يردف خلفه

0: بالجميل والفضل لصاحبه صلى الله عليه وسلم لما قال لكم إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيضا من الدروس تربيته للأمة على الاستعداد للآخرة واغتنام العمر لما قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهو يرسخ فيهم الاستعداد للآخرة والعمل للقاء الله تبارك وتعالى. نعم أخي الكريم.
1: نعم، دروس يعني عديدة وكثيرة بالتأكيد من حجة الوداع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنتم ذكرتم عدد من الوصايا للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نتعلم من هذه الوصايا أستاذ خالد؟
0: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت كثيرة ومتعددة، من أعظمها ترسيخ التوحيد لما لبى عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل،
0: قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها وسمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم في خطبة يوم النحر عظم عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، حفاظا للملة، حفاظا للمجتمع، حفاظا على كيان هذه الأمة. كذلك الوصايا التي نتعلمها منه صلى الله عليه وسلم تعزيز الأخلاق الأسرية والاجتماعية، فقد بين عليه الصلاة والسلام حق الزوج حق الزوجة، وبين الأصل الذي تسير عليه الحياة الزوجية بين الزوجين. كذلك أمر عليه الصلاة والسلام ووصى الاعتصام بالكتاب والسنة، فهو سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم هو أوصى، ثم هو يعني من الأشياء التي نتعلمها في من حجة الوداع كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكورا وإناثا على العلم، وأنه لا يختص بالرجال دون النساء. هذه أسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فلما ولدته أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف أصنع، كيف أصنع وهي الآن في الحج وتريد أن تؤدي مناسك الحج، فأرشد عليه الصلاة والسلام وعلمها ماذا تصنع في هذه الحال. فحجة الوداع مليئة بالوصايا، مليئة بالدروس، مليئة بالعبر، مليئة أيضا حتى بالعبرات والمشاعر العظيمة التي لا تخفى.
1: أستاذ خالد، في جانب آخر عن حجة الوداع، كيف جسدت قيم الرحمة والمساواة؟
0: لا شك جسدها عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل وسلم،
0: كما رآها الصحابة عيانا بيانا. ها هو صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، الناس كلهم سواسية، إنما يفضل بعضهم على بعض بالتقوى التي تستقر في القلوب وتصدقها الجوارح بالعمل. وفي هذا نبذ للعنصرية للعصبية المقيتة والتمييز الذي يكون بغير وجه حق. ثم تجلت رحمته عليه الصلاة والسلام حين كان يسأله الناس في يوم النحر عن التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم، فكان يقول رحمة بهم وتيسيرا لهم افعل ولا حرج. فهذه الرحمة التي كانت فيه عليه الصلاة والسلام أنزلها على أرض الواقع ورآها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ونقلوها لنا يعني

0: إضاءة نقية صافية. حري بنا ونحن في هذا الموسم المبارك أن نتأسى وأن نتعلم وأن نقتدي به وبصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه.
1: اللهم آمين. دكتور أستاذ خالد، يعني في هذا الجانب وأنت تتحدث عن حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتنقل وأنا أستمع إليك بالنظر فيما حولي من خلال هذه المشاهد الإيمانية التي تعكس حقيقة الإسلام القائم على السلام وكذلك على التعاون والتعاضد وهم كالجسد الواحد. الآن وأنت تتحدث أحاول أن أجسد هذه الصورة وجوانب منها، ونحن كما قلت نقتدي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشاهد جوانب كثيرة، هناك الكبير الذي يعطف على الصغير، وهناك الصغير الذي يساعد الكبير، هناك من لا يعلم بلغة من هو بجانبه لكن الابتسامات والتهاني تصل وهم يساعدون بعضهم بعضا، يهدون بعضهم شيء من الأكل والماء، ليس لحاجة ولكن لهذا التحاب والتعاطف والتآخي والجسد الواحد. تقرأ لي هذه الصور من خلال الجوانب التربوية كذلك للإسلام وما جسدته حجة الوداع.
0: حجة الوداع لما ينظر الإنسان الآن، لما ينظر في الحجاج وإذا هم يعني بلباس واحد وعلى صعيد واحد، تختلف الأعمار، تختلف الأجناس، تختلف الألوان، الكل ينتقلون في وقت واحد وفي أماكن يعني محددة معينة، كل هذا ينتقل به الإنسان في لحظة إلى حجة الوداع.
1: نعم.
0: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الناس أكثر من 120 ألف من أصحابه كانوا معه.
1: نعم.
0: ينظرون إليه، يقتدون به، يقول لهم عليكم السكينة، في إشارة إلى أن يتراحموا حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه من قضية التدافع. يقول لهم عليكم السكينة، ليس البر بالإيضاع، يبين لهم حتى تستقر في قلوبهم، يستقر في قلوبهم هذا المعنى. وإذا بالصحابة يردف بعضهم بعضا، هو عليه الصلاة والسلام يردف أسامة ابن زيد والفضل بن عباس، كل هذا من باب الرحمة، يتعاون الحجاج فيما بينهم، يتآلفون كما تفضلت في قضية أنهم ليس هناك حاجة لكنهم يساعدون بعضهم بعضا، حبا في الخير، رغبة في الأجر، رغبة والله في ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فهذا من المواقف التي تنقلنا فعلا إلى تلك المشاهد العظيمة في حجة الوداع.
1: نعم. أيضا هناك جانب آخر وأنت تربوي أستاذ خالد، في مسألة جهاد النفس وتهذيبها، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه المنحة الربانية الكبيرة جدا، بالتأكيد أنها ينشدها كافة الحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم نعم، هو الجهاد، هو الحج يعتبر جهاد، يحتاج إلى والله الصبر، يحتاج إلى المرابطة. لذلك الحج يربي في الناس معاني الصبر على المشقة، معاني الصبر على كيفية الوصول إلى الأجر، لأنه الأجر يحتاج إلى مصابرة. الحصول على هذه الأجور العظيمة تحتاج والله إلى مصابرة، تحتاج إلى مرابطة. لما ينتقل الناس من المشاعر، من مشعر إلى مشعر، ثم هم يعني قد يقاسون مثلا شدة الحر، قد يقاسون بعض الإشكالات بعض الأحيان، هذه تربي في الإنسان الصبر، أن يصبر أيضا حتى على إخوانه، يصبر حتى على الحجاج، قد يخطئ بعضهم في حق بعض لكنه يتصبر، ليس ضعفا وإنما هو رغبة في أن تبقى القلوب سليمة، حريصة على الخير، حريصة على الأجر، حريصة والله على الألفة والمحبة.
1: أستاذ خالد، أيضا في جانب آخر، جميع من يقدمون الخدمة لحجاج بيت الله الحرام يحملون شعار خدمة الحاج شرف.
0: عفوا الصوت يقطع.
1: تسمعني الآن أستاذ خالد؟ تسمعني
0: الآن؟ تسمع. لا يقطع، ما أسمع.
1: طيب ربما نعاود الاتصال. تسمعني الآن أستاذ خالد بوضوح؟
0: إلى الآن ما أسمع.
1: يبدو أن هنالك، نعاود الاتصال به بالأستاذ خالد بن عبد الحميد الجهني ونحن نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الأثناء. من ميناء عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية.

0: من منى في هذا البث المباشر المشترك. نحاول أن ننقل بالصوت الصورة التي نشاهدها من خلال الوصف والتعليق بمشيئة، لا بالإضافة إلى الرسائل الميدانية وكذلك اللقاءات مع الضيوف. نعود مرة أخرى للأستاذ خالد، تسمعوني بوضوح الآن أستاذ خالد؟
1: نعم.
0: طيب جميل. أستاذ خالد، كنت أتحدث عن هذا الشعار الذي يحمله كافة من يقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، خدمة الحاج شرف لنا. خادم الحرمين الشريفين الوالد القائد يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين. هذه المعاني نجسدها على أرض الواقع في تقديم الخدمة كما هي التي شرفنا الله بها. تحدثني في هذا الجانب أستاذ خالد.
1: والله يا أخي هو فضل الله تبارك وتعالى على هذه البلاد قيادة وشعب.
0: نعم.
1: أن يعني يسر لهم خدمة الحجيج ورزقهم هذه المكانة العالية. والله هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن شرفه الله عز وجل بخدمة الحجيج، بدءا والله من خادم الحرمين ثم ولي عهده الأمين ثم كافة المسؤولين، كافة المتطوعين، كافة العاملين في كل القطاعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قدم على السقاة وقال لولا أن يعني يتدافع الناس عليكم لنزعت معكم، يعني أسقيت الناس معكم، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على المشاركة في هذا الشرف، وقد نال الشرف كله عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني شرف عظيم وهو فضل كبير عظيم، يعني جليل امتن الله عز وجل على به على هذه البلاد وعلى قادتها وعلى شعبها. وهو يعني نسأل الله أن أن أن يديمه وأن يجعله خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وإلا فما يقدم للحجيج خاصة في هذا العصر وفي هذا العصر الزاهر لا يمكن أن أن أن يقدم على لم يقدم مثله على مر التاريخ. الحجيج يعيشون في خير وفي رفاهية لم يسبق لها أبدا على مر التاريخ.
0: الحمد لله، الحمد لله. نسأل الله أن يتم للحجاج حجهم وأن يعودوا سالمين غانمين مغفوري الذنب بمشيئة الله تعالى. التربوي والمختص بالدراسات الإسلامية الأستاذ خالد ابن عبد الحميد الجهني، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: شكرا لكم على الاستضافة، الله يعطيكم العافية.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم في هذا البث عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى. الآن نتحول إلى الميدان وزميلنا فيصل القحطاني مراسل الإذاعة في منى. أهلا وسهلا فيصل، حياك الله.
1: الله يبارك فيك أخوي سلطان وجميع فريق العمل.

0: معك. بالفعل أنا في مشعر منها الآن بالقرب من قطار المشاعر، والأجواء هنا في منى حركة دؤوبة وسير الحجاج وانتقال إلى المخيمات بكل سكينة وبكل راحة وبكل طمأنينة نشهدها جميعا أنا وفريق العمل معي زملائي حجاج بيت الله الحرام. الغالب منهم توجه الآن إلى المخيمات بعد أداء المناسك، مناسك الحج لهذا اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك والأول من أيام التشريق. ومشيت يعني سلطان، مشيت مسافة طويلة جدا، وأنا أسير الآن بمحاذاة قطار المشاعر وأرى الحجاج يعني بأعداد كبيرة جدا يسيرون إلى المخيمات، ولكن شاهدت الابتسامة، شاهدت الفرحة، شاهدت برغم التعب عندما يسيرون في طرقات وشوارع منى، إلا أنك تشاهد منهم الاستبشار ويحدثوك بأنه ليس هناك تعب في رحلة الحج، هناك فرحة للقدوم إلى المشاعر المقدسة. لذلك دعني أغتنم الفرصة ألتقي بأحد الحجاج من جمهورية مصر العربية. تعرفنا بنفسك في البداية؟
1: أنا هيثم محمد التبعي 39 سنة.
0: هيثم، أول مرة تقدم إلى المشاعر المقدسة، يعني هذه أول رحلة حج وأداء الفريضة، أم قد قدمت سابقا لأداء هذه الفريضة العظيمة؟
1: أنا ربنا شرفني بزيارة بيته الحرام للمرة الثانية، دي ثاني مرة أأدي فيها مناسك الحج.
0: طيب هيثم، حدثنا عن مناسك الحج لهذا اليوم. تعلم بأننا الآن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، حدثنا عن المناسك وكيف أديتها هذا اليوم.
1: الحمد لله النهاردة يعني توجهنا لمبنى الجمرات علشان نرمي الجمرات اليوم لأول أيام التشريق، لأول أيام التشريق. الأمور كلها ميسرة وسهلة، ويعني أخذنا تقريبا 5 دقائق من المخيم أو 10 دقائق من المخيم لمبنى رمي الجمرات، ومن المبنى هناك برضو رجعنا ما قعدناش هناك أكثر من 10 دقائق تقريبا، ثم رجعنا مرة تانية. في سهولة ويسر، وفي يعني حتى طول الطريق كنت بشير لرفاقي إن في أهل الخير حاطين آيس بوكسز على الأرض، اللي هي الثلاجات الصغيرة البيضة فازرق ديت، حاطين فيها مية وحاطين فيها عصير وحاطين فيها مواد غازية. حاجة جميلة، مش الناس كلها فرحانة، الحاج فرحان والمتبرع فرحان والمسؤول فرحان. أنا كنت واقف عند نقطة أمن هنا، رجل أمن مش يعني معرفش اسمه حتى، مبتسم وجميل، والوحدة الأمنية كلها مبتسمة وجميلة، يمكن خلف وزارة الإعلام مبتسمين وجمال، الدنيا زحمة جدا في الشارع، زحام على مداد البصر، والراجل جاله تموين يمكن آيس كريم، ودي شهادة يحسبني عليها ربنا، لقد وزع المثلجات على الحجاج وعليه. لما بيكون القائد كمان حنين، ولما بيكون القائد عطوف ومبتسم، الناس اللي تحت منه بيتبعوه، واعتقد دي الصوره الكبيره في المملكه العربيه السعوديه. القياده الحكيمه في السعوديه قادره انها تكون تبذل كرم واضح وكبير لخدمه الحجيج، وبالتالي مواطنين السعوديه ومسؤوليها بيقدموا صوره ايجابيه جدا في خدمة حجاج بيت الله. مش أي صعوبات يمكن باستثناء الحر والإجهاد، وده محدش يقدر يغيره، يعني صعب جدا إن احنا نغير الحرارة، ولكن حتى ديت في إجراءات كتيرة بيتم اتخاذها. حضرتك كنت تحدثت عن الحرارة، الناس كلها رغم إنها شايفة إن الحرارة عالية إلا إنها لا تكترث على الإطلاق بالحرارة، لأن هم زي ما حضرتك كنت فيصل تكرمت وقدمت وقلت، الناس كلها مركزة على المناسك ومبسوطة بيها وفرحانة بيها. شكرا جزيلا على صراحتكم، وأدام الله عز السعودية وأدام الله

0: البيت الحرام مفتوح لكل المسلمين بهذا الكرم والعز.
1: الله يعطيك العافية أخوي هيثم. وقبل أن أختم معك ونذهب إلى الزملاء في الاستوديو، بودك ترسل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأحبائك في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: أحب أهني أبي وأمي وزوجتي وأبنائي ملك وكريم بالعيد، يعني خصوصا أبنائي كنت بعيد عنهم في العيد، فعايز أقول لهم أن أنا أشتاق إليهم كثيرا، وبإذن الله أرجع لكم قريب
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك أخوي هيثم. نشكرك هيثم، وأعود إلى الزملاء في داخل الاستوديو. أعود لكم بالميكروفون.
2: شكرا أخوي فيصل القحطاني على هذه الرسالة الميدانية وعلى هذا اللقاء من خلال استضافة أحد الأخوة الحجاج من جمهورية مصر العربية، يتحدث عن مشاعره في من خلال تأدية مناسك حج بيت الله الحرام. متواصلين وإياك مستمعينا الكرام في إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء.

0: مستمعينا الكرام، تسهم كلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى بفعالية في موسم الحج من خلال تقديم الحلول الهندسية المبتكرة والأبحاث الميدانية وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة. للحديث عن إسهامات هذه الكلية معي الآن الدكتور عمر أسرة، عميد كلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور عمر.
1: حياكم الله، حياك الله. إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير وبصحة وعافية. لا شك أن للكلية مساهمات إيجابية وتعمل كشريك معرفي وأيضا تنفيذي مع الجهات الحكومية لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن وتحقيق أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030. لو تبين لنا وتوضح لنا والسادة المستمعين عن مساهمات هذه الكلية وما هي المحاور الرئيسية التي من خلالها تنطلق لمشاركة بقية الجهات الحكومية.
1: حياكم الله، كل عام وانتم بخير. حقيقة تسهم جامعة أم القرى ممثلة في المعاهد والكليات المتخصصة والمراكز البحثية التابعة لها. ككلية هندسة نسعى إلى تعزيز المعرفة العلمية المرتبطة في إدارة الحشود من خلال إجراء دراسات ميدانية وتحليل أنماط الحركة وبناء النماذج التنبؤية لدراسة السلوك البشري في بيئات عالية الكثافة. طبعا العملية هذه تهدف إلى تقييم الوضع الراهن واستشراف التحديات البشرية ومعالجتها.
0: نعم دكتور معذرة، بس لو تقرب شوية الصوت، يعني كأن الصوت يعني بعيد، يعني ما نسمعه كثير يعني وليس واضح.
1: حقيقة
0: أي ممتاز. الآن تغرد معنا يا دكتور، تفضل.
1: تسهم جامعة أم القرى ممثلة في المعاهد والكليات المتخصصة والمراكز البحثية التابعة لها في تعزيز المعرفة العلمية المرتبطة بعملية إدارة الحشود من خلال إجراء الدراسات الميدانية وتحليل أنماط الحركة وبناء النماذج التنبؤية لدراسة السلوك البشري في البيئات عالية الكثافة. طبعا العملية هذه بتهدف إلى تقييم الوضع الراهن واستشراف التحديات التشغيلية ومعالجتها بكفاءة عالية، كما يتم العمل على تطوير حلول وتقنيات ذكية تكون داعمة للجهات التشغيلية في عملية تحسين إدارة المسارات ورفع كفاءة التفويج وتقليل زمن الاستجابة للمتغيرات الميدانية. فبصفة عامة دور كلية الهندسة والعمارة كجزء من المعاهد المتخصصة في جامعة أم القرى هي عملية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تحويل المخرجات الخاصة بالدراسات والأبحاث إلى أدوات فاعلة تدعم صناعة القرار وترفع كفاءة تشغيل عملية إدارة ضيوف الرحمن في المسارات داخل المشاعر المقدسة.
0: نعم والله يا دكتور، يعني صراحة دور كبير جدا وإيجابي، وأعتقد أنه هو بلا شك أنه مشرف هذا الدور الملموس والواضح الذي تقدمه هذه الكلية. يعني ما شاء الله، يعني كأنها فعلا قاعدة أنه هي ترسم وهي التي تخطط وتجهز وتضع الدراسات التصاميم الأبحاث للمشاركة والمساهمة بفعالية وبإيجابية في رحلة هذا الحج وأيضا الرسم الميداني. أبغى أتعرف على فعلا هذه الدراسات العمرانية، التصاميم المعمارية، تخطيط المشاعر، انطلاقا كذلك مرورا بنقول المقرات المنشآت. يعني ما شاء الله، يعني دور كبير صراحة تلعبه هذه الكلية.
1: صحيح كما تفضلت، يعني حقيقة الأوجه كثيرة جدا. لو تكلمنا على المستوى المعماري، احنا عندنا في دراسات كبيرة وعديدة تمت في عملية تطوير المخيمات. لو تكلمنا على مستوى التصميم الحضري، عندنا عملية تحسين تجربة ضيوف الرحمن في المسارات من خلال عمل مقترحات تصميمية خاصة بتطوير المسارات والمنشآت القائمة عليها والساحات العامة، وعملية الدراسات الخاصة بتحسين جودة الهواء والإضاءة الطبيعية وكيفية الاستفادة منها، عملية الاستفادة من النفايات أجلكم الله، وهي من الأشياء التي تعتبر أحد المبادئ الهامة في الاستدامة. صراحة دراسات عديدة جدا من ضمنها عملية التنقل المستدام وكيفية توفير وسائل نقل مستدامة تساعد على نقل ضيوف الرحمن في يسر وسهولة وتحسن من جودة الهواء وتقليل البصمة الكربونية.
0: يعني ما شاء الله يعني أعمال كثيرة. لكن إذا بغينا نتكلم برضو عن الهندسة المدنية والمرافق والخدمات، يعني أنا جالس أشوف ما شاء الله يعني أدوار جيدة من خلال برضو المشاركة في حلول النقل والمرور. أنت عارف يعني أنه حتى تنجح الحركة وعملية التفويج وإيصال حجاج بيت الله الحرام، أعتقد أنه لابد أن يكون في حلول لكثير أو بعض المشكلات اللي دائما تحل بين موسم وموسم. الموسم هذا ما شاء الله يعني إيش الأشياء اللي من خلال خبراء الكلية في دراسة وتطوير الطرق؟
1: حقيقة عملية دراسة كثافات الحشود على المسارات الرئيسية طبعا ساعدت كثير جدا في تحديد النقاط التي تشهد كثافات عالية، وعملية تحسين إعادة توجيه ضيوف الرحمن من خلال المسارات المتعددة. طبعا هذا الشيء اللي ساهم في إنجاحه عملية توفير وسائل نقل مستدامة. يعني حقيقة وجود قطار المشاعر ساهم بشكل كبير جدا في عملية تخفيف الضغط على المسارات الرئيسية للحركة وشارعين الحركة الرئيسية في المشاعر المقدسة. وجود مسارات الحركة المصممة بالشكل التي تتناسب مع أعداد ضيوف الرحمن وتسهل التنقل لهم ساهمت بشكل كبير أيضا في عملية تخفيف الضغط. حقيقة الدراسات اللي بتتم عندنا بتتم على المسارات الرئيسية لتحسين تجربة النقل سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل النظيفة. لما نتكلم على وسائل النقل النظيفة نتكلم على المركبات أو الحافلات الكهربائية إن شاء الله في المستقبل القريب، بنتكلم على أمور بتساعد في عملية تخفيف الإجهاد الحراري وتخفيف درجات الحرارة داخل هذه المسارات.
0: نعم. طيب دكتور خلينا ننطلق إلى جزء مهم أيضا فيما يتعلق بالمشاركة بفعالية لإنجاح الحج من خلال التعاون المباشر مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. أعتقد وكذلك يعني لا أنسى مثلا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال المشاريع الكبرى. كيف تتم استشارتكم وأيضا أو أنتم تقدمون الاستشارة فيما يتعلق بهذه المشاريع؟
1: طبعا في عملية إدارة الحشود بصفة عامة، عملية التنظيم لا تقتصر فقط على جهة معينة، فنجاح الخطة التشغيلية يرتبط بوجود تنسيق عالي الكفاءة بين الجهات ذات العلاقة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن بما فيها الجهات الأكاديمية والبحثية الداعمة لاتخاذ القرار. هذا التكامل يعني بيؤدي إلى عملية توحيد البيانات والقرارات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية. فحقيقة ككلية هندسة لنا تعاون كبير جدا مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في إيجاد الحلول التي ترتبط بخدمة ضيوف الرحمن. لنا تقاطع كبير جدا مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بصفته جزء من جامعة أم القرى. الدراسات اللي بيتم من خلالها إشراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الأعمال التطوعية لإجراء الدراسات الميدانية الخاصة برفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: طيب سؤالي الأخير دكتور وهو الختامي، الانعكاس على الطلاب على العاملين في هذه الكلية موسم بعد موسم من خلال هذه المشاركة في هذا التنوع في هذا العدد من المشاريع وأيضا تقديم الاستشارات والدراسات، هذا ماذا يقدم لهم مستقبلا؟
1: حقيقة الخبرات المكتسبة هي خبرات تراكمية على مدى عقود من الزمن. الخبرات هذه بتساعد في صقل مهارات المهندسين الجدد وطلاب كلية الهندسة والعمارة، كما أنها بتعزز عملية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة والعمارة من خلال الدراسات البحثية اللي بيقوموا بالعمل عليها، من خلال البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. هذه الأشياء كلها أو التجارب اللي بتتم في خدمة ضيوف الرحمن هي إحنا بنستفيد منها كتغذية راجعة في عملية استحداث البرامج الأكاديمية وتطوير البرامج القائمة وتحسين جودة المخرجات التعليمية بهدف خدمة سوق العمل.
0: نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر أسرة، عميد كلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى. شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله. الله يعطيكم العافية.
0: حياك الله.

0: مستمعينا الكرام، نحن وياكم في هذه التغطية المباشرة عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى. متابعينا الأعزاء، يمثل دور المرور في الحج عبر قوات أمن الحج لشؤون المرور في إدارة وتنظيم حركة المركبات والحشود داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لضمان سلامة وانسيابية تنقل ضيوف الرحمن ومنع أي ارتباك مروري أثناء النفرة والتفويج بين المشاعر. للحديث عن الأدوار التي قام بها حتى الآن أو قامت بها الإدارة العامة للمرور، معي الآن المتحدث الرسمي لها العقيد منصور بن عبيد شكر. أهلا وسهلا سعادة العقيد، حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى السيدات والسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير.
0: حياك الله، وشي نبارك لكم ونقول لك كل عام وانت بخير، وأيضا نهنيكم إن شاء الله يعني على بشائر الخير أنه نجاح موسم هذا الحج وأنتم أحد العاملين فيه من خلال هذا الدور للإدارة العامة للمرور التي تسعى دائما لضمان سلامة ووصول حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين المشاعر. صراحة يعني نحن أنا لا نجاملك، لكن نقول الحمد لله يعني من خلال هذه الصور اللي إحنا نشوفها وتواجدنا في الميدان يعني في كافة الأيام في عرفات في مزدلفة السنة دي، يعني الوضع هو مختلف. أنت تقول والله فعلا الحركة ليست ككل السنوات، يعني المشاعر كأن وعرفات مزدلفة كأنها فاضية، إيش السبب؟
1: أولا الممكنات عالية ودعم واهتمام القيادة الرشيدة يقف وراء ما يحقق من نجاحات. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق من نجاح خلال أيام الماضية للخطط المرورية، خطط يوم التروية والتصعيد والنفرة، واليوم احنا في اليوم 11، وقوات أمن الحج لشؤون المرور تعمل خلال أيام التشريق وفق خطط تشغيلية متكاملة لتنظيم حركة حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، خاصة في الطرق المؤدية إلى منشاة الجمرات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم لأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
0: نعم، الرصيد المعرفي والخبرة الطويلة كيف انعكست هذا العام؟ يعني هذا العام صراحة هو مختلف، يعني حتى أنا كنت أتكلم أنه الزملاء أنه قبل سنوات يعني كان الحد إلى حد ما الوضع يعني في شيء من الصعوبة وكانت الاجتهادات هي واضحة، لكن هذا العام ما شاء الله يعني أنت تتكلم عن وضع فعلا جدا مختلف بشكل جذري.
1: ما في شك أن الخطط اللي نفذها رجال أمن ورجال مرور أكفاء ولديهم خبرات تراكمية خلال السنوات السابقة. أيضا لا ننسى أنه ما أن ينتهي موسم حج إلا ونبدأ بإعادة دراسة الخطط المنفذة وتعزيز الإيجابيات إذا كان هناك إيجابيات، وكذلك معالجة ما يحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مع الشركاء كافتهم، وأيضا عقد أيضا جولات ميدانية وتفقد ما أنفذ من خطط خلال موسم الحج المنصرم ليتم إعداد الخطط اللازمة للحج الموسم القادم على أكمل وجه. ما تحقق هذا العام شيء نوعي ولله الحمد وليس بمستغرب، ويدل ذلك على إن شاء الله أن الخطط تنفذ كما أعدت من قبل رجال صدقوا مع عهد الله عليه.
0: بالنسبة للآلية التي تتعاملون معها مع الكثافات المرورية داخل المشاعر، وكذلك يعني سعادة العقيد يعني معلش لو سألتك، يعني ما شاء الله الأعداد اللي المشاركة هي كبيرة جدا وهي يعني ليست ثابتة بل هي متغيرة يعني بين عام وعام، يعني ما شاء الله في رجال على مستوى عالي من الكفاءة يشاركون بشكل مستمر وبشكل ربما يعني دوري، فبالتالي ينقلون هذه التجربة، نقل هذه التجربة لمن هو من أفراد المرور أفراد الأمن حتى يكون يعني تكون التجربة يعني هي هي هي كاملة والأداء هو على مستوى عالي.
1: بالتأكيد كل من يشارك في هذه المهام هم يعني من رجال الأمن الذين يتلقون الدورات التدريبية ويتلقون الخبرات في الإدارة مثل هذه المواسم، وبالتأكيد أيضا يتم نقل هذه الخبرات لمن يلتحق بهم من زملائهم ويشارك للمرة الأولى مثلا، لكي يكون خبرة في إدارة وتنظيم الحركة المرورية في مواسم الحج، مما أسهم ولله الحمد في تحقيق النجاحات الجميع يعمل بجد، الجميع ينفذ الخطط كما أعدت. هناك انتشار لرجال المرور على كافة الطرق والميادين داخل المشاعر المقدسة، يعملون ليلا نهارا لكي يحققون أعلى مستويات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، التقنية وظفت لخدمة الحاج والرفع من كفاءة أداء هذه الجهات الحكومية للوصول إلى مستوى رضا عالي جدا. المرور كان واحدا منها، وبالتالي أعتقد أنه استفاد من هذه التقنية. ودي تحدثني عن هالبرامج هذه الخاصة، التقنيات، التطبيقات، يعني الأشياء اللي فعلا كانت كل جهة صراحة كانت أنه تتباهى، وبالتالي كان النجاح والرضا ما شاء الله يعني بامتياز.
1: التقنيات الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي هي عامل مساعد لرجال الأمن ورجال المرور في الميدان. اليوم غرف القيادة والسيطرة عندنا هناك كاميرات رصد ومراقبة وقراءات ميدانية للكثافات، يتم نقل هذه الكثافات للقادة الميدانيين لإجراء ما يلزم حيال تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنقل الآمن والميسر لحجاج بيت الله الحرام. التقنية اليوم صارت أساس من ضمن الخطط المنفذة ولها دور كبير في تحقيق أعلى الانسيابية وفي تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، يعني احنا نقترب سعادة العقيد، يعني الحمد لله، يعني تقريبا من اللحظات الأخيرة من نهاية هذا الموسم، موسم الحج. الحمد لله، يعني نتبارك ومع بعض في هذا النجاح. لكن بسألك بالنسبة لإدارة هذه الحركة، يعني يوم الغد اللي هو اليوم 12، اليوم 13، ربما يعني تقريبا هذه من الأيام الأخيرة، لكن أعتقد أنكم وضعتم خطة كإدارة مرور لإدارة هذه الحركة، وبالتالي انتهاء هذه المناسك ومن ثم مغادرة حجاج بيت الله الحرام، سواء اللي راح أنه يتجه مثلا إلى المدينة المنورة أو اللي يروح أنه متجه إلى مطار الملك عبد العزيز للمغادرة خارج الوطن، عودة إلى بلاده، أو من ثم العودة للمشاهدة.

0: مشاركين من الداخل.
1: قواتها من الحج لشؤون المرور تعمل وفق خطط تشغيلية واضحة ومحددة وذات أزمنة معينة، يتم إنفاذ هذه الخطط حسب الأزمنة المعدة لها. اليوم احنا نقول في اليوم 11 وتم إنفاذ خطط الرمي للجمرات وإدارة الحركة المرورية لكافة الطرق المتجهة إلى منشأة الجمرات وحققت ولله الحمد انسيابية عالية. غدا إن شاء الله نبدأ في إنفاذ الخطط المرورية الخاصة باليوم 12، وهي من هو متعجل من حجاج بيت الله الحرام سيذهب إلى الجمرات لرمي الجمرات، ومن ثم التوجه إلى الحرم الشريف لإجراء طواف الوداع وأيضا المغادرة بحفظ الله إلى وجهاتهم وبلدانهم سواء داخليا أو خارجيا. كذلك اليوم 13 لمن تبقى من حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين هناك خطط معدة لهم. نعمل ليلا نهارا لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لحجاج بيت الله الحرام وللتيسير والتسهيل عليهم ولضمان أمنهم وسلامتهم.
0: نعم. سؤالي الأخير سعادة العقيد، يعني خليني أعود مرة ثانية للتقنية ودورها في إنجاح الحج واستفادة المرور من خلالها. لا شك أنه لكم كاميرات في كل مكان، أجهزة ترصد كل هذه الطرق. في حال وجود الكثافة المرورية كيف كان التعامل معها؟ التقنية كيف كانت أنه تعمل والاستشعار وسرعة الاستجابة؟
1: بالضبط هذا ما أشرنا له في السابق، أنه هذه الكاميرات المراقبة وكاميرات الرصد عبر غرفة القيادة والسيطرة في حال وجود كثافة مرورية. طبعا احنا عندنا المشاة، يعني حركة المشاة مقدمة وسلامتهم مقدمة على كل شيء، ففي حالة وجود كثافة أو مشاة يتم نقل الحركة إلى طرق أخرى أو طرق إلى الجسور المتجهة بعيدا عن المشاة، ويتم أيضا مثل ما أسلفنا أنه هذه الوسائل التقنيات والكاميرات تعكس لرجال المرور الميدانيين ما هو واقع لاتخاذ القرارات اللازمة ولكل ما يحقق التنقل الآمن والميسر لحجاج بيت الله الحرام.
0: شكر لك سعادة العقيد منصور بن عبيد شكر المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، الله يحفظك.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم مرة أخرى ونحن نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. أيها الأحبة، هنالك جوانب جمالية في الحج في معانيها الحسية ومعانيها المادية بالتأكيد. في هذا الجانب تحديدا يسرنا أن يكون معنا عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى سابقا الأستاذ الدكتور عدنان بن نوري الحربي. دكتور عدنان، أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير إن شاء الله.
1: وأنتم بخير وسعادة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عدنان، سعداء بوجودك معنا في هذه الدقائق. نتحدث هنالك جوانب عديدة في الحج، نتحدث معكم دكتور عدنان عن جماليات الحج. في البداية تعدد الألوان بعد أن تحلل الحجاج من الإحرام وبدأوا يلبسون الكثير منهم أزياءهم التقليدية في بلدانهم، تعدد الألوان هذه سواء من ناحية اللباس أو من ناحية حتى لون البشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول نشكر الله عز وجل على نجاح هذا الموسم في ظل هذا المناخ

0: الحار والحمد لله. ثم نشكر القيادة التي الرشيدة التي هيئت لضيوف الرحمن كل السبل لإنجاح هذا الحج، كما نرفع اسمايات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومقام سمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونهني كذلك الشعب السعودي. أولا بالنسبة للحج، نعم الحج مليء بالجماليات في جميع جوانبه، عندما ينظر الإنسان فعلا إلى هذا التجمع الهائل والتنوع في الألوان والأشكال، وكذلك عندما نرى نبدأ بيوم عرفة وهو طبعا يعتبر صورة مصقرة ليوم الحشر، أن يأتي الناس بمختلف الألوان، مختلف الأجناس، مختلف الثقافات، مختلف طريقة حياتهم، أنسابهم، حالاتهم الاقتصادية، نجد أنهم يجتمعون في مكان واحد. هذا المكان ليس من أجل الطبيعة وليس من أجل الوجود جمال في المكان وكذا، وإنما هو وادي من الأودية التي فرض الله أن يجتمع الناس فيها. فإذا هذا أول جماليات. إذا الدافع واحد والمقياس الحقيقي هو واحد، هو الإيمان والتقوى والاستجابة لله عز وجل في هذا المكان. إذا هنا طبعا هذا أول جماليات، أن هنا تذوب في هذا المكان تذوب جميع الفروقات والاختلافات بين الناس، فيأتون على اختلاف بيئاتهم، اختلاف ألوانهم، ويجتمعون في هذا المكان بلباس واحد استجابة لله عز وجل. فهو صورة تعطي انطباعا ينظر الإنسان إلى يوم الحشر أن هناك ليس هناك فروق في الحياة، وإنما كل ما يحدث الآن بين الناس عبارة عن جاهلية وعنصرية وكذا، ولكن نجد أن المقياس الإيماني هو مقياس واحد تذوب عنده جميع الفروقات بين الناس. العمل نجده واحد، الذكر واحد، التنفيذ كذلك واحد، المكان لا يستثنى أحد من هؤلاء. إذن ما طبعا ماذا بعد ذلك؟ نأتي لهذه الألوان وهذه التباينات في اللباس بعد أن يفيض الناس، نجد تختلف اللباس، فهذه قدرة الله عز وجل، هنا امتنان لله عز وجل أن كل إنسان يكيف نفسه في لباسه، في طعامه، في بناء تصميم مساكنهم بناء على البيئة التي يعيش فيها. فنجد هذا التنوع في اللباس، أولا التنوع في اللباس هو تنوع مبني سبحان الله بقدرة الله عز وجل، أن كيف الإنسان جعله يتكيف في البيئة التي خلق فيها، فيكيف نفسه باللباس الذي يتناسب مع طبيعة هذه البيئة التي يعيش فيها. وهذا سبحان الله من رحمة الله عز وجل بعباده، أن تجد هذا الشخص لبسه طبعا يتناسب مع البلاد الباردة، وهذا يتناسب مع البلاد الحارة، وهذا يتناسب مع البلاد التي تكون يعني في وضع متوسط بين البرودة وكذلك، حتى الطعام كذلك يتناسب مع هذه البيئة. وهذا التنوع موجود في خلق الله عز وجل، نجد أن التنوع في كذلك البهائم، والتنوع في البيئات، والتنوع في الزراعات، والله عز وجل من حتى الليل والنهار، قال رأيتم جعل لكم الليل سرمدا. إذا هذا التنوع يعطي لذة للحياة ويعطي الإنسان دافع إلى المسير إلى الأمام. فنجد أنه طبعا فعلا اختلاف العبادة الألوان، نجد إنسان قدرة الله في الخلق كيف جعل هذه الألوان، جعل هذا التباين بين الناس في الطول، في القصر، في اللون، في الثقافة، في العادات، في كذا. فهذه تدل دلالة واضحة على قدرة الله عز وجل. فيجب الإنسان يجعل من الحج هذا هو عبرة، وأن يجد فيها نوع من الامتنان لله عز وجل، كيف خلق هذه، كيف خلق هذا العباد بهذه التغيرات، بهذه التباينات. ولكن عندما نأتي في العبادات نجد أن جميع هذه الفروقات تذوب وتتلاشى تماما بين الناس، لا أحد يستطيع أن يغير أي شيء في التنفيذ. الخطة واضحة، يجب أن الكل يلتزم بها في موعدها. إذن دلالة واضحة على أن هذا التنوع يأتي في مقياس حقيقي، وهو مقياس الإيمان والتقوى.
1: دكتور عدنان، وأنت تتحدث في هذه الجوانب العديدة من التباين الذي يعني هو سنة الله في خلقه وفي كونه، لكن بالرغم من ذلك وراء اختلاف الألسن واللغات واللهجات والخلفيات الثقافية، إلا أنه يعني ألاحظ وأنا بين جموع حجاج بيت الله الحرام في ميناء في هذه الليلة ويوم أمس، وكذلك من قبلها في عرفة وكذلك التروية، مدى السعادة، مدى السرور، مدى مشاركتهم بالقصص، أحيانا بدون أن يكون هنالك حديث لأنهم لا يعلمون لغات بعضهم، لكن الابتسامة والبشاشة والسرور الذي يتبادلونه كأنه يقول أنا مثلك، أتيت من بلدان بعيدة وهذا حلمي اصطفاني الله لتحقيقه في هذه الأثناء. هذه المشاعر ترى تقرأ بالنظر، نحاول أن ننقلها للمستمع الكريم.

0: نعم، بالنسبة لي هنا تتجسد الآية عندما قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم
1: سبحان
0: لو أنفقت ما في نعم، هذا تآلف سبحان الله، اختلاف لغات، ولكن تجد نوع من التفاهم، نجد التفاعل ضيوف الرحمن مع رجال الأمن عندما يتعاملوا معهم بالمعاملة، لأنه بالنسبة لي الحج هو ضبط للأخلاق وضبط للنفس، فكل حاجة يأتي وهو يعلم الله يقول لا الحج من أراد الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنجد أن الحج هو عبارة عن تآلف، عبارة عن التزام، فهذا كله طبعا من رحمة الله عز وجل، نجد هذا التآلف متجسد أمامنا يتفسر أمامنا ونجده بوضوح، في فرق بين أن نفهم معنى الآية وفي فرق أن نراها أمامنا تتجسد الآن.
1: صحيح.
0: نجد من مختلف اللغات عندما ينظر إلى بعضهم البعض كما ذكرت أنه لا تفاهم ولا لغة بينهم، ولكن نجد نوع من الابتسامات، نوع من التعاون، نوع من التآلف، بعض المقاطع التي تأتينا، هذا طبعا رجل أمن يضلل أحد ضيوف الرحمن، أحد ضيوف الرحمن يضلل رجل أمن، فإذا هذا التآلف بينهم على اختلاف لغاتهم هذا من الله عز ومن من الله عز وجل، وكذلك يدل على التآلف الموجود، تتجسد الآية الآن أمامنا حقيقة، يجب أن ننظر لكل موقف في الحج هو موقف إيماني، موقف كيف الله عز وجل أتى بهؤلاء الناس، لا بحثوا عن جمال البيئة ولا عن جمال الأشجار ولا عن جمال المناطق، وإنما أتوا مستجيبين لدعوة الله عز وجل، لأمر الله عز وجل أن يأتوا لهذا الحج استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فنجد هذا التآلف يجمع بينهم فقط كلمة واحدة وهي الإسلام، أن تجمع بينهم والعقيدة والتوحيد، وليس هناك أي مصلحة فيما بينهم، لأن هذا الجمهور لا يتقابل ويتواصل بصفة دائمة، وإنما موقف معين قد يكون ثواني ثم لا يتقابل مرة أخرى، ولكن تجد هناك من نوع من التواصل الإيماني الذي سماته هو الابتسامة والتفاؤل والتعاون، وهذا طبعا نعتقد من أجمل جماليات هذا الحج، الله عز وجل يرينا أن هناك إمكانية أن الناس تكونوا على قلب واحد عندما يكون الإيمان هو الهدف الأسمى من هذا الاجتماع.
1: نعم، كما تفضلتم دكتور عدنان جماليات الحج متعددة، ربما أنا أذهب إلى جانب آخر ليس ببعيد عن هذه الجماليات، هي الصورة العامة والكبيرة للحج بكل مكوناته من الزمان والمكان والإنسان، كل شخص كل حاج هو جزء من هذه الصورة الكبيرة، تعكس حقيقتنا نحن كمسلمين فيما بيننا بعيدا عن ما يطرح أحيانا في بعض وسائل الإعلام سواء كانت تقليدية أو الحديث عبر ما يعرف بالسوشيال ميديا، كذلك للغرب لغير المسلمين عندما تنعكس هذه الصورة بحقيقتها بكل الجماليات التي فيها، ربما هو جانب دعوي توعوي لنا ونصحي وتوجيهي، وكذلك دعوي لغير المسلمين، وبالتأكيد أنه يعطي الكثير من الثمار ويحقق الكثير من الأهداف غير المقصودة ولكنها تصل بطبيعتها.
0: نعم، بالنسبة للإعلام، الإعلام الآن يلعب دور كبير في هذا في الجانب، خاصة أنه بالنسبة للإعلام الغربي من يمتلك هذا الإعلام هي الإشكالية، كذلك وجود أحزاب في العالم الغربي حتى فيما بينهم قد يؤثر على طبيعة الحياة فيما بينهم، وليس فقط من جانب العالم الإسلامي وغيره، لأنه يحقق أهداف حزبية، أهداف سياسية، أهداف خارجة عن المهمة الاجتماعية والتجانس المجتمعي، ونجد أنه أثر في مجتمعاتهم قبل أن يؤثر في مجتمعاتنا نحن المسلمين. نعم، لأنه ليس هناك طبعا هدف مركزي، وإنما إحنا لدينا هدف مركزي، إحنا طبعا بالنسبة عندنا من جماليات الحج هو ضبط التنوع، يعني بالنسبة للحج الآن هو يعطيك خطة بالنسبة لأهل التخطيط لا حتى لو التنوع موجود ممكن ضبط هذا السلوك بتحديد أهداف بدقة لكي يتم الإنجاز، يعني عندنا بالنسبة للحج أهداف دقيقة جدا، ولو طبعا تحديد الأهداف المكانية الأهداف الزمانية طريقة التنفيذ وضوح الخطة تماما بتفاصيلها، ولهذا تتحقق أهدافها تماما بغض النظر عن التنوع، هذا التنوع ليس تنوع في جميع الأشياء، جمهور غير متجانس تماما، لا في لغة ولا في حياة ولا في سلوك ولا في عادات، ولكن نجد أن هناك تآلف، هناك التزام، هناك مرونة حتى لكي تخدم الجميع. إذن عندما يكون الإعلام فعلا لديه خطط واضحة يستطيع أن يعمل تجانس غير طبيعي بين المجتمعات الإسلامية أو في المجتمع ذاته الذي يعمل فيه، ولكن كما ذكرت الإعلام الغربي لأنه تسيطر على الإمبراطوريات، هذه الإمبراطوريات تنتمي إلى أحزاب، تنتمي إلى كيانات
1: أجندات،
0: وهذا صعب أن يحقق أهداف التجانس بين في المجتمعات.
1: نعم، ولكن بالرغم من هذه الإمبراطوريات وبالرغم من الأجندات إلا أنه صورة يتم تداولها على مستوى العالم، صورة ليس فيها كلمة تجعل هنالك من يبحث عن الإسلام هذا الدين الحق، وبالتالي تؤثر هذه الصورة في غير المسلمين ويلتحقون بالمسلمين، ونجدهم يحجون في العام الذي

0: من بعده أو الذي يليه.
1: نعم، حتى لو نظرنا إلى الإسلام كيف انتشر، انتشر بالتعامل وانتشر بالتواصل، ولم ينتشر طبعا الدعوة إلا كانت هي جزء من مصادر نشر الدعوة، وإنما وجدنا التعامل أثر، التواصل مع المسلمين أثر، التواصل مع الإعلام الآن يقوم بنفس الدور، بدل ما كانت أصال مباشر أصبح غير مباشر، أصبح عن طريق المنصات، أصبح عن طريق كذا. إذن لابد أن توظف، ولهذا نقول المسؤولية الموجودة الآن، المسؤولية الأخلاقية، كل من يرفع أي محتوى أو يصنع محتوى لابد أن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن هذا المحتوى، هل سيقدم خدمة للبشرية؟ يوضح صورة الإسلام الحقيقية، أما أنه سيكون مع الأسف دليل يعطيهم دليل إلى الإساءة إلى هذا الدين.
0: نعم الأستاذ،
1: وهنا تتعاظم المسؤولية مع وجود هذه الوسائل التي أتيحت لكل فرد أن يمتلك أدواتها ثم يقدمها للبشرية. فإذا أنا من هذا المنبر أنصح جميع الذين هم في الحج ويحاول أن يصنع محتوى، يصنع محتوى يخدم العالم، يبين العالم سماحة الإسلام، يبين للعالم ما هي جماليات هذا الحج.
0: نعم
1: وما هو دوره في التواصل بين الجمهور الجماهير المختلفة.
0: جميل. الأستاذ الدكتور عدنان بن نوري الحربي، عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى سابقا، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: شكرا.
0: وما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. في هذه اللحظات ينتقل الميكروفون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان ارتفع صوت الحق من جنبات ومآذن المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنا عن دخول وقت صلاة العشاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام بعد أن نقلنا أذان صلاة العشاء عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء، من هنا من ميناء من بين جموع حجاج بيت الله الحرام، وكما أشاهد أمامي عن يميني وعن شمالي من استوديو الإذاعات السعودية الحركة الإنسيابية في منشأة الجمرات، كذلك في مكان ليس ببعيد من الطرقات المؤدية إلى هذه المنشأة العملاقة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، وهم يقومون برمي الجمرات في هذه الأثناء. هنالك الكبير في السن، هنالك كذلك الصغار في السن من يحجون من الأطفال مع أبائهم وأمهاتهم وبقية أسرهم، كذلك النساء يقمن برمي الجمرات في هذه الأثناء في حركة إنسيابية، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وانتهاء بجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى في أول أيام التشريق في هذه الليلة المباركة. ويستقر الحجاج في يوم القر في ميناء في هذه الليلة المباركة، يبيتون فيها بمشيئة الله تعالى، وغدا كذلك يقضونه بليلته في ميناء لغير المتعجلين، أما من يتعجل فلا تغرب شمس يوم غد إلا وقد توجه إلى المسجد الحرام للقيام بطواف الوداع لودع هذه البقاع الطاهرة التي تهوي إليها الأفئدة من كل فج عميق في موسم الحج، هذا الموسم الذي يتجدد في كل عام ليأتي الحجاج من كل بقاع الأرض بلهجات ولغات وألوان مختلفة ليكونون هذا المشهد العظيم الذي لا نرى فيه اختلاف لغة أو لون أو جنسية يمنعهم عن التآخي فيما بينهم، بل نرى أمة واحدة اجتمعت على كلمة التوحيد. نشاهد بطبيعة الحال بعض الوجوه المتعبة لكنها مطمئنة وراضية وسعيدة وبشوشة بكل ما تحقق لها بفضل من الله وتوفيقه لوصولهم لتحقيق هذا الحلم، هو حلم الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، أكثر أو قرابة الملياري مسلم، كل منهم يتمنى أن يصل إلى هذه البقاع الطاهرة ليؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام. فهنيئا لمن اصطفاه الله، ونسأل الله أن يكتب الحج لمن أراده واستطاعه ليصل إلى هذه البقاع الطاهرة في الأعوام القادمة. هنالك خطوات أنهكها الطريق بطبيعة الحال مع التنقلات في موسم الحج، لكن القلوب مملوءة بالرضا والسكينة. هنا أيها الأحبة في ميناء نسمع التكبير يرتفع من كل صوب، الكل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونحن نتواصل معكم في هذه الليلة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. نؤكد دائما مستمعين الكرام وتتردد على ألسنتنا أن موسم الحج هو مدرسة، هو جانب تربوي عميق فيه منافع كثيرة تتعدى إلى ما بعد موسم الحج. في هذا الجانب، الجانب التربوي الحج وتربويات الحج، يسرنا أن يكون معنا المستشار التربوي والأسري الدكتور نواف خياط. دكتور نواف، أهلا بك معنا وكل عام أنت بخير إن شاء الله.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، كل سنة طيبين، عيدكم مبارك
0: علينا وعليك إن شاء الله وكافة المسلمين. دكتور نواف، كما ذكرت في المقدمة، جانب تربوي مهم في الحج يتجاوز ويتعدى إلى ما بعد موسم الحج، سواء لمن كتب الله له الحج أو لمن يشاهد هذه المشاهد الإيمانية وهذه المدرسة التربوية. السؤال، كيف نحول أثر الحج إلى سلوك داخل الأسرة؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أبارك للحجيج حجهم، وأبارك القيادة الرشيدة وجهود رجال الأمن وكافة القطاعات نجاح موسم الحج لهذا العام المبارك. ونحن نعيش هذه الأيام الفاضلة المباركة من أيام التشريق، اليوم الأول، نحمد الله تعالى على أن وفقنا لهذه الطاعات. الحج أيها الإخوة الكرام ليس رحلة يعني تنتهي بانتهاء المناسك، بل هي تعتبر مدرسة تهذب النفس وتعيد بناء السلوك، بل هي يعني من أعظم علامات الحج المبرور أن يظهر أثر هذا الحج حتى على الأسرة وعلى عودة الحاج لأسرته بعد انتهاء هذا الموسم. من أبرز الآثار التي نستطيع أن نحول بها الحج إلى سلوك داخل الأسرة أن نغرس في من حولنا خلق الصبر والحلم داخل الأسرة. فلا شك أن الحاج يعني واجه شيء من الزحام والتعب واختلاف طبائع الناس، وهذا كله حقيقة لابد أن ينقل إلى بيته بصورة جديدة، أنه وصل إلى بيته الآن وهو يعني قد تعلم هذا الصبر والحلم مع أبنائه وأسرته. كذلك ما يتعلق ب يعني تعظيم الصلاة والعبادات التي مارسها في الحج، هو ينقل داخل أسرته هذا البرنامج العبادي العظيم الذي تعلم منه، خاصة التوحيد، وقام أيضا على أداء المناسك في أوقاتها وكثرة الذكر وكثرة التكبير والإلحاح على الله بالدعاء. فمن الحري بالحاج أنه يرجع لأسرته ويبدأ يعلمهم هذه الفضائل العظيمة ببرنامج أسري، بجلسة على الشاهي يجلسوا مع بعض، يا أولادي يا بناتي شوفوا الإلحاح على الله بالدعاء كيف يحقق لك المعجزات. ولو حدثتهم عن بعض المشاعر التي واجهها أيضا في مشعر عرفات لكان له أثر كبير. منها أيضا نشر يعني روح التعاون، خدمة الآخرين، يشجع أبنائه داخل الأسرة أنه يا أولادي لابد نساعد كبار السن، زي ما شاف بعض المشاهد داخل المشاعر المقدسة. كذلك موضوع العلاقات الأسرية وترك الخصام، لأن الحج أصلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلما تعلم الحاج ضبط النفس وضبط اللسان وترك النزاعات، فينقل هذا لداخل الأسرة فيعيش البيت في وضع مستقر آمن بعيدا عن الإشكالات وما يتعرضه من بعض الضغوطات النفسية.
0: نعم دكتور نواف، هذا يقودنا أيضا لتساؤل، ماذا عن ما نتعلمه من قيم الحج في الجانب التربوي وتحديدا في العلاقات بالمجمل بصفة عامة؟
1: نعم، سؤال مهم، الله يعطيك العافية. فعلا الحج يا أخواني يعلم المسلم يعني هذه القيم العظيمة للحج، خاصة ما يتعلق بالتحمل. يعني لا يمكن أن تجد حاجا مهما كان يعني من رفاهية في الحج والمكان الفخم مثلا وغير ذلك، لكن لابد يلبي المشقة، لابد أنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للمرأة والنساء عموما قال عليكن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة.

0: فهذا حقيقة يقودنا لأن الوالد في داخل بيتي وحتى المعلم مع طلابه كيف يبدأ يعالج بعض أمور العنف مثلا والانفعال وينقل هذه القيمة العظيمة في العلاقات في من حوله. يعني من أبرزها مثلا في العلاقات موضوع المساواة واحترام الآخرين. نحن نشاهد الحج الجميع كلهم بلباس واحد ويقفون في مكان واحد دون تمييز لا بين غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير. هذا حقيقة يرسخ الاحترام وعدم التكبر على أحد، بل هو مشهد مشاهد يوم القيامة، الناس كلهم حفاة وعراة في ذاك المشهد العظيم يوم القيامة. هنا هم لا يلبسون إلا لباسا واحدا يذكرهم بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان هنا بتقوى وقربه من ربه جل وعلا. كذلك يعني ما يتعلق بنقل العلاقات هذه في قيم الحج في التربية لمن حولنا، كله يعود إلى أن المسلمين كلهم جسد واحد. الحجاج نشاهد حقيقة مشاهد وتنقل لنا بالكاميرات، يعني كيف رجال الأمن يساعدون، كيف الكبير يساعد الصغير، كيف الصغير يقوم على سقاية الحجاج، كل الألفة والمحبة هذه علاقات عظيمة. وهذه حقيقة مشاهد فضل من رب العالمين أكرم الله بها بلاد الحرمين. لا يمكن أن تجد هذا التآخي وهذا الألفة العظيمة بين المسلمين إلا في هذه العبادة العظيمة، فضل من ربنا جل وعلا على هذه النعم التي نعيشها في بلادنا المباركة.
1: وهذه الملامح التي ذكرت جانب منها هي يعني في عدة يعني نشاهدها على مدى مناسك الحج منذ قدوم الحجاج إلى مغادرتهم بالترحيب بالدموع الاشتياق وفرحة الوصول، أيضا بالوداع ودموع الاشتياق وهم يغادرون مكة المكرمة، وبالحب يستقبلون وبالحب يغادرون. تظهر حقيقة العلاقات التي تربط المسلم بالمسلم باختلاف اللغات واللهجات والألوان والخلفيات الثقافية. طيب دكتور نواف، كيف نحافظ في جانب آخر على روح الطاعة بعد انتهاء موسم الحج؟
0: نعم، هي حقيقة العبادات متصلة مع المسلم في طوال حياته، فما أن ينتهي الحج إلا ويأتي مثلا صيام عاشوراء، إلا وتأتي مواسم للطاعات، هو يتقلب طوال السنة بفضل الله تعالى في هذه العبادات. لكن من أبرز ما نسلط عليه الضوء حقيقة في هذا السؤال ما يتعلق بالمحافظة مثلا على الصلوات. يعني مهم للحاج حقيقة بعد عودته للحج أن يبدأ يضع في ذهنه أنه ربي أكرمني بالحج، ورد في الحديث أنه رجعك يومي ولدته أمه، فأنت الآن نقي من الذنوب، ما أعظم هذا الفضل العظيم. فيبدأ حقيقة بالمحافظة على أعظم ركن في أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو ما يتعلق بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة وبالسنن، ويبدأ كذا يتكلم مع نفسه أني أنا الحاج كأني طفل للتو ولدت، فيفرح بهذا الفضل العظيم، ويبدأ في أمور أخرى تعينه على الاستمرار على الطاعة بعد الحج. يعني من أعظمها مثلا ما يتعلق مثلا بالرفقة الصالحة، بالمحافظة على الأذكار اليومية من الصباح والمساء، يجعل له ورد يومي من القرآن. يعني كفي فخر حقيقة أنه امتن الله عليه بهذا الفضل. وأنا سمعت حقيقة في المقدمة ذكرت 2 مليار كلهم يتمنون أن يقف واحد منهم في عرفة، وأنت أيها الحاج كتب الله لك الفضل واختارك من بين مليارين مسلمين كلهم لوقفت الحمد لله في عرفة. فهذا عمل عظيم لا تهدمه بالعودة إلى ما كنت عليه مثلا قبل الحج، إنما أنت الآن بحاجة إلى القرب من الله أكثر والتقرب إلى الله بالعبادات، بالفعل أنت يعني تحول هذه السلوكيات التي عشتها فترة الحج إلى سلوك عملي تحافظ عليه وتجعل نقطة تحول. فمن كان مثلا عنده بعض الألفاظ بعض السلوكيات، عنده شيء من المحرمات، عنده مثلا أكل حقوق الناس، هذا نداء الآن لك بعد إكرامك الله بالحج أنك تعيد هذه الحقوق وأنك ترجع إلى ربك وتكثر الثوب والاستغفار حتى تلقى ربك جل وعلا على أحسن حال. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
1: يا رب. دكتور نواف والله إنه معنى عميق جدا، رجعك يومي ولدته أمه، هذا لمن حج ولم يرفث ولم يفسق، فرصة عظيمة جدا وكبيرة. يعني مجرد ما يستحضر الإنسان هذا المعنى العميق قسما بالله أنه جسمي يقشعر. يعني فرصة عظيمة مجرد أن يتذكر الإنسان أنه مواسم الطاعات لما لا تنتهي كما تفضلتم في الابتسامة، مجرد الابتسامة والبشاشة في وجه المسلم صدقة، معاني عميقة إذا استحضرناها فهي فرصة عظيمة. ربما تكون الحج أعظم لمن كتب الله، لكن لمن لم يكتب الله له الحج فبالتأكيد

0: أنه يعني سيستحضر كل هذه المعاني، فاتني موسم طاعة بإرادة الله، مواسم الطاعات لا تنتهي بالتأكيد. على العموم دكتور نواف خياط الداعية والمستشار التربوي والأسري، شكرا جزيلا لك على هذه المعاني الضافية التي سلطت عليها الضوء، ونلتقي بك على خير إن شاء الله، ومرة أخرى كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بصحة وسلامة، وشاكر لكم إتاحة الفرصة، وكل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك.
0: علينا وعليك إن شاء الله، في أمان الله.

أهلا بكم مستمعين الكرام، نتواصل معكم تقريبا في العشر دقائق الأخيرة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. قبل أن نأتي إلى الاستوديو، بطبيعة الحال كإعلاميين نتجول بين المخيمات، نشاهد الكثير من الملامح والصور الجميلة والبهيجة، نرى صورا إنسانية مؤثرة، نرى حاج يرفع يديه في منظر مؤثر بالدعاء والدموع تبلل وجنتيه، هذه الدموع تسبق الكلمات، وآخر يوزع الماء والطعام ابتغاء الأجر، يتسابقون ويتنافسون في هذا الموسم مواسم الطاعات، وشاب يساعد مسنا في طريقه إلى المخيم. إنها أخلاق الحج التي تحيي معاني الرحمة والتعاون والمحبة في الجسد الواحد، هذا الجسد الإسلامي الكبير، ويبقى مشعر منى وبقية المشاعر المقدسة شاهدا خالدا على وحدة الأمة الإسلامية، ففيها تجتمع القلوب قبل الأجساد وتذوب الفوارق أمام عظمة العبادة. وفي هذه اللحظات المباركة نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم إتمام مناسكهم، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار في هذا المساء المشاعر الإنسانية والمشاعر كمكان، ونقصد هنا مشعر منى مختلفة عن الأمسيات الأخرى، إنها أمسيات التشريق المباركة، فإن الأجواء الإيمانية تمتزج أيضا بمشاعر الفرح بعد إتمام معظم أعمال الحج، فتسمع الأحاديث الهادئة بين الحجاج وترى الإطمئنان على الوجوه، وكأن الجميع يعيش حالة روحانية يصعب وصفها بالكلمات، نحاول أن نعيشها معكم وبكم، ونحاول أن ننقل جزءا منها إليكم لتكتمل لديكم الصورة. هنا أيها الأحبة من منى، حيث تتعالى أصوات الدعاء وتتناثر لحظات الصفاء، وتكتب الذكريات التي تبقى في القلوب ما بقي من العمر في هذه الأجواء والمشاعر الإيمانية. من هنا من منى في هذا المكان الذي تضيق فيه المسافات لتتقارب فيه القلوب قبل الأجساد، نعيش هذه الليلة الإيمانية التي تهبط بهدوء على مشعر منى. هنا أرواح لا تنام، فثمة دعوات تصعد ودموع تذرف، وقلوب جاءت من أقاصي الأرض تبحث عن الطمأنينة فوجدتها هنا في مكة المكرمة.

0: نذيرا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، حيث نتنقل في زوايا هذا المشهد العظيم. ألاحظ أمامي ما زالت الحركة الإنسيابية للحجاج، وهم قادمون من طرقات مختلفة في كافة أدوار منشأة الجمرات، يقومون برمي الجمرات في إنسيابية تحفهم الطمأنينة والأمن، ويعتمرهم الإيمان بقلوب أتت ملبية وفي هذه الليلة مكبرة، وقد من الله عليهم بيوم التروية وكذلك الوقوف في عرفة، ثم الذهاب والنفرة إلى مزدلفة، ومنها منهم من قام بالنحر والهدي في يوم أمس في عيد الأضحى المبارك. هذه الفرحة الكبرى للمسلمين، وفرحة العيد في يوم أمس بالتأكيد أنها مختلفة كما هي في كل عام. الاختلاف هنا أن الفرحة متعددة وبألوان ولهجات ولغات كذلك مختلفة. كم من حاج سمعنا منه عيد مبارك وهو لا ينطق العربية، ولكنه عرف أنها لغة القرآن فقام يرددها على المسلمين من حوله. فسبحان الله، لغات مختلفة ولكن توحدهم لغة القرآن، وهم يتلونه يقومون بتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، ويعملون بما جاء فيه تعبدا لله عز وجل. صور إيمانية كثيرة تتزين بها منى في هذه الليلة، فهناك حاج يجلس أمام خيمته يرفع كفيه إلى السماء طويلا، يقوم بالدعاء بلغة لا يعلمها من حوله ولكن يعلمها رب العالمين، يرفع سؤاله لله عز وجل ويلح بالسؤال، وهو خاضع منكسر متذلل خاشع راجي لله عز وجل أن يؤتيه سؤله، وهو يتذكر قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأي قرب من الله أقرب من موسم الحج، وهم يؤدون هذه الفريضة العظيمة والركن الخامس من أركان الإسلام بعد أن أتوا من كل فج عميق. في هذه الليلة لا نسمع إلا الدعاء، نسمع الدعاء من بعضهم والآخر، نرى رفع يديه لكننا لا نسمعه، نرى دموع عينيه وارتجاف كفيه خوفا ورجاء وانكسارا وأملا في أن يتقبل الله حجه. وربما خلف تلك المشاعر الظاهرة هنالك حكاية عمر تخفى علينا، ولكن يعلمها الله بعد أن حلم هذا المسن لسنوات طويلة وجمع أمواله من أجل أن يؤدي فريضة الحج، ومن الله عليه في هذا السن الكبير أن يصل إلى المشاعر المقدسة. فهنيئا لهم، ونسأل

مستمعينا الكرام، تواصلنا بكم ومعكم في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء، والتي بدأناها معكم عند الساعة 6:00، وها نحن نصل إلى دقيقتها الأخيرة. نتمنى أن نوفقنا، أن نكون قد وفقنا في نقل جانب من الصور الإيمانية التي نعيشها هنا في ميناء بين حجاج بيت الله الحرام. نشكركم على طيب المتابعة، وبمشيئة الله تعالى في يوم الغد يتجدد بكم ومعكم اللقاء في هذا البث المباشر المشترك عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية عند الساعة 12:00 بمشيئة الله تعالى من ظهر يوم غدا. نشكركم على طيب المتابعة ونلتقي بكم. وفي الختام، هذه أجمل التحايا من فريق العمل، كان معكم بكل الحب في هذه الفترة من الإعداد محمد الشمري، ومن التقديم زميلي سلطان الحارثي، ومحدثكم ضيف الله الزهراني، وكان معنا ومعكم في الإخراج معتز بخ. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. الملك وولي العهد يعزيان اليمن في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. المملكة تدين الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. والداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج. إلى التفاصيل. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبا وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأعرب أيدهم الله عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب اليمن، مؤكدين وقوف المملكة معهم وأن يديم الله عليهم الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت الشقيقة، وشددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق. شارك الأمير فيصل ابن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبية المنعقد في مدينة ليمسول بجمهورية قبرص، وناقش الاجتماع انعكاسات التطورات في المنطقة وتبعاتها الجيوسياسية وتأثيرات ذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية كل من نظرائه الفرنسي والبلجيكي والفنلندي، وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. إلى ذلك يشهد المسجد الحرام كثافة من حجاج بيت الله الحرام الذين يؤدون طواف الإفاضة وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. هذا وتعمل منظومة متقدمة من تقنيات المعلومات والاتصالات على مدار الساعة في قلب الحرم المكي لتسهيل حركة ملايين الحجاج وتعزيز جودة الخدمات لهم.
2: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بيّنت أن جاهزية البنية التحتية الرقمية لمقدمي الخدمات تضمنت تقديم أفضل الحلول الرقمية والمبتكرة التي تعتمد على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى وجود ما يزيد عن 5200 برج اتصالات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتحقيق نسبة تغطية بلغت 100% للجيلين الرابع والخامس في المشاعر المقدسة. سرعة الانترنت المتنقل في مكة المكرمة وصلت إلى 307 ميجا بايت في الثانية، بينما بلغت سرعة الانترنت المتنقل في المدينة المنورة إلى 364 ميجا بايت في الثانية. الهيئة سخرت كافة إمكانيات المنظومة التقنية والبشرية لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتينة التي تتمتع بالكفاءة والجودة اللازمتين لتمكين القطاعين العام والخاص من استخدام أحدث الابتكارات في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
1: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 3 وافدين و9 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 43 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. امتدت جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في حج هذا العام إلى تشغيل ودعم 75 موقعا في المشاعر المقدسة و14 موقعا للفرز ومراكز الضبط الأمني. وفي هذا السياق تبرز التقنيات الحديثة بوصفها ذراعا مساندا في خدمة ضيوف الرحمن كمشروع السوار الذكي الذي أطلقته جمعية زمزم لتعزيز السلامة للحجاج.
3: في وطن جعل خدمة ضيوف الرحمن شرفاً ومسؤولية، تمضي المملكة اليوم لإثراء تجربة الحاج عبر تقديم خدمات رقمية تعزز سلامته الصحية وتواكب احتياجاته خلال رحلة الحج. الصحة اليوم تعد أحد أهم عناصر جودة تجربة ضيوف الرحمن لتقدم حلولاً رقمية نوعية كهذا السوار. سوار ذكي يقيس حالة الحاج الصحية الطارئة عبر مؤشرات حيوية تتابع بشكل استباقي داخل مركز المراقبة.
4: نسعى من خلال هذا المشروع إلى العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإعطائهم بعض الساعات الذكية، الساعات الذكية الصحية المتخصصة التي تبعث بمجموعة من الرسائل إلى مركز عمليات.
3: جمعية زمزم الصحية جاءت لتربط العمل الإنساني بالتقنية الحديثة ليسهم السوار الذكي في دعم التوجه الوطني نحو الخدمات الصحية الرقمية والوقاية من المخاطر الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن.
1: أظهرت نتائج أعمال الرقابة الصحية والغذائية التي نفذتها وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية على المنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب فحص أكثر من 5000 عينة غذائية. وأكد متحدث العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري أنه لم يتم ولله الحمد رصد أي حالات تسمم بين ضيوف الرحمن.
5: الخدمات تقدم على مدار الساعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. نحن نتحدث بالضرورة عن مدينة فيها سكان ومقيمين وأهالي، ونتحدث عن المشاعر المقدسة وهذا العدد الكبير اللي تواجد فيها مع العاملين أيضا على خدمة ضيوف الرحمن. ولاحظنا الأرقام المعلنة قبل أيام، هذه الأرقام الضخمة جدا. هذه الأمانة تقدم خدماتها لكل فئات المجتمع بالإضافة لخدمة ضيوف الرحمن. حجم رقابة عالي جدا، تجاوز أكثر من 5000 عينة تسحب يوميا للرقابة على سلامة الغذاء والإعاشة. وهذا الملف يمكن من أكثر ملفات حساسة لدينا في الأمانة. بلا شك أطنان كبيرة من النفايات، أكثر من 250 طن يوميا تزال من المشاعر المقدسة، إضافة إلى التحول التقني والرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة مؤخرا في المشاعر المقدسة من الضواغط الأرضية وغيرها من التقنيات المستخدمة اليوم في رصد عمليات الإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة ورصد حالات لا سمح الله تجمع يعني الأوبئة، تكاثر البعوض في أماكن معينة. الأمانة تراقب كل هذا المشهد من خلال غرف عمليات محكمة ومنظمة، وتردنا بيانات من مراكز السيطرة بالتكامل مع الجهات المعنية.
1: أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد أن الالتزام بالتعليمات سبب مهم في نجاح الحج، موضحا أن التوعية لها أثر كبير في أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
6: لا شك أن الفتوى الصحيحة هي من الأسباب المهمة لتيسير شعيرة الحج، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الجانب التوعوي نجده وهو يتنقل بين المشاعر وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة، يقول السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير حول تقريبا جموع، يعني قدرت في حجة الوداع بمئة ألف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم السكينة السكينة، يعني مثل ما نقول الآن نحن في هذه الأيام في هذه السنوات يا حجاج التزموا بالأنظمة والتعليمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة هو حقيقة يعني نص عام للالتزام بالأنظمة والتعليمات، مثل ما يقول نسمع السكينة السكينة مثلا الجهات المسؤولة تقول يا حجاج أنتم اذهبوا من هنا وأنتم اذهبوا من هنا وأنتم انطلقوا هذه الساعة الفلانية وأنتم انطلقوا في هذه الساعة الأخرى إلى آخره. فالجانب التوعوي هنا مهم بالنسبة لحجاج بيت الله، والتوعية حينما تكون من شخص يعني يبين لهم مناسك الحج يكون أثره بلا شك أبلغ وأكبر.
1: ختم النشرة هذا تذكير بالعناوين: الملك وولي العهد يعزيان اليمن في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. المملكة تدين الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. والداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها عبد المحسن آل سران، وقرأتها محدثتكم حورية سبيعي. في أمان الله.
7: الله يأتينا من كل فج عميق.
8: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج، وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا دكتور.
9: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
8: حياكم الله. نحن اليوم يعني نستقبل أيام التشريق، أيام التشريق وهي أيام ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهنالك أعمال يقوم بها الحاج، وهنالك أيضا أمور يوصى بها أهل الأمصار. بودي حقيقة نتحدث عن هذا الأمر، ودعنا نستفتح الحديث بتعريف يعني تسمية أيام التشريق بهذا الاسم.
9: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيام التشريق سميت بذلك لأن الحجاج في السابق كانوا يشرقون اللحم، لم يكن عندهم ثلاجات يحفظ فيها اللحم، فكانوا يضعونه على حبال وحتى تصيبه الشمس عند الشروق فييبس ويأكلونه بإذن الله تعالى. فسميت أيام التشريق بهذا الاسم نسبة إلى هذا الفعل، لأنهم يذبحون الهدايا ويفعلون باللحم هذا الصنيع الذي ذكرته لكم. هذه الأيام هي كما ذكرتم هي اليوم الحادي عشر

والثاني عشر والثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. فهي أيام معدودة أي قليلة، وأمر الله تعالى عباده جميعا بأن يذكروا الله جل وعلا في هذه الأيام. وذكر الله تعالى يكون بالتكبير في هذه الأيام، التكبير المطلق والتكبير المقيد عقب الصلوات المكتوبة، التكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي كذلك. وذكر الله تعالى عموما في النهار وفي الليل وفي كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر. ولهذا قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيشكر الحجاج وغيرهم الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي امتن عليهم بها، ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى من أجل الأعمال وأعظمها. جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله. انظر إلى هذا الفضل، أعمال جليلة، هذا الذكر يفوقها. وذلك أن ذكر الله تعالى من أعظم الطاعات، ويكفي في فضل ذكر الله تعالى أن الله العظيم الجليل يذكر من يذكره: فاذكروني أذكركم. وهذا يكفي شرفا للذاكر أن الله يذكره. ولهذا جاء في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بل يخرج المؤمن بهذا الذكر من ربقة النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن كان كثير الذكر لله تعالى فقد خرج من ربقة النفاق وصفة النفاق. عاذني الله وإياك والمستمع الكريم من النفاق العملي والاعتقادي. والكلام على ذكر الله تعالى يطول، لكن لا بد أن نشير إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم. والحاج يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في هذا اليوم بمنى ولا ينفرون. فلا ينفرن أحد من الحجاج. بعض الحجاج يقول: عندي حجز يوم الحادي عشر طيران، ولا يعلم أنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثاني عشر، فيجب عليه أن يبيت بمنى هذه الليلة ويرمي جمار اليوم الثاني عشر. وهذا اليوم فضله يأتي بعد فضل يوم النحر، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. بالمناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا في حجته العظيمة، خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم القر. ومضامين خطبته مضامين عظيمة، فيها تجسيد لحق المسلم على أخيه، وتحريم الظلم، تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبيان حق المرأة في الإسلام، وكذلك وضع الربا المحرم، وكذلك وضع ما كان عليه الجاهليون من عادات وتقاليد. كل ذلك كان في خطب بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ختام كل خطبة يقول: اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. شهد الصحابة له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن كذلك نشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه قد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، وأتم الله به النعمة على أهل الإسلام. فالشاهد من هذا أن الحجاج يبيتون هاتين ليلتين وجوبا، الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد أن يتأخر فيبيت ليلة الثالث

0: عشر بمنى، والمبيت بمنى، هاتان الليلتان أو الثلاث واجب من واجبات الحج، لا يسقط عن الحاج إلا لعذر. لهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية والرعاية أن يتركوا المبيت لأجل سقايتهم ورعايتهم. يلحق بهذا من لم يجد مكانا بمنى، ونجد بعض الحجاج يتكلف المشقة والعناء ليبحث عن مكان بمنى وهو ليس عنده حملة يأوي إليها. فلا ينبغي للحاج أن يكلف نفسه هذا العنت، وإنما يبيت بأي مكان تيسر له بمكة. وبهذا أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: من لم يجد مكانا يناسب الإنسان ويليق به، أما الأرصفة والشوارع والطرقات فلا تعد مكانا للمبيت. نرى بعض الرجال والنساء وغيرهم يبيتون ويلتحفون الشوارع والطرقات ويضايقون على المارة، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وإنما قد وضعت حملات وهيئت. فإذا لم يتيسر لك أخي الحاج ذلك المكان الذي يليق بك وتبيت به، فإنك بحمد الله تعالى تبيت بأي مكان بمكة، ويسقط عنك المبيت بمنى، وليس عليك دم بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعمال هذا اليوم رمي الجمار.
1: نعم،
0: رمي يوم الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار إنما يكون بعد زوال الشمس، أي إذا أذن الظهر. فإذا أذن الظهر اليوم الحادي عشر يبدأ رمي الجمار ويمتد إلى فجر اليوم الثاني عشر، وقت طويل. لا بأس أن يرمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، إلى فجر اليوم الثاني عشر، كله وقت للرمي. فيرمي طبعا الصغرى وهي التي تلي منى، أي فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يميني ومكة عن يساري، ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا، ثم يدعو الله جل وعلا بما يفتح الله عليه، ولا يزاحم الحجاج ولا يمتنع من المنظمين، لأن المنظمين قد يمنعونه من الوقوف في مكان معين، يختار مكانا بعيدا حتى لا يضايق ولا يؤثر على حركة الحجاج، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى وكذلك يرميها سبعا ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، ثم يأتي الجمرة الكبرى التي تلي مكة فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. هذا في اليوم الحادي عشر. ويبيت بمنى كذلك ليلة الثاني عشر، ويرمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال كذلك كما فعل في اليوم الحادي عشر. من أراد من الحجاج أن يجعل الرمي كله يوم الثاني عشر ولو لم يكن عنده عذر فلا بأس بذلك على الصحيح. بعض الحجاج قد يشك عليه الذهاب وتكون الحملة بعيدة أو نحو ذلك، فبحمد الله تعالى هو أن يؤخر رمي اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر. والصحيح أنه لا يرمي رمي اليوم الحادي عشر ثم يرجع، وإنما يرمي الجمرة الصغرى سبعا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمي كذلك سبعا عن اليوم الثاني عشر، ثم يأتي الوسطى كذلك ويفعل كما فعل في الصغرى وكذلك في الكبرى. هذا ما يتعلق بالرخصة في هذا. لا شك أن السنة أن يرمي كل يوم بيومه، ومن عجز أو شق عليه من النساء وكبار السن والمرضى أن يرمي يوكل بحمد الله تعالى، والوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن وكيله، وهذا من سعة الشريعة وتيسيرها بحمد الله جل وعلا.
1: دكتور، دعنا نتساءل أيضا عن قضية الأعمال التي يقوم بها أهل الأمصار من غير الحجاج في مثل هذه الأيام. هل هنالك أعمال غير قضية الأضحية لمن أراد أن يضحي فله كل تلك الأيام؟ أي الأعمال أفضل في مثل هذه الأيام؟
0: هي أيام ذكر لله تعالى، ولهذا ذكرنا الحديث الصحيح: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يشرع للحاج وغير الحاج أن يلهج بذكر الله تعالى، التكبير المطلق، التكبير المقيد عقب الصلوات، ذكر الله تعالى بدعائه، بتلاوة كتابه جل وعلا، قل ما شئت من أنواع الذكر المطلق والمقيد، فإنه يأتي بها في هذه الأيام اعترافا لله تعالى بفضله وشكرا له على نعمه، كذلك ذبح الأضاحي لأهل الأمصار فإنها أيام ذبح لغير الحاج، يذبح يوم النحر، يوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، كلها أيام ذبح. من الأحكام أنه لا يحل صيام هذه الأيام إلا للمتمتع العادم الهدي. جمع جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي التمتع، فلا يحل أن تصام هذه الأيام. يتصل بعض النساء خاصة وفي اليوم الثالث عشر وقد صامت هذا اليوم لأنه من أيام البيض، تقول قد صمت هذا اليوم، نقول لا يحل صيام هذا اليوم ولو كان من أيام البيض، لأن النص جاء صريحا في نهي الحاج وغير الحاج أن يصوم هذه الأيام إلا الحاج الذي عدم هدي التمتع، والأولى في حق من عدم هدي التمتع أن يصومها قبل يوم عرفة، يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، لكن قبل يوم عرفة خير له حتى يتقوى يوم عرفة على سؤال الله ودعائه سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة الإشارة إلى أن التعجل لا بأس به، كما قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا بد أن نشير إلى معنى هذه الآية والذي رجحه الطبري وغيره، أنه ليس هناك فضل على المتأخر على المتقدم. يعني قد يقول قائل من بات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار في ذلك اليوم أفضل ممن تعجل. الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفارق منى فلا إثم عليه، ومن تأخر أي جلس إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه بشرط التقوى. فالوقف هنا في الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا اتقى الله المتعجل فلا إثم عليه، وإذا اتقى الله المتأخر فلا إثم عليه. وليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر على المتقدم، لكن هناك وجه آخر للتفضيل، وهو أن المتأخر عنده أعمال تزيد على أعمال المتقدم، المبيت ببناء للثلاث عشر ورمي الجمار، فهناك أعمال زائدة، فهو يفضل المتعجل من جهة العمل، لكن ليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر في هذه الأيام على المتعجل، والأمر مبني ومرده على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما يجعل الحاج وغير الحاج يجتهد اجتهادا كبيرا في تحقيق التقوى لله رب العالمين.
1: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق؟
0: وشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسؤالك سؤال جدا في غاية الأهمية، وهذا الذي ندعو أنفسنا وإخواننا جميعا إليه، أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وفي كل وقت وحتى نتأسى به. هو كغير من الحجاج كان يبقى في منى ولم يكن يتكلف الذهاب إلى المسجد الحرام كما يفعل بعض الحجاج، فكان يبقى بمنى في ليلها ونهارها، لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أنهى رمي الجمار في اليوم الثالث عشر ذهب وطاف طواف الوداع، لكنه في يوم النحر نعم لما رمى العقبة ذهب إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة، لكنه في جميع أيام التشريق كان مقيما صلى الله عليه وسلم بمنى، يصلي الصلوات الخمس بمنى ويذكر الله جل وعلا ويعلم أصحابه مناسك الحج وأعمال الحج ونحو ذلك من الأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم ينقل بالتفصيل ماذا كان برنامجه اليومي صح التعبير، وإنما هو كما ذكرت لك مما نقل أصحابه رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم.
1: قضية الصلاة أيضا في أيام التشريق للحاج، هل يكون يصلي كل صلاة في وقتها بعدد ركعاتها أم يكون هنالك جمعا وقصرا؟
0: أحسنتم، نعم، هو الحاج في أيام التشريق يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الرباعية يقصرها، يصلي العصر الظهر ركعتين.

0: في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ولا يجمع الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه جمع في منى، وإنما فقط جمع في مزدلفة وكذلك في
1: في
0: عرفة.
1: عرفة.
0: وهنا يشكل على بعض الناس الحجاج الذين هم من أهل مكة، هل لهم الترخص بالقصر أم لا؟ المسألة خلافية. من أهل العلم من قال إن الحكم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه بمنى ويقصر لم يقل لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، كما فعل في بعض غزواته، أو بعض في غزواته التي غزاها قال أتموا فإن قوم سفر. فهنا لم ينقل عنه أنه ذكر ذلك، فدل على عموم الرخصة، وأن أهل مكة سواء مع الآفاقيين، فيصلون الصلوات الخمس، وتكون الرباعية ركعتين مع الحجاج. ومنهم من قال إن القصر في المناسك في منى وفي عرفات ومزدلفة نسك من أنساك الحج، وهذا قول فيه نظر. وعلى كل حال الصحيح أن أهل مكة وغيرهم الحكم فيهم سواء فيما يتعلق بقصر الصلاة. من ظهر له رجحان وقول آخر، أو أخذ برأي عالم آخر، فهذا شأنه، لكن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والرأي فيها المبني على الدليل والنظر.
1: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله؟ ذكرنا قبل قليل وفسرتم وتحدثتم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث عن أكل وشرب هل هو متعلق في قضية الأضحية؟
0: أحسنت، نعم، هو كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا للإباحة. لو أن الحاج ذبح الهدي وقسمه كله صدقة، أو أهداه كله، أو المضحي كذلك، فلا بأس عليه، لكن السنة أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. منهم من قال أثلاث، والتثليث هنا ليس يعني
1: دقيقا
0: بدقيقا كما يفعله بعض الناس، يذهب بها إلى الجزار ويزن الأضحية أو الهدي ثم يقسمها ثلاثا، وإنما هو مبني على الآية فكلوا منها ثلث، وأطعموا القانع ثلث، والمعتر ثلث، يعني إهداء صدقة وأكل، فأخذوا من الآية التثليث، لكن ليس هناك دليل على قصد التثليث بعينه، وإنما يأكل منها ما يشاء، ويهدي منها ما يشاء، ويتصدق منها ما يشاء. لو أنه أكلها كلها أجزأت، لو أنه تصدق بها كلها أجزأت، لو أنه أهداها كلها أجزأت، فالأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع.
1: نعم، نلاحظ أحيانا يكون هنالك مثلا في البيت الواحد في أكثر من مثلا شخص يريد أن يضحي، ولكن لا يستطيعون الإيفاء بكل هذه الأضاحي، وقد يكون الأمر مكلفا متعبا مجهدا، ولا توجد لديهم أصلا يعني الإمكانات الكبيرة التي تجعلهم يستطيعون يعني التضحية بمجموعة. قد يعمد بعضهم إلى شراء الأضاحي من مثلا مثل ما ذكرتم قبل قليل من قضية البنك الإسلامي، وحتى عن طريق بعض المنصات الموثوقة التي تضحي عن هذا الشخص. ما رأيكم بهذا، وكيف نستطيع أن نعلق عليه؟
0: أحسنتم، وهذا العلماء والأجلاء

0: أولا لتذبح الأضحية خارج المدينة، وإنما كانت تذبح الأضاحي. قد يقول قائل كانوا أهل حاجة وأهل فقر فيقسم بينهم. نقول إذا كان عندهم وصايا كثيرة ويشق عليه تولي ذبحها، فلا بأس أن يعني يضعها في المنصات الرسمية المعتبرة وتجزئ بإذن الله تعالى. لكن الأولى أن يتولى المضحي والمهدي أضحيته وهديه بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى لظهور الشعيرة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل يلزم المضحي أن يكون متواجدا في نفس المكان حتى لو لم يضحي بيده، مثل المرأة على سبيل المثال؟
0: هو أيضا مسألة مهمة أن المرأة لها أن تضحي،
1: نعم،
0: وتجزئ المرأة إذا ضحت أو ذبحت فإن ذبحها مجزئ بحمد الله تعالى. ومنهم من قال أنه يسن أن تحضر أضحيتها، حديث يروى في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفاطمة احضري أضحيتك، لكن في إسناده نظر. لكن لا شك أن حضور المضحي ولو كان وقد وكل من يذبح أضحيته هذا من إظهار الشعيرة، لكن لو أنه لم يحضرها وقد وكل شخصا موثوقا وذبحها فالحمد الأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع. لكن لا بد من قضية ذكر الله تعالى والتسمية، يجب على من يذبح ويتولى الأضاحي والهدايا أن يذكر اسم الله عليها، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويسمي من ضحى عنه، فهذا من السنة التي ينبغي ذكرها. أما التسمية فإن التسمية واجبة عند ذبح الهدايا والأضاحي.
1: نعم دكتور، أيضا نتساءل عن يعني قضية الرمي. نعود إلى قضية الرمي، هي يكون هنالك اختلاف في اليوم الحادي عشر عن اليوم الأول. اليوم الأول ذكرنا أنه في يوم النحر يستطيع أو يجب على الحاج أن يرمي فقط جمرة العقبة، ولكن في اليوم الثاني اللي هو الحادي عشر والثاني عشر يرمي ثلاث جمرات، ما الحكمة في ذلك وما الفرق بينهم؟
0: أما بالنسبة للحكمة لم يظهر لنا والله أعلم حكمة يعني ظاهرة، وذلك ما ينقل أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل جاءه الشيطان عند الجمرة الصغرى فحصبه، ثم جاء عرض له الشيطان عند الجمرة الوسطى فحصبه إبراهيم، ثم عرض له الشيطان عند الكبرى فحصبه، هذا لا يصح، وإنما هو من الإسرائيليات، لذلك لا يبنى عليه حكم ولا تصور ولا اعتقاد، وإنما هي سنة. وقد جاء الحديث الصحيح الذي يبين الحكمة من ذلك في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعمق في هذه القضايا، لأن هناك قضايا هي مسلمات، ومهما أوتي الإنسان من عقل وحذق وذكاء وفهم وبصيرة لا يمكن أن يستوعب حكم الله وأسراره في أحكامه، فما يبقى إلا التسليم، لا يبقى إلا التسليم، وإلا لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي أبدا بما تحيله العقول. لا يمكن أن يكون بالشريعة أمر العقل السليم يرده، لأنه كما تعلم لا يتعارض عقل سليم صريح مع نقل صحيح. فإذا جاء النقل الصحيح القرآن ثابت أو جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العقل السليم السالم من اللوثات والشبهات يقبل هذا، أما العقل الملوث فهذا شأن آخر. لذلك المتأمل في الحج خاصة والمشاعر والتنقلات تلمس العلماء بعض الحكم وذكروها، لكن تبقى هي اجتهادات لا نقطع بها ولا نبني عليها حكما شرعيا. الحكم غير العلل، العلل هي مناط الأحكام الشرعية عند الأصوليين، بمعنى يبني الفقيه الأحكام الشرعية على العلة المستنبطة أو المنصوصة. أما الحكم فهي اجتهاد من العلماء يجتهدون، أنت تأتي باجتهاد منك في تأمل ونظر تقول إن الحكمة كذا، وأنا أتأمل وأنظر ويظهر لي حكمة أخرى وهكذا، وهذا النظر مشروع

0: سائغ إذا كان في حدود المقبول، ولكن لا نقطع بحكمة من الحكم لأنها لا دليل عليها، لم يأتي نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكم، فيبقى لنا التسليم. لكن ظهور الحكم والتأمل لأجل أن يطمئن القلب ويزداد الإيمان هذا مطلب شرعي لا شيء فيه.
1: وهذا أمر أعتقد أنه ينطبق بشكل عام على كل مناسك الحج، في أمور قد يتساءل عنها المرء، لماذا نرمي مثلا الجمرة، أو لماذا نفعل كذا وكذا، لماذا نبيت، لماذا أمور كثيرة قد لا تظهر فعلا حكمتها أو المقصد الحقيقي منها. فودنا حقيقة بدقيقة واحدة تقدمون نصيحة للحجاج بهذا الشأن.
0: فعلا أنا أنصح نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج بأن يشتغلوا بهذا النسك، وأن يعلموا أن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت مكلف، والوظيفة لك في هذه الدنيا هو العبادة لله جل وعلا، فقم بهذه العبادة، وهذا شرف لك أخي الحاج، فقم بهذه العبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأخلص العبادة له جل وعلا، واشتغل بما أنت قادم إليه. أسأل الله لك التوفيق والقبول.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يبارك لنا ولهم في أعمالنا وأذكارنا وأوقاتنا. شكرا جزيلا لكم شيخنا الكريم على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة، وإن شاء الله تعالى اللاحقة.
0: وأنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين الأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة.
1: شكرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو توعية في الحج. والشكر موصول لكم، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. إلى حلقة قادمة في أمان الله. الركن الخامس.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل: أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم؟ أنا يعني أشاركك البناء. وبدأوا يبنون حتى إذا جاء المقام عند الحجر الأسود، قال: يا ابني يا إسماعيل، أعطيني حجرا مختلفا عن الحجارة اللي أبني بها، حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال: يا أبا يعني أنا بعثتني بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش. وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش، أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أو أقل من متر، لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة، وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
0: وهناك أيضاً حجر إسماعيل الذي يعد جزءاً من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب، وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضاً ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.

0: خلينا بالعادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان يجدد، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهد سابقة كانت تغير مرة مرتين، حتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس أنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة. يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من من من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني حزام عرضه 95 يعني أقل من من من متر يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب الزخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: مسجد قباء.
1: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي.
3: والحمد لله كثيرا.
1: في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون

عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي. تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة. كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة. وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير 50,000 متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير، نجددها لكم بتجدد هذا اللقاء بكم ومعكم للحلقة الثانية من برنامج عيدكم مبارك والثاني أيام عيد الحج. كل عام وأنتم بخير.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: كانت لنا حلقة أمس في هالبرنامج سمعنا فيها أصوات الكثير من المستمعين، واليوم أيضا نحب نسمع أصواتكم والتهاني والتبريكات اللي تقدموها في هذا اليوم. يعني ممكن أمس نعذر البعض علشان أول أيام العيد، فممكن فيه بعض الأشغال، بعض المهام اللي الواحد يسويها، ممكن يجي في مثل هذا الوقت وهو خلاص نايم. اليوم لا، اليوم الثاني من العيد، لا اليوم الثاني من العيد مختلف. اليوم الثاني من العيد يوم الزيارات، اليوم الثاني من العيد يوم اللقاء.

الاجراءات، اليوم الثاني من العيد يوم التجمعات، اليوم الثاني من العيد يوم السفر، كشتات، العزايم، توزيع لحم الأضاحي وغيره، زيارة كبار السن، حضور الفعاليات، طلعات، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يكون في اليوم الثاني. لكن قبل ما نسمعكم ونسمع أصواتكم، وقبل ما نقول لكم أيضا على هاتف البرنامج، اسمحوا لي في البداية أنقل لكم تحية فريق العمل من الإعداد نوف الرخيم، رغد الحارثي، التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، الإخراج لعبد المحسن آل سرون.

حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء في عيدكم مبارك، وهاتف البرنامج 011-40-53. نحب نسمع أصواتكم، التهاني منكم، التبريكات، نحب نعرف كيف كان معكم العيد، كيف كانت أجواءه، وين رحتوا، وين طلعتوا، مين جانكم، والاحتفال والاحتفالية كانت مختلفة في الحي اللي انتم موجودين فيه ولا لا؟ لأن الحقيقة في بعض الأحياء أحيانا الجيران يفاجئونك بحركات كذا عجيبة غريبة يعني، وأنا من ضمن الناس اللي تفاجأت في يوم من الأيام كذا بتجمع أمام البيت كذا في منطقة خالية، والشباب ما شاء الله عليهم في هذا التجمع أضافوا أجواء حلوة، أجواء سعيدة، أجواء فعلا تعبر عن الفرح، تعبر عن العيد. لذلك احنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53.

0: أيضا رح يكون معنا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة، معنا ضيوف في مجالات كثيرة، راح إن شاء الله نستقبلهم في هذا البرنامج. وأيضا يعني مع الضيوف لازم نستقبل اتصالاتكم اللي راح تجينا على هاتف البرنامج 011 40 53. ومعنا أول المتصلين، حياك الله. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب العالمين.
0: وأنت بصحة وسعادة. نتعرف عليك.
1: معك أحمد شاك.
0: أنعم وأكرم، حياك الله يا أحمد.
1: الله يخليك، الله يخليك. أحب أهني الشعب السعودي عامة وجميع المسلمين في جميع البلدان العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المباركة. ربنا يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. أحمد، من وين تكلمنا؟
1: أنا أكلمك من الدمام صراحة. سمعت مداخلتك وحبيت أدخل وأهنيكم بالعيد.
0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أحمد، إحنا والله الحقيقة سعيدين، بس أنت شكلك الآن تكلمنا وأنت ماسك خط.
1: فعلا.
0: ايوه، وين رايح؟ علمنا وين رايح، ترى احنا فضوليين شوي.
1: ابد والله، بعد كذا يعني اللي هو مناشط العيد وكلها خلصت الواحد زي ما انت قلت يعني.
0: اي
1: اللي هو كذا بيرود ويفضى ويشوف الناس ويعايد الناس ويزور الناس يعني.
0: صح، التزامات العيد خلصناها، الان باقي معنا التهاني والتبريكات.
1: نعم صحيح.
0: أيوة صحيح. طيب علمني كيف مع التزامات العيد، يعني كيف أكلت زين؟ ها؟
1: نعم
0: أكلت زين يا أحمد.
1: أنا صراحة في بيتي أول يوم، كل اليوم في البيت.
0: أيوة، أكلت ولا ما أكلت زين؟
1: لا الحمد لله، ضحينا وأكلنا ووزعنا الحمد لله.
0: الحمد لله، يعني ما في شيء إلا أكلته. ها؟ تمام. هل في أكلة مشهورة عندكم يا أحمد ما تظهر إلا في العيد ولا عادي؟
1: والله طبعاً أنا طبعاً أخوكم من السودان يعني.
0: أنعم وأكرم، أنعم وأكرم، أجمل ناس.
1: والنعم فيك. طبعاً المطبخ السوداني يعني مطبخ عامر يعني بالوجبات.
0: صحيح،
1: عندنا وجبات خاصة يعني في العيد يعني.
0: في عيد الأضحى.
1: أيوة، تنورنا وتشرفنا كمان يعني، لو لقيت أي سانحة أو أي وقت تزور.
0: جايك يا أحمد. أنا جايك يا أحمد، جايك، لا تخاف، جايك، ما في مفر.
1: الله يسلمك
0: يا حبيبي. طيب إيش أسماءها اللي مثلا مشهورة بس في عيد الأضحى؟
1: معروفة طبعا، إحنا عندنا الشية طبعا، اللي هي عبارة عن لحم كده مشوي على الفحم، شيء يعني يعجبك إن شاء الله.
0: إيش اسم الأكلة؟
1: أيوة، اسمها الشية.
0: الشية؟
1: نعم.
0: الله. أيوة، لا عاد الشية ذي يبغى لها جية.
1: أيوة، دي طبعا أساسية عندنا، أساسية، أول ما تجيب ذبيحتك تطلعها على طول تقسمها وكذا.
0: يا سلام، الشية يبغى لها جية دي. يا حبيبي أحمد، شرفتنا الحقيقة. الله يخليك وانت بصحة وسعادة. تحياتنا لك،
1: نهني جميع المستمعين.
0: الله يخليك يسعدك يا غالي، حياك الله. يا هلا ومرحبا، يا هلا، حياك الله. زي ما سمعتوا، فيها بالفعل في بعض أكلات تكون موجودة في بس في عيد الأضحى. وينكم تقولولنا على التراث اللي عندكم، تقولولنا عن الحاجات الجميلة اللي سويتوها اليوم، تقولولنا وين الزيارات، وين طلعتوا، مين اللي جاكم، كيف كانت فرحتكم بالعيد على هاتف البرنامج 011 40 53. معنا تهاني.
2: ألو
0: ألو ألو،
2: هلا استاذ
0: بالغيث. يا هلا ويا مرحبا يا تهاني.
2: هلا بك والله.
0: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة سلام، يا رب عيدك مبارك.
0: من العايدين والفايزين.
2: عيد على المخرج على كل المستمعين.
0: الله يخليك يسعدك يا رب.
2: امين. يا كرم
0: يا تهاني، كيف العيدية في عيدية ولا ما في عيدية؟
2: لا لا ما احنا كبار ما ناخذ عيديه.
0: هذه المشكله، هذه المشكله. هم يفكرون اللي حولنا يفكرون ان الواحد اذا كبر ما يحتاج عيديه.
2: اي والله صحيح.
0: ومع ان عبد المحسن السراني يقول هو اول واحد يحتاج.
2: صحيح، المفروض احنا يعني يعطونا عيديه، بس لا يقول انتم كبير عين على خاصه.
0: صحيح صحيح صحيح. كيف كان يومك اليوم؟
2: والله الحمد لله.
0: في زيارات، في شيء، في طلعات؟
2: لا والله ما في لا طلعات ولا شيء، في البيت.
0: ايوه، ما في زيارات، ما في حد جاكم؟
2: لا والله تعرف احنا اليوم ثاني يوم في العيد، فاكيد جمع في الصباح تعرف عشان الأضحية وكذا.
0: ايوه حلو صحيح، جمعة الصباح، لمة الأسرة، الأكل مع بعض، صح؟
2: صح.
0: يا سلام يا سلام، الله يهنيكم يا رب ويعطيكم الصحة والعافية. تعال
2: استاذ، بغيت لحظه حابه

0: أطلب أغنية ماجد مهندس.
1: ما في أغاني، ما في أغاني اليوم، تلبيات.
0: تمام. شكرا
1: شكرا لك يا تهاني،
0: وحابة أهني المخرج بفاز نصر تحقيق الدوري.
1: لا تذكريه، لا تذكريه، لا تذكريه، هو يا الله ساكت، هو يا الله ساكت، يا الله ساكت، احنا ماسكينه بالغصب عشان يسكت. تحياتي لك يا تهاني، حياك الله. يا هلا ومرحبا، يعني انت انشهرت، انشهرت كثير كثير بهذا الموضوع. عبير حياك الله يا عبير.
2: هلا، كل عام بخير
1: وانت بصحة وسعادة يا عبير.
2: فرحة العيد الجامعة.
1: ايه، اول شيء من وين تكلمينا يا عبير؟
2: من الدمام.
1: من الدمام؟
2: ايه.
1: يا هلا ويا مرحبا باهل الدمام، حياك الله يا عبير.
2: يحييك.
1: كيف العيد عندكم؟
2: الحمد لله كويس.
1: أول يوم، ثاني يوم، يختلف ولا نفس الشيء؟
2: الأكل والجامعة ما لها حل.
1: إيه. طيب في أكلات تظهر عندكم في عيد الأضحى؟
2: حلويات.
1: حلويات إيه؟
2: خبيثة قديمة هذه.
1: هي خاصة فقط في
2: يعني
1: في.
2: هذه ما نخليها.
1: خاصة في هالأيام فقط.
2: إيه.
1: زي ايش قلتي؟ ايش اسمها؟
2: خبيثة.
1: ايوه.
2: اللي تسوون انتم؟
1: مشهورة يعني في الشرقية. ايه في الدمام.
2: ايه.
1: ما شاء الله، ما شاء الله. وانت كيفك مع الجمعات، مع الاسرة، مع الاهل؟
2: الحمد لله.
1: الزيارات؟
2: ايه، يجون الاهل.
1: ايه.
2: نجمع هذا العيد.
1: صحيح. صحيح، العيد فرحة، والعيد فرحة كمان
2: فرحة.
1: يعني مناسبة الناس تتواصل فيها مع بعض، تتصل على بعض، تهني بعض. صحيح. تحياتنا لك يا عبير.
2: يلا، السلام.
1: شكرا جزيلا لك، يا هلا ومرحبا.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: حياكم الله مستمعين الأعزاء في برنامج عيدكم مبارك. ومثل ما سمعتوا الآن بعض الاتصالات اللي جتنا على هاتف البرنامج، المشاعر جميلة والمشاعر كبيرة، لكن أحيانا الواحد يخون التعبير عنها، ودائما مشاعرنا الكبيرة نلاقي الكلمات ما توفي المعنى. لذلك يقولوا تضيق اللغة أحيانا أمام المشاعر، لكن الشعر يبقى أقرب الطرق لوصف الهيبة الروحانية والحنين والدعاء. ضيفتنا اليوم من الأصوات الشعرية اللي تكتب إحساس وصورة تحمل عمق وجمال في المفردة والمعنى. يسعدنا أن نرحب بالشاعرة رحيل السلمي. حياك الله رحيل، وكل عام وانت بخير.
2: يا أهلا وسهلا فيكم جميعا، وانتم بخير وصحة وعافية يا رب.
1: يا هلا ويا مرحبا،
2: سعيدة بهذا اللقاء الشيق.
1: الله يخليك يسعدك، احنا اسعد الحقيقة، وكل عام وانت بخير.
2: وانتم بخير يا رب، ووطننا والعالم العربي والإسلامي كله بخير يا رب.
1: اللهم امين. قبل ما نبدأ بالشعر وقبل ما نبدأ بالحديث عنه، نبغى نتكلم عن هالأيام، أيام العيد. رحيل كيفها مع العيد؟ كيف قضت العيد أمس واليوم؟
2: والله الأيام هذه طبعا من أجمل الأيام علينا كمسلمين.
1: صحيح،
2: يعني أجواء روحية.

0: ثانية.
1: صحيح فعلا فعلا، فيها زيارات، فيها لقاء بناس من فترة ما شفناهم، فيها تواصل، فيها أشياء جدا جميلة في العيد.
0: طبعا أكيد التواصل بين الأهل، التواصل مع الأقارب، التسامح، الصفاء، يعني القلب يكون في حالة من البهجة والخشوع في
1: صحيح،
0: هذه الأجواء الجميلة.
1: وفيها أكلات كمان يا أستاذ رحيل. يعني
0: أكيد أو
1: أيوه فعلا فعلا، في هالأيام فيها أكلات.
0: طبعا نتميز بالذات عيد الحج سبحان الله، يعني لأنه الأضاحي،
1: صحيح
0: طب أغلب المسلمين يضحون في عيد في الحج،
1: صحيح،
0: يعني تقريبا في كل البيوت تلاقي أكيد لحمة الأضحية أو
1: صحيح
0: أي يسوون.
1: جميل. نرجع للشعر الآن، وسؤالي الأول هو، يعني فيه ناس كثير من اللي يسمعونا الآن يكتبوا أبيات، يعني بيت بيتين ثلاثة، تمر فترة بيت بيتين ثلاثة، لكن هو يعني ما يقول على نفسه شاعر، لأنه ما يحس أن الشعر تملك منه، أو أنه خلاص استوطن مشاعره. متى شعرتي أنت أستاذ رحيل أن الشعر امتلكك؟
0: والله شوف، الشعر بالنسبة لي ترف
1: متنفس.
0: لغوي، ترف لغوي،
1: جميل.
0: أيوة نمارسه في أوقات الفراغ. هو الشعر نافذة نجاة، كلما
1: الله
0: ضاقت بي الحياة فتحت للكلمات بابا،
1: الله
0: فكانت تتسع لي أكثر من العالم.
1: الله
0: لطالما كنت أهرب إلى القصيدة كما يهرب العابر المتعب إلى ضوء بعيد،
1: يا سلام.
0: أختبئ فيها، أخبئ فيها ارتباكي، وأعلق على حروفها ما عجز القلب عن البوح به.
1: الله،
0: وكانت اللغة اليومية تبدو أحيانا أقل من أن تحمل هذا الفيض من الشعور. لذا يلجأ الشاعر، أو ألجأ أنا كرحيل، إلى التعريف ومنح هذا الجمال يعني خلفية وصورة من الصمت والحديث المشاعر الصادق.
1: ومن هنا ما شاء الله، حتى كلماتك أو تعبيرك عن الشعر هي شعر، ما شاء الله عليك. لما نتكلم عن المواسم الروحانية مثل الحج، العيد، كيف تنعكس على الشاعر ومشاعره؟
0: المواسم الروحانية سبحان الله تعيد الإنسان إلى فطرته الأولى، والشاعر بطبيعته شديد الالتقاط لهذه المشاعر. في الحج تحديدا يشعر الإنسان بصغره أمام هذا المشهد العظيم، وبعظمة الرحمة الإلهية التي تجمع ملايين القلوب في اتجاه واحد.
1: صحيح صحيح، يا سلام يا سلام.
0: وبهذه المناسبة كتبت قصيدة،
1: حلو نسمعها، تفضل،
0: عن الحج ومشاعر الروحانية.
1: الله الله، تفضل.
0: يا ضيف ربك هذا البيت قد شهد، إن القلوب إلى الرحمن قد وفد، جاءوا إليه من الآفاق في شغف، كأنهم نحو باب النور قد قصدا، لبوا فهاج صدى التلبيات في أفق، حتى بدا الكون بالتكبير متحدا. لا فرق بين الورى سيدا أو فتى، ولا يقاس امرئ مال ولا عددا، فالكل عند نداء الله في خشوع، ألقى التفاخر والدنيا وما حشد، في عرفة ترتقي الأرواح خاشعة، وترفع الكف ترجو العفو والمدد، وعند بيت الله الدمع منهمر، كأنه الغيث إذ بالروح قد همدا، والمملكة الغراء منذ سمت، بخدمة البيت كانت موطن السؤدد.

0: جهودا عظيمة لا حدود لها، حتى غدا الحج أمنا يملأ البلد. كم بشرت سبل الحجيج مجتهدة بالعلم والتنظيم، إذ شيدت ما شيد جنودها سهروا ليلا لخدمتهم، فكان جهدهم للتاريخ معتمدا. يا موطن المجد، يا أرض الرسالة، يا فخر البلاد التي بالحسن قد فردا، سيبقى الحج نور الله في أمم، وتبقى المملكة العظمى له سندا، وتبقى المملكة العظمى له سندا.
1: اللهم أمين، اللهم أمين. الله الله، ما أجمل هالأبيات، يعطيك العافية وصح لسانك.
0: الله يعافيك.
1: إبداع جميل ورائع ما شاء الله عليك. إحنا يعني ما زلنا في هذا الحوار الشعري الجميل والرائع، لكن في سؤال كذا تبادر على ذهني في عن الاسم، هل هو اسم مستعار أو فعلا اسم رحيل؟
0: أنا واجهت هذا السؤال في كذا يعني مكان، سواء في أمسيات أو في لقاءات، فاسم رحيل هو مرتبط بوفاة أخوي الكبير الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب.
0: أي، فأنا كنت أيامها أكتب، وما كنت يعني حابة أحد يعرف إنه أنا اللي قاعدة أنعي أخويا. فخليت اسم رحيل، هذا مرتبط فيني تقريبا من 20 سنة أو أكثر.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل عندك تجارب نثرية في شعرك؟
0: في عندي تجارب نثرية، يعني كتبت أشياء نثرية، كتبت السرد، كتبت النظم، كتبت الشعر الحر.
1: ما شاء الله، يعني زي ما قلت هي مسيرة امتدت ل20 سنة، صح؟
0: أيه.
1: ما شاء الله تبارك الله، فأكيد فيها كل الأنواع الشعرية. نسمع منها شيء أستاذ رحيل؟ اتفضلي خذ راحتك، احنا مستمتعين، واتوقع ان المستمعين الكرام ايضا مستمتعين بهذه الابيات والكلمات الجميله والرائعه منك.
0: والله وانا جدا مستمتعه صراحه بهذا اللقاء.
1: الله يخليك، يسعدك يا رب.

أستاذ رحيل راحت؟ طيب يعني أنا الحقيقة أشكرك الأستاذة رحيل السلمي الشاعرة الجميلة والرائعة، يعطيك الصحة والعافية. راح نتواصل إن شاء الله مخرج، راح نرجع إن شاء الله نتواصل معك ونكمل معك حوارنا وحديثنا. شكرا جزيلا لك.

عدنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء، في عيدكم مبارك، ولا تنسوا أنتم راح تكونوا معنا في ثنايا هذه الحلقة ودقائقها إن شاء الله بالتواصل معكم ومع اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53. راح نكون ما بين فترة وفترة نستقبل اتصالات ويكون معنا ضيف

0: نستقبل اتصالاتكم معنا رسالة ونسمع أصواتكم الجميلة والرائعة، فحياكم الله مستمعين الأعزاء. عدنا وعادت الشاعر الرائعة الأستاذ رحيل السلمي، حياك الله من جديد.
1: هلا بك.
0: يا هلا ويا مرحبا. كنا نتكلم عن لو فيه يعني أشياء نثرية ممكن نسمعها بالفصحى، سواء عن الحج أو عن المشاعر الروحانية أو عن أي شيء تحب تختاريه لنا.
1: كتبت الحج ليس رحلة قدم إلى مكة، بل جميل. رحلة روح إلى الله، تذهب الأجساد محرمة وتعود القلوب أكثر نقاء مما كانت، يسقط كل شيء إلا ذكر الله، لا اسم يرفعك ولا مال ينجيك ولا مكانة، وحده القلب هو ما يعرض على الله. في الحج ترى البشرية كما أرادها الخالق، وجوه مختلفة ولغات شتى، لكنها تقف بنداء واحد، لبيك اللهم لبيك، فتشعر أن الأرض كلها تنصهر في صوت واحد، وأن الإنسان مهما ابتعد يعود إلى ربه.
0: الله الله الله، ما أجمل هالكلمات وما أجمل تأثيرها على النفس أستاذة رحيل، يعطيك الصحة والعافية.
1: يا ربي ياك.
0: الله يخليك أستاذ رحيل. يعني دائما اللي يتحدث عن الشعر يعني يلاقي نفسه ما بين مأزق، هل إن الشعر شيء جميل الواحد يطلع فيه مشاعره، يطلع فيه الأشياء اللي مثلا يكتمها، أو أن لا ممكن أنه يدخل في حالة حزينة لمجرد أن تصورها أو تخيلها؟ أنت أي واحدة تحسي نفسك فيهم؟
1: شف، تختلف الكتابة يعني عن الحد والمشاعر المقدسة يختلف تماما عن أي موضوع.
0: صحيح.
1: يعني الكتابة عن الحج تحديدا تجعل الكاتب أكثر رهبة وأكثر صدقا في علاقته الروحانية أكثر من مشاعره الإنسانية.
0: بالفعل.
1: لأنك تكتب عن مكان تمتلئ فيه الأرواح وتبتهل فيه القلوب، فتشعر أن اللغة تصبح أكثر خشوعا. قد يستطيع أي شخص أن يصف مشهداً، لكن الكتابة الأدبية تجعل القارئ يشعر ويتحدث عن مشاعر عميقة تحتاج فيها للغة الأرواح وصور وإحساس، وهذا ما يمنحه الأدب شعورياً بين الشاعر أو الكاتب وبين الجمهور حين يلامس شيئاً في داخله.
0: جميل جميل، ما شاء الله عليك. إيش تحب تختمي أستاذة رحيل هذا اللقاء الجميل معك عن الشعر وعن الحج ومشاعر الناس في الحج؟
1: أختم بقصيدة عن العيد.
0: تمام، تفضل.
1: العيد أقبل والبشرى تحيينا، كأنه الفجر لما لاح في السحب، يمشي على الأرض مزهوا ببهجته، ويزرع الأنس في الأرواح والتعب. يا عيد جئت وقلب الشوق مرتقب، بيني من الفرح المكنون ما عذبي، في كل بيت لك التكبير أنشودة، تحيي القلوب وتنسي لوعة الكرب، والناس حولك مثل النور قد اجتمعوا، على المحبة لا ضغنا ولا غضب، فأنت يا عيد معنى الخير أجمعه، يا فرحة الروح يا لحنا من الطرب. سلامتك.
0: يا فرحة الروح يا لحنا من الطرب، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية الأستاذة الشاعرة الرائعة رحيل السلمي، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل، وأنا سعيدة بتواجدي معكم بهذه المناسبة العظيمة على جميعنا في المملكة وخارج المملكة.
0: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير يا رب.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبو أحمد رجل الطبيعة من محافظة العرضيات.
1: أنعم وأكرم، يا هلا ويا مرحبا.
0: أم العايدين الفائزين باللهجة الجنوبية.
1: كل عام وأنت بخير.
0: أنت بصحة وسلامة، الله يعيد وسعادة يا رب. عليكم إن شاء الله.
1: قلت لي أبو أحمد إيش؟ رجل إيش؟
0: رجل الطبيعة.
1: رجل الطبيعة.
0: سنبشات من محافظة العرضية.
1: ما شاء الله تبارك الله. ليش اخترت هالاسم رجل الطبيعة؟
0: أحب الطبيعة وأعشقها سواء بداخل المملكة أو خارجها.
1: أيوة، يعني أنت من الناس اللي مثلا تقضي وقت طويل في الطبيعة، تخيم.
0: نعم نعم، حتى الأيام هذه، حتى ذبيحتي بالأمس طلقتها في أحد البراري. ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله يا أبو أحمد. أبو أحمد، بما أنك كذا تحب الطبيعة ودائما تكون متواجد في الطبيعة، فأكيد قد صارت لك مواقف.
0: مواقف كثيرة والله.
1: أيوة، أذكر لنا موقف كذا ما تنسى.
0: والله الموقف اللي ما أنساه انقطاع الماء.
1: أي لا، هذا موقف حزين يا أبو أحمد.
0: أي والله،
1: هذا موقف يعني الواحد ما وده يتذكره.
0: فعلا والله، انقطع عليه مخزون الماء، وكنت معتمد على خزان معاي بالسيارة، وللأسف تفاجأت إن الموية قد راحت من الخزان، وقطعت مسافة يمكن قرابة 150 كيلو داخل البر.
1: يا ساتر.
0: لما جيت أبحث عن الماء وجدت الموية مقطوع على الأسف.
1: هذا الكلام كم سنة أو كم له؟
0: والله يمكن قبل 12 سنة.
1: أي ما شاء الله، يعني أنت من زمان مرة وأنت تحب الطبيعة.
0: من الصغر ما شاء الله، عشقها من الصغر.
1: ما شاء الله. يعني أحيانا ممكن تقعد أسبوع أسبوعين كذا تخييم.
0: نعم صحيح.
1: إيش اللي تلاقيه هناك مختلف عن مثلا عن البيت، عن أجواء المدينة؟ ما تسمع ناس يقول لك يا أخي ليش تقعد هالفترة؟
0: والله أول شيء أنا لما أطلع أنا شخص واحد أجعل من نفسي مجموعة.
1: كيف يعني؟
0: يعني خلاص أحاكي الجو اللي أنا أعيشه عفوا.
1: أيوة،
0: في حياة البر يعني الإنسان اللي يعيش حياة البر سبحان الله تحاكي كل شيء حاضر وماضي تعيشه في البر. حياة يعني مهما لو جلس أتكلم من الآن إلى ما شاء الله لن أوصف لك حياة البر.
1: ما تطلع لك أشياء كذا في الليل، حاجات تخوف؟
0: لا ما تخوف
1: بالله.
0: بالعكس حياة جميلة. وتخيل لما
1: ما في أفلام أفلام أفلام رعب كذا في الليل؟
0: لا ما عندنا أكشن، ما في.
1: يعني طول هذه السنوات أنت تكذب مقولة الأكشن، إن ما في أكشن. ها،
0: ما في أكشن للأسف. الإنسان يعني اللي دائم
1: نعيش حياتنا يا أبو أحمد على مسؤوليتك.
0: مرة على مسؤوليتي، وأتمنى أن تواصل معي وأنا أطلعك أحلى أماكن وأجمل أماكن.
1: والله أنا ما أدري، أنا ما أحب الأماكن هذه يا أبو أحمد، أنا أحب البيت.
0: يعني بيتوتي يعني.
1: أيوة أبدا، تعزمني في البيت ولا أعزمك في البيت؟
0: على رأسي
1: يا حبيبي. أنت اللي على رأسي، الله يخليك يطول في عمرك.
0: آمين.
1: وكل عام وأنت بخير يا أبو أحمد.
0: آمين. من منصتكم هذه هني ملك هذه الدولة العظيمة وولي عهدي، وهني كل حاج وصل الله رب العرش العظيم من أعيدهم لأهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، سواء بداخل بلدنا الحبيب أو خارجها.
1: اللهم أمين. تحياتنا لك يا أبو أحمد يا رجل الطبيعة.
0: الله على رأسي نفتك.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
1: هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا، ترى احنا ما شبعنا من أصواتكم ومشتاقين لكم. يعني في ناس كثير من زمان ما سمعناهم فمشتاقين لهم. معنا أرجوان، حياك الله أرجوان. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بصحة وسعادة يا أرجوان.
2: أبغى أهني إذاعتنا الغالية.
1: الله يخليك.
2: وأهني الوطن الغالي والشعب الكريم العظيم.
1: الله يخليك، وإحنا نهنيك بهالمناسبة ونقول لك كل عام وأنت بخير يا أرجوان.
2: إن شاء الله يا رب.
1: يا أرجوان، كيفك أمس وكيفك اليوم مع العيد؟
2: والله كانت جمعات بسيطة يعني، بس أمس اجتمعنا فطر.
1: إيه.
2: بس وباقي ننتظرنا عزيزين في مكة باقي. أيه. إن شاء الله إذا جاوا بتكون.
1: طيب أنتوا البنات تشتكون في العيد من الشغل، كيف الشغل؟

0: حق المطبخ،
1: والله هي
0: حق
1: تعبة شوي،
0: الذبايح، ها؟
1: والله تعبنا شوي بس عادي.
0: يعني في تعب الموضوع؟
1: اي اول يوم بالذات نكون واصلين وكذا ونجهز اكيد لازم.
0: يعني من الصباح إلين العصرية، هذا وقت تعب كله.
1: اي وقت تعب خلاص، كل الواحد يبغى يرتاح بس،
0: الله
1: اما اليوم
0: المستعان.
1: لا اسوأ.
0: اي لكن في اكيد في زيارات، فيها اكيد فيها
1: اي يعني جانا زيارات خفيفة امس يعني بالذات، اليوم لا.
0: حلو. انت من وين تكلمينا يا رجوان؟
1: انا كانت من الخميس مشيط.
0: ما يا سلام، من خميس مشيط، عشان الناس تعرف من خميس مشيط. طيب هل عندكم مثلا في ثقافة معينة، يعني مثلا تجتمعون للفطور مع بعض، تأكلون كقرية كحارة كحي ولا لا؟
1: هذه كانت أول، بس الحين بيننا بس حنا يا العائلة.
0: إيه كعائلة كأسرة.
1: أيوة
0: أيوة
1: أيه،
0: أيوة
1: لأنها شيء أساسي ما حد يقدر يخليها.
0: صحيح صحيح
1: أيه
0: فعلا. احنا نوجه لك
1: طيب،
0: اجمل تحية. تفضلي.
1: عندي مشاركة من كتاباتي بسيطة كذا عن العيد
0: ما شاء الله ما
1: إذا
0: شاء الله،
1: ممكن.
0: تفضلي.
1: أيه،
0: يلا.
1: العيد هو فرحة خالدة في القلوب، تتجدد كل عام ببهجة تنتشر بين المسلمين، كما نجدد تجهيزاتنا له. العيد هو فرحة ممزوجة ببسمة الكبير وضحكة الصغير، وسلام وصفوة قلوب تتآلف في قرب ووداد، وسلام ووصال أعاده الله علينا ونحن من المقبولين، ننعم بخيرات وأمان. من كتابات عشق لباعة.
0: الله الله الله، ما شاء الله عليك وصح لسانك يا رجوان.
1: شكرا لكم،
0: يعطيك الصحة والعافية. يا هلا ومرحبا وكل عام وانت بخير. هلا ومرحبا. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. الناس اللي الآن تسمعنا وهم في السيارة، طالعين رايحين لتجمعات العائلة، للكشتات، للطلعات، للعزائم الخارجية، نقول لهم اتصلوا علينا، سمعونا أصواتكم، قولوا لنا لمين تهدوا مشاعركم الجميلة والتهاني والتبريكات في مثل هذه الأيام الفضيلة. سمعونا كل هالمشاركات الجميلة على هاتف البرنامج 011-40-53. معنا علي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي.
2: كل عام وانتم بخير من العائدين الفائزين.
0: وانت بصحة وسعادة. يا
2: بسالفتنا احنا يا الجنوب.
0: ايوه
2: بسالفتنا.
0: ايوه
2: حجة وتمدينة.
0: صح، حاج مدن.
2: واخباركم؟
0: والله بخير، الله يخليك يطول بعمرك.
2: وعمرك ان
0: كيف
2: شاء الله.
0: حالك ان شاء الله تمام؟
2: والله يا ربي لك الحمد، حبيت وانا وهني
0: نعم
2: الشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين.
0: نعم.
2: ومناسبة نجاح الحج هذا العام.
0: نعم.
2: 1447.
0: نعم.
2: وأهني الزملاء سابقا في وزارة الصحة بتخطيط وترسيب وتثبيت العاملين في الصحة بخطتهم الجيدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: وعلى رأسهم الطب الوقائي.
0: ما شاء الله، يستاهلون يستاهلون.
2: هذولي الزملاء سابقا.
0: أيوة أيوة صحيح.
2: وبالنسبة للعيد عندنا.
0: أيوة أيوة أيوة، احكي لي عن العيد.
2: تفضل عندنا نعطيك شوية محشوش.
0: الله على البحشوش. الله على المحشوش. الله على المحشوش.
2: هذه الحياة.
0: هذه الحياة فعلا، هذه الحياة فعلا. اي والله
2: ما من قال اي حاجه،
0: ما ابدا ابدا. هذه الحياه يعني محشوش، ها، مع مرسه شايف ولا لا؟ وخلاص
2: السمك والدجاج ما ناخذه هذه الايام.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا، السمك والدجاج هذا بعيده عننا هالايام.
2: الايام ماش ما

0: ماشي ماشي ابدا
1: مالو خانه عنده
0: انا اشهد
1: بيوت عندنا
0: انا اشهد
1: بالنسبه ل... بالنسبه لنا احنا الشعبيين
0: صحيح
1: هناك بداوه
0: صحيح صحيح صحيح الله يهنيك الله يهنيك ويحفظك يا حبيبنا يا علي ويطول في عمرك يا رب
1: امين ويسعدك دنيا واخره
0: وياك يا رب سعدنا كثير باتصالك وبسمع صوتك
1: نسعد ونسعد بمنصتكم هذه الشريفه الكريمه
0: الله يخليك يحفظك يا رب
1: والله العظيم بدات معاكم على شوي شويه احيانا ادقدق ما يمسك معي الخط احيانا ولكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الحج وفي هذا العيد انفتحت لنا الأبواب
0: الحمد لله والحمد لله أن احنا سمعنا هالصوت الجميل والرائع وهالمشاركة الحلوة
1: الله أن يسعدك
0: الله يخليك ويطول في عمرك
1: وياك.
0: حياك الله أستاذ علي يا هلا ومرحبا يا هلا مع السلامة

0: احنا معكم مستمرين ومتواصلين في عيدكم مبارك، واللي راح نسمع اتصالاتكم ايضا ومشاركاتكم على هاتف البرنامج، لكن الان راح نروح مع هذه الرساله للزميل خالد المصري.
1: في بدايه هذا اللقاء نتعرف عليك.
2: اسمي الدكتور بسام الساكت، من عشائر عنزه، فخذ المصاليخ من الأردن الحبيب الذي يحبكم ويعشقكم ويتمنى عليكم دوما أن تكونوا واقفين مع هذه الأمة، فأنتم سندها.
1: بارك الله فيكم.
2: وأنتم عمودها الفقري.
1: سلمكم الله.
2: أسأل الله العفو والعافية أولا، وأسأل الله أن يديم النعم عليكم. أنتم تستثمرون في سوق الآخرة، استثمار مردوده ثابت ومستديم عند الله سبحانه وتعالى، بل يضاعفه أيضا، هو رب العرش العظيم. أنا أتكلم عن سوق الآخرة لأن اقتصادي وفي سوق المالي أشتغل، فبالتالي أقول أنتم تستثمرون بتجدد، وأدعو الله لكم أن يديم عليكم النعم، لأنه أنتم جمعتوا هذه الناس حول البشر والناس، والذي أمركم بها رب العالمين، وحزمتم العقول وجمعتوها. أدعو الله لولاة أمركم، لخادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، أن يديم نعمه عليكم وأن يحفظها وأن يمدد فيها لهذه الأمة ويحفظها أمانا وينصرها على من عاداها.
1: اللهم أنت الآن مع جمع ما شاء الله تبارك الله من المسلمين الحجيج الذين قدموا لله عز وجل في هذه البقاع الطاهرة، كيف رأيت اجتماع المسلمين، اجتماعكم في هذه البقعة وكأنكم تمثلون اجتماع الأمة، فكيف هي المشاعر والقلب وحديث النفس؟
2: هو لقاء مبارك بإذن الله، تعرفنا على العديد من إخوتنا العرب والمسلمين من مختلف أنحاء الكرة، وأيضا من المسلمين في الدول غير العربية، من إسبانيا إلى الدول الإفريقية إلى آسيا إلى أوروبا إلى شمال إفريقيا، العربي وغير العجمي. هذا لقاء استثمار لكم ولنا ولهم جميعا، التقينا وتدارسنا مع بعض أحوالنا، ورأينا قدرتكم التنظيمية الطيبة، قدرة إدارية لجمع هؤلاء البشر أعداد بآمالهم وطموحاتهم ومشاكلهم أيضا. هذا تبادلنا الحقيقة التعارف، ونرجو من الله أن تحزم العقول أكثر بيننا، لأننا أمة أنزلت عليها آيات كرام ورسالة، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه المجيد، رسالة هاي نبيلة عظيمة تنقذ هذه الأمة في هذا العالم المتوحش، أن نعود سوية مع هذا الجموع لتدبر القرآن وليس لسماعه، لتدبره، ففيه من الحكم ما ينقذ هذه الأمة.
1: نعم صدقتم، بارك الله فيكم.
2: أشكرك.
1: رضي عنكم، شكرا لك.
2: أشكرك.
1: على هذه الكلمات الطيبة، وشرفنا كذلك باللقاء بكم، وبارك الله فيكم.
2: أشكرك.
1: شكرا جزيلا لكم، سلمكم الله. كما استمعتم أيها الكرام، حقيقة هي مشاعر طيبة ومباركة جمعت قلوب وعقول المسلمين من كافة أقطار هذا العالم في بقعة واحدة. أنا هنا الآن في مثلا في هذه الخيمة التي تضم قرابة 142 حاجا من 10 دول عربية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم، أن يبارك فيهم وأن يبارك في مسيرهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لعلنا نتعرف كذلك ونلتقي بحاج آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تعرفنا عليك حاج ومن أين؟
3: من دمشق سوريا.
1: حياكم الله، الاسم الكريم؟
3: محمد، دكتور محمد وليد منصور.
1: حياكم الله دكتور محمد وبارك الله فيكم، شرفت باللقاء بك وتقبل الله منك حجك وأنا لك كل الأماني.
3: الحقيقة يعني لحظات رائعة عم نعيشها بهالمكان يعني المبارك.
1: بارك الله فيكم، هذه أول مرة تحج فيها؟
3: لا، سبق لي قبل 20 سنة حجيت عادي، بس لكن هي دعوة من يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
1: نعم. بين هذه الحجة وعشرين سنة خلت، كيف كانت المشاهدات والفروقات التي لاحظتها؟
3: والله لاحظنا تطور كبير، يعني أنا من خلال المملكة حتى الفرق كتير كان بين الأماكن الحج، يعني في المرة السابقة وبين هي. طبعا أنا بيناتهم عملت كتير عمرات قبل وبعد خلال فترة، فكان دائما في لاحظ في تطور، يعني حتى بزياراتي الأولى يعني المملكة يمكن قبل أكثر من 30 سنة كنت شوف دائما كل زيارة دائما تطور، لكن الآن 20 سنة ما جيت فش لاحظ تطور الحقيقة يعني أكبر، وفي تقنيات عالية يعني في كل المجالات.
1: ما هي كلماتك لأهلك وإخوتك في سوريا؟
3: والله الله يطعمهم اللي طعمنا، وبتمنى لهم يعني الصحة والعافية وإن شاء الله تحقيق الأمانية. جميع من وصانا بتعرف اللي بيروح يعني كتير من أقاربه وأصدقائه يعني بيتلهفوا بشكل كبير إنه والله أنت رايح على الحج فما تنسى. أنا كل واحد له يعني هيك له طلب، فبدعوا الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يستجيب لنا جميعا ويستجيب لكل الدعاء يعني ما تم توصيتي به، يعني أنا شخصيا من قبل أقاربي وأصدقائي وجميع المحبين.
1: يا رب يا رب.
3: وأشكر يعني في هذا المجال الحقيقة يعني جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان لهذه اللفتة الرائعة بصراحة. ونحن تعودنا يعني المملكة العربية السعودية يعني تاريخها الحقيقة مليء بالمواقف الوطنية والإنسانية والقومية، فشيء دائما مشرف يعني تعتبر فعلا يعني شيء نحن نفخر ونعتز بوجودنا بالمملكة ونعتز بوجود دولة عريقة متقدمة بكافة المجالات وعم تتقدم، ودائما هي يعني قلب راعي يعني قلب العرب.
1: هذا واجبنا بلا شك، واجب المملكة أولا وأخيرا. وبارك الله فيك على كلماتك وشكرا جزيلا لكم دكتور. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام في هذه الدقائق التي مرت سريعا، هنا حقيقة بين إخوتنا وأهلنا من كافة الدول العربية. شكرا لكم على هالمتابعة وعودة للزملاء في الاستوديو، شكرا جزيلا.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: شكرا جزيلا لزميلنا خالد المصري وضيوف الكرام في المشاعر المقدسة الحجاج بيت الله الحرام اللي مشاعرهم الحقيقة تفوح بنفحات الإيمان. يعطيك الصحة والعافية وحياكم الله مستمعينا الأعزاء في برنامجكم عيدكم مبارك.
1: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
0: استمعنا للكثير من الاتصالات والحقيقة كل خلف كل اتصال فيه قصة جميلة، فيه حكاية حلوة و رائعة، وأيضا ما زلنا نستقبل اتصالاتكم المستمعين الأعزاء اللي الآن أنتم تستمعون لهالبرنامج. بإمكانكم التواصل والاتصال على هاتف البرنامج 011 40 53.

زي ما ذكرنا أن اليوم هو اليوم الثاني في العيد، ودائما اليوم الثاني مليء بالفعاليات، مليء بالتنقلات. تلاقي اللي الناس اللي مثلا مسافرين من مكان إلى مكان لزيارة الأقارب والأهل، تلاقي الناس اللي مجتمعين بعد غيبة وطالعين كذا طلعة جميلة في البر أو غيره، في البر زي رجل الطبيعة أبو أحمد، أو في البيت مع جمعة الأهل والأصدقاء، تلاقي الضحكات الجميلة، السوالف الحلوة، الذكريات اللي يتقاسموها مع بعض، تلاقي السؤال عن الشخص الغايب، تلاقي الاطمئنان على الجار، الاطمئنان على كبار السن، تلاقي الجلسات السمر والألعاب، الألعاب القديمة اللي احنا تعودنا عليها في فترة من الفترات. يعني في بعض الألعاب لما يكون فيه اجتماع، يكون فيه جمعة كذا أسرية، تظهر هالألعاب القديمة وتبان، علشان كأنها نوع من الموروث اللي ينقلوه للأبناء اللي علموهم، ترى احنا كنا في يوم من الايام كنا نلعب هالألعاب، كنا نتكلم بهالطريقة، كانت ألعابنا كذا. كان في اشياء ترى جميلة وحلوة زمان، جميلة وحلوة زمان. ايضا في ناس يحبوا ياخذوا الأهل والأطفال لبعض الأماكن مثل الحدائق العامة، الأماكن الجميلة يقضوا فيها وقت، يفرشوا المكان مع القهوة والشاي، ويعني يغيروا أجواء حلوة ويشموا هوا زي ما يقولوا، مع أن الأجواء هالأيام ها يعني شوي، لكن حلوة حلوة مع نسمات الهواء اللي تجي آخر الليل، جميلة. كمان برضو الأطفال اللي يحبون طلعات الملاهي، الروحات لأماكن الألعاب، التصوير، في ناس يحبوا كذا يوثقوا بعض اللحظات، تلاقيهم طالعين في مكان علشان يصوروا، علشان يجتمعوا في منطقة معينة، يزوروا مكان معين في البلد اللي أو المدينة اللي هم مسافرين لها. فكل اللي يسمعون الآن نبغى نسمع أصواتكم، نسمع قصصكم، إيش سويتوا اليوم، وين رحتوا، كيف كان العيد معكم، كل هذه الأشياء على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: اتصال معنا من ريم، حياك الله يا ريم.
1: الله يبيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم غير؟
0: والله الحمد لله تمام. شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير. انت عبد المحسن.
0: الله يخليك. صوتك ليش كذا يا ريم؟ لا يكون زعلانة ولا شيء في العيد. زعلوك في العيد ولا كيف يا ريم؟ ولا كل شيء تمام؟
1: لا الحمد لله كل شيء تمام.
0: الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من أي مدينة؟
1: من المدينة المنورة.
0: من المدينة المنورة. يا هلا ويا مرحبا بأهل المدينة المنورة.
1: الحين هذا نازل من السيارة ورايح الحديقة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. حلو
1: حلو
0: حل يعني خلينا نقول فعالياتكم أو فعالياتك أنت بدأت من الآن ولا من قبل يعني؟
1: أيوة من الآن، عشان الحين صيف، الحين قيض بالنهار ما حد يقدر يطلع.
0: صح.
1: الحين نظمت نوم، خليت النهار أنام وبالليل أصحى أحسن.
0: صحيح صحيح صحيح. كيف كان معك العيد طيب؟
1: إن شاء الله بالحديقة، أنا بنت عايشة فيها.
0: ما شاء الله.
1: أماتي وخالاتي.
0: بالعافية يا رب. كيف كان معك العيد؟ كيف كان معك العيد؟ أخذت عيدية ولا أعطيت عيدية ولا كيف؟
1: أي والله أبوي أعطانا 500.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: عمتي أعطتني
0: ما شاء الله. لا يعني أنت الآن صرتي غنية يا يا ريم. ها؟
1: أي والله الحمد لله. أم أعطتني 300.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: الحمد لله حبايب كثار.
0: اي والله الحمد لله الحمد لله. وانت اعطيت الاكيد، اعطيت الاطفال، اعطيت الصغار.
1: اي والله الاطفال اعطيهم، بس بعدين تمدون علي اذا اعطيتهم.
0: ليه ليه؟
1: انا اعطيهم بالعيد، بس هم عيد الاضحى وهذا لا.
0: ايوه
1: هم ياكلون لحم.
0: صح اللحم يكفي. ها
1: اي والله اللحم يكفي، وهذا
0: مع الحلويات مع القهوه والشاي خلاص كافي.
1: ايوه نحب الحلويات مع القهوه والشاي اكثر شيء.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: اكثر من اللحم.
0: بالضبط. يا رب ان شاء الله تقضون وقت حلو في الحديقه يا ريم.
1: ان شاء الله.
0: انبسطوا انبسطوا. تحياتنا لكم.
1: يلا باي.
0: كل عام وانت بخير. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا.

طبعا من ضمن الأخبار أن وزارة الحج والعمرة خصصت أرقام تواصل

0: التواصل وطوارئ لخدمة ضيوف الرحمن والاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة. فللتواصل للطوارئ 911، للتواصل لمركز العناية بضيوف الرحمن من داخل المملكة 1966، وأيضا فيها أرقام من خارج المملكة للي يحب يتواصل 0966920002814. معنا سعيد، حياك الله يا سعيد.
1: السلام عليكم، مساكم الله بخير.
0: وعليكم السلام، يا مساء النور والسعادة، يا هلا ويا مرحبا يا سعيد. كيف الحال يا سعيد؟
1: بخير، جالك بخير.
0: كل عام وانت بخير
1: وانت بصحة،
0: من العايدين والفايزين.
1: كل عام وانت بخير إن شاء الله.
0: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمنا يا سعيد؟
1: من الرياض الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: هيا.
0: شكلك طالع ولا؟
1: هذا صحيح.
0: ايوه في السيارة، سمعتنا وانت في السيارة. حياك الله حياك الله. وين رايح وين طالع؟
1: والله انا تجول كده و أجواء البلد.
0: اي ترى صوتك يروح ويجي، يعني
1: انا قاعد استمتع
0: بالاجواء قصدك.
1: الله يو.
0: ترى صوتك يختفي يا سعيد.
1: انا سماعه.
0: اي مخليه على السبيكر عشانك في السياره.
1: اي انا قاعد استمع البرنامج بصراحه، ومن سريان الله يوفقك يمتعك بصحتك وعافيتك، اثريت الحديث واثريت القناه.
0: الله يخليك يسعدك.
1: كل عزم وطلق حبيب هو اللي شدني اني انا اكلمك.
0: على راسي والله، على راسي يا سعيد.
1: اشكرك بشكل شخصي واشكر جميع القائمين على راسي.
0: الله يخليك يجزاه خير ويعطيك الصحة والعافية، وتحياتنا لك وكل عام وانت بخير.
1: لا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا سعيد.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله
1: على جديد. نرحب بكم في عيدكم مبارك، واللي يحب يتواصل معنا هاتف البرنامج 011-40-53 يعلمنا إيش اللي صار معاه، كيف كان العيد، هل هو من الناس اللي ضحى في اليوم الأول أو من الناس اللي تأخر لليوم، لأن الحقيقة فيه البعض ممكن يخشى الزحمة في اليوم الأول، أو يمكن يقول حتى لو تأخرت ممكن الوضع يكون أفضل، حتى في التكلفة المادية تكون أقل، فيعني في ناس يأجلوها لليوم الثاني، في ناس ممكن يأجلوها لليوم الثالث، كل هذه الأشياء نحب نسمعها منكم. ومعنا صالح، حياك الله يا صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام بخير طيب
1: وانت بصحة وسعادة. يا هلا يا مرحبا.
2: الرياض الحبيبة الأذاعة الصادقة المحترمة يعني.
1: الله يخليك ويحفظك يا غالي. يا هلا يا مرحبا.
2: أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، والأهني الحجاج الله يسوقهم إن شاء الله، وهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه جميعا.
1: اللهم أمين. اللهم أمين.
2: إذاعة الرياض إذاعة الصادقة المحبوبة، ونصيحة في هذا البرنامج الطيب للمستمعين والمستمعات.
1: نعم
2: معايا؟
1: اي اكيد معك، اكيد معك استاذي.
2: نصيحة في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة، ان الانسان يبتعد عن الشميتة، يبتعد عن الشميتة. ان الشميتة بميمة ما هي طيبة. للمستمعين والمستمعات إذاعة الرياض، واللي يسمعون في الإذاعة الطيب.
1: حلو. استاذ صالح من وين تكلمنا؟
2: أكلمكم من الطائف.
1: يا هلا ويا مرحبا. يمكن أول اتصال جانا من الطائف من الأستاذ صالح.

0: علمنا كيف الأجواء عندكم.
1: والله شوف الأجواء بالنهار شوية حراني، ما هو غريب الحر هذا مثل كل المناطق يعني
0: صحيح،
1: ولكن في الليل الجو طيب يعني محترم والحمد لله رب لك الحمد الذي تعيدنا والحمد لله والأصحاب موجودين والحمد لله رب نحن في خير وفي نعمة يا رب لك الحمد.
0: اي والله يا رب لك الحمد.
1: تحياتي لكم جميعا ولا المستمعين أبعث اليوم.
0: الله يخليك، بس احنا ترى لسه بأنا ودنا نسألك عن بعض الحاجات اللي مثلا كانت موجودة قديما وتحس انها مثلا اختفت في مثل هالايام من يعني لما كنت صغير، الحارة، المشي مع الجيران، اطفال الجيران.
1: صحيح صحيح. الحارة، القرية،
0: الله
1: الصغير الله. يعني فقدناها يا استاذ بالغير، هذا فقدناها. انا عمري ترى ما أنا شاب يعني في السبعينات، ترى اكثر من 70 ترى
0: العمر كله. لا لسه شباب
1: الحمد لله. الحمد لله. الأعياد كان من أول لها رونق طيب،
0: ايه؟
1: رونق ممتاز مع ايه؟ اللبس الطيب،
0: ايه؟
1: والعادات الطيبة.
0: اليوم
1: يا رب لك الحمد لله، ومن شغل الناس اللي في عمله واللي في شغل يا رب لك الحمد لله، الحمد لله في خير وبركة يا رب.
0: صحيح صحيح. إيش كنتوا تسووا يعني مثلا كنتوا تجتمعوا وتطلعوا للجيران تدقوا على
1: في القرية طرامك الغداء عند كل يوم الغداء عند واحد والعشاء عند الثاني.
0: الله
1: الله. بديت العيات 3 أيام طبعا معروفة،
0: صح؟
1: عيد الضحية ولا عيد رمضان، كلها العيات 3 أيام.
0: صحيح.
1: في الليل صار عمرك في رمضان السهر والعلوم والقهوة والشاي
0: يا رب
1: الحمد لله خير فينا، لكن في سعادة تغيرت كثير يعني، ما هو بس عندنا نحن على المعقرية هذه.
0: صحيح صحيح فعلا.
1: الحضار يعني يا رب لك الحمد والنعم، ويا رب لك الحمد والشغل يعني.
0: أي والله فعلا. الله يخليك أستاذ صالح، وشكرا جزيلا على هالمشاركة الجميلة.
1: نصيحتي كريمة أستاذ برغيث، نصيحتي الشميتة، لا أحد يشمت، لا أحد يشمت.
0: صحيح فعلا.
1: بارك الله فيك حبيبي.
0: الله يخليك، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. حياك الله يزن.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله يزن.
2: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا. من وين تكلمنا يا زين؟
2: أكلمك من ينبع.
0: من ينبع؟ إيه
2: من ينبع.
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل ينبع، كيف الأجواء عندكم وكيف العيد؟
2: والله الأجواء بطلة.
0: ما شاء الله، كم عمرك يا يزن؟
2: عمري 14 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله، العمر كله يا رب.
2: آمين.
0: انبسطت في العيد؟
2: إيه انبسطت.
0: إيش سويت؟ قل لي، إيش سويت أول يوم؟ إيش سويت اليوم؟
2: والله أمس عيدت على مامي.
0: اي زيارات.
2: اي زيارات.
0: حلو. طلعت ورحت عند الأقارب، عند الأهل.
2: اي رحنا الأقارب الأهل.
0: اي كل ما تروح بيت يعطوك عيدية ويعطوك حلويات.
2: لا يعطون عيديات.
0: ايوه عيدية وحلويات ولا؟
2: لا حلويات ما في.
0: صح، انت ما تبغاها، هي موجودة بس انت ما تبغاها.
2: لا ما في.
0: ما في حلويات في العيد؟
2: ايه ما في.
0: بس عيديات فقط.
2: ايه
0: نعم. ايوه تمام، حلو. وبعدين
2: ايوه اخذ عيديات ومعناها بنيت كل شيء.
0: ايه والضحية كيف؟ ساعدتهم ولا ما ساعدتهم فيها؟
2: ايه ساعدتهم.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. واجتمعتوا مع الاهل مع
2: ايه اجتمعنا كل شيء.
0: يا سلام يا سلام. طيب ايش اكثر شيء تحبه في العيد يا يزن؟
2: والله الخروف.
0: بالعافيه يا يزن، بالعافيه.
2: الله يعافيك.
0: تحياتنا لك يا يزن، شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. هلا.

0: يكون معنا أحيانا المستمعين ونسمع فرحتهم ونسمع التهاني منهم والتبريكات، وأيضا يكون معنا ضيوف أعزاء في هالبرنامج. ويعتبر مشروع الأضاحي في جمعية البر بالأحساء من المشاريع الخيرية الرائدة اللي استمرت لأكثر من 40 سنة. هدفه هو إيصال الأضاحي للأسر المستحقة بكل تنظيم وجودة. مع تطور المشروع عبر السنوات صار يعتمد على آليات حديثة، مراكز متعددة لتسهيل العمل وتسريع التوزيع، مما ساهم في زيادة عدد المستفيدين، تحقيق أثر أكبر في المجتمع خلال عيد الأضحى المبارك. الحديث عن هذه التفاصيل وأكثر معنا الآن الدكتور وليد بن خالد اليوسف، مدير إدارة الإعلام والشركات. حياك الله دكتور وليد.
1: حييك، أهلا وسهلا فيك، وكل عام وانتم بخير أخي الكريم والأخوان المستمعين والمستمعات.
0: أصحح الاسم، وليد بن خالد البوسيف.
1: حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك، الله يحييك.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة الحقيقة، وإحنا سعيدين بهالمشاركة وهالإطلالة والمساهمة لإذاعة الرياض الغير مستغربة الحقيقة، وقوفها مع القطاع الثالث في هذه المشاريع الخيرية ولله الحمد.
0: الله يخليك يسعدك. مشروع الأضاحي في جمعية البر بالأحساء يمتد لأكثر من 40 عام، كيف بدأت الفكرة؟ كيف تطورت حتى اليوم؟
1: الحقيقة مشروع الأضاحي في جمعية البر بالأحساء هو من المشاريع اللي مثل ما ذكرت أستاذي الكريم من المشاريع العريقة. اليوم اتساع المدن واتساع النطاق الجغرافي الحقيقة يضع اليوم تحدي أمام المحسنين في أن تصل أضاحيهم، خاصة مثل هذه الشعيرة، أن تصل لمستحقيها. ولذلك بدأت جمعية البر بالأحساء ومن خلال عملها في ذلك الوقت من تنظيم بسيط من خلال نطاق جغرافي أيضا كان محدود، إلى أن توسع لله الحمد. اليوم احنا نتحدث عن 12 مركز منتشر في محافظة الأحساء. نتحدث اليوم عن يعني هذا المشروع اللي قاعد نلاحظ فيه الزيادة السنوية، حتى وصل لله الحمد يمكن آخر إحصائية اليوم وصلتنا 4500 أضحية ولله الحمد،
0: ما شاء الله
1: يعني غطاها هذا المشروع. الشيء الجميل يمكن خلينا نتحدث فيها أستاذ كريم، عندما نجد اليوم أن هنالك مستفيدين متبرعين يأتون ليأخذون جزء من أضاحيهم الذي تقدم من خلال جمعية البر بالأحساء، وعلى الطرف الآخر نجد الأسر المستفيدة التي تأخذ هذه الأضاحي وتذهب لتسعد بها وتأكل هذه الأسر لتشعر بهذا العيد وهذا التعاون وهذا التكاتف وهذه اللحمة الحقيقة التي يحققها هذا المشروع. هذا المشروع اليوم لما نتحدث عنه نجد أنه مر الحقيقة بالعديد من يعني المراحل، يبدأ من انتهاء الموسم الحالي من خلال معرفة إيجابيات هذا المشروع، أيضا قياس رضا المستفيدين سواء كانوا متبرعين أو متطوعين أو أسر مستفيدة، ثم يعني يلي ذلك من خلال سواء الحقيقة دراسة العروض المقدمة، آليات التعاون، الدعم اللوجستي، المتطوعين. الحقيقة قصة من النجاح والتي نسعد الله الحمد اليوم أن مثل هذا الرقم نجد أنه يزيد بشكل سنوي، وهذا يعني يوضح ثقة المتبرعين جزاهم الله خير، والذي إحنا دائما الحقيقة نسمي هذا المشروع مشروع السعادة، لأن اليوم دخول يعني مثل هذه الشعيرة وهذا اللحم لمنازل أسر محتاجة قطعا لها يعني قدر من السعادة على أرباب هذه الأسر سواء كانوا من الرجال أو من السيدات الذين يعولون هذه الأسر.
0: نعم، يعني زي ما ذكرت العدد الكبير ما شاء الله اللي تم من الأضاحي، وبالتأكيد أنه كان يحتاج لعمل كبير وهائل وطاقم وجهد كبير. يعني أنا أتوقع أن كل العاملين معكم كانوا يشعروا بالسعادة وهم

0: يوزعوا مثل هالأرقام الكبيرة، يشعر بالسعادة، والأهالي والأسر تستلم الأضاحي الخاصة فيهم. أبغاك توصف لي الأجواء، كيف كانت هذه الأجواء؟
1: والله ما أخفيك يعني هذه الأجواء، وخاصة عندما نتحدث نحن أن المشروع هذا يبدأ العمل فيه والاستعداد له قبل يعني العيد بأشهر الحقيقة، ثم يعني تأتي المراحل اللي تتسارع فيما يتعلق باستقبال الراغبين بالأضحية، وأيضا العمل اللوجستي اللي يتم داخل المسلخ، وأيضا السيارات المبردة، المتطوعين، العمل الكبير اللي يختم في نهاية يعني هذه الأيام بوصول مثل هذه يعني الصدقات إلى الأسر. خليني أتحدث اليوم عن يعني اليوم مثل هذا المشروع، أنا أتحدث يمكن أكثر من 170 من العاملين الحقيقة في هذا المشروع، ويعملون على 12 مركز. أنا أتحدث عن أكثر من 50 سيارة، 56 آلية نقل مبردة في يعني تعمل في هذا المشروع. أتحدث عن عدد من المتطوعين، وخليني أتحدث أيضا أخي الكريم لما يعني لما أشوف يعني عدد من المتطوعين واللي يأتون في وقت يكون المشروع يعني في عز وأوج الجهود اللي يبذلها العاملين، نجد أن هناك فئة يعني غير قادرة الحقيقة على أن تصل إلى مراكز الجمعية لتحصل على هذه الصدقة. هنا يأتي جهد عدد من المتطوعين جزاهم الله خير عندما يقومون بإيصالها لهذه الفئة من يعني من الأسر الغير قادرة، سواء كانوا من كبار السن أو من الغير أو من لديهم عجز في يعني من الحركة للانتقال لهذه الأماكن لاستلام الصدقة، يأتي دورهم الحقيقة ويصلونها بكل يسر ومحبة وسهولة ولله الحمد. ولذلك أنا إذا سمحت لي يعني أحب الحقيقة أن أقدم يعني أول شيء التهاني والتبريكات يعني بحلول عيد الأضحى، وأيضا الشكر الكبير للمتبرعين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال رئيس مجلس الإدارة، ولجميع العاملين والأخوة الذين سواء من الأخوة والأخوات الذين عملوا في جميع مراحل هذا المشروع. ولا يخفى عليك أن هذا أحد المشاريع، إذ أن جمعية البر بالأحساء وبقية الجمعيات الحقيقة جمعية البر في هذا الوطن تعمل على مدار العام، فما أن تنتهي مناسبة إلا أن تأتي مناسبة أخرى، يتواصل العطاء والبذل والمحبة والإحسان ليستمر هذا التكاتف في هذا الوطن الكبير.
0: ما شاء الله، يعني الأشياء اللي ذكرتها 170 عامل، أكثر من 56 آلية للتوصيل، 12 مركز، توصلون الأضاحي لأماكن بعيدة لأشخاص يصعب وصولهم لكم، يعني أشياء جدا رائعة وتذكر فتشكر الحقيقة، يعني جهود كبيرة. أهدافكم القادمة دكتور وليد؟
1: والله ما أخفيك، هو اليوم مثل هذه المشاريع يعني نجاحها ليس هو آخر يعني نقاط تسعى لها الجمعية. اليوم تطوير مثل هذا المشروع وأيضا تطوير آلياته وزيادة نسب الرضا وحتى زيادة نسب أو يعني الكميات التي تعطى للأسر، هذه من الأهداف التي تسعى لها الجمعية، سواء من خلال رفع نسب الرضا أو زيادة الجودة أو حتى تقليص زمن الانتظار، وأيضا يعني نحن نستطيع أن نتوسع. وما أخفيك نحن يمكن نغلق المشروع الحقيقة مع وجود الطلب لاكتمال أو لوصولنا للحد الذي يعني تم يعني وضعه كمستهدف لهذا العام، لكن بإذن الله إن شاء الله نسعى في هذا المشروع وفي غيره بإذن الله أن تستمر يعني عجلة الجودة ورفع يعني رضا المستفيدين، سواء كانوا من الأسر المستفيدة أو حتى من المتبرعين. نحن حريصين الحقيقة على أن يعني نحقق أهدافهم ورغباتهم وأيضا صدقاتهم، وأن تصل بكل يسر وسهولة وبإحسان بإذن الله لكل مستحقيها في الأحساء
0: بإذن الله. أنا سمعت حتى أنكم يعني ما شاء الله من ضمن جهودكم أنكم تقفون بأنفسكم على بعض النقاط حتى البسيطة منها، لدرجة أنه تتم اختيار الأضاحي عن طريقكم بواسطتكم، يعني تهتموا بجودة الأنواع باختيار الأضاحي المناسبة اللي توصل للأسر المستحقة.
1: هو صحيح. يعني اليوم احنا لما نتحدث عن هذا المشروع يعني يمر بأكثر من مرحلة، ومن ضمنها

0: سواء كانت مرحلة فرز الأسعار وإقرارها، أيضا اللجان الطبية العاملة مشكورين جزاهم الله خير وقوفهم على يعني في مراحل ذبح هذه الأضحية والتأكد من سلامتها، وأيضا التحقق في من عمل لوجستي من درجة التبريد الموجودة في آليات النقل، وأيضا آلية تخزينها وأيضا آلية تسليمها وغيرها الحقيقة من المراحل. وما أخفيك حتى وقوف أمين عام جمعية البر في صباح يوم العيد على هذه المراحل، ويعني وقوفه في المسلخ واطلاع على هذه المراحل ووقوفه أيضا مع المتطوعين ومتابعة أدق التفاصيل، هذا يدل على أن هنالك حرص، هنالك جهد، هنالك عمل. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع اليوم. ومثل ما ذكرت لك اليوم، نحن لا نقول أن جمعية البر نجحت، نحن نقول أن هذا المجتمع كله نجح، إذ أننا وجدنا المتبرع الميسور الذي من الله عليه بالمال، ونجد الأسرة التي هي بحاجة الحقيقة على الطرف الآخر من مبنى الجمعية تستلم، فهذا يستلم نصيب من أضحيته ليأكل منها تحقيقا يعني للسنة النبوية بين أن يتصدق منها وأن يهدي منها وأن يأكل منها، ونجد في الطرف الآخر أسر أتت لتأخذ نصيبها من هذه الصدقة، وأيضا الكل منهم يذهب إلى منزله ليأكل وينعم بهذه النعمة وهذه الصدقة، والتي تأتي في ظل من الوئام ولله الحمد والأنس والسعادة في هذا العيد المبارك. أسأل الله لا يحرم الجميع الأجر.
1: اللهم أمين. إحنا الحقيقة نشكركم على مثل هذه الجهود، نشد على أيديكم في مثل هذه الأعمال الكريمة. شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد بن خالد البوسيف، مدير إدارة الإعلام والشركات والشراكات في جمعية البر بالأحسن. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يحفظك. الشكر موصول لكم الحقيقة في إذاعة الرياض على دائما حضوركم ومساهمتكم ودعمكم للقطاع الثالث. أسأل الله لا يحرمكم الأجر أيضا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، صح السلام.
1: يا هلا ومرحبا.

0: احنا نسأل عن كل شيء في هذا اليوم وفي هذه المناسبة، نسأل عن مشاعركم، نسأل عن وجودكم، وين قضيتوا العيد، في مدينتكم ولا خارج المدينة، وأيضا نسأل الناس اللي يعني قدمت الأضحية أو اهتمت بالأضحية، هل الأضحية كانت معكم في اليوم الأول، تيسرت معكم في اليوم الثاني؟ هذه الأشياء وأكثر كلها راح نسمعها منكم من خلال هاتف البرنامج 011-40-53. ومعنا أبو عبد العزيز، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعادة.
1: كل عام وانت بخير يا طول العمر، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال،
0: وانت بصحة وسعادة. يا هلا ويا مرحبا أبو عبد العزيز.
1: الله يطول عمرك. أولاً طال عمرك أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
0: نعم.
1: والشعب السعودي مناسبة هذا العيد السعيد الذي يعني إن شاء الله يعيد علينا إن شاء الله سنوات من الازدهار في هذا البلد المعطاء.
0: نعم. أبو عبد العزيز، من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من الخبر يا طول العمر،
0: يا
1: الساحل الشرقي.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يحفظك.
0: كأن صوتك كذا يقول لي أنك الآن تكلمني وأنت خارج البيت.
1: والله يا طول العمر أنا خارج البيت، نعم، راجع من مجمع للعائلة.
0: ما شاء الله.
1: إحنا الحمد لله والشكر من الله علينا سبحانه وتعالى بمجموعة من الزملاء النشطاء في العائلة وفي الأقارب. فصار لنا تقريبا من يمكن 15 سنة أو أكثر تقريبا شوي.
0: ما شاء الله.
1: كل عيد، سواء عيد رمضان أو عيد الأضحى، عيد الفطر أو عيد الأضحى، نجتمع في مكان لمدة 3 أيام.

0: ما شاء الله.
1: ويكون فيه مشاركة في الأعياد واحتفالات وتكريم
0: للفائزين
1: يعني تكريم للمجموعة اللي من الأقارب اللي حصل على شهادة اللي حصل على وظيفة. فيكون فيها نوع من التقارب بين العائلة وبين نعم نعم.
0: بصراحة يعني بادرة جميلة وشيء حلو ورائع. والله شيء حلو ورائع، أتمنى أن يقتدي فيه الكثير.
1: والله يا طول العمر، هذا جزء من يعني الشراكة المجتمعية بين الأفراد العائلة والأقارب.
0: صحيح،
1: ولا شك أنه الحمد لله مجتمعنا كله يعني متقارب، وفي نماذج مرة ممتازة يعني سواء من أقاربنا أو من غيرنا، يعني ما شاء الله البلد كله تقارب ما شاء الله تبارك.
0: بس فكرة أنه تكونوا في مكان لمدة 3 أيام، كيف يعني كيف تشوف الفكرة؟ ما هي مرهقة مثلا عليكم أنه 3 أيام في مكان، ولا لا فيها متعة؟
1: والله شوف يا طول العمر، هي 6 أيام في السنة.
0: أي صح،
1: تمام. هذه حسبتها على منظور العام كامل.
0: الله الله، هي صح.
1: ولكن طبعا تعرف يتخللها يعني زيارات، اكيد لا شك، يعني ما في قطيعه الا بالست ايام هذه. لكن طبعا تعرف انت كل مجموعه يتحملون يوم، عرفت؟
0: ايوه.
1: يعني ابى افسر لك اكثر، يعني مثلا مجموعه عندهم مثلا غدا اول العيد،
0: صح،
1: مجموعه عندهم العشاء،
0: صح،
1: وهكذا. طبعا انت حر، يعني حاب تحضر الـ3 أيام، حاب، اهم شيء انك تكون موجود في وقت الـ لما تكون انت المعزب.
0: صحيح،
1: صاحب الضيافة.
0: انت من اي مجموعة كنت يا ابو عبد العزيز؟
1: انا طال عمرك بكرة اعزمك انت والمستمعين. زين،
0: الله
1: يحييك. والله الله يحييكم، ومن يسمع وقريب في الدمامة وفي الخبر، والله عين فراش وعين غطا.
0: الله يخليك، الله يخليك، يحفظك يا رب.
1: شرفنا طال عمرك. طبعا لا شك، انا عودا على سؤالك الله يحييك.
0: لا لا لا يا مخرج، لا مو كذا، لا لا اسمع، ترى المخرج قاعد يتداخل معي فيقول لي ترى المخرج جاهز.
1: والله خلاص تذكرته تجيه اليوم.
0: لا لا لا،
1: وين ما كان حاضر.
0: لا لا، الله يسعدك والله عزيز وغالي ووصلت. بس طيب يعني تحس ان فعلا فيها شغلة، فيها تنظيم، فيها ترتيب، فيها اعداد، فيها
1: في لجنة منظمة. نعم،
0: عجيب.
1: نعم، انت تجي بثوبك بس تجي طال عمرك ضيف شرف.
0: لا انا اقصد انتم جوكم العائلي او في في في الاسره. نعم، لمده 3 أيام هذه الاجواء فيها تنظيم كثير ما شاء الله.
1: لا شك.
0: إيه ما شاء الله ما شاء الله.
1: وطبعا زي ما قلت لك، انا يعني في بعض الناس مثلا او حتى من الاقارب يعني اللي موجودين معنا في نفس هذا التنظيم يتكلمون عن انه مثلا والله 3 أيام متعبه. يا أخي تقيدونا 3 أيام، ما تخلونا نروح، ما نشوف احتفالات، ما نشارك، ما نطلع، ما نتمشى.
0: وخصوصا أن هذه الـ3 أيام هي الأكثر إثارة، الأكثر
1: لا شك
0: متعة.
1: لا شك. لكن زي ما قلت لك الوضع متاح.
0: صحيح،
1: إحنا معنا طال عمرك كبار سن،
0: معكم أطفال صغار السن.
1: طبعا العائلة كلها تكون موجودة، مشاركة العائلة كاملة. لكن أنا أقصد أنه كبار السن يستمتعون في الأجواء هذه، لكن الشباب والزملاء واللي في أعمارنا كذا ويبغى يروح يبغى يجي أبد مسموح. يا أخي هو اشترك معانا في هذه، لكنه مسموح يقدر يروح ويجي، ما في خلاف.
0: شوف يا أبو عبد العزيز، إذا كان كبار السن يستمتعون فصغار السن يتعارفون، يعني يعرفون بعض. يعني أحيانا تلاقي عيال عم تمام يكبرون وهم ما يعرفوا بعض بالشكل الكافي.
1: والله يا طويل العمر أنا أشوف هذه حتى على مستوى أولادي أنا. يعني الترابط الأسري، حنا طبعا تعرف مشغولين في الدوامات والعمل وكذا، والصغار هذول ما نشوفهم.
0: صحيح،
1: يعني أنا لو بروح مثلا ضيافة عند أحد من الزملاء أو من الأقارب يعني أقصد، يمكن الصغار في السن ما تشوفهم كثير. الفترة هذه تخليك تقرب للناس لأنه ما عندك إلا هم، عرفت؟
0: صحيح،
1: فتسوي لهم برنامج مثلا رياضي أو تسوي لهم برنامج أسئلة أو كذا.

0: من هذا القبيل، فتتعرف هذا عيال فلان، هذا عيال فلان، هذا كذا، عرفت؟ ففيها تقارب لا شك، لا شك.
1: صحيح. احنا سعيدين كثير الحقيقة بهالمداخلة وبهالمعلومات وبهالجمال منك استاذنا الرائع ابو

0: نعم واكرم، يا هلا ويا مرحبا بسعيد.
1: الله يعطيك العافيه،
0: حياك
1: الله.
0: اهنيكم
1: بعيد، اهنيكم بعيد الاضحى المبارك، ارفع اسم التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الملك سلمان وابنه فهد بن سلمان.
0: الله يخليك، يسعدك يا سعيد. سعيد، كيف الاجواء عندكم هناك؟
1: والله الجو حلو جدا، يعني صافي، الجو مشمس اليوم، جاس وجو مشمس، وفي الليل والله جو حلو جدا. اول عيد قضيناه في الحديقه في الملاهي،
0: اي
1: مهرجان السبت العلاية بالقر.
0: ايوه، والاضحيه
1: مشاركه، وان شاء الله اشارككم في مرات اخرى
0: ان شاء الله. تحياتنا لك يا سعيد.
1: الله يعطيك العافيه.
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. أفراح راحت أفراح، هاتف البرنامج أفراح. ألو أفراح.
2: هلا والله،
0: هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: أجل وعليكم السلام. أجل، مين الخط اللي انقطع؟
2: هذا الأول اللي قبلي.
0: طيب كيف حالك يا أفراح؟
2: والله الحمد لله، كيفك أستاذة بالغير؟
0: إيش أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
2: والله تمام، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك.
0: وانت بصحة وسعادة، من مكة تكلمينا صح؟
2: ايوه.
0: كيف اجواءكم هناك؟
2: والله جدا جميلة ومحتفلين بنامس وكل حاجة،
0: ما شاء الله.
2: ما شاء، لكن سبحان الله امس بحكم اني مريضة راحت كلها علي، مع ان الاجتماعات كانت في بيتنا.
0: سلامات، ما تشوفي شر.
2: بس مع السخونة، الله يسلمك، مع السخونة وهذا انا كنت تحطانا مع اليوم طلعنا مع الاهل وزي كذا، طلعنا في استراحة وذا. بكرة إن شاء الله كمان في جمعة عند بيت عمي.
0: إيه طيب، الأضحية كانت متى، أمس ولا اليوم؟
2: لا أمس.
0: آه يعني أنت أخذتيها إجازة علشان التعب.
2: إيش أسوي؟
0: إيه
2: حبني.
0: إيه صح، سلامتك سلامتك والله. أفراح، واليوم زيارات؟
2: لا اليوم طلعنا كلنا مع العيلة، طلعنا كذا استراحة.
0: جميل، ولسه إلى الحين في الاستراحة ولا قد رجعتوا؟
2: لا لا لسه، سهر لين الفجر.
0: ما شاء الله، يعني أنت تكلمين الحين وأنت في الاستراحة؟
2: أيوه.
0: ما شاء الله، إيش تسوون؟ سوالف وكذا ولا لا؟ عندكم فعاليات، عندكم أجواء؟
2: في عشاء، في عشاء، وفي ما مجتمعين كلنا مع بعض.
0: يا سلام يا سلام.
2: وقبلها كان في قهوة.
0: ما شاء الله،
2: الحلويات العيد معمول والأشياء.
0: ما شاء الله، الأسرة فقط ولا لا في ناس من الجيران، في ناس من الأقارب؟
2: إحنا الأسرة وفي جايين الضيوف كمان.
0: حلو. الله يجعل أوقاتكم كلها أفراح يا أفراح.
2: الله يسلمك يا رب.
0: تحياتنا لك.
2: هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا، يا هلا ويا مرحبا. ومعنا يارا.
3: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا يا مرحبا، وانت بصحة وسعادة يا رح، حياك الله.
3: وعيدك مبارك
0: علينا وعليك يا رب. كيف الحال؟
3: بخير جارك.
0: تفضلي تفضلي، بعدين بسألك، تفضلي.
3: يعني بقول يعني عن فعاليات العيد.
0: قولي.
3: أمس يعني كان جمعات عائلية واستقبال المعايدين.
0: حلو.
3: اليوم يعني توهم راحوا.
0: حلو.
3: إن شاء الله يعني بيكون زيارات ومعايدات، إحنا برضو نروحنا عيد.
0: حلو، يعني من أمس كانت الزيارات ابتدت؟
3: من الصباح لحد الليل.
0: أيوة، والأضحية كانت أمس ولا اليوم؟
3: إيه أمس على الضحى كذا.
0: أيوة، يعني خلاص خلصت من الشغل حق الأضحية.
3: إيه أكيد الحمد لله.
0: تمام، الحين تفرغنا للزيارات، تفرغنا للحاجات الحلوة.
3: اي بالضبط، يعني خلاص يعني زيارات أمس واليوم، فكانت يعني الصبح زيارات يعني رجال وكذا، وبعدها الأضحية، وفي الليل زيارات نسائية.
0: لسه يعطوك يارا عيدية ولا بطلوا؟
3: ايه الحمد لله للحين.
0: تمام تمام، كم ما أخذتي هالمرة ولا سر؟
3: أخذت 1000.
0: ما شاء الله، خلاص لا تكملي، خلاص دامها تعدت 1000 خلاص أنت في سلام. أنت في سلام الحمد لله. والحين زي ما تقولي أنتم مجتمعين لسه إلى الحين صح؟
3: إيه الناس يعني المعايدين
0: إيه
3: توهم ماشي يعني من نص ساعة كده.
0: حلو حلو، تحبي تقولي شيء؟ تحب، حلو، تحبي تقولي شيء؟ تحبي تهني احد؟ تفضلي.
3: والله حابة أعيد عليك.

0: على جميع المستمعين.
1: الله يخليك وتحياتنا لك يا يارا، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا
1: يا
0: حبيبي.
1: هلا ومرحبا، حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. ابو سلمان حياك الله. ابو سلمان، ابو سلطان
2: تفضل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو سلطان.
2: مساء الورد.
1: يا مساء النور والسعاده.
2: كل عام وانتم بخير طال عمرك.
1: وانت بصحه وسعاده، هلا ومرحبا.
2: اهني القياده الكريمه والشعب السعودي بهذا الشهر الكريم.
1: نعم حياك الله ابو سلطان، من وين تكلمنا؟
2: من مكه طال عمرك.
1: من مكه، يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يسعدك.
1: كانك في السياره تكلمنا صح؟
2: نعم نعم.
1: طالع ولا راجع؟
2: لا والله طلعت قبل المغرب الطائف، والان متواجد في الطائف.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اللي عند نعم. عند الاقارب صح؟
2: الله، عند الاخ الليله والعيد و
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رجل.
1: هذه عادة عندكم يا أبو سلطان، إن في كل عيد تروح للأهل والأقارب ولا هم يجوك ولا كيف؟
2: والله بخصوص عيد الفطر هذا الأكثر طبعا. عيد الفطر طبعا نجتمع الأخوان 3 أيام ما شاء الله، لكن عندنا بحكم عملنا في مكة يعني طبعا الوضع يختلف.
1: حلو، يعني انت رايح الان عند اخوك؟
2: نعم نعم.
1: ايوه ما شاء الله، الاخ الاكبر ولا
2: والله اللي اصغر من الاكبر.
1: لكن اكبر منك صح؟
2: اي راجل كبير ما شاء الله.
1: ايوه
2: ومتفاعل.
1: ايوه ما شاء الله ما شاء الله.
2: وهو اصلا اقامته في مكة، ولكن يطلع الطائف عنده هناك ما شاء الله منتجع.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم
1: والله يجزاك خير يعني على هذا الشيء اللي انت تسويه، انك تسافر من مكان لمكان علشان تسلم على اخوك. الله يجزاك خير
2: والله يا رجل، واجبي
1: صحيح صحيح.
2: الواحد يعني يشاركه في العيد وفي الافراح وفي هذا.
1: فعلا فعلا، الله يعطيك الصحة والعافية يا ابو سلطان.
2: الله، ومن يقول يا
1: أستاذي شرفونا في مكة. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله.
2: إحنا طبعا مستقبلين ضيوف الرحمن ما شاء الله.
1: أكيد
2: أيام عندنا جميلة حقيقة.
1: أي والله أي والله، حقيقي حقيقي فعلا.
2: الحمد لله والحج عدى على خير والأمور زينة
1: بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا أبو سلطان.
2: الله يسعدك أستاذ.
1: تحياتنا لك يا غالي.
2: الحمد لله.
1: يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
2: سلام.
1: يا هلا ومرحبا. ابو محمود.
3: السلام عليكم استاذ ابو زيد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كل عام وانتم بخير، الله يعود علينا عليكم الايام بخير وبركه.
1: وانت بصحه وسعاده، حي الله الصوت.
3: المهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي والشعب السعودي والمقيمين على هذا البلد الطيب الطاهر ان شاء الله.
1: نعم.
3: الله يجزاكم خير ويكتب لكم الاجر ان شاء الله.
1: ويجزاك خير يا رب. يا هلا يا هلا ومرحبا. ابو محمود من مكه صح؟
3: لا انا والله من محافظه حنكيه، من ضواحي المدينه المنوره.
1: من ضواحي المدينه المنوره، يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا ابو محمود.
3: والله لا اهنيكم واهني جميع اخواننا المستمعين والمقيمين على اهل على هذه الارض المباركه الطيبه ان شاء الله.
1: الله يخليك ويسعدك يا ابو محمود.
3: وأهني لي يا اخوان لو تسمح لي اهنيهم يعني السياق.
1: اكيد تفضل.
3: الشيخ عبيد الله والشيخ سليمان حماد واخونا العقيد ماجد وسالم عباس
1: يستاهل
3: الدكتور فايز
1: يستاهل،
3: وحد الشيخ حمد والشيخ معزي كلهم دول اخواننا، وان شاء الله يعني نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
1: جميل الله يخليك. نعم تفضل.
3: وقضينا ايام العيد ما شاء الله يعني من يوم العيد احنا الصبح
1: ايوه
3: في مكان والعشاء في مكان، الصبح في مكان والمساء في مكان، الحمد لله.
1: لازم من التنقلات هذه في ايام العيد، لابد من التنقلات علشان
3: اي أيوة والله ما في احد جلس في بيته، كل يوم في الليل وفي النهار في مكان.
1: ايوه ايوه صحيح.
3: بندر سالم واخواننا بندر سالم وابو فيصل والجماعه كلهم، والله ما جلسنا في بيتنا لغايه الحين، كل يوم صرت مكان وضرت مكان.
1: ما شاء الله تبارك الله. كلهم عند الاهل وعند الاصدقاء وعند الجيران صح ولا لا؟
3: نعم نعم. أيه أيه. اصدقاء وجيران وكل مجموعه ما شاء الله بتجمع اهله وناسه والصغار والكبار.
1: الله.
3: وعندنا الدراسية ومسلح وجماعة كلهم عاملين حفل، كل وقت في حفل
1: ما شاء الله. الله يديم عليكم المحبة والسرور يا رب، وسلم لنا عليهم كلهم يا أبو محمد.
3: الله يسلمك يا أستاذ أبو غير، ومسلم على المخرج وإخوانك المعاب كلهم. الله يسلمك،
1: الله يخليك،
3: ويجيكم من النار يا رب.
1: الله يخليك،
3: الله يجيرنا ويجيركم من النار.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. طول في عمرك يا أبو محمود، تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا، حياك الله. مع السلامة، مع السلامة. نوف، يا نوف قصري صوت الراديو،
4: يا نوف قصري صوت الراديو،
1: انا قاعد اسمع صوتي.
5: هلا
1: هلا ومرحبا، كيف الحال يا نوف؟
5: هلا والله الحمد لله بخير، كام وانتم بخير جميعا،
1: وانت بصحه وسعاده. من وين تكلمينا يا نوف؟
5: بالرياض.
1: من الرياض.
5: ايوه
1: اهلا ومرحبا. وفي السياره كمان صح؟
5: السيارة.
1: أيوة راجع من وين؟ يلا اعترفي.
5: أنا أصلا داقة عشان أهني أول شيء قادتنا الكريمة ملك سلمان، الله يحفظه طول عمره،
1: الله يحفظه
5: محمد بن سلمان،
1: الله يحفظه.
5: وأهني كل المداومين، ليش ما ذكرتوهم؟
1: صح،
5: ليش ناسينهم؟
1: والله إنك معك حق،
5: إحنا تونا طالعين من الجدية ولا حد قال مداومين ولا،
1: والله إنه معك حق فعلا. يعني فعلا يعني الناس الحين قاعدين في فرحة وأفراح ولقاءات ومدري إيش وأعياد وكذا، وإحنا مداومين،
5: وإحنا مداومين، صح، ورا الفرحة ذي.
1: صح،
5: أحب أهنيهم.
1: أي والله، فإحنا كمان نحتاج هالتهنئة،
5: والله احنا بعد نحتاجها صدق.
1: ايوه من متى وانت في الدوام يا نوف؟ من متى؟
5: من ايش؟
1: من متى وانت في الدوام؟ من الساعة كم؟
5: والله الاوبريشن حقنا يعني مختلف شوي، فتوري طالع من الدوام.
1: ايوه يعني كم ساعة؟
5: والله وقت طويل.
1: من كثر ما طويل ما تتذكري.
5: والله يعني نحتاج دعواتكم.
1: اهم شيء ان اهم شيء بس انك انبسطت.
5: اهنيهم اكيد، الله يقويهم.
1: اهم شيء بس انك انبسطت بالعيد، انبسطت
5: ب، والله الحمد لله انبسطنا اكيد.
1: ايوه فرحة العيد
5: اكيد، والله فرحة العيد لين الحين موجودة، لسه باقي لنا كم يوم بعد.
1: اي الاضحية كيفك مع هالاضحية؟
5: والله الاضحية ما صراحة ما لي علاقة فيها.
1: بالله هي.
5: اي والله.
1: لا يكون ما تعرف تطبخ يا نوف.
5: لا فنانة
1: تطبخ. بس ما لها علاقة بالطبخ. ايوه يعني شوي شوي. المهم بس العيدية كيف؟ اخذت عيدية؟
5: والله عيدية لحم.
1: بس.
5: وحلويات. والله حلويات ما يعني حلويات خفيفة كذا، مو زي عيد الفطر.
1: ايوه ما ادري ليش تحسي هالعيد ما في حلويات كثير.
5: صدق هو كذا لحم.
1: اي تجي تسلم على الواحد يعطيك كرشة.
5: ريحة لحم كذا، ريحة شلوطة.
1: اي من جد. يعطيك العافية يا نوف.
5: الله يعافيك.
1: تحياتنا لك وكل عام وانت بخير.
5: وانت بخير.
1: يا هلا ومرحبا.

طبعا انا كنت قبل شوي اتكلم مع نوف عن الطبخ وكذا. ليش كنت اتكلم معها عن الطبخ؟ الحين بتعرفون، لان في عيد الاضحى تكثر الولائم والعزائم، ويكون للشيف دور مهم في تجهيز الذبائح، تقديم الاطباق بطريقه مميزه تتناسب مع اجواء العيد مع تنوع طرق الطهي.

0: والتقديم أيضا صار الطهاة يبدعون في إعداد أكلات العيد، الأكلات الشعبية، الأكلات الحديثة، مع الاهتمام بالنظافة أكيد وجودة الذبائح، طريقة التتبيل، التقديم. لذلك يعتبر عمل الشيف في عيد الأضحى جزء مهم من تجربة العيد والاحتفال فيه. لذلك الآن معنا الشيف عبد الصمد الهوساوي، سفير المطبخ السعودي. حياك الله شيف عبد الصمد.
1: الله يحيي السادة المستمعين والمستمعات الكرام.
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا، كل عام وانت بصحة وسعادة.
1: ياك الله، الناس كلها تصير طباخة في عيد الأضحى.
0: مو بس كذا، والناس كلها تصير أصدقائك في عيد الأضحى يا عبد الصمد،
1: لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني كتلة الذبائح والجمعات الجميلة العائلية الأسرية في هذا العيد تكثر، فالكل يعني يحاول إنه يعني زي ما يقولوا يدلو بدلوه.
0: لا لا، أنا أقصدك أنت بالتحديد. أكيد أكيد أصدقائك يكثروا في العيد علشان يذوقوا شيء.
1: أصدقائنا على مدى العام، على مدى العام أصدقائنا.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الحقيقة يعني شيف غني عن التعريف، ما شاء الله الشيف عبد الصمد، يعطيك الصحة والعافية. وبالتأكيد أن لما نتكلم عن الأكل فهذا موسمه، هذه أيامه.
1: أكيد طبعا،
0: هذه أيامه
1: الحمد لله.
0: أي أكثر الأطباق طلب في عيد الأضحى؟
1: هو ممكن إحنا نقول لأن طبيعة العيد أنت عارف كيف، بعد صلاة العيد أو صلاة المشهد نبدأ نمارس هذه الشعيرة الدينية اللي هي ذبح الأضاحي. وفي الغالب إننا ما يعني ما نأكل قبلها، إما نكون نايمين، بخلاف عيد الفطر نكون نايمين قبلها، أو إننا يعني للساعة ما زلنا في مرحلة أنت عارف الناس صايمة يوم عرفة وفاطرين متأخرين عارف، فما زال يعني مش يعني حاجة في الطعام. فذبح الذبيحة بنتحمس يعني
0: حلو.
1: نبدأ يعني نسوي أطباق تكون سريعة سهلة الإعداد. طبعا يمكن احنا في المملكه العربيه السعوديه يمكن نفضل دائما اللحوم الضأن، يمكن هي بالدرجه الاولى اللي من الضحيبه، صح ولا
0: صحيح؟
1: ممكن نستخدم في الفطور الكبده.
0: اي
1: نسوي حميص، نسوي حميص، هذا اسرع شيء على طول، طلع الملاق يلا بسرعه يا جماعه الخير، قطع حط بصل طماطم يلا قرن فلفل وملح وفلفل وعيش وخلاص.
0: هو هذا على قولتك اسرع شيء، بس انه اشهى شيء كمان.
1: اكيد طبعا.
0: طيب هل في مثلا طرق معينه لاختيار الذبائح المناسبه للطبخ ولا لا؟
1: عفوا،
0: اقول لك هل في طرق معينه لاختيار الذبائح المناسبه ولا لا؟
1: اكيد اكيد طبعا، هو لازم يكون طبعا في عندنا هنا لانه الضحيه مختلفه عن غيرها من الذبائح، طبعا هنا لازم يكون في حكم شرعي اللي هي زي ما قلنا الضأن 6 أشهر واكثر. لكن طبعا تكون خالية من العيوب وتكون سمينة، تكون يعني صحصحة زي ما نقول الذبيحة.
0: أيوه.
1: تمام.
0: أيوه.
1: فكل ما كان عمرها صغير يعني عارف كيف نسميه جذع، كل ما يكون لحمها طري تكون مناسبة كل حاجة، يعني سواء كان في شواء أو في كبسات أو حتى في مرقات واليخنات أو حتى في يعني بنسويها يعني زي ما نقول مقلقل أو هكذا.
0: أوه أنت الآن قاعد تشهينا على الأشياء اللي أنت قاعد تقولها يعني.
1: لا ما شاء الله، احنا من الصباح نحن ما شاء الله يعني زي ما نقول شبعنا من اللحم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن ممكن الناس اللي يسمعونه ودهم كذا يتفننوا في الطبخ، خصوصا ان زي ما ذكرنا انها هالأوقات اللحم كثير وكذا، ايش ممكن تعطيهم من سر للتتبيلة، من سر للطبخة، من سر يخلي الأكلة حلوة؟
1: طيب نحن انت قلت طبعا السر،
0: ايه،
1: ويمكن نهدي لكل متابعين الكرام اذاعه الرياض اذاعه الوطن.
0: ايوه
1: نقول لهم يلا هذا السر من عندي.
0: حلو.
1: سر التتبيل اللي تعطي اللحم طعم مميز هي 3 معادله، انا اقول لها معادله. تحتوي على 3 عناصر فيها، نقول حمض لتطريه اللحمه، ونحتاج دهن لترطيب اللحمه، ونحتاج البهارات عشان نكه.
0: اول شيء ايش قلت؟ الحمض.
1: ايوه، يعني عصره ليمونه.
0: الحامض.
1: ايوه احنا مثلا الان يعني ايش نبغى نطبخ؟
0: عيدها بالله الحامض اول شيء
1: عيد المعادله.
0: ايوه انا بسويها اليوم، برجع البيت اسويها.
1: طيب احنا عند حمض مختصره بس حشرحها. انا اقول مثلا نبغى حمض عشان للتطريه، عشان اللحمه تصير طريه.
0: تمام، يعني نجيب اللحمه كذا نحط نعصر عليها الليمونه.
1: ايوه يعني ليمونه ماده طبيعيه ومش يعني مش حتاثر على اللحمه التاثير السلبي.
0: جميل.
1: انما تساعد على التطريه.
0: جميل،
1: هشرح انا. طيب او نقول نشرح مباشره.
0: حلو.
1: لانه الحموضه هذه تكسر الانسجه حقت اللحمه العصار.
0: حلو، هذه عصره سويناها بعد العصره.
1: أيوة. ولو حطينا معها ملعقه لبن زبادي مره ممتاز.
0: اوه
1: يعني نقول لحمة مرة خطيرة هذه.
0: طيب انت قلت قبلها زبدة فرق. قلت قبلها زبدة.
1: لا اقول انا ابغى دهن عشان اطريها دهنة.
0: ايوه
1: الدهنة ممكن استخدم ملعقة زيت زيتون او استخدم اي زيت نباتي. أي. او حتى لو عندي اللية نفسها شحمة الذبيحة اذا كانت وفيرة لحمتها كثير شحمتها كثير ممكن استخدم شحمتها.
0: حلو،
1: فتكون هذه الدهن عشان تطريها تعطيها طراوة.
0: حلو، والزبادي كيف؟
1: وفي نفس الوقت تحافظ لها على عصارة اللحمة.
0: جميل،
1: حلو،
0: جميل.
1: تحافظ على العصاره اذا طلعت فقدت اللحمه ونشفت وصارت فيها مشاكل كثير.
0: أي.
1: المعادله النقطه الثالثه في المعادله بهارات النكهه، هو البهارات اللي تضفي نكهه للحمه.
0: ايوه
1: طبعا هي انا عندي البهارات دحين يعني في بهارات نسميها صحيحه او طازجه زي البصل والثوم سواء كان مبشوره ولا بودره. وعندي البهارات الاساسيه اللي هي بهارات أساسية، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، هذه كلها تكون مطحونة ومحمصة من أول وجاهزة بستخدمها. ورش خفيف وعشان لا نخرب اللحم خاصة هو طازج ويعني زي ما نقوله نكهة فيله وما أبغى أثار تروح، فلازم تكون نستخدمها باحترافية هذه البهارات.
0: يا سلام.
1: كمية بسيطة جدا.
0: يا سلام. يا سلام. شوف أنا كنت مرة يعني مركز معك. تمام، لكن انا احس اني اذا رجعت البيت بجيب العيد. والله اي والله مع اني انا مركز معك. انا للحين ابغى اعرف الزبادي وين.
1: انا مثلا ابغى اسوي لحمه بالفرن او بسوي لحمه او شويه.
0: ايوه
1: حلو.
0: ايوه
1: احط لها ملعقه عصره نص ليمونه، احط لها عصره كميه طبعا.
0: أيوة.
1: ملعقه زبادي. حلو.
0: ايوه
1: ملعقه زيت زيتون، شو رشه بهارات، رشه يعني بودره ثوم، بودره بصل، او اذا عندي مبشور او اذا عندي فريش. حلو تمام.
0: حلو،
1: احطها في الخلطه
0: وتبل
1: فيها.
0: يا سلام.
1: واحفظها في الثلاجه. شفت كيف لما ترجع في الليل الان وتطلع كده تستانس مع في الحوش او في
0: الاستراحه
1: مره شغلك يكون يعني زي ما نقول مرتب
0: مرتب
1: مطعم.
0: مرتب. شوف انا واثق ان المستمعين الكرام الحين في منهم كثير استفادوا من هالوصفه، لكن انا اتوقع اني راح الجا لك، راح ارجع لك، راح اجيك انا علشان اطبق الوصفه هذه معك.
1: الحقيقة
0: الله يخليك يسعدك الشيف الجميل والرائع عبد الصمد الهوساوي سفير المطبخ السعودي، شرفتنا وشكرا جزيلا لك.
1: تسلم، الله يخليك.
0: يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير. يا هلا
1: ومرحبا.
0: يا هلا. يا
2: الله اكبر لا اله الا الله.
0: يعني أكلات حلوة، يعني أجواء جميلة، يعني طلعات كلها رائعة، يعني أصوات. سعدنا كثير بتواجدكم معنا، لكم كل الشكر وأجمل الشكر من طاقم البرنامج، من الإعداد نوفر الخيم ورغد الحارثي، من التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، أيضا شكر خاص لنوف، يعطيك الصحة والعافية نوف، والإخراج للجميل المبدع الرائع كالعادة عبد المحسن آل سران. في أمل.
3: في بداية هذا اللقاء نتعرف عليك،

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: كسوة الكعبة،
2: قطعة من الحرير الأسود تنافس الملوك والأمراء على تعظيمها والتشرف بصناعتها منذ قديم الزمان. كانت الكسوة تصنع في مناطق مختلفة ثم تهدى للكعبة المشرفة، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، حيث أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1346 من الهجرة بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، فكانت أول حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. تتكون الكسوة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، تطرز عليها 68 آية قرآنية بخيوط الفضة المطلية بالذهب.
1: والحمد لله كثير.
2: يبلغ وزن الكسوة نحو 1400 كيلوغراما، وارتفاعها 14 مترا، وتضم 4 جوانب منفصلة وستارة تغطي باب الكعبة.
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمر صناعة الكسوة بمراحل دقيقة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتستغرق عملية صناعتها نحو 11 شهراً، وتشمل 7 مراحل من تحلية المياه إلى غسيل الحرير وصباغته، ثم النسيج والطباعة والتطريز، وانتهاءً بالتجميع والفحص.
1: الله أكبر كبيرا.
2: في غرة شهر محرم مطلع كل عام هجري جديد، تبدأ فيه مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وتسدل الكسوة الجديدة مزينة بيت الله الحرام بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين.

0: حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: طواف الوداع.
3: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وأذن في الناس، والذي يأتيكم تزامنا مع حج هذا العام وما يسر الله به تعالى من وصول حجاج بيته الكريم وأداء المناسك. ومن اختارهم الله تعالى من بين ملايين المسلمين حول العالم، قد يختار بعضهم لأنه دعا الله تعالى وأخلص النية، وبعضهم ممن يعني اصطفاه لأداء هذه العبادة، ويعني هناك من انتظر لسنوات طويلة، وهناك من يعني جمع المال والجهد حتى تيسر له ذلك. فالمهم أنه يأتي لأداء الحج، ومن المهم أن يكون هذا الحج خالصا لله تعالى وموافقا لطريقة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وموافقا لطريقة المسلمين في إخلاص هذه الشعيرة، هذه الشعيرة المرتبطة بالإخلاص وأفعال الحج. مختلف الأفعال ترتبط بشكل مباشر مع إخلاص العبادة ومع توكيد العقيدة السليمة عند الناس. نرحب في هذه الحلقة للتعليق على هذا الموضوع مع فضيلة الأستاذ الدكتور سهل العتيبي، أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بكم شيخ سهل.
3: حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والحجاج وضيوف الرحمن.
2: في الحج أفعال كثيرة، منها الركن ومنها الواجب ومنها المسنون، لكن في مجملها تدور حول مفهوم يتعلق بترسيخ العقيدة الصحيحة، إفراد العبادة لله وحده. وكأن الله تعالى، طبعا هناك من يعني يتأمل في الحكمة من هذه الأفعال، شيء منه ندركه وشيء قد يخفى علينا وقد يعني ندركه لاحقا، ولكن سبحان الله كلها تتمحور حول إخلاص العبادة لله وحده تعالى.
3: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء وهو دعاء يوم عرفة، وخير ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فنقول أيها الإخوة المستمعون والحجاج والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن، الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو في الحقيقة في زمانه وفي مكانه وفي مناسكه وشعائره وأفعاله مظهر من مظاهر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وترسيخ العقيدة وتحقيق معنى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوحيد المسلمين. فأولا الحج في زمانه هو الزمان الذي اختاره الله عز وجل في الأشهر الحرم وفي أفضل أيام الدنيا عند الله، العشر الأول من ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وثانيا الحج في مكانه هو في أحب البقاع إلى الله، في مكة أحب البلاد إلى الله. وهذا المكان له قصة عظيمة في تاريخ البشرية لا تنساه، فهذا البيت العتيق بنته وشيدته أسرة نشأت على التوحيد وإخلاص العقيدة لله بعد انتشار الشرك في البشرية. أنجبت هذه الأسرة المباركة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، أسرة خليل الرحمن إبراهيم إمام الموحدين، وهي أسرة توحيد شرفه الله تعالى بأن تكون بانية لبيته الحرام والمؤذنة للناس بالحج، كما قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والحنيفية التي هي إخلاص الدين لله هي ملة إبراهيم التي أمرنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها. فحقيقة هذه الدعوة وحقيقة هذه العبادة إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ثالثا، الحج في مناسكه وأفعاله وشعائره هو مظهر من مظاهر ترسيخ العقيدة وإخلاص الدين لله وتحقيق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوحيد كلمة المسلم.
2: وحتى في أفعال الحج وفي أقواله، يعني مثلا أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يذبح الإنسان أو يوكل ليذبح لله وحده عز وجل. وحين يعني قال الرسول عن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، مع وجود أذكار وأدعية كثيرة إلا أن هذا الذكر وكأن فيه إفراد العبادة، لا شريك له لا شريك له، يعني توكيد لهذه المعاني. لكن هناك من يفد إلى الحج من يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني قد اختلطت عليهم الأمور أو وقعوا في شيء من عبادة القبور أو الشركيات، كيف يستفيدون من أفعال الحج في تصحيح مسار العقيدة وبالتالي الإخلاص لله تعالى؟
3: أحسنت، ولفت جميلة وتنبيه جميل. فالحج في مناسكه وفي أفعاله وفي شعائره هو مظهر من مظاهر ترسيخ العقيدة وتصحيح العقيدة. فمن ذلك الإهلال بالتوحيد عند الإحرام، لهذا قال جابر رضي الله عنه في صفته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبيك اللهم لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، ولهذا كررت التلبية إذانا بتكرير الإجابة، فالمراد التكرير والتكثير والتوكيد. ثم التلبية أيضا انقياد، المعنى انقدت لك يا رب وسعيت لك بنفس خاضعة ذليلة. في التلبية معنى اللزوم، كأن الملبي بتلبيته يقول: ربي إني مقيم على طاعتك وملازم لها. وفي التلبية معنى الحب، أي حبا لك يا رب بعد حب. في التلبية إعلان الإخلاص لله، كأن المحرم لما تجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام فتجرد من كل شيء وأقبل على الله، فالمعنى أخلصت لبي وقلبي لك يا رب وجعلت لك لبي وخالصتي، وخاصة أنه يلبس لباس المسافر للآخرة. ثم سادسا، في التلبية قبول للطاعة بانشراح صدر وفرح قلب، كأن المحرم وهو يلبي يقول: إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك يا رب وإجابتها. لهذا ينبغي على الحاج أن يستشعر هذه المعاني العظيمة في شعار الحج وهو التلبية. ثم ثانيا، من مظاهر الإخلاص في الحج إخلاص النية لله في أداء عبادة الحج، والإخلاص هو أساس عقيدة التوحيد، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أمر الله بالإخلاص في الحج وأن يأتي به الحاج رغبة بما عند الله من الأجر والثواب، كما قال الله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله. ومن معاني الإتمام أن الحاج يخرج من بلده لا يريد إلا الحج والعمرة، لا رياء ولا سمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم ثالثا من مظاهر التوحيد والإخلاص في الحج التجرد لله من اللباس. هذا التجرد من خصائص الحج والعمرة، وهو طاعة وقربة لله. قال العلماء: الحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب.

0: البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع، فليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. ثم رابعا من مظاهر الإخلاص والتوحيد في الحج الطواف بالبيت تعبدا لله، فلا توجد بقعة أو مكان على وجه الأرض يطاف حوله إلا البيت. فالطواف إذا من خصائص الكعبة، لا يجوز الطواف في أي مكان آخر. كذلك السعي بين الصفا والمروة، لا توجد بقعة في الدنيا عبادتها مشروعة ومأجور للسعي بينهما إلا بين الصفا والمروة، فهما من شعائر الله. ثم خامسا من مظاهر التوحيد والإخلاص في الحج الاستسلام والإنقياد لله. الفاروق عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا تصريح بالإخلاص والتوحيد وتأكيد بأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى،
1: سبحانه
0: لا حجر
1: وتعالى.
0: ولا ميت ولا غيره. وقول عمر: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يؤكد معتقد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: وأذن في الناس. نحييكم من جديد مستمعينا، ولازلنا معكم في هذه الحلقة من وأذن في الناس، وحديثنا حول تصحيح العقيدة وأثر الحج على وأفعال الحج على هذا المبدأ وهذه القيمة العظيمة في تصحيح مسار العقيدة لدى المسلمين. شيخ سهل، يعني يفد إلى الحج المئات الآلاف من المسلمين من أنحاء العالم، ويعني مع حرص معظمهم على أن يعني يتعلموا كيف يحجوا، إلا أنه قد تطرأ بعض الأمور مما يؤثر على سلامة حجهم، فيلجأون لسؤال يعني أي شخص، أو أحيانا شخص لمجرد أنه ملتحي مثلا. ما أهمية أن يرجعوا إلى العلماء وهم يعني متواجدون في كل مكان تقريبا، والخطوط الهاتفية مفتوحة لسؤالهم؟ ما الذي يجب على المسلم في أن يعني يلجأ في السؤال دوما حول ما يعرض له من أمور في الحج؟
0: صدقت وأحسنت في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. ومعلوم أن من شروط صحة العبادة وقبول العبادة الإخلاص والمتابعة. لهذا ذكرنا أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا إشارة إلى الاتباع. فالحاج ليتأكد قبل حجه وفي أثناء حجه لا يفعل عبادة إلا وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، لأن هذا من شروط قبول العبادة، من شروط صحة العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليأخذ العلم عن أهله المعتبرين، وبحمد الله هذه الدولة المباركة قد هيئت قنوات رسمية وهيئت أيضا علماء بإمكان الحاج أن يتصل بهم مباشرة أو يجدهم في مناطق المشاعر، بحيث أنه يؤدي العبادة على الوجه الصحيح، بحيث أنه لا يأتي بعد ذلك ويكون قد أحل بالحج، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وأخل بحجه، فيترتب على ذلك فساد الحج أو بطلان الحج أو فدية لخلله ببعض شعائر الحج.
1: نعم، الحاج يأتي ويعني يشاهد ويمارس هذه العبادات ويعيش أجواء إيمانية وعقدية سليمة لفترة وتترك أثرا في نفسه، ما الدور الذي يجب عليه تجاه الآخرين، تجاه جيرانه وأقاربه حينما يعود بعد الحج؟
0: من علامة قبول العمل الصالح أن يكون المؤمن بعد عمله أفضل منه قبل عمله، وهذه من علامات الحسنة أن تجد أثرها في أخلاقه، في عباداته، في سلوكه. فالحج المبارك والحج المبرور ترى أثر الحج في أخلاق الحاج، في تعاملاته إذا عاد إلى بلده، في

0: استقامة سلوكه، في حسن أخلاقه، في تعاملاته. هذا هو الحج المبارك. فنقول لإخواننا الحجاج والمستمعين، شعيرة الحج هي قائمة في أساسها على تجريد التوحيد وإخلاصه لله تبارك وتعالى، بل من أجل ذلك شرع للحاج أن يبدأ حجه بالتلبية، ومن أجل تحقيق ذلك شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص والكافرون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من أجل تحقيق ذلك شرع للحاج التهليل عند صعود الصفا والمروة، فيستحب له أن يستقبل القبلة عند صعود الصفا والمروة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. من أجل ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما تقدم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحج في مناسكه في شعائره تذكير للمسلمين، تأكيد للمسلمين والحجاج بإفراد الله تعالى بالدعاء والسؤال والطلب والرغبة إليه والاعتماد عليه والاستغناء به سبحانه وتعالى عن الناس والتعفف عن سؤالهم والافتقار إليهم. فالدعاء مشروع في الطواف والسعي وأثناء الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام وفي مزدلفة، كما يشرع الدعاء وإطالته بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. شرع الدعاء في هذه المواقف الستة لتأكيد تعلق القلب لله وإفراد العبادة لله والالتجاء إلى الله. من شعائر الحج وثمراته أن يتعلم الحاج تعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله. يقول الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات المقصود بها هنا أعمال الحج المشار إليها في قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مناسك الحج عموما من تقوى الله، تعظيم شعائر الله يكون بإجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية لها. وهذا أثر من آثار الحج وثمر من ثمرات الحج يجده الحاج في نفسه ويجده غير الحجاج في سلوك الحاج وتعاملاته مع الناس. لهذا تجد في عرف المسلمين الحاج إذا رجع يسمونه يا حاج، يعطونه هذا الوصف وهذا اللقب لأنه قد أدى شعيرة عظيمة. ترى أثر ذلك في سلوكه، في تعاملاته، في صدقه، في إخلاصه، نعم، في سلامة عقيدته.
1: ومن يعني الجيد أن يضمن في دعائه في هذه المواطن التي ذكرتها الشيخ سهل، أن يضمن شيئا من دعاء الله تعالى في القبول، في الإخلاص، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، أن يجنب قلبه أمراض القلوب من الرياء أو يعني الشرك الأصغر، أو أن يجنب عباداته، أن يسأل الله الإخلاص دائما وأبدا، وأن ينقي عقيدته من أي شائبة.
0: أحسنت. ولهذا المتأمل إخوتي الكرام في أدعية الأنبياء وخاصة دعاء إبراهيم في آخر سورة إبراهيم، انظروا كيف دعا لهذا البلد ودعا لذريته بإقامة الصلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالحرص على أدعية الأنبياء التي فيها دعاء بالقبول ودعاء بالبعد عن الشرك ودعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، دعاء لولاة الأمور، دعاء لكل من قام على خدمتهم وسهر على راحتهم، فإن هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين.
1: نعم، شكر الله لكم الأستاذ الدكتور سهل العتيبي أستاذ العقيدة في جامعة الملك سعود هذا الحديث وهذه الإفادة، ونسأل الله تعالى لكم القبول ولحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله القبول والتيسير.
0: والشكر لكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يغفر ذنبهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه جواد كريم.
1: شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأعزاء، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عام.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر.
0: زمزم.
2: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد. الله أكبر.
2: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
2: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لا إله إلا الله.
2: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي.

ذات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيرا من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك يوم نتكلم اليوم ما نتكلم عن ذلك المنهج، لأن ذلك المنهج تكلم فيه المتخصصون من أهل الشريعة. أنا أتكلم اليوم في تخصصي عن سلوكيات ذلك الحج، كيف تكون وكيف نستفيد أيضا من تلك الأحاديث النبوية اللي وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها للحجاج. اليوم إحنا نتكلم وإحنا وصلنا اليوم 11، كيف نستفيد من يوم النحر اللي هو اليوم 10 يوم العيد، وما هي تلك الجملة الرائعة، الجملة النبوية اللي الجميع حفظها وحفظتها كتب السنة لنا، وهي افعل ولا حرج. بعض الناس مع الأسف قد يسيء استخدام هذه الكلمة حين يضعها في غير موضعها، وذلك حين يجعلها قاعدة عامة تحت دعوة التيسير ورفع الحرج. فما قصة هذه الجملة النبوية أصلا، وكيف ممكن إن نفهمها؟ حقيقة هي تكمن في يوم الحج اللي تكون في تلك الأعمال بالنسبة اللي يفعلها الحاج، الأعمال اللي نتكلم عليها يوم النحر كالطواف والسعي والنحر، الرمي، الحلق، التقصير، ماذا يقدم وماذا يؤخر. في ذلك اليوم كثرت أسئلة الصحابة، صاروا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، طفت قبل أن أرمي، أو سعيت قبل أن أطوف، أو قصرت أو حلقت قبل أن أنحر. فكل هذه الأفعال اللي في يوم النحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: افعل ولا حرج. هذه القاعدة تستخدم في ذلك اليوم في قضية افعل ولا حرج، قضية الزحام، قضية التدافع، اللي لو كان الناس كلهم بهذا الترتيب لا ما يقبل حجك ولن يكتمل إلا إذا مشيت في هذا الترتيب أبدا. هذه الأعمال اللي ذكرت لكم اللي هي يوم النحر كان من يعني نظرة في التيسير في الشريعة الإسلامية، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كل سائل يقول: فعلت كذا يا رسول الله، قدمت هذا على هذا، يقول لهم: افعل ولا حرج. هذه القاعدة المفترض أن تفهم اليوم في قضية التيسير وعدم التعسير على المسلمين في هذه الأفعال، أنه لا

0: لازم مش الآن أنا أبدأ في عملية النحر، وبعدها أنتقل إلى الطواف، وبعدها أنتقل إلى السعي، وبعدها أنتقل إلى الحلق، لا، النبي كان يوسع في هذا المجال، وكل من سأله من الصحابة يقول له افعل ولا حرج في ذلك اليوم اللي هو يوم النحر، اللي نستفيد منه التيسير في هذا اليوم والأعمال. تخيل لو الناس كلهم مجبورين بعد نزولهم من مزدلفة بعد المبيت وقدومهم لمنى يبدأون بالأفعال يوم النحر، إنه الأول حاجة يكون النحر. تخيل هذا العدد الكبير اللي ممكن أحيانا في بعض المواسم يتجاوز 1 مليون، يروحون كلهم لازم كلكم تنحرون الآن. تخيل ذلك العدد الهائل كيف ممكن يصير من تدافع، من مشاكل، بينما الحلاقين موجودين ما عندهم أعمال، ممكن تكون مكة فاضية في السعي في والطواف وغيرها من الأشياء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الجملة، وانتشرت وطارت في الآفاق بين الصحابة بأنه من قدم من هذه الأفعال أو أخر لا شيء عليه. لا شك أنه هذا من تسهيل الشريعة لنا في قضية فهم أفعال الحج وأعمال الحج في يوم النحر، بأنه إن الإنسان أسهل له أنه ينزل مكة يطوف ويسعى أولا، ثم ينحر أو يحلق أو يرمي، وش الأسهل له في ذلك، أو يؤجل الرمي في وقت متأخر، أو النحر يؤجله في وقت متأخر في يوم العيد. كل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. بينما من يستخدم هذه الجملة في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن هذا المجال، لا شك أنه قد أخطأ في قضية استخدامها، وإنما هي جعلت للتيسير في أعمال الحج وليس في أمور أخرى في الدين. بمعنى لو إنسان قال أنا أريد أن أصلي المغرب قبل الظهر، يجي واحد يقول له عندنا قاعدة افعل ولا حرج، لا شك أن هذا الأمر خاطئ، فاستخدامها كما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم النحر. وقت البرنامج انتهى، أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

ليس مجرد طريق عادي، بل مسار نسك وعبادة، فبين الصفا والمروة قصة توكل ويقين بدأت بسبعة أشواط لتكون شعيرة خالدة وركنا من أركان الحج. في الماضي كان المسعى عبارة عن شارع ترابي يربط بين جبلي الصفا والمروة، تحيط به مساكن ومحلات تجارية، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين. امتدت يد التطوير بشكل غير مسبوق للمسعى في العهد السعودي الميمون كما لم يحدث من قبل، حيث تم رصف وفرش المسعى بالحجارة ثم بالرخام منعاً لإثارة الغبار أثناء السعي، وكذلك سقف المسعى وضمه للمسجد الحرام لأول مرة في التاريخ الإسلامي. شهد المسعى وحتى الآن العديد من عمليات العمارة والتوسعة الهائلة وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات للمسعى في تاريخه، ليغدو اليوم مبنىً متعدد الأدوار مزوداً بأنظمة تكييف متطورة ومسارات مخصصة للعربات.

الإجراءات لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في سابقة لم يشهدها المسعى من قبل. يعد مشروع التوسعة السعودية أكبر توسعة يشهدها المسعى في تاريخه، حيث يمتد على طول 394 متراً ونصف المتر بين جبل الصفا جنوباً وجبل المروى شمالاً، ويتسع ل118,000 شخص في الساعة، تضاف إلى إنجازات سابقة تم تنفيذها في العهد السعودي الميمون.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض مع ضيفنا الكريم الضيف الدائم لحلقات هذا البرنامج وهو فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم دكتور.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: حياكم الله. نحن اليوم يعني نستقبل أيام التشريق، أيام التشريق وهي أيام ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهنالك أعمال يقوم بها الحاج وهنالك أيضا أمور يوصى بها أهل الأمصار. بودي حقيقة نتحدث عن هذا الأمر، ودعنا نستفتح الحديث بتعريف يعني تسمية أيام التشريق بهذا الاسم.
2: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيام التشريق سميت بذلك لأن الحجاج في السابق كانوا يشرقون اللحم، لم يكن عندهم ثلاجات يحفظ فيها اللحم، فكانوا يضعونه على حبال وحتى تصيبه الشمس عند الشروق فييبس ويأكلونه بإذن الله تعالى، فسميت أيام التشريق بهذا الاسم نسبة إلى هذا الفعل، لأنهم يذبحون الهدايا ويفعلون باللحم هذا الصنيع الذي ذكرته لكم. هذه الأيام هي كما ذكرتم هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام معدودة أي قليلة. وأمر الله تعالى عباده جميعا بأن يذكروا الله جل وعلا في هذه الأيام، وذكر الله تعالى يكون بالتكبير في هذه الأيام، التكبير المطلق والتكبير المقيد عقب الصلوات المكتوبة، التكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي كذلك، وذكر الله تعالى عموما في النهار وفي الليل وفي كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم بنعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، ولهذا قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيشكر الحجاج وغيرهم الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي امتن عليهم بها، ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى من أجل الأعمال وأعظمها، جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله. انظر إلى هذا الفضل، أعمال جليلة، هذا الذكر يفوقها، وذلك أن ذكر الله تعالى من أعظم الطاعات، ويكفي في فضل ذكر الله تعالى أن الله العظيم الجليل يذكر من يذكره: فاذكروني أذكركم، وهذا يكفي شرفا للذاكر أن الله يذكره. ولهذا جاء في حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بل يخرج المؤمن بهذا الذكر من ربقة النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، قال: ولا يذكر الله إلا قليلا. فمن كان كثير الذكر لله تعالى فقد خرج من ربقة النفاق وصفة النفاق، عاذني الله وإياك والمستمع الكريم من النفاق العملي والاعتقادي. والكلام على ذكر الله تعالى يطول، لكن لا بد أن نشير إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم. والحاج يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في هذا اليوم بمنى ولا ينفرون، فلا ينفرن أحد من الحجاج. بعض الحجاج يقول: عندي حجز يوم الحادي عشر، الطيران ولا يعلم أنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة 12، فيجب عليه أن يبيت بمنى هذه الليلة ويرمي جمار اليوم 12، وهذا اليوم فضله يأتي بعد فضل يوم النحر، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. بالمناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا في حجته العظيمة، خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم القر، ومضامين خطبته مضامين عظيمة فيها تجسيد لحق المسلم على أخيه، وتحريم الظلم، وتحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وبيان حق المرأة في الإسلام، وكذلك وضع الربا المحرم، وكذلك وضع ما كان عليه الجاهليون من عادات وتقاليد. كل ذلك كان في خطب بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ختام كل خطبة يقول: اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. شهد الصحابة له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن كذلك نشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه قد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، وأتم الله به النعمة على أهل الإسلام. فالشاهد من هذا أن الحجاج يبيتون هاتين ليلتين وجوبا، 11 و12، ومن أراد أن يتأخر فيبيت ليلة 13 بمنى، والمبيت بمنى هاتان الليلتان أو الثلاث واجب من واجبات الحج، لا يسقط عن الحاج إلا لعذر. لهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية والرعاية أن يتركوا المبيت لأجل سقايتهم ورعايتهم. يلحق بهذا من لم يجد مكانا بمنى، ونجد بعض الحجاج يتكلف المشقة والعناء ليبحث عن مكان بمنى وهو ليس عنده حملة يأوي إليها. فلا ينبغي للحاج أن يكلف نفسه هذا العنت، وإنما يبيت بأي مكان تيسر له بمكة. وبهذا أفتى شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: من لم يجد مكانا يناسب الإنسان ويليق به، أما الأرصفة والشوارع والطرقات فلا تعد مكانا للمبيت. نرى بعض الرجال والنساء وغيرهم يبيتون ويلتحفون الشوارع والطرقات ويضايقون على المارة، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وإنما قد وضعت حملات وهيئت. فإذا لم يتيسر لك أخي الحاج ذلك المكان الذي يليق بك وتبيت به، فإنك بحمد الله تعالى تبيت بأي مكان بمكة، ويسقط عنك المبيت بمنى، وليس عليك دم بحمد

0: الحمد لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعمال هذا اليوم رمي الجمار،
1: نعم،
0: رمي يوم الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر. ورمي الجمار إنما يكون بعد زوال الشمس، أي إذا أذن الظهر. فإذا أذن الظهر اليوم الحادي عشر يبدأ رمي الجمار ويمتد إلى فجر اليوم الثاني عشر، وقت طويل، لا بأس أن يرمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، إلى فجر اليوم الثاني عشر، كله وقت للرمي. فيرمي طبعا الصغرى وهي التي تلي منى، أي فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يميني ومكة عن يساري ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا، ثم يدعو الله جل وعلا بما يفتح الله عليه، ولا يزاحم الحجاج ولا يمتنع من المنظمين، لأن المنظمين قد يمنعونه من الوقوف في مكان معين، يختار مكانا بعيدا حتى لا يضايق ولا يؤثر على حركة الحجاج، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى وكذلك يرميها سبعا ويكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، ثم يأتي الجمرة الكبرى التي تلي مكة فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. هذا في اليوم الحادي عشر. ويبيت بمنى كذلك ليلة الثاني عشر، ويرمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال كذلك كما فعل في اليوم الحادي عشر. من أراد من الحجاج أن يجعل الرمي كله يوم الثاني عشر ولو لم يكن عنده عذر فلا بأس بذلك على الصحيح. بعض الحجاج قد يشق عليه الذهاب وتكون الحملة بعيدة أو نحو ذلك، فبحمد الله تعالى هو أن يؤخر رمي اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر. والصحيح أنه لا يرمي رمي اليوم الحادي عشر ثم يرجع، وإنما يرمي الجمرة الصغرى سبعا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرمي كذلك سبعا عن اليوم الثاني عشر، ثم يأتي الوسطى كذلك ويفعل كما فعل في الصغرى وكذلك في الكبرى. هذا ما يتعلق بالرخصة في هذا. لا شك أن السنة أن يرمي كل يوم بيومه، ومن عجز أو شق عليه من النساء وكبار السن والمرضى أن يرمي يوكل بحمد الله تعالى، والوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن وكيله، وهذا من سعة الشريعة وتيسيرها بحمد الله جل وعلا.
1: دكتور، دعنا نتساءل أيضا عن قضية الأعمال التي يقوم بها أهل الأمصار من غير الحجاج في مثل هذه الأيام. هل هنالك أعمال غير قضية الأضحية لمن أراد أن يضحي فله كل تلك الأيام؟ أي الأعمال أفضل في مثل هذه الأيام؟
0: هي أيام ذكر لله تعالى، ولهذا ذكرنا الحديث الصحيح أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يشرع للحاج وغير الحاج أن يلهج بذكر الله تعالى، التكبير المطلق، التكبير المقيد عقب الصلوات، ذكر الله تعالى بدعائه بتلاوة كتابه جل وعلا، قل ما شئت من أنواع الذكر المطلق والمقيد، فإنه يأتي بها في هذه الأيام اعترافا لله تعالى بفضله وشكرا له على نعمه. كذلك ذبح الأضاحي لأهل الأمصار، فإنها أيام ذبح لغير الحاج، يذبح يوم النحر، يوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، كلها أيام ذبح. من الأحكام أنه لا يحل صيام هذه الأيام إلا للمتمتع العادم الهدي، لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي التمتع، فلا يحل أن تصام هذه الأيام. يتصل بعض النساء خاصة،
1: نعم،
0: وفي اليوم الثالث عشر وقد صامت هذا اليوم لأنه من أيام البيض، تقولها قد صمت هذا اليوم، نقول لا يحل صيام هذا اليوم ولو كان من أيام البيض، لأن النص جاء صريحا في نهي الحاج وغير الحاج أن يصوم هذه الأيام إلا الحاج الذي عدم هدي التمتع. والأولى في حق من عدم هدي التمتع أن يصومها قبل يوم عرفة، يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، لكن قبل يوم عرفة خير له حتى يتقوى يوم عرفة على سؤال الله ودعائه سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة الإشارة إلى أن التعجل لا بأس به كما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا بد أن نشير إلى معنى هذه الآية والذي رجحه الطبري وغيره، أنه ليس هناك فضل على المتأخر على المتقدم. يعني قد يقول قائل: من بات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار في ذلك اليوم أفضل ممن تعجل. الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفارق منى فلا إثم عليه، ومن تأخر أي جلس إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه بشرط التقوى. فالوقف هنا في الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا اتقى الله المتعجل فلا إثم عليه، وإذا اتقى الله المتأخر فلا إثم عليه. وليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر على المتقدم، لكن هناك وجه آخر للتفضيل، وهو أن المتأخر عنده أعمال تزيد على أعمال المتقدم، المبيت بمنى للثالث عشر ورمي الجمار، فهناك أعمال زائدة، فهو يفضل المتعجل من جهة العمل، لكن ليس في الآية دليل على تفضيل المتأخر في هذه الأيام على المتعجل. والأمر مبني ومرده على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما يجعل الحاج وغير الحاج يجتهد اجتهادا كبيرا في تحقيق التقوى لله رب العالمين.
1: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق؟
0: وشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، كما قال الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسؤالك سؤال جدا في غاية الأهمية، وهذا الذي ندعو أنفسنا وإخواننا جميعا إليه، أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وفي كل وقت، وحتى نتأسى به. هو كغير من الحجاج كان يبقى في منى، ولم يكن يتكلف الذهاب إلى المسجد الحرام كما يفعل بعض الحجاج، فكان يبقى بمنى في ليلها ونهارها، لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أنهى رمي الجمار في اليوم الثالث عشر، ذهب وطاف طواف الوداع. لكنه في يوم النحر، نعم، لما رمى العقبة ذهب إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة، لكنه في جميع أيام التشريق كان مقيما صلى الله عليه وسلم بمنى، يصلي الصلوات الخمس بمنى، ويذكر الله جل وعلا، ويعلم أصحابه مناسك الحج وأعمال الحج ونحو ذلك من الأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم ينقل بالتفصيل ماذا كان برنامجه اليومي صح التعبير، وإنما هو كما ذكرت لك مما نقل أصحابه رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم.
1: قضية الصلاة أيضا في أيام التشريق للحاج، هل يكون يصلي كل صلاة في وقتها بعدد ركعاتها، أم يكون هنالك جمعا وقصرا؟
0: أحسنتم، نعم، هو الحاج في أيام التشريق يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الرباعية يقصرها، يصلي العصر الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ولا يجمع الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه جمع في منى، وإنما فقط جمع في مزدلفة وكذلك في عرفة. وهنا يشكل على بعض الناس الحجاج الذين هم من أهل مكة، هل لهم الترخص بالقصر أم لا؟ المسألة خلافية. من أهل العلم من قال إن الحكم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه بمنى ويقصر لم يقل لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، كما فعل في بعض غزواته أو بعض في غزواته التي غزاها، قال أتموا فإن قوم سفر. فهنا لم ينقل عنه أنه ذكر ذلك، فدل على عموم الرخصة، وأن أهل مكة سواء مع الآفاقيين، فيصلون الصلوات الخمس، وتكون الرباعية ركعتين مع الحجاج. ومنهم من قال إن القصر في المناسك في منى وفي عرفات ومزدلفة نسك من أنساك الحج، وهذا قول فيه نظر. وعلى كل حال الصحيح أن

0: أن أهل مكة وغيرهم الحكم فيهم سواء فيما يتعلق بقصر الصلاة، من ظهر له رجحان وقول آخر أو أخذ برأي عالم آخر فهذا شأنه، لكن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والرأي فيها المبني على الدليل والنظر.
1: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله؟ ذكرنا قبل قليل وفسرتم وتحدثتم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث عن أكل وشرب هل هو متعلق في قضية الأضحية؟
0: أحسنت، نعم، هو كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا للإباحة. لو أن الحاج ذبح الهدي وقسمه كله صدقة أو أهداه كله أو المضحي كذلك فلا بأس عليه، لكن السنة أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. منهم من قال أثلاث، والتثليث هنا ليس يعني
1: دقيقا
0: بدقيقا كما يفعله بعض الناس، يذهب بها إلى الجزار ويزن الأضحية أو الهدي ثم يقسمها ثلاثا، وإنما هو مبني على الآية فكلوا منها ثلث وأطعموا القانع ثلث والمعتر ثلث، يعني إهداء صدقة وأكل، فأخذوا من الآية التثليث، لكن ليس هناك دليل على قصد التثليث بعينه، وإنما يأكل منها ما يشاء ويهدي منها ما يشاء ويتصدق منها ما يشاء. لو أنه أكلها كلها أجزأت، لو أنه تصدق بها كلها أجزأت، لو أنه أهداها كلها أجزأت، فالأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع.
1: نعم، نلاحظ أحيانا يكون هنالك مثلا في البيت الواحد في أكثر من مثلا شخص يريد أن يضحي، ولكن لا يستطيعون الإيفاء بكل هذه الأضاحي، وقد يكون الأمر مكلفا متعبا مجهدا، ولا توجد لديهم أصلا يعني الإمكانات الكبيرة التي تجعلهم يستطيعون يعني التضحية بمجموعة. قد يعمد بعضهم إلى شراء الأضاحي من مثلا مثل ما ذكرتم قبل قليل من قضية البنك الإسلامي، وحتى عن طريق بعض المنصات الموثوقة التي تضحي عن هذا الشخص. ما رأيكم بهذا وكيف نستطيع أن نعلق عليه؟
0: أحسنتم، وهذا العلماء الأجلة المعاصرون رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء سئلوا عن هذا، ورأيهم في هذا أن الأولى يتولى المضحي أضحيته بنفسه،
1: نعم،
0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها شعيرة، والشعيرة لا بد أن تظهر، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام أنهم ذهبوا أو دفعوا أموالا لتذبح الأضحية خارج المدينة، وإنما كانت تذبح الأضاحي. قد يقول قائل كانوا أهل حاجة وأهل فقر فيقسم بينهم، نقول إذا كان عندهم وصايا كثيرة ويشق عليه تولي ذبحها فلا بأس أن يعني يضعها في المنصات الرسمية المعتبرة وتجزئ بإذن الله تعالى، لكن الأولى أن يتولى المضحي والمهدي أضحيته وهديه بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى لظهور الشعيرة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل يلزم المضحي أن يكون متواجدا في نفس المكان حتى لو لم يضحي بيده مثل المرأة على سبيل المثال؟
0: هو أيضا مسألة مهمة أن المرأة لها أن تضحي،
1: نعم،
0: وتجزئ المرأة إذا ضحت أو ذبحت فإن ذبحها مجزئ بحمد الله تعالى. ومنهم من قال أنه يسن أن تحضر أضحيتها، حديث يروى في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفاطمة احضري أضحيتك، لكن في إسناده نظر، لكن لا شك أن حضور المضحي ولو كان وقد وكل من يذبح أضحيته هذا من إظهار الشعيرة، لكن لو أنه لم يحضرها وقد وكل شخصا موثوقا وذبحها فالحمد، الأمر في هذا بحمد الله تعالى واسع، لكن لا بد من قضية ذكر الله تعالى والتسمية، يجب على من يذبح ويتولى الأضاحي والهدايا أن يذكر اسم الله عليها، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويسمي من ضحى عنه، فهذا من السنة التي ينبغي ذكرها. أما التسمية فإن التسمية واجبة عند ذبح الهدايا والأضاحي.
1: نعم دكتور، أيضا نتساءل عن يعني قضية الرمي. نعود إلى قضية الرمي، هي يكون هنالك اختلاف في اليوم الحادي عشر عن اليوم الأول. اليوم الأول ذكرنا أنه في يوم النحر يستطيع أو يجب على الحاج أن يرمي فقط جمرة العقبة، ولكن في اليوم الثاني اللي هو الحادي عشر والثاني عشر يرمي ثلاث جمرات، ما الحكمة في ذلك وما الفرق بينهم؟
0: أما بالنسبة للحكمة لم يظهر لنا والله أعلم حكمة يعني ظاهرة، وذلك ما ينقل أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل جاءه الشيطان عند الجمرة الصغرى فحصبه، ثم جاء عرض له الشيطان عند الجمرة الوسطى فحصبه إبراهيم، ثم عرض له الشيطان عند الكبرى فحصبه، هذا لا يصح، وإنما هو من الإسرائيليات، لذلك لا يبنى عليه حكم ولا تصور ولا اعتقاد، وإنما هي سنة. وقد جاء الحديث الصحيح الذي يبين الحكمة من ذلك في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعمق في هذه القضايا، لأن هناك قضايا هي مسلمات، ومهما أوتي الإنسان من عقل وحذق وذكاء وفهم وبصيرة لا يمكن أن يستوعب حكم الله وأسراره في أحكامه، فما يبقى إلا التسليم، لا يبقى إلا التسليم، وإلا لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي أبدا بما تحيله العقول. لا يمكن أن يكون بشريعة أمر العقل السليم يرده، لأنه كما تعلم لا يتعارض عقل سليم صريح مع نقل صحيح. فإذا جاء النقل الصحيح القرآن ثابت أو جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العقل السليم السالم من اللوثات والشبهات يقبل هذا، أما العقل الملوث فهذا شأن آخر. لذلك المتأمل في الحج خاصة والمشاعر والتنقلات تلمس العلماء بعض الحكم وذكروها، لكن تبقى هي اجتهادات لا نقطع بها ولا نبني عليها حكما شرعيا. الحكم غير العلل، العلل هي مناط الأحكام الشرعية عند الأصوليين، بمعنى يبني الفقيه الأحكام الشرعية على العلة المستنبطة أو المنصوصة، أما الحكم فهي اجتهاد من العلماء يجتهدون، أنت تأتي باجتهاد منك بتأمل ونظر تقول إن الحكمة كذا، وأنا أتأمل وأنظر ويظهر لي حكمة أخرى وهكذا، وهذا النظر مشروع سائغ إذا كان في حدود المقبول، ولكن لا نقطع بحكمة من الحكم لأنها لا دليل عليها، لم يأتي نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكم، فيبقى لنا التسليم. لكن ظهور الحكم والتأمل لأجل أن يطمئن القلب ويزداد الإيمان هذا مطلب شرعي لا شيء فيه.
1: وهذا أمر أعتقد أنه ينطبق بشكل عام على كل مناسك الحج، في أمور قد يتساءل عنها المرء، لماذا نرمي مثلا الجمرة أو لماذا نفعل كذا وكذا، لماذا نبيت، لماذا أمور كثيرة قد لا تظهر فعلا حكمتها أو المقصد الحقيقي منها. فودنا حقيقة بدقيقة واحدة تقدمون نصيحة للحجاج بهذا الشأن.
0: فعلا أنا أنصح نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج بأن يشتغلوا بهذا النسك، وأن يعلموا أن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت مكلف، والوظيفة لك في هذه الدنيا هو العبادة لله جل وعلا، فقم بهذه العبادة، وهذا شرف لك أخي الحاج، فقم بهذه العبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة له جل وعلا، واشتغل بما أنت قادم إليه. أسأل الله لك التوفيق والقبول.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يبارك لنا ولهم في أعمالنا وأذكارنا وأوقاتنا. شكرا جزيلا لكم شيخنا الكريم على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة، وإن شاء الله تعالى اللاحقة.
0: وأنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين الأخوات المستمعات.

0: الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة.
1: شكرا لضيفنا الكريم الدائم لحلقة هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو توعية في الحج، والشكر موصول لكم، مقدم من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. إلى حلقة قادمة في أمان الله.
2: الركن الخامس.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: مسجد قباء،
2: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي.
1: والحمد لله كثيرا.
2: في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة.
1: والحمد لله كثير.
2: كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة، وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير بخمسين ألف متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية، ليكون هذا المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. في عيون الرعاية، الخدمات الصحية للحجاج. سبعة وعشرون ألف كادر طبي، 250 عيادة متنقلة، 15 مستشفى ميدانيا، أكثر من 15 مستشفى دائما في دائرة خدمة المشاعر. هذا ليس جيشا طبيا في زمن حرب، هذا ما نشرته المملكة في موسم حج 1446 للهجرة لخدمة ضيوف الرحمن. الحج تحد طبي فريد لا مثيل له في العالم. ملايين البشر من أكثر من 160 دولة، من مناخات متباينة وأعمار مختلفة، كثير منهم في مراحل متقدمة من العمر، يحملون أمراضا مزمنة، يصلون إلى منطقة تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة، ويمشون مسافات طويلة ويجهدون أنفسهم في مناسك متلاحقة. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة المنظومة الصحية الاستثنائية التي بنتها المملكة لحماية حياة ضيوف الرحمن. من الأوبئة التاريخية إلى الوقاية الشاملة، في القرن التاسع عشر الميلادي كان موسم الحج يرتبط ارتباطا مأساويا بتفشي الأوبئة. الكوليرا ضربت موسم الحج مرات عديدة، وتقدر الوفيات في بعض المواسم بعشرات الآلاف. الطاعون وصل عبر الحج إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت منظمة الصحة العالمية في اجتماعاتها التأسيسية في منتصف القرن العشرين تتناول إجراءات الحج كبند محوري لمنع انتشار الأمراض. اليوم ومنذ عقود يعلن عن موسم الحج خالياً من تفشي الأوبئة، وهذا إنجاز حضاري وصحي بكل المقاييس. الاشتراطات الصحية التي تفرضها المملكة من التطعيمات الإلزامية إلى التوثيق الصحي قبل منح التأشيرة، حولت موسم الحج من خطر وبائي تاريخي إلى نموذج عالمي يستشهد به في الصحة العامة. المنظومة الصحية في أرقام. الرعاية الصحية في موسم الحج تبدأ من المطارات. فرق طبية في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ترصد الحالات الصحية فور وصول الحجاج، وتحجب من يحمل أعراضا مقلقة قبل دخوله منظومة المشاعر. مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تجاوزت 2500 سرير في أوقات الذروة، يعمل طوال الساعة، ومستشفى ميناء التخصصي ومستشفى عرفات الميداني يوفران خدمات جراحية وعنايات مركزة داخل قلب المشاعر ذاتها، بحيث لا يضطر الحاج في حالة طارئة إلى الخروج من نطاق المناسك. 550 عيادة ثابتة ومتنقلة موزعة في أرجاء المشاعر والمخيمات، تعني أن الحاج لا يحتاج إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى رعاية أولية، وخطوط طوارئ تعمل بأربع عشرة لغة تتيح للحاج الأجنبي وصف حالته دون حاجز لغوي. طيران الأمل والإخلاء الطبي الجوي ينقل الحالات الحرجة من قلب المشاعر إلى مستشفيات مكة والمدينة وحتى الرياض في أدنى وقت ممكن، حتى في أيام الذروة حين تكون الطرق في أشد حالات الازدحام. الخطر الأول، الإجهاد الحراري.
ضربة الشمس والإجهاد الحراري كانا تاريخياً من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في موسم الحج، حين يصل الحاج الإندلسي أو الإفريقي قادماً من مناخ معتدل ليجد نفسه في حرارة تتجاوز 45 درجة، وهو يمشي مسافات طويلة وسط كثافة بشرية هائلة. الجسم يكون أمام اختبار حقيقي. المملكة واجهت هذا الخطر من زوايا متعددة: شبكات تضليل وضخ ماء مبرد في الفضاءات المفتوحة على طول مسارات الحجاج، محطات مياه في كل موقع رئيسي بمعدل وصفه المختصون بالأعلى في أي فعالية جماهيرية في العالم، وبروكولات تنبيه مبكر تصدرها وزارة الصحة حين ترتفع درجات الحرارة. لجنة الصحة المركزية للحج تصدر يومياً خلال الموسم نشرة صحية تتضمن توصيات للحجاج بناء على توقعات الطقس والكثافة المتوقعة في المشاعر، وهي نشرة توزع عبر تطبيق نسك وتبث في المخيمات.

التقنية في خدمة الحاج ومبادرة طريق مكة. التحول الرقمي وصل إلى المنظومة الصحية بقوة. روبوتات طبية مساعدة تنقل الأدوية والمستلزمات إلى مواقع يصعب الوصول إليها بالسيارات وسط الحشود، ومنصات رقمية تتابع أعداد الحالات في كل منشأة وتوجه المسعفين نحو مناطق الطلب العالي قبل تفاقم الحاجة. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية، في موسم يقدم فيه الطعام لملايين الحجاج في مخيمات ميناء ومطاعم المشاعر. المملكة تشغل مطابخ مركزية خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الصحية وسلسلة تبريد متكاملة لضمان وصول الطعام آمناً، وفرق التفتيش الصحي تعمل بشكل مكثف خلال موسم الحج للحد من أي خطر وبائي غذائي. مبادرة طريق مكة التي تقدمها المملكة لحجاج 8 دول من بينها إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، ونيجيريا، تبدأ الرعاية الصحية فيها قبل المغادرة. تسجيل البيانات الصحية للحاج في بلده وربطها بالمنظومة الطبية السعودية. يصل الحاج ومعلوماته الصحية قد سبقته. منظمة الصحة العالمية أشادت بتقييمها لموسم حج 2025 بكفاءة القطاع الصحي السعودي، مؤكدة أن الحج بات نموذجا قابلا للتطبيق في إدارة الفعاليات الضخمة صحيا على المستوى الدولي. حين يقف الحاج في عرفة أو يرمي الجمرات، ثمة الآلاف خلف الستارة يعملون بلا توقف كي يعود سالما إلى بيته. هذا هو الحج الحقيقي الذي لا تراه الكاميرات. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة القادمة من قصة مشروع.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. مقام إبراهيم.
1: حجر أثري بقي شاهداً خالداً على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. والحمد لله. ويصف المؤرخ

حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين. الله أكبر كبير.

0: فيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
0: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: القلوب، تتوحد الخطى، وتسمو النفوس. أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى

ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد، وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس، وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة. ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيج، كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟
قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فرفع إصبعه

0: صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة. ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر، لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: أيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.

يروى أن القطعة تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطعة السبعة الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة. الله أكبر الله أكبر الله. ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس. والحمد لله. في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة، أحكام المناسك. أسعد في هذه الأثناء باستضافة ضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا اليوم عن أيام التشريق، وهي من الأيام العظيمة يعني، ويمكن لو انطلقنا من ما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لك الكلمة دكتور حمد حول هذه الأيام الفضيلة والعظيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه الأيام أيام مباركة وأيام فاضلة، فيها من الفضائل ما فيها مما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر ربنا جل وعلا فيها بذكره، فقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال أهل العلم: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. فالله أمر بذكره في هذه الأيام، ودل على عظم شأن الذكر، وأن الذكر من أجل وأفضل الأعمال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم بالذكر والشكر ونعيم أبدانهم بالأكل والشرب. فما أجمل اجتماع النعيمين: نعيم القلوب بذكر الله تعالى وشكره، ونعيم الأبدان بالأكل والشرب. وأشار بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أن الذكر لله تعالى هو شكر له على نعمة الأكل والشرب، فإنها من أجل النعم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن هذه النعم يستعان بها على طاعة الله جل وعلا. الذي ينبغي للحجاج وغيرهم أن يشتغلوا في هذه الأيام الثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بذكر الله عز وجل. من ذكر الله تعالى ذكره الذكر المطلق والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد، وكذلك الحجاج يجهرون بها. وتتأكد إذا التقى الحجاج وإذا عيوا مرتفعا وإذا هبطوا واديا، فيكبرون الله سبحانه وتعالى. ويتقيد أيضا للحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ينتهي التكبير المطلق والمقيد. كذلك هذه الأيام أيام ذبح وأيام تقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار، فهي أيام ذبح: اليوم الأول اليوم النحر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وكذلك هذه الأيام فيها ذكر الله تعالى برمي الجمار، فإن رمي الجمار تكون بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر. يبدأ الحجاج برمي الجمار اليوم الحادي عشر بعد أذان الظهر، أي بعد زوال الشمس، فيبدأون بالصغرى، الجمرة الصغرى التي تلي منى، فيجعلونها يستقبلون الجمرة، ثم يرمي الجمرة ويكبر مع كل حصاء: الله أكبر. ثم يأتي بعد ذلك ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يدعو بعدها طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف بعدها ولا يدعو. يفعل هذا في اليوم الحادي عشر، وكذلك في اليوم الثاني عشر للمتعجل، والمتأخر يفعله في اليوم الثالث عشر. وأوقات الرمي بحمد الله تعالى واسعة، فرمي اليوم الحادي عشر يمتد من زوال الشمس يوم الحادي عشر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر. وكذلك رمي جمار اليوم الثاني عشر تبدأ من زوال الشمس في اليوم الثاني عشر إلى فجر اليوم الثاني عشر إذا كان متأخرا، وإذا كان متعجلا فإنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم وسع في ذلك وأجاز أن يرمي الجمار في هذه الأيام قبل الزوال، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه كان يتحين الزوال فيرمي بعد الزوال. فهذا كله من أعمال هذه الأيام المباركة، فالواجب على الحجاج أن يشتغلوا فيها بذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه، وأن يسر لهم القدوم إلى هذه المشاعر، ويسر لهم حج بيته الحرام، فإن هذا من أجل نعم الله عليهم، وهذا الشكر الذي وفقوا إليه هو نعمة تستوجب الشكر. وهكذا كما قال ذاك: إذا كان شكري نعمة الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بشكره وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا يدل على أن

0: كل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا تحتاج منا إلى شكر لله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالمنعم جل وعلا، وكذلك باللسان ثناء وحمدا له جل وعلا، وكذلك بالجوارح استعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: في مسائل مهمة فيما يتعلق ببعض الآداب في الرمي دكتور، وكيف يوافق الإنسان في ذلك السنة، مسألة الحصيات فضيلة الشيخ، أيضا هل في إشكال لو زي ما تقول قدم وأخر في موضوع الجمار، أنه بدأ مثلا بالعقبة ثم بالوسطى والصغرى، أيضا الدعاء اللي يكون لما لا أعلم إن كان يستقبل الجبال أو يكون ظهره للجبل، هذه أريد أن توضحها لنا فضيلة الشيخ.
0: نعم، بالنسبة لرمي الجمار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الصورة يوم الحادي عشر وبسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، وقال لابن عباس ألقط لي حصى الجمار، فلقط له الحصى وأخذهن بيده الشريفة وأشار بهن للصحابة وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، أن تكون بمقدار حب الحمص ولا يبالغ فيها فيأخذ حصا كبار. والحصى يأخذه من أي مكان، من مزدلفة أو منى أو من أي مكان كان، ولا يسع غسل الحصى، ولا بأس بالرمي لحصا قد رمي به، ويتأكد أن الحصى وقع في المرمى، فلا يرمي من بعيد لأنه ربما أصاب أحد إخوانه الحجاج، وإنما بحمد الله تعالى بعد التوسعة المباركة التي عملتها هذه الدولة المباركة للجمرات أصبح الرمي يسيرا، ولا يستعجل ويرفق بإخوانه حتى إذا كان قريبا من المرمى رمى، ولا بد أن يرفع يده، بعض الحجاج يرميها من دون أن يرفع يده، ولا يصح هذا، لا بد أن يرفع يده ويرمي، ولكن لا يرمي بقوة، فهذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بسؤالك عن الدعاء، فإن الدعاء يكون بعد الجمرة الصغرى، فإنه إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين عن الجمرة واستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، يدعو دعاء طويلا، وإذا رأى من الجنود أو منظمين للحجاج طلبا أن يتحرك يتحرك، لأن ربما أثر في سير الحجاج ونحو ذلك، فيراعي هذا الأمر، يعمل بالسنة ولا يخالف الأنظمة، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ويأخذ بعدها ذاتها شمال ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى، وإذا دعا الله تعالى حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ثم يأتي الجمرة الكبرى ولا يدعو بعدها. هذا مجمل ما يتعلق بهذا، ولا يصح أبدا أن يقدم جمرة على أخرى، لو بدأ بالكبرى لم يصح، فالبداية تكون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولو كان قد وكله أحد على رمي الجمار فلا بأس أن يرمي الصغرى بسبع عن نفسه، ثم يرمي بسبع عن موكله عند الصغرى، ثم يرمي بسبع عند الوسطى عن نفسه، ثم يرمي بسبع أخرى عن موكله، وهكذا عند الكبرى. أما لو أخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، وهذا جائز، قد يحتاج الحاج لتعب أو غيره أو بعد المكان أن يؤخر رمي الجمار اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، فلا بأس بذلك، لكن إذا أراد أن يرمي فيرمي جمار اليوم الحادي عشر، فيبدأ بالصورة يرميها، ثم يدعو، ثم يرمي الوسطى، ثم يدعو، ثم يرمي الكبرى ولا يدعو، ثم يرجع ليرمي جمار اليوم الثاني عشر بالترتيب الذي ذكرناه. هذا ما يتعلق بتفصيلي وأحكام الرمي. أيضا ما يتعلق بالتوكيل، إذا كان عاجزا أو امرأة كبيرة أو تخشى الزحام ونحو ذلك شق عليه، أو كان المكان بعيدا ولا يستطيع الوصول، فبحمد الله تعالى يوكل، لا بد أن يكون الوكيل في الرمي محرما بالحج، أي حج هذا العام، لا يوكل غير حاج، لأنه لا يصح إلا توكيل الحاج، وهذا الحاج إذا رمى عن نفسه رمى عن موكله. هذا بإجمال ما يتعلق بتفاصيل أحكام الرمي في هذه الأيام.
1: طيب ماذا عن ما يتعلق بعض المخالفات مثل السب والشتم ورفع الصوت

0: فضيلة الشيخ، هذه من الأمور اللي يعني نحتاج فيها توعية شيخنا الدكتور.
1: نعم، هذا شك أنه داخل في الفسوق. والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يزعم بعضهم أو يظن أن هذا شيطان، هذا اعتقاد باطل. وإنما المقصود هو اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا يدل على أن الشيطان في هذه الأماكن، وإنما هو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من السب والشتم، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يخدش في حجه. والواجب على المسلم الحاج أن يلزم الآداب الإسلامية والتخلق بها ليرجع بحج مبرور مقبول من الله سبحانه وتعالى. جاهد نفسه، الحج والإخوة مدرسة عظيمة، مدرسة تعلم الأخلاق، ومن حج أدرك فعلا الأخلاق الكريمة من الحلم والأناة والرفق والصبر، لتعلم الحجاج هذه الأخلاق العظيمة. وإذا فعل ذلك ابتغاء ما عند الله جل وعلا فإن الله تعالى يأجره على ذلك. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا جميعا سيء الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو
0: سبحانه وتعالى. في أقل من دقيقتين دكتور، يعني من فرغ من رمي الجمار مبكرا كيف يقضي يومه وبما توجهه، وماذا عن الصلوات في منى في ما تبقى من يومه؟
1: أنا أوصي نفسي وإخواني الحجاج بذكر الله تعالى، وأن يلهج بذكر الله والأحاديث الجانبية والجلوس والسمر مع الأصحاب، هذا مدرك بعد ذلك، فيغنم هذا المكان شرف المكان شرف الزمان بطاعة الله وكثرة ذكره والإقبال عليه. فرصة عظيمة جدا، هذه سياحة إيمانية، ربما لا يرجع المرء إلى هذا المكان مرة أخرى، ربما يفوته ذلك إما لعجز أو ضعف أو بعد أو غير ذلك، يغنم هذه الساعات، لأن ترى بعض الحجاج يجعل أيام منى أيام سمر وأيام ضحك وأيام له، لا نحرمها، فإن هذا مما باحه الله، لكن ينبغي أن يخفف منه قدر الإمكان، وأن يشتغل بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل، ويستحضر لقاء الله تعالى. فإن الله لما أمر بذكره في هذه الأيام قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر الحشر إذا رأى جموع الحجاج في الطواف والسعي ورمي الجمار، تذكر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا اليوم إذا ذكره الإنسان أوجب عليه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والاستعداد للقائه. سأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التوبة والإنابة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الحجاج من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم.
0: اللهم آمين. وصلت وإياك الختام، أشكرك دكتور حمد الوهيبي على ما تفضلت بعضو التوعية الإسلامية في الحج.
1: وأنا أشكركم شيخ علي، وأشكر الأخوة المستمعين من أخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والإعانة.
0: اللهم آمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. نجددها لكم بتجدد هذا اللقاء بكم ومعكم للحلقة الثانية من برنامج عيدكم مبارك، والثاني أيام عيد الحج، كل عام وأنتم بخير.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: كانت لنا حلقة أمس في هالبرنامج سمعنا فيها أصوات الكثير من المستمعين، واليوم أيضا نحب نسمع أصواتكم والتهاني والتبريكات اللي تقدموها في هذا اليوم. يعني ممكن أمس نعذر البعض علشان أول أيام العيد، فممكن فيه بعض الأشغال، بعض المهام اللي الواحد يسويها، ممكن يجي في مثل هذا الوقت وهو خلاص نايم. اليوم لا، اليوم الثاني من العيد، لا اليوم الثاني من العيد مختلف. اليوم الثاني من العيد يوم الزيارات، اليوم الثاني من العيد يوم اللقاءات، اليوم الثاني من العيد يوم التجمعات، اليوم الثاني من العيد يوم السفر، كشتات، العزايم، توزيع لحم الأضاحي وغيره، زيارة كبار السن، حضور الفعاليات، طلعات، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يكون في اليوم الثاني. لكن قبل ما نسمعكم ونسمع أصواتكم، وقبل ما نقول لكم أيضا على هاتف البرنامج، اسمحوا لي في البداية أنقل لكم تحية فريق العمل من الإعداد نوف الرخيم، رغد الحارثي، التقديم أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر، الإخراج لعبد المحسن آل سرن.

حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء في عيدكم مبارك، وهاتف البرنامج 011 40 53. نحب نسمع أصواتكم، التهاني منكم، التبريكات، نحب نعرف كيف كان معكم العيد، كيف كانت أجواءه، وين رحتوا، وين طلعتوا، مين جانكم، والاحتفال والاحتفالية كانت مختلفة في الحي اللي أنتم موجودين فيه ولا لا؟ لأن الحقيقة في بعض الأحياء أحيانا الجيران يفاجئونك بحركات كذا عجيبة غريبة يعني، وأنا من ضمن الناس اللي في تفاجأت في يوم من الأيام كذا بتجمع أمام البيت كذا في منطقة خالية، والشباب ما شاء الله عليهم في هذا التجمع أضافوا

أجواء حلوة، أجواء سعيدة، أجواء فعلا تعبر عن الفرح، تعبر عن العيد. لذلك احنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: أيضا رح يكون معنا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة، معنا ضيوف في مجالات كثيرة، راح إن شاء الله نستقبلهم في هذا البرنامج. وأيضا يعني مع الضيوف لازم نستقبل اتصالاتكم اللي راح تجينا على هاتف البرنامج 011 40 53. ومعنا أول المتصلين، حياك الله. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وكل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب العالمين.
0: وانت بصحة وسعادة. نتعرف عليك.
1: معك أحمد شاك.
0: أنعم وأكرم، حياك الله يا أحمد.
1: الله يخليك، الله يخليك. أحب أهني الشعب السعودي عامة وجميع المسلمين في جميع البلدان العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. أحمد، من وين تكلمنا؟
1: أنا أكلمك من الدمام صراحة. سمعت مداخلتك وحبيت أدخل وأهنيكم
0: بالعيد يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي يا أحمد، إحنا والله الحقيقة سعيدين، بس أنت شكلك الآن تكلمنا وأنت ماسك خط.
1: فعلا
0: ايوه. وين رايح؟ علمنا وين رايح، ترى احنا فضوليين شوي.
1: ابد والله، بعد كذا يعني اللي هو مناشط العيد وكلها خلصت، الواحد زي ما انت قلت يعني اللي هو كذا بيرود ويفضى ويشوف الناس ويعايد الناس ويزور الناس يعني.
0: صح، التزامات العيد خلصناها، الان باقي معنا التهاني والتبريكات.
1: نعم صحيح
0: أيوة
1: صحيح.
0: طيب علمني كيف مع التزامات العيد، يعني كيف أكلت زين؟ ها؟
1: نعم
0: أكلت زين يا أحمد؟
1: أنا صراحة في بيتي أول يوم، كل اليوم في البيت.
0: أيوة، أكلت ولا ما أكلت زين؟
1: لا الحمد لله، ضحينا وأكلنا ووزعنا الحمد لله.
0: الحمد لله، يعني ما في شيء إلا أكلته. ها؟

0: تمام. في هل في أكلة مشهورة عندكم يا أحمد ما تظهر إلا في العيد ولا عادي؟
1: والله طبعا أنا طبعا أخوكم من السودان يعني.
0: أنعم وأكرم، أنعم وأكرم أجمل ناس.
1: والنعم فيك والنعم فيك. طبعا المطبخ السوداني يعني مطبخ عامر يعني بالوجبات.
0: صحيح.
1: عندنا وجبات خاصة يعني في العيد يعني.
0: في عيد الأضحى.
1: أيوة تنورنا وتشرفنا كمان يعني لو لقيت أي سانحة أو أي وقت تزور.
0: جايك جايك يا أحمد، أنا جايك جايك يا أحمد جايك. لا تخاف جايك ما في مفر.
1: الله يسلمك الله
0: يسلمك يا حبيبي. طيب إيش أسماءها اللي مثلا مشهورة بس في عيد الأضحى؟
1: معروفة طبعا. احنا عندنا الشيء طبعا اللي هي عبارة عن لحم كده مشوي على الفحم، شيء يعني يعجبك ان شاء الله.
0: ايش اسمه، ايش اسم الاكلة؟
1: ايوه اسمها الشيء.
0: الشيء.
1: نعم.
0: الله الله. ايوه لا لا عاد الشيء ذي يبغى لها جيه.
1: ايوه دي طبعا اساسية عندنا، اساسية اول ما تجيب بيعتك
0: ايه
1: تطلعها على طول تقسمها وكذا.
0: يا سلام الشيء يبغى لها جيه دي. يا حبيبي يا أحمد شرفتنا الحقيقة. الله يخليك وانت بصحة وسعادة. تحياتنا لك. الله يخليك الله يخليك يسعدك يا غالي. حياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا. حياك الله حياك الله. زي ما سمعتوا فيها بالفعل في بعض أكلات تكون موجودة في بس في عيد الأضحى. وينكم وينكم تقولولنا؟ تقولولنا على التراث اللي عندكم، تقولولنا عن الحاجات الجميلة اللي سويتوها اليوم، تقولولنا وين الزيارات، وين طلعتم، مين اللي جاكم، كيف كانت فرحتكم بالعيد على هاتف البرنامج 011-40-53. معنا تهاني.
2: ألو
0: ألو ألو.
2: هلا استاذ
0: بالغيث. يا هلا ويا مرحبا يا تهاني.
2: هلا بك والله.
0: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة سلام يا رب. عيدك مبارك.
0: من العايدين والفايزين.
2: عيد على المخرج على كل المستمعين.
0: الله يخليك يسعدك يا رب.
2: امين وياك يا رب.
0: يا تهاني كيف العيدية؟ في عيدية ولا ما في عيدية؟
2: لا لا ما احنا كبار ما ناخذ عيديه.
0: هذه المشكله، هذه المشكله. هم يفكرون ان اللي حولنا يفكرون ان الواحد اذا كبر ما يحتاج عيديه.
2: اي والله صحيح.
0: ومع ان عبد المحسن السراني يقول هو اول واحد يحتاج.
2: صحيح المفروض احنا يعني يعطونا عيديه بس لا يقول انتم كبير عين على خاصه.
0: صحيح صحيح صحيح. كيف كان يومك اليوم؟
2: والله الحمد
0: في زيارات في شيء في طلعات؟
2: لا والله ما في لا طلعات ولا شيء في البيت.
0: ايوه ما في زيارات ما في حد جاكم؟
2: لا والله تعرف احنا اليوم ثاني يوم في العيد فاكيد جمع في الصباح تعرف عشان الأضحية وكذا.
0: ايوه حلو صحيح. جمعة الصباح لمة الأسرة الأكل مع بعض صح؟
2: صح.
0: يا سلام يا سلام. الله يهنيكم يا رب يعطيكم الصحة والعافية. تعال
2: استاذ بغيت لحظه حابه اطلب اغنيه ماجد مهندس.
0: ما في اغاني ما في اغاني اليوم تلبيات. شكرا لك يا تهاني.
2: وحابه اني المخرج بفاز نصر تحقيق الدوري.
0: لا تذكريه لا تذكريه لا تذكريه. هو يا الله ساكت هو يا الله ساكت يا الله ساكت. احنا ماسكينه بغصب عشان يسكت. تحياتي لك يا تهاني. حياك الله. يا هلا ومرحبا. يعني انت انشهرت كثير كثير بهذا الموضوع. عبير حياك الله يا عبير.
3: هلا كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحة وسعادة يا عبير.
3: فرحة العيد جامعة.
0: ايه اول شيء من وين تكلمينا يا عبير؟
3: من الدمام.
0: من الدمام؟
3: ايه.
0: يا هلا ويا مرحبا باهل الدمام. حياك الله يا عبير.
3: يحييك.
0: كيف العيد عندكم؟
3: الحمد لله كويس.
0: أول يوم ثاني يوم يختلف ولا نفس الشيء؟
3: الأكل والجمعة ما لها حل.
0: إيه. طيب في أكلات تظهر عندكم في عيد الأضحى؟
3: حلويات.
0: حلويات إيه.
3: خبيثة قديمة هذه.
0: هي خاصة فقط في
3: هذه ما نخليها.
0: خاصة في هالأيام فقط.
3: إيه.

0: حلوه.
1: زي ايش قلتي؟ ايش اسمها؟
0: خبيثه.
1: ايوه
0: اللي تسوون انت
1: مشهوره يعني في الشرقيه.
0: ايه ايه
1: في الدمام.
0: ايه
1: ما شاء الله ما شاء الله. وانت كيفك مع الجمعات، مع الاسره، مع الاهل؟
0: الحمد لله.
1: الزيارات
0: ايه يجون الاهل،
1: ايه
0: نجمع هذا العيد.
1: صحيح صحيح، العيد فرحة، والعيد فرحة كمان
0: فرحة.
1: يعني مناسبة الناس تتواصل فيها مع بعض، تتصل على بعض، تهني بعض. صحيح. تحياتنا لك يا عبير.
0: يلا السلام.
1: شكرا جزيلا لك، يا هلا ومرحبا.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: حياكم الله مستمعين الأعزاء في برنامج عيدكم مبارك. ومثل ما سمعتوا الآن بعض الاتصالات اللي جتنا على هاتف البرنامج، المشاعر جميلة والمشاعر كبيرة، لكن أحيانا الواحد يخون التعبير عنها، ودائما مشاعرنا الكبيرة نلاقي الكلمات ما توفي المعنى. لذلك يقولوا تضيق اللغة أحيانا أمام المشاعر، لكن الشعر يبقى أقرب الطرق لوصف الهيبة الروحانية والحنين والدعاء. ضيفتنا اليوم من الأصوات الشعرية اللي تكتب إحساس وصورة تحمل عمق وجمال في المفردة والمعنى. يسعدنا أن نرحب بالشاعرة رحيل السلمي. حياك الله رحيل، وكل عام وانت بخير.
2: يا أهلا وسهلا فيكم جميعا، وانتم بخير وصحة وعافية يا رب.
1: يا هلا ويا مرحبا،
2: سعيدة بهذا اللقاء الشيق.
1: الله يخليك يسعدك، احنا اسعد الحقيقة، وكل عام وانت بخير.
2: وانتم بخير يا رب، ووطننا والعالم العربي والإسلامي كله بخير يا رب.
1: اللهم امين. قبل ما نبدأ بالشعر وقبل ما نبدأ بالحديث عنه، نبغى نتكلم عن هالأيام، أيام العيد. رحيل كيفها مع العيد؟ كيف قضت العيد أمس واليوم؟
2: والله الأيام هذه طبعا من أجمل الأيام علينا كمسلمين.
1: صحيح،
2: يعني أجواء روحانية.
1: صحيح فعلا فعلا، فيها زيارات، فيها لقاء بناس من فترة ما شفناهم، فيها تواصل، فيها أشياء جدا جميلة في العيد.
2: طبعا أكيد التواصل بين الأهل، التواصل مع الأقارب، التسامح، الصفاء، يعني القلب يكون في حالة من البهجة والخشوع. صحيح. في هذه الأجواء الجميلة
1: وفيها أكلات كمان يا أستاذ رحيل.
2: يعني أكيد
1: أيوة فعلا فعلا، في هالأيام فيها أكلات
2: طبعا، يتميز بالذات عيد الحج سبحان الله، يعني لأنه الأضاحي.
1: صحيح.
2: طب أغلب المسلمين يضحون في الحج.
1: صحيح.
2: يعني تقريبا في كل البيوت تلاقي أكيد لحمة الأضحية أو.
1: صحيح.
2: أي سوان.
1: جميل، نرجع للشعر الآن. وسؤالي الأول هو، يعني فيه ناس كثير من اللي يسمعونا الآن يكتبوا أبيات، يعني بيت بيتين ثلاثة، تمر فترة بيت بيتين ثلاثة، لكن هو

0: هو يعني ما يقول على نفسه شاعر لأنه ما يحس أن الشعر تملك منه، أو أن خلاص استوطن مشاعره. متى شعرتي أنت أستاذ رحيل أن الشعر امتلكك؟
1: والله شوف، الشعر بالنسبة لي ترف
0: متنفس.
1: لغوي، ترف لغوي.
0: جميل.
1: أيوة، أمارسه في أوقات الفراغ. هو الشعر نافذة نجاة، كلما
0: الله
1: ضاقت بي الحياة فتحت للكلمات بابا،
0: الله
1: فكانت تتسع لي أكثر من العالم.
0: الله
1: لطالما كنت أهرب إلى القصيدة كما يهرب العابر المتعب إلى ضوء بعيد،
0: يا سلام.
1: أخبئ فيها ارتباكي وأعلق على حروفها ما عجز القلب عن البوح به.
0: الله
1: وكانت اللغة اليومية تبدو أحيانا أقل من أن تحمل هذا الفيض من الشعور. لذا يلجأ الشاعر، أو ألجأ أنا كرحيل، إلى التعريف ومنح هذا الجمال يعني خلفية وصورة من الصمت والحديث المشاعر الصادق.
0: ومن هنا ما شاء الله، حتى كلماتك أو تعبيرك عن الشعر هي شعر، ما شاء الله عليك. لما نتكلم عن المواسم الروحانية مثل الحج، العيد، كيف تنعكس على الشاعر ومشاعره؟
1: المواسم الروحانية سبحان الله تعيد الإنسان إلى فطرته الأولى، والشاعر بطبيعته شديد الالتقاط لهذه المشاعر. في الحج تحديدا يشعر الإنسان بصغره أمام هذا المشهد العظيم، وبعظمة الرحمة الإلهية التي تجمع ملايين القلوب في اتجاه واحد.
0: صحيح صحيح. يا سلام يا سلام.
1: وبهذه المناسبة كتبت قصيدة.
0: حلو، نسمع. تفضل.
1: عن الحج ومشاعر الروحانية.
0: الله الله، تفضل.
1: يا ضيف ربك هذا البيت قد شهد، إن القلوب إلى الرحمن قد وفد. جاءوا إليه من الآفاق في شغف، كأنهم نحو باب النور قد قصدا. لبوا فهاج صدى التلبيات في أفق، حتى بدا الكون بالتكبير متحدا. لا فرق بين الورى سيدا أو فتى، ولا يقاس امرئ مال ولا عددا. فالكل عند نداء الله في خشوع، ألقى التفاخر والدنيا وما حشد. في عرفة ترتقي الأرواح خاشعة، وترفع الكف ترجو العفو والمدد. وعند بيت الله الدمع منهمر، كأنه الغيث إذ بالروح قد همدا. والمملكة الغراء منذ سمت بخدمة البيت، كانت موطن استؤددا. سخرت جهودا عظيمة لا حدود لها، حتى غدا الحج أمنا يملأ البلد. كم بشرت سبل الحجيج مجتهدا بالعلم والتنظيم، إذ شيدت ما شيدا. جنودها سهروا ليلا لخدمتهم، فكان جهدهم للتاريخ معتمدا. يا موطن المجد، يا أرض الرسالة، يا فخر البلاد التي بالحسن قد فردا. سيبقى الحج نور الله في أمم، وتبقى المملكة العظمى له سندا. وتبقى المملكة العظمى له سندا.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. الله الله، ما أجمل هالأبيات. يعطيك العافية وصح لسانك.
1: الله يعافيك.
0: إبداع جميل ورائع، ما شاء الله عليك. إحنا يعني ما زلنا في هذا الحوار الشعري الجميل والرائع، لكن في سؤال كذا تبادر على ذهني عن الاسم. هل هو اسم مستعار أو فعلا اسم رحيل؟
1: أنا واجهت هذا السؤال في كذا يعني مكان، سواء في أمسيات أو في لقاءات، فاسم رحيل هو مرتبط بوفاة أخوي الكبير الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
1: أي، فأنا كنت أيامها أكتب، وما كنت يعني حابة أحد يعرف أنه أنا اللي قاعدة أنعي أخويا. فخليت اسم رحيل هذا مرتبط فيني تقريبا من 20 سنة أو
0: ما
1: أكثر.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل عندك تجارب نثرية في شعرك؟
1: في عندي تجارب نثرية، يعني كتبت أشياء نثرية، كتبت السرد، كتبت النظم، كتبت الشعر الحر.
0: ما شاء الله، يعني زي ما قلت هي مسيرة امتدت ل20 سنة صح؟
1: أيه.
0: ما شاء الله تبارك الله، فأكيد فيها كل الأنواع الشعرية. نسمع منها شيء أستاذ رحيل؟
1: طيب دقيقة،
0: اتفضلي خذ راحتك، احنا مستمتعين واتوقع ان المستمعين الكرام ايضا مستمتعين بهذه الابيات والكلمات الجميله والرائعه منك.
1: والله وانا جدا مستمتعه صراحه بهذا اللقاء.
0: الله يخليك، يسعدك يا رب.

أستاذ رحيل راحت؟ طيب يعني أنا الحقيقة أشكرك الأستاذة رحيل السلمي الشاعرة الجميلة والرائعة، يعطيك الصحة والعافية. راح نتواصل إن شاء الله مخرج، راح نرجع إن شاء الله نتواصل معك ونكمل معك حوارنا وحديثنا. شكرا جزيلا لك.

0: عدنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء في عيدكم مبارك، ولا تنسوا أنتم راح تكونوا معنا في ثنايا هذه الحلقة ودقائقها إن شاء الله بتواصل معكم ومع اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. راح نكون ما بين فترة وفترة نستقبل اتصالات ويكون معنا ضيف، نستقبل اتصالات ويكون معنا رسالة ونسمع أصواتكم الجميلة والرائعة. فحياكم الله مستمعين الأعزاء. عدنا وعادت الشاعر الرائع الأستاذ رحيل السلمي، حياك الله من جديد.
1: هلا
0: بك. يا هلا ويا مرحبا. كنا نتكلم عن لو فيه يعني أشياء نثرية ممكن نسمعها بالفصحى، سواء عن الحج أو عن المشاعر الروحانية أو عن أي شيء تحب تختاريه لنا.
1: كتبت الحج ليس رحلة قدم إلى مكة، بل رحلة روح إلى الله. تذهب الأجساد محرمة وتعود القلوب أكثر نقاء مما كانت. يسقط كل شيء إلا ذكر الله. لا اسم يرفعك، ولا مال ينجيك، ولا مكانة. وحده القلب هو ما يعرض على الله. في الحج ترى البشرية كما أرادها الخالق، وجوه مختلفة ولغات شتى، لكنها تقف بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك. فتشعر أن الأرض كلها تنصهر في صوت واحد، وأن الإنسان مهما ابتعد يعود إلى ربه.
0: الله الله الله، ما أجمل هالكلمات وما أجمل تأثيرها على النفس أستاذة رحيل، يعطيك الصحة والعافية.
1: يا ربي ياك.
0: الله يخليك أستاذ رحيل. يعني دائما اللي يتحدث عن الشعر يعني يلاقي نفسه ما بين مأزق، هل إن الشعر شيء جميل الواحد يطلع فيه مشاعره، يطلع فيه الأشياء اللي مثلا يكتمها، أو أنه لا ممكن أنه يدخل في حالة حزينة لمجرد أن تصورها أو تخيلها؟ أنت أي واحدة تحسي نفسك فيهم؟
1: شف، تختلف الكتابة يعني عن الحد والمشاعر المقدسة يختلف تماما عن أي موضوع.
0: صحيح.
1: يعني الكتابة عن الحج تحديدا تجعل الكاتب أكثر رهبة وأكثر صدقا في علاقته الروحانية أكثر من مشاعره الإنسانية.
0: بالفعل.
1: لأنك تكتب عن مكان تمتلئ فيه الأرواح وتبتهل فيه القلوب، فتشعر أن اللغة تصبح أكثر خشوعا. قد يستطيع أي شخص أن يصف مشهداً، لكن الكتابة الأدبية تجعل القارئ يشعر ويتحدث عن مشاعر عميقة تحتاج فيها للغة الأرواح وصور وإحساس، وهذا ما يمنحه الأدب شعورياً بين الشاعر أو الكاتب وبين الجمهور حين يلامس شيئاً في داخله.
0: جميل جميل، ما شاء الله عليك. إيش تحب تختمي أستاذة رحيل هذا اللقاء الجميل معك عن الشعر وعن

0: الحج ومشاعر الناس في الحج؟
1: أختم بقصيدة عن العيد.
0: تمام، تفضل.
1: العيد أقبل والبشرى تحيينا، كأنه الفجر لما لاح في السحب، يمشي على الأرض مزهوا ببهجته، ويزرع الأنس في الأرواح والتعب. يا عيد جئت وقلب الشوق مرتقب، بيني من الفرح المكنون ما عجبي. في كل بيت لك التكبير أنشودة، تحيي القلوب وتنسي لوعة الكرب. والناس حولك مثل النور قد اجتمعوا، على المحبة لا ضغنا ولا غضب. فأنت يا عيد معنى الخير أجمعه، يا فرحة الروح يا لحنا من الطرب.
0: يا فرحة الروح يا لحنا من الطرب. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية الأستاذة الشاعرة الرائعة رحيل السلمي. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل، وأنا سعيدة بتواجدي معكم بهذه المناسبة العظيمة على جميعنا في المملكة وخارج المملكة.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بخير يا رب.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام العيد وثاني أيام الفرحة، وإحنا ما زلنا نستقبل اتصالاتكم وأصواتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومعنا أبو أحمد. حياك الله يا أبو أحمد.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أبو أحمد، رجل الطبيعة من محافظة العرضيات.
0: أنعم وأكرم، يا هلا ويا مرحبا.
1: أم العايدين الفائزين باللهجة الجنوبية،
0: كل عام وأنت بخير.
1: أنت بصحة وسلامة، الله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله.
0: قلت لي أبو أحمد إيش؟ رجل إيش؟
1: رجل الطبيعة.
0: رجل الطبيعة،
1: سناب شات من محافظة العرضيات.
0: ما شاء الله تبارك الله. ليش اخترت هالاسم رجل الطبيعة؟
1: أحب الطبيعة وأعشقها سواء بداخل المملكة أو خارجها.
0: أيوة، يعني أنت من الناس اللي مثلا تقضي وقت طويل في الطبيعة، تخيم.
1: نعم نعم، حتى الأيام هذه، حتى ذبيحتي بالأمس طلقتها في أحد البراري. ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله تبارك الله يا أبو أحمد. أبو أحمد، بما أنك كذا تحب الطبيعة ودائما تكون متواجد في الطبيعة، فأكيد قد صارت لك مواقف.
1: مواقف كثيرة والله.
0: أيوة، أذكر لنا موقف كذا ما تنسى.
1: والله الموقف اللي ما أنساه انقطاع الماء.
0: أي لا، هذا موقف حزين يا أبو أحمد.
1: أي والله،
0: هذا موقف يعني الواحد ما وده يتذكره.
1: فعلا والله، انقطع عليه مخزون الماء، وكنت معتمد على خزان معاي بالسيارة، وللأسف تفاجأت إن الموية قد راحت من الخزان، وقطعت مسافة يمكن قرابة 150 كيلو داخل البر.
0: يا ساتر.
1: لما جيت أبحث عن الماء وجدت الماء مقطوع على الأسف.
0: هذا الكلام كملة سنة أو كملة؟
1: والله يمكن قبل 12 سنة.
0: أي ما شاء الله، يعني أنت من زمان مرة وأنت تحب الطبيعة.
1: من الصغر ما شاء الله، عشقها من الصغر.
0: ما شاء الله، يعني أحيانا ممكن تقعد أسبوع أسبوعين كذا تخييم.
1: نعم صحيح.
0: إيش اللي تلاقيه هناك مختلف عن مثلا عن البيت، عن أجواء المدينة؟ ما تسمع ناس يقول لك يا أخي ليش تقعد هالفترة؟
1: والله أول شيء أنا لما أطلع أنا شخص واحد أجعل من نفسي مجموعة.
0: كيف يعني؟
1: يعني خلاص أحاكي الجو اللي أنا أعيشه عفوا.
0: أيوة،
1: في حياة البر يعني الإنسان اللي يعيش حياة البر سبحان الله تحاكي كل شيء، حاضر وماضي تعيشه في البر.
0: ما
1: حياة يعني مهما لو جلس أتكلم من الآن إلى ما شاء الله لن أوصف لك حياة البر.
0: ما تطلع لك أشياء كذا في الليل، حاجات تخوف؟
1: لا لا لا، ما تخوف
0: بالله.
1: بالعكس بالعكس، حياة جميلة. وتخيل لما
0: ما في أفلام أفلام أفلام رعب كذا في الليل؟
1: لا لا لا، ما عندنا أكشن، ما في.
0: يعني طول هذه السنوات أنت تكذب مقولة الأكشن، إن ما في أكشن. ها،
1: ما في أكشن للأسف. الإنسان يعني اللي دائم
0: نعيش حياتنا يا أبو أحمد على مسؤوليتك.
1: مرة على مسؤوليتي، وأتمنى أن تواصل معي وأنا أطلعك أحلى أماكن وأجمل أماكن.
0: والله أنا ما أدري، أنا ما أحب الأماكن هذه يا أبو أحمد، أنا أحب البيت.
1: يعني بيتوتي يعني.
0: أيوة أبدا، تعزمني في البيت ولا أعزبك في البيت؟
1: على راسي.
0: يا حبيب أنت على راسي، الله يخليك يطول في عمرك.
1: آمين.
0: وكل عام وأنت بخير يا أبو أحمد.
1: آمين. من منصتكم هذه هني ملك هذه الدولة العظيمة وولي عهدي، وهني كل حاج وصل الله رب العرش العظيم، من أعيدهم لأهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، سواء بداخل بلدنا الحبيب أو خارجها.
0: اللهم أمين. تحياتنا لك يا أبو أحمد يا رجل الطبيعة.
1: الله على رأسي نفتك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: هاتف البرنامج 011-40-53 للي يحب يشاركنا، ترى احنا ما شبعنا من اصواتكم ومشتاقين لكم. يعني في ناس كثير من زمان ما سمعناهم فمشتاقين لهم. معنا ارجوان، حياك الله ارجوان. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بصحه وسعاده يا ارجوان.
2: أبغى أهني إذاعتنا الغالية.
0: الله يخليك.
2: وهني الوطن الغالي والشعب الكريم العظيم.
0: الله يخليك، واحنا نهنيك بهالمناسبة ونقول لك كل عام وانت بخير يا رجوان.
2: ان شاء الله يا رب.
0: يا رجوان كيفك امس وكيفك اليوم مع العيد؟
2: والله كانت جمعات بسيطة يعني، بس امس اجتمعنا افطر
0: ايه
2: بس، وباقي ننتظرنا عزيزين في مكة باقي ان شاء الله اذا جاوا بتكون.
0: طيب انتوا البنات تشتكون في العيد من الشغل، كيف الشغل حق المطبخ
2: والله
0: حق الذبايح ها؟
2: والله تعبنا شوي بس عادي
0: يعني، في تعب الموضوع.
2: اي اول يوم بالذات نكون واصلين وكذا ونجهز اكيد لازم
0: يعني من الصباح لين العصريه هذا وقت تعب كله.
2: اي وقت تعب خلاص، كل الواحد يبغى يرتاح بس.
0: الله المستعان.
2: اليوم لا أسوأ.
0: اي لكن في اكيد في زيارات فيها اكيد فيها.
2: اي اي يعني جانا زيارات خفيفه امس يعني بالذات، اليوم لا.
0: حلو. انت من وين تكلمينا يا رجوان؟
2: انا كلمتكم من خميس مشيط.
0: ما يا سلام، من خميس مشيط عشان الناس تعرف من خميس مشيط. طيب هل عندكم مثلا فيها في ثقافة معينة يعني مثلا تجتمعون للفطور مع بعض، تأكلون كقرية كحارة كحي ولا لا؟
2: هذه كانت أول، بس الحين بيننا بس حنا يا العائلة.
0: أي كعائلة كأسرة.
2: أيوة. لأنها شيء أساسي ما حد يقدر يخليها.
0: صحيح احنا نوجه لك اجمل تحية. تفضلي.
2: عندي مشاركة من كتاباتي بسيطة كذا عن العيد.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تفضلي. يلا.
2: العيد هو فرحة خالدة في القلوب، تتجدد كل عام ببهجة تنتشر بين المسلمين، كما نجدد تجهيزاتنا له. العيد هو فرحة ممزوجة ببسمة الكبير وضحكة الصغير، وسلام وصفوة قلوب تتآلف في قرب ووداد، وسلام ووصال أعاده الله علينا ونحن من المقبولين، ننعم بخيرات وأمان. من كتابات عشق لباعة.
0: الله الله الله، ما شاء الله عليك وصح لسانك يا رجوان.
2: شكرا لكم.
0: يعطيك الصحة والعافية. يا هلا ومرحبا وكل عام وانت بخير. هلا ومرحبا. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. الناس اللي الآن تسمعنا وهم في السيارة طالعين رايحين لتجمعات العائلة، للكشتات، للطلعات، للعزائم الخارجية، نقول لهم اتصلوا علينا، سمعونا أصواتكم، قولوا لنا لمين تهدوا مشاعركم الجميلة والتهاني والتبريكات في مثل هذه الأيام الفضيلة. سمعونا كل هالمشاركات الجميلة على هاتف البرنامج 011-40-53. معنا علي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي.
3: كل عام وانتم بخير من العائدين الفائزين.
0: وانت بصحة وسعادة.
3: يا بسالفتنا احنا اهل الجنوب.
0: ايوه
3: بسالفتنا.
0: ايوه
3: حجة وتمدينة.
0: صح، حاج مدن.
3: واخباركم؟
0: والله بخير الله يخليك يطول في عمرك.
3: وعمرك.
0: كيف حالك ان شاء الله تمام؟
3: والله يا ربي لك الحمد، حبيته انا وهني
0: الحرمين. نعم. نعم.
3: الشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين.
0: نعم.
3: ومناسبة نداح الحج هذا العام.
0: نعم.
3: 1447.
0: نعم.
3: وأهني الزملاء سابقا في وزارة الصحة بتخطيط وترسيب وتشبيك العاملين في الصحة بخطتهم الجيدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
3: وعلى رأسهم الطب الوقائي.
0: ما شاء الله، يستاهلون يستاهلون
3: هذولي الزملاء سابقا.
0: ايوه صحيح.
3: وبالنسبه للعيد عندنا.
0: ايوه احكي لي عن العيد.
3: تفضل عندنا نعطيك شويه محشوش.
0: الله على البحشوش. الله على المحشوش. الله على المحشوش.
3: هذه الحياة.
0: هذه الحياة فعلا. هذه الحياة فعلا. اي والله.
3: ما من قال اي حاجة.
0: ما ابدا ابدا هذه الحياة. يعني محشوش ها مع مرسى. شايف ولا لا؟ وخلاص.
3: السمك والدجاج ما ناخذه هذه الايام.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا. السمك والدجاج هذا بعيدة عننا هالايام.
3: الأيام ماشي
0: ماشي ماشي أبدا.
3: ما له خانة عنده.
0: أنا أشهد. أنا أشهد.
3: بالنسبة لنا إحنا الشعبيين.
0: صحيح.
3: إحنا كبداوة.
0: صحيح صحيح صحيح. الله يهنيك الله يهنيك ويحفظك يا حبيبنا يا علي ويطول في عمرك يا رب.
3: آمين ويسعدك دنيا وآخرة.
0: وياك يا رب سعدنا كثير باتصالك وبسمع صوتك.
3: نسعد ونسعد بمنصتكم هذه الشريفة الكريمة.
0: الله يخليك يحفظك يا رب.
3: والله العظيم بدأت معاكم على شوي شوية. أحيانا أدقدق ما يمسك معي الخط أحيانا. ولكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الحج وفي هذا العيد انفتحت لنا الأبواب.
0: الحمد لله والحمد لله أن احنا سمعنا هالصوت الجميل والرائع وهالمشاركة الحلوة.
3: الله أن يسعدك.
0: الله يخليك ويطول في عمرك. حياك الله يا استاذ علي. يا هلا ومرحبا. يا هلا مع السلامه.

0: احنا معكم مستمرين ومتواصلين في عيدكم مبارك، واللي راح نسمع اتصالاتكم ايضا ومشاركاتكم على هاتف البرنامج، لكن الان راح نروح مع هذه الرسالة للزميل خالد المصري.
1: في بداية هذا اللقاء نتعرف عليك.
2: اسمي الدكتور بسام الساكت، من عشائر عنزة، فخذ المصاليخ من الأردن الحبيب الذي يحبكم ويعشقكم ويتمنى عليكم دوما أن تكونوا واقفين مع هذه الأمة، فأنتم سندها.
1: بارك الله فيكم.
2: وأنتم عمودها الفقري.
1: سلمكم الله.
2: أسأل الله العفو والعافية أولا، وأسأل الله أن يديم النعم عليكم. أنتم تستثمرون في سوق الآخرة، استثمار مردوده ثابت ومستديم عند الله سبحانه وتعالى، بل يضاعفه أيضا، هو رب العرش العظيم. أنا أتكلم عن سوق الآخرة لأن اقتصادي وفي سوق المالي أشتغل.
1: نعم.
2: فبالتالي أقول أنتم تستثمرون بتجدد، وأدعو الله لكم أن يديم عليكم النعم، لأنه أنتم جمعتوا هذه الناس حول البشر والناس، والذي أمركم بها رب العالمين، وحزمتم العقول وجمعتوها. أدعو الله لولاة أمركم، لخادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، أن يديم نعمه عليكم وأن يحفظها وأن يمدد فيها لهذه الأمة ويحفظها أمانا وينصرها على من عاداها.
1: اللهم أنت الآن مع جمع ما شاء الله تبارك الله من المسلمين الحجيج الذين قدموا لله عز وجل في هذه البقاع الطاهرة، كيف رأيت اجتماع المسلمين، اجتماعكم في هذه البقعة وكأنكم تمثلون اجتماع الأمة، فكيف هي المشاعر القلب وحديث النفس؟
2: هو لقاء مبارك بإذن الله، تعرفنا على العديد من إخوتنا العرب والمسلمين من مختلف أنحاء الكون، وأيضا من المسلمين في الدول غير العربية، من إسبانيا إلى الدول الأفريقية إلى آسيا إلى أوروبا إلى شمال إفريقيا، العربي وغير العجمي. هذا لقاء استثمار لكم ولنا ولهم جميعا، التقينا وتدارسنا مع بعض أحوالنا، ورأينا قدرتكم التنظيمية الطيبة، قدرة إدارية لجمع هؤلاء البشر أعداد بآمالهم وطموحاتهم ومشاكلهم أيضا. هذا تبادلنا الحقيقة التعارف، ونرجو من الله أن تحزم العقول أكثر بيننا، لأننا أمة أنزلت عليها آيات كرام ورسالة، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه المجيد، رسالة هاي نبيلة عظيمة تنقذ هذه الأمة في هذا العالم المتوحش، أن نعود سوية مع هذا الجموع لتدبر القرآن، وليس لسماعه، لتدبره، ففيه من الحكم ما ينقذ هذه الأمة.
1: نعم صدقتم، بارك الله فيكم. أشكرك. رضي عنكم، شكرا لك.
2: أشكرك.
1: على هذه الكلمات الطيبة، وشرفنا كذلك باللقاء بكم، وبارك الله فيكم.
2: أشكرك.
1: شكرا جزيلا لكم، سلمكم الله. كما استمعتم أيها الكرام، حقيقة هي مشاعر طيبة ومباركة جمعت قلوب وعقول المسلمين من كافة أقطار هذا العالم في بقعة واحدة. أنا هنا الآن في مثلا في هذه الخيمة التي تضم قرابة 142 حاجا من 10 دول عربية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم، أن يبارك فيهم وأن يبارك في مسيرهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لعلنا نتعرف كذلك ونلتقي بحاج آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تعرفنا عليك يا حاج ومن أين؟
3: من دمشق سوريا.
1: حياكم الله. الاسم الكريم؟
3: محمد، دكتور محمد وليد منصور.
1: حياكم الله دكتور محمد وبارك الله فيكم، شرفت باللقاء بك وتقبل الله منك حجك وأنالك كل الأماني.
3: الحقيقة يعني لحظات رائعة عم نعيشها بهالمكان يعني المبارك.
1: بارك الله فيكم. هذه أول مرة تحج فيها؟
3: لا، سبق لي قبل 20 سنة حجيت عادي، بس لكن هي دعوة من يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
1: نعم. بين هذه الحجة وعشرين سنة خلت، كيف كانت المشاهدات والفروقات التي لاحظتها؟
3: والله لاحظنا تطور كبير، يعني أنا من خلال المملكة حتى الفرق كتير كان بين الأماكن الحج، يعني في المرة السابقة وبين هي. طبعا أنا بيناتهم عملت كتير عمرات قبل وبعد خلال فترة، فكان دائما في لاحظ في تطور، يعني حتى بزياراتي الأولى يعني المملكة يمكن قبل أكثر من 30 سنة كنت شوف دائما كل زيارة دائما تطور، لكن الآن 20 سنة ما جيت، فش لاحظت تطور الحقيقة يعني أكبر، وفي تقنيات عالية يعني في كل المجالات.
1: ما هي كلماتك لأهلك وإخوتك في سوريا؟
3: والله الله يطعمهم اللي طعمنا، وبتمنى لهم يعني الصحة والعافية، وإن شاء الله تحقيق الأمانة يا جميع من وصانا. من وصلنا بتعرفت اللي بيروح يعني كتير من أقاربه وأصدقائه يعني.